أهلا بكم أيها الأحباب، ونبدأ معكم برنامجنا بهذه المعلومة التي تقول متى تمت صياغة مصطلح قرصان. جاء المصطلح اللاتيني بيراتا، والذي اشتق من كلمة قرصان باللغة الإنجليزية بيريتا، ومن كلمة يونانية بيرا وتعني هجوم. ويعتبر العلم الأسود هو العلم التقليدي للقراصنة الأوروبيين والأمريكيين، والذي يصور الآن على شكل جمجمة على خلفية سوداء. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام، معلومات عامة، وسائل المواصلات. متى تم تصنيع أول سيارة حديثة؟ تم تصنيع أول سيارة حديثة عام 1885، وقد اخترعت على يد كارل بينز في ألمانيا. وقد تم منح بينز براءة اختراع لهذه السيارة في 29 من يناير عام 1886 في مانهيم. لكن عزيزنا المستمع، متى تم إنشاء أول طائرة؟ ظهرت أول طائرة عام 1903، وقد قام ببنائها شقيقان أمريكيان يدعيان ويلبر أوفرل رايت. متى تم تصنيع أول دراجة بخارية منخفضة؟ تم تصنيع أول دراجة بخارية في الأربعينيات من القرن العشرين في إيطاليا، ولا تزال هذه المركبة الاقتصادية سهلة الاستخدام شائعة في جميع المدن. ولو تساءلنا متى تم تصنيع الدراجة البخارية لأول مرة، عزيزنا المستمع، لقد تم تصنيع أول دراجة بخارية في عام 1868، وكانت تعمل بواسطة محرك بخار صغير. وقد تم تصنيع أول دراجة بخارية تعمل بمحرك يدار بالوقود على يد مهندس ألماني يدعى جوتليب ديلمر عام 1885. أما الدراجة العادية، عزيزنا المستمع، اخترعها الألماني بارون كارل فون، وهي نوع من الدراجات البدائية. كانت هذه الآلة القابلة للحركة مصنوعة بالكامل من الخشب، ولم يكن بها دواسات. وقد عرضت هذه الدراجة لأول مرة في باريس عام 1818. أما الدراجة العادية أو الدراجة المرتفعة فقد اخترعت عام 1871 على يد المهندس البريطاني جيمس ستارلي. وننتقل إلى أول إنتاج طائرة بمروحة. تم تصنيع أول طائرة مروحية مزدوجة ومزودة بريشة واحدة وقابلة للتحكم الكامل على يد إيغور سيكروسكي عام 1942. والطائرة المروحية مثالية لأعمال الإنقاذ، كما أنها أكثر الطائرات قدرة على أداء المناورات على الطريق، فيمكنها أن تطير ببطء شديد وتغير اتجاهها بسهولة، كما يمكنها التحليق فوق أي مكان.

متى تم إنشاء أول خط سكة حديدية يربط بين المدن؟ كان ذلك عام 1830. تم تأسيس الخط الحديدي الواصل بين ليفربول ومانشستر، والذي يعتبر أقدم خط سكك حديدية يربط بين المدن الداخلية. وأيضا عزيزنا المستمع، هل تعلم أن أول من اخترع الزلاجة تم بناؤها على يد جوزيف أرماند بومباريد في الثلاثينيات من القرن العشرين؟ وقد كان لهذه المركبة نظام قطر مختلف، وكانت مناسبة لجميع الظروف الجوية الجليدية. إليك هذه المعلومة عزيزنا المستمع، كانت سفينة تايتانيك سفينة ركاب من الطراز الرفيع، ارتطمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912. وكانت تايتانيك أكبر باخرة نقل ركاب في العالم في ذلك الوقت. ونتكلم بمعلومات عامة حول الدول والقارات.

0: متى حصلت آخر مستعمرة على استقلالها؟ كانت أحدث وآخر دولة نالت استقلالها هي مونتينيغرو، حيث استقلت عن صربيا عام 2006، وقد تم ذلك عن طريق التصويت السلمي وليس عن طريق الحرب. متى بدأ عصر النهضة؟ بدأ عصر النهضة في أوروبا في القرن الرابع عشر واستمر حتى القرن السادس عشر، ويشير عصر النهضة إلى عصر ازدهار الأنشطة الفنية والفكرية والعلمية. متى فر زعيم التبت تنزين جياتسو إلى الهند؟ بعد انهيار حركة المقاومة في هضبة التبت في عام 1959، فر تنزين جياتسو إلى الهند. توج جياتسو كرئيس للتبت في 17 من نوفمبر عام 1950، ولم يكن قد تجاوز 15 من عمره، وكان ذلك في أثناء فترة احتلال جمهورية الصين الشعبية للتبت. وأيضا عزيزنا المستمع، متى تفكك الاتحاد السوفيتي؟ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، بعد أن ظل متواجدا في روسيا من عام 1922 إلى عام 1991، ومنذ عام 1945 حتى انهياره في عام 1991، كان واحدا من القوتين العظميين في العالم، وكانت القوة الأخرى تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم الأسبوعي محطات، فابقوا معنا.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لنستكمل معكم برنامجكم الأسبوعي محطات.
1: أهلا بكم أيها المستمعين الكرام، ونأخذكم أيضا بمعلومات عامة حول الدول والقارات. متى بدأت الثورة الصناعية؟ بدأت الثورة الصناعية في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19، وقد أحدثت تغيرات هائلة في الظروف التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العالم. وقد بدأت هذه الثورة في بريطانيا وانتشرت في جميع أنحاء العالم. متى تم إعلان برج لندن جزءا من التراث العالمي؟ انضم برج لندن إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1988، وقد استخدم هذا البرج كحصن وقصر ملكي وسجن. وأيضا عزيزنا المستمع، متى حصلت الهند أكبر الدول الديمقراطية في العالم على استقلالها؟ حصلت الهند على استقلالها في 15 من أغسطس عام 1947، وقبل ذلك كانت خاضعة لحكم بريطانيا العظمى. متى شهدت صحراء الأتاكاما أول هطول للأمطار منذ فترة طويلة من الجفاف؟ لم تهطل أي أمطار على صحراء الأتاكاما والتي توجد في تشيلي في أمريكا الجنوبية على مدى 400 عام. وأخيرا هطلت عليها بعض الأمطار في عام 1971.
0: وجهات حديثة، أمريكا الشمالية والجنوبية.

0: سنتكلم عن أمريكا الشمالية والجنوبية بعدة جوانب. نبدأ بها: متى تأسست شركة ماكدونالدز؟ ماكدونالدز هي أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم، وقد تأسست على يد شقيقين هما الإخوان ديك وماك ماكدونالدز عام 1940. هل تعلم عزيزي المستمع متى تم افتتاح ديزني لاند؟ افتتحت مدينة ديزني لاند للجمهور يوم الاثنين 18 من يوليو عام 1955، غير أن هناك عرضا عالميا خاصا للصحافة كان قد أقيم في اليوم السابق، حيث كانت المدينة مفتوحة فقط للضيوف المدعوين ووسائل الإعلام. متى تم تأسيس منتزه ييلستون العام؟ يقع منتزه ييلستون العام في الولايات المتحدة، ويعتبر أول وأقدم منتزه عام في العالم، حيث تأسس في عام 1872. يقع هذا المنتزه على مساحة 3.8 ميل مربع، أي 8879 كيلومترا مربعا، ويقع الجزء الأكبر منه في الركن الشمالي الغربي من ولاية وايمينغ. ويشتهر المنتزه بينابيعه الحارة وبركانه الخارق ودبابته الكبيرة المتوحشة وأيضا ذئابه. هناك مبنى معروف مستمعين الكرام اسمه الإمباير ستيت. متى شيد هذا المبنى؟ مبنى الإمباير ستيت هو عبارة عن ناطحة مكونة من 102 من الطوابق، ويقع في مدينة نيويورك، ويعتبر هذا المبنى واحدا من عجائب الدنيا السبع الحديثة، وقد صممه غريغيو جونسون وشركته المعمارية شارييف، وتم الانتهاء من بنائه عام 1931. تكلمنا عن أمريكا، وننتقل معكم نأخذ بعض المعلومات عن أمريكا الجنوبية. متى يقام الكرنفال البرازيلي في ريو دي جانيرو؟ الكرنفال البرازيلي الذي يقام بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية هو احتفال سنوي يقام قبل أحد الأعياد بأربعين يوما. متى تم إغلاق سجن الكاتراز؟ سجن الكاتراز هو أول سجن للأحكام المديدة تابع للجيش الأمريكي، وسرعان ما اشتهر بكونه مكانا للتعذيب والمعاناة. وفي عام 1963 تم إغلاق سجن الكاتراز بناء على قرار من المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية أنذاك. وأيضا مستمعينا الكرام، دائما عندما نشاهد الأفلام الأمريكية نجد كلمة هوليوود موجودة على جبل، وتضع دائما في بداية الفيلم أو نهايته. تم إنشاء هذا الممشى للمشاهير بهوليوود عام 1958 تقديرا للفنانين العاملين في مجال صناعة الأفلام. وننتقل معكم مستمعينا إلى آسيا. متى تشكلت أولى حضارات قارة آسيا؟ تعتبر حضارة بلاد الرافدين أول حضارة آسيوية وأقدم حضارات العالم بوجه عام، وقد بدأت في حوالي عام 3500 إلى 4000 قبل الميلاد. متى أقيمت أول دورة ألعاب آسيوية؟ أقيمت دورة الألعاب الآسيوية لأول مرة في نيودلهي بالهند من 4 مارس إلى 11 مارس عام 1951. كلنا نعرف رياضة الكاراتيه. متى اشتهرت الكاراتيه كرياضة؟ لم تظهر مباريات الكاراتيه في اليابان حتى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وحتى هذا الوقت كان يعتقد أن فنون الكاراتيه خطيرة جدا بما يعتذر معه ممارستها كرياضة. مهرجان ماها كومبا ميلا الآسيوي. يقام مهرجان ماها كومبا ميلا الذي يستغرق شهرا مرة كل 12 عاما. في هذا الوقت يأتي بعض القبائل للاستحمام في المياه في ملتقى ثلاثة أنهار، وهي أوغامونا ويامونا ونهر ساراسوتي الأسطوري. أما بالنسبة لنا نحن كمسلمون، متى يتوجه الناس للحج؟ يبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، شهر الحج، الذي يعتبر الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية، ويعتبر هذا الموسم أكبر تجمع ديني للمسلمين. أما الحمام الروماني بمدينة أنقرة المشهور، متى تم إنشاؤه؟ تم بناء الحمام الروماني في أثناء حكم الإمبراطور كاراكالا في القرن الثالث للميلاد، وقد بني تكريما لإيسيلبيوس، ولم يتبقى منه حاليا سوى الطابق الأرضي والطابق الأول.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم الأسبوعي محطات، فابقوا معنا.

0: متى تم اكتشاف تنين كومودو لأول مرة؟ اكتشف تنين كومودو الذي يعتبر أكبر السحالي التي تحيا على الأرض لأول مرة عام 1912، وهو يسكن منطقة كومودو في جنوب شرق آسيا. هل تساءلت عزيزنا المستمع كوالالمبور ماليزيا؟ ما الذي يميز هذه المدينة؟ بالتأكيد ستقول برج بتروناز المزدوج. يقع برج بتروناز المزدوج في كولومبيا بماليزيا، وقد شيد بين عامي 1995 إلى 1998. هو من أطول الأبراج في العالم. وننتقل معكم من آسيا إلى أفريقيا. متى تم إلغاء العنصرية في جنوب أفريقيا؟ بعد سنوات عديدة من سيطرة العنصرية في جنوب أفريقيا، تم إلغاؤها تماما ونهائيا عام 1994. وأيضا مستمعينا الكرام، تم افتتاح مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء المغربية عام 1993، ويعتبر ثاني أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، ولكن مئذنته تعتبر أطول مئذنة في العالم، حيث يبلغ طولها 210 متر.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. دمتم بخير، في أمان الله،
0: مع السلامة.
2: كنتم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسلا.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تخيل أن حياتك لا تتغير بقرار ضخم تتخذه في ليلة واحدة، ولا بقفزة مفاجئة تنقلك من مكان إلى آخر، ولا حتى بلحظة حماس عابرة تقول فيها لنفسك من الغد سأكون شخصا مختلفا. تخيل بدلا من ذلك أن التحول الحقيقي يبدأ من شيء أصغر بكثير، من كوب ماء تشربه في موعده، من صفحة واحدة تقرأها، من 5 دقائق تمشيها، من سرير ترتبه في الصباح، ومن مبلغ صغير تدخره، من سيجارة تقرر ألا تشعلها هذه المرة، من تمرين واحد تفعله حتى حين لا تكون راغبا في فعل أي شيء. أشياء تبدو صغيرة إلى درجة أننا لا نمنحها عادة أي أهمية، لكن ماذا لو كانت هذه الأشياء الصغيرة هي التي تصنع في النهاية الأشياء الكبيرة؟ ماذا لو كانت المسافة بين الإنسان الذي أنت عليه اليوم والإنسان الذي ستكون عليه بعد سنوات لا تقاس أساسا بحجم أحلامك، بل بحجم الأفعال الصغيرة التي تكررها كل يوم؟ من هذه الفكرة ينطلق كتاب العادات الذرية للكاتب الأمريكي جيمس كلير، وهو كتاب لا يعد قارئه بتحول سحري ولا يقدم وصفة تقوم على قوة الإرادة وحدها، وإنما يحاول أن يشرح كيف تعمل العادات ولماذا تستمر، وكيف يمكن لتغييرات صغيرة للغاية أن تتراكم حتى تصبح نتائجها هائلة. العنوان نفسه يحمل مفتاح الفكرة، فالذرة هي الوحدة الصغيرة للغاية، والعادة هي سلوك أو ممارسة تتكرر حتى تصبح مع الوقت استجابة شبه تلقائية. من هنا تصبح العادات الذرية عادات صغيرة في حجمها، لكنها جزء من نظام أكبر قادرة بالتراكم على إنتاج نتائج تتجاوز بكثير حجمها الأول. لكن جيمس كلير لم يصل إلى هذه الفكرة من الكتب وحدها. قبل أن يكتب عن العادات كان عليه أن يختبر بنفسه معنى أن تبدأ من الصفر تقريبا، وكانت البداية ضربة واحدة. التحق جيمس بجامعة دينسون وتمكن من الانضمام إلى فريق البيسبول. لم يصبح نجم الفريق مباشرة، بل على العكس ظل بعيدا عن التشكيلة الأساسية في البداية، لكن شيئا آخر بدأ يحدث. بدل أن يبحث عن تغيير ضخم، بدأ يضبط حياته من التفاصيل. بينما كان بعض زملائه يسهرون إلى وقت متأخر ويلعبون ألعاب الفيديو، بدأ هو ببناء عادات نوم أفضل. اهتم بترتيب غرفته، نظم حياته، بدأ يدرس بصورة أكثر انتظاما، وتدريجيا شعر بأن ثقته بنفسه تعود، ثم انعكس ذلك على تحصيله الدراسي. وبمرور الفصول الدراسية بدأت العادات البسيطة تتراكم. لم يحدث التحول في أسبوع، ولم يستيقظ ذات صباح ليجد نفسه إنسان آخر، لكن بعد شهور وسنوات أصبحت النتائج التي صنعتها تلك الأفعال الصغيرة واضحة. اهتم بالتدريب، اهتم بالنوم، اهتم بالدراسة، واهتم بالتغذية، واهتم بتكرار السلوكيات المفيدة حتى عندما لم تكن النتائج الفورية مثيرة. في النهاية حقق تقدما رياضيا وأكاديميا كبيرا، سجل اسمه في كتاب الأرقام القياسية للجامعة في عدد من الفئات، وحصل على تكريم أكاديمي. اللافت أن جيمس نفسه لا يقدم هذه التجربة بوصفها قصة بطل خارق، فهو يصرح بأن مسيرته الرياضية لم تصبح قصة احترافية أسطورية. هذه النقطة بالذات تجعل التجربة أكثر أهمية، لأنه يقول: اتبعت عادات صغيرة فأصبحت أعظم لاعب في التاريخ. بل يقوم بمعنى تجربته: لقد ساعدتني العادات الصغيرة على تحقيق أقصى ما تسمح به قدراتي، وهذا فارق كبير. فالعادة الجيدة لا تعدك بأن تصبح شخصا آخر، لكنها قد تساعدك على الوصول إلى أفضل نسخة ممكنة من الشخص الذي تستطيع أن تكونه. بعد سنوات بدأ جيمس كلير يكتب عن العادات،

2012 بدأ بنشر مقالات على موقعه الإلكتروني، وكان يدون أفكاره وملاحظاته عن تجاربه الشخصية مع بناء العادات. في البداية كان عدد القراء محدود، ثم أخذ العدد في الارتفاع، آلاف ثم عشرات الآلاف ثم مئات الآلاف. أصبحت كتاباته عن العادات والسلوك والتحسين المستمر تصل إلى جمهور واسع. لكن المسألة لم تعد بالنسبة إليه مجرد قصة شخصية. بدأ يقرأ في علم النفس والأحياء وعلم الأعصاب وغيرها من المجالات المرتبطة بالسلوك البشري. أصبح السؤال الأكبر: لماذا نكرر بعض السلوكيات؟ لماذا نعرف أحياناً أن عادة ما تضرنا ثم نستمر فيها؟ لماذا نبدأ عادات جيدة بحماس ثم نتخلى عنها؟ لماذا يستطيع شخص أن يحافظ على التدريب سنوات بينما لا يصمد آخر أسبوعين؟ لماذا تبدو بعض السلوكيات سهلة وتلقائية بينما تحتاج سلوكيات أخرى إلى معركة يومية مع النفس؟ من هنا تشكلت الفكرة المركزية للكتاب. العادات ليست مجرد قرارات صغيرة منفصلة، إنها نظام. لكي نفهمها لا يكفي أن نقول للإنسان امتلك إرادة أقوى، بل علينا أن نفهم كيف يبدأ السلوك، وما الذي يجعله جذابا، وما الذي يدفعنا إلى تكراره، وكيف تتحول الأفعال مع الزمن إلى جزء من حياتنا وربما من هويتنا.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. لنفترض أنك أصبحت أفضل بنسبة 1% اليوم، لن يلاحظ أحد، وربما أنت نفسك لن تلاحظ. لو قرأت بضع صفحات من كتاب لن تستيقظ غدا عبقريا، لو تدربت اليوم 10 دقائق لن يتغير جسدك في المرآة غدا، ولو ادخرت مبلغا صغيرا لن تصبح ثريا في نهاية الأسبوع. وهنا تكمن المشكلة، نحن مخلوقات تحب النتائج الواضحة، نبذل جهدا اليوم ونريد مكافأة اليوم، نبدأ حمية غذائية يوم السبت ونقف أمام الميزان يوم الأحد منتظرين المعجزة، نذهب إلى النادي أسبوع ثم ننظر إلى أجسادنا ونسأل أين النتيجة، نقرأ كتاب ونقول لم تتغير حياتي، ندخر مبلغا بسيطا ونشعر أنه لن يصنع فارقا. هكذا تبدو العادات الصغيرة غير مهمة، لكن كلير يدعونا إلى تغيير زاوية النظر. لا تنظر إلى أثر الفعل اليوم، انظر إلى أثر المسار إذا استمر. فإذا تحسنت بنسبة صغيرة بصورة متكررة فإن التحسن لا يبقى صغيرا إلى الأبد، إنه يتراكم. وفي المقابل إذا تراجعت قليلا بصورة مستمرة فإن التراجع يتراكم هو الآخر. يعرض الكتاب مثالا حسابيا شهيرا لتوضيح الفكرة. التحسن بنسبة 1% يوميا إذا تراكم على مدى عام يقود نظريا إلى نتيجة تفوق نقطة البداية بنحو 37 ضعف، بينما التراجع بنسبة 1% يوميا يقود في الاتجاه المعاكس بصورة حادة. المقصود هنا ليس أن الحياة تسير حرفيا وفق معادلة رياضية ثابتة، وإنما توضيح قوة التراكم. في الكتاب رسم يبين هذه الفكرة بصريا. في البداية كاد خط التحسن في هذا الرسم الموجود في هذا الكتاب خط التراجع يبدوان قريبين من نقطة الانطلاق، ثم تتسع المسافة مع الزمن بصورة كبيرة. وهذا يقود إلى تشبيه مهم، العادات هي الفائدة المركبة للتحسن الذاتي. كما ينمو المال حين تتراكم عليه الفائدة، يمكن للسلوك أن ينمو حين يتكرر، لكن هناك فرق مزعج. في البداية قد لا ترى شيء. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب
5: عليه. إذاعة دولة الكويت تقدم
6: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
5: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
6: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
5: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد عثمان الفارس. صاحب هذا المسجد هو المحسن عثمان عبد الرحمن الفارس، حيث قام والده الشيخ عبد الرحمن الفارس بإنشاء مسجد له في ضاحية عبد الله السالم بالقرب من الجمعية التعاونية في عام 1420 للهجرة الموافق لعام 2000 للميلاد. ولد المحسن عثمان عبد الرحمن الفارس رحمه الله في الكويت في عام 1972، ووالده هو الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الوهاب الفارس رحمه الله، الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا. وجده العلامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد الفارس رحمه الله، ووالدته بنت النوخذ الفاضل عبد العزيز بن حمد البرجس رحمه الله. فهو ينحدر من أسرة علمية عريقة تسلسل فيها العلماء والمشايخ والصالحون. لقد درس في مدارس الكويت وعرف بين زملائه وأقرانه بالطيبة والأخلاق وحسن التعامل، والتحق بعدها للعمل في الحرس الأميري بالجيش الكويتي لمدة تقارب 7 سنوات، ثم في مكتب وكيل وزارة الدفاع. كان طيب القلب حنونا بالفقراء والمساكين، يعطيهم مما يحصل عليه من المال من خلال عمله، ومحبا للخير ومتسامحا وسخيا لأبعد الحدود. كان يرافق الرفقة الصالحة منذ بلوغه ويؤثر على نفسه في المال، وكان كريما يجود على كل مستحق. ومن صفاته أنه صادقا في حديثه، لا يعرف الكذب ولا المجاملة، وكان دائما يرافق والده إلى المسجد وإلى السفر للأراضي المقدسة، فقد ذهب معه عدة مرات منذ نعومة أظفاره. لنزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. كان يوم وفاته محزن لأهله ومحبيه ومفاجئ للجميع. إنه في يوم الخميس الموافق لعام 1998 كان برفقة أصدقائه أحمد الحجي ودكتور عبد المحسن الرفاعي إلى الشاليه، فتوفاه الله غريقا في البحر ودفن في صباح يوم الجمعة. وقد أما المصلين على جنازته والده الشيخ عبد الرحمن، وكان لخبر وفاته أثر في نفوس والديه وأهله ومحبيه، وكان الحزن واضحا على الأمير الراحل الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمه الله أثناء تقديمه واجب العزاء لأسرته، وذلك لعمل المحسن عثمان رحمه الله في الحرس الأميري لعدة سنوات. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله. يا مسجد

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الثناء لجنودنا البواسل لمن حملوا شرف الدفاع وأدوا واجبهم بثبات واقتدار. يحرسون الحدود ويصونون الأجواء ويذودون عن السيادة بكل شجاعة وإيمان. أنتم فخر الكويت وعنوان مجدها ورمز عزها في كل زمان.
1: إذا ما نادت الكويت تكون نداء مخلصين.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده أضعفت قدرات إيران الصاروخية وقضت على قادتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عدوانها في لبنان، واليونيفيل تدعو للالتزام بالقرار 1701. كندا وست دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. توقيع مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في ليبيا. قتلى وجرحى جراء هجوم روسي على كييف، وموسكو تعلن إسقاط 64 مسيرة أوكرانية. بيونغ يانغ تقلل من أهمية خفض المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: كشف الفيلم الوثائقي الجديد عن كواليس وأسرار غير مسبوقة عاشها المدرب الإسباني بيب غوارديولا خلال تدريبه مانشستر سيتي على مدار 10 أعوام. الوثائقي الخاص بالمدرب الأسطوري سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها غوارديولا مع النادي المتمثلة في 20 لقبا، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا. أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربا جديدا للمنتخب السنغالي. وسبق لفييرا تدريب أندية نيويورك سيتي الأمريكي ونيس الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي وستراسبورغ الفرنسي، إضافة إلى جنوى الإيطالي.

0: وصالح. لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.
1: وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة،
0: نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة. التقدم الطوعي للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية. تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية. الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش، يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساو، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي، أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي تعديلاً للقرار الوزاري الخاص بالقواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر، ويطلق القرار بأن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء، على أن تصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط، ويحدد استحقاقه لها وفقاً لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطاً بهذا الرقم.

رفعت دولة الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 18.5% على أساس سنوي، بإضافة 10.77 مليار دولار، مواصلة بذلك تسجيل مستويات قياسية في حيازتها لتلك السندات.

قال بنك بوبيان أنه تمت الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على إصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وفي حال تقرر لاحقاً طرح هذه الصكوك وتسويقها وبيعها في دولة الكويت فسيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

أفادت بيانات شحن ومصادر تجارية بأن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط من داخل مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وهناك المزيد من الناقلات في انتظار التحميل، إذ تعرض أرامكو شحنات من الخام الثقيل في السوق الفورية على بعض شركات التكرير الآسيوية لشحنات من الخام العربي المتوسط والعربي الثقيل للتحميل عن طريق عملية النقل من ناقلة إلى أخرى قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات هذا الشهر.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدما في تنفيذ مشروع للتعاون النووي السلمي مع ميانمار، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية. وقال بوتين خلال مباحثات مع رئيس ميانمار مين أونغ لاينغ أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا مستمرا في عدة مجالات، حيث إن هناك أسسا جيدة لتعزيز التعاون بالمسار الاقتصادي.

آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً أدنى مستوى له خلال 5 سنوات بسبب توقف عمليات التوظيف وارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع الشركات الصغيرة إلى تقليص عمليات التوظيف.

أكدت شركات فورتكسا لتتبع الناقلات بأن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال الشحن أوقفتا إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب في الشرق الأوسط بسبب الصراع المستمر، وتقومان بدلا من ذلك بتحميل شحنات النفط بعيدا عن الخليج، وذلك منذ أواخر شهر يوليو الماضي، إذ أدت المخاوف الأمنية إلى تقييد شحنات النفط المتجهة إلى أكبر مستورد في العالم.

قال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي إسبيريا إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال القوي الذي هز البلاد الأسبوع الماضي قد تصل إلى 30 تريليون بيزو كولومبي، أي ما يعادل 9 مليارات و600 مليون دولار أمريكي. وأضاف الرئيس أن الأضرار التي لحقت بالمباني تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات و880 دولار، بينما بلغت خسائر البنية التحتية حوالي مليار و750 مليون دولار أمريكي.

سجلت حالات إفلاس الشركات داخل دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع تراجع في معدلات تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 15% بحسب ما أظهرت بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. وسجلت منطقة اليورو بدورها زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 6.9% مقابل انخفاض طفيف في معدلات تأسيس الشركات الجديدة بنحو 10%. حولت انفيديا ميزتها التنافسية في الذكاء الاصطناعي من هيمنة الرقائق إلى قوة رأس المال، بعدما وقعت اتفاقية مع كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت للسعي إلى تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمعالجاتها الرسومية، ووافقت على دعم أوبن إي آي في مركز بيانات ضخم بولاية أوهايو بمبلغ يصل إلى 105 مليارات دولار لرغبة إنفيديا في تغذية طفرة الذكاء الاصطناعي بأي وسيلة ممكنة، إدراكا منها أن الطلب على البنية التحتية الحيوية لن يتراجع. من المقرر أن تدخل شركة أبل تغييرات على أسلوبها الخاص بتتبع التطبيقات لهواتف آيفون في الدول الأوروبية عقب اعتراضات من جهات تنظيم المنافسة واعتراض من قطاع الإعلان، لينتهي بذلك تحقيق من جانب هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية. ويتيح هذا النظام للمستخدمين منع التطبيقات من جمع أنشطتهم عبر خدمات أخرى لأغراض إعلانية.

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان خلال أيام عن إجراءات جديدة لدعم المصافي وزيادة إنتاج الوقود في إطار جهود خفض أسعار البنزين، حيث أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن المصافي الأمريكية تعمل بالفعل عند مستويات قياسية، بينما لا تزال بعض مصافي الشرق الأوسط تعمل بأقل من طاقتها في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

اليوم راح نتكلم عن موضوع في فن وإبداع بشري وهو فن العمارة. طبعا لما نتكلم عن العمارة إذا بسألكم سؤال بسيط راح نتكلم مثلا أقول لكم الأهرامات راح تطق دولة في بالكم وحضارة معينة. إذا قلت لكم مدرج الكولوسيوم تاج محل راح تتذكرون أماكن معينة. ولكن لو بنشوف بالفترة الأخيرة خلال خلينا نقول 100 سنة اللي فاتت في نوع من الرتابة صار في المباني وفي التصاميم. لو نبي نتكلم اليوم في وضعنا الحين بالذكاء الاصطناعي والأدوات اللي موجودة ودخول الذكاء الاصطناعي وتسريع عملية البناء والتصاميم، هل هذا الشيء راح يأثر علينا في المستقبل؟ هل ممكن أن احنا نشوف مباني كاملة ومدن كاملة مبنية باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون أي تدخل بشري وبدون الإبداع والحس الإنساني؟ التساؤلات هذه راح نطرحها اليوم وراح نشوف شلون ممكن في المستقبل راح نعيش مع الذكاء الاصطناعي وطريقة تعامله مع الإبداع الإنساني. ما ندري وين رايحين بس راح نشوف وين رايحين.

طيب بما أن حلقتنا عن العمارة والحضارات وشلون كانت في الماضي، خلونا نشوف نماذج مختلفة بالألعاب، شلون ممكن اللعبة والمطورين يعيشونك في هذا العالم ويخلونك تحس إحساس مختلف بكل لعبة أنت تلعبها. فعلى سبيل المثال عندنا هذه اللعبة حاليا Ghost of Tsushima في زمن ماضي في اليابان، فقاعد يورينا حضارة الساموراي شلون كانت اليابان في هذا الزمن، المباني وطريقتها والمباني شلون كانت تنبني ومن شنو. فمثل ما احنا شايفين المباني

جميلة جدا في هذا الزمن لهذه الحقبة في اليابان. فمثل ما احنا شايفين هذا أحد المباني وطريقة البنيان شلون كانت في ذاك الزمن. الحين بروح أنا مكان ثاني نأوريكم شكل ثاني. لو بنشوف هني مثلا هذا مكان ثاني في تصميم ثاني، راح يكون في عندك هني طريقة الجسر شلون راح يكون بين المناطق وشلون كانوا يبنون فيها هذه المباني والبيوت، كلها مصنوعة من الخشب مثل ما احنا شايفين، البيبان وشلون اللعبة قاعد تعيشك وتاخذك إلى عالم واقع ولا واحد فينا عاشه الزمن هذا، ولا واحد فينا كان عايش في هذا الزمن، شلون كانوا هذيل عايشين وشلون ان كانوا يتفاعلون مع البيئة المحيطة فيهم ويتفاعلون معاها. راح نوقف الحين ونشوف شيء ثاني، لعبة ثانية بعالم ثاني، لعبة سبايدر مان في نيويورك في عصرنا الحالي. المباني شلون صارت، شلون سووها، تعيشك الواقع وتخليك تعيش في عالم مختلف تماما. هذا الشيء الحلو اللي موجود بالألعاب، انه ممكن يعيشك عالم ممكن انت ما راح تعيشه بالواقع ولكن تقدر تعيشه في عالم الألعاب. فالحين راح نشوف نيويورك في مستوى جديد، في زمن جديد مختلف، وشلون نقدر ان احنا نتفاعل معه. الحين مثل ما احنا شايفين قاعدين نشوف لعبة سبايدر مان، عالم جديد حديث، مباني، ناطحات سحاب، انفايرمنت مختلف تماما، بيئة مختلفة تماما عن اللي توا شفناها بجوست اوف سوشيما. تقدر ان انت تكتشف شلون المدينة صايرة، كل هذا مسوينه يعني بالذكاء الاصطناعي، ريكرييشن كامل، تم إعادة بناء مدينة نيويورك بالكامل باللعبة هذه من خلال استخدام الخرائط والمباني كلها واستخدام الذكاء الاصطناعي والفيزيائية اللي موجودة بحركة الشخصية. فلو بنشوف الحين راح تلاقي تصاميم معمارية مختلفة لزمن مختلف تماما، وهم حقب مختلفة، فراح تلاقي في عندك مباني بالسبعينات، مباني بالثمانينات، مباني بالتسعينات، ومباني حديثة. طبعا الحلو والتأثير المعماري اللي موجود باللعبة راح يخليك يعني تعطيها منظور مختلف ويخليك تلعب اللعبة بشكل مختلف. فالعماير الشاهقة هذه اللي قاعد نشوفها، ناطحات السحاب، راح تخليك تشوف المدينة من فوق، المباني اللي تحت راح تخليك ان انت تقدر تتنقل عليهم او بينهم بطريقة خلينا نقول ستيلث، او ان الناس ما تشوفك، او الاعداء اللي موجودين عندك باللعبة ما راح يقدرون ان هم يشوفونك وانت وين قاعد تتنقل. الجميل ايضا اذا انت كنت من الاشخاص اللي زاروا هذه المدينة راح تعرف ان هذا المكان موجود هني، وهذا تصميمه كذي، وهذا تصميمه كذي، زائد راح تشوف البعد للتصاميم والمباني اللي موجودة. فراح تلاقي في عندك تصاميم راح يكون فيها ان هذا مبنى حديث مصنوع من مواد مختلفة، فراح تلاقي شوف هذا من طابوق، هذا مصنوع من زجاج، هذا مصنوع عندك من بريكس موجودة، فتنوع مختلف وكله قاعد يشتغل معاك بدون أي تعليق أي تهنيق، بكواليتي جدا عالي، وقاعد يوريك عوالم مختلفة. وكذلك عندك الهوية المعمارية هني معطيتك إياها حق المدينة، مثل ما احنا شايفين في هوية قاعد يعطيك، إن لما تشوف انت المباني الشاهقة هذه والأبعاد بينها وطريقة بنيانها انت تدري اصلا انت موجود بنيويورك. ايش رايكم ننتقل حق لعبة ثالثة وحقبة مختلفة تماما ونشوف شلون كانوا عايشين في تلك الحقبة وشكل المباني اللي موجودة عندهم. ومثل ما احنا شايفين طبعا هذه لعبة أساسن كريد أوريجينز في زمن الفراعنة، في زمن مختلف تماما عن اللي شفناه في العصر الحديث بسبايدر مان، او في اليابان في غوست اوف سوشيما. فهني راح نشوف شلون كان الوضع في مصر اللي نعرفها الحين ولكن في ذاك الزمن، شلون كان النيل، شلون كانت البيوت، شلون كانت المباني، شلون كان شكل الأهرام في ذاك الزمن، كان لونه أبيض، ما كان نفس اللي احنا شايفينه الحين. فالحلو في هذه الألعاب أن توديك لهذا الزمن وتعيشك وتشوف المباني المعمارية شلون كانت وشلون كانوا الناس.

الناس يبنون مبانيهم في مستوى، وكذلك عندك الحضارة اللي هم كانوا عايشين فيها، شنو المباني اللي كانوا يحتاجونها. فهني راح نلاحظ أن في عندهم كثير من الصخور لأن البيئة حارة والبيئة مختلفة. باليابان شفنا البيوت شلون كانت تعتمد على الخشب، وشفنا في نيويورك شلون كانت المباني تعتمد على أنها تكون شاهقة، زائد كثير منها يعتمد على البريكس أو الطابوق، وكذلك يعتمد على الزجاج. وكل واحدة كانت في حقبة مختلفة، وكل حقبة خذتنا لزمن وعالم مختلف.

0: ونكمل حوارنا عن العمارة والذكاء الاصطناعي. معانا المعماري أستاذنا الكبير بشار سالم، يعطيك العافية ومشكور على تواجدك معانا في هالحلقة.
1: الله يعافيك، مشكور أخوي نواف ومشكور على الاستضافة.
0: الله يسلمك، احنا لنا الشرف وجودك معانا، والحديث راح يكون شيق معك بإذن الله.
1: أكيد إن شاء الله.
0: أستاذنا، أول شيء أبي أسألك، يمكن أبي أعرف هذه النقطة، الذكاء الاصطناعي الحين قاعد يدش بكل المجالات.
1: صح.
0: فأنت بالبداية أو حاليا أنت خايف من الذكاء الاصطناعي أنه يأثر على العمارة وعلى المعماريين وعلى وظيفة ومهنة العمارة ولا لا؟
1: والله أنا حالي حال الناس، أول ما شفته استنكرت الموضوع هذا، مو خوفا منه كثر ما هو خوفا على، يمكن ولا خوفا على المهنة، خوفا على الشباب أن ينجرفون وراه حال حال برامج كثيرة وتفقد الأهمية الخاصة في العمارة. يعني مثل في برامج دشت علينا في البداية كانت مثل بنترست والاطلاع اللي على الصور هذه، ترى هذه أثرت سلبيا أكثر من الإيجابيات اللي صارت. صح، هي بحث، فكنت أنا خايف بالبداية وتوقعت يمكن هالبرنامج هذا راح يزيد بسميها شوشرة المعمارية،
0: الاتكالية عليه إنه هو اللي يسوي كل شيء.
1: اي، وشفت إنه كان حتى بدايته تختلف يوم سنة عن، ترى هو يتطور ما شاء الله بالشهر أو بالأيام حتى.
0: صحيح.
1: العام الماضي شيء، ورأي كان فعلا أنه لا، أنا أشوف أنه برنامج سيء، وشفت ما بيقول حاربته ولكن قلت ما كنت أشجع عليه. تغيرت نظرتي على هذا الموضوع،
0: الحين صرت مؤيد أنه يتم استخدامه
1: بضوابط وشروط.
0: بمعنى أنت شلون قاعد تستخدمه حاليا؟
1: أنا أستخدمه باستخدامي للمبادئ المعمارية، يعني أنا لازلت أستخدم القلم والورقة، وهذا إيماني أن العمارة قلم ورقة مهما تسوي، بتجيب انت شات جي بي تي 5 10، بتظل على الورقة والقلم. اليوم انا استخدم ان انا احول السكتش الى واقع خلال فترة ربع ساعة نص ساعة اللي تشوفه انت مع البرامج الموجودة. بس انا قاعد استخدم نفس الشيء، نفس الشغل اللي انا افكر فيه وطريقتي واسلوبي والبروسس للتفكير نفسه، غير يمكن قاعد يستخدمه انه هو يؤدي انه يخلص المشروع. لا، هذا انا اشوفه شويه غلط او تو ايرلي، تو الناس على هذا الموضوع انك انت تبدا تسوي شيء نتيجته بالاي اي
0: مولد بالكامل من الذكاء الاصطناعي.
1: اعتقد ما وصلت هذه النتيجه حاليا، ممكن توصل بعدين،
0: يعني ممكن تاخذه كبدايه او كبلو برنت على اللي انت قاعد تبنيه كمعماري.
1: بروسس
0: يعني البروسس نفسه تاخذه.
1: يعني انت لازلت بالمطبخ، هو يساعدك بتسريع عمليه الابداع، هو يساعدك اذا انت ما عندك تصور شنو الاي اي، ناخذها بالكلمه الذكاء الاصطناعي، اشون اصطناعي لانه بيظل اصطناعي.
0: صحيح.
1: ويسمونه ذكاء لان حتى الانسان عنده ذكاء، ماكو شيء يقارن معنا، بس الفرق بيننا وبين الذكاء الاصطناعي قابليته انه يتذكر كثير من الموارد ويحطها ويوظفها في الشيء اللي هو يشوفه مناسب. انت نفس الشيء اذا انت مطلع وقاري وعندك. صحيح. مدارس شايفها كمعماري اتكلم انا. صحيح. اليوم راح تقدر تخلط بين الاشياء اللي شفتها، لان شوف مهنتنا مو بس دراسه، هي مهنه.
0: صحيح.
1: تجربه، هي خبره، هي اطلاع، هي انت سافرت وشفت، انت شفت مجله، رحت مكان، جست مواد، كلها تجارب. هذا وين الاي اي عنها؟
0: هو عنده كم المعلومات بس ما عنده التجارب. إيه؟ هذه
1: هو عنده الكميه هذه وقادر يوظف هذه المعلومات. اذا انت قادر توظف بذكائك، مو ذكائك، ذاكرتك نتكلم اكثر، وايضا خبرتك، قادر
0: تقدر ان انت توظفه وتجيبه.
1: بالضبط.
0: استاذ بشار، اذا يبنى فكره الذكاء الاصطناعي والتراث والحضارات، هل يقدر انه يحافظ لنا على تراث معين او حضاره معينه نقدر ان احنا نسويها او نشكل حضاره؟

0: مع الذكاء الاصطناعي؟
1: هو ما يحافظ عليها، هي كلها يعني هو ناتج عن تصرفات او اوامر احنا نعطيه اياها.
0: وحضارات سابقه معلومات كانت موجوده
1: في السابق. يعني انا وايد سويت تجارب من هالنوع هذه، مثلا حطيت مثلا الكويت لو كان مثلا في عماير ايام البيوت الطين، العماير مثلا خلينا نقول ابراج، شلون ممكن يكون شكل مدينه الكويت؟ سوينا هذه التجربه وشفنا ان الابراج من طين وغيره وغيره، لكن هذه تصورات او بسميها شخابيط واحلام ما تمت الى الواقع، بس حلو انك تسويها كمعماري عشان تشوف وات اف اذا كان هذا الموضوع واقعي، اذا كانت مثلا تكنولوجيا بناء العماير العاليه صارت بالعشرينات وصلت الكويت بالعشرينات، شنو ممكن يكون شكل الكويت في وقتها؟ شنو ممكن يكون شكل مثلا ايضا المدينه اذا حافظنا عليها وتم تطويرها زياده؟ انتهت التصورات هذه كلها، السيناريوهات اللي قاعد اتكلم عنها الخياليه، اي هذا الذكاء الاصطناعي يقدر هو يعطيك اللمحه اللي ما قدرنا نشوفها بالواقع. ف بس انت شنو فائدتك؟ شنو سويت؟ هل حافظت على التراث من هذه الناحيه؟ يمكن قال لك او يعني النتيجه اللي شفتها لما شفت الكويت تاريخيا حافظنا على المباني والتزمنا في مثلا مواد البناء الموجوده وصارت كل ابراجنا بنفس الطريقه والنمطيه، يمكن انت كانسان او كمعماري او كصاحب قرار تقول له والله هذا التوجه ممتاز او لا يتناسب معنا اليوم. قد تكون المدينه بشعه، قد تكون شكلها غريب،
0: والاجواء والبيئه والظروف اللي انت عايش فيها
1: بالضبط. فالذكاء الاصطناعي كتول يرد لي التاريخ باوامر مني انا كشخص، انت شوف شلون اعطيته لمحه تقول له لا حط لي الكويت بال 1920 وعطني الابراج اللي انا اشوفها اليوم ب 20 دور و 30 دور مدينه الكويت بنفس النمط مال 20،
0: شلون راح يكون هنا؟
1: شلون شكله؟ يمكن يمشي يمكن ما يمشي. صحيح. انت قرار عندك انت كانسان،
0: انت اللي تقدر تحدد هالشيء
1: بالضبط. فالذكاء اختصر هذا المكان واعطاني الصوره اللي ما حد شافها وهذا اجادها فعلا.
0: الحين لو بنتكلم عن التطورات اللي قاعد نشوفها الحين، نفس مثلا ال 3 دي برينتينج، البيوت المطبوعه اكثر ما انها هي المبنيه، اذا بندخل مثلا على فكره انه هل ممكن نشوف بيت كامل يتم تصميمه وتنفيذه من خلال الآلة، سواء كان الذكاء الاصطناعي مع الـ 3 دي برينتينج مع المواد بدون تدخل بشري ولا إبداع بشري؟
1: البشر راح يكون لهم يد دائما في هذا الموضوع. العمارة العمارة هي بناء، صح؟
0: صحيح.
1: ما راح تشوف أنت يوم، يمكن بلا في طابعة تطبع، بس لابد أكو تدخل. من راح يجيب المواد إلى الموقع؟ مو سيارة راح يسوقها شخص؟ أوكي، بتقولي السيارة راح يسوقونها الحين ما فيها سائق، هذا ما يسموها بأمريكا. في بروسيجر راح يدخل في الإنسان، لا شك، يمكن 20% منها إنسانية. الطابعة ما وصلت مرحلة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لا ننسى أنه هو شاشة، لا زال شاشة. مو بس الطابعة، أنت عندك العمالة نفسها، عندك المواد المصنعة ما راح تتواكب، ما تواكبت حاليا. يمكن موجوده، يمكن احط الطابوق اللي هني بالصوره نفس الطابوق الموجوده بالسوق، بس يمكن اكو ماده انا اخترعها هني غير متوافره. الامر الثاني غير التوافر والادوات والمهن، القيمه ايش كثر؟ هل راح تحكمها؟ وتقول لي ايضا الاي اي راح يتحكم بالقيمه.
0: صحيح.
1: بس كل هالعناصر اللي مرتبطه في مهنه العماره والبناء وغيره ما توافقت بعد.
0: ليه ما الحين؟ يبي لها وقت.
1: لازلنا في البدايه، 10 سنوات من اليوم، 5 سنوات ممكن اشوف هذا الكلام.
0: نعم. زين، لو بنتكلم عن بعض المهن او المجالات في مجال العماره والبنيان، نشوف انه مثلا ممكن الذكاء الاصطناعي اثر عليها، نفس مثلا التصميم الداخلي، الانتيريور ديزايننج او التصاميم. الحين ممكن اي شخص يدخل على اي نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي يكتب له مثلا ابي صاله بتصميم مثلا كونتمبرري ولا مودرن ولا وات ايفر من اي ستايل، وتطلع له الصوره ويروح حق المنفذ وينفذ له اياها.
1: صح.
0: فهل نشوف ان في مجالات فعلا قاعد تنتهي وقاعد ياثر عليها؟
1: ولا تنتهي ولا شيء. انا بالبدايه قلت بالبدايه حاربته وقلت مو انه لانه ينتهي، لانه ممكن يزيد اللخبطه. بعدين قلت لا، هذا راح ينهي مجالات. الحين اقول لك لا، ما راح ينهي، لان العماره مثل الشعر، مثل الطبخ، نفس، احساس، نفس احساس.
0: صحيح.
1: ممكن تسوي انتاج وتقدر تسوي ديكور وتحط الالوان، بس ما راح تقدر تعبر عن نفسيه الشخص اللي ساكن. انت في بيتك اليوم راح تتاثث ان شاء الله رخام واكشخ واحلى وافضل، بس ما انت مرتاح. وواحد مسوي شيء بسيط مرتاح، ليش؟ ترى في عنصر مثلا بقول لك اياه بس هالشيء،

0: هذا كلفه وايد، خدع قروض عشان يسوي، وهذا سواه بفلوسه.
1: صح.
0: هني مرتاح اكثر من هذا. وين الذكاء الاصطناعي بالموضوع؟ لا شيء. هي العمليه الخاصه في البناء والتصميم والعماره مو بس عماره جمال، هي عماره معنى، عماره اقتصاد، راحه نفسيه، بيئية، تاريخية، عناصر كثيرة.
1: تجمع أنت وايد أشياء فيها وتدخلها في هذا المجال.
0: من القدر غير الإنسان فيها.
1: بالضبط، صحيح. إذا دخل بندخل في جانب مثلا الطلبة الحين واللي قاعد يدرسون عمارة، يعني خاصة الحين خلاص الذكاء الاصطناعي صار موجود عندهم، يعني هذا شيء واقع.
0: نعم.
1: في منهم طبعا خلينا نقول يأخذ له صورة بذكاء صناعي، يسوي له مشروع، فهل هذا ممكن يأثر عليهم بالمستقبل لما يتخرجون أنه يبدون يعتمدون عليه وخلاص انه يصير هذا الامر مسلم عندهم؟ واذا كان مسلم او شيء، شنو نصيحتك لهم ممكن ان هم نحافظوا على الجانب الانساني والابداع الانساني اللي عندكم بجانب الادوات اللي موجوده عندكم؟
0: هني اخوي نواف، هذا هني اللي اختلف مع موضوع الذكاء الاصطناعي. التعليم لازم ما يتاثر بالذكاء الاصطناعي، وخاصه التعليم المعماري. انا من مؤيدين المدرسه التقليديه في العماره، يعني العماره لازم تبدا انت في في في ايدك، كقلم ورقة إذا كان ترسم، أو تسوي المجسمات بيدك، لأن بالبروسس بالطبخة أثناء الطبخ الخاص، طبخة اعتبرها طبخة، العمارة مثل الطبخ، هذا محمود جدا. ليش؟ لأن الأخطاء اللي تتم خلال البروسس إحنا اللي نبيها كمعماريين. أنا ما بك تعطيني الفاينل برودكت، ما بك أنا تسوي لي شيء بالكمبيوتر. أنا دائما كنت أقول قبل لا يطلع الـ AI، لما يجوني الطلبة ولا حديثين تخرج إنه يشتغلون على المشاريع، يبدأ
1: إحنا كلنا استخدمنا أوتوكاد.
0: أكبر خطأ، أكبر خطأ هذا، لأن أول ما أشوفه مسك الأوتوكاد أقول أنت متع، ما أنت ما ما
1: خلاص، بس أنت دخلت بعالم الكمبيوتر ما عرفت. إيه؟ هذه
0: يعني ممكن يصير معماري، بس المعماري هذا الشخص اللي بس يشتغل على أوتوكاد. الإبداع لازم يبدأ من الأصل، انت كطالب ولا كمعماري، القلم والورقه
1: لازم تحس فيها،
0: ما
1: خاصه ان انت قاعد تتعامل مع مواد تبي تسويها.
0: نعم. لان انت بالبدايه كعقل مبدع لازم تواصل مع شيء اللي هو القلم على طول. سبحان الله، مكتوبه يعني قالها بالقران، شوف كلمتين اقرا وعلم الانسان بالقلم، ما راح تتغير هذه القاعده. كطالب تبدا بالقلم بالسكتش، ومنها انت تطور. الاي اي بشبهها بالاله الحاسبه، وايد من المهندسين واخوانا في المحاسبه وغيره من التخصصات هذه اللي فيها حسابات، ما يصير انت تحط النتيجه، لازم انت عندك البروسيس
1: تمشي.
0: صح. البروسيس يسقطونهم الدكاتره.
1: صح. صح.
0: اذا اعطاه النتيجه حط الرقم 50، لا شلون وصلت 50؟
1: ايشنا فيها وايد هذه.
0: عارف هالقصه هذه. نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، اذا انت جبت النتيجه، لا انت شلون توصلت حق النتيجه؟
1: بس استاذ بشار، ما تحس ان يعني اختلاف الاجيال والجيل الجديد، ان هم تعودوا على السكرينز، تعودوا على الانترنت، تعودوا على التقنيه، والورقه والقلم بالنسبه لهم الحين يعني انه صار شيء قديم ما نبي نستخدمه.
0: اخوي نواف،
1: شلون ممكن نردهم؟
0: انا معارض حق هذا الموضوع مو قبل الاي اي، وهذا خوفي.
1: لان احنا ننسى الاساس.
0: بالعشرين سنه الماضيه هذه دخل اوتوكاد، اوتوكاد ترى جديد ما كان موجود بالثمانينات، ودخلت طبعا البرامج الرندر وال3D وال يعني الامور هذه الخاصه بالكمبيوتر، خربت اكثر ما فادت.
1: صح.
0: انا بالنسبه لي شو خربت. اليوم العماره ما لها هويه، اليوم عندنا شيء اسمه انترناشونال ستايل، انا اسميه هذا ما له طعم، ما صار عندنا اسماء لامعه، اسمين ثلاثه لامعين بس. لما تيجي حق فتره الثمانينات راح تعرف ان مثلا حسن فتحي معماري راحل مصري الله يرحمه كان من افضل المعماريين، ويسمونه معماري فقراء. تادو اندو ياباني، جون نوفيل فرنسي، اروح هناك فرانك لويد رايت بالسابق، مدارس معمارية طلعت في الفترات السابقة ما قامت تنتج اليوم. ليش؟ لأن صار كل اعتمادنا على الأجهزة، على البرامج، على إلغاء الفترة الخاصة في تطوير الديزاين من ناحية القلم والسكتش وعمل المجسمات والخطأ فيها.
1: فصار عندك تمبلتس قاعد تاخذ نماذج وتطبق عليها، وبس التغيير اللي قاعد يصير.
0: مو تمبلتس كثر ما هي أنت ألغيت فكرة الإبداع. الإبداع ترى البروسيجر يعني أنت الإبداع ترى مو خط مستقيم. صحيح. مو A B C D E، لا أنت تطلع من الـ A وتروح لما توصل لما الحرف الـ K وتضطر ترجع مرة ثانية للـ B، لأن لقيت أنه لا كنا أنا غلطت هني. صحيح. أبي أرجع.
1: صحيح.
0: هذا اللغة مع الجيل السابق.
1: زين، أبي أختم معاك بسؤال دائما أختمه مع أي ضيفيني. لو بنشوف بعد 20 سنة، لنفترض أن احنا الحين بـ 2050،

0: هل تتوقع أن راح نعيش في مدينة كاملة مبنية بالذكاء الاصطناعي بال 3D printing بدون تدخل بشري؟ أو شنو تشوف بعد 20 سنة أو خلال سنة 2050 وضع المعمار والمهنة المعمارية في العالم بوجود الذكاء الاصطناعي؟
1: راح يصير نوعين من المدن، في مدن مبنية مو من الذكاء الاصطناعي، مدن صناعية جامدة متقدمة فيها كهرباء وإضاءتها وقد تكون حتى بيئية وبس ما فيها يمكن روح. أتوقع أنه ما فيها روح، راح تكون مثل ما احنا قاعد نشوف الحين مينيماليست والتجريدي من العمارة والأمور هذه كلها. وراح نشوف مدن الأشخاص اللي ساكنين بال 2050 راح يزورون ميكانوس وراح يزور القرى في مصر وراح يروح الهند يشوف الآثار، لأن الأصل في هذه المباني لأنها تمت لصلة للإنسان. التطور والاي اي والبرامج ما راح تبث الروح مثل ما كانت بالسابق تبثها هذه المباني. ف 2050 راح يتطورون كيفهم، ولكن التاريخ
0: في جانب تاريخي راح يظل موجود.
1: الاصل راح يظل اصل، والعماره راح تظل دائما عماره، والمعماري اللي يربط بين هذا الجسرين هو اللي راح ينجح في الفتره القادمه.
0: استاذ بشار يعطيك الف عافيه، اثريتنا بالحديث صراحه واعطيتني نظره مختلفه عن اللي كان ببالي. اشكرك جدا ومشكور على وقتك.
1: شكرا اخوي،
0: وان شاء الله نلتقي فيك باوقات ثانيه باذن الله.
1: شكرا اخوي نواف، مشكور
0: لعمرك. مشكور،
1: شكرا.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة وغرامة لا تجاوز 20,000 دينار كويتي. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه. الحبس المؤبد إذا أدى إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة أو أذى بليغ. الإعدام إذا ترتب على الفعل موت الجاني.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعات إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الحليفة لإيران من عواقب اقتصادية وخيمة إذا وصلت دعمها لطهران، مهدداً بشن ما وصفها بأشد عملية مالية ضد تلك الدول. كما عبر ترامب عن اعتقاده أن مضيق هرمز لن يبقى بالأهمية ذاتها، مؤكداً أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية فعال للغاية. أظهرت أحدث بيانات الشحن استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز عند مستويات منخفضة وسط استمرار الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وسجلت حركة السفن عبر مضيق هرمز معدلات مماثلة في اليومين الماضيين في ظل تضارب المواقف بين واشنطن وطهران بشأن وضع الملاحة. وإلى لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة قرى في الجنوب. وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة ودوحة كفر رمان. وصل وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ 19 عاما. وأوضحت مصادر أن الشيباني سيلتقي خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وكبار المسؤولين، حيث سيتم بحث العديد من الملفات المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة. قتل 12 شخصاً وأصيب 33 آخرون جراء هجمات روسية بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. وذكرت السلطات أن الهجمات ألحقت أضراراً بعدة مبان، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة. ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا الأسبوع الماضي إلى 314 شخصاً على الأقل، فيما لا يزال 262 آخرون في عداد المفقودين. يذكر أن زلزالاً بقوة 7 درجات وأربعة أعشار الدرجة على مقياس ريختر ضرب البلاد وتسبب بأضرار جسيمة امتدت من الميناء الرئيسي لكولومبيا على المحيط الهادئ إلى المدن الغربية الكبرى.

0: في إنجاز طبي جديد، تمكن فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الأحمد من إجراء جراحة دقيقة لطفلة تعاني من ورم سرطاني في الجزء الأمامي من الساق، مع الحرص على الحفاظ على وظيفة الطرف قدر الإمكان.
1: إنجاز طبي نوعي يضاف إلى سجل الكفاءة الطبية في الكويت. فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الأحمد ينجح في استئصال ورم سرطاني من ساق طفلة مع إجراء جراحة ترميمية متقدمة هدفت إلى الحفاظ على الطرف واستعادة وظيفته وحركته.
2: الطفلة عمرها 7 سنين، كان عندها ورم خبيث سرطاني موجود بالغرفة الأمامية مالت الساق اللي هي مسؤولة عن رفع القدم. لحجم الورم المتواجد، الفكرة من استئصال الورم ان احنا ناخذها بالأنسجة السليمة، وهذه معناتها ان احنا راح نستأصل العضلات الأعصاب والشرايين الأساسية الموجودة بهالغرفة. كونا ان هي طفلة، احسن شيء نقدر نسويها ان

0: متى ما تصحى بعد البنج انها تقدر تحرك ريلها بمقدر المستطاع. وتم التنسيق ويا جراحة الأورام بالتخصص العظام والترميمية، العظام الترميمية، وسوينا خطة علاجية متكاملة على أساس أن الطفلة تعيش حياتها بكرامة وحياة متكاملة.
1: هي المريضة عمرها 7 سنوات وكان فيه عندها سرطان بالأنسجة الرخوة اللي موجودة بال

0: قديمة، وبعدها على أساس نتأكد أن إزالة المرض كان إزالة تامة.
1: العملية لم تقتصر على استئصال الورم، بل تضمنت إعادة بناء وظيفة دقيقة شملت نقل العضلة الطولية إلى الحيز الأمامي في استعادة حركة الطرف، إلى جانب إعادة توصيل العصب بطرف استعادة الحركة بوسائل جراحية دقيقة تعتمد على أوعية دموية.
2: مريضة كان عمرها 8 سنين، كان في عندها ورم في الساق. هذا الورم عادة مع الاستئصال المريض يفقد القدرة على الحركة أو على المشي بالذات. فالحمد لله كوننا كنا فريق بتعدد تخصصات من التجميل والأخصائيين الأورام العظمية، كوننا خطة علاجية أن نشيل الورم، نتأكد أن كل الورم نفسه راح، وأن نعيد استخدام أحد العضلات الخلفية في الجهة الأمامية عشان المريض يقدر يمشي. وما شاء الله عليها قاعد تمشي المريضة، فالحمد لله توفيق من الله.
3: عملية معقدة وكانت تتطلب كذا تخصص وكذا استشاري وكذا خبرة، فإحنا الحمد لله هذا كله متوفر بالكويت من استشاريين، من تخصصات، من خبرات. فالحمد لله كل هذا يعني اجتمعنا كلنا بمكان واحد وبعملية واحدة.
1: ويعكس هذا الإنجاز مستوى التكامل بين التخصصات الطبية وما تمتلكه الكوادر العاملة في مستشفى جابر الأحمد من خبرات وإمكانيات متقدمة في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يعزز فرص الحفاظ على الأطراف وتحسين جودة حياة المرضى. هذا الإنجاز يؤكد على التطور في القطاع الصحي، لا يقاس فقط بنجاح العملية بل بقدرة الطب على استعادة الوظيفة والأمل وحماية مستقبل الطفل.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بأنه أقسى عملية اقتصادية تتخذ ضد أي دولة تساعد إيران، متوعدا الأخيرة بعقوبات وعزلة مالية غير مسبوقة. ووصف ترامب الإجراءات بأنها ستكون بمثابة يوم إنزال اقتصادي، داعيا حلفاء واشنطن إلى الوقوف إلى جانبها من أجل عزل وهزيمة التهديد الإيراني.
1: واشنطن تسقط آخر الأوراق الدبلوماسية لتخوض معركة كبرى ضد طهران، حرب لا ترفع فيها الرايات البيضاء ولا تطلق فيها قذائف الميدان، بل تجار بلغة الأرقام وشلل شبكات التمويل. ترامب يعيد تشكيل خارطة الضغط الدولي ويضع الاقتصاد الإيراني في عين العاصفة، مستهدفا تجفيف منابع السيولة وقطع متنفس مالي قد يبقي طهران متوازنة وسط إنذارات صارمة تعزل من يجرؤ على مدها بأي طوق نجاة. تصعيد أمريكي غير مألوف مختلف كليا عن السابق، حرب اقتصادية شاملة تتجاوز الداخل الإيراني لتفرض عزلة لا مثيل لها، رسائل تحذير شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي تتوعد بفرض عواقب قاسية على من يسمح لطهران بالحصول على شريان حياة. الفصول الأخيرة من مواجهة تلامس حافة الهوية تتوالى، الحرب لم تعد تقاس بساحات القتال بل استئصال مصادر الأرصدة وإغلاق نوافذ البقاء المالي. إيران تقف اليوم أمام جدار عازل يزداد ضراوة مدفوعا بإرادة سياسية أمريكية فريدة تضع خيار الإخضاع الاقتصادي فوق كل اعتبار لترسم ملامح مرحلة فاصلة قد تختبر صمود نظام بأكمل خلف أبواب المصارف وأسواق الطاقة المغلقة.
0: تتصاعد الأوضاع في الضفة الغربية مع اتساع رقعة الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين في مشهد يتكرر يوميا وسط محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد على الأرض. يأتي هذا فيما تتزايد التحذيرات الدولية من تداعيات تصعيد الاحتلال على الأرض ومن خطر أن تقود إلى مزيد من التهجير وتقويض التواصل بين شمال الضفة وجنوبها.
1: الضفة الغربية تحت وطأة تصعيد لا يهدأ، اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين.

0: موطني تتسع رقعته يوما بعد الآخر، فيما تتزايد التحذيرات من واقع جديد يفرض على الأرض ويهدد الفلسطينيين في منازلهم وأراضيهم. وفي مشهد يتكرر يوميا، شهدت مناطق متفرقة من الضفة سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللت اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين واندلاع مواجهات. ولليوم 12 على التوالي يواصل المستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس تحت حماية قوات الاحتلال، مع منع العائلات من الدخول إليها والخروج منها. وجرى تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، فيما تعاني العائلات المحاصرة نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية نتيجة منع وصول الاحتياجات الأساسية لها. ومن الميدان إلى الأمم المتحدة، تتصاعد التحذيرات من تداعيات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء التقارير عن إقامة بؤر استيطانية إسرائيلية جديدة، محذرة بشكل خاص من التطورات المتعلقة بمستوطنة إيوان وما قد يترتب عليها من قطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها. من جهة أخرى، حذرت منظمة هيومن رايتس من أن تصاعد هجمات المستوطنين يدفع بشكل متزايد نحو تهجير القسري للفلسطينيين، مشيرة إلى تهجير سكان 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وفي ظل هذا التصعيد المتواصل، يتضاعف الضغط الميداني والاقتصادي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن تتحول الانتهاكات المتواصلة إلى تغييرات دائمة على الأرض.
1: في بكين يجمع مؤتمر الروبوتات العالمي أكثر من 300 عارض يقدمون آلاف المنتجات والتقنيات، في حدث يتزامن مع مساع صينية لتسريع انتقال الروبوتات من منصات العرض إلى الاستخدام التجاري. وعلى هامش المشهد، تستعد العاصمة الصينية للألعاب للروبوتات البشرية العالمية بمشاركة 2056 روبوتا من 16 بلدا في منافسات يتضاعف حجمها بنحو 4 أمثال مقارنة بالنسخة الأولى.
2: بين يد بشرية تصنع وآلة تتعلم، يتشكل سباق جديد على شكل الحياة والعمل، سباق على المستقبل تدور رحاه في عالم لم تعد فيه التكنولوجيا مجرد أداة، بل قوة تعيد رسم حدود العمل والإنتاج وحتى الأمن. فالروبوتات لم تعد حبيسة خطوط الإنتاج أو مختبرات التطوير، بل تتقدم بخطى متسارعة نحو وظائف الإنسان في مجالات عدة، حاملة معها وجهين متناقضين: كفاءة أعلى وقدرة على أداء الأعمال الخطرة والشاقة من جهة، ومخاوف متزايدة على الوظائف وحدود الاعتماد على الآلة من جهة أخرى. ومع انتقال الروبوت من هامش التجربة إلى صميم الحياة اليومية، تطرح في المقابل أسئلة مقلقة بشأن مستقبل الوظائف وحدود الاعتماد على الآلة والمسافة التي يمكن أن تفصل الابتكار عن فقدان السيطرة. وخلف هذا التحول تضع الصين ثقلها الصناعي والتعليمي، إذ تدفع به من بوابة الصناعة إلى رحاب المنافسة الدولية. وفي بكين يجمع مؤتمر الروبوتات العالمي آلاف المنتجات والتقنيات، فيما تتسابق الشركات على تطوير الروبوتات البشرية وتوسيع استخدامها تجارياً. ولا تقف المنافسة عند حدود السوق، إذ تسعى بكين إلى توطين صناعة المكونات وتوسيع قاعدة الموردين وخفض كلفة الإنتاج وتسريع الانتقال من مرحلة التجربة إلى الاستخدام التجاري. إلا أن الاستثمار الصيني لا يتوقف عند حدود الآلة، فالرهان يمتد إلى الإنسان الذي يصنعها ويبرمجها. فبرامج تعليمية وجولات علمية تضع الطلاب مبكراً أمام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، فيما بدأت برامج متخصصة لتأهيل كوادر للعمل في هذا القطاع، في توجه يربط التعليم مباشرة باحتياجات الصناعة المستقبلية. ومع اتساع نطاق استخدامها، تدخل الروبوتات مجالات أكثر التصاقاً بحياة الإنسان، روبوتات للمرور والرعاية الصحية وأخرى للإنقاذ، وصولاً إلى تطبيقات عسكرية تفتح باباً جديداً في طبيعة الحروب. وفي الوقت الذي تتحول فيه بعض الروبوتات إلى جزء من المشهد اليومي، تتحول أخرى إلى أدوات في ميدان القوة، بما يضع العالم أمام سباق لا يتعلق بمن يصنع الآلة الأكثر تطوراً فحسب.

0: ننتقل الآن إلى مراسلنا خارج البلاد ونبدأ من واشنطن. ففي ظل تشدد الشروط الأمريكية تجاه طهران، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المسار الدبلوماسي وحدود الضغوط التي تمارسها واشنطن. وللمزيد حول المشهد ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي بسام بربندي.
1: الواضح أنه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى نقطة لا عودة ولا حل، بمعنى أن جميع الطرفين أو الطرفان يريدان أن يقولا نحن انتصرنا ولا يستطيعون العودة إلى الوراء، فيضطرون إلى رفع السقف الإعلامي دون أن يعني ذلك أي شيء، بمعنى أن المضيق ليس مغلق 100%، فبالتالي ترامب يقول بأن المضيق مفتوح ولكن هو يدرك بأنه ليس مفتوح. إيران من جهة أخرى لا تستطيع إغلاق المضيق 100% لأنه يضرب اقتصادها المدهار، فبالتالي هي تقول المضيق مغلق لأنه يناسب سرديتها، ولكن هي تستفاد من هذا الانفتاح. فالطرفين فالإيراني يقول أن الطريق مغلق والأمريكي يقول لا المضيق مفتوح. ترامب رجع إلى اليوم إلى العودة إلى الملف النووي لأنه هو الملف الأخطر سبب الحرب بداية. الإيراني يقول لا مفاوضات، فنقوم بإعلان حرب عندما تنتهي المهلة المتفق عليها. فهناك تصعيد إعلامي لا يتوافق مع رغبة الطرفين بالتهدئة، والتصعيد الإعلامي ورفع السقف لا يتفق ولا يتوافق أصلا مع استمرار الاتصالات المباشرة وغير المباشرة الموجودة بين البلدين. يبدو أن الطرفان يعني مثل ما أعتقد أنهم وقعوا في مكان لا عودة فيه، لا أحد يستطيع ادعاء النصر ولا أحد يستطيع الهزيمة. بنفس الوقت الأمريكي نفسه طويل، يعتقد بأن الوقت معه، يعتقد بأن إيران مع كل البعبعة الإعلامية والابتزاز التي تقوم به ضد دول الخليج، الإرهابي، الابتزاز الإرهابي والقصف التي تقوم به ضد دول الخليج، هي في أضعف حالاتها، وبالتالي هو يقول نعطيهم وقت خليهم ينهار من الداخل. الإيراني يراهن على انتخابات الكونغرس بأن الديمقراطيين سيربحون وهناك جو عام ضد الحرب، هذه ستكون عوامل ضاغطة على ترامب، سيغير سياسته، سيضطر يغير سياسته، بالتالي علينا أن ننتظر 6 أشهر، وهو حساب خاطئ. والحساب الأمريكي هو حساب خاطئ لأنه إيران ليست قائمة على الاقتصاد، قائمة على العقيدة، فبالتالي المراهنة على الاقتصاد لتغيير الموقف ما بيعطي نتيجة. فبالتالي الجميع يصعد إعلاميا والجميع يتواصل سياسيا وعلينا أن ننتظر كيف ستنتهي هذه الأمور.
0: وإلى آخر التطورات الميدانية والسياسية في لبنان مع مي فرحات مراسلة متابعات إخبارية في بيروت.
2: وصل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إلى قاعدة تشامبينو العسكرية في ضاحية روما العاصمة الإيطالية في زيارة للعاصمة، يلتقي خلالها قداسة البابا لاون 14 ورئيس الجمهورية الإيطالية ورئيسة الحكومة الإيطالية. كان في استقبال الرئيس عون مسؤول المراسم الدبلوماسية في وزارة الخارجية الإيطالية، بالإضافة إلى سفيرة لبنان في روما وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي وأعضاء السفرتين لدى روما والفاتيكان. من المقرر أن يقوم الرئيس بزيارات دينية وسياسية. هذه الزيارة مهمة لأن طبعا روما هي الدولة التي تستضيف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا تزال أو التي لا يزال تاريخ عقد الجولة المقبلة غير محدد حتى هذه الساعة. وكان الرئيس قبل مغادرته الأراضي اللبنانية قد تسلم من القائم بالأعمال الفرنسي برونو بييرا دا سيلفا في خلال استقباله في القصر الرئاسي قبل مغادرته لبنان رسالة خطية من الرئيس الفرنسي

0: إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي سيعقد في باريس في 17 من سبتمبر المقبل. وعرضت الدعوة لأهمية هذا الاجتماع في دعم الجيش اللبناني بهدف تمكينه من امتلاك القدرات والمواد اللازمة ليطلع بمسؤولياته بفعالية، الأمر الذي يتطلب دعما دوليا وجهدا جماعيا لتلبية حاجاته العملية والمعدات اللوجستية والتدريب وبناء القدرات وفقا للأولويات وخطة العمل والحاجات التي حددها الجيش اللبناني. كذلك تشير الدعوة إلى أن قوى الأمن الداخلي تشارك الجيش في الأعباء التي يتحملها وتعزيزها يمكنه من التركيز على مهامه ذات الأولوية. سيشارك في الاجتماع قادة القوات المسلحة في عدد من الدول، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية والخبراء بحسب الرئاسة اللبنانية. هذا وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على دعوة لبنان للمشاركة في هذا الاجتماع، منوها بالاهتمام الدائم الذي يبديه الرئيس ماكرون حيال لبنان ومؤسساته الوطنية وفي مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي. أما ميدانيا فقد قتل شابان من بلدة القصيبة ومن سكان بلدة عتشيد، وجرح آخران في انفجار تشريكة عبوات ناسفة وضعها العدو الإسرائيلي قرب الساتر الطولابي ما بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية، عندما تواجد الشبان الأربعة بآلية صغيرة ودراجة نارية قربه إثر جولة لهم في المنطقة. وعملت فرق الإسعاف من الدفاع المدني وإسعاف كشافة الرسالة والهيئة الصحية على نقل جثامين القتلى والجرحى إلى مستشفيات النبطية، في حين كان قد استمر القصف المدفعي المتقطع لا سيما على بلدتي المنصور ومجد الزون في القطاع الغربي. وطبعا كان هناك تسجيل لغارات خاصة في منطقة النبطية الفوق وفي محيط المناطق الموجودة في قضاء النبطية. أما سياسيا كان قد استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رئيس بلدية مرجع عيون أحدى البلدات الجنوبية، اطلع منه على أوضاع الأهالي في المنطقة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، وحي الوزير صمود الأهالي وتضحياتهم وتمسكهم بأرضهم، في حين كانت العين على مرتفعات علي الطاهر التي تستمر كل الأخبار في الصحف اللبنانية والتلفزيونات المحلية بالحديث عن هذه المرتفعات التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار، مع معلومات تفيد بأن الإسرائيلي جاهز للتقدم نحو هذه المرتفعات للقيام بعملية عسكرية ربما لاقتحام المنشأة العسكرية التابعة للجماعات المسلحة تحت مرتفعات علي الطاهر وسط مخاوف كبيرة من أن تندلع معركة جديدة تكون عنوانها مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية.
1: وننتقل الآن إلى فلسطين المحتلة وإلى آخر التطورات مع مراسل متابعات إخبارية في غزة عبد الرحيم أبو كويك.
2: نعم، طبيعة المشهد في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة ربما تعكس واقعا ميدانيا شديد التوتر. وقف اطلاق النار لا زال قائما، لكن القصف واطلاق النار من قبل جيش الاحتلال لم يتوقف. الخروقات تتواصل في أكثر من منطقة، فيما يعيش السكان هنا في أزمة إنسانية ثقيلة خلفتها الحرب والدمار على القطاع. التطور الأبرز هنا كان باستهداف مقر للشرطة المدنية وسط مدينة غزة في قصف أسفر وفق المعطيات الفلسطينية عن استشهاد 9 من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر ضمن سلسلة من التصعيد

الذي نفذه جيش الاحتلال وأسفر عن ارتقاء 11 شهيدا وأكثر من 15 مصاب. وزارة الداخلية هنا أكدت أن استهداف مقر الشرطة يمثل تصعيد خطير، وحذرت من تداعيات استمرار استهداف المؤسسات المدنية. لكن التصعيد لم يقتصر على هذه المنطقة، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة وحي التفاح لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات. الزوارق الحربية أطلقت النار باتجاه الساحل. في وسط القطاع أيضا طال القصف مناطق شرق دير البلح وشمال مخيم البريج، بينما شهد جنوب القطاع إطلاق نار في خان يونس ومناطق أخرى، إلى جانب قصف وإطلاق قذائف من البحر. في شمال القطاع تعرضت منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا للقصف المدفعي، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن استمرار عمليات النسف في مناطق جنوب خان يونس. الصورة الأوسع هنا أن الخروقات باتت تتحرك على امتداد جغرافيا القطاع من الشمال إلى الوسط حتى الجنوب، بينما يبقى المواطنون هنا أمام حالة من عدم اليقين والخوف، ويجعل أي هدوء مؤقت قابل للانهيار مع تجدد القصف أو إطلاق النار. في الجانب الإنساني تتسع دائرة المعاناة مع استمرار النزوح. أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة وقاسية، بينهم مئات الآلاف من النازحين داخل هذه الخيام المتهالكة التي لم تعد صالحة للحياة الآمنة، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع اقتراب فصل الشتاء، خاصة أن من بين هؤلاء أطفال وكبار في السن وأرامل وأيتام وذوي إعاقة. أيضا في الوقت نفسه لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في مواقع الدمار للبحث عن جثامين الضحايا والشهداء في منطقة حي الزيتون بمدينة غزة. انتهت عمليات البحث في منزل لإحدى العائلات الفلسطينية بعد 3 أيام من العمل، أسفرت عن انتشال 11 جثمانا فلسطينيا من تحت الأنقاض قبل أن تنتقل الفرق إلى موقع آخر لمواصلة عمليات الانتشال. تكشف التفاصيل جانبا آخر من المشهد، حتى بعد توقف المعارك الواسعة لا تزال آثار الدمار حاضرة تحت الأنقاض، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل بإمكانيات محدودة وفي ظروف ميدانية صعبة للوصول إلى الضحايا. وبالتالي آخر صورة من غزة هي صورة قطاع لم يخرج فعليا من دائرة الخطر، قصف وإطلاق نار متواصل في مناطق متفرقة داخل القطاع وعمليات نسف مستمرة، والسكان هنا يعيدون ترتيب أماكن نزوحهم بحثا عن الأمان، وفرق دفاع مدني تواصل البحث تحت الركام، فيما تبقى آثار الحرب والعدوان حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة. غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

بالتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، أظهرت إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة انخفاض قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بتراجع إجمالي القضايا من 99 إلى 54 قضية. كما انخفضت جرائم العرض والسمعة بنسبة 28% من 168 إلى 121 قضية. وأظهرت الإحصائية انخفاض عدد من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض، حيث انخفضت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50% من 76 قضية إلى 38 قضية، وجرائم الموقعة بالإكراه انخفضت بنسبة 26.3% وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%، إلى جانب انخفاض جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3% والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%. استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية تعزيز لحماية الحقوق والحريات وترسيخ للأمن وسيادة القانون.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: ترامب يفرض ضغطا مضاعفا على إيران، وهرمز يتحول من ورقة ضغط إيرانية إلى ساحة اختبار جديدة. فبعد أشهر من الحرب وتعثر الهدن والمسار الدبلوماسي، تنتقل واشنطن إلى جبهة تراهن أنها أكثر إيلاما لطهران، وهي خنق اقتصادها المتدهور بسرعة نحو انهيار حاد، والذي يدخل مرحلة أكثر شدة من تهديدات أمريكية بتوسيع العقوبات على إيران والكيانات المرتبطة بها والتي تدعمها، التي تبقي أمام طهران منافذ للحصول على الأموال.
1: حسناً، لدينا أمور يمكننا فرض عقوبات عليها. لدينا عقوبات صارمة للغاية، وسنرى ما سيحدث. المضيق مفتوح الآن، الكثير من القوارب تعبره، لا أحد يبلغ عن ذلك، وقد يتباطأ هذا الأمر قليلا في وقت ما، لكن في الوقت الحالي الكثير من القوارب تعبره.
0: بالتوازي مع تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، يمثل مضيق هرمز الضلع الآخر من هذه الاستراتيجية، إذ تنفذ الولايات المتحدة عملية سرية لنقل النفط عبر المضيق، بما يهدف إلى تأمين تدفق الإمدادات وتقليل قدرة طهران على استخدام تعطيل الملاحة كورقة ضغط على الأسواق العالمية، حسب ما نقلت وسائل إعلامية أمريكية.
1: كان الحصار البحري فعال للغاية، لم يحدث أي شيء حرفيا طوال فترة سريانه، وهو كذلك منذ فترة طويلة باستثناء فترات توقف قصيرة فتحناه فيها عمدا بموجب اتفاق، لكن الاتفاق لم يلغى، لم يكن الاتفاق كما وعدوا. كما تعلمون، عندما يقولون لنا شيئا ويفعلون عكسه.
0: في المقابل، لم تتعامل طهران مع الممر الجنوبي والحصار الأمريكي باعتبارهما أمرا واقعا ستكتفي بمحاولة التكيف معه. فبالتوازي مع سعي واشنطن إلى إعادة رسم حركة الملاحة في المضيق، أعلنت إيران تحولا في مقاربتها العسكرية من موقع الدفاع والرد إلى نهج هجومي بالكامل حسب تصريحات سابقة. وبذلك ينتقل الرهان الأمريكي من ساحات النار وطاولات التفاوض إلى أعماق الاقتصاد الإيراني، لما يمثله من تصاعد الضغوط

0: المعيشية في الداخل الإيراني ما يوسع هامش الضغط على قيادتها.
1: في غزة يفتح الركام جراحا ظلت معلقة لسنوات، 50 شهيدا انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي وشيعهم الفلسطينيون في مدينة غزة بعد انتظار طويل فرض على عائلاتهم وداعا مؤجلا.
2: خلال الانتشال كان أصعب فترة، إنه إحنا قاعدين ننتظر مين طلعوا ولمين وصلوا، فكانت مشاعر صعبة، مشاعر مختلطة بالألم والحزن، إنك تشوف بيتك مهدوم وهم قاعدين بيطلعوا شوية شوية، مرة ماما مرة أختي مرة أخويا مرة كذا كذا، فكانت أصعب فترات، هذه كانت أصعب فترات هي انتشالهم من تحت الأنقاض.
1: مشاهد الانتشال تختصر وجعا يتجدد مع كل جثمان يخرج من تحت الأنقاض، انتظار ثقيل تختلط فيه مشاعر الحزن والألم، فيما تستعيد العائلات تفاصيل الفقد والدمار بعد سنوات من غياب أحبائها تحت الركام.
3: بعد عامين ونصف من الانتظار أعادوا فتح الجروح من جديد، هذا وحده يكفينا من ألم ومعاناة نعانيها مع الدولة الإسرائيلية التي ترتكب المجازر تلو المجازر، وحتى يومنا هذا وفي ظل ادعائهم بأن هناك هدنة هذا غير صحيح.
1: وما انتشل حتى الآن لا يكشف سوى جانبا من حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، فالدفاع المدني في غزة يقول أن فرقه استعادت نحو 180 جثمانا من 17 منزلا خلال 50 يوما، فيما لا يزال أكثر من 8000 شخص تحت الأنقاض في أنحاء متفرقة من القطاع بانتظار إمكانيات ومعدات تتيح الوصول إليهم.
4: الضفة الغربية تحت وطأة تصعيد لا يهدأ، اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين تتسع رقعة يوما بعد الآخر، فيما تتزايد التحذيرات من واقع جديد يفرض على الأرض ويهدد الفلسطينيين في منازلهم وأراضيهم. وفي مشهد يتكرر يوميا شهدت مناطق متفرقة من الضفة سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللت اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين واندلاع مواجهات. ولليوم 12 على التوالي يواصل المستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس تحت حماية قوات الاحتلال مع منع العائلات من الدخول إليها والخروج منها، وجرى تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، فيما تعاني العائلات المحاصرة نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية نتيجة منع وصول الاحتياجات الأساسية لها. ومن الميدان إلى الأمم المتحدة تتصاعد التحذيرات من تداعيات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء التقارير عن إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، محذرة بشكل خاص من التطورات المتعلقة بمستوطنة إيوان وما قد يترتب عليها من قطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها. من جهة أخرى حذرت منظمة هيومن رايتس من أن تصاعد هجمات المستوطنين يدفع بشكل متزايد نحو تهجير القصر للفلسطينيين، مشيرة إلى تهجير سكان 107 قرى وبلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وفي ظل هذا التصعيد المتواصل يتضاعف الضغط الميداني والاقتصادي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن تتحول الانتهاكات المتواصلة إلى تغييرات دائمة على الأرض.
5: مع اتساع نطاق الضربات التي طالت مناطق مأهولة ومنشآت مدنية، تتجه الحرب الروسية الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة واستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. السلطات الأوكرانية أعلنت سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً في هجوم روسي واسع بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلنت روسيا عن سقوط قتلى وجرحى بهجمات أوكرانية وتصديها لأكثر من 700 طائرة مسيرة في أجواء روسيا وفوق البحر الأسود. ونتيجة للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط في روسيا، تفاقمت مشكلة الوقود في عدد من المدن الروسية بسبب نقص الإمدادات، ما اضطر محطات الوقود إلى فرض قيود على شراء البنزين، الأمر الذي أدى إلى انتظار سائق المركبات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود. التطورات الميدانية المتلاحقة تأتي في ظل جمود المفاوضات بين

0: روسيا والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، إذ أكد المتحدث باسم الكرملين عدم وجود بوادر حاليا تدعو للتفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية سلمية، مضيفا أنه لا توجد حتى الآن معلومات بشأن زيارة محتملة لموسكو من قبل المبعوثين الأمريكيين جاريت كوشنر وستيف ويتكوف. روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل رسائل النار من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد ينذر بمرحلة جديدة من استنزاف البنى التحتية والمنشآت الحيوية وتوسيع دائرة التوتر الإقليمي والدولي، وسط غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة.
1: أوروبا تختنق تحت وطأة حرارة غير مسبوقة، درجات قياسية تحطمها مدن عدة، فيما تتراجع مستويات الأنهار وتتعرض شبكات الطاقة والنقل لضغوط متزايدة. فرنسا تصدرت قائمة الدول المتضررة من تداعيات الحرارة بعدما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1243 وفاة زائدة خلال الفترة بين 23 من يوليو الماضي، لترتفع الحصيلة المرتبطة بموجات الحر خلال العام إلى نحو 7300 وفاة وفق تقديرات أولية. ينتظر أن تخضع للمراجعة قبل إعلان الحصيلة النهائية. منظمة الأرصاد العالمية أكدت أن يونيو 2026 كان الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخ غرب أوروبا، في مؤشر جديد على شدة الظاهرة واتساع نطاقها، وحذرت من خطورة الإجهاد الحراري الذي وصفه مديرها بالقاتل الصامت في ظل تعرض الملايين لدرجات حرارة شديدة، مؤكدا أن موجات الحر التي كانت توصف سابقا بأنها ظواهر نادرة باتت تتكرر بصورة متقاربة بفعل تغير المناخ. امتدت موجة الحر إلى حركة التجارة والموارد المائية، إذ أدى الجفاف إلى انخفاض منسوب نهر الراين إلى مستويات قياسية، مهددا حركة الملاحة ونقل البضائع والوقود عبر أهم الشرايين التجارية في أوروبا. ومع استمرار تراجع المياه تتزايد المخاوف بشأن تأمين مياه الشرب والمياه الجوفية، إلى جانب الأضرار التي قد تلحق بالنظم البيئية على امتداد النهر. تداعيات الطقس القاسي اتسعت إلى قطاع الزراعة مع تراجع رطوبة التربة إلى مستويات شديدة الانخفاض في مناطق واسعة من غرب أوروبا، فيما ساهم الجفاف والحرارة في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق. وفي ظل استمرار درجات الحرارة المرتفعة وتراجع الموارد المائية، تواجه أوروبا صيفا استثنائيا لا تقاس تداعياته بدرجات الحرارة وحدها، بل بقدرة القارة على التكيف مع واقع مناخي أكثر قسوة.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير. في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثقة نحو آفاق التنمية الشاملة، راسخة في مبادئها وماضية بعزمها لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها. مسيرة وطن يصنعها الإخلاص وتحركها الإرادة ويقودها الطموح.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده أضعفت قدرات إيران الصاروخية وقضت على قادتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عدوانها في لبنان، واليونيفيل تدعو للالتزام بالقرار 1701. كندا وست دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. توقيع مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في ليبيا. قتلى وجرحى جراء هجوم روسي على كييف، وموسكو تعلن إسقاط 64 مسيرة أوكرانية. بيونغ يانغ تقلل من أهمية خفض المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة بكافة مراحلها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما أدانت استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها المشروع الاستيطاني E1 في انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدة رفضها لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن طهران ما زالت تمتلك طائرات مسيرة لكن بأعداد محدودة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 أشهر، وأن قدرتها على تصنيع الصواريخ أصبحت محدودة للغاية. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة قضت بالفعل على قادة إيران، وأن العمليات العسكرية جعلت من الصعب على طهران إعادة بناء قدراتها، مضيفا أنه لم يكن أمامه خيار سوى توجيه ضربات إليها، وأنها باتت حاليا في وضع سيء. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار تجديد سياسة الضغط الاقتصادي على طهران. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن تتجه إلى فرض أشد العقوبات في التاريخ بهدف عزل إيران اقتصاديا ودفع نظامها إلى الانهيار، محذرا من اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تواصل التعامل التجاري معها. وأضاف بيسنت أن تصعيد الضغط الاقتصادي قد يقلل احتمال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، معربا عن ثقته بأن إعادة فتح مضيق هرمز يمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف بما فيها الصين. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب مع إيران دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها الضغوط الاقتصادية الأداة الأكثر فعالية لدى واشنطن، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق أهداف

أهداف الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن إيران أمام خيارين: بقاء اقتصادها مختنقا أو تحسين علاقتها مع الغرب، موضحا أن الهدف النهائي هو منع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وصول حاملة طائرات USS جورج واشنطن

لبناني. كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس التصعيد الميداني في جنوب لبنان، وشنت غارات وقصفت ونفذت تفجيرات ليلية استمرت حتى الفجر في قرى جنوبية عدة، إمعانا في ضرب صيغة الإطار وقطع الطريق أمام الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة، ما يهدد انعقاد جولة المفاوضات المقبلة في العاصمة الإيطالية روما. فيما سلمت قوات اليونيفيل موقعها بمنطقة الخردلي جنوب لبنان للجيش اللبناني. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أصيب 3 فلسطينيين آخرين. كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بيت لاهيا ومخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها قبالة مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في رام الله حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة العطاءات الاستعمارية الجديدة في منطقة E1 وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني تدفع المنطقة إلى وضع خطير وغير قابل للسيطرة. وفي القاهرة أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من أن مخطط E1 يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأطراف. من جهتها دعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار طرح مناقصات بناء مشروع E1 الاستيطاني ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن المشروع يقوض فرص حل الدولتين ويمس بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية. وشددت الدول السبع في بيان مشترك على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ظل حالة من عدم الاستقرار في الضفة الغربية وتصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين ضد المدنيين والقيود الشديدة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني. في الشأن السوري، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي إن مرحلة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة للإدارة الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية اكتملت، معلنا بدء مرحلة جديدة وتأسيس مؤسسات باسم الدولة في المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الذاتية. وأكد عبدي أن المرحلة المقبلة يجب أن ترفض التغيير الديمغرافي وتضمن للمكونات السورية الحفاظ على لغاتها وهوياتها وثقافاتها، مشددا على أهمية التعايش بين الكرد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن. إلى الشأن الليبي، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسمال عن توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى مسودة الاتفاق النهائي الهادف إلى حل الأزمة السياسية وتوحيد الحكومة والمؤسسات القادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات. وقالت أونسمال في بيان إن ذلك جاء في اختتام اجتماع مصغر نظمته في العاصمة التونسية، وتضمن مناقشاته المتعلقة بإنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تطرحها البعثة الأممية. وأضاف البيان أن الاجتماع توصل إلى الاتفاق على اللقاء مجددا داخل ليبيا قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذه والإعلان عنه رسميا.
في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف كييف ومحيطها، وألحق أضرارا بمبان سكنية ومدرسة ومستشفى للأطفال.

قال. وفي كييف قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت عشرات الصواريخ و 168 طائرة مسيرة، مؤكدة إسقاط معظم صواريخ كروز ونحو 90% من المسيرات. من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي الحلفاء بالتأخر في تزويد بلاده بصواريخ باتريوت. ومن جهتها أعلنت روسيا إسقاط 64 مسيرة أوكرانية، فيما أفادت السلطات الموالية لموسكو في شبه جزيرة القرم بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء هجمات أوكرانية. وفي بيونغ يانغ قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن ترحيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بتقليص المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة يمثل مراوغة تعكس القلق ونفاد الصبر. وأكدت كيم جونغ أون أن طبيعة التدريبات والسياسة الأمريكية تجاه بيونغ يانغ لم تتغير رغم تقليص حجمها، مشيرة إلى عدم وجود معلومات عن اتصالات حديثة بين ترامب وكيم جونغ أون، مع وصفها العلاقة بينهما بأنها ممتازة. وفي جديد الزلزال الذي ضرب كولومبيا، أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 319 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرين في عداد المفقودين. بعيدا عن السياسة، خلصت نتائج دراسة دولية نشرت في ألمانيا إلى أن تغير المناخ قد يؤدي مستقبلا إلى حدوث اتساع ملحوظ في رقعة حرائق الغابات في أوروبا. وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية Global Change Biology أن المساحة السنوية المتضررة من الحرائق قد ترتفع بحلول نهاية القرن الجاري مقارنة بالوقت الراهن بنسبة 39%، وقد تصل هذه النسبة إلى 192% وفقا لمدى الاحترار الحراري. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده أضعفت قدرات إيران الصاروخية وقضت على قادتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عدوانها في لبنان، واليونيفيل تدعو للالتزام بالقرار 1701. كندا وست دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. توقيع مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في ليبيا. قتلى وجرحى جراء هجوم الروسي على كييف، وموسكو تعلن إسقاط 64 مسيرة أوكرانية. بيونغ يانغ تقلل من أهمية خفض المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور، نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب. إعداد فواز لهيب. تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف. تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تسمعوننا على البرنامج العام 89.5 مع برنامجنا الإسبوعي قصص الشعوب.

اليوم مستمعينا الكرام سوف نتحدث في برنامجنا عن قصص الشعوب، عن العلماء، ومن هؤلاء العلماء هو ابن النفيس، هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدمشقي، والملقب بابن النفيس، ويعرف أحيانا بالقرشي بفتح القاف والراء نسبة إلى قبيلة قريش العربية. ولد في عام 1213 ميلادية وتوفي في عام 1288 ميلادية. هو عالم موسوعي وطبيب مسلم له إسهامات كثيرة في الطب، ويعتبر مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وهو أحد رواد علم وظائف الأعضاء في الإنسان، حيث وضع نظريات يعتمد عليها العلماء إلى الآن، كما عين رئيسا لأطباء مصر، ويعتبره كثيرون أعظم فيسيولوجي العصور الوسطى. ظل الغرب يعتمدون على نظريته حول الدورة الدموية حتى اكتشف ويليام هارفي الدورة الدموية الكبرى.

أما عن نشأته وحياته، ولد ابن النفيس بدمشق فيما يعرف الآن بسوريا، ونشأ وتعلم بها في مجالس علمائها ومدارسها. قيل إن لقبه القرشي نسبة إلى القرش، حيث ذكر ابن أبي أصيبع أنها قرية قرب مدينة دمشق. وتذكر دائرة المعارف الإسلامية أنه ولد على مشارف غوطة دمشق، وأصله من بلدة قرشية قرب دمشق، والراجح أنه من قبيلة قريش من بني مخزوم من الخوالد. وورد لقبه في أول طبعة لكتابه الموجز القرشي بفتح القاف والراء. تعلم في البيمارستان النوري بدمشق، كما كان ابن النفيس معاصرا لمؤرخ الطب الشهير ابن أبي أصيبعة، صاحب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ودرس معه الطب على ابن الدخوار. وقد درس ابن النفيس أيضا الفقه الشافعي، كما كتب العديد من الأعمال في الفلسفة، وكان مهتما بالتفسير العقلاني للوحي، وخلافا لبعض معاصريه والسلف.

اعتمد ابن النفيس على العقل في تفسير نصوص القرآن والحديث، كما درس اللغة والمنطق والأدب. هناك اختلاف حول تاريخ انتقاله إلى القاهرة، إلا أنه يمكن تقدير ذلك في الفترة بين عامي 1236 حتى 1239. وعند انتقال ابن النفيس للقاهرة عمل في المستشفى الناصري، وبعد ذلك في مستشفى المنصوري الذي أنشأه السلطان قلاوون، حيث أصبح رئيسا للأطباء، كما أصبح طبيبا خاصا للسلطان الظاهر بيرفرس عامي 1260 وحتى 1277.

كان لابن النفيس مجلس في داره يحضره أمراء القاهرة ووجهائها وأطبائها، كما كان ابن النفيس أعزب فأغدق على بناء داره في القاهرة وفرش أرضها بالرخام. أما عن وصفه فقد كان نحيفا طويل القامة، لم تقتصر شهرته على الطب فقط، بل كان يعد من كبار علماء عصره في اللغة والفلسفة والفقه والحديث.

أما عن إسهاماته العملية وهي: نشر ابن النفيس أكثر أعماله شهرة، وهو كتاب شرح تشريح قانون ابن سينا الذي تضمن العديد من الاكتشافات التشريحية الجديدة، وأهمها نظريته حول الدورة الدموية الصغرى وحول الشريان التاجي. وقد اعتبر هذا الكتاب أحد أفضل الكتب العلمية التي شرحت بالتفصيل مواضيع علم التشريح وعلم الأمراض وعلم وظائف الأعضاء، كما صوب فيه العديد من نظريات ابن سينا. بعد ذلك بوقت قصير بدأ العمل على كتابة الشامل في الصناعة الطبية الذي نشر منه 43 مجلد، وعلى مدى عقود التالية كتب 300 مجلد، لكنه لم يستطع نشر سوى 80 مجلدا قبل وفاته. وبعد وفاته حل كتابه هذا محل قانون ابن سينا موسوعة طبية شاملة في العصور الوسطى، مما جعل المؤرخين يصفونه بأنه ابن سينا الثاني. كان ابن النفيس قبل ذلك قد كتب كتابه شرح الأدوية المركبة تعقيبا على الجزء الأخير من قانون ابن سينا الخاص بالأدوية، وقد ترجمه أندريا الباجو إلى اللاتينية في عام 1520، ونشرت منه نسخة مطبوعة في البندقية في عام 1547، والتي استفاد منها ويليام هاربي في شرحه للدورة الدموية الكبرى. اتصفت آراء ابن النفيس في الطب بالجرأة، فقد فند العديد من نظريات ابن سينا وجالينوس وصوبها. فقدت العديد من مؤلفات ابن سينا عقب سقوط بغداد عام 1258، الذي شهد خسارة وتدمير العديد من الكتب المهمة لكثير من العلماء المسلمين. كما تبعثرت مخطوطات موسوعته الطبية وضاع أغلبها، حتى قام الباحث الدكتور يوسف زيدان بإعادة تجميع وتحقيق جزء كبير منها على مدى 10 سنوات ومن مختلف مكتبات العالم، من بغداد ودمشق وحتى أكسفورد وتامفورد وغيرها، ليتم بعد ذلك نشرها بالتدريج منذ عام 2000.

مستمعينا الكرام، اكتشف ابن سينا الدورة الدموية الصغرى، ويعتبر هذا الاكتشاف للدورة الدموية الصغرى أحد أهم إنجازاته، حيث قال إن الدم ينقى في الرئتين من أجل استمرار الحياة وإكساب الجسم القدرة على العمل، حيث يخرج الدم من البطين الأيمن إلى الرئتين حيث يمتزج بالهواء ثم إلى البطين الأيسر. كان الرأي السائد في ذلك الوقت أن الدم يتولد في الكبد ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن بالقلب، ثم يسري بعد ذلك في العروق إلى مختلف أعضاء الجسم. ظل اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية الصغرى الرئوية مجهولا للمعاصرين حتى عثر محي الدين التطاوي عام 1924 أثناء دراسته لتاريخ الطب العربي على مخطوط في مكتبة برلين بعنوان شرح تشريح القانون، فعنى بدراسته وأعد حوله رسالة للدكتورة من جامعة فرايبورغ بألمانيا موضوعها الدورة الدموية عند القرشي. ولجهل أستاذته بالعربية أرسلوا نسخة من الرسالة للمستشرق الألماني مايرهورف المقيم بالقاهرة وقتها، فأيد مايرهورف التطاوي وأبلغ الخبر إلى المؤرخ جورج سارتون الذي نشره في آخر جزء من كتابه مقدمة إلى تاريخ العلوم.

من أهم مؤلفاته بالطب. لابن النافيس العديد من المؤلفات في الطب، أهمها الشمل في الصناعة الطبية، أضخم موسوعة طبية كتبها شخص واحد في التاريخ الإنساني، وقد وضع مسودتها بحيث تقع في 300 مجلد بيض منها 80، وتمثل هذه الموسوعة الصياغة النهائية والمكتملة للطب والصيدلة في الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى. كما شرح تشريح القانون، جمع فيه أجزاء التشريح المتفرقة في كتاب القانون لابن سينا وشرحها، وفيه وصف الدورة الدموية الصغرى، وهو الذي بيّن أن ابن النفيس قد سبق علماء الطب إلى المعرفة. هذا الموضوع من الفيسيولوجيا، شرح فصول أبيقراط موجود في مكتبات برلين وجوتا وإكسفورد وباريس ومكتبة الإسكوريال، وتوجد نسخة في آيا صوفيا، وقد طبع في إيران سنة 1298 المهذب في الكحل مكتبة الفاتيكان، وهو كتاب موسوعي في الطب يشبه كتاب الحاوي لأبي بكر الرازي، كتاب موجز القانون أو الموجز في الطب. تناول كل أجزاء القانون فيما عدا التشريح ووظائف الأعضاء المختار في الأغذية، لم يذكر في أي ترجمة من تراجمته، ولكنه موجود في مكتبة برلين. كما شرح تشريح جالينيوس آيا صوفيا، إلا أنه نسبه لابن النفيس، إضافة إلى العديد من المؤلفات الطبية الأخرى مثل بغية الطالبين وحجة المتطببين وبغية الفطن من علم البدن والرماد وشرح كتاب الأوبئة لأبيقراط، وشرح مسائل حنين بن إسحاق، وشرح مفردات القانون وتفسير العلل وأسباب الأمراض وشرح الهداية في الطب.

لابن النفيس إنجازات مهمة وعظيمة في تاريخنا الإسلامي تجعلنا نسلط الضوء عليه ونتحدث عنه أيضا، إذ يعتبر ابن النفيس نموذجا متميزا للعالم المسلم الذي يلتزم بالمنهج العلمي الصحيح

بأبحاثه النظرية وتجاربه العملية. وقد ساهم ابن النفيس بتقديم اكتشافات كان لها دور كبير في تطوير البشرية، وهذا دليل على إبداع علماء المسلمين في العلوم التي أخذوها عن غيرهم من العلماء. ومن خلال متابعتنا لسيرة ابن النفيس تظهر لنا قدرته على الالتزام بأمور دينه بشكل عملي متوازن. وعند الحديث عن ابن النفيس لا بد لنا من التأكيد على أنه مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وليس كما كان يشاع في السابق بأن العالم الإنجليزي هارفي هو من اكتشفها.

انتقل ابن نفيس إلى مصر وعمل طبيبا في المستشفى النصيري الذي أسسه السلطان قلاوون، ويعتبر ابن نفيس عميد أطباء المستشفى النصيري، وكان الطبيب الخاص للظاهري بيرفس. عاصر ابن نفيس احتلال المغول لبغداد وتدميرهم لمكتباتها، وقد أدى تدمير هذه المكتبات إلى ضياع العديد من مؤلفات ابن نفيس، وبقي في مصر حتى وفاته عام 1288، حيث كان يبلغ من العمر 80 عاما. وقد خلف من بعد وفاته المال الكثير، وجعله بالإضافة إلى كتبه وقفا للمستشفى المنصوري الذي عمل فيه بعد المستشفى النصيري.

أيضا من مؤلفاته والكتب التي طبعت وتوزعت في العالم، وهم ساهم ابن النفيس في كتابة العديد من المؤلفات العلمية، ومن أشهرها شرح تشريح القانون. نشر هذا الكتاب في القاهرة سنة 1408 هجريا، ويعد من أشهر كتب ابن النفيس، حيث يحتوي على وصف للدورة الدموية الصغرى، بالإضافة إلى اكتشافه الذي ينص على أن عضلات القلب تتغذى من الأوعية الموجودة داخلها وليس من الدم الموجود في جوفها. كما ألف الشامل في الصناعة الطبية، ويعتبر هذا الكتاب الذي يمثل صياغة علمية لمجهود المسلمين في الطب والصيدلة على مدى 5 قرون، من أضخم الموسوعات الطبية التي كتبها شخص واحد في التاريخ الإنساني. وقد تمت جميع أجزاء الكتاب المخطوطة من قبل الدكتور يوسف زيدان، وشرح فصول بقراط، وطبع هذا الكتاب في 1407 هجرية في مدينة بيروت. وألف المهذب في الكحل المجرب، نشر هذا الكتاب في عام 1407 هجرية في مدينة الرباط، المختصر في أصول العلم الحديث، ونشر هذا الكتاب أيضا في عام 1412 في مدينة القاهرة.

مستمعين الكرام، توفي ابن النفيس في عام 1288 ميلادية، تاركا وراءه مؤلفات كثيرة من عالم الطب، وقد أصبحت أعماله في تاريخ مكتبة الطب العربي.

ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا قصص الشعوب، وسوف نتحدث معكم عن حضارة وادي بلاد السند. ترجع حضارة وادي السند إلى العصر البرونزي في

المناطق الشمالية الغربية من جنوب آسيا، واستمر وجودها منذ عام 3300 قبل الميلاد وحتى عام 1300 قبل الميلاد، وبلغت تمام نموها في الفترة بين عام 2600 قبل الميلاد وحتى عام 1900 قبل الميلاد. كانت حضارة وادي السند بجانب حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد الرافدين واحدة من ثلاث حضارات مبكرة في الشرق الأدنى وجنوب آسيا، وواحدة من الحضارات الثلاث الأكثر انتشاراً، إذ امتد موقعها من شمال شرق أفغانستان مروراً بمساحة كبيرة من باكستان وحتى غرب وشمال غرب الهند. كما ازدهرت حضارة وادي السند في أحواض نهر السند الذي يجري ماءه بامتداد باكستان وعلى طول شبكة من الأنهار المعمرة التي تغذيها في أغلب الأحوال الرياح الموسمية، والتي كانت تجري ذات يوم بالقرب من نهر غغار هاكرا الموسمي في شمال غرب الهند وشرق باكستان.

اشتهرت مدن الحضارة بتخطيطها الحضري والبيوت المصنوعة من الطوب الآجوري ونظم الصرف المتطورة وشبكات إمداد المياه وتجمعات المباني غير السكنية الضخمة وتقنيات الجديدة في الصناعات اليدوية، منتجات العقيق الأحمر ونحت الأختام، وعلم الفلزات، النحاس والبرونز والرصاص والقصدير. من المرجح جدا أن المدن الكبيرة في موهينجو دارو وهارابا قد نمت لتضم بين 30,000 إلى 60,000 فرد، وربما قد تكون الحضارة نفسها خلال ازدهار قد ضمت ما بين 1,000,000 و5,000,000 فرد. قد تكون القحولة التدريجية لتربة المنطقة خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد هي الحافز الأولي للتوسع الحضري المرتبط بالحضارة، ولكن في نهاية المطاف كانت أيضا قلة امدادات المياه سببا كافيا لزوال الحضارة ولتشتيت سكانها شرقا. وعرفت حضارة السند أيضا بحضارة هارابا، وذلك بعد اكتشاف موقع هارابا، وهو أول موقع من المواقع التي استكشفت في أوائل القرن العشرين فيما كان يعرف آنذاك بالبنجاب بالهند البريطانية، وهي معروفة الآن باسم دولة الباكستان. كان اكتشاف هارابا بعد ذلك بفترة وجيزة موهينجو دارو تتويجا للعمل الذي بدأ في عام 1861 بتأسيس المسح الأثري للهند أثناء عهد الراج البريطاني. ورغم ذلك تواجدت في نفس المنطقة مدنيات مبكرة وأخرى لاحقة، عادة ما أطلق عليها اسم هارابا المبكرة وهو هارابا المتأخرة، ولهذا السبب تدعى حضارة هارابا في بعض الأحيان بحضارة هارابا النامية من أجل تمييزها عن المدنية الأخرى. بحلول عام 2002 أعلن من أكثر من 1,000 مدينة ومستوطنة نامية في منطقة هارابا، ونقب منها ما يقل قليلا عن 100. رغم ذلك لا يوجد سوى 5 مواقع حضرية كبرى، هي هارابا وموهينجو دارو وموقع التراث العالمي لليونسكو ودولا فيرا وغانوريوال في صحراء جولستان وراكي غار، وهي سبقت زراعة هارابا القديمة قرى زراعية محلية تتبع العصر الحجري الحديث، وكانت سهولها النهرية مأهولة بالسكان.

السند على اسم نهر السند الذي عرفت واكتشفت في سهولة الرسوبية مواقع الحضارة المبكرة. اتباعا لتقاليد علم الآثار يشار أحيانا إلى الحضارة باسم حضارة هارابا، وذلك بعد اكتشاف موقع هارابا وهو أول المواقع التي اكتشفت في عشرينيات القرن العشرين. ينطبق ذلك على النحو الملحوظ على الاستخدام المستعمل في المسح الأثري للهند بعد الاستقلال في عام 1947. كما يستخدم عدد من العلماء مصطلحات مدنية ساراسواتي أو حضارة ساراسواتي أو حضارة السند ساراسواتي أو حضارة سيندو ساراسواتي، لأنهم يرون أن نهر غاغار هاكرا هو نفسه نهر ساراسواتي، وهو نهر ذكر عدة مرات في الريجفيدا، وهو مجموعة من التراتيل السنسكريتية القديمة ألفت في 1000 قبل الميلاد. تشير أبحاث جيوفيزيائية حديثة إلا أنه على النقيض من نهر ساراسواتي الذي كانت أوصافه في نصوص الراجفيدا أشبه بنهر يتغذى على الثلج، فإن نهر غاغار كان عبارة عن شبكة من الأنهار المعمرة التي تتغذى على رياح موسمية، والتي أصبحت موسمية في غضون فترة تتضاءل فيها الحضارة قبل ما يقرب من 4000 عام. بالإضافة إلى ذلك يرى أنصار تسمية ساراسواتي أن هناك صلة بين انحدار حضارة السند وصعود الحضارة الفيدية على السهل الغانجي، إلا أن المؤرخين المختصين فيما يخص انحدار حضارة السند النامية يعتبرون هذين العنصرين منفصلين إلى حد كبير.

أما عن الامتدادات، كانت حضارة السند على نحو عام معاصرة للحضارات النهرية الأخرى في عالم القديم، مصر على امتداد نهر النيل وبلاد الرافدين حيث الأراضي التي يرويها نهر دجلة والفرات، والصين حيث حوض تصريف النهر الأصفر بحلول المرحلة النامية. كانت الحضارة قد انتشرت على مساحة أكبر من المناطق الأخرى، إذ غطى مركزها نحو 1500 كيلومتر بامتداد السطح الرسوبي لنهر السند وروافده. بالإضافة إلى ذلك، توجد مناطق بها نباتات وحيوانات ومواطن مختلفة تصل مساحتها إلى 10 أضعاف، وقد شكلها نهر السند ثقافياً واقتصادياً. في حدود عام 1600 سنة قبل الميلاد، ظهرت الزراعة في إقليم بلوشستان على حدود الأرض الطينية لنهر السند. في الألفية التي تلت ذلك، وجدت الحياة المستقرة طريقها في سهول السند، ومهدت الطريق لنمو المستوطنات البشرية الريفية والحضرية. وأدت الحياة المستقرة الأكثر تنظيماً بدورها إلى زيادة صافية في معدل المواليد. من المرجح جداً أن نمو المراكز الحضرية الكبيرة في موهينجو دارو وهارابا لتضم بين 30,000 إلى 60,000 نسمة، وخلال ازدهار الحضارة ازداد عدد سكان شبه القارة إلى ما بين 4 و6 ملايين نسمة. وارتفع معدل الوفيات أيضا خلال هذه الفترة، لأن الظروف المعيشية ذات القرب بين البشر والحيوانات المستأنسة أدت إلى زيادة في الأمراض المعدية. بحسب أحد التقديرات، يتراوح عدد سكان حضارة السند في ذروتها بين 1,000,000 و5 ملايين نسمة. كما امتدت حضارة وادي السند من إقليم بلوشستان الباكستاني في الغرب إلى ولاية أتر برديش في غرب الهند في الشرق، ومن شرق أفغانستان في الشمال إلى ولاية كجدرات الهندية في الجنوب. يوجد أكبر عدد من المواقع بالهند في ولاية كجدرات وهاريانا والبنجاب وراجستان وأتر برديش وجامو وكشمير وفي باكستان. مقاطعات السند والبنجاب

وبلوشستان، وامتدت المستوطنات الساحلية من سوت كاغان دور في غرب بلوشستان إلى لوتهال في كاجترات. كما عثر على موقع لحضارة وادي السند على نهر جيحون في شور توغاي في شمال أفغانستان، وفي وادي نهر غومال في شمال غرب باكستان، وفي ماندا جامو على نهر بيس قرب جامو في الهند، وفي ألمغربور على نهر هندون على بعد 28 كيلومترا فقط من مدينة دلهي.

يعد موقع دايمباد في مهارشترا الموقع الجنوبي الأكثر حضارة في حضارة وادي السند، كما وجد مواقع وادي السند في أغلب الأحيان على الأنهار وأيضا على الساحل القديم على سبيل المثال بالاكوت، وعلى الجزر وعلى سبيل المثال دولافيرا. أما عن تطور حضارة وادي السند، تطورت هذه الحضارة بواسطة جماعات كانت تمارس الزراعة والرعي، وعملت بعضها مع بعض بالتجارة في حوالي 2500 قبل الميلاد، وأصبحت هذه الجماعات أكثر اتحادا من حيث الثقافة، وبدأت بناء مدن خططت بصورة دقيقة في بعض الأماكن، ونمت بمرور الوقت حضارة وادي السند لتشمل معظم ما يسمى اليوم باكستان وأجزاء مما يعرف اليوم بأفغانستان وشمال غربي الهند، وكان قلب تلك الحضارة الوادي التاسع الذي كانت تغمره مياه فيضان نهري السند وهاكرا.

أما نهر هاكرا عرف أيضا باسم نهر غاغار وساراسفاتي، فقد جفت مياهه الآن. وكانت مياه ذلك النهر تنساب إلى جهة الشرق من نهر السند وبمحاذاته في المناطق التي تعرف حاليا بالهند وباكستان. وقد تطورت تلك الحضارة نظاما معياريا للأوزان والمقاييس ونظام الكتابة التصويرية، وهو النظام الذي يعتمد على رسومات بسيطة تمثل الكلمات. وفي أوائل القرن التاسع عشر أدرك العلماء البريطانيون أن ناس في تلك المنطقة اكتشفوا أعمالا فنية قديمة مطمورة تحت روأب ترابية ضخمة، ولكن لم يبدأ علماء الآثار الحفريات في تلك المناطق إلا في العشرينيات من القرن العشرين، ومن ثم اكتشفوا أنها احتوت على بقايا مدن شيدت أثناء حضارة لم تكن معروفة من قبل، وتم العثور على المئات من مواقع تلك الآثار.

ثقافة وادي السند. خطط الناس الذين عاشوا فترة حضارة وادي السند لبناء المدن بدقة شديدة، وتم تشييد المباني على منصات من الطوب المصنوع من الطين، وكانت تلك المنصات تحمي المباني من الفيضانات الموسمية، وشيدت المنازل بالطوب المجفف بحرارة الشمس، وكان أغلب المنازل مكونا من طابقين، كما كان لمعظمها مناطق للاستحمام مدت بالمياه من بئر عامة مجاورة أو من بئر محفورة في المنزل. وبالنسبة للمجتمعات الكبيرة، كان كل منزل موصولا بنظام صرف متقن يمتد على نطاق المدينة بأسرها. وشملت المنشآت الأخرى مباني كبيرة استخدمت لتخزين الحبوب ولأغراض أخرى.

ومارس أهل حضارة وادي السند تجارة بعضهم مع بعض على نطاق واسع، وتاجر سكان المدن مع جيرانهم من الجماعات الزراعية ومن الجماعات التي سكنت في مناطق بعيدة ومارست عمليات كثيرة. وربما كانت البضائع التي تم الاتجار بها تشمل القطن والأخشاب والحبوب والحيوانات. أما فيما يتعلق بالمواصلات، فقد استخدم الناس حيوانات الحمل والمراكب النهرية والمركبات التي تجرها الثيران. وتاجر أهل حضارة وادي السند كذلك مع أهل حضارات أخرى، بما في ذلك حضارات في أواسط آسيا وبلاد ما بين النهرين وعلى طول الخليج العربي. وأنتج حرفي حضارة وادي السند مجموعة متنوعة من الأشياء المفيدة الزخرفية، واستخدموا النحاس، وكذلك استخدموا البرونز لصناعة الآلات والمراية والجرار والمقالي، واستخدمت العظام والصدف والعاج لصناعة الحلي والأدوات وقطع الألعاب وغيرها من تطعيم الأثاث.

كما نحت حرفيو حضارة وادي السند الأواني المنزلية وصنعوا الحلي من الفضة والذهب، كما صنعوها من الحجارة والخزف، وصنع نحات حضارة وادي السند أشكال الحيوانات والناس من الطين، وربما كان ذلك لأغراض تتعلق بالطقوس الدينية، وكما صنعوا تماثيل صغيرة من الأحجار الجيرية. وشملت الأشياء الأكثر غرابة التي وجدت في مواقع مناطق حضارة وادي السند أختاما مربعة الأشكال منحوتة من الأحجار وعليها كتابة بالصور البسيطة ورسومات للحيوانات، كما وجدت كتابات بالصورة على الفخار وغيرها من الأشياء التي صنعها حرفيو حضارة وادي السند. وعلى كل حال، فإن العلماء لم يستطيعوا فك رموز معنى الكتابات التي عثروا عليها، وكان أهل حضارة وادي السند يدفنون موتاهم في أغلب الأحيان في توابيت خشبية مع الأواني الفخارية والأوعية الأخرى.

نهر السند. نهر السند هو أطول وأهم نهر في باكستان وشبه القارة الهندية، حيث يبلغ طوله 3.91 كيلومتر، وهو ثالث الأنهار ضخامة من حيث التدفق السنوي في شبه القارة الهندية. يجري من الشمال إلى الجنوب وينبع من التبت شمال جبال الهملايا على ارتفاع 5.81 متر، ويتجه في جريانه نحو الغرب والجنوب الغربي، وينتهي في بحر العرب بعديد من المصبات ليشكل دلتا واسعا تقع مدينة كراتشي في نهايتها الغربية.

اسمه مشتق من اسم مقاطعة السند والتي معناها نهر، وهي سندهو. وقد حورها الفرس إلى كلمة هندو ثم أطلقوها على الهند الشمالية كلها في كلمتهم هندوستان، أي بلاد الأنهار. ومن هذه الكلمة الفارسية هندو نحت الإغريق الغزاة كلمة الهند، وهي التي بقيت لنا إلى اليوم. وتزود السدود المقامة على طول هذا النهر المناطق المحيطة به بالماء، وتشمل هذه السدود سد تارا بيلا، وهو ثالث أكبر سد في العالم من حيث الحجم، وتبلغ مساحة حوض نهر السند 963 ألف كيلومتر مربع، وهو لا يصلح للملاحة

صيغة اسم الهند شبه الغارة الهندية بأكملها على أساس اسم هذا النهر، نهر الإندوس أو نهر السند، منشأة في هضبة التبت في محيط بحيرة يدير في مقاطعة جامبو وكشمير. ونشأت حضارة وادي السند قبل 4500 سنة في منطقة باكستان حاليا وشمال الهند وحول ضفاف نهر السند.

في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامجنا قصص الشعوب، نأمل أنه قد نالت إعجابكم. حلقتنا اليوم مع العالم الإسلامي ابن النفيس وحضارة بلاد السند. نلتقي معكم الأسبوع القادم وحلقة أخرى من قصص الشعوب. تقبلوا منا أجمل تحية من فريق العمل، وإلى اللقاء.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز لوهيب، زهرة الشواف، سعود الفياض، محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد

0: بلاده أضعفت قدرات إيران الصاروخية وقضت على قادتها. قوات الاحتلال الإسرائيلية تكثف عدوانها في لبنان، واليونيفيل تدعو للالتزام بالقرار 1701. كندا وست دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. توقيع مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في ليبيا. قتلى وجرحى جراء هجوم روسي على كييف، وموسكو تعلن إسقاط 64 مسيرة أوكرانية. بيونغ يانغ تقلل من أهمية خفض المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائماً إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة للتنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، وهالحلقة الجديدة من برنامجكم كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ومثل ما تعودنا وإياكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، عندنا الكثير والكثير من المواضيع اللي نتكلم فيها معاكم أعزائي المستمعين، مع ضيوف أعزاء بالتأكيد يثرون هذه الحلقة بمعلوماتهم اللي قدمونها لنا ولكم أعزائي المستمعين. إن شاء الله بنتعرف على ضيفنا لهذه الحلقة، لكن بعد ما نستمع لهذا التقرير.
1: يعد الإنجاز من أهم العوامل التي تسهم في تقدم الأفراد والمجتمعات، فهو ثمرة الجهد والعمل المستمر والسعي نحو تحقيق الأهداف، ولا يقتصر أثر الإنجاز على صاحبه فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله من خلال ما يقدمه من فوائد وإسهامات إيجابية.

0: مستمعين الكرام، بعد ما سمعنا وإياكم هذا التقرير نرحب بضيفنا معنا في إذاعة دولة الكويت وبرنامج كويت الإنجاز، مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية الأستاذ محمد مرضي الرشيدي. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذ محمد.
1: الله يحييك أستاذ أحمد، وسعيد جدا بوجودي معاكم، عسى الله يجمعنا وياكم على خير دائما.
0: اللهم آمين، وإحنا أسعد بالتأكيد. في البداية أستاذ محمد، نبي نعرف متى تأسست جمعية التنمية الخيرية الكويتية؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أستاذ أحمد، جمعية التنمية الخيرية لله الحمد هي من الجمعيات الفاعلة والعاملة في مجال العمل الإنساني والخيري في دولة الكويت. هذه الجمعية تأسست لله الحمد في بدايات نوفمبر 2016 لتكون امتداد ملهم حقيقة للريادة الكويتية في العمل الإنساني. انطلقنا الحمد لله رسميا بعد استيفاء كافة الشروط وكل الأمور المعمول فيها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في داخل الكويت. ودنا أيضا مع إشهار هذه الجمعية كان ودنا حقيقة أن نكون أيضا سهم في دعم مسيرة الكويت في العمل الإنساني أو كمركز إنساني.
0: نعم.
1: هذه الجمعية لله الحمد وإن كان عمرها بسيط وقليل من السنوات، إلا أن عملها الحمد لله جبار، لها بصمات كبيرة حقيقة في العمل الإنساني والخيري، خصوصا أن اختارت جانب التنمية وهو جانب احنا نخصصه في موضوع التمكين وكسب الحلال.
0: نعم.
1: هذا الشيء اسس لنا عهد حقيقه وورث احنا ورثناه من ابائنا واجدادنا اللي كانوا يتفاتفون ويتعاضدون على اي نازله تنزل او بلاء ينزل في مجتمع الكويت، مثل ما حصل في كثير من السنوات، سواء كانت في سنه الدامه او في ذكرى الغزو او غيرها.
0: نعم.
1: الكل تساند حتى يساعد ويقدم اللي يقدر عليه، وكنا صف واحد ولا زلنا. وكانت يعني الاهتمام ومصب نظرنا كلنا وتركيزنا على المحتاجين.
0: نعم.
1: هذه الجمعيه للحمد جمعيه التنميه
0: الله.
1: انا مو مقام اني امدحها، لكن هي اقول هي صراحه هي مؤسسه ممتده لاثر عظيم مبارك وترثنا عن ابائنا واجدادنا.
0: نعم، ذكرت يعني استاذ محمد ذكرت جانب جميل جدا، انا ما اقطع واردك الا في الخير ان شاء الله. بلا شك يعني ان الشعب الكويتي لله الحمد والمنه، وهذه شهاده يعني على قولتهم لله وللتاريخ، يعني ما فيها تملق ولا تزلف منذ الازل ومنذ القدم، حتى ايام شظف العيش والتي يعني كانت ايام قبل النفط، كان الشعب الكويتي دائما يبادرون لعمل الخير وللأعمال الإنسانية. يمكن استضفنا الكثير من اللجان الخيرية، كان هناك بعض الإطراءات في هذا الجانب، أن في بعض المساجد التي بنيت ما قبل النفط في عام 1920 وعام 1900 بأيادي الخير الكويتية في دول آسيوية، وذكروها يعني وموثقة هذه الأمور لله الحمد والمنة. يعني هذا الشعب جبل على عمل الخير، وهذا الشيء فيه يعني بالفطرة لله الحمد والمنة.
1: نعم صحيح. هذا الشيء لله الحمد من الشغلات اللي احنا نذكرها، حتى في كبار السن لما يسولفون معانا يطرون لنا

0: حقيقة أنه كانوا يروحون صوب اللي يعني المحتاج ويدقون بابه يسألون عنه، يعرفون شو أخباره شو اللي محتاج، يتجمعون عاد على قد يعني المسؤوليات اللي موجودة عندهم على قد المساعدات اللي ممكن يقدمونها. وكانت حقيقة في حركة من تجار الكويت سابقا ولا زالت حتى الآن، لكن تم تأطيرها حقيقة، تأطير المبارك في هذه الجمعيات وهذه المبرات اللي الحمد لله إحنا قاعد نشوفها الآن، وهذه فرق تطوعية داخل الكويت. أنا أقول إحنا الآن الحمد لله في الصدارة لله الحمد للعمل الإنساني والخيري، وهذه صراحة شهد فيها يعني قريب قبل البعيد. وأيضا كنا عندنا كثير من الحقيقة من إنجازات التاريخ الطويل المبارك في العمل الخيري، أكيد كان له أساس طيب وجميل، وهو اللي خلانا حقيقة يعني نكون في الصدارة، وأيضا نبحث عن مستويات أخرى إن شاء الله تكون في المقدمة
1: بلا شك. بالمقابل الأستاذ محمد مرضي الرشيدي مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية، لو تساءلنا عن أهداف الجمعية ورسالتها شنو هي؟
0: التنمية الخيرية لله الحمد عندها رسالة واضحة، وهي تقديم عمل خيري حقيقة وتنموي مستدام، يمكن هذا الإنسان حقيقة من اختيار مستقبله ويكون عنده مصدر دخل ثابت. هذه واحدة من الرسالات حقيقة المتأصلة في العمل الخيري. احنا هدفنا أيضا ننشر التكافل، عندنا كثير من الطموح حقيقة لأن نحارب الفقر، نحارب المرض، نحارب الجهل. هذه الأساسيات أستاذ أحمد هي موجودة في العمل الخيري، لكن لما توضع في رسالتك أو توضع في أهدافك حقيقة تعرف وين رايح. أيضا من بعض الأهداف اللي عندنا يعني الأهداف القيمة اللي احنا نحرص عليها أن نحول الأسر المحتاجة من أسر محتاجة إلى أسر منتجة، وذلك تنمية لها من اسمها نصيب. احنا نحاول فئات معينة تكون شد حاجة، نحاول أن نركز عليها، نعطيها مهارات، ندربها على بعض الأمور، ثم بعد ذلك ندخلها لسوق العمل وتبدأ تشق طريقها بإذن الله عز وجل إلى العمل والعمل الحر، أو أنها تكتسب مهارات تقدر تشتغل تدخل يعني في أمور الاكتفاء الذاتي، واللي ممكن من خلاله ما تعتمد على مساعدات أو تعتمد على لجان وغيرها. هذه تنمية المجتمعات حقيقة نطمح أن تكون تعليميا وصحيا واجتماعيا. ومن ضمن الشغلات اللي أنا سمعتها ومن زمان يعني من فترة ما هي بسيطة، من أيام الشيخ عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه لما قال نحول المحتاج من إنسان محتاج إلى إنسان مكتفي، إنسان قادر على أنه حتى يقدم صدقات أو يساعد غيره.
1: نعم.
0: وهذه من القيم حقيقة، لا يعود السائل للسؤال.
1: يعني من الأمور الجميلة أمانة مثل ما ذكرت أستاذ محمد إن, إن, إن, إن المساعدة ليست في تقديم بس الأمور العينية أو المادية، لكن في تنمية مهارات الأشخاص إن يصبح مكتفي في المستقبل من عمله ومن يعني ما تخرجه يمينه من أعمال. بالتالي هذا من الأمور الجميلة جدا والرائعة أن تعليم المهارات للمحتاجين حتى يؤدوا إلى الاكتفاء الحاجات لأنفسهم في المستقبل يعني.
0: نعم، احنا دائما نبحث عن أي مشروع لله الحمد، وإحنا الآن عندنا قطعنا شوط طويل حقيقة لله الحمد في مشاريع الكسب الحلال والتمكين، واللي من خلالها الأسر كثير من الأسر في أكثر من دولة ممكن أنها تعمل لها مشروع صغير تساعدها وتدعمها، وتكون عارف سوق العمل اللي موجود شنو اللي ممكن ينجح، شنو ممكن يكون له يعني بذرة في هذا السوق ممكن ما يتعرض لأي انتكاسة، ثم بعد ذلك تراقب هذه الأسرة وتدعمها أيضا في بعض النصائح والأمور. والحمد لله أغلب الأسر هذه مشت بشكل طبيعي، واليوم أبشر الأستاذ أحمد عندهم ناس يشتغلون عمال معاهم في هذا المشروع بعد ما كبر ونما وصار هذا المشروع هذا أكبر بشيء بسيط.
1: إحنا
0: هدفنا حقيقة أن لا يرجع هذا السائل للسؤال مرة ثانية، لا يعتمد على اللجنة ولا على جمعية ولا أي جهة، إنما يكتفي الله الحمد يترك يعني المسألة ويعيش حياته بكرامة وبعزة.
1: جميل، شنو أبرز المجالات اللي تعمل فيها الجمعية أستاذ محمد؟
0: إحنا لله الحمد نعمل في مجالات العمل الخيري المعروفة اللي هي مجال الإغاثي ومجال التنموي اللي تكلمت عنه قبل قليل والتمكين، والمجال التعليمي والدعوي، وعندنا أكثر من جانب أو تركيز أيضا في جانب الصحي، لأن نرى فيه أهمية كبيرة في ظل الأزمات وظل النوازل اللي قاعد تحصل في أكثر من بلد. هذا المجال اللي غاتي نوفر الأكل والماء والإيواء العاجل في ظل النكبات أو الأزمات أو الحروب أو النزوح. عندنا مجال تنمو الحمد لله التمكين اللي نقول كسب الحلال والتأهيل والتدريب، في مجال التعليمي اللي نحرص عليه في فئة الأيتام نكفلهم أيضا في موضوع المدارس وتحفيظ القرآن، ومجال الصحي اللي نحن نبني المستوصفات وحتى وإن كانت عيادات ميدانية متنقلة.
1: نعم.
0: حسب مكان صدح من حسب المكان اللي إحنا قاعد نشتغل فيه تقدير الاحتياج، وأيضا نكون نوفر العلاج في حال عجز هذا المحتاج.

0: يعني توفير العلاج إذا كان غالي، مثل الدول مثل لبنان مثل الصومال مثل كذا، يكون بعض الأدوية والعلاجات تكون غالية على الإنسان، حتى مستوى دخله ما يسمح له أن يوفر مثل هذه الأدوية. إحنا دائما نقول والله إحنا حقيقة المجالات اللي يعني نقعد نشتغل فيها هي ما هي بالاختيار، ما إحنا قاعد نختارها، إحنا نروح إلى المناطق اللي محتاجة وبعد ذلك نبحث عن الشرائح اللي تكون هذه أيضا محتاجة، ثم بعد ذلك نرى كيف إحنا ممكن ندعمها وندعمها من خلال هذه المجالات.
1: نعم. من هم أيضا، البعض يتساءل يقول من هم الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية؟
0: هي الفئات المستفيدة الفئات الضعيفة اللي إحنا يعني نركز عليها، بدايتها الأيتام والأرامل والمطلقات والأسر المتعففة إن كانت داخل الكويت أو خارج الكويت حقيقة، ونبحث عن أيضا عن أكثر يعني مشاريع الاحتياج اللي تكون في الجانب الصحي، اللي منها مرضى الفشل الكلوي والسرطان، الله يكفينا وياكم الشر. وأيضا عندنا كثير من الحقيقة الطموح في أن نساعد أكبر عدد في ظل هذه الأزمات اللي الآن واضحة في غزة، في السودان، في بعض الدول، مشاكل النزوح، اليمن وغيرها، هؤلاء المهجرين ومنكوبين جراء هذه الكوارث والحروب وقصص النزوح وغيرها، هي شريحة يعني عندنا فيها اهتمام، ونبحث حقيقة نساعدها في أكثر من طريقة، حتى وإن وجدنا صعوبة في في في أرض الواقع وفي الميدان، إلا أن احنا الحمد لله بعد الله عز وجل اللي قاعد نرى فيه تساهيل كثيرة ودعم كبير لله الحمد.
1: لله الحمد والمنة. بتأكيد الأستاذ محمد مرضي الرشيدي، هذه جهود كريمة وجبارة تقومون ببذلها اتجاه المجتمع واتجاه حتى العمل الخيري والإنساني لخارج حدود البلاد، فجزاكم الله خير الجزاء عنا وعن جميع المستمعين الكرام. بالتأكيد احنا متواصلين ومستمرين معك أستاذ محمد في برنامج كويت الإنجاز، لكن بنتوقف لفاصل قصير ولنعود إن شاء الله لنكمل الحديث معك عن جمعية التنمية الخيرية. We'll be right back.

للإنجاز أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يعزز الثقة بالنفس ويزيد من الشعور بالرضا والسعادة، كما يساعد الفرد على تطوير مهاراته واكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة. كما يعد الإنجاز دافعا للاستمرار في العمل والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفنا الأستاذ محمد مرضي الرشيدي مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية. تحدثنا قبل الفاصل عن الكثير والكثير من المواضيع، لكن بالمقابل أستاذ محمد، ما أبرز المشاريع والبرامج الخيرية اللي تقدمها جمعية التنمية الخيرية؟
1: حياك الله أستاذ أحمد، سعيد جدا بعودة التواصل. حقيقة احنا عندنا المشاريع اللي نركز عليها حاليا في هذا الوقت هو مشاريع الوقف. نرى أن الوقف هو حقيقة هو الأصل الدائم والثابت لأي مشروع إنساني أو مشروع خيري. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيه: إذا أردت ديمومة عملك الخيري عليك بالوقف، عليك أن تستثمر في هذا الوقف. لذلك احنا حقيقه قاعد ناسس لوقف يعني الاحسان، ووقف يعني الكثير من الاوقاف الخاصه بالايتام والاوقاف الصحيه واوقاف الاغاثات. هذه كلها حقيقه تضمن الاستمراريه وتضمن الدوام. حقيقه ايضا عندنا موضوع سقيا الماء وحفر الابار، هذه من المشاريع اللي ذكرناها حقيقه ان نوفرها للمناطق اللي محرومه منها. نرى كثير من المناطق افريقيا نرى كثير من الحالات يعني تتعرض للجفاف، وعليها بناء على هذا الجفاف يصبح هناك عديد كثير من منكوبين الوفيات والنزوح والتغير حقيقة في حتى في تضاريس هذه المناطق. عندنا رعاية الأيتام، الرعاية الشاملة اللي بدأت الآن الجمعيات الحمد لله تطبقها، وهي الرعاية اللي يكون فيها اليتيم مكفول كفالة تعليمية وصحية وتربوية، والإغاثات اللي احنا نتكلم فيها إغاثات الأزمات، ان احنا نحاول نوفر هذه السلال، نوفر هذه الحملات الإغاثية والوصول لمناطق يعني النزوح والتفكير في تخفيف معاناة هؤلاء الناس. عندنا كثير مشاريع استاذ احمد، حقيقة احنا يعني القائمة تطول، كلها في باب نحن نخدم الإنسان، نبحث عن الإنسان. دائما الكويت في اي منطقة تعمل فيها لا تبحث عن مصلحة ولا لها اي حقيقة طموح إلا أن تساعد هذا الإنسان، وذلك هي مفتوح لها كل الأبواب. ودائما أهل الخير يعني الذين يدعمون يتأكدون أن احنا ما نزلنا مكان أو وطأنا أرض إلا وأهل هذه المنطقة كانوا مسلمين أو غير مسلمين يستبشرون بعلم أهل الكويت والناس اللي جايين من الكويت، لأنهم يعرفون أنهم لا مصلحة لهم ولا لهم أي يعني هدف إلا أن يساعدوا لله عز وجل وأن يساعدوا هذا الإنسان رغبة فيما عند الله عز وجل.
0: نعم، وجزاكم الله خير الجزاء، وأمانة هذه شهادة لجميع الجمعيات الخيرية العاملة في دولة الكويت. يعني احنا سمعنا الكثير من المواضيع اللي تتحدث في هذا الجانب، يعني البعض يقول كنا نسافر إلى دول وكنا نشوف ان هناك تبرعات يعني عليها بيوت او مساكن او مجمعات سكنية للمحتاجين عليها علم الكويت، فيقول كنا نستغرب يعني هذه الأيادي الخيرية التي وصلت إلى بلدان ما كنا نتوقع أن توصلها في شمال الكرة الأرضية أو جنوب الكرة الأرضية أو شرق أو غرب الكرة الأرضية. فيد العمل الإنساني الكويتي لله الحمد والمنة سباقة في جميع المجالات والاتجاهات وفي أي بقعة من بقع الكون، يعني الأمانة الأرض. نشوف في دول ما كنا نتوقع نحصل أن هناك تبرعات من المحسنين من أهل الكويت.
1: نعم صحيح، هذا الشيء اللي احنا لمسناه حقيقة من خلال الزيارات، وايضا من القصص اللي نسمعها من اخواننا اللي سبقونا حقيقه في العمل الانساني. وانا شاهدت بنفسي استاذ احمد ايضا في اكثر من منطقه، حقيقه منطقه كنت اتخيل اقول كيف وصلوا يعني لهذه المنطقه وكيف عرفوا حاجه هؤلاء الناس. ما اقول مشاريع اغاثيه، اقول مشاريع تعليميه. انا يعني شفت مدارس كثيره في اكثر من منطقه من العالم، يعني في اسيا وفي افريقيا، بنوها كويتيين يعرفون انهم من الكويت، يعرفون اسمائهم. وحقيقة أبرز مثال هو الشيخ عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه. الدكتور عبد الرحمن يعني وصل أقصى ويعني إفريقيا وقدم الكثير حقيقة في يعني في مجال الإنسان ونجدة الإنسان وتعليم الإنسان، وله كثير من التلاميذ الآن أصبحوا من أيتامة هم في مناصب عليا في بلدانهم. إحنا نقول دائما نقول الخير ما يعرف مكان ولا يعرف وطن، لكن الكويت عرفت بأنها بلد إنساني، بلد الإنسانية، وأيضا الناس حتى نقول عدوى العمل الخيري انتقلت إلى من يسكنون مقيمين على أرضها. نعم. أصبحوا الآن يبحثون عن مشاريع خيرية لأنهم يرون أن الجيران أو أصحابهم في زملائهم في العمل عندهم بعض المشاريع. وأنا أقول بكل صراحة ما في بيت في الكويت إلا وفيه مشاريع.

0: مشروع خيري يتبنى احد افراد هذا البيت. يعني اما تلقى البنت او الولد او الام او الابو او الجد عنده مشروع خيري، فما يخلو بيت لله الحمد من هذه المشاريع الخيريه، وهذه منه من الله عز وجل عظيمه.
1: لله الحمد والمنه. الاستاذ محمد مرضي الرشيدي، مدير اداره العمل الانساني في جمعيه التنميه الخيريه. ايضا البعض يتساءل يقول كيف تساهم الجمعيه في خدمه المجتمع الكويتي؟
0: الحمد لله الجمعيه عندها برنامج خاص في داخل الكويت لمساعده الاسر المتعففه، وايضا دعم الغارمين، وايضا عندها كثير من برامج حقيقه استاذ احمد المجتمعيه والتطوعيه اللي تعزز اللحمة الوطنية. اليوم الظروف هذه اللي قاعد نعانيها جميعا أكثر من فترة، يعني فترة ما هي بسيطة، ظل الحرب وغيرها، حقيقة احنا محتاجين كجهات عمل إنساني وعمل خيري ونفع عام أن حقيقة نتواصل مع المجتمع داخل الكويت. احنا الجهد الآن لازم يكفى داخل الكويت من خلال دعم الصفوف الأمامية، سد وبعض ونقار في بعض الأمور، إعانة الحكومة في بعض الأمور، وهذا دورنا حقيقة الآن الذي يتمثل في الأزمات داخل الكويت. وكنا حتى في زمان كورونا كثير من فقدنا يعني حقيقة كثير من كوادر العمل التطوعي العمل الإنساني في كورونا، لأنهم ضحوا في أنفسهم حقيقة في العمل في ظل ظروف كورونا. إحنا نقول الأقربون أولى بالمعروف. نعم. هذا الشيء هو نصب عيوننا حقيقة الحمد لله، وإحنا لازلنا وسنبقى إن شاء الله نتفقد الأسر المتعففة داخل الكويت، نقدم لها المساعدات المالية والعينية والمالية وأيضا التعليمية لأبنائهم. الحمد لله في عندنا تواصل كبير مع كثير من الأسر، لله الحمد أنجزنا إنجاز كبير. ودر التقارير اللي قاعد نطرحها لوزارة الشؤون أخواننا هناك قاعد نبلغهم ونعطيهم كثير من الأرقام، ويعني نحاول نحطهم في الصورة. وكذلك الوزارة قاعد توجهنا في بعض النواقص او بعض يعني الاحتياجات، وتوجه غيرنا من الجمعيات بانه يا جماعه ترى في هني في احتياج لو تركزون عليه. فالحمد لله التواصل داخل الكويت وداخل خدمه المجتمع الكويتي حقيقه تواصل ممتاز، والحمد لله احنا ايضا يعني قدها ان شاء الله، وراح نستمر ان شاء الله في دعم وخدمه هذا المجتمع اللي يستاهل كل خير.
1: بلا شك ان شاء الله انتم قدها، وعساكم على القوه، وجزاكم الله خير الجزاء عن ما تقومون به من اعمال الخير والاحسان. أستاذ محمد مرضي، ذكرت يمكن جانب الحاجات الجميلة أن هناك مساعدة للأسر المحتاجة، ما هي آلية يعني وكيفية أن يتم اختيار حالات والأسر المستفيدة من هذه التبرعات؟
0: نعم أستاذ أحمد، هم الآن وزارة الشؤون وضعت آلية يعني حقيقة ممتازة للقبول أو استقبال هذه الحالات.
1: نعم.
0: من خلال اختيار عندنا احنا الحمد لله في الجمعية عندنا لجنة بحث اجتماعي متخصصة عندها معايير مخصصة أيضا ودقيقة تشمل دراسة دخل الأسرة، عدد الأفراد، التزامات المالية، إذا كان في تقارير طبية، نضمن حقيقة حتى نضمن وصول المساعدة لمستحقيها بكل يعني بكل شفافية موضوعية. أيضا في وزارة الشؤون الحمد لله الآن كلنا احنا تحت موقع واحد، تحت مظلة واحدة، مجرد هذا الشخص نطلب منه أن يسجل على هذا الرابط، هذا يسجل بياناته ويرفع بعض الأوراق حتى يكتمل موضوع التسجيل داخل منظومة وزارة الشؤون. بعدها تبدأ تتعامل معه الجمعية بحيث يعني تدرس حالته وتشوف شنو احتياجه وشنو تقدر تساعده. وأيضا إذا كان حقيقة يعني نقول إحنا الآن عندنا بين فترة وفترة وزارة الشؤون قاعد تقدم مساعدات عن طريق الحملات الغارمين، تسوي حملات كبيرة على مستوى البلد وتدعو الجمعيات الخيرية للمساهمة فيها، وأيضا يكون في هناك دعوم من الشركات الكبيرة أو المؤسسات الكبيرة داخل الكويت ومن التجار وغيره. احنا حقيقة الحمد لله داخل هذه المنظومة الممتازة واللي نقول عادلة للجميع، بأن كل واحد ياخذ حقه، إن كان يحتاج مبلغ يعني مبلغ المساعدة فهو ياخذه إن شاء الله غير منقوص من خلال هذه آلية توزيع التبرعات والمساعدات.
1: جميل جدا. بالنسبة يمكن ذكرنا الجانب هذا بس نبي نأكد عليه أكثر، إن هي ما هي آلية توزيع التبرعات والمساعدات؟ هل هي مادية؟ هل هي عينية؟ هل يتم إيصالها للمستفيد أو بحضور المستفيد؟ هل تكون على شكل كوبونات مثلا أو بطاقات ممغنطة للشراء من مراكز تسوق معينة؟ أم ما هي الآلية؟
0: هي الآلية الآن المعتمدة هي آلية التحويلات البنكية المعتمدة.
1: نعم.
0: وأيضا إذا كان في اتفاق مع بعض الأسواق المركزية تكون الموضوع توزيع الكوبونات المواد الغذائية، هذه أيضا من ضمن الشغلات اللي تكون للحالات الداخلية. عندنا حقيقة يعني شركاء معتمدين داخل الكويت وخارج

0: الكويت. يعني كنا نتكلم عن المساعدات داخل الكويت في بعض الأسواق المركزية قاعد نتعامل معها من ضمن اتفاقيات مرخصة ومعتمدة من وزارة الشؤون، وتكون هذه التوزيعات الكوبونات تكون أيضا مدعومة من داخل هذا السوق، يعني ما يعطيها نفس السعر إنما هو يشارك أيضا في دعم الأسر المتعففة. خارج الكويت أيضا في وزارة الخارجية عندنا أيضا اعتمادات مع كثير من المؤسسات أو الجهات العاملة الخارجية الإنسانية، وأيضا تكون تحت مظلة العمل الإنساني أو وزارة الخارجية، ويكون حقيقة يعني فيها خير كبير. أنا أستاذ أحمد بس عشان تكون الصورة واضحة للمستمعين، إحنا حقيقة نملك من الخبرة لله الحمد، ونملك أيضا من الممارسة ما يجعلنا نتفادى حقيقة كثير من الأخطاء. اليوم الوضع الحمد لله يعني المحتاج ياخذ حقه كامل، وفي السابق الحقيقة كانت في بعض التجارب وبعض الخبرات وغيره. اليوم احنا نقول احنا وصلنا مرحلة لله الحمد اصبحنا قبلة للعمل الخيري. انا اتوقع ان اخواننا في قطر في السعودية لما جو قبل فترة وحاولوا يعني بدلوا جهد حقيقة التدريب على موضوع العمل الإنساني وكيف السيستم قاعد يمرون فيه وكيف الحالات وكيف ممكن احنا ندخل في اللقاءات العاجلة والتدريب كذلك. كان عندنا منصات كبيرة للتدريب للعمل الإنساني داخل الكويت. هذه واحدة من الشغلات اللي الحمد لله تمت بعد سلسلة كثيرة من الخبرات والتجارب والمحطات اللي مر فيها العمل الخيري داخل الكويت.
1: جميل جدا. دائما يعني المتبرع أو المقبل على عمل الخير أو الإحسان يحب يتأكد أن المساعدة أو الخدمة أو المبلغ أو زكاتها أنها توصل لمستحقيها بالشكل الصحيح والرصين. وإحنا أيضا من خلال يعني وزارة الإعلام في إذاعة دولة الكويت قاعد نقول أن هذه الجمعيات الخيرية والإنسانية هي معتمدة ومشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهناك تنسيق أيضا مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتبرعات الخارجية. عدل كلام يا أستاذ محمد مرضي؟
0: نعم صح.
1: جميل.
0: نعم.
1: لكن البعض احنا بمنك التوضيح ايضا في المقابل يتساءل البعض يقول كيف تضمن الجمعية وصول التبرعات الى مستحقيها؟ يعني
0: احنا الحمد لله نعمل من خلال منظومة الحوكمة والشفافية، هذه يعني هذا شيء مفروغ منه. هذه المنظومة في كل الجمعيات والمبرات والفرق التطوعية داخل الكويت تخضع لرقابة وزارة الشؤون وزارة الخارجية. في ايضا ضافة اخرى وظيفت مؤخرا وهي في مصلحة الجمعيات الخيرية والمبرات، أنها شركات التدقيق المحاسبية المعتمدة أصبحت هي ما تدقق يعني بشكل مستقل، يعني مو من داخل الجمعية، هي مكتب تدقيق مستقل خارجي هو الذي أيضا يراقب بالنهاية على تحركات الجمعية على إجراءاتها على سياساتها وغيرها. إحنا نقول دائما المتبرع يسأل عن تقاريره، يسأل عن تبرع، ما في مشكلة، بالعكس ترى هذا الشيء هذا يريح الجمعية. الجمعية تطمح ل للتواصل مع المتبرعين لكثير من حقيقة من الأسئلة وإجابة على الأسئلة حتى يرتاح حقيقة تفكير المتبرع. أيضا هذا الشيء اللي خليك تسأل أو تقول والله ما وصلني التقرير، أو أنا والله ودي أسأل عن تبرعي في التاريخ الفلاني صار عليه، هني ممكن ترى أنت قاعد تقوي هذه الجمعية اللي قاعد تتعامل معها. يعني ممكن يكون في بعض الأخطاء ترى ما تقوم إلا مثل هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة. أنا أنصح كل متبرع حقيقة أنه يبحث عن تقاريره، يبحث إذا كان عنده يعني يبحث عن صور أو فيديوهات ليتأكد المشروع وصل للمستحقين أو يتأكد أنه تم تنفيذه، يطلب هذه الشغلات. واليوم إحنا دخلنا حتى أستاذ أحمد دخلنا في الأحداثيات.
1: نعم.
0: يعني الآن اللي عنده مشروع ممكن يطلب أحداثية المشروع ويشوفه عن طريق جوجل إيرث أو عن طريق التطبيقات الأخرى هل هو موجود أو غير موجود. حتى الآن كل تقرير في العمل الإنساني أو العمل الخيري في الكويت يمر بمراحل، ما يكون مرة واحدة يعني خلاص بعد ما نخلص، لا هو مراحل إما ثلاث أو إما أربع أو مرحلتين حسب قوة هذا المشروع وضخامته أو حجمه. فهذه الحمد لله هذه كل الحقيقة السياسات سواء كانت الشفافية أو المحاسبة أو حتى التدقيق هذه مطبقة الحمد لله، هدفها حقيقة صيانة أموال التبرعات والتدقيق عليها حتى يصل كل هذا الخير لمستحقيه.
1: عساكم على القوة وجزاكم الله خير. الأستاذ محمد مرضي الرشيدي مدير إدارة العمل الإنساني بجمعية التنمية الخيرية، احنا متواصلين معك ومع المستمع الكريم بلا شك في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، لكن بنتوقف لفاصل قصير ولنا عودة لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة معك أستاذي محمد مرضي الرشيدي مدير إدارة العمل الإنساني بجمعية التنمية الخيرية.
2: يسهم الإنجاز في خدمة المجتمع بعدة

طرق، منها تحقيق التقدم والتنمية، فالإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية تؤدي إلى تطوير المجتمع وتحسين مستوى المعيشة.

0: مستمعين الكرام، هذه عودة معكم من جديد وبرنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد مرضي الرشيدي، مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية. أستاذ محمد، ما أبرز التحديات اللي تواجه العمل الخيري في الكويت؟
1: ما في شك أستاذ أحمد، هو في كثير من التحديات اللي يواجهها العمل الخيري، منها القيود والتعقيدات حقيقة في بعض مناطق النزاع والأزمات، مناطق النزوح، مناطق صعبة العمل فيها كذلك صعب، في بعض التعقيدات حقيقة لأن الظروف تغيرت والمزاج يعني حقيقة للمستفيدين حقيقة مختلف تماما. ما تلوم أحد لما يكون طلع من دية كالسودان أو غزة وغيره أو غيرها من بلاد النزوح، تلواجه حتى إخواننا في سوريا سابقا، الإخوان اليمنيين حتى الآن، هذا كلهم ترى كانوا يعني ولا زالوا يقصون علينا قصص النزوح، وحقيقة كانت قصص مؤلمة جدا يعني.
0: نعم.
1: عندك كثير من القيود بحكم المحافظة على الأرواح وأيضا وصول هذه المساعدات للمستحقيها. عندك أيضا حقيقة احنا دائما نقول مثل ما بدأنا سيد أحمد، نقول حاولنا نحقق التنمية المستدامة.
0: نعم.
1: دائما يعني نكون في غاثة مؤقتة، احنا ودنا نكون عندنا تنمية مستدامة في المناطق أو في المجتمعات الفقيرة اللي احنا قاعد نشتغل فيها. هذه أيضا عندنا فيها كثير من حقيقة من العوائق اللي احنا نحاولنا نفككها ونحاولنا نحلها. في أيضا في ضعف وعي كبير حقيقة في آلية العمل المؤسسي الكويتي، الناس عندها يعني حقيقة يعني لذلك تجد التعليقات السلبية تصدر من واحد أو اثنين يعني في زمن مختلف، يعني يكون فترات بعيدة. هناك حقيقة في أنا من واقع تجربة حقيقة أقول في ضعف في الوعي بالآليات، الآليات صعبة، وفي مصلحة العمل الخيري الكويتي ما هي معقدة بالنسبة لنا احنا متعودين عليها، ولكنها حقيقة كلها تصب في مصلحة ضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها. عندنا الحمد لله رب العالمين كثير من التقدم في مجال حل هذه التعقيدات وحل هذه او تجاوز هذه التحديات. ابشركم احنا بخير، وفي يعني حقيقه عندنا طموح كبير، وذلك نجد هذه التحديات هي يعني مسليه حقيقه في العمل الخيري، ونجدها ان شاء الله هي جزء من الاجر اللي الله عز وجل سيكتبه للعاملين فيه
0: باذن الله تعالى. بالمقابل يمكن احنا ذكرنا في سياق الحلقه أنكم يعني تهدفون إلى تنمية المهارات البشرية. بالنسبة للجمعية، ما هي الدورات أو البرامج اللي تقدمها لتطوير مهارات المتطوعين أيضا؟
1: المتطوعين ركيزة مهمة في العمل الخيري، وأنا أدعو حقيقة كل شخص عنده قدرة على التطوع سواء كانت في الوقت أو كانت في المهارات أو كانت حتى يعني في بعض الأمور الحياتية أن لا يتأخر يروح إلى الجمعية اللي يحبها ويقدم هذه المهارات ويقدم هذا النفس التطوعي لهم، وبإذن الله عز وجل راح يستقبلونه، لأن هناك يعني حقيقة توجه من الدولة لدعم المتطوعين. وأيضا عندنا يعني حقيقة رأينا حقيقة في زمان في كورونا وفي أيضا في هذه الظروف ظروف الحرب، أيضا عندنا يعني كثير من الإنجازات قبل هؤلاء الناس المحبين للخير واللي راغبين في حقيقة في مشاركة الأجر. العمل الميداني حقيقة عمل، وراح تستغرب من الكلمة هذه أستاذ أحمد، أنه مبني على المتطوعين. أنا خرجت من هذا المجتمع، مجتمع العمل التطوعي، وأعرف القيمة العظيمة اللي فيه، وأيضا أعرف أن كثير من الجمعيات لله الحمد إن لم تكن كل هذه الجمعيات الكويتية والمبرات هي تدعم الجانب التطوعي، عندها قسم خاص أو وحدة خاصة في التطوع، أيضا عندها كثير من المطويات أو الرسائل أو حتى الفرق الخاصة. اليوم إحنا عندنا أكثر من فريق تطوعي حقيقة، هو فريق قوي جدا في العمل الميداني، الناس تثق فيه وحقيقة تدعم مشاريعه، وله إنجازات كبيرة يمكن تتجاوز بعض الجمعيات، وهم مجموعة اجتمعوا وجلسوا في مكان وتعاهدوا على فعل الخير وعلى البذل وعلى النصح للناس، والحمد لله حققوا هذه الإنجازات ووصلوا إلى هذه الأماكن أو الحقيقة المناصب. ونرى الحقيقة الآن أن المجال مفتوح في ظل كل المتغيرات والأزمات لكل متطوع. أنا أوجه رسالة، أكون أنا كنت ماسك في جهة من الجهات وحدة التطوع، أقول يا جماعة اللي عنده أي مهارة عنده

0: اي حتى وان كانت صغيره، ترى ترى العمل الخيري متقبل لكل هذه المهارات وكل هذه يعني حقيقه الطموح اللي عندك او القدره على نفع الناس. ترى الناس يعني بالعكس اقول لك الجماعات اغلبها تحتاج المتطوعين.
1: نعم بلا شك. يعني الاستاذ محمد مرضي الرشيدي مدير اداره العمل الانساني في جمعيه التنميه الخيريه، جانب التطوع وعمل الخير جانب جميل جدا، يمكن احنا استضفنا الكثير من المتطوعين في الكثير من التخصصات والاتجاهات، الكل كان يقول ان لجانب التطوع جانب مشرق في نفسي، يعني كان مثلا يقول انا كنت اشعر بالعزله فلما دخلت في الجانب العمل التطوعي اصبحت اجتماعي اكثر، تاقلمت مع المجتمع، شفت الحياه. البعض يقول انا كنت شديد الغضب في حياتي الطبيعية لكن لما دخلت العمل التطوعي والإنساني والخيري صار عندي الحلم تجاه الآخرين، كبح جماح الغضب، عدم التسرع في الأمور. البعض يقول أنا ما كان عندي مسألة فن الحوار مع الآخرين لكن من دخلت الجانب التطوعي والإنساني صرت يعني أجيد التحدث بطلاقة ومواجهة الجمهور والتحدث مع الجمهور. فالجانب التطوعي إلى جانب مشرق كبير جدا في نفسيات المتطوعين، ولك تعليق في هذه المسألة بلا شك.
0: نعم المتطوعين حقيقة هم جزء عظيم جدا من تحقيق الإتقان في صنيع الخير. هم حقيقة يعني لبنة ما حد يستهين فيها، بالعكس احنا نقول هم الجزء العظيم في عمل الخير. ليش؟ لأن الناس حقيقة ترى في العمل التطوعي تجرد، تجد الإنسان هذا متجرد من لا سمح الله من منصب أو من كذا، فترى أنه هو جالس بس لعمل الخير لفعل الخير. فحقيقة جزء كبير من المتطوعين لهم أثروا أثروا في في فينا كعمل إنساني وكعمل تطوعي، وفي كثير من إنجازات حقيقة أستاذ أحمد موجودة الآن.
1: دام.
0: هي كانت نواة حقيقة، كانت نواتها في مجموعة اجتمعوا وأسسوا هذا الفريق وبدأوا في العمل، والحمد لله الآن أصبحت إنجازات ويشار لها بالبناء.
1: بلا شك. الأستاذ محمد مرضي الرشيدي مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية، ذكرنا أيضا في سياق الحلقة أنكم تركزون على مسألة تنمية المهارات للأشخاص المحتاجين، فلو تعطينا نبذة عن مثلا ما هي المهارات، مثلا الخياطة، النجارة، الحدادة، أمور أخرى، نبي تعليقك على هالمسألة.
0: نعم داخل الكويت في كثير من الدورات الخاصة في موضوع التدريب على الكمبيوتر، حتى في دورات الآن الجرافيكس والذكاء الاصطناعي وغيره، وفي أيضا في مهارات التحدث، مهارات الإلقاء. هذه المهارات أستاذ أحمد نفس ما قلنا قبل شوي، قلنا ترى كل مجتمع يختلف.
1: نعم.
0: اليوم المشاريع اللي خاصة في التمكين أو مواضيع كسب الحلال تختلف باختلاف المكان، البلد اللي قاعد يشتغل فيه. الكويت حقيقة وجدنا أن مشاريع التدريب على الكمبيوتر أو حتى دعم النوادي الصيفية خاصة بالبنات اللي هي طريقة الخياطة أو الحياكة أو غيرها، هذه مسابقات الثقافية، دعم بعض الأنشطة الشبابية، هذه كلها طبعا بنهايك عن موضوع حلقات تحفيظ القرآن وأيضا دعم المسابقات القرآن، هذه كلها حقيقة تصل في موضوع تنمية المهارات. اليوم شبابنا وبناتنا وعيالنا يعانون حقيقة في أن الوقت حقيقة عندهم متسع كبير فيه، خاصة في عطلة الصيف، وأيضا عندهم الطاقة وعندهم القدرة على إشغاله في أي شيء مفيد. هل نقول حقيقة عندنا بعض المعسكرات وبعض الفقرات وبعض نقول احتفالات نطلب فيها أيتامنا، نطلب فيها أسرنا، نطلب فيها بعض المتطوعين اللي عندنا، ونبدأ حقيقة ننشئ هذه نقول اجتماعات ونأسس عاد موضوع تنمية المهارات من خلال تدريب الكمبيوتر، من خلال دورات خاصة في الذكاء الاصطناعي.
1: جميل. وبالنسبة للخارج، خارج دولة الكويت،
0: أبشرك أستاذ أحمد إحنا قاطعين شوط طويل جدا في مجتمع الروهينجا، إخواننا في أراكان الآن اللي موجودين في بنغلاديش في كوكس بازار. الروهينجا حقيقة يعني معاناة منسية، ما حد يعني حقيقة قاعد يركز عليهم أو يسلط عليهم الضوء، لأن لهم سنين طويلة في موضوع النزوح، في عندهم أكبر مخيم للاجئين في العالم. فإحنا حقيقة أنشأنا مراكز خياطة وأيضا عندنا المشاريع الصغيرة. اليوم ما ودك تسوي مشروع بألف دينار وألفين دينار، هناك المشروع يمكن يكلفك حوالي 30 إلى 70 دينار من خلال عربة الطعام البسيطة أو نقول هذه البقالة المتنقلة، تعليم الحريم، تصفيف الشعر وتضبيط الشعر وغيرها. هذه مشاريع متنوعة كثيرة، حتى أذكر الله توزيع الأبقار والمنايح وغيرها.
1: نعم.
0: كل هذه المشاريع هي تمت دراستها بعناية من خلال الجمعية اللي قاعد نشتغل معها هناك، وأيضا هم قدموها كوسيلة حقيقة لخروج هؤلاء الناس من أزمة الفقر.

0: عقل إلى الاستغناء بإذن الله عز وجل، وكانت متنوعة تختلف اختلاف كبير جدا عن منطقة أخرى. يعني إذا أخذناها الآن ورحنا إلى مثلا إلى الأردن تختلف اختلاف كامل. ليش؟ لأن المناخ يختلف، المجتمع يختلف، وغيره من هذه الأمور.
1: بلا شك، وأمانة يعني نحييكم على مسألة تقدير هذه الأمور باختلافها من بلد إلى آخر، واحتياج يعني المحتاجين من بلد إلى آخر، وهذا أمر اندل يدل على الوعي الكبير عندكم يعني إخواننا في جمعية التنمية الخيرية. الأستاذ محمد مرضي الرشيدي مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية، بالتأكيد احنا مستمرين معك في برنامج كويت الإنجاز ومع مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. بنتوقف لفاصل قصير ولنا عودة لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة.
2: الإنجاز هو تحقيق هدف طالما سعيت إليه بجد واجتهاد، والشعور بالإنجاز يمنحك الثقة بالنفس ويحفزك للمزيد من النجاح، وكل خطوة صغيرة نحو الهدف هي بحد ذاتها إنجاز يستحق الاحتفال.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفنا في هذا البرنامج في إذاعة دولة الكويت مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية الأستاذ محمد مرضي الرشيدي. أستاذنا الكريم، ما أبرز إنجازات الجمعية خلال السنوات الأخيرة؟
1: حياك الله أستاذ أحمد. إحنا الحمد لله وقعنا اتفاقية، أكثر من اتفاقية مع الأمم المتحدة،
0: نعم،
1: في حقيقة تنمية مجتمع الروهينجا، وهذه الاتفاقيات استملت على الجانب الصحي والجانب مشاريع المياه، والحمد لله رب العالمين قطعنا شوط طيب فيها والله الحمد، وآتت ثمارها، وكنا نزور ولا زلنا حتى الآن في الزيارات التفقدية نرى التغير الكبير اللي حاصل هناك لله الحمد. أيضا عندنا كثير من العيادات الميدانية وترميم المستشفيات في غزة من بداية الحرب والعدوان إلى هذه الساعة اللي نكلمكم فيها، احنا متواصلين حقيقة ميدانيا مع الجهات العاملة هناك المرخصة من وزارة الخارجية، وأيضا نقدم الدعوم للظرف الصعب اللي قاعد يمرون فيه إخواننا في من أهل غزة من أهل القطاع. عندنا مشاريع كبيرة خاصة في مجال التعليم والصحة، والحقيقة مشاريع الآن على أبواب افتتاح مركز الأطراف في اليمن، هذا المركز اللي يعالج متضرري الحروب اللي فقدوا أطرافهم من الأطفال، والحمد لله أيضا تونا احنا راجعين من تشاد من زيارة اللاجئين السودانيين عن الحدود التشادية السودانية،
0: نعم،
1: في منطقة اسمها أباشا، وأيضا زرنا منطقة اسمها أدري، هذه كلها مناطق حدودية نزح لها الناس من الفاشر ومن جنينة ومن غيرها، وصلوا إلى هذه المناطق بدون أي وسائل يعني مساعدة، قطعوها سيرا على الأقدام وعانوا ما عانوا، وحقيقة كل واحد فيهم عنده قصة مرعبة ومحزنة ومتعبة نفسيا، ولكن نسأل الله عز وجل يعني يفك عوقهم إن شاء الله ويرجعون لبلدهم إن شاء الله، وتنتهي هذه الأزمات في بلادنا الإسلامية في كل منطقة بإذن الله عز وجل. عندنا أيضا كفالة الأيتام، الشريحة الأضعف نظريا لكنها الأقوى عند الله عز وجل، عندنا يعني حقيقة تركيز على جانب الأيتام وتحرص على تعليمهم على أن يكونهم وضعهم الصحي ممتاز،

0: قدمنا كثير من القوافل الطبية، العمليات، تركيز، قدمنا كثير السلال الغذائية في المواسم والأزمات. عندنا حقيقة المشاريع الآبار اللي هي شبكات المياه ومحطات المياه،
1: نعم
0: هذا أيضا جانب أستاذ أحمد ما هو سهل، لأن الوجود الماي هو وجود الحياة،
1: بلا
0: وإذا
1: شك.
0: سبحان الله فقدوا الناس الماي مباشرة تدخل عليهم كثير من الأزمات.
1: نعم
0: وفرنا الحقيقة كثير من هذه الحمد لله الشبكات والآبار بأرقام الحمد لله يعني ما هي سهلة لآلاف الأسر والعائلات خارج الكويت وداخل الكويت. عندنا أيضا التركيز على الأسر المتعففة وأيضا دعم الغارمين، وأيضا عندنا كثير من مشاريع خاصة في حفظ كتاب الله عز وجل ودعم الحلقات لله الحمد، ومستمرين في أكثر من مشروع سواء كانت في شريحة الشباب أو شريحة الأيتام داخل الكويت.
1: جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ محمد مرضي الرشيدي، مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية. ما هي المشاريع المستقبلية التي تطمح الجمعية إلى تنفيذها؟
0: احنا ودنا أستاذ أحمد الفترة القادمة إن شاء الله حقيقة نركز على المشاريع التنموية اللي احنا يعني في البدايات ركزنا عليها ووجدنا لها أثر واستدامة. هذه المشاريع التمكين والكسب الحلال للأسر الفقيرة والمتعففة،
1: نعم،
0: حقيقة وجدنا فيها خير عظيم، ولذلك ندعو المتبرعين الكرام أخوان المستمعين والمستمعات لمن أراد أن يدعم مثل هذه المشاريع لازم يركز على شيء لا يعود بعده السائل للسؤال.
1: نعم.
0: أيضا عندنا القرى السكنية حقيقة عندنا الآن قرية بدأ العمل فيها في وضع حجر الأساس، وفي مستشفى أيضا آخر في تشاد أيضا وضعنا له حجر الأساس. المزارع الوقفية هي فكرة بسيطة لكن حتى الآن ما تبلورت الفكرة، عندنا نحتاج لها كثير من الدراسة. عندنا الحمد لله الجمعية انتقلت انتقال رقمي الحمد لله كبير في جمع وتوزيع المساعدات حقيقة لسرعة الاستجابة، هدفنا سرعة الاستجابة. نحاول حقيقة نتوسع في مجال الأوقاف لأن مثل ما ذكرت لك أستاذ أحمد بداية لقائنا، إذا ركزنا على الوقف والاستدامة ما بعد ذلك ما تخشى على توقف التبرعات لأي ظرف لا سمح الله لأي أمر، أنت عندك وقف وقاعد يساهم في دعم مشاريعك وأيضا يساهم في إغاثة الأحفاد. إحنا مستمرين لله الحمد في كثير من الجوانب بدعم إخواننا اللاجئين في كل مكان وأيضا داخل الكويت، مشاريعنا يعني الحمد لله مستمرين فيها.
1: نعم.
0: طموحنا حقيقة إن شاء الله نوصل لأكبر عدد من المستفيدين بإذن الله عز وجل، وحتى نظهر هذه الصورة المشرفة لكويت الخير اللي ما تخلي محتاج إلا وتوصل له وتعطيه ما يستحق.
1: بلا شك الأستاذ محمد مرضي الرشيدي، مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية، هل من كلمة أخيرة حاب تقدمها للمستمعين الكرام في برنامج كويت الإنجاز؟
0: والله أخوي أحمد، أنا شاكر لك هذه الاستضافة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم في يعني برنامجكم كويت الإنجاز، أسأل الله عز وجل للمستمعين والمستمعات الحفظ والسلامة والكرم من الله عز وجل، وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل شر وسوء ومكروه، وأن يحفظها حفظا تاما بما تقدم من خير وما تقدم من إحسان ومن فزعة لكل ضعيف ولكل محتاج. أسأل الله عز وجل منه وكرمه وإحسانه أن يجزيكم خير على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما.
1: اللهم آمين. الأستاذ محمد مرضي الرشيدي، مدير إدارة العمل الإنساني في جمعية التنمية الخيرية، جزاكم الله خير الجزاء عنا وعن المستمعين الكرام وعن طاقم العمل، وكذلك الشكر موصول لك ولزملائك في الجمعية وكذلك لجميع العاملين في القطاع العمل الإنساني والخيري في الكويت وخارج الكويت. شكرا جزيلا مستمعين الكرام، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم كويت الإنجاز، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.
2: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

في جولتنا هذا الصباح. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده أضعفت قدرات إيران الصاروخية وقضت على

قادتها. قوات الاحتلال الإسرائيلية تكثف عدوانها في لبنان، واليونيفيل تدعو للالتزام بالقرار 1701. كندا وست دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. توقيع مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في ليبيا. قتلى وجرحى جراء هجوم روسي على كييف، وموسكو تعلن إسقاط 64 مسيرة أوكرانية. وبيونغ يانغ تقلل من أهمية خفض المناورات الأمريكية لكوريا الجنوبية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة بكافة مراحلها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما أدانت استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها المشروع الاستيطاني E1 في انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدة رفضها لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليتهما في وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن طهران ما زالت تمتلك طائرات مسيرة لكن بأعداد محدودة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 أشهر، وأن قدرتها على تصنيع الصواريخ أصبحت محدودة للغاية. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة قضت بالفعل على قادة إيران، وأن العمليات العسكرية جعلت من الصعب على طهران إعادة بناء قدراتها، مضيفا أنه لم يكن أمامه خيار سوى توجيه ضربات إليها وأنها باتت حاليا في وضع سيء. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار تجديد سياسة الضغط الاقتصادي على طهران. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن تتجه إلى فرض أشد العقوبات في التاريخ بهدف عزل إيران اقتصاديا ودفع نظامها إلى الانهيار، محذرا من اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تواصل التعامل التجاري معها. وأضاف بيسنت أن تصعيد الضغط الاقتصادي قد يقلل احتمال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، معربا عن ثقته بأن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف بما فيها الصين. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الحرب مع إيران دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها الضغوط الاقتصادية الأداة الأكثر فاعلية لدى واشنطن، مؤكدا استمرارها في تحقيق أهداف الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن إيران أمام خيارين: بقاء اقتصادها مختنقا أو تحسين علاقتها مع الغرب، موضحا أن الهدف النهائي هو منع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم وصول حاملة طائرات يو اس

USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة طائرات USS براهام لينكولن التي غادرت المنطقة الأسبوع الماضي. في الشأن اللبناني، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها في جنوب لبنان بشن غارات وقصف مدفعي، ما يهدد تطبيق اتفاق الإطلاع

0: من جانب آخر، سلمت قوات اليونيفيل موقعها في منطقة الخردلي إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني ضمن خطة نقل عدد من مواقعها إلى الجيش تمهيداً لإنهاء مهمتها في لبنان نهاية العام الجاري. وأكدت اليونيفيل أن عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرار 1701 وتجنب الأعمال الاستفزازية التي قد تزيد التوتر. الزميلة سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
1: ليلة عنيفة شهدها الجنوب مع شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية وعلى منطقة دوحة كفر رمان وبلدة المنصوري في قضاء صور ومحيط بلدة القنطرة. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، حيث استهدف القصف المدفعي بلدات حولة والمنصوري ووادي سلوقي والحجير وأودية قبريخ وتولين، كما طال القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة ومركبة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدة كفر تبنيت وفي محيط بلدة زوطر الشرقية وفي الطيري والمنصوري، كما قامت بإحراق المنازل في بلدة طلوسة. من جهة أخرى سلمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أحد مواقعها إلى الجيش اللبناني، وتأتي عملية التسليم في سياق استكمال الإجراءات العملياتية لتعزيز انتشار الجيش وتسلمه المواقع العسكرية التابعة لليونيفيل في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهامها مع نهاية العام الجاري. إلى ذلك دعت قوات اليونيفيل جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الانتهاكات التي من شأنها زيادة التوتر، مؤكدة أن عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد، وأشارت إلى مواصلة جنود حفظة السلام التزامهم بولايتهم الكاملة والحفاظ على حضور ميداني واضح في كافة أنحاء الجنوب. سياسيا برزت مواقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال زيارته إلى حاضرة الفاتيكان، حيث دعا المسؤولين إلى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في كافة المحافل الدولية لتحقيق المطالب اللبنانية وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار التي تم توقيعها برعاية الولايات المتحدة في 29 من شهر حزيران يونيو الماضي، ووقف اعتداءاتها اليومية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية والقرى في الجنوب. كما دعا الرئيس عون إلى دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تمهيدا لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم. وأكد أن هذه الخطوات يجب أن تترافق مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أصيب 3 فلسطينيين آخرين. كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بيت لاهيا ومخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها قبالة مدينة خان يونس جنوبي القطاع. التفاصيل في سياق تقرير عبد الرحيم أبو كويك.
2: لا يبدو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد أنهى التصعيد أو أوقف مصادر الخطر، فقوات الاحتلال تواصل إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع. ففي الشمال أصيب طفل بنيران قوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا، بينما وصل مصابان إلى مجمع ناصر الطبي بعد إطلاق النار عليهما في خان يونس. كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في شرق خان يونس ومدينة غزة مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاع، ويأتي ذلك بعد استهداف مقر للشرطة في وسط مدينة غزة أمس، ما

0: أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين. أما إنسانيا فتكشف معطيات جديدة أن 94% من السكان يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة أو مباني مدمرة جزئيا، فيما تعيش 84% من الأسر في ظروف سكنية خطرة أو كارثية. وتتعمق الأزمة مع نقص الماء ومواد النظافة ولجوء نحو نصف الأسر إلى حرق النفايات للطهي في وقت يحتاج فيه نحو 100,000 طفل وامرأة حامل أو مرضع إلى مساعدات غذائية. وبين خروقات ميدانية مستمرة وأزمة إنسانية عميقة وخلافات سياسية لم تحسم بعد، يبقى وقف إطلاق النار في غزة هشا ومهددا بالتصعيد ما لم تتحول الاتفاقات إلى خطوات فعلية على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في رام الله حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة العطاءات الاستعمارية الجديدة في منطقة E1 وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني تدفع المنطقة إلى وضع خطير وغير قابل للسيطرة. التفاصيل مع حسن جعفر.
2: أثر القرار الإسرائيلي بإنشاء المشروع الاستيطاني الكبير في المنطقة التي تسمى A1 القريبة من مدينة القدس المحتلة ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث حضر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة العطاءات الاستيطانية المرفوضة والتي تتصاعد مع إرهاب المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل اليومية التي تدفع الأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه. هذا يأتي في الوقت الذي صعد فيه جيش الاحتلال من عمليات اقتحام المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية وسط تأكيدات فلسطينية بأن جيش الاحتلال واصل اجتياح مدينة الظهرية لليوم 3 على التوالي، واقتحم كذلك مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، وترافق مع مواصلة المستوطنين المتطرفين حصار بلدة كسرى لليوم 12 على التوالي، وواصلوا كذلك وبحماية من جيش الاحتلال منع إدخال المياه والمواد الغذائية للمنازل المحاصرة، الأمر الذي باتت فيه الأوضاع في بلدة كسرى تزداد سوءا يوما بعد يوم. هذا وشن المستوطنون المتطرفون اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية وأضرموا النار في مركبات الفلسطينيين بين قريتي أبو فلاح والمغير، وأعلن عن إصابة 5 فلسطينيين في هجوم المستوطنين على بلدة المغير. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي القاهرة أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من أن مخطط E1 يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأطراف. من جهتها دعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، دعت إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار طرح مناقصات بناء مشروع E1 الاستيطاني ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن المشروع يقوض فرص حل الدولتين ويمس بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية. وشددت الدول 7 في بيان مشترك على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ظل حالة من عدم الاستقرار في الضفة الغربية.

0: الشعبية وتصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين ضد المدنيين والقيود الشديدة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني. في الشأن السوري، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي إن مرحلة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة للإدارة الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية اكتملت، معلناً بدء مرحلة جديدة وتأسيس مؤسسات باسم الدولة في المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الذاتية. وأكد عبدي أن المرحلة المقبلة يجب أن ترفض التغيير الديمغرافي وتضمن للمكونات السورية الحفاظ على لغاتها وهوياتها وثقافاتها، مشدداً على أهمية التعايش بين الكرد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن. على صعيد آخر، أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة 3 مدنيين، رجل وزوجته وشقيقه، وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال في حصيلة غير نهائية جراء انفجار وقع في منزل بقرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي فجر اليوم. وإلى الشأن الليبي، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسمال عن توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى مسودة الاتفاق النهائي الهادف إلى حل الأزمة السياسية وتوحيد الحكومة والمؤسسات القادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات. وقالت أونسمال في بيان إن ذلك جاء في اختتام اجتماع مصغر نظمته في العاصمة التونسية، وتضمن مناقشاته المتعلقة بإنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تطرحها البعثة الأممية. وأضاف البيان أن الاجتماع توصل إلى الاتفاق على اللقاء مجدداً داخل ليبيا قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذه والإعلان عنه رسمياً. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 17 شخصاً وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف كييف ومحيطها وألحق أضراراً بمبان سكنية ومدرسة ومستشفى للأطفال. وفي كييف قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت 10 صواريخ و168 طائرة مسيرة، مؤكدة إسقاط معظم صواريخ كروز ونحو 90% من المسيرات. من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء بالتأخر في تزويد بلاده بصواريخ باتريوت. ومن جهتها، أعلنت روسيا إسقاط 64 مسيرة أوكرانية، فيما أفادت السلطات الموالية لموسكو في شبه جزيرة القرم بمقتل 2 وإصابة 4 آخرين جراء هجمات أوكرانية. التفاصيل مع أشرف الصباغ.
1: أعرب الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف عن تشاؤم موسكو لعدم وجود مؤشرات لتسوية النزاع الأوكراني، ورأى أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية سلمية نظرا لموقف أوكرانيا حسب تعبيره. وأعلن بيسكوف أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لزيارة المبعوثين الأمريكيين إلى روسيا، مشيرا إلى أن موسكو ترحب بهما في أي وقت. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل استهداف السفن البحرية والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، واستهدفت 2 سفينتي شحن وخزان للوقود ومواد التشحيم في ميناء تشورنامورسك الأوكرانية. وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية وأسقطت 64 مسيرة فوق 4 مقاطعات إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف خلال 12 ساعة الأخيرة. وفي الوضع الميداني العام أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدة

0: الحالتين في دونيتسك بشرق أوكرانيا وتواصل التقدم على جميع المحاور، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في خاركوف والسومي ودنيبروبتروفسك وزاباروجيا، وشنت ضربات بأسلحة بعيدة المدى على مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 147 منطقة، وقضت على حوالي 1400 جندي أوكراني وأسقطت أكثر من 1500 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي بيونغ يانغ، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن ترحيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بتقليص المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة يمثل مراوغة تعكس القلق ونفاد الصبر. وأكدت كيم جونغ أون أن طبيعة التدريبات والسياسة الأمريكية تجاه بيونغ يانغ لم تتغير رغم تقليص حجمها، مشيرة إلى عدم وجود معلومات عن اتصالات حديثة بين ترامب وكيم جونغ أون، مع وصفها العلاقة بينهما بأنها ممتازة. وفي جديد الزلزال الذي ضرب كولومبيا، أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 319 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرين في عداد المفقودين. بعيدا عن السياسة، خلصت نتائج دراسة دولية نشرت في ألمانيا إلى أن تغيير المناخ قد يؤدي مستقبلا إلى حدوث اتساع ملحوظ في رقعة حرائق الغابات في أوروبا. وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية Global Change Biology أن المساحة السنوية المتضررة من الحرائق قد ترتفع بحلول نهاية القرن الجاري مقارنة بالوقت الراهن بنسبة 39%، وقد تصل هذه النسبة إلى 192% وفقا لمدى الاحترار العالمي.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أكد مسؤول كندي أن أوتاوا وواشنطن باتتا قريبتين جدا من توقيع اتفاق تجاري يجنب كندا رسوما جمركية أمريكية إضافية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات لتحقيق مزيد من التقدم. سجلت أسعار الذهب اليوم نحو 4514 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب عند نحو 4571 دولارا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله: طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة، مثير الغبار على بعض المناطق المكشوفة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبدلي 47، غرب البلاد منطقتي شقاوي والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 47، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 45، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر عزام مستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً

ارتفاع الموج من 2 إلى 5 غدا. تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 7:05 مساء أدنى جزر، الساعة 12:30 مساء موعد أذان المغرب، الساعة 6:23. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده أضعفت قدرات إيران الصاروخية وقضت على قادتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عدوانها في لبنان، واليونيفيل تدعو للالتزام بالقرار 1701. كندا وست دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. توقيع مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في ليبيا. قتلى وجرحى جراء هجوم روسي على كييف، وموسكو تعلن إسقاط 64 مسيرة أوكرانية. بيونغ يانغ تقلل من أهمية خفض المناورات الأمريكية لكوريا الجنوبية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أصداء.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، حيث نأخذكم في رحلة بين عوالم الفن والإبداع حتى نقترب اليوم من أحد الرسامين الذين استطاعوا أن يحولوا الريشة والألوان إلى لغة تنبض بالحياة وأن يتركوا بصمة خالدة في تاريخ الفن.
1: في هذه الحلقة لن نتوقف عند لوحة أو عمل فني فحسب، بل سنسير معا في دروب الحكاية منذ البداية الأولى لنتعرف كيف ولد الشغف وكيف تحولت الموهبة إلى أعمال ألهمت أجيالا من عشاق الفن حول العالم.
2: استعدوا معنا لاكتشاف محطات مليئة بالإبداع وأسرار تخبئ خلف الألوان والفرشاة وقصة رسام جعل من الفن رسالة خالدة. ابقوا معنا، فصدى هذه الحلقة سيقودنا إلى عالم يستحق التأمل.

0: عندما يذكر الفن الإنجليزي في القرن التاسع عشر يبرز اسم جون أتكسون غريمشو بوصفه أحد أكثر الرسامين تميزاً في رسم المشاهد الليلية التي أصبح يعرف بلقب سيد المناظر الليلية، كما أطلق عليه كثيراً من النقاد لقب رسام ضوء القمر لما امتلكه من قدرة استثنائية على تصوير الليل بأدق تفاصيله. لم يكن يرى الظلام نهاية للألوان، بل كان يكتشف فيه عالماً آخر مليئاً بالانعكاسات والظلال والضوء الخافت، ليحول المشاهد اليومية إلى لوحة آسرة تنبض بالهدوء والجمال. ولد غريمشو عام 1836 في مدينة ليدز الإنجليزية، ونشأ في بيئة بسيطة بعيدة عن الأوساط الفنية، ومنذ طفولته كان شغوفاً بمراقبة الطبيعة والسماء والشوارع، ويقضي وقتاً طويلاً في الرسم والتجريب. ورغم أن مستقبله بدأ في البدايات بعيداً عن الفن، فإن شغفه الحقيقي لم يفارقه، وكان يشعر بأن الرسم هو اللغة التي يستطيع من خلالها التعبير عن رؤيته الخاصة للعالم.
1: في بداية حياته العملية عمل جون أتكنسون غريمشو موظفاً في شركة للسكك الحديدية، وهي وظيفة وفرت له مصدر دخل ثابت، لكنها لم تطفئ رغبته أن يصبح رساماً محترفاً. كان يعود بعد ساعات العمل ليقضي أمسياته في الرسم ويتأمل أعمال كبار الفنانين، ويواصل صقل مهاراته في مزج الألوان وفهم تأثيرات الضوء، حتى أصبحت لوحاته الأولى تلفت الأنظار بما تحمله من دقة وإحساس عال بالطبيعة. وبعد سنوات من المحاولة والتطوير اتخذ قرارا غير حياته بالكامل، فترك وظيفته وتفرق للفن بشكل كامل. لم يكن القرار سهلا، لكنه آمن بأن النجاح يحتاج إلى الجرأة والإصرار، ومنذ تلك اللحظة بدأ

0: اسمه يبرز تدريجيا في المعارض الفنية، وأصبح الرسم مهنته ورسالة حياته، حتى ينطلق بعدها في رحلة إبداعية استمرت حتى آخر أيامه.
1: وفي بدايته الفنية اتجه غريمشو إلى رسم المناظر الطبيعية والريف الإنجليزي، حيث كانت الأشجار والأنهار والحقول مصدر إلهامه الأول. تميزت أعماله بدقة كبيرة في تصوير تفاصيل الأغصان والأوراق وانعكاسات المياه، وكان يحرص على أن تبدو الطبيعة نابضة بالحياة وكأن المشاهد يقف أمامها مباشرة. وقد ساعده هذا الأسلوب الواقعي على اكتساب سمعة جيدة بين محبي الفن. ولكن مع مرور الوقت وجد أن المدن في الليل تحمل سحرا مختلفا لا يقل جمالا عن الطبيعة، فاتجه إلى رسم الشوارع الهادئة بعد المطر والموانئ والأرصفة والمباني التي يغمرها الضباب، ليكتشف عالما فنيا أصبح لاحقا بصمته الخاصة. ومن هنا بدأت شهرته الحقيقية، وأصبح الليل بطله الأول في معظم أعماله.
0: لم يكن غريمشو يرسم الليل باعتباره مشهدا مظلما، بل كان يراه لوحة مليئة بالتفاصيل الدقيقة، فقد أبدع في تصوير ضوء القمر وهو ينعكس على الطرقات المبللة وعلى مياه الأنهار والموانئ، كما أتقن رسم الضباب الذي يلف المباني ويمنح المكان هدوءا وغموضا في الوقت نفسه. ولهذا استحق بجدارة لقب رسام ضوء القمر، إذ أصبح الضوء عنصرا أساسيا في جميع أعماله تقريبا. وللوصول إلى هذه الدرجة من الواقعية استعان بتقنيات التصوير المبتكرة والمبكرة مثل الكاميرا المظلمة وبعض العدسات لدراسة المنظور وتوزيع الإضاءة، لكنه لم يعتمد عليها بديلا عن موهبته، بل جعلها وسيلة تساعده على تحقيق أعلى درجات الدقة. وكانت النتيجة لوحات أبهرت النقاد بجمالها، حتى ظن بعضهم أنها صور فوتوغرافية وليست أعمالا مرسومة بالفرشاة.
1: امتازت أعمال جون أتكسون غريمشي باستخدام ألوان هادئة ومتناسقة، أبرزها الأزرق الداكن والرمادي والبني والأسود، مع ومضات ذهبية تنبعث من أضواء النوافذ والمصابيح. وكان بارعا في رسم انعكاسات الضوء وعلى الأرض المبتلة، وفي تصوير السحب والضباب بطريقة تمنح اللوحة عمقا وإحساسا بالحركة رغم سكون المشهد. ولم يكن يهتم فقط بدقة الرسم، بل كان يسعى إلى نقل الشعور الذي يتركه المكان في نفس المشهد. ولهذا السبب أصبحت لوحاته مختلفة عن كثير من أعمال عصره، وكأنها لا تكتفي بتسجيل المنظر بل تدعو المشاهد إلى التأمل. فعند الوقوف أمام أحدى لوحاته يشعر الإنسان وكأنه يسمع وقع الخطوات على الطريق المبلل، أو يراقب القمر وهو ينعكس فوق مياه الميناء، وهي قدرة فنية جعلت أعماله خالدة عبر الزمن.
0: وصل غريمشو إنتاج أعماله المميزة حتى وفاته عام 1893، تاركا خلفه مجموعة كبيرة من اللوحات التي أصبحت من أبرز نماذج الرسم الإنجليزي في القرن التاسع عشر، ولا تزال أعماله تعرض في المتاحف والمجموعات الفنية الخاصة، ويستشهد بها الفنانون والباحثون بوصفها مثالا على الإبداع في توظيف الضوء واللون والجو الليلي داخل اللوحة. لقد أثبت جون أتكنسون غريمشو أن الفنان الحقيقي يستطيع أن يمنح أكثر اللحظات هدوءا حياة لا تنتهي. فمن خلال فرشاته تحولت الشوارع الصامتة والموانئ الهادئة والليالي المقمرة إلى مشاهد تنبض بالجمال والإحساس، واستحق عن جدارة أن يخلد في تاريخ الفن

0: بلقبي سيد المناظر الليلية ورسام ضوء القمر، وهما لقبان يعكسان مكانته الفريدة وإسهامه الكبير في عالم الرسم الإنجليزي.
1: فاصل ونواصل معكم في برنامجكم أصداء.

عدنا معكم في برنامجكم الأسبوعي أصداء. أشهر أعمال الفنان جون أتكسون غريمشو لوحة نهر التايمز وستمينستر، وعلى ضفاف نهر التايمز حيث يلتقي سكون الماء بعظمة العمارة تتجلى براعة جون أتكسون غريمشو في لوحة نهر التايمز وستمينستر التي أنجزها في عام 1880. لم يرسم الفنان مشهدا لمدينة فحسب، بل صنع لحظة بصرية تنبض بالهدوء والأناقة حتى يشعر المتأمل وكأنه يقف على ضفاف النهر يراقب أضواء لندن وهي تنعكس برفق فوق سطح الماء.

0: إنها لوحة تكشف لماذا استحق غريمشو لقب سيد المناظر الليلية، فقد جعل الليل بطلا رئيسيا يحمل بين ظلاله جمالا لا ينتهي، وتحظى هذه اللوحة بمكانة مميزة ضمن مقتنيات معرض ليدز للفنون في إنجلترا، حيث تعد من أبرز الأعمال التي تجسد أسلوب غريمشو في معالجة الضوء والجو الليلي، وتظهر قدرته الفريدة على تحويل منظر مألوف إلى تجربة بصرية آسرة.
1: أكثر ما يلفت الأنظار في هذه اللوحة هو ذلك الانسجام المدهش بين الماء والسماء والعمارة، فقد نجح غريمشو في رسم انعكاسات الأضواء على سطح النهر بدقة استثنائية، حتى تبدو الأمواج وكأنها تحمل خيوطا من الذهب والفضة تتمايل مع حركة المياه، أما الضباب الخفيف الذي يغلف الأفق يمنح المشهد عمقا بصريا ورونقا شعريا يزيده سحرا دون أن يحجب تفاصيله. كما اعتمد الفنان على تدريجات لونية هادئة مزج فيها الأزرق الرمادي البني بمهارة، حتى تصبح كل لمسة لمسة فرشاة جزءا من حالة بصرية متكاملة. وهنا لا يقتصر الإبداع على رسم المكان، بل يمتد إلى نقل الإحساس بالسكينة الذي يلف ضفاف التايمز في ساعات المساء.
0: وتكشف اللوحة عن دقة غريمشو اللافتة في تصوير التفاصيل، فالأبنية البعيدة تبدو شامخة رغم نعومة خطوطها، والمراكب تنساب بهدوء فوق الماء بينما تتلألأ النوافذ والمصابيح وكأنها نجوم استقرت على الأرض. هذا التوازن بين الدقة والهدوء منح العمل شخصية فنية مميزة، وأثبت أن الجمال قد يكمن في أبسط اللحظات اليومية. لم يعتمد الفنان على كثرة العناصر ليشد انتباه المشاهد، بل جعل الضوء هو الراوي الحقيقي للمشهد، فكل انعكاس على الماء وكل ومضة في الأفق تقود العين إلى رحلة هادئة بين أرجاء اللوحة لتمنحها حيوية رغم سكونها، وهي السمة التي ميزت معظم أعماله.
1: لا تزال لوحة نهر التايمز وست مينسترز تعد واحدة من أروع الأمثلة على فن رسم المناظر الليلية في القرن التاسع عشر، لأنها تجمع بين الإتقان التقني والإحساس المرهف. فقد استطاع جون أتكنسون غريمشو أن يحول مشهدا مألوفا إلى عمل فني خالد تناغم فيه العمارة والماء والضوء في لوحة واحدة تنبض بالرقي والسكينة. ولهذا بقيت هذه اللوحة علامة بارزة في مسيرته الفنية، ودليلا على قدرته الاستثنائية في توظيف الضوء والظل لصناعة مشاهد لا تنسى. إنها ليست مجرد صورة لنهر أو مدينة، بل قصيدة بصرية مرسومة بالفرشاة تؤكد المكانة الرفيعة التي احتلها غريمشو بين كبار رسامي المناظر الطبيعية والليلية في تاريخ الفن الإنجليزي.
0: الشحن على نهر كلايد وسط أجواء الموانئ الهادئة، حيث ترتفع صواري السفن وتنعكس الأضواء على الأرصفة المبتلة، تأخذنا لوحة الشحن على نهر كلايد إلى عالم يفيض بالجمال والسكينة. أنجز جون غريمشو هذه التحفة في عام 1881 مستلهما أحد أهم المرافئ البريطانية في ذلك العصر، ليقدم مشهدا لا يروي حركة السفن فحسب، بل يوثق بروحه الفنية أجواء الميناء في ساعات الليل بأسلوب يجمع بين الواقعية والشاعرية. وتحتضن هذه اللوحة اليوم متحف تيسين بورينسميا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تعد من أبرز أعمال غريمشو التي تجسد إبداعه في

0: رسم المدن الساحلية والموانئ، وتكشف سر شهرته بوصفه أحد أعظم رسامي المناظر الليلية في الفن الإنجليزي.
1: يخطف الفنان الأنظار منذ اللحظة الأولى بتكوين بصري متقن، تجاوز فيه السفن الراسية مع صفوف المباني الممتدة على ضفة النهر، بينما تتلاشى التفاصيل تدريجيا داخل ضباب رقيق يمنح المشهد عمقا واتساعا. ولا يعتمد غريم شو على كثرة العناصر، بل يوظف كل جزء في اللوحة ليقود العين بانسيابية نحو الأفق، فتتولد حالة من الهدوء المصحوب بروعة المكان. أما الضوء فهو العنصر الأكثر تأثيرا في هذا العمل، إذ تتوزع مصادر الإضاءة بين القمر ومصابيح الشوارع ونوافذ المباني وحتى وهج نار صغير بالقرب من الرصيف، فتتشكل انعكاسات متألقة فوق الأرض الرطبة وسطح الماء في مشهد يبرز مهارة الفنان في رسم الأجواء الليلية.
0: تتجلى براعة غريم شو أيضا في تصوير التفاصيل الدقيقة للميناء، من الحبال المشدودة وصواري السفن إلى تموجات المياه التي تلتقط كل خيط من الضوء. ورغم الطابع الصناعي للمكان، فإن اللوحة لا تبدو صاخبة، بل تنقل إحساساً بالسكينة وكأن الزمن توقف للحظة بين الماء والسماء. كما اعتمد الفنان على تدرجات لونية هادئة جمعت بين الأزرق الداكن والبني والرمادي مع لمسات مضيئة تمنح اللوحة دفئاً بصرياً، وبهذا الأسلوب استطاع أن يحول مشهداً يومياً في أحد الموانئ إلى عمل فني يحمل قيمة جمالية تتجاوز حدود الزمان والمكان.
1: تعد لوحة الشحن على نهر كلايد مثالاً بارزاً على قدرة جون أتكنسون غريمشو في اكتشاف الجمال داخل البيئات البحرية والمدينة الصناعية دون أن يفقدها رقتها أو هدوئها، فقد جمع بين الدقة في رسم التفاصيل والإحساس العميق بالضوء لتصبح اللوحة شهادة فنية على أسلوبه المتفرد الذي ميزه عن كثير من فناني عصره، ولهذا بقيت هذه التحفة واحدة من أشهر أعماله وأكثرها تقديراً بين النقاد وعشاق الفن، لأنها لا تكتفي بتصوير ميناء وسفن، بل تمنح المشاهد تجربة بصرية يعيش فيها أجواء الليل بكل ما تحمله من سكون وتأمل وانعكاسات آسرة لا تنسى.
0: لوحة الطريق المقمر. في لوحة الطريق المقمر التي رسمها جون أتكسون غريمشو في عام 1874، يأخذنا الفنان إلى طريق هادئ تغمره أنوار القمر وسط أشجار كثيفة وأجواء يسودها السكون وبرشاقة فنية لافتة. حول هذا المشهد البسيط إلى لوحة مفعمة بالجمال لتصبح واحدة من الأعمال التي تجسد براعته في رسم المناظر الليلية، واللوحة محفوظة اليوم ضمن مجموعة فنية خاصة.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي أصداء، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
0: إلى اللقاء.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيل الصالح.
3: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
4: والدي.

0: رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
1: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
2: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
3: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
4: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
5: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: وليد عبد الرحمن للرويح.

0: ولد وليد عبد الرحمن الرويح سنة 1951 في حي المرقاب، وبدأ تعليمه في مدرسة المأمون، ثم التحق بمدرسة الشامية، وانتقل إلى مدرسة كيثان الثانوية، ثم أكمل تعليمه الجامعي في تخصص إدارة أعمال، فحصل على البكالوريوس عام 1973، ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977. هو أحد الشخصيات الاقتصادية الكويتية. بدأ حياته العملية كمحلل مالي في بيت التمويل الكويتي، ثم مساعداً لمدير الإدارة التجارية، ثم مديراً للإدارة التجارية عام 1980. وفي عام 1984 وقع له حادث سيارة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث أصيب بشلل نصفي مما أقعده على كرسي متحرك. تولى رئاسة إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي عام 1988، يدير إمبراطورية مالية من كرسي متحرك، فهو عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات مثل بيت التمويل للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي وشركة الخليج لتمويل الاستثمار وشركة أصول للإجارة والتمويل، ويعتبر من النماذج التي سجلت كفاحاً ضد الإعاقة وحقق النجاحات بعد إصابته بالشلل.
1: التاسعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفرت عنها من سقوط ضحايا من المدنيين. الرئيس الأمريكي يعلن عن انهيار وتراجع حاد في القدرات العسكرية الإيرانية، ويؤكد شلل قدرتها الإنتاجية وتدمير بنيتها الدفاعية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة طائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد هجماتها جنوب لبنان بشن غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف. استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة العطاءات الاستعمارية الجديدة في منطقة إيوان وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية. مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله

0: الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم في حضرة الذكرى. لا يعود الزمن ماضيا، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور، نقترب من سيرتها، فكل حكاية تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة، تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى. في عالم يتبدل كل لحظة تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. ستيفي غراف واحدة من أعظم لاعبات التنس على مستوى العالم، حصلت على عدة جوائز كما حققت العديد من الأرقام القياسية. ولدت ستيفاني ماريا غراف في مانهايم في ألمانيا، والدها بيتر ووالدتها هايدي، لديها شقيق اسمه مايكل. بدأت غراف بلعب التنس عندما كانت بعمر 3 فقط، فوالدها الذي كان مدرب تنس طموح علم غراف كيف تؤرجح المضرب الخشبي، وبعد سنة من ذلك بدأت تمارس اللعبة رسميا، وكانت هذه بداية متواضعة لمهنتها الناجحة. وفي مراهقتها بدأت غراف اللعب في بطولات الناشئين والفوز فيها، وقد فازت في بطولات أوروبا لأعمار 12 و18 في عام 1982. كان أول ظهور مهني لغراف في بورش جراند بري في عام 1982 في ألمانيا، وكانت بعمر 13 في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أنها خسرت اللعبة مقابل تريسي أوستن بنتيجة 4-6 و0-6، إلا أن هذا لم يثبط من عزيمتها. لقد حققت غراف المرتبة 124 في عامها الأول، ومع أنها لم تفز بأي لقب في السنوات الثلاث التالية، إلا أن ترتيبها كان يرتفع بشكل ملحوظ إلى المراتب 98-22-6 في عام 1900.

83 و84 و85 على الترتيب. وفي بطولة ويمبلدون من عام 1984 أصبحت محط الأنظار

0: أكبر منافسة في بطولة الولايات المتحدة، وعلى الرغم أنها خسرت أمام مارتينا نيفراتيلوفا وكريس إيفرت، إلا أنها كانت قوية بما فيه الكفاية للوصول إلى النهائيات ونصف النهائيات. في 13 من نيسان أبريل من عام 1986 كان يوم إبداعي بالنسبة للغراف، حيث فازت بأول بطولة WTA لها عندما تغلبت على كريس إيفرت في نهائيات فاميلي سيركل كاب في هيلتون هيد ساوث كارولينا، وفازت أيضا في كل من جزيرة إيميليا تشارلستون وبرلين. وبسبب إصابتها بالمرض غابت غراف عن بطولة ويمبلدون، لكنها عادت بتألقها الكامل قبل بطولة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من خسارتها أمام نيفراتيلوفا مرتين، إلا أنها حصلت على 3 ألقاب متتالية في كل من طوكيو، زيورخ وبرايتون. راؤول غارسيا الباحث في الشأن الرياضي يعطينا مقدمة عن ستيفي غراف.
1: ستيفي غراف، The Golden Slam. Steffi Graf is a name that resonates with tennis fans and sports enthusiasts worldwide. Known for her powerful...
2: Steffi Graf, الجراند سلام الذهبي. Steffi Graf هو اسم يتردد صداه لدى عشاق التنس ومحبي الرياضة في جميع أنحاء العالم. اشتهرت غراف بضرباتها الأمامية القوية ولياقتها البدنية التي لا تضاهى وعزيمتها التي لا تلين، وحققت ما لم يسبق لأي لاعب تحقيقه من قبل، وهو لجراند سلام الذهبي عام 1988. فازت بجميع ألقاب الفردي الأربعة في البطولات الكبرى لجراند سلام والميدالية الذهبية الأولمبية، وهو إنجاز عزز مكانتها كواحدة من أعظم الرياضيين في التاريخ. ولدت ستيفاني ماريا غراف في 14 من يونيو عام 1969 في ألمانيا الغربية. بدأت ستيفي ممارسة التنس في سن 3 على يد والدها بيتر غراف، وسرعان ما أظهرت موهبة استثنائية في هذه اللعبة. كرس والدها نفسه لتطوير مهاراتها وتدريبها بدقة وانضباط، وبحلول سن 13 احترفت غراف التنس ودخلت عالم التنس التنافسي بحماس الشباب وموهبتها الفطرية. تميزت سنواتها الأولى في الجولات بتقدم مستمر، حيث صقلت أسلوب لعبها واكتسبت خبرة لا تقدر بثمن. وعلى الرغم من صغر سنها، فإن تيفاني غراف وأخلاقيات العمل لديها ميز عن أقرانها. جاءت انطلاقة غراف الكبرى في عام 1987 عندما فازت بأول لقب لها في البطولات الكبرى لجراند سلام في بطولة فرنسا المفتوحة، بعد فوزها على مارتينا نافراتيلوفا في المباراة نهائية مثيرة. شكل هذا الفوز بداية مسيرة مهنية مذهلة، مما دفع بها إلى دائرة الضوء وثبت مكانتها كمنافسة قوية لا يستهان بها. تميز لعبها بضربات أمامية قوية وحركة قدمين مذهلة وصلابة ذهنية. إن قدرة غراف على تغطية الملعب بسرعة ودقة جعلت منها منافسة قوية وصعبة حتى بالنسبة للاعبين الأكثر خبرة، وكانت عزيمتها وإصرارها اللذين لا يلينان واضحين في كل مباراة، حيث كانت تسعى لتحقيق الفوز بتركيز ثابت لا يتزعزع.
0: مع 22 فوز ساحق وأربع ميداليات أولمبية ومئة وسبعة من الألقاب في مسيرتها المليئة بالإنجازات التي لا تنضب على مدى 17 عاما، فإن ستيفي غراف هي حقا واحدة من أفضل الرياضيين في القرن العشرين. تألقها في ملعب التنس كان واضحا من خلال القائمة الطويلة بالمراكز الأولى التي احتلتها حتى اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على اعتزالها. كانت براعتها وخبرتها في الملاعب واضحة من خلال ترتيبها، حيث احتفظت بالمركز الأول على مستوى العالم لمدة 186 أسبوعاً متتالياً، وهو إنجاز لا مثيل له حتى الآن. وكانت براعتها مصحوبة بثبات كلي ومهارات باللعب، مما جعلها نجمة ليس لها مثيل. وحتى عندما كانت الإصابات تعرقلها

0: كانت تعود بأسلوبها القوي، ومما لا شك فيه أنها كانت النجمة المسيطرة على اللعبة، وأجرت العديد من المجلات تصويتاً لأعظم لاعبة في التاريخ، وكانت النتيجة غراف، وكذلك رأت معظم الجمعيات والنقاد والقنوات الرياضية. حصل التغيير في مسيرة غراف في عام 1987 عندما هزمت مارتينا نيفراتيلوفا في الدور النصف النهائي وكريس إيفرت في نهائي بطولة ميامي، ولاحقا في بطولة فرنسا المفتوحة هزمت غراف نيفراتيلوفا التي كانت تعتبر الرقم واحد عالميا بعد هزيمة غابرييلا ساباتيني في مباراة النصف نهائي. في عام 1988 حصلت على 4 ألقاب جراند سلام والميدالية الذهبية الأولمبية، وبذلك أصبحت اللاعبة الأولى والوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز، وقد حققت فوزا سهلا على كريس إيفرت في نهائي بطولة أستراليا وفي بطولة فرنسا، كذلك هزمت ناتاشا زفيريفا وبالتالي دافعت بنجاح عن لقبها. في ويمبلدون كانت غراف تلعب ضد نيفراتيلوفا عندما فازت بالمباراة، وفي بطولة الولايات المتحدة تغلبت غراف على ساباتيني وفازت بكالندرير جراند سلام. بلغت سلسلة من الانتصارات ذروتها عندما هزمت غراف ساباتيني بنتيجة 6-3 و6-3 في مباراة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في سيول. وفي السنة التالية استمرت سلسلة الانتصارات التي بدأتها في عام 1988 عندما فازت غراف في بطولة أستراليا بفوزها على هيلينا سوكوفيتش في النهائي. سرعان ما تبع ذلك انتصارات سهلة في كل من واشنطن، سان أنطونيو، تكساس، بوكارتون، فلوريدا، هيلتون وساوث كارولاينا. كانت بطولة واشنطن ملفتة للانتباه، حيث كانت المرة الأولى التي تفوز فيها غراف بأول 20 نقطة، ولكن في بطولة فرنسا خسرت غراف أمام الإسبانية أرانشا سانشيز فيكاريو، وهذا ما تسبب في توقف سلسلة انتصاراتها، ومع ذلك عادت بعد فترة قصيرة لتحقق الفوز في بطولة ويمبلدون والولايات المتحدة بفوزها على مارتينا نيفراتيلوفا في كلتا المباراتين. كانت محصلة عام 1989 3 ألقاب جراند سلام. فوز آخر رائع لغراف كان عندما فازت بأول بطولة لها في فرجينيا منذ عام 1989 بتغلبها على سانشيز فيكاريو في النهائي. راؤول غارسيا الباحث في الشأن الرياضي يكمل لنا عن ستيفي غراف.
1: The year 1988 was a defining moment in Steffi Graf's career. It was a year that would go down in history as one of the greatest achievements in sports.
2: كان عام 1988 لحظة حاسمة في مسيرة ستيفي غراف الاحترافية. لقد كان عاما سيخلده التاريخ كأحد أعظم الإنجازات في عالم الرياضة. بدأت رحلة غراف نحو تحقيق إنجاز الجولدن سلام التاريخي في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث أحرزت لقبها الأول في ذلك العام بفوزها على كريس إيفرت في المباراة النهائية. استمرت هيمنتها في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث سحقت ناتاشا زيفيريفا بفوز مذهل بنتيجة 6-0. أظهرت هذه المباراة مهارة غراف المذهلة وعزيمتها القوية، حيث نفذت كل ضربة بدقة وقوة. كانت بطولة ويمبلدون هي المحطة التالية. واجهت غراف الأسطورة مارتينا نافراتيلوفا في النهائي. كانت المباراة كلاسيكية، حيث تمكنت غراف من تعويض تأخرها لتفوز بثلاث مجموعات، وقد أظهر فوزها في ويمبلدون قدرتها على التكيف واللعب تحت الضغط، مما رسخ مكانتها كأفضل لاعبة في العالم. كانت بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات الجراند سلام في ذلك العام، وكان تقدم غراف لا يمكن إيقافه، حيث هزمت غابرييلا ساباتيني في النهائي. لتكمل اكتساحها لجميع الألقاب الأربعة الكبرى، ومع كل انتصار كبرت أسطورة غراف وأصبح اسمها مرادفاً للتميز والسيطرة، وكان الإنجاز الذي توج عام 1988 هو دورة الألعاب الأولمبية في سيئول. لقد عادت رياضة التنس إلى الأولمبياد كلعبة رسمية تمنح ميداليات، واغتنمت غراف الفرصة لتصدير التاريخ فهزمت ساباتيني مرة أخرى في النهائي لتفوز بالميدالية الذهبية وتكمل الجولدن سلام. كان إنجاز غراف غير مسبوق وشهادة على مهارتها وإصرارها وشغفها باللعبة.
0: جلب عام 1990 معه نتائج مختلفة لغراف، حيث فازت ببطولة أستراليا بهزيمتها ماري جو فرنانديز، وفشلت في الوصول إلى نهائي ويمبلدون وبطولة الولايات المتحدة. وبالنسبة لبطولة فرنسا فقد خسرت في النهائي أمام مونيكا سلش، وعلى الرغم من الهزيمة احتفظت غراف بموقعها كأفضل لاعبة. سيطرت الإصابات والصعوبات الشخصية على مسيرة غراف، حيث وصلت إلى أدنى المراتب في ذلك الوقت، فلم تخسر غراف لقب جراند سلام فحسب، بل خسرت ترتيبها الأول عالمياً أمام مونيكا سلش التي أصبحت رقم واحد عالمياً. فترة الراحة الوحيدة في هذا العام كانت في ربع النهائي الذي لعبته ضد جوديث وينز، حيث سجلت فوزها رقم 500. عام 1992 كان عام انتعاش في مسيرة غراف، على الرغم من أنها فوتت بطولة أستراليا وخسرت بطولة فرنسا والولايات المتحدة، إلا أنها حققت فوزاً في بطولة ويمبلدون بتغلبها على مونيكا سلش، وفي الأولمبياد حصلت غراف على الميدالية الفضية. أما في بطولة فيرجينيا سليمز فقد خسرت ثلاث مباريات على التوالي. عام 1993 عادت غراف إلى مستواها المعهود، حيث فازت في ثلاث من أصل أربع بطولات، إذ خسرت في بطولة أستراليا أمام السلش التي لم تكن قادرة على المنافسة في السنتين التاليتين بسبب قيام أحد معجبي غراف المختلين عقليا بطعنها. ساعدت الانتصارات غراف في الحفاظ على الرقم واحد عالميا. في عام 1994 ولأول مرة منذ فترة طويلة لم تكن لديها أي إصابات، فبدأت هذه السنة بفوز ملفت، حيث حققت انتصاراً في بطولة أستراليا عندما هزمت أرانشا سانشيز في كاريو. حملت السنتان التاليتان نتائج حزينة لغراف، حيث خسرت أمام ماري بيرس في نصف نهائي بطولة فرنسا وأمام لوري ماكنيل في الدور الأول في ويمبلدون. كذلك خسرت مباراتها أمام سانشيز في كاريو في نهائي بطولة الولايات المتحدة عندما استسلمت لإصابتها في الظهر، وأيضا في بطولة فيرجينيا سليمز حيث كانت النتائج مخيبة للأمال. راؤول غارسيا الباحث في الشأن الرياضي يتحدث لنا عن ستيفي غراف.
1: While 1988 was the pinnacle of Graf's career, her journey was not without challenges. The pressure of maintaining her position as the world's best player.
2: بينما كان عام 1988 هو ذروة مسيرة غراف المهنية، إلا أن مسيرتها لم تكن خالية من التحديات. كان الضغط للحفاظ على مكانتها كأفضل لاعبة في العالم هائلاً. واجهت غراف منافسة شرسة من منافسات مثل مونيكا سيليش وأرناتشا سانشيز في كاريو وغابريلا ساباتيني، وكان كل واحدة منهن تتوق للإطاحة بها عن العرش. في عام 1990 وقعت مأساة عندما تورط والدها بيتر غراف في فضيحة تهرب ضريبي، وقد أثر التدقيق الإعلامي والإضراب الشخصي سلباً على غراف، لكنها ظلت صامدة وكانت قدرتها على التركيز في لعبها وسط الشدائد دليلاً على قوتها الذهنية وتصميمها. وعلى الرغم من هذه التحديات استمرت غراف في الهيمنة على هذه الرياضة. فازت ب 22 لقبا في الفردي بالبطولات الأربعة الكبرى جراند سلام، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت، واحتفظت بالمركز الأول عالميا لمدة 377 أسبوعا، وهي الفترة الأطول لأي لاعب في التاريخ، وكان ثبات مستواها واستمراريتها في الملاعب لا يضاهيان، حيث كيفت أسلوب لعبها لتظل في القمة لأكثر من عقد من الزمان. يمتد تأثير ستيفي جراف في التنس إلى ما هو أبعد من أرقامها القياسية وألقابها، لقد كانت رائدة حيث أعادت تعريف معنى أن تكون بطلاً، وقد وضعت روحها التنافسية الشرسة وأخلاقيات العمل لديها وروحها الرياضية معياراً للأجيال القادمة من اللاعبين. ويتضح تأثير جراف في اللاعبين الذين ساروا على خطاها، لقد ألهمت جيلاً جديداً من الرياضيين بمن فيهم سيرينا ويليامز وروجر فيدر الذين ذكرا جراف كمصدر للإلهام لهما، وأصبح أسلوب لعبها الذي تميز بالتبادلات الهجومية من الخط الخلفي والضربات الأرضية القوية نموذجاً يحتذى به في التنس الحديث. خارج الملعب كانت جراف نموذجاً يحتذى به للرياضيين الطامحين، إن تواضعها ورشاقتها وتفانيها في القضايا الخيرية قد حببها إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم، وقد استخدمت مكانتها لدعم مبادرات مختلفة بما في ذلك تعليم الأطفال وأبحاث السرطان، مما يعكس التزامها بإحداث تأثير إيجابي.
0: في ختام الحديث عن ستيفي جراف، فإننا لا نتحدث عن لاعبة تنس عظيمة فحسب، بل عن واحدة من أكثر الشخصيات اكتمالاً وتأثيراً في تاريخ الرياضة العالمية، فقد جمعت بين الموهبة والانضباط، وبين القوة والهدوء، وبين الإنجاز الكبير والشخصية التي لا تبحث عن الضجيج. كانت تدخل الملعب بثقة صامتة، لأن المضرب كان يتكلم عنها. منذ بداياتها بدا واضحاً أن ستيفي جراف ليست لاعبة عابرة في عالم التنس، فقد امتلكت سرعة مذهلة ولياقة عالية وضربة أمامية أصبحت من أشهر الضربات في تاريخ اللعبة، لكنها لم تعتمد على القوة وحدها، بل على ذكاء تكتيكي وقدرة نادرة على قراءة المنافسة وتحويل كل نقطة إلى فرصة جديدة للسيطرة والتفوق. وعندما نتأمل مسيرتها نجد أنفسنا أمام سجل استثنائي يصعب تكراره، بطولات كبرى، انتصارات متتالية، وهيمنة امتدت لسنوات جعلت اسمها حاضرا بين أعظم من لمسوا مضرب التنس. لكنها لم تكن مجرد أرقام في كتب الرياضة، بل كانت رمزا لفكرة أن التفوق الحقيقي يحتاج إلى هدوء داخلي وصبر طويل وعمل لا يراه الجمهور خلف لحظات المجد. ولعل عامها الذهبي سيبقى واحداً من أعظم الفصول في تاريخ التنس، حيث استطاعت أن تحقق ما عجز عنه كثيرون، وأن تجمع بين ألقاب كبرى جعلت العالم يدرك أنه أمام لاعبة من طراز نادر. لم تكن تلك الإنجازات وليدة لحظة، بل نتيجة سنوات من التدريب الصارم والتضحيات والإيمان بأن القمة لا تصنع في يوم البطولة، بل في كل يوم يسبقها. ما ميز ستيفي جراف أيضا أنها كانت بطلة مختلفة في حضورها، لم تكن كثيرة الكلام ولا تبحث عن إثارة الجدل، بل فضلت أن تترك إنجازاتها تتحدث عنها، وفي زمن يتبدل فيه النجوم سريعا بقيت صورتها مرتبطة بالرصانة والاحتراف والتركيز والاحترام الكبير للعبة وللمنافسين. ورغم الضغوط الهائلة التي ترافق النجومية، استطاعت أن تحافظ على مكانتها وهيبتها، وأن تبقى نموذجاً للرياضية التي تصنع مجدها بالعمل لا بالاستعراض. كانت تعرف أن الفوز لا يعني فقط رفع الكأس، بل أن تبقى ثابتاً تحت الضغط، وأن تنهض بعد الخسارة، وأن تحافظ على شغفك حتى عندما يصبح النجاح نفسه عبئا ثقيلا. وخارج الملاعب استمرت ستيفي جراف في ترك أثرها، لا بصوت عال بل بحضور إنساني هادئ واهتمام بالأعمال التي تمنح الآخرين فرصة أفضل في الحياة، وكأنها أرادت أن تقول أن البطولة لا تنتهي عند خط الملعب، وأن الإنسان يستطيع أن يواصل العطاء حتى بعد أن يطوي صفحة المنافسات. وهكذا تبقى ستيفي غراف واحدة من أعظم الأسماء في تاريخ التنس، ورمزاً للبطولة النقية التي تجمع بين الإنجاز والتواضع وبين القوة والرقي. ستظل قصتها حاضرة كلما ذكر المجد الرياضي

0: كلما بحث الناس عن مثال للاعبة صنعت تاريخها بصمت كبير وأداء لا ينسى، فبعض الأبطال يلمعون في لحظة ثم يبتعدون مع الزمن. أما ستيفي غراف فقد تركت أثرا لا يمحى، أثر لاعبة جعلت من التنس فنا منضبطا، ومن الهدوء قوة، ومن الانتصار عادة لا تفقد معناها، ولهذا سيبقى اسمها شاهدا على أن العظمة الحقيقية لا تحتاج دائما إلى ضجيج، بل يكفيها أن تترك في التاريخ بصمة لا يستطيع الزمن أن يمحوها. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن. يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة في الذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

حياكم الله مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا لحظات. اليوم معانا الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، وناشطة أيضا في العمل الدعوي ومدرب معتمد. حلقتنا اليوم بتكون عن الوسواس القهري وأضراره على النفس البشرية. خلكم معانا.

النجاح ليس وليد الصدفة، بل ثمار جهد متواصل ومثابرة. لا يبلغ الإنسان النجاح دون تعب، ولا يصل إليه دون صبر. كل إنجاز ينبثق من خطوة، والاستمرار هو الطريق الثابت نحو الهدف.

0: ردينا لكم مستمعينا وحلقتنا اليوم عن الوسواس القهري ومع أستاذة دلال المرزوق. حياك الله أستاذة دلال.
1: الله يحييك ويخليك،
0: نورتينا.
1: الله يحفظك.
0: ودنا نعرف عن الوسواس القهري، وايد حالات تمر علي وما أدري إذا هي صح وسواس قهري أو لا.
1: نعم.
0: فنبي نتعرف بطريقة شيء سهلة وبسيطة، نعرف مستمعينا شنو نقصد بالوسواس القهري.
1: نبي نوخر عن المصطلحات المعقدة. نعم. إحنا قاعدين نكلم ناس عوام. الوسواس القهري يعني بتعريف بسيط هو اضطراب نفسي.
0: نعم.
1: يتمثل في أفكار، صور، مخاوف متكررة وغير مرغوب فيها، تسمى وساوس. تدفع الشخص أحياناً أن يقوم بسلوكيات أو أفعال متكررة يسمونها أفعال قهرية، يعني قصباً عليه يسويها.
0: نعم.
1: ليش يسويها؟ بهدف تخفيف القلق أو التوتر الناتج عن هذه الأفكار. هو مو ضعف يعني في الإيمان أو يعني في شخصيته، لا، بل هو حالة صحية معروفة ممكن علاجها وممكن التعايش معها بشكل جيد.
0: نعم. أنا بعرف من خلالك شنو الفرق بين الوساوس العادية.
1: نعم.
0: واضطراب الوسواس القهري.
1: طيب، الطبيعي أن تراود الإنسان بعض الأفكار المزعجة أو المخاوف بين حين وآخر.
0: نعم.
1: هذا طبيعي. لكن في اضطراب الوسواس القهري تكون هذه الأفكار متكررة وبشكل مزعج، تستحوذ على وقت وجهد كبيرين، وتأثر على حياة الشخص اليومية، تأثر على علاقاته،
0: جودة حياته،
1: وتأثر
0: ممكن
1: على أدائه. نعم.
0: نعم.
1: الفارق الأساسي بينهم هو درجة التأثير والسيطرة اللي تمارسها هذه الأفكار على حياة هذا الإنسان.
0: نعم. شلون أنا أعرف وأنا مصابة في الوساوس العادية؟
1: نعم.
0: أو أني مصابة بالوساوس القهرية؟ هل في أعراض معينة تدل أن أنا والله مصابة بهذا الوسواس؟
1: أول شيء بسم الله عليك.
0: بسم الله عليك. معنى أنا أحس شوية عندي.
1: بسم الله على مستمعينا.
0: اللهم آمين.
1: لا لا لا، أبرز الأعراض.
0: نعم.
1: يعني تكون تكرار أفكار المزعجة بشكل غير إرادي. تمام.
0: نعم.
1: الشك المستمر في أمور تم التأكد منها مسبقا. من الأعراض الخوف المبالغ فيه من التلوث من الأذى أو الأذى، يعني الحاجة إلى التحقق المتكرر من الأشياء، تكرار بعض الأفعال أو الطقوس بشكل قهري.
0: نعم.
1: الشعور بقلق شديد عند محاولة مقاومة هذه الأفكار أو السلوكيات.
0: نعم.
1: هذه أبرز الأعراض.
0: أنا ودي أعرف من خلالك عشان أتأكد أنا فيني وسواس قهري ولا لا. إذا إحنا عندنا يمكن الشخص إنه يغسل إيده مليون مرة كله يحس إنه والله لا متلوثة.
1: أي.
0: وخاف ولا ما غسلها.
1: أي.
0: ويرد يغسل أو ما يحب يمسك قضبة الباب.
1: نعم.
0: الحين بعد أزمة الكورونا صرنا ما نحب نضغط على زراير الأسانسير.
1: إيه، هذا له أساس، له أساس. بس مثل ما قلت لك أبرز الأعراض تو ذكرناها الخوف المبالغ فيه.
0: يعني إذا 4-5 مرات غسلت يدي مو وسواس قهري.
1: والله يعني
0: بداية
1: بس يعني.
0: الله يبعدنا عنه.
1: يعني.
0: شو ممكن يؤثر الوسواس القهري على حياتنا اليومية، على تصرفاتنا؟
1: يعني تخيلي وسواس قهري ساعات طويلة وهو قاعد يفكر يعني في الموضوع هذا، فياخذ من وقت الشخص. هذا الوسواس القهري يأثر على تركيزه، يأثر على إنتاجيته، يأثر على راحته النفسية، ممكن أنه يسبب تأخير في إنجاز مهامه اليومية.
0: نعم.
1: ويجعل الأنشطة البسيطة اللي احنا نشوفها بسبب كثرة التحقق أو الترتيب، يعني أنه يرددها والتفكير المفرط فيها، تصير هذه الأمور مرهقة بالنسبة له. يعني غسل الإيد مثلا على سبيل المثال مرهق.
0: نعم.
1: لأنه متكرر
0: أصلا صحيا، يمكن يذوب الجلد من كثر الغسيل.
1: هذا النتائج بعد.
0: نعم.
1: الثانية.
0: إيه؟ صحيح.
1: نعم.
0: شو ممكن يأثر الوسواس القهري على صحتي النفسية كفرد؟
1: يأثر على صحتك النفسية؟
0: نعم.
1: الأسباب اللي خلينا نقول الأسباب اللي
0: أو خلينا نتكلم على الأسباب اللي تخلي عندنا الوساوس القهرية.
1: نعم.
0: وبعدها رح نرجع معك على شلون يأثر على الصحة النفسية.
1: تمام. شوفي، ما في سبب واحد، يعني احنا قلنا أسباب.
0: نعم.
1: أسباب تسهم في ظهور الوسواس القهري، مو سبب واحد، ما في سبب حتى مباشر، هي مجموعة عوامل تدخل تدخل مع بعض، منها مثلا عوامل وراثية.
0: نعم.
1: وأن الإنسان نفسه يكون عنده استعداد بيولوجي للوسواس القهري.
0: نعم.
1: يعني بعض الكيمياء الدماغية، بعض الكيمياء الدماغية والتغيرات فيها ممكن تخلي الإنسان يصاب بالوسواس القهري. أيضا التعرض حق ضغوط نفسية شديدة ممكن تخلي الإنسان يصير عنده وسواس قهري.
0: نعم.
1: بعض الخبرات أو الأحداث الحياتية المؤثرة مثل ما تفضلتي كورونا خلت عندنا نوع من أنواع الوسواس القهري، يعني نوعي. طيب غالبا ما يكون الوسواس القهري يكون نتيجة اضطراب ونتيجة تفاعل عدة عوامل ومو سبب واحد.
0: نعم. هل أنا أقدر أبعد نفسي أو أقي نفسي من الوسواس القهري؟
1: طبعا يعني الإنسان
0: إحنا إذا نقول ما كان وراثي، إذا ما كان وراثي
1: نعم. طبعا له علاج طبعا، يعني وفي ناس متخصصة فيه أكيد.
0: وشلون يأثر الوسواس القهري على الصحة النفسية؟
1: راح يرفع مستويات القلق.
0: نعم.
1: يرفع مستويات التوتر والإجهاد النفسي، يصاحب أحيانا الوسواس القهري الإحباط، حزن، بسبب أن الإنسان مو قادر يسيطر على أفكاره. كما أن يعني أختي أسمى الانشغال المستمر.
0: نعم.
1: بالوسواس يستهلك طاقة نفسية كبيرة من الإنسان ويأثر على جودة حياته إذا ما تم التعامل معه بشكل صحيح.
0: نعم. إحنا نبي نريحك شوية ونأخذ فاصل ونرجع
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: مستمعينا فاصل ونرجع لكم.

الموهبة قدرة يولد بها الإنسان، لكنها لا تنمو وحدها. الموهبة دون تدريب تبقى فكرة، ودون عمل تظل كامنة. اكتشاف الموهبة وتنميتها بالاجتهاد والممارسة هو الطريق إلى التميز وإلى إنجاز يصنع بإرادة.

0: ورجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل، وضيفتنا اللي منورتنا اليوم بالاستديو الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، وأيضا ناشطة في العمل الدعوي ومدرب معتمد. حلقتنا اليوم عن الوسواس القهري. أستاذة دلال، شلون يأثر الوسواس القهري على العلاقات الأسرية والاجتماعية؟ أنا ببلش معك على العلاقات الأسرية.
1: نعم.
0: يعني يمكن في بعض الحالات اللي أنا مرت في مجتمعي أن بعض الزوجات كان عندها وسواس قهري شديد، يعني يوميا تغسل البيت من السطح إلى آخر قطعة في البيت.
1: نعم.
0: إلى يعني باب البيت.
1: نعم.
0: فهذا يوميا.
1: نعم.
0: فشلون يأثر على حياتي الزوجية إذا أنا كان فيني وسواس قهري؟
1: شوفي، إذا عرف السبب.
0: نعم.
1: يقولون بطل العجب.
0: صحيح.
1: طيب، الوسواس القهري قد يسبب سوء فهم بين المصاب وأفراد أسرته.
0: نعم.
1: يعني إذا ما دركوا حقيقة الاضطراب اللي فيه، فالمصاب تلاقينا راح يشعر بالحرج، يشعر بالعزلة، والأسرة نفسها تشعر بالحيرة تجاه هذه السلوكيات اللي قاعد يسويها متكررة. لذلك الوعي بطبيعة المرض والتعامل معه بتفهم وصبر كثيرا يساعد على الحفاظ على العلاقات الأسرية والاجتماعية.
0: نعم.
1: إذا الأخت كانت تغسل البيت من فوق لتحت، في أنا مر علي حالة أنه يغسل الفريج
0: ما شاء الله،
1: والمطر قاعد يطق.
0: عشان الحين طلعت مخالفة.
1: إيه والمطر قاعد يطق يعني. نعم. يعني الإنسان اللي مواعي ولا عارف يقول شو فيه هذا، صح؟ نعم. يعني عقله شوية، لكن لا الوسواس القهري له صور كثيرة. نعم. متنوعة، نسأل الله العافية.
0: ودي نعرف أنواع الصور من الوسواس القهري، شنو أنواع غير النظافة؟
1: وايد صور، وايد. نعم. صور يعني مثلاً تونا تكلمنا فيها.
0: نعم.
1: تكلمنا فيها، له صور يعني كثيرة ومتنوعة. عندك الشك. نعم. المستمر، عندك الخوف المبالغ فيه اللي هو النظافة.
0: نعم.
1: وغيره، أم الخوف يعني اللي الإنسان يحتاج يتحقق. أكيد أكيد أكيد.
0: نعم.
1: يتأكد من الشيء مع أنه سواه وانتهى منه، لكن
0: يشك أنه صحيح.
1: تكرار الأفعال، تلاقينا يكرر الفعل، ما توك أنت سويته، لا يكرر، هذا نوع من الوسواس.
0: نعم.
1: نعم.
0: شو ممكن يأثر الوسواس على أداء الدراسي أو الوظيفي؟ هل ممكن أنه يأثر؟
1: أكيد، كله راح يأكل من وقت الإنسان.
0: نعم.
1: نعم. ويأثر على إنجازه، يأثر على إنجازه. يعني بدال ما مثلا يأخذ منه ساعة إنجاز العمل، هذا ممكن يأخذ منه اليوم كله وما ينتهي منه.
0: نعم.
1: ضيفي عليه الألم النفسي وشعوره بالحزن والأسى، يعني عرفتي، ونظرة الوسط المحيط فيه، فهذا كله طبعا يعني يأثر عليه.
0: أستاذ دلال، شلون إذا كان عندي في البيت شخص يعاني من الوسواس القهري، شلون أتعامل معه؟ شلون أدعمه وأحاول أخليه يتخطى هالمرحلة، وهم نساهم شوي ونقنعه بالعلاج؟
1: شوفي، لازم الأسرة يعني تتعامل معها بتفهم.
0: نعم.
1: ودعم، مو لوم وسخرية. انت شفيك شالي قاعد تسوي، شالي قاعد تقبل.
0: نعم. تنمط.
1: يقعدون معاه، يستمعون معاه باهتمام، يشجعونه أنه يطلب المساعدة من ناس متخصصين، يتجنبون انتقاده أو أنهم يقللون من معاناته، يعززون ثقته في نفسه، يتحلون بالصبر معاه أثناء رحلته العلاجية. فالدعم الأسري أختي أسمة يعتبر من أهم عوامل تحسن الإنسان من الوسواس القهري.
0: نعم. يعني دور الأسرة مهم.
1: نعم، أهم دور.
0: طيب، شلون خلينا نقول شنو الأخطاء الشائعة اللي ممكن أن الناس تطيح فيها أثناء التعامل مع مريض الوسواس القهري؟
1: نعم. أنهما يتهمون المصاب بالمبالغة.
0: نعم.
1: باللي قاعد يسوي،
0: ما يرعون شعوره.
1: نعم. أو أنه هو ضعيف شخصية، يسخرون من أفكاره، يسخرون من مخاوفه، يطالبون إذا كان مثلا طفل، يطالبونه بالتوقف الفوري، أوقف لا تسوي الشيء هذا. وكأنه هم يعتقدون أنه هو قاعد يسوي شيء هذا بكامل إرادته.
0: نعم.
1: أو ممكن يكونون سلبيين يتجاهلون معاناته أو أنه يقللون فيها أنه هو ما في شيء هذا شيء عادي، أو أنه هم يمارسون عليه ضغوط إضافية بدل من أنه هم يدعمونه. هذه كل التصرفات هذه ممكن تزيد من شعور صاحب الوسواس القهري. نعم. أو المصاب فيه، وتزيد من شعوره بالقلق، وتزيد من شعوره بالانعزال.
0: نعم. ويزيد عند الوسواس القهري معناته.
1: ويزيد أكيد.
0: نعم.
1: ترتبا عليه. نعم.
0: أنا ودي أعرف هل التوعية المجتمعية مهمة للحد من آثار الوسواس القهري؟ هل ممكن تفيدنا؟
1: والله مثل برنامجنا الحين اللي قاعد نتكلم فيه عن الوسواس القهري، هذا نعم. دور يعني بالعكس حيوي في التوعية المجتمعية له، والناس الحين أصبحت أكثر وعي يعني بشكل عام. طبعا التوعية تساعد أن تنزال الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتشجع المصابين على طلب العلاج مبكر إذا نعم. كان الإنسان واعي، فهو يعرف أن هذا مرض وأنه هو يحتاج علاج منه. كما يعني أن هي تسهم التوعية المجتمعية في رفع مستوى الفهم عند الأسر، عند المؤسسات التعليمية، المدارس وغيرها، وبيئات العمل. كل هذا يوفر دعم أفضل حق المصابين ويحد من الآثار السلبية لهذا المرض وما يترتب عليه.
0: نعم. هل ممكن نلاحظ على الأطفال منذ الصغر أنهم مصابين في الوسواس القهري؟ وهل أقدر أنا لما أكتشف هذا الشيء مبكرا أقدر والله أنا أعالج مبكر؟
1: نعم يبين. نعم. يبين. أنت كأم راح تلاحظين يعني من سلوكيات الولد إنه في شيء مو طبيعي.
0: نعم.
1: يبين الإنسان الطبيعي وفي تصرفات زيادة، فلا أنا أقدر أعالجها بشكل مبكر.
0: نعم. بما أن إحنا نقدر نعالج الوسواس القهري، شنو هي وسائل العلاج المتاحة للمصابين بهذا المرض؟
1: طبعا العلاج النفسي. نعم. من متخصصي، وخاصة العلاج السلوكي والمعرفي.
0: نعم.
1: هذه من الأسباب العلاجية. بعض الأدوية بس طبعا لازم طبيب مختص يصرفها وعند الحاجة. أيضا برامج الدعم النفسي والتثقيف الصحي، أيضا تعلم مهارات إدارة القلق والتوتر. غالبا ما تكون النتائج أفضل لما يتم التدخل مبكرا.
0: نعم.
1: ويكون في التزام بالخطة العلاجية.
0: أكيد طبعا. إحنا راح نستكمل حديثنا معاك لكن بعد هذا الفاصل
1: بإذن الله.
0: مستمعينا فاصل ونرجع لكم.

الإيجابية أسلوب تفكير يمنح الإنسان هدوء الرؤية واتزان التصرف. حين نختار الإيجابية نلتفت إلى الحلول ولا نستسلم لزحام المشكلات. الإيجابية لا تبدل الواقع لكنها تعيد ترتيب نظرتنا إليه وتكسبنا القدرة على فهمه والتعامل معه بحكمة.

0: ورجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل، وطبعا حلقتنا عن الوسواس القهري. أستاذة دلال، نتكلم عن الوسواس القهري وتكلمنا عن العلاج، إيش كثر توقعاتك ومن رايك إنه ممكن إذا الشخص بدأ يعالج ويهتم بنفسه ويعالج هذا الوسواس القهري، إيش كثر مدة العلاج إنه ممكن إنه ينتهي من هذا الوسواس القهري، وهل ممكن إنه يتعالج نهائيا أو لا يكون محافظ على المستوى اللي موجود عنده وما يزيد زيادة؟
1: تمام. يعني إذا رحنا حق الطبيب وعطانا مضاد حيوي يقول لنا نتيجة المضاد تظهر بعد مثلاً ثلاثة أيام، يعطيك يعني وقت. تمام. بس يعني الحالات هذه مثل وسواس قهري والأمراض النفسية أكيد يعني ما أحد يقدر يحدد الوقت اللي ممكن تنتهي فيه هذه المشكلة، لكن ممكن إن المصاب بالوسواس القهري يستعيد جودة حياته من خلال يعني إنه هو يطلب المساعدة المتخصصة، مو فتاوى الأسرة.
0: نعم.
1: لا طلب مساعدة متخصصة وما يأجل العلاج. طيب، يلتزم مثل ما قلت لك بالخطة العلاجية علشان النتائج تظهر أسرع، يتعلم شلون يتعامل مع هذه الأفكار الوسواسية بدون إنه ما يستجيب لها، يعني يطري عليه حالة من الحالات إنه كثرة الغسيل.
0: نعم.
1: فيعني هو طفل يعني، فسألت إيش كثر الوقت اللي تاخذه، قال يعني تقريبا يعني 5 دقائق في تغسيل الإيد، 5 دقائق. قلت تمام، نحط إحنا مثل تايمر، أبي المرة الثانية 4 دقائق وبعدها 3.
0: هذا أنا لازم أطبقها
1: إلى أن شوي شوي خلاص يعني. نعم. يبدي، لأن هي عادات مكتسبة.
0: نعم.
1: عادات الواحد ويعود نفسه عليها، فتلاقينها شوي شوي تدريجيا خلاص الدماغ يترجع. نعم. ممارسة الرياضة والنشاط البدني ترى من الأشياء اللي تخلي صاحب الوسواس القهري أو المصاب فيه يستعيد جودة حياته. تنظيم النوم.
0: نعم.
1: تنظيم النوم والحياة اليومية والتحلي بالصبر، يكون عنده صبر، لأن التحسن مثل ما قلت لك تدريجي مو فوري، ومن العلاج المناسب أنه يستطيع كثير من المصابين أنهم يعيشون حياة طبيعية منتجة إذا التزموا بما سبق وذكرنا إن شاء الله.
0: أنا ودي أسأل سؤال الصراحة، هل ممكن إذا أنا مخالطة شخص مصاب في الوسواس القهري أتطبع بطبع وأصير نفسه؟
1: والله هم يقولون الطبع
0: عشان يعني أحد أتحاشى.
1: لا هو مو معدي يعني.
0: نعم.
1: مرض معدي.
0: لا، هو الواحد يتطبع بالأمامه.
1: نعم.
0: بتصرفاته.
1: بس قاعدة أقول لك إنسان لازم يكون عنده وعي يعني.
0: نعم.
1: إذا شفت السلوك هذا مو طبيعي ما أقلده.
0: نعم.
1: بس يمكن إذا أطفال عاد يعني يعتمد على البيئة.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب، شلون ممكن أنا أتغلب على الوسواس القهري وأحسن من جودة حياتي؟
1: وعي، لازم. نعم. الأسرة يكون عندها وعي بأن عندها مصاب بوسواس قهري.
0: نعم.
1: فنرد نقول أن طلب المساعدة الخارجية من ناس متخصصين،
0: إن الواحد لازم ما يستحي.
1: نعم.
0: ما يخجل.
1: نعم. ويعني يلتزمون بخطة علاجية له، ويكون عندهم صبر أختي أسماء، لأن.
0: نعم.
1: هذه الحالات تحتاج صبر، تحتاج وقت.
0: نعم.
1: مع المدة تنتهي.
0: طيب، رسالتك الأخيرة اللي تحبين توجهينها للمصابين بالوسواس القهري وأكيد أسرهم لأنهم مخالطينهم ويحتاجون أكيد توصية.
1: الله يحفظ الجميع إن شاء الله. نطمنهم إن ترى هذه حالة قابلة للعلاج والتحسن، وإن طلب المساعدة من الجهات المتخصصة ترى هذا دليل وعي وقوة ورقي ومو ضعف أبدا، فلا تخلون المرض يعرفكم خلاص أنكم أنتوا تحت هذه التسمية مصابين الوسواس القهري، أو أنه يحدد مستقبلكم. أنتوا أكبر من أعراضه. أما حق الأسر فأنا أقول لهم كونوا سند وكونوا داعمين، فالكلمة الطيبة والتفهم والصبر تصنع فارق كبير في رحلة العلاج والتشافي بإذن الله.
0: كل الشكر لك أستاذة دلال مرزوق على هذه النصيحة وعلى إثرائك حلقتنا اليوم، وبإذن الله يكونون مستمعينا في صحة وعافية يا رب.
1: يا رب يا رب. الله يحفظ الجميع.
0: اللهم آمين. مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم حلقاتنا القادمة من برنامج لحظات، ونكون معكم إن شاء الله بأيامنا القادمة. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين. الرئيس الأمريكي يعلن عن انهيار وتراجع حاد في القدرات العسكرية الإيرانية، ويؤكد شلل قدرتها الإنتاجية وتدمير بنيتها الدفاعية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة طائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد هجماتها جنوبي لبنان بشن غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف. استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة العطاءات الاستعمارية الجديدة في منطقة إيوان وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية. مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 7:05 مساءً. أدنى مستوى للجزر الساعة 12:23 مساءً. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 46 درجة، مطار الكويت 47، الوفرة والنويصيب 45، أم المرادم وجزيرة جارو 39 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 35 درجة، مطار الكويت 32، الوفرة والنويصيب 31، أم المرادم وجزيرة جارو 34 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:23. بهذا نصل إلى ختام الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع في برنامج صحتك في أسبوع ناخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي عبير بوحمد، تقديم عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعين يهتم بالصحة والوعي الطبي ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية.

برنامج صحتك في أسبوع. نقترب أكثر من تفاصيلها، نتعرف على أعراضها وأسبابها وأحدث طرق علاجها، ولا ننسى دائما الأهم، كيف نقي أنفسنا منها ونحافظ على صحتنا وجودة حياتنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج صحتك في أسبوع، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله الفرج، اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض. حياك الله دكتور عبد الله، وسعداء بوجودك معنا في برنامج صحتك في أسبوع.
1: يا هلا ومرحبا فيكم، مشكورين على الاستضافة، وأتمنى نكون ضيوف خفيفين عليكم وتعمل فائدة بإذن الله.
0: بإذن الله. بداية يعني دكتور، ودنا نتعرف على مسيرتك المهنية وبدايتك لاختيار هذا التخصص.
1: بداية التخصص يعني تبيها من الجامعة. الجامعة أنا تخرجت من جامعة تشارلز يونيفرسيتي بالبراغ.
0: نعم.
1: بعدها تخصصت في جراحة العظام في البورد الكويتي، وبعدها انتقلت إلى ألمانيا حيث سويت 3 زمالات.
0: نعم.
1: في زمالة الكسور ومناظير الورك والركبة، وزمالة في المفاصل الصناعية وترميمها.
0: سو دكتور، يعني التخصص دقيق جدا يعني، وفي في في تداخلات أيضا مع تخصصات أخرى، فشلون اخترت هذا التخصص على وجه التحديد؟
1: طبعا خلونا نفصل

0: تخصصات على 3 أقسام. التخصص الأول اللي هو المفاصل وترميمها، والتخصص الثاني اللي هو يكون مناظير الورك والركبة، والتخصص الثالث اللي يكون كسور الحوض. فكل واحد نعامل على حدة، فكل واحد تكون له حالاته، تكون له ضعفاته، بس في النهاية هم 3 مناطق قراب من بعض، فواحدة تكمل الثانية.
1: دكتور، شنو هي أبرز الحالات اللي يستقبلها اختصاصي جراحة المفاصل؟

0: شوف على اساس مثل ما قلنا في البدايه نفصل الثنتين
1: إيه؟
0: المناظير شيء
1: نعم.
0: والمفاصل شيء. المفاصل اغلب المرضى اللي يجونا عاده يكونون خشونه او تكون من ناحيه الترميم يكون فشل المفصل السابق او كسر في المفصل السابق هذه من ناحيه المفاصل. اما من ناحيه المناظير فهذا يشمل اصابات الغضاريف لانها هي اغلب مناظير عاده هي تكون منطقه صغيره فتحه صغيره تدش عليها بس عشان نعالج شغلات بسيطه
1: نعم.
0: اللي تكون بس الغضاريف او الاربطه عاده.
1: نعم
2: دكتور، يعني مثل هذا التخصص متى يحتاج اي شخص الى مراجعه طبيب متخصص في جراحه المفاصل الصناعيه والمناظير وكسور الحوض؟
0: كمفاصل عاده يكونون مو بس كبار السن، عاده ترى حتى الصغار نقول الشباب على الحين ترى يعني نعد الأربعين وانت صاعد للستين ترى عندهم شباب هذين، لأنه يعتمد على نشاط المريض، لأن احنا نعتمد على العمر الفسيولوجي. تلقين واحد عمره ستين يعني قلبه خضر خلينا نقول مستمتع بالحياة، يروح يمارس الرياضة، كتلة العضلية زينة، فأنا هل هذا أقيمه على أساس أنه هو مو شباب؟ لا، شباب ونص.
1: صحيح
0: بالضبط. فالمرضى فنرجع حق إن موضوع المفاصل هذه مو كل مشكلة خشون عادة تكون مشكلة الخشونة، بس مو كل خشونة احنا نسوي لها مفاصل. هذه نقطة وايد مهمة. في وايد عند
1: ناس شو الفرق دكتور؟
0: شوف في وايد عندهم ناس مفهوم مغلوط على الخشونة والهشاشة. تلقينهم واحد يدش عندي يقول لك دكتور انا فيني هشاشة. مو معقولة واحد صغير بالسن يكون عنده هشاشة. الهشاشة تكون شنو؟ سماكة العظم تكون وايد ضعيفة فيكون وايد عرضة للكسر. راح نسولف فيها بعدين.
1: نعم.
0: بس الخشونة هو شنو معناتها؟ معناته ان الغضروف اللي موجود على جسم على العظم ها اساس احاول ابسط المعلومه
1: تاكل
0: تاكل يا سلام عليك. بعدين شو يصير فيه لما يتاكل؟ يصير خشن.
1: اي طبعا.
0: فهني يطلع مسمى شنو؟
1: الخشونه.
0: فعشان كذي يبلش مع الوقت يسوي تاكل في الغضاريف الهلاليه في المنطقه فتصغر المسافات. ها قاعد اتكلم عاده عن الركبه. نفس الشيء يحصل مع الورك، هم في بعض فيها غضاريف وفيها تآكل وتصير فيها خشونة وتصغر المسافة داخل المفصل فتصير حركة المفصل أصعب.
2: نعم. يعني دكتور الآن إذا حاولنا نتجنب مثل هذا التآكل شنو أكثر الأخطاء اللي يرتكبها الناس سواء إنسان عادي أو إنسان رياضي تسبب تسارع في تآكل مثلا هذه الغضاريف سواء للركبة أو الورك؟
0: عادة أنت تشوف أهم شيء الواحد نفس مثل ما قلنا يحاول يزيد كتلة العضلية يمارس الرياضة، بس الرياضة بوعي مو على سوري يعني المصطلح، بس بعض المرات في بعض الناس يسوون رياضات ما تتناسب مع أجسامهم مع قدراتهم خلينا نسميها عليينون. ما يصير. أنت مثلا كتلة يعني تحتاج تقوية كتلتك العضلية بشكل تدريجي، ها هذا راح يساعدك أنك تتجنب الخشونة. أما شلون تصير الإصابات عادة تكون بسبة مثلا كسور سابقة. ترى حتى لما يسوي المريض مناظير أي تدخل في المفصل نفسه يسرع من الخشونة.
2: يعني دكتور مثلا الآن الأشخاص يروحون أندية صحية ويمارسون الرياضة، جهاز المشي لو قارناه بالمشي الطبيعي على الأرض هل ممكن هو يكون أكثر ضررا، أو جهاز الدرج مثلا لما يصعد الإنسان خاصة نعم. لما يحط ليفل أعلى أو غير من هالأمور؟
0: طبعا صعود الدرج يسرع من الخشونة. التريدميل اللي هو يكون على سطح خشن أيضا ما في على قولتهم امتصاص للصدمات يسرع من الخشونة. وفي نقطة ثانية بعد، واحدة من الأسباب أيضا ما دام أنت تكلمت عن شباب النوادي، أحيانا في شغلة يسمونها عدم وصول الدم إلى مفصل الورك. هذه عادة تصير بالورك وايد، خاصة الشباب اللي يستعملون المواد الاستيرويد هذه اللي تعرف يحقنون بعض الهرمونات الشغلات هذيل بالضبط. هذيل بعض الأغلب هذيل، وخاصة حتى مو بس هذيل، حتى اللي ياخذون اي كورتيزون عاده لمده طويله. طبعا اساسا نوضح النقطه لا العالم تخترع الكورتيزون اللي يكون مثلا مده 3 شهور عاده هذيل يتعرضون بعدهم للخشونه او عدم وصول الدم لراس عظمه الورك.
2: نعم. يعني دكتور تكلمت عن هشاشه العظام والتاكل، احيانا يقولون فيتامين دي او فيتامين دال
0: هو مهم جدا
2: وعلاقته بمثل هالمشكلات.
0: طبعا فيتامين دال له يعني أساسي في تركيبة عظم الإنسان. مو بس كذي على فكرة، ترى فيتامين دال بعض المرات أنا وايد مرضى يوني له أعراض يكون في منها نوع من الخمول، فيها نوع من المزاج المتقلب أساسا يكون

0: الفيتامين د عنصر من العناصر اللي تكون تساعد على سماكة العظام. فهذا شيء أساسي مثل ما قلت.
1: يعني أيضا دكتور يعني أحيانا البعض يحس بألم مثلا بالظهر أو بالركبة فيعتقد أن خشونة مثلا بالركبة أو ديسك بالظهر يظهر أن هناك التهاب. يعني موضوع الالتهابات يعني ممكن الوعي في هذه الجزئية قليل لأن الكل يحكم أن العظام ما تلتهب.
0: يا سلام، وايد سؤال وايد وايد مهم أحب أتكلم دائما عنه. المشكلة إحنا لما يكون عندنا مشكلة في الظهر كلنا نتخيل إن خاصة الورك أو الظهر كلنا نتخيل إن المشكلة هي من عمودنا الفقري.
2: لا. صحيح.
0: إيه هذا مفهوم خاطئ. عادة إحنا لازم نعرف إن في وايد مفاصل حوالين هذه المنطقة. يا يكون مثلا على سبيل المثال عرج النسا الحين. عرج النسا له ثلاث أسباب. عادة السبب الأول يكون ممكن الضغط والعصب من العمود الفقري، صح نتفق فيه. اثنين يكون في منطقة الحوض في التهاب مفصل الحوض اللي يسمونه عادة سكروليايتس. هذه المنطقة المفروض ما تتحرك عادة، بس لما تلتهب هذه وين تصير وايد؟ مثلا وقت الحمل، وقت الشباب، هذا بالنسبة حق النساء لما ينفتح الحوض ويتسكر يتحرك المفصل فيسبب التهاب. إن يحق مثلا الشباب والله لا التمارين تعرفين الكروسفيت اللي طامرون الناس اللي يوقفون مدة طويلة مثل المدرسين يوقفون يتسبب لهم آلام. وايضا الناس اللي تقعد مده طويله بس بشلون طريقه غلط شوي يكون حزتها يحرك شوي حوضه لقدام فيكون وايد ضغط على مفصل الحوض فيسبب التهابات. السبب الثالث اللي قاعد نسولف عنه يكون في عضله معينه تضغط على العصب عرج النسا اللي احنا نسولف عنه.
2: اي لو حاليا منتشر اعتقد وايد
0: بالضبط. عاده شنو وايد مرضى وشلون راح افرق بينهم؟ حزتها يجيك المريض يعتمد على المنطقه اللي اشر عليها بالالم والفحص الكلينيكي. احنا ترى وايد شغلة هذه مهمة عندنا، الفحص الكلينيكي من أساسيات تشخيص المرض. وايد بعض المرضى انت لما يونك يستغرب لما تقول له زين خلني افحصك، زين ليش دكتور؟ لا أساسية لازم اخذ التاريخ المرضي بعدين افحصك قبل لا افكر بال
2: وبناء عليه يبين حالة المريض دكتور.
0: طبعا لان في بعض المرضى يونك يقول لك انا ابي اشعة، لا زين خلني افحصك هنسولف وياك ناخذ ونعطي بعدين.
2: انا من هذول المرضى.
0: انت من هذول؟ انا من خلص.
1: يعني دكتور ايضا مثلا السمنه كسبب للتاثير على العظام وعلى المفاصل، يعني اثر مثل هذه المشكله؟
0: لا اساسي، سبب اساسي، لان انت لو تفكر فيها كل ما تزيد السمنه يزيد الضغط على المفصل، مو بس مفصل واحد، احنا نحسب كل مفاصل الجسم. يعني احنا لما بالنسبه لي انا مفصل الحوض يصير عليه ضغط، مفصل الورك يصير عليه ضغط، ومفصل الركبة، وأكثر واحد يصير عليه مفصل القدم بعد، لأنه هو قاعد يحمل كل هالأحمال من أكثر من مفصل. فبعض المرات خلينا نقول الأساسيات اللي نبلش فيها مع المرضى نقول له تخفف الوزن، طبعًا طريقة مهذبة، هذا إحنا يعني لازم يكون يعني لازم يكون في شوية راعي مشاعر
1: بدون تجريح
0: خواطري.
2: نعم. زين دكتور تكلمنا الحين عن مسببات الخشونة، هل يمكن إيقاف تطور الخشونة؟ يعني هل ممكن نقلل منها أو نحدها أو ننهيها تمامًا؟
0: إيش رأيكم نستعمل مصطلح damage control؟ هو damage control إن إحنا نحاول كثر ما نقدر نسوي تحكم لهذا الدمار اللي قاعد يصير.
2: يعني هو يصير.
0: يايك بس احنا نحاول كثر ما نقدر نطول المده،
1: نقلل الخسائر.
0: بالضبط نطلع بقلل الخسائر. يا سلام عليك. بالضبط. فاحنا حزتها شنو؟ عاده نبلش بالعلاج التحفظي. العلاج التحفظي هذا يكون عاده نعالج الاعراض، يعني مثلا الخشونه تسبب التهاب نعطي مضاد التهاب، نوعا ما تسبب بعض الشد في المناطق خلينا نقول الكالف اللي يسمونه البطات عادة يسمونه المسمى المبسط، عادة نعطيهم مرخي عضلات أو مغذي الغضاريف. عادة بعض المرضى يستفيدون لأن تكون في درجات الأولى. عاد والله إذا زادت
1: شون تغذية الغضاريف؟
0: أنا أقول لك هي مو تغذية كتغذية، هي مسمى مبسط، بس هو نحاول كثر ما نقدر نخلق طبقة إن مهما يتصير كل ما تكرر الخشونة ها والاحتكاك تحمي هذا الغضروف أكثر من
2: هذه اللي تقصدها دكتور اللي هي الإبر اللي
0: هذا ولا بعدين. هذا بعدين عاد
2: إيه؟ مو هذه المرحلة.
0: الإبر اللي مسمى الإبر، الإبر عندنا نوعين من الإبر.
2: نعم.
0: إبر الزيتية وإبر البلازما أو الخلايا الجذعية.
2: نعم.
0: هذه عادة الخلايا الجذعية تعتمد على العمر الفسيولوجي ومدى درجة الخشونة اللي موجودة. أما إبر الزيتية فلا تكون عادة نعطيها في درجات متقدمة، أي مرحلة متقدمة.
2: وهل تفيد دكتور؟
0: أوه ممتازة، يعتمد على حالة المريض إذا كان في الثالثة والرابعة، وإذا كان شوف إذا هو التزم إنه خفف وزنه والتزم بالعلاج، لأن في بعض الناس شنو يقول لك خذيت الإبرة فما له
2: صح حسين. وما تحسنت وايد نسمع
0: ما تحسن اي مو انت لازم هي خطه علاجيه يعني ما يصير انا بس اعطيك الابره وهي مو ابره سحريه في النهايه
2: صحيح.
0: هي ابره وبعدين انا اعطيك العلاج انت تلتزم فيه الابره تعطيك مثل بس دزة على قولتهم بس اساس تمشي وتتحرك في الحياه اساس تقدر تتقبل العلاج نفسه
2: نعم دكتور متى يكون العلاج الدوائي او الطبيعي كافي يعني اللي مثلا هي ياخذ تابلت مثلا او ياخذ مسكنات او ياخذ اشياء معينه او انه يلجا للابر والاشياء
0: درجه الخشونه ومدى التزام المريض في الخطه العلاجيه
2: يعني الموضوع في درجه الخشونه وليس العمر
0: لا العمر لا هي ما هي ما له شغل بالضبط ان في بعض المرات يك مريض مثلا والله عمره 80 بس درجه خشونته توها بسيطه جدا نعم. يلتزم بالعلاج شكرا
2: نعم
0: ما يحتاج اي تدخل ولا عمليات ولا ولا ولا ندش في الموال ابدا
2: ما هي المفاهيم الخاطئه المنتشره حول خشونه المفاصل دكتور يجي لك المريض شنو يقول لك يعني اكيد مر عليك مواقف يعني
0: مفاصل شوفي من اكثر المواقف اللي تجيني عاده المريض يكون يتخيل يجيني اول واحد من المفاهيم يقول لي دكتور انت تسوي المفصل بالمنظار اقول له يعني مو معقول انا بنفخ المفصل داخل الركبه يعني هذه وايد شنو يكون عندهم مفهوم خاطئ انهم انت بتركب المفصل بس ابي فتحه صغيره هي ما له شغل فتحة عادة بأي مفصل شوف يعني هو في طرق معينة عادة الطريقة اللي أنا أسويها أنا حافظ على العضلة الطريقة العادية يكون تفتح في العضلة بس الطريقة اللي أنا أسويها حاول كتر ما أقدر يعني هي طريقة يسمونها muscle preserving إن أنا حافظ على العضلة أوخر العضلات وأسويها عن طريق الأوتار نشيل 10 ملي بس ونسوي تلبيس للمفصل المريض يمشي بعد ساعتين لأن إحنا حافظنا على شنو على العضلة بالضبط فهذه واحدة من الشغلات المفهوم الخاطئ أيضاً عن المفاصل أن المريض يتخيل أن أنا بس ما دام سويت مفصل راح أمشي بعد 3 أشهر ولا بعد شهرين
2: صحيح إحنا نسمع بعد كذي
0: غلط لا لا أنت تقدر بالطريقة هذه تمشي بعد ساعتين على طول على طول تمشي وتتحرك ووايد يعتمد على العلاج الطبيعي لأن أنت في النهاية خاصة في الطريقة اللي نسويها بالحفاظ على العضلة نفسها
2: العضلة نفسها
0: ايه؟ أنت أنا ما سويت لك شيء أنا وخرت عضلتك ركبت لبست عضلتك موجودة بنفس القوة بنفس الأداء بس أبيك بس تمشي
1: يعني دكتور هل هناك يعني نقص في الوعي في أهمية العلاج الطبيعي بالنسبة للمرضى يعني البعض يعتقد مثلا أنه نوع من الإضافة أو نوع من الزيادة فقط
0: شلون يعني بالضبط
1: يعني أنها مو جزء من العلاج
0: لا أي بالضبط يا سلام عليك هم دائما يستبسطون هذا الشيء
1: نعم.
0: عادة أنت ييك المريض أنت تقول له الخطة العلاجية بحذافيرها تكون وايد دقيقة ييك المريض شو يسوي يفصلها على نفسه يقول والله دكتور انا الحبوب اللي خذيتها ابو حبتين انا خذيت حبه واحده وما شفت نتيجه زين اوكي احنا ليش قال لي لك تاخذ حبتين
1: عشان النتيجه
0: بالضبط نتيجه هي معينه هي خطه واضحه مدروسه مبنيه على دراسات على اساس انت في بعض المرات هذا العلاج ما يكون له فعاليه الا لما ينأخذ بهذه الطريقه فلما تلتزم بالخطه العلاجيه بالضبط تفاصيلها راح تلقى نتائج بس انت تاخذ لي مثلا الخطه العلاجيه منقوصه أكيد راح تيك نتيجة منقوصة.
1: نعم دكتور عبد الفرج اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض فاصل قصير ولا نعود إن شاء الله لاستكمال هذا الحوار في برنامج صحتك في أسبوع.

هدفنا أن تكون المعلومات الطبية أقرب إليكم، أوضح وأسهل، لأن الوعي الصحي هو خطوة الأولى نحو حياة أفضل.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذا الحوار مع ضيفنا الدكتور عبد الله الفرج، أخصائي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير الركبة والورك وكسور الحوض. دكتور، تكلمنا من شوية عن المنظار أو طرق العلاج بالمنظار. هل المنظار ممكن يغني عن الجراحة المفتوحة في بعض الحالات مثلا؟
1: إيه، لا، المشكلة أن في بعض يعتمد على نوع الإصابة، لأن في بعض الإصابات شوف هو يعتمد على شون الإصابة اللي أنت تبي تعالجها بالمنظار. احنا تكلمنا في سابق عن موضوع الخشونة والمفاصل الصناعية.
0: نعم.
1: الحين طبعا هي راح تكون عملية مفاصل صناعية أكبر، بس المنظار شنو فكرته؟ المنظار فكرته أن أنا أدش على المفصل هذا بفتحة تقريبا واحد واحد ونص،
0: وايد صغيرة.
1: وايد صغيرة
0: طبعا.
1: فأنا شنو الأداء اللي لازم أسويه هناك؟ لازم يكون أداء بسيط،
0: طبعا.
1: يعني يكون أنا عادة تكون أصابة غضاريف، أضطر أسوي لها خياط أو أثبتها، هذه واحدة. اثنين مثلا الأربطة، مثل عملية الرباط الصليبي الأمامي، أنا أضطر أفتح فتحة بسيطة وأحاول أثبت الرباط الصليبي عن طريق فتحات بسيطة، فتحتين تقريبا.
0: نعم.
1: أو أربع فتحات بعض المرات بس. فالمريض بعد ما، وهذا شغلة شنو، ليش الفكرة، ليش يعني استنبطها الفكرة أساس، لاحظ أنه بعد ما يسوون هالعمليات سرعة التشافي مقارنة بالعمليات سابقا كانت مفتوحة وايد أسرع.
0: طبيعي.
1: أي طبعا.
0: بس دكتور، يعني هي هل المعنى أن هي تأخرني أو تطول لي المدة وفي النهاية في جراحة مفتوحة، ولا ممكن أنا أسويها وأكتفي؟
1: لا، قاعد نتكلم عن الركبة. من ناحية الركبة كانت أسرع أكثر تطورا.
0: نعم.
1: طبعا هذا الموضوع خلاص انتهى، بس حاليا في بعض الجراحات في الورك، نعم، أحيانا تضطر إلى
0: جراحة كبيرة.
1: جراحات المفتوحة. نعم.
0: نعم.
2: نعم دكتور، نتعرف معك على منظار المفصل. يعني البعض يمكن يعتقد أن المنظار للفحص، لكن دورك في العلاج مثلا؟
1: حلو، سؤال حلو. المنظار عموما له طريق، له سببين.
2: نعم.
1: يا يكون تشخيصي، يا يكون إصلاحي، يا أن أنا أصلح شيء صاير فيه، أو أنا أدش عشان أعرف أنا لاحظت بأن الأشعة أخذتها بالرنين ما بين معي شيء، بالمقطعية ما بين معي شيء، فأنا مضطر أدش المفصل بأقل درجة، يعني بأقل ضرر، أدش أسوي شغلة يسمونها مثل منظار تشخيصي، أشوف هل في مشاكل وإصلاح اللازم. بالضبط. أما لا، والله أنا عندي أوريدي تشخيص سابق شفته بالرنين واضح، أو مثلا بالأشعة المقطعية، لا والله هذا أروح على طول وصلحه وخلاص. في النهاية هي فتحة صغيرة تسوي المطلوب منها وأطلع.
2: يعني ممكن يغني عن الجراحة المفتوحة؟
1: طبعا، ما هي هذه الفكرة، هذا المبدأ فيها، المبدأ فيها أنها تغنيني عن الجراحات المفتوحة لترميم الغضاريف والأربطة. هي في النهاية مثل ما يسمونها عمليات أنسجة، هي مو عمليات. أحيانا بعض العمليات تحتاج عمليات عظمية بسيطة دقيقة، يعني مثلا على سبيل المثال إذا في كان بروز عظمي في مفصل الورك، هذا ممكن أنا أحفه، تمام، بسيط، بس إن تكون تدخلي وايد بسيط. أساس كذي هي تلقين حتى الأحجام المناظير وايد بسيطة ودرجاتها وايد صغيرة يعني وقطرها وايد صغير، فأساس كذي هي تسوي شغلات بسيطة كثر ما تقدر وتطلع.
2: بس يعني مثل الأوتار مثلا لما يكون في وتر
1: أيضا، هذا طبعا مو مجالي، ولكن أيضا
2: أوتار الكتف
1: نفس الفكرة، نفس المبدأ، أنه يدش ويسوي ترميم ويطلع.
2: وهذه النوع من العمليات، عمليات المناظير، يعني تستغرق فترات قصيرة أو يعني تتفاوت على حسب الحالة؟
1: طبعا يتفاوت على حسب الحالة وحسب شنو عدد الإصابات اللي موجودة. ممكن لو كان في أكثر من إصابة داخل المفصل وانت حاول تصلحها راح تأخذ معك وقت. بس أيضا في نقطة أساسية احنا لازم نعرفها، انه مو معناها ان أساس ان المفتحة صغيرة ان التشافي سريع. هذه وايد نقطة يفهمونها الشباب، يعني يقول لك خلاص احنا بسويها بالمنظار فأنا راح أرجع الرياضة بسرعة على طول. لا، بالعكس، هذه دائما تكون وايد، لأن انت، أنا قاعد أتعامل مع أنسجة فتاخذ وقت على ما تلتئم، سرعة التشافي تاخذ شهور بعض المرات. على سبيل المثال في وايد ناس عندهم مفهوم الرباط الصليبي، انا اسوي رباط صليبي
0: للاعبين،
1: اللاعبين بالضبط. يقول لك انا زين، لا دكتور متى ارجع العب؟ بعد شهرين. قلت له، اقول له لا طبعا، انت معقول، مو معقول راح تاخذ هالشهرين، راح تصير على الاقل راح تاخذ 9 شهور. شو يقول لي؟ يقول لي الله 9 شهور. اقول له اي بالضبط 9 شهور، لان انت يعني ترى اسرع انسان رجع بعد الرباط الصليبي كان ابراهيموفيتش، لاعب مانشستر سابق. رد بست شهور، بس هذا شنو يعني
0: كثف العلاج
1: بالضبط، علاج مكثف. إيه مو نفس اللاعبين اللي عندنا مثلا.
0: يعني دكتور لما ذكرت من شوية أن الفترة التعافي تكون أقصر، أنا توقعت راح تكون أسبوع شهر مو تسعة أشهر.
1: لا يعتمد إيه؟ يعتمد أنا بالضبط يعتمد على التدخل اللي احنا سوينا. فرضا على سبيل المثال التدخل، نعطيك أمثلة واحد. نعم. مثلا أنا الحين دشيت على منظار للركبة، لقيت والله في قطع في الغضروف. القطع في الغضروف هذا لأن أساس نفهم أن الغضروف يتكون من ثلاث مناطق، منطقة حمراء، منطقة حمراء بيضاء، منطقة بيضاء.
0: نعم.
1: إذا كان في المنطقة البيضاء الدم واصل لها، فهذه عادة أنا ما خيطها لأن ما أقدر أخيطها خلاص، فأستأصلها فأشيلها. هذيل عادة يرجع بعد أسبوعين يمشي، لأن أنا ما سويت له شيء. نعم. أنا مجرد شلت له شيء ومفصلة مثل ما هو. إني حق اللي سوينا له مثلا منطقة بيضاء حمراء أو حمراء وسوينا له خياط فرمة، هذا لا، أنا أنتظر لين يلتئم فتأخذ وياي على الأقل 6 أسابيع إلى 3 شهور. لا والله مريض سويت له رباط صليبي، لا احنا اللي قاعد نتكلم عنه ياخذ 9 شهور.
0: نعم.
1: فيعتمد على الحالة المريض. بالضبط بالضبط.
2: دكتور ننتقل للمحور ثاني ومحور مهم، يعني المفاصل الصناعيه. متى يحتاج المريض الى تغيير مفصل سواء الركبه او الورك؟
1: يعني ابسط جواب لما يكون عنده عوار، وعوار اللي ما يتحمله.
0: بس دكتور هي دارجة وايد وصارت اكثر شيوعا الحين.
1: طبعا، لان شوفي في اسباب وايد، مو سبب بس الخشونة اللي تحتاج فيها مفصل، الكسور. بعض المرضى يسبب له كسور انه يتهشم راس مثلا. يصير في عنده تهشم مثلا بالركبة او تهشم في المفصل هذا، فانت احسن شيء تسوي له مفصل على اساس يرجع حق طبيعته.
2: تهشم بسبب يعني
1: عادة الحوادث.
2: الحوادث
1: عادة الحوادث خاصة في صغار السن. كبار السن الكسور الجهادية عادة، انه مثلا والله يكون عنده هشاشة وطاح وانكسر، فيكون وايد تهشم خاصة بالورك. أو يكون عدم وصول دم لمنطقة رأس عظمة الحوض. هذا قاعد نتكلم عن الورك. وبخصوص الركبة الخشونة.
2: الخشونة في أعمار يعني معينة بالنسبة للخشونة ولا تتفاوت؟
1: لا والله قلت لك عادة يعتمد على درجة الخشونة، لأن في بعض المرات مرضى الروماتيزم تلقى مريض صغير بس وايد مفصلة يعني متضرر. بالضبط. فتضطر تسوي
2: يعني طبيعة الحياة المعاصرة يعني صارت مو بس بسبب الحوادث ممكن يلجأ الإنسان لمثل هذه الحلول، لكن طبيعة الحياة، الجلوس الطويل، منها الأمور.
1: والله يعني الأسباب أنت ما تقدر
2: تحكمها.
1: لا شوف، يعني أساس أقول لك، أنا مثلا أنا صغير ما دي سويته 19 اضطريت أسوي له مفصل ورك، لأن الدم مو واصل لفترة طويلة وسقط رأس عظمة الحوض، فإحنا ما في بديل غير المفصلات. أما يحق مفاصل الركبة، لا والله مفاصل الركبة تتفاوت بعد، يعتمد عادة درجة الخشونة. إن أنا هفتح كذي، أنا قاعد أحاول أوضح السادة المستمعين إن أنت ما في عمر معين. في بعض المرات يك واحد يقولك بس أنا صغير، أقول له بس الدمج اللي صاير فيك، التأثر اللي في المفصل وايد كبير، انت تبي ترجع حق حياتك الطبيعيه. وعلى فكره المفهوم الخاطئ ان انا ما اقدر ارجع حياتي الطبيعيه، على فكره تقدر ترجع. انا الحمد لله ما شاء الله في عندي مريضه سوت لها مفصل الناحيتين، ما شاء الله تبارك الله تطمر بالحبل،
0: ما شاء الله
1: رجعت الى ممارسه حياتها الطبيعيه،
2: ما في الم او شيء
1: ابدا.
2: يعني دكتور ايش كثر يعيش المفصل الصناعي؟
1: شوف، عاده كان في مفهوم خاطئ انه هو 10 إلى 15 سنة. ترى في بعض المفاصل الحين اليوم في اخر دراسات توصل ل 20-30 سنة. يعتمد على أنشطة.
0: ما شاء الله وقت طويل دكتور.
1: بالضبط، يعتمد على نشاطك أنت.
0: دكتور شنو هي أهم عوامل نجاح العملية؟ مثلا قررنا نركب حق المريض مفصل.
1: جميل، حلو. تدري أن هذا السؤال وايد وايد عجبني، لأن أنا وايد أحاول أركز على هالموضوع، لأن وايد ناس تتوقع أن نجاح العملية يعتمد على شخص واحد. لا،
0: على الدكتور فقط.
1: لا، اللي هو أول شيء يعتمد عادة إحنا نشتغل كفريق طبي.
0: صحيح.
1: إحنا مجموعة جراحين، احنا نكون على الاقل في العمليه الواحده المفاصل 3 جراحين، 2 يكون عندنا طاقم تخدير ممتاز، 3 المريض نفسه. ترى اغلب والعلاج الطبيعي
0: مهم جدا، انا
1: جدا
0: اسمع فيه
1: اساسي 70%. وين؟ لا تدرين منه اهم واحد؟ المريض. انا شخصيه المريض تهمني. اذا واحد والله سوري يعني اذا والله مريض شيلوني حطوني يبوني، هذا مريض راح يتعبك صح، بس انه لا والله مريض يعني نشيط، ها لا والله بالعكس هذا راح يساعدك، خليك تمشي وتروح وتي. بالعكس، لأنه مقبل على الحياة، هو يبي يتحرك، هو يبي. وخاصة بعد اللي يلتزم. أنا ما شاء الله كان في عندي مريضة يعني دقيقة لدرجة حتى وقت القومة كانت ناطرتها بعد ساعتين، قلت يلا صار لي ساعتين
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله عليه، وقفت ومشت تحركت. شو تقولي صح؟
0: يعني الرعاية دكتور تبي يعني توصل لنا أن الرعاية بعد العملية اللي تخص المريض اهتمامه ودقته مع الرعاية.

0: هي الريكفري اللي بعد هذا أول مهم،
1: وايد مهم. هو طبعا الخط، طبعا طريقة العملية، المفصل يفرق، كل هذه الأمور موجودة طبعا أساسية، ولكن بس أنا من وجه خبرتي لاحظت أن المريض يلعب دور كبير وايد، لأن مثل ما قلت لك حركته وروحته وايد تفرق.
2: شلون تعاملون مع الوضع النفسي للمريض؟ يعني شوف، بعض مثل ما تفضلت ممكن يكون مستسلم أو ما يبي يساعد على نفسه.
1: أقول لك شغلة أساسية، أنا من أنا أكل مريض، أنا اللي أقومه، أنا اللي أمشي، أنا بنفسي مع وجود العلاج الطبيعي. ليش؟ هذا يزرع نوع من الثقة بينك وبين المريض. يعني المريض لما هو شنو عادة يكون متخوف، دكتور عادي الحين أقدر أوقف، بحضورك بوجودك أنت اللي مسوي العملية
0: راح يكون مرتاح أكثر.
1: بالضبط.
0: صحيح،
1: وايد واثق إنه مهما أسوي كان قاعد كاو دكتوري موجود. عادي
2: أنا ممكن لما شخص ثاني يطلب منه شيء يكون غلط أو وضع غلط.
1: أي بالضبط، يقول دكتور يا ما أعطاني الجرين لايت، ما قال لي أمشي.
2: صحيح. دكتور، ننتقل الكسور الحوض على وجه التحديد، يعني أسباب الكسور وليش الحوض يعني بشكل يعني له تعتبر إصابة خطيرة يعني على وجه الخصوص.
1: حلو، خلونا نفصل بين كسور الحوض نوعين، كبار السن والصغار. كبار السن عادة تكون بسبة الهشاشة وضعف نوعية العظم. يعني تلقى المسكين الوالدة ولا الوالد الله يحفظهم تعرشب بالزولية وطاح طك ما سوى شيء.
0: صح
1: بالضبط، تيك ولا تلقى كسر يعني متفتت، فاهم؟ لأنك سماكة عظمة ضعيفة، نوعية عظمة ضعيفة، أو عنده كسر في الحوض. أني حق الصغار عادة تكون الأكثر نسبة هي الحوادث. بالضبط. ليش هي مهمة؟ مهمة لأن الشغلات اللي موجودة داخل الحوض اللي يحميها الحوض شغلات وايد أساسية، كمية أوردة، المثانة، الأعصاب، عادة إذا تضررت في بعض ممكن تؤدي إلى الوفاة، خاصة أن هناك أوردة كبيرة في منطقة الحوض. أي ممكن. نعم. ممكن هي تسبب إلى وفاة.
2: نعم. ليش منطقة الحوض يعني تعتبر خطيرة؟
1: هذا السبب، أنه والله فيها وايد أوردة وأعصاب، وخاصة بعد شغلات إذا تضررت صعب أنك تصلح،
2: مو مستقيمة مثل عظم الساق مثلا، لكن فيها انحناءات.
1: طبعا فيها انحناءاتها، وهي مثل حافظة لكل هذه المناطق. ولا تنسى أن بعد عندك الأمعاء، فأي إصابة في هي مثل حافظة للمنطقة الأمعاء.
0: دكتور، هل جميع الكسور الخاصة في كسور الحوض تحتاج إلى تدخل جراحي، ولا ممكن نخلي
1: لا
0: العلاج طبيعي؟
1: لا لا لا لا, لا. أغلب يعني شوفي، هو متى إحنا شنو فكرة إحنا، خلونا نفهم مبدأ إحنا ليش إن تدخل جراحي. إحنا لما تدخل جراحي إحنا نحاول أن نرجع المنطقة هذه أو المفصل هذا إلى سابق عهده، وضع الطبيعي اللي كان عليه قبل.
0: نعم.
1: تمام. في بعض الكسور تكون بس شرخ بسيط، الوضع الشكل العام تمام، ما في أي، ما رح تأثر على المفاصل المحيطة، لا هذا يمشي بعدم تدخل جراحي. بس شنو نطلب من المريض؟ أنه يحافظ على الوضعية هذه، لأن أي حركة فيها ممكن تحرك الكسر هذا. أما لا والله إذا في كسر يعني مضاعف قوي، لا هذا مضطر أنا أرده أساس أحافظ على شكل المفصل من الداخل،
0: مهما كان عمر المريض.
1: مهما كان عمر المريض،
0: حسب الإصابة الموضوع،
1: حسب الإصابة. بالضبط.
2: يعني فترة التأهيل دكتور والعلاج لمرضى كسور الحوض يعني عادة تكون متقاربة أو متفاوتة؟
1: شوف طبعا عادة لا تقل عن 6 أسابيع للأمان، يعني أساس لا تقل عن 6 أسابيع وتتفاوت بعدين عاد عادة.
2: شو السبب يعني ليش 6 أسابيع؟
1: لأن أنت تبي تضمن أن هذا الكسر التأم. عادة هي هناك فترات متفاوتة مدة أسبوعين، فأنت تبي تكون ضامن أن شكل الكسر خلاص التأم، فيقدر المريض يبلش حياته الطبيعية، يبلش تدريجيا يوقف ويمشي ويتحرك.
0: دكتور، شنو هي النصيحة الذهبية للحفاظ على مفصل الركبة والورك، وإن أنا أتفادى كل يعني هل
1: هل هالحكي اللي قلناه
0: يعني لأنه يعني لما إحنا نتكلم على مفصل ونتكلم على حوض وكسور أشياء يعني أحس إن هي في يعني دقيقة يعني ومهمة في الجسم، يعني هي مو شيء عادي، شلون أقدر أتفادى هذا كله؟ شنو تنصح المستمعين؟
1: أنا أنصحهم دائما بممارسة رياضة، أي نوع من الرياضة اللي تساعدك على أنك تحافظ على أكبر كتلة عضلية، مثل كمال الأجسام بوعي.

0: طبعا. عموما اي حاول حتى لما تمارين الاطاله حافظ على عضلاتك. ايا كانت الرياضه مارس رياضه كثر ما تقدر، لان هذه الكتله العضليه راح تساعدك لقدام، لان انت كل ما تكبر الكتله العضليه مع العمر راح تصغر صح. فانت تكون كانك حافظ كتله عضليه للمستقبل.
1: نعم يعني دكتور ايضا المشي البعض يعتبر ان رياضته مثلا الاساسيه او الوحيده مفيد دائما ولا احيانا؟
0: مفيد اساسي، انا ما امنع اي مريض انه يمشي، بالعكس انا اشجع المرضى انه يمشون، لان احنا لو طلبنا من هذا المريض اللي كان متعود على ممارسه رياضه المشي انه يوقف، ما راح يزيد وزنه؟ بلى راح يزيد وزنه. فعشان كذي انا راح شنو، انا منعته من شيء بس سببت له مشكله ثانيه هي زياده الوزن، وفي النهايه كانت النتيجه واحده.
1: نعم ايضا دكتور الركبه يعني طقطقه الركبه ساعات مع القومه مع القعده البعض بالنسبه له بالصلاه يعني صح. هل هي دائما تدل على مشكله ام يعني امر عارض وعابر؟
0: اقول لك بكل شفافيه، انا عاده المرضى واديوني خاصه يعني مع اخواتنا السيدات،
1: لان الصوت يخوف ساعات.
0: لا عاده اخواتنا السيدات كلها تقول انا سمعت صوت طقطقه، وربعي قالوا لي ديري بالك روحي تشوف الدكتور.
1: أي.
0: اقول لها شيء واحد، او اقول له حتى الشخص مثلا، أقول له ما دام ما في عوار انساها، لا تتحرش فيها، خلها مثل ماي طقطقة. هذه سؤال، أنت الحين لما أنا طقطقة أصابعي، هل أصابعي فيها مشكلة؟
2: لا بس هذا أنا أطقطق يا دكتور، بس الريل أو شيء الركبة تطق بروحها،
0: تطق بروحها، خليها تطقطق.
1: طقطقة الأصابع تضر العظامين،
0: تضر، لا كثرتها مو زينة، هي ما تضرها تضرها بس بالمستقبل.
1: نشوف في ناس يطقون ركبته يطق يطق بين فترة وفترة يطق
0: ظهره. كايروبراكتر
1: يعني
0: اكشن بس يعطيك يعني شعور، انت بتطالعهم
1: هو يحس بشيء يعني،
0: انت المشاهد تحس براحة، او الريال قاعد يتعذب.
1: انا مستانس على الصوت بس
0: بس
1: يعني زين. ايضا يعني دكتور البعض يعني يفضل الجلوس على الارض مثلا، هل ممكن يسبب خشونة أكثر من
0: أبدا؟ بالعكس، هذا أعتبرها أنا أشوفها من تمارين الإطالة. بالعكس، أن الواحد يحافظ على مرونة جسمه. أنا مرة يعني مريض نفس القصة، كبير بالسن على نفس الموضوع، عمره تقريبا بالستة 86، وعنده رأي حلال ويتمشى ويروح ويجي على موضوع الطقطقة. يعني يا جماعة يعني كانت وايد لقطة عجيبة، أن الريال ما شاء الله تبارك الله قعد قعدة الحمام العربي وقف، قال لي دكتور فيني شيء الحين انا؟ قلت له انا ما اسويها. قلت له انا ما اسويها، قلت له لا تسمع حكي العالم. قالوا لي والله صوت طقطقه ما طقطقه، قلت له طقطقه خلها طقطق لباكر، بس صوبنا صوب العظام لا توطوط.
1: يعني لما الواحد يقعد بس متربع احيانا يقولون ان فيها يعني على الركبه ضغط او شيء.
0: والله لا فيها شيء،
1: خاصة إذا كان يتغدى مثلا.
0: لا خلي يتغدى عادي، عليه بالعافية هني وعافية، بس إنه يتمشى يقعد عادي، قصدي التربع. بالعكس إحنا هذه مشكلتنا، إحنا أحيانا قمنا يعني نحاول
2: نفتي
0: وايد ببعض الأمور. لا تقعد هالقعدة، لا أوكي بعض القعدات صح، مثلا قعدة الأطفال اللي يقعد حرف الدبليو أوكي، بس والله التربع لا. بالعكس
1: يعني زين دكتور، إيش رأيك بالوسائل التواصل الاجتماعي وهذه النصائح العشوائية أحيانا أو ممكن أشباه نقول متخصصين أو بعضهم متخصصين لكن في معلومات
0: والله
1: ما تكون دقيقة؟
0: والله أشكرك على هذه الشغلة، لأن للأسف اليوم إحنا وسائل التواصل الاجتماعي قامت توصل حق الكل، ووايد ناس بلش. بس شو المشكلة؟ يعني على سبيل المثال أمس أنا شفت معالج شعبي كان يفتي إنه في كان مريض راح مستشفيات متعددة في الكويت وأكثر من مكان، وشوفوا ما وشوفوا شلون ما شافوا انه عنده ديسك. زين انا بعرف منو اللي خول هذا الشخص انه يشخص هذا المريض. احنا للاسف احنا اللي خولنا هذا الشخص، احنا
2: اعطيناه حجمه
0: بالضبط. نعم. انت على اي اساس انت شنو الشهاده اللي انت خذيتها اساس تقدر تقيم مرضى ولا شيء؟
2: صحيح،
0: فقط انه والله القصة عجبتهم، المستمع عجبت القصة، بس لا أكثر وأقل. للأسف اليوم إحنا في
1: بس نشر معلومة،
0: لا ما نشر معلومة، نشر معلومة خاطئة.
1: أي فرق؟ أي هو نشر سواء خاطئة ممكن البعض لا. يسلم فيها، خاصة أنت ما تضمن وعي الناس المختلف من خلال وسائل التواصل.
0: الناس تحب الشيء الغريب،

0: انت لو تيلا بالمعلومه الصحيحه مو ممتعه، يجيب لي شيء غريب. اليوم بسبب التواصل الاجتماعي تعودنا على هذا الشيء للاسف، ان حاول تقنع الناس بالصح ما يقتنع. لا انتوا اكيد فيكم شيء، لا انتوا ليش انتوا تحاربون الشخص الفلاني، انتوا احنا مو قاعد نحارب، احنا نحاول نزيد الوعي. بس هذا ايضا تقصير منا احنا كاصحاب مجال، لازم اليوم نستغل التواصل الاجتماعي بتوصيل هذه الرسائل. اليوم مثلا على سبيل المثال احنا في جراحه العظام عندنا تخصصات دقيقه متعدده، في تقريبا قدم، يد، عمود فقري، مفاصل، اورام، طبعا تنوع. فاحنا نروح حق الشخص المتخصص في مجاله بس، مو الاشخاص اللي مع كل احترام والتقدير.
1: يعني دكتور البعض يؤمن بالشوي اكثر، يعني خاصة مثل ما تفضلت صح. يعني بموضوع عرق النسا مثلا،
0: تمام،
1: يعني ممكن نقول آخر العلاج الكي، لكن ممكن يبدأ فيه
0: صح. أوكي، هو تعال شوف أغلب اللي سووا علاج الكي إيش كثر طول معه، هل حلهم المشكلة؟ يعني ما عمره حل المشكلة، حلها
1: مؤقتا.
0: هو بس اللي شنو تعرف يقول لك، هو يسوونها الدستراكشن، إنه والله أنا أعطيتك شويتك هني، خليتك تحاتي الشوية ونسيت عوار العصب.
1: صار عندي صار الأولويات اختلفت،
0: الحين الحين قاعد يعاني الحين بالشوية ونسى موضوع العصب. بالضبط، هذه هي
1: صح
0: للأسف.
1: يعني دكتور المكملات الغذائية، يعني الأشياء اللي تبني الغضروف، نسمع أحيانا عن كولاجين للعظام، أحيانا نسمع شغلات، ف يعني شنو تنصح في مكملات غذائية معينة تبني الغضروف؟
0: جاهز للصدمة؟
1: تفضل.
0: أنا حاضر. الصدمة أن الغضروف لما يتآكل ما يتجدد، مهما تطلع لك منتجات يقول لك أنا بجدد لك الغضروف وينبني من جديد.
1: هذا فيما يخص التجديد، فيما يخص المحافظة عليه،
0: المحافظة عليه ممكن، بس
1: هناك
0: مو
1: مكملات،
0: مو بعض المكملات. طب شوف، المكملات الغذائية ممكن في بعضها صح تحافظ عليه،
1: نعم،
0: بس انها تحميه، بس ما تبنيه من جديد، تمام. يعني وحتى موضوع اساس بعض المعلومات المغلوطه، موضوع الباكه ما لها شغل، مظلومه
1: بس رفعت كوليسترول
0: بس رفعت كوليسترول وواحد بس يمزمز فيها وخلاص، شكرا ودمتم سالمين. بس ان اضافه للغضروف ماكو شيء.
1: دكتور من خلال الحياه اليوميه والروتين اليومي، هناك اخطاء يوميه مثلا تسرع تلف المفاصل لكي يتجنبها المستمع؟
0: تلف المفصل؟
1: نعم.
0: قلت لك مثل على سبيل المثال بداية رياضة، لما يعني رياضة، بداية رياضة تنافسية من غير وعي ومن غير شخص مختص يدربك تسبب لك إصابات. بعض المرات في بعض الناس يبلشون رياضة وهو يكون وزنه كبير، فيبلش رياضات فيها مثلا قفز وفيها شغلات فتزيد الضغط على وتلحمل على المفصل. انا افضل ان الواحد يبلش اي شيء يبلش تدريجي، حتى لو بتبلش رياضه اخذها تدريجيه، لان لا تبلش على طول، لان وايد اعرف وايد من الاصدقاء للاسف اي اكثر من مره يجيني العياده او ما شاء الله يكون يعني شوي متعافي يقول لي اصاباتي مع ان انا قاعد اتمرن ويا فلان. قلت له انت قارن جسمك بجسم فلان؟ مو معقوله المجهود اللي قاعد يسويه فلان يتماشى مع حجمه، يتماشى مع قوته العضلية. هو الرياض صار له سنين يلعب اللعبة الفلانية، أنت توك مبتدئ. يواش يواش.
1: يعني البعض يعني دكتور الرياضة اللي المفروض أنها تكون مفيدة للصحة نلاحظ أنها ضرته بسبب هذه السلوكيات الخاطئة، يعني خاصة أشخاص نشوفهم بالظاهر ما شاء الله تبارك الله، لكن بالداخل تكتشف أن عنده كوارث.
0: شوف احنا خلنا واقعيين، ترى احنا لما شجعت انا على كمال الأجسام هي في النهاية مو رياضة، كمال الأجسام مو رياضة، هي رياضة مكملة، انت لازم تمارس رياضة معينة وتكملها كمال الأجسام.
1: نعم الدكتور عبد الله الفرج اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض، كل الشكر لك على هذه المعلومات يعني الدقيقة والمهمة ومساهمتك في نشر هذا الوعي الطبي في مجالك وتخصصك، وإذا كان هناك يعني رسالة للمستمعين في ختام هذه الحلقة.
0: في النهاية أود أشكركم على هذه الاستضافة، شكرا أن أعطيتونا فرصة أن نوضح بعض المفاهيم ونتناقش بعض الأمور اللي كنا نفكر فيها وايد. ورسالتي الأخيرة لكل مريض، رجاءً لا تنطر لين يصير العوار شايد. ثانيا توجه لشخص مختص لا أكثر ولا أقل، أبسط رسالة ممكن يأخذها المستمع اليوم.
1: نعم، كل الشكر دكتور عبد الفرج، اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام لكرم المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صحتك في أسبوع، في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع السلامة.
3: كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبير بوحمد، هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاؤكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل ظاهر ويشد ومحدثكم أحمد نرويح، المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من لقاء الجمعة، وأهلا ومرحبا بكم. وهناك الكثير أيها الأحبة من الأخلاق الإسلامية العظيمة، ومن هذه الأخلاق العظيمة خلق الرحمة. الرحمة من أعظم الأخلاق التي يتقرب بها العبادة إليه، وبها تستقيم العلاقات وتصفي القلوب وتنتشر المحبة بين الناس. فالرحمة خلق كريم يدل على رقة القلب وحسن المعاملة، وهي من الصفات التي يحبها الله تعالى ويرفع بها درجات عباده. وقد امتن سبحانه على خلقه برحمته التي تشمل المؤمن والكافر والصغير والكبير والإنسان والحيوان، وقد حث الله تعالى على التحلي بالرحمة، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الآية أيها الأحبة تبين مكانة الرحمة في الإسلام، فقد جاءت رسالة الإسلام رحمة وهداية.

الناس أجمعين، مما يدل على أن هذا الخلق من أعظم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها في حياته كلها. والرحمة تشمل صورا كثيرا في حياة المسلم، فهي تظهر في معاملة الوالدين للأبناء، وفي بر الوالدين، وفي بر الأبناء بوالديهم، وفي تعامل الإنسان مع قاربه وجيرانه وزملائه،

التي دعا إليها الإسلام. ومن ثمار الرحمة أنها تزيد الألفة والمحبة بين الناس، وتساعد على بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والتعاون. فالإنسان الرحيم محبوب بين الناس، قريب من قلوبهم، يترك أثرا طيبا أينما كان، وتكون كلماته وتصرفاته سببا في نشر الخير وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ففي هذا الحديث أيها الأحبة يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن رحمة العبد بالناس سببا لنيل رحمة الله تعالى، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى الخلق رحمة رحمه الله وأكرمه. ولذلك دائما ينبغي علينا لكل مسلم أن يحرص على الرحمة في أقواله وأفعاله، وأن يجعلها منهجا في تعامله مع الجميع، ابتغاء مرضات الله تعالى ورجاء رحمته وفضله. فالرحمة ترفع قدر صاحبها، وتزيد المحبة بين الناس، وتسهم في نشر الخير والتعاون في المجتمع. وهي خلق عظيم يجمع القلوب على المودة، ويسهم في بناء مجتمع تسوده الرحمة والتعاون والاستقرار.

أيها الأحبة، الرحمة بالفقراء والمحتاجين ليست مجرد مشاعر نشعر بها تجاه من ضاقت بهم الحياة، وإنما هي سلوك عملي يظهر في العطاء والمساعدة وحفظ الكرامة وتفريج الكربة. كيف نكون رحماء بالفقراء؟ أولا أيها الأحبة، سد الحاجة. قد يكون الإنسان محتاجا إلى طعام أو دواء أو سداد دين أو مساعدة في أمر ضروري، والرحمة أن نبحث عن

0: حاجته الحقيقية ونساعده بما نستطيع. وأيضا حفظ الكرامة، من أعظم صور الرحمة أن تعطي المحتاج دون أن تجرحه أو تشعر بالدونية، فلا تمن عليه بعطائك ولا تذكره بما قدمت له ولا تنشر حاجته أمام الناس، فهذه حفظ الكرامة أيها الأحبة. وأيضا الرحمة بالكلمة، ليس كل محتاج يبحث عن المال، أحيانا يحتاج إلى كلمة طيبة أو من يسمعه أو من يقف بجانبه في وقت الشدة، والكلمة الطيبة قد تكون صدقة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا من صور الرحمة تفريج الكرب، قد يعيش شخص أزمة مالية أو مشكلة أسرية أو دينا أثقل كاهلة، والوقوف معه في هذه اللحظة من أعظم صور الرحمة، لأن الإنسان لا يحتاج إلى من يساعد عندما تتحسن ظروفه، بل عندما تضيق عليه هذه الظروف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأيضا من صور الرحمة كذلك الرحمة باليتيم، اليتيم يحتاج إلى المال، لكنه يحتاج كذلك إلى الحنان والرعاية والشعور بالأمان، ولذلك جعل الإسلام الإحسان إلى اليتيم من أبواب الخير العظيمة. وأيضا من صور الرحمة ألا نحتقر الفقير، الفقر ليس عيبا ولا يعني أن صاحبه أقل قيمة من غيره، قد يكون الإنسان فقيرا اليوم غنيا غدا، وقد يكون غنيا بالمال لكنه فقير إلى أشياء أخرى كثيرة. وأيضا مساعدة المحتاج دون انتظار مقابل، فلما عندما نقدم المساعدة للآخرين دون أن ننتظر مقابل، هذه الرحمة الحقيقية، أن تساعد لأنك تريد رضا الله سبحانه وتعالى، لا لأنك تنتظر مدحا أو شهرة أو رد الجميل. فهذه أيها الأحبة من صور الرحمة، فعلينا دائما أن نكون رحماء مع الآخرين، وأن نكون دائما أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حتى نكون دائما في حفظ الله تعالى. أما الآن أيها الأحبة، ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعار خطبة وصلاة الجمعة بمسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العدلية التابعة لمحافظة العاصمة، فإلى هناك مع الزملاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله العليم الحكيم الذي أخرج عباده من الظلمات إلى النور وأرشد خلقه لعبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين بعثه ربه رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الجمعة المباركة. في هذا اليوم الثامن من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 21 من شهر أغسطس من عام 2026 للميلاد، ننقل على الهواء مباشرة خطبة الجمعة من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. وعنوان خطبة اليوم: من الآداب الشرعية. وبإذن الله تعالى سوف يلقيها فضيلة الشيخ دكتور عادل مبارك المطيرات. إخوة الإيمان، سبحان من أبدع شروق الشمس والنفس معا في هذا الصباح وفي كل صباح، وهدى إلى البشر معقودا في تقاسيم البشر مع كل إصباح، وبارك في البكور وأطلق للنفوس بعد السبات. النشور، من لا يغيره مر الدهور ولا كر العصور، خلق الزمان والمكان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الله تعالى قد اختار من الأمكنة أشرفها وأفضلها، واصطفى من الأزمنة أكرمها وأكملها، ومما اصطفاه الله من الأزمنة يوم الجمعة، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس ولا تقوم الساعة إلا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد أقسم به سبحانه معظما فقال: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وهو الذي هدى الله الأمة إليه حبا وكرامة لديه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولهذا اليوم العظيم آداب شرعية وسنن هادية مرضية ينبغي للمسلم أن يسعى إليها وأن يحافظ عليها. ومن هذه الآداب الاغتسال والتنظف والتسوك والتطيب ولبس أجمل الثياب، وترك تخطي الرقاب. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطأ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. لحظات أيها الأحبة، ويرفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة بصوت الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.

0: لا نزال معكم في هذا النقل الحي المباشر، ننتظر رفع الأذان الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة، حيث ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديرية التابع لمحافظة العاصمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نسأله في هذه الجمعة المباركة أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا وإياكم لكل صلاح. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا اليوم المبارك لابد على الإنسان المسلم التبكير إلى الصلاة لنيل فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه. إذن يرفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة بصوت الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان، في كل مكان رفع نداء الحق، رفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة، رفع بصوت المؤذن الدكتور يزيد محمد القطان. لا نزال معكم في هذا النقل الحي المباشر، نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوة الإيمان، إن النفس خلق من خلق الله في بريته، وآية عظمى من آياته الدالة على ربوبيته. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا وإن إصلاح النفس أساس عظيم في تهيؤ الإنسان للخلافة في الأرض وإعمارها بالخير والطاعة والتقوى. فالنفس شأنها عظيم وخطبها جسيم، من زكاها فقد أفلح، ومن دساها فقد خاب. ولقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم: والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم، إذ يقول جل في علاه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس إما أن تكون مطمئنة وهي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه، واطمأنت بأن الله وحده ربها ومعبودها ومالك أمرها كله. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس هي التي لا تلوم صاحبها على الخير والشر، وتندم على ما فات وتلوم عليه. قال الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وإما أن تكون أمارة بالسوء، وهي التي تأمر صاحبها بما تهواه من الشهوات والباطل، وتتبع كل قبيح ومكروه. إذن أيها الأحبة، في هذه الدقائق ننصت وإياكم خاشعين إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة مما يتيسر من القرآن الكريم بصوت القارئ فضيلة الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين

فبشره بعذاب أليم.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن

لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان في كل مكان، أنصتنا وإياكم إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة. أنصتنا وإياكم إلى ما تيسر من القرآن الكريم بصوت القارئ فضيلة الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان. لا نزال معكم في هذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الجمعة المباركة، ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد أحمد محمد الفارسي في منطقة العديلية، وعنوان خطبة اليوم من الآداب الشرعية. وبإذن الله تعالى بعد لحظات سوف يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عادل مبارك المطيرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، نسأله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحسن كل شيء خلقا وأدب عباده فأحسن تأديبهم وجعل هذا الدين شريعة كاملة لا تدع شأنا من شؤون الحياة إلا ضبطته ولا خلقا أو طبعا إلا هذبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق والمربي على دقائق الآداب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الأمم لا تعرف بكثرة أموالها ولا بارتفاع بنيانها، ولكن تعرف بأخلاقها وآدابها. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالسلوك مرآة القلب، والذوق ترجمان لما ينطوي عليه الضمير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن من أعجب ما يميز هذا الدين أنه لم يكتف بإصلاح القضايا الكبرى، بل نفذ إلى خفايا العادات ودقائق التصرفات، فصاغها صياغة حسنة حتى غدت حياة المسلم كلها أدبا في عباداته وفي معاملاته وفي كلامه وفي طعامه وفي نومه، حتى آداب التخلي وقضاء الحاجة. ففي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رجل: إني لأرى صاحبكم يعلمكم كيف تصنعون، حتى إنه ليعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط. قلت: نعم. أجل، ولو سخرت إنه ليعلمنا كيف يأتي أحدنا الغائط، وإنه ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة، وأن يستدبرها، وأن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يتمسح أحدنا برجيع ولا عظم، وأن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. دين يعلمك كيف تجلس وكيف تتكلم، بل يعلمك كيف تعطس وكيف تتثاءب وكيف تكف الأذى عن غيرك في أيسر أحوالك. فأي شمول بعد هذا الشمول، وأي تربية أبلغ من هذه التربية؟ عباد الله، إن الأدب في الإسلام ليس مظهراً زائفاً ولا تصنعاً عابراً، بل هو عبادة خفية توزن بها النفوس وتعرف بها معادن الناس. فمن راعى هذه الدقائق دل ذلك على حياة قلبه وخفة نفسه ورشاقة طبعه، ومن استهان بها كشف عن غفلة في باطنه وكثافة في سجيته وخلقته. ومن هنا جاءت الشريعة بتهذيب العادات اليومية وإصلاح الممارسات السلوكية. ومن مظاهر تلك الآداب أدب العطاس. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. تأمل كيف جعل الإسلام من العطاس ذكرى، ورتب عليه تواصلا بين الخلق ورحمة، فيقول العاطس الحمد لله، ويجيب أخوه بقوله يرحمك الله، فيرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. كلمات يسيرة لكنها تبني المودة وتغرس الألفة.
ومن الأدب أيضا أن يكف الإنسان أذاه عن الخلق فيخفض صوته ويستر فمه أثناء عطاسه. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. أيها المؤمنون، ومن تلك الآداب آداب التثاؤب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. وإنما أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه ينم عن الكسل والثقل والخمول، بخلاف العطاس الذي يحبه الله، فهو يشير غالبا إلى الخفة والنشاط والحيوية. فيستحب للمسلم أن يدفع أسباب التثاؤب ويتعامل معه بما يحفظ هيبته ولا يفسد هيئته. ومن دقائق الأدب آداب الجشاء، وهو صوت هواء يخرج من المعدة عبر الفم، ويحدث غالبا عند امتلاء المعدة، وفيه ما فيه من الأذى حين يتعمد الإنسان إخراج ذلك الصوت البغيض غير مبال بمن يجلسون حوله. ففي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كف عنا جشاءك. فجمع له صلى الله عليه وسلم بين تهذيب السلوك وتقويم العادة، فالنهي عن التجشؤ نهي عن سببه وهو الشبع المفرط. ففي سنن الترمذي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لمحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكانت العرب تقول: إذا امتلأت المعدة خمدت الفكرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فإذا كان الإسلام قد هذب هذه التصرفات في عامة الأحوال، فإن العناية بها في بيوت الله آكد وأعظم، فإن للمساجد حرمتها ولها حقها من التوقير والإجلال. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكم نرى من أذن يقع في المساجد لا يلتفت إليه، عطاس وتثاؤب وجشاء بلا ستر ولا خفض صوت، والمساجد ينبغي أن تسكن فيها الجوارح وتخشع بين جنباتها القلوب. أفيعقل أن يراعى الأدب في مجالس الناس ويغفل عنه في بيت رب الناس؟ أيها المؤمنون، إن من تعظيم المسجد أن يصان عن كل ما ينفر وأن يحفظ من كل ما يكدر صفو العبادة. وإذا كان الشرع قد نهى فيه عن رفع الصوت بالقرآن، فما بالك برفعه بمثل هذه الأمور؟ ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنكم كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الأدب في مثل هذه الأمور علامة رقي النفس ودليل حياة الضمير. فالمؤمن لا يعيش لنفسه فقط، بل يراعي من حوله ويتجنب ما يؤذيهم ولو كان أمرا يسيرا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكما يكون الأذى منهيا عنه باللسان واليد، فهو منهي عنه بكل ما ينفر ويؤذي. فالواجب على المسلم أن يربي نفسه ويوجه غيره على هذه الذوقيات، ويأطر ذاته على هذه الأدبيات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً دار أمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

0: الحسد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

0: هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت صلاة الجمعة، ونقلناها لكم على الهواء مباشرة من مسجد أحمد محمد الفارسي من منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. وفي ختام هذا النقل تقبلوا أجمل التحايا من النقل الخارجي الإذاعي عبد الله البدر، ملف المطيري، عبد العزيز العجيل، عايض العازمي، ومن المراقبة الرئيسية حصة الحداد، من الوصلات الإذاعية علي الرشيدي، عبد الوهاب العصفور، محمد الموينع، مجاهد العمدة، ومن استديو البث أحمد العوضي. وكان معكم من التقديم إبراهيم السالم، ومن التنفيذ يوسف الطويل، وكان معكم المخرج محمد الحداد. أما الآن فننتقل بكم إلى استديوهات إذاعة دولة الكويت ومع الزميل أحمد الرويح، فإلى هناك.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لخطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعين الكرام لفقرات البرنامج.

مع وطأة ضوضاء الحياة العصرية في النفوس وخارجها، ومع تعاظم أعباء الحياة المادية والمعنوية، فالمرء يحتاج أن يستدل بهدايات الكتاب والسنة ليخفف ما يعانيه ويلقاه من الضغط النفسي والمعنوي، وكي تصفو نفسه ويزدان عطاؤها ويعظم ويقدر الأمور حق قدرها، فيعظم ويقدر الأمور حق قدرها. والسكينة والطمأنينة هبة من الله تعالى لا يملكها إلا هو، ولا يشعر بها إلا من ذاقها وتلقى آثارها. فالسكينة عمود من أعمدة الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا الزمن باتت حاجة عظيمة أن نتدبر مثل هذه الآيات، وأن نستوقف أنفسنا معها. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقار وجلالة. قال قتادة: فيه سكينة أي وقار. وقال الربيع: رحمة. وقال عطاء: ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التابوت شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق، ينزل ويصطحبونه معهم وفيه السكينة، يعني إنه كالشيء الذي يسكنهم أو يسكنهم ويطمئنون إليه، وهذا من آيات الله. وقال: وصار معهم أي التابوت يصطحبونه في غزواتهم، فيه السكينة من آيات الله. أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وانشرحت صدورهم. وفي موقف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، لو نظر أحد المشركين إلى ما تحت قدمه لرآه صلى الله عليه وسلم ورأى صاحبه الصديق. قال المفسرون: فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة، حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال، إذ يقول لصاحبه أي النبي لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده. فأنزل الله سكينته عليه، الثبات والطمأنينة والسكون المثبت للفؤاد. لهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وفي الحديبية يعظم الخطب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي ظاهرها هضم لحقوقهم

في هذا الموقف الشديد تنزل السكينة، تتنزل عليهم، إذ يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما.

0: مستمعي إذاعة دولة الكويت ومتابعي برنامج لقاء الجمعة، نحييكم ونحيي الشيخ علي محمد العبد الهادي الإمام والخطيب في وزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم شيخ علي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. موضوعنا إن شاء الله كظم الغيظ، فما معناه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دين الإسلام قائم على مكارم الأخلاق، ونبينا عليه الصلاة والسلام أثنى الله عز وجل عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.

0: فإذا مكارم الأخلاق والخلق الحسن أمر دعا إليه شرعنا وأمرنا به أن نتخلق به، وكذلك نبتعد عن كل خلق ذميم. فديننا قد وجهنا وأصلح حالنا، وكذلك ديننا جعلنا ننقي أنفسنا من الشوائب، كما أنك يعني تطهر نفسك من الأوساخ وتطهر نفسك من الأمور يعني الحسية التي تصيبك في هذه الدنيا، كذلك لا بد أن تربي نفسك وتطهرها، ولك الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن الأمور التي جاء الثناء عليها وهي موضوعنا اليوم، وهو كظم الغيظ. ما معنى كظم الغيظ؟ الغيظ هو الغضب الشديد، أنك تملك غضبك الشديد وتسيطر على ردة الفعل، تمسكه، لا تجعله يتجاوز خطوته الأولى، وهي من مصادر القوة. أن المسلم من مصادر القوة ومن علامات قوة المسلم أنه يستطيع أن يتحكم ويسيطر على انفعالاته ويسيطر على أقواله دينا وقربا وقربه إلى الله عز وجل. فمن ذلك كظم الغيظ، أنك ماذا؟ تمنع هذا الغضب الشديد من أنه يتجاوز النقطة الأولى منه، فيقف عند حده، ولا يأتي شيطان الذي يجري من هذا مجرى الدم فيتجاوز بك إلى مراحل لا تحمد عقباها. نعم.
1: لنذكر حث القرآن والسنة على كظم الغيظ.
0: نعم، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحث فيها على كظم الغيظ. الله عز وجل في محكم تنزيله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفات هؤلاء المتقين قال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، كظم الغيظ إمساكه، إخفاؤه حتى لا يظهر عليه عليك يا عبد الله. تكظم الغيظ وأنت قادر على إنفاذه، يعني تستطيع أن ترد على المسيء، يخطئ عليك شخص وأنت قادر على الرد عليه، وأنت قادر على إيقافه عند حده، لكن قربة إلى الله عز وجل بأنك تريد الحسنات وتريد القربة من الله عز وجل فتكظم ذلك الغيظ، فكنت من المتقين الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم أعدت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأمر بالمسارعة إليها. ومن صفات المتقين أنهم يكظمون ذلك الغيظ. كذلك الله عز وجل قال في محكم تنزيله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة وهو ماذا؟ كظم الغيظ. كيف كظم الغيظ؟ بأن دفع السيئة، الاعتداء، الإيذاء، دفع ذلك الضرر الذي جاءه من أحد من الناس ومن خلق من مخلوقات الله عز وجل بالحسنة. وما يلقى هذه الصفة العظيمة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه قربة إلى الله عز وجل. لذلك جاء في السنة النبوية ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالذي يصرع الناس ويرد الاعتداء والواحدة بمثلها وأكثر ويظهر قوته، هذا ليس شديد، إنما الشديد القوي هو الذي سيطر على تصرفاته وسيطر على أفعاله ولذلك مسك نفسه قربة إلى الله عز وجل، فجاء له الصفة أنه له القوة، وهو فيه صفة الشجاعة والقدرة على السيطرة على النفس، فإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة هذه فيها الخير العظيم. ليس الشديد بالسرعة من يصرع الناس، أي ليس القوي من يقدر على صرع الأبطال من الرجال والأشداء من الناس، وإنما الشديد الذي يتصف بأخلاق الإسلام يساو عليه، لكن ليس ضعفا منه في الرد، وإنما قدرة على السيطرة على النفس حتى لا يأتي إلى أمور لا تحمد عقباها. فإن الغضب الشديد له ما له، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا في غير حديث بماذا؟ لماذا لا تغضب، ما تغضب ولك الجنة، حديث كثيرة في ذلك. وكظم الغيظ خاصة، كظم الغيظ خاصة من فضلها ومن أجرها وثوابها عند الله عز وجل. ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا، أي أنك جاءك الغضب الشديد وتريد أن ترد الفعل لهذا المعتدي عليك وأنت كذلك قادر على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه تستطيع أن ترد عليه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من حور العين ما شاء. فذلك هي وصية عظيمة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا هو علامة قوة المسلم. المسلم يستطيع أن يسيطر على أقواله وعلى أفعاله وعلى ردود أفعاله، وليس أنه قادر على أنه يصرع من يعتدي عليه، أو أنه ماذا يرد الكلمة بالكلمتين والثلاث، وإنما قادر على السيطرة على نفسه، فاتصف بصفة القوة والشجاعة، واتصف بصفة المسلمين بأنه أمسك نفسه واحتسب الأجر عند الله عز وجل. لذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالقوي، وهذا الأمر ينبغي لنا أن نربي عليه الصغار قبل الكبار. القوي ليس الذي ترد عليه، أنت القوي عندما تسيطر على تصرفاتك وتعرف ما تقول وما ستقول وما ستفعل، أنت القوي الآن. ليس القوي أنك قادر على ضربه والاعتداء عليه، ربما الصغار في المدرسة ربما يصادفون مع الصغار في سنهم على كلمة قيلت أو فعل حصل، ليس قوة أنك تمسك ذاك وتؤذيه وتضربه وتلقيه الصاع بالصاعين أنه فقط لأنه قال كلمة، فأرأيته ما رأيته من ردة الأفعال. ينبغي لنا أن نربي الصغار على أنهم يتحكمون بردود أفعالهم. فكم من نفس ذهبت بسبب ماذا؟ بسبب ردة فعل، بسبب كلمة قيلة، بسبب حادث حصل. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وكم من أذى حصل للإنسان في جسده بسبب ماذا؟ بسبب كلمة، ردة فعل، ربما حصله إيذاء بماله وممتلكاته بسبب ماذا؟ بسبب ردة فعل وبسبب كلمة قيلت أو فعل حدث. لم يتمالك من نفسه ذلك الشخص ورد الصاع بالصاعين اتباعا للشيطان، ونسي أن الشديد من الرجال في الإسلام هو من يملك نفسه حتى ينال الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم
1: نعم ما أقوال السلف في كظم الغيظ؟
0: السلف لهم أقوال كثيرة، وخير ما نتمسك به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سلفنا الصالح من صحابة رسول الله كانت لهم كلمات في ذلك الأمر. فذلك الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: دم على كظم الغيظ تحمد عواقبك. كلما أدمت على أنك تملك نفسك في ردود الأفعال تحمد عواقبك. وكذلك ابن عبد البر يقول: من كظم غيظه ورد غضبه أخزى شيطانه وسلمت مروءته وسلم دينه. فهذه بعض أقوال أهل من سلفنا الصالح الذين هم خير أمة أخرجت للناس، يضربون لنا أعظم الأمثال، ولو تأملنا حالهم فقد كانوا من أشد الرجال، وكانوا في القوة يضرب بهم المثل والشجاعة، لكن لم نجدهم اعتدوا على ضعيف أو الصاع بالصاعين. قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤذى في سبيل الله وهو رسول الأمة، رسول من الله عز وجل، يؤذى أشد الإيذاء. لا يقول أحد أن فلان قال لي كذا أو فعل كذا. انظر إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي أشد الإيذاء حتى خرج مهموم إلى يمشي على رجليه حتى وصل إلى الطائف من شدة ماذا؟ الهم الذي في من شدة الإيذاء الذي تلقاه من قومه. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الجبال مأمور بأمر الله، قال: لو شئت يا محمد أطبق عليهم الأخشبين. مأمور بأمر الله عز وجل أن ينفذ بهم ما يريد بسبب الإيذاء الذي حصل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقم من نفسه ويرد إيذاءهم بأمر يذهبهم جميعا. لكن ما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لذلك كظم الغيظ من الأخلاق العظيمة التي من وهب، يعني جاءت من اتصف بها فهو على نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. فليشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعم
1: نعم شيخ علي، إن شاء الله سنأتي على ذكر الوسائل المعينة على كظم الغيظ وكذلك النماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل.
0: نعم.

0: شكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب إليك غصونا دائما.
1: حياكم الله مستمعي الكرام وأهلا وسهلا بكم مجددا، ونستكمل الحوار مع الشيخ الكريم علي محمد العبد الهادي الإمام الخطيب وزارة الشؤون الإسلامية. حياك الله شيخنا الكريم شيخ علي.
2: الله يحييك. الله يسلمك.
1: نستكمل هذا الموضوع، الموضوع المهم وهو عن كظم الغيظ، فتفضل جزاك الله خير.
2: نعم، سألت عن مسألة الوسائل المعينة على كظم الغيظ، ما هي الأمور التي تعينك يا عبد الله يا من تسمعنا لكي تكظم غيظك ولا يكون لك ردة فعل تخالف فيها شرع الله عز وجل وتنتصر فيها إلى نفسك والشيطان؟ أولا أن تعرف الأجر والثواب الذي يعده الله عز وجل لمن كرم غيظه، كما مرت علينا النصوص السابقة من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل وصف المتقين بأنهم يكظمون الغيظ فكن من المتقين، وكذلك ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن من كظم غيظا وهو قادر على ينفذه خيره الله عز وجل من الحور يوم القيامة، وهذا أيضا فضل عظيم. من ذكر نفسه دائما بشرع الله عز وجل والأجر والثواب استشعر ذلك ويريد الأجر والثواب، وأن هذه الردود في دنيا أنه يكسب فيها الأجر والثواب خير من أن ينتصر لنفسه تبارك وتعالى سبحانه عندما علمنا ذلك وبيننا الأجر والثواب بأن من يلقى أجر والثواب هو من يصبر على كظم غيظه ويلزم نفسه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن الأمور التي تعين مع كونك تستشعر الأجر والثواب أنك تصبر على ذلك، الأمر يحتاج إلى صبر، ليس فقط أنك تقول أنا أكظم غيظي وأنا أمسك نفسي عند الغضب وأنا أستطيع أن أرد فعل، الأمر يحتاج إلى صبر، فإن النفس أمارة بالسوء والنفس والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، كيف يقول لك فلان كذا وكيف قال لك كذا وألعله أراد أن يهينك بكلمة كذا ويعظم ذلك، وفي الحقيقة ليس لها أو ليس هناك شيء في الواقع على ما زينه الشيطان، وإنما هي نزاغات الشيطان ووساوسه وأموره التي يريد أن يوقعك في الهلاك يا عبد الله. كذلك من الأمور التي تعينك يا عبد الله ذكرنا أمر الصبر واستشعار الأجر، وكذلك يا عبد الله يا من اقتديت بنبيك عليه الصلاة والسلام كن ذا رحمة بذلك المخطئ، وهذا أمر عظيم فيها تربية للنفس أن هذا المخطئ الذي أمامك الآن لما اعتدى عليك بالقول أو بالفعل أو الإيذاء ما حصل، هو الآن عرض نفسه لماذا؟ عرض نفسه يعني للعقاب عند الله عز وجل، وأن ذلك لن ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كن ذا شفقة عليه، فكن داعيا لله عز وجل لتخمد نار الغضب كما بين الله عز وجل في محكم تنزيله عندما قال تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فكن رحيما بمن حولك، والإنسان معرض لأن يعتدى عليه أو يخطأ عليه، فليس هناك معصوم من الناس من حولك، لكن المسلم ربى نفسه على أخلاق الإسلام وربى نفسه على قال الله وقال الرسول فحسنت أخلاقه، كذلك يربي المسلم نفسه على سعة الصدر حتى ينال هذا الأجر والثواب في كظم الغيظ. سعة الصدر تتحمل الأذى تصبر في حال الغضب، وكذلك تعفو عند المقدرة، أو نقول متخلقا بخلق التغافل أنك تتغافل عن إساءة حصلت، ليس كونك يعني في غفلة أو أنك ساهن عن ذلك الأمر، لا أنت تعلم ما قيل، وأنت على إحاطة بذلك، لكن أخلاقك العالية جعلتك تترفع على أن لا تنزل إلى تلك الأخلاق السيئة في ردود الأفعال. تريد الأجر والثواب من ربك، ولا تريد العقاب، ولا تريد الأمور التي تغضب الله عز وجل. دائما تريد وجه الله والدار الآخرة، فلذلك تتغافل عن المسيء، وتتغافل ليس أنك ضعيف، وإنما أنت قوي، لأنك قادر على السيطرة على أفعالك، وتعلم أنك لو رددت على هذا القول أو على هذا الفعل ربما يكون ردة الفعل أشد من الفعل نفسه. لذلك قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كذلك تعود نفسك، تدربها على ذلك الأمر، فإن الأمر يحتاج إلى أن تدرب نفسك.
1: صحيح.
2: هناك من الناس من يقول: أنا ما أستطيع أملك نفسي، وأنا ما في قلبي على لساني، ولا أستطيع أن أملك نفسي عند ردة الأفعال. يظن أنه في قوة في ذلك الفعل، وفي حقيقته أنه في ضعف، أنت ضعيف الآن، وهذا الضعف لا تقبله على نفسك. لو قيل لك أنت ضعيف لما استطعت أن تسكت، ولا كان ردة فعلك أكبر مما قيل، لكن لماذا؟ لأن أنت لن تستطيع أن تسيطر على نفسك، نفسك لم تستطيع أن تملكها، لسانك لم تستطيع أن تمسكها، وكذلك جوارحك، يدك وفعلك لم تستطيع أن تمسكها، فكيف تقول أنا قوي؟ أنت ضعيف، ولن تنال ذلك تلك الأجور والثواب الذي أعده الله عز وجل لمن كظم غيظه، ولمن ملك نفسه. وذكرنا من الأمثلة حال النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه الأعرابي يمسكه ويجذبه من ردائه حتى يؤثر في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبتسم له النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله ما لله عز وجل، فيقول: اعطوه. رد لنفسه، انتقم لنفسه، لم يرد، إنما كرم غيظه واحتسب الأجر ودفع السيئة بالحسنة. وهذه مرتبة ليست بالهينة، أنك تريد أن ترد على الإساءة بالإحسان. فلذلك عود نفسك على ذلك، دربها على ذلك، وأولياء الأمور ينبغي لهم كذلك أن يدربوا أنفسهم. يعني أنت وابنك في السيارة، ومع أبنائك وبناتك، وأنت في السيارة مع أسرتك، وأنت قائد للسيارة، الشارع معرض فيه أن فلان ربما يعني يلف عليك، وهذا الثاني ربما جديد في السياقة، ربما سهى وكذا. فهنا لا يكون لسانك يستمع إليه أبناؤك من السب ومن الشتم ومن الدعاء على هذا الشخص الذي اعتدى عليك، بقدر أن يسمعوا منك: الله يهديه، الله يغفر له، ما انتبه. وتوجه النصيحة لهم على أنهم ينتبهوا مستقبلا إذا قادوا سيارة ولا يفعلوا مثل هذا الفعل، وتدعو لذلك بالصلاح: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فتقابل تلك الإساءة بالإحسان. الأمر يحتاج إلى تعويد النفس.
1: صحيح.
2: نعم. كذلك تعود نفسك ألا تجلس في مجالس يكون فيها كثرة في الجدل والخصومة، فيها التمادي في السباب والشتائم، لأنها مجلس من مجالس الشيطان. هذه لا تجعلك تملك نفسك، ولا تستطيع أن تملك غضبك، لأنها مجلس شيطان قد سيطر عليه. أنك تملك تلك الإساءة بالإحسان، متى ما وجدت مجلسا كثر فيه اللغط، وكثر فيه قيل وقال، وكذلك كما يسمى الآن في بعض المجالس، ما يسمى الآن فيها في لسان العصر التنمر، يعلقون على فلان، يضحكون على لونه، يضحكون على طوله وقصره، يضحكون على شعره وعلى جسمه أو على طريقة كلامه، ويضحكون المجلس عليه. هنا متى ما وجدت مجلسا مثل ذلك، فكونك تترفع عنه وتسمو بأخلاقك العالية أخلاق الإسلام بأن تبتعد عنه، ولا لأنك إن جلست ستكون في اختبار، أنك تربي على فلان الذي أضحك الناس عليه، كيف يضحك الناس عليه، والشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم يعظم الأمور، وتكون ردود أفعالك أكبر، ربما هو قال كلمة وأنت مددت يدك عليه، وربما كسرت يده، أو أنك اعتديت على نفسه، أو حذفت عليه أمرا شيئا من حولك بشدة غضب جاءك، وهنا تندم بعدما تذهب تلك السكرة التي أنت فيها من ردة الفعل. فلذلك دائما المسلم يترفع عن مجالس السوء هذه التي فيها التنمر، التي فيها هي حقيقتها هي مجالس الغيبة، هي مجالس النميمة، هي نقل الحديث من أجل الإفساد، التي فيها السب والشتائم. متى ما وجدت من حولك في مجلسك بين أصحابك يسهل عليهم أن يقول فلان كذا وفلان كذا، وكلمة السب لا تفارق لسانهم، ترفع عن هذا المكان واسمو بدينك، وأنت قوي سيطرت على نفسك ولم تنجرف مع هؤلاء، ولم تكن ضعيف وجعلت الشيطان يتحكم بك، وإنما أردت وجه الله والدار الآخرة، وأردت أن تسمو بدينك وأخلاقك العالية، وأن تتغافل عن هذه الإساءات التي جاءتك في هذا المكان، وكذلك سموت بدينك، فإن فيها أجر وثواب، الأمر فيه أجر وثواب، إن ملكت غيظك وإن أمسكت نفسك نلت الأجر، وإن رددت بالصاع صاعين والكلمة بكلمتين شاركت المسيء إساءته. فأنت في اختبار ليس بالسهل، فترفع دائما، فليكن خلق التغافل كما ذكرنا ملازم لك، وكذلك دائما استشعر القوة ما دمت متمسكا بدينك.
1: جميل.
2: نعم.
1: نسأل الله أن يرزقنا حلما عند الغضب وعفوا عند المقدرة وقلبا لا يحمل حقدا على أحد. جزيل الشكر لك شيخنا الكريم الشيخ علي محمد العبد الهادي الإمام الخطيب وزارة الشؤون الإسلامية على هذا الكلام الطيب، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
2: وياك جزاك الله خير.

0: مستمعي لقاء الجمعة، وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا. إليكم تحيات الأعداد أبرك الجسار عيسى العجمي،
1: ومن التقديم الزميل ضار وشد، ومحدثكم أحمد الرويح،
0: التنسيق نيفين محمد،
1: الهندسة الإذاعية صادق خاجة،
0: التنفيذ أحمد العوضي،
1: وهذه تحيات من المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم مستمعين الكرام. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: الرئيس الأمريكي يعلن عن انهيار وتراجع حاد في القدرات العسكرية الإيرانية، ويؤكد شلل قدرتها الإنتاجية وتدمير بنيتها الدفاعية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجماتها جنوبي لبنان بشن غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف. استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة العطاءات الاستعمارية الجديدة في منطقة E1 وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية. مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا من تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن طهران ما زالت تمتلك طائرات مسيرة لكن بأعداد محدودة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 أشهر، وأن قدرتها على تصنيع الصواريخ أصبحت محدودة للغاية. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة قضت بالفعل على قادة إيران، وأن العمليات العسكرية جعلت من الصعب على طهران إعادة بناء قدراتها، مضيفا أنه لم يكن أمامه خيار سوى توجيه ضربات إليها وأنها باتت حاليا في وضع سيء. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار تشديد سياسة الضغط الاقتصادي على طهران. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن تتجه إلى فرض أشد العقوبات في التاريخ بهدف عزل إيران اقتصاديا ودفع نظامها إلى الانهيار، محذرا من اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تواصل التعامل التجاري معها. وأضاف بيسنت أن تصعيد الضغط الاقتصادي قد يقلل احتمال عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، معربا عن ثقته بأن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف بما فيها الصين. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الحرب مع إيران دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها الضغوط الاقتصادية الأداة الأكثر فاعلية لدى واشنطن، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق أهداف الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن إيران أمام خيارين: بقاء اقتصادها مختنقا أو تحسين علاقتها مع الغرب، موضحا أن الهدف النهائي هو منع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وصول حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن التي غادرت المنطقة الأسبوع الماضي. في الشأن اللبناني، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها في جنوب لبنان بشن غارات وقصف مدفعي، ما يهدد تطبيق اتفاق الإطار وانعقاد مفاوضات روما. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الفاتيكان بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
من جانب آخر، سلمت قوات اليونيفيل موقعها في منطقة الخردلي إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني ضمن خطة نقل عدد من مواقعها إلى الجيش تمهيدا لإنهاء مهمتها في لبنان نهاية العام الجاري. وأكدت اليونيفيل أن عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرار 1701 وتجنب الأعمال الاستفزازية التي قد تزيد التوتر. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أصيب 3 فلسطينيين آخرين. كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بيت لاهيا ومخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها قبالة مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في الضفة الغربية، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن فلسطينيا استشهد فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزله في مدينة جنين بالضفة الغربية. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليه وتم احتجاز جثمانه. في رام الله، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة العطاءات الاستعمارية الجديدة في منطقة E1 وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أن هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني تدفع المنطقة إلى وضع خطير وغير قابل للسيطرة. في القاهرة، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من أن مخطط E1 يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأطراف. من جهتها، دعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن قرار طرح مناقصات بناء مشروع E1 الاستيطاني ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن المشروع يقوض فرص حل الدولتين ويمس بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية. وشددت الدول السبع في بيان مشترك على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ظل حالة من عدم الاستقرار في الضفة الغربية وتصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين ضد المدنيين والقيود الشديدة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في الشأن السوري، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي إن مرحلة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة للإدارة الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية اكتملت، معلنا بدء مرحلة جديدة وتأسيس مؤسسات باسم الدولة في المناطق

مشددا على أهمية التعايش بين الكرد والعربي والسرياني والآشوريين والأرمن. على صعيد آخر، أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة 3 مدنيين، رجل وزوجته وشقيقه، وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال في حصيلة غير نهائية جراء انفجار وقع في منزل بقرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي فجر اليوم. إلى الشأن الليبي، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسميل عن توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى مسودة الاتفاق النهائي الهادف إلى حل الأزمة السياسية وتوحيد الحكومة والمؤسسات القادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات. وقالت أونسميل في بيان إن ذلك جاء في اختتام اجتماع مصغر نظمته في العاصمة التونسية وتضمن مناقشاته المتعلقة بإنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تطرحها البعثة الأممية. وأضاف البيان أن الاجتماع توصل إلى الاتفاق على اللقاء مجددا داخل ليبيا قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذه والإعلان عنه رسميا. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف كييف ومحيطها وألحق أضرارا بمبان سكنية ومدرسة ومستشفى للأطفال. وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت 10 صواريخ و168 طائرة مسيرة، مؤكدة إسقاط معظم صواريخ كروز ونحو 90% من المسيرات. من جانبه، جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دعوته لشركاء بلاده لتزويدها بصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت. من جهتها، أعلنت روسيا إسقاط 64 مسيرة أوكرانية، فيما أفادت السلطات الموالية لموسكو في شبه جزيرة القرم بمقتل 2 وإصابة 4 آخرين جراء هجمات أوكرانية. في بيونغ يانغ، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن ترحيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بتقليص المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة يمثل مراوغة تعكس القلق ونفاد الصبر. وأكدت كيم جونغ أون أن طبيعة التدريبات والسياسة الأمريكية تجاه بيونغ يانغ لم تتغير رغم تقليص حجمها، مشيرة إلى عدم وجود معلومات عن اتصالات حديثة بين ترامب وكيم جونغ أون، مع وصفه العلاقة بينهما بأنها ممتازة. في جديد الزلزال الذي ضرب كولومبيا، أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 319 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرون في عداد المفقودين. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. الرئيس الأمريكي يعلن عن انهيار وتراجع حاد في القدرات العسكرية الإيرانية، ويؤكد شلل قدرتها الإنتاجية وتدمير بنيتها الدفاعية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجماتها جنوبي لبنان بشن غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف. استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم للنازحين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة العطاءات الاستعمارية الجديدة في منطقة E1 وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية.

مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. بهذا تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع، إعداد مشاري الفليج، تقديم يوسف جوهر، تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع، إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

0: بطولة درع المجتمع الإنجليزية. توج أرسنال بلقب النسخة 104 من بطولة درع المجتمع بفوز كبير على مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 لينتزع الفريق اللندني أول الألقاب المحلية للموسم الجديد. وبذلك يحقق الفريق اللندني درع المجتمع للمرة 18 والأولى منذ 3 أعوام ليقلص الفارق إلى 3 ألقاب فقط مع مانشستر يونايتد متصدر قائمة الأكثر فوزا بهذه البطولة العريقة التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس. أما مانشستر سيتي فقد توقف رصيده عند 7 ألقاب فقط آخرها في عام 2024 تحت قيادة مدربه الأسطوري الإسباني جوسيب غوارديولا الذي ترك النادي بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة لامعة امتدت 10 أعوام ليسلم الراية إلى الإيطالي إنزو ماريسكا الذي بدأ عهده بخسارة ثقيلة ومقلقة. وفي المقابل حقق ميكيل أرتيتا لقبه 5 مع أرسنال بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي لأول مرة منذ 22 عاما وقبلها كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020 والدرع الخيرية في 2020 2023 و2026. ويرفع هذا الفوز من معنويات أرسنال قبل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري سيتي في الجولة الأولى من البريمير ليج، بينما سيكون ماريسكا مطالبا بتبديد الشكوك عند استضافة بورموث على ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل. وتلقى مانشستر سيتي ضربة مبكرة للغاية في بداية عهد مدربه الجديد إنزو ماريسكا، واستقبل هدفا بعد 23 ثانية فقط عن طريق كالافيوري بعد تمريرة بينية متقنة من زميله لويس كيلي ليسجل اللاعب الإيطالي أسرع أهداف الدرع الخيرية منذ 58 عاما. ودخل سيتي أجواء اللقاء متأخرا عندما سدد فيل فودن كرة قوية بيسراه أبعدها دافيد رايا حارس مرمى أرسنال في 20، لكن رد أرسنال كان أقوى حيث أضاف هدفا ثانيا بعد 8 دقائق إثر كرة عرضية من أوديغارد مهدها كريستوس تسوليس برأسه إلى هافرتز الذي سددها في شباك الحارس الإيطالي جيان لويجي دوناروما. وحاول مانشستر سيتي تقليص الفارق ب3 محاولات لم تكن كافية لهز شباك رايا. ومع بداية الشوط الثاني شارك جاك غريليش العائد لمانشستر سيتي بعد إعارته الموسم الماضي إلى إيفرتون مكان البلجيكي جيريمي دوكو، بينما شارك ديكلان رايس مكان جيمارايش في صفوف أرسنال. وتكرر السيناريو مجددا واستقبل مانشستر سيتي هدفا مبكرا هذه المرة بعد مرور أقل من 3 دقائق عندما مررت سوليس كرة إلى أوديغارد الذي توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ يوشكو كفارديول ودون روما قبل أن يسدد بهدوء في الشباك ليعزز تفوق المدفعجية ويقربهم أكثر من اللقب. وبعد ضمان الفوز تحرك أرتيتا لتنشيط صفوف فريقه بإشراك بوكايو ساكا وبيير وهينكابي، وأهدر ساكا فرصتين خطيرتين أمام مرمى مانشستر سيتي في آخر ربع ساعة، بينما كان رايا يقظا في التصدي لفرصتين أمام أنتوان سيمينيو وريان شرقي ليزين تتويج أرسنال باللقب بالخروج بشباك نظيفة.
1: كأس السوبر الفرنسية، فاز فريق لانس على ضيف باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 ليتوج بلقب كأس الأبطال الفرنسية كأس السوبر لأول مرة في تاريخه. وأحرز المهاجم الفرنسي المخضرم بلوريان توبين هدف المباراة الوحيد في 32 بعدما تابع تسديدة الزميل ماتيو أودول بقدمه في شباك الحارس الروسي ماتي سابونوف. وصمد لانس وسط جماهيره بعد صدمة سريعة إثر طرد لاعبه كيليان أنطونيو في 37 نتيجة تدخل عنيف ضد لاعب باريس سان جيرمان ماغنوس أكليوش. وكاد العملاق الفارسي أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن تسديدة نجم ديزيري دوي ارتدت من العارضة. وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني دفع مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي بالثلاثي فابيان رويس وعثمان ديمبلي ونونو مينديتش من على مقاعد البدلاء. ولكن حارس مرمى لانس روبر ريسير أنقذ شباكه من 4 محاولات خطيرة أمام ديمبلي ومينديتش وروش ودوي، بينما أضاع عثمان ديمبلي الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي فرصتين محققتين أمام المرمى، وبلغت الإثارة ذروتها في آخر ربع ساعة حيث ألغى الحكم هدفا لبابيان روس في الدقيقة 76 بداعي التسلل ضد اللاعب الإسباني الدولي. وفي الدقيقة 87 حصل نونو مانديتش على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف، وبعدها بثوان قليلة ألغى الحكم هدفا ثانيا سجله ماتيو أودولا برأسية متقنة بداعي مخالفة أثناء بناء الهجمة. وتواصل الكر والفر بين لاعبي الفريقين حتى انتهاء الوقت بدل الضائع الذي امتد لخمس دقائق، ليفشل باريس سان جيرمان في التتويج بكأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي وللمرة الخامسة عشرة في تاريخه. ولم يستغل الفريق الفارسي بطل أوروبا في آخر عامين الدفعة القوية بتتويجه بالسوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا الإنجليزي في الأسبوع الماضي.

رودري ينتقل إلى برشلونة. أتم نادي برشلونة صفقة الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي بعد فترة طويلة من الشد والجذب ليداعم كتيبة الفريق الكتالوني بداية من الموسم الجديد. وكان مصير رودري متأرجحا بعد نهاية كأس العالم بتتويج إسبانيا باللقب وحصول لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في ظل محاولات ريال مدريد وبرشلونة لضمه. وكان ريال مدريد الأقرب لضم رودري في البداية قبل أن تتحول الصفقة تجاه برشلونة في الأيام الماضية. ومن جانبه أكد الصحفي

0: الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو خبير الميركاتو أن صفقة انتقال رودري إلى برشلونة قد تمت. وقال رومانو عبر حسابه الرسمي: رودري إلى برشلونة، تم الاتفاق على انتقال لاعب الوسط الإسباني من مانشستر سيتي إلى برشلونة. وأضاف: تم كل شيء للاعب الحائز على الكرة الذهبية سابقا، لقد أعطى مانشستر سيتي الضوء الأخضر لآخر عرض قدمه برشلونة. وتابع: سيوقع رودري عقدا لمدة 4 سنوات مع برشلونة خلال الأسبوع المقبل، على أن يمتد العقد حتى يونيو من العام 2030. وأوضح: بدأ برشلونة بالفعل في الترتيب لسفر وإجراء الفحوصات الطبية لكل من رودري وجواو كانسيلو. وشهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من برشلونة لحسم صفقة رودري، وتقدم بأكثر من عرض لمانشستر سيتي. وذكرت بعض التقارير الصحفية أن العرض الأخير كان يبلغ 75 مليون يورو، ويشار إلى أن رودري الذي يتبقى له عام واحد فقط في عقده مع السيتيزنز غاب عن مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في درع المجتمع الإنجليزي التي انتهت بفوز الغانرز بثلاثية بيضاء. وذكرت صحيفة سبورت أن رودري سيصبح ثاني لاعب متوج بالكرة الذهبية ينضم إلى صفوف برشلونة في تاريخ النادي بأكمله، بعد التعاقد مع يوهان كرويف في عام 1973. كما أن رودري يطمح إلى تكرار فوزه بالكرة الذهبية هذا العام بعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم مع منتخب لاروخا. وعلى مدار تاريخه لم يسبق للبارسا أن تعاقد سوى مع لاعب واحد كان يحمل الكرة الذهبية بالفعل، وهو يوهان كرويف الذي توج بها عام 1971 بقميص أياكس. وانتقل كرويف إلى برشلونة في صيف عام 1973 وفاز بالجائزة مرتين إضافيتين، الأولى في العام نفسه والثانية في عام 1974، لكن بعدما أصبح لاعبا في صفوف برشلونة. أما بقية اللاعبين الذين يمتلكون كرة ذهبية واحدة على الأقل في خزائنهم فقد فازوا بالجائزة أثناء لعبهم مع برشلونة أو بعد رحيل لهم عن النادي الكتالوني. وبعيدا عن كرويف، فإن لويس سواريس في عام 1960 وريستو ستويشكوف في عام 1994 وريفالدو عام 1999 ورونالدينيو في عام 2005 وليونيل ميسي في أعوام 2009 2010 2011 2012 2015 و2019 هم اللاعبون الآخرون الذين رفعوا الجائزة وهم يرتدون قميص برشلونة. وإجمالا، شهد نادي برشلونة تتويج أحد لاعبيه كأفضل لاعب في العالم بالكرة الذهبية 12 مرة، وهو الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع ريال مدريد. وقد يرتفع هذا الرقم خلال الموسم الحالي إذا ذهبت الجائزة إلى رودري أو لامين يامال.
1: سيميوني أمام قرار مصيري. يتمسك نادي برشلونة بخطته للتعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد باعتباره الهدف الأول لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم وجود خيارات بديلة لدى إدارة النادي الكتالونية تحسبا لفشل الصفقة. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة ممثلا في المدير الرياضي ديكو والمدرب هانز فليك لا يزال يراهن بقوة على ضم ألفاريز في ظل اعتقاد اللاعب والنادي بإمكانية إتمام الصفقة هذا الصيف، خاصة أن المهاجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن أتلتيكو والانتقال إلى برشلونة. وكان ألفاريز قد عبر علنا عن رغبته في مغادرة أتلتيكو مدريد خلال كأس العالم قبل أن ينقل موقفه شخصيا إلى المدرب دييغو سيميوني عقب عودته إلى مقر النادي، ليضع المدير الفني الأرجنتيني أمام موقف بالغ التعقيد. وازداد الغموض المحيط بمستقبل ألفاريز بعدما غاب عن قائمة أتلتيكو مدريد خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا عقب انضمامه إلى تدريبات الفريق مع بقية اللاعبين الدوليين. وتتجه الأنظار الآن إلى 19 من أغسطس، موعد المباراة الأولى لأتلتيكو في الدوري أمام مالاغا، لمعرفة ما إذا كان سيميوني سيعيد المهاجم الأرجنتيني إلى قائمة الفريق

0: أم لا؟ ورغم حالة القلق التي تحيط بمستقبل اللاعب، لا يزال موقف أتلتيكو مدريد واضحا في العلن. خوليان ألفاريز ليس للبيع، إلا أن تمسك المهاجم بالرحيل يضع سيميوني أمام معضلة سبق أن واجهها بيب غوارديولا مع اللاعب نفسه قبل عامين. ففي أغسطس من عام 2024 وافق مانشستر سيتي على رحيل ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد مقابل 75 مليون يورو، قد ترتفع إلى 95 مليون بالحوافز بعدما طلب اللاعب الرحيل بحثا عن دور أكبر ونفوذ أكبر داخل فريق جديد. وحينها تعامل غوارديولا مع رغبة لاعبه بوضوح، مؤكدا على أن اللاعب الذي يشعر بعدم السعادة أو يرغب في الحصول على دقائق أكثر يجب أن يبحث عن مخرج، مشددا على أن إدارة مشاعر اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة تمثل واحدة من أصعب مهام المدرب. والآن يجد سيميوني نفسه أمام الموقف ذاته تقريبا، فالقضية وفق المعطيات الحالية لا تتعلق بعدد الدقائق التي يحصل عليها ألفاريز، وإنما برغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة قد تكون فرصتها نادرة مع وضع الانتقال إلى برشلونة كخيار أول أمامه. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه داخل أتلتيكو مدريد، هل يتعامل سيميوني مع رغبة ألفاريز بالطريقة نفسها التي اتبعها غوارديولا قبل عامين، أم يتمسك بمهاجمه رغم رغبته في الرحيل؟
1: صفقة رودري تضع بوعدي على أبواب السيتيزنز. بات المغربي أيوب بوعدي نجم ليل الفرنسي على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف السيتيزنز بداية من الموسم الجديد. ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب وسط جديد، ووقع اختياره على بوعدي لتعويض رحيل الإسباني رودري صوب برشلونة. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن صفقة انتقال رودري إلى برشلونة قد تمت ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. ومن جانبه ذكر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو خبير الميركاتو أن مانشستر سيتي يستعد الآن لحسم صفقة ضم أيوب بوعدي من ليل، وذلك بعد بيع رودري إلى برشلونة. وأضاف عبر حسابه: لقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية قبل أيام واتخذ القرار بالفعل، سينضم بوعدي للفريق الآن وليس في عام 2027. ويشار إلى أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما كان أحد أبرز عناصر منتخب المغرب المشارك في مونديال 2026، حيث وصل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي. وأوضحت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية إلى أن صفقة بوعدي قد تكلف خزائن مانشستر سيتي أكثر من 100 مليون يورو.
0: نجم الأرجنتين للكالتشيو مشروع متوقف. لن ينضم حارس مرمى أستون فيلا الأرجنتينية إيميليانو مارتينيز إلى يوفنتوس هذا الصيف، وذلك بعد محادثات جرت بين الناديين. وكانت صحيفة ذا أتلتيك قد أفادت بأن أستون فيلا تلقى عرضا جديدا من اليوفي للتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 33 عاما، حيث ساهمت المفاوضات في تقليص الفجوة بين الناديين بشأن قيمة الصفقة. كما لم تكن الشروط الشخصية للحارس الأرجنتيني تمثل أي مشكلة، لكن يوفنتوس لن يمضي قدما في الصفقة، وسيوجه اهتمامه الآن نحو أهداف أخرى في مركز حراسة المرمى. ويأتي ذلك بالتزامن مع توصل أستون فيلا إلى اتفاق للتعاقد مع حارس بارما سوزوكي الذي يعتبره النادي خياره الأول للموسم المقبل 2026-2027. وبدأ أستون فيلا في دفع المفاوضات قدما لإتمام صفقة سوزوكي بالتزامن مع استمرار النقاشات بشأن مستقبل مارتينيز. ومن المقرر أن ينضم الدولي الياباني إلى الفريق الإنجليزي بغض النظر عن مستقبل مارتينيز. وكان مارتينيز الذي وقع عقدا جديدا لمدة 5 سنوات مع أستون فيلا في عام 2024 قد ارتبط بقوة بالرحيل عن النادي خلال الصيف الماضي أيضا. وكان مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات معه كما تقدم بعرض لضمه على سبيل الإعارة

0: في المراحل الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن العرض قوبل بالرفض. ومع ذلك واصل مارتينيز لعب دورا أساسي مع أستون فيلا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 44 مباراة وساهم في احتلال فريق المدرب أوناي أمري المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي. كما كان مارتينيز أحد أبرز لاعبي الأرجنتين في كأس العالم هذا الصيف، حيث بدأ أساسيا في جميع مباريات منتخب بلاده قبل أن يخسر أمام إسبانيا في النهائي. وخاض مارتينيز 256 مباراة مع أستون فيلا منذ انضمامه إلى النادي قادما من أرسنال في سبتمبر عام 2020، وفي حال رحيله سيكون ذلك جزءا من صيف شهد تغييرات كبيرة في صفوف أستون فيلا بعدما رحل كل من مورغان روجرز ويوري تيليمانس ولوكا دينيا.
1: مورينيو يلمح إلى شيء كبير في ريال مدريد. اختتم ريال مدريد فترة الإعداد للموسم الجديد بصورة إيجابية بعد أن أنهى مبارياته التحضيرية دون هزيمة، محققا 3 انتصارات أمام فرانكي فاروش، ديبورتيفو وشالكا، إلى جانب تعادل مع فيورنتينا، ليحصل الفريق على دفعة معنوية قبل افتتاح مشواره في الدوري الإسباني أمام إسبانيول الأسبوع المقبل. وقال جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد في تصريحات نقلتها قناة النادي عقب الفوز على شالكا أن الفريق قدم أداء إيجابيا على المستويين الجماعي والفردي، مؤكدا على أن الأفكار التكتيكية بدأت تتضح تدريجيا رغم اختلاف درجة الجاهزية بين اللاعبين الذين انضموا مبكرا وآخرين التحقوا بالفريق في وقت متأخر. وأوضح المدرب البرتغالي أن اللاعبين الذين بدأوا فترة الإعداد منذ يومها الأول خاضوا نحو 30 حصة تدريبية وست مباريات، بينما اكتفى بعض المنضمين حديثا بثلاثة أو أربعة حصص فقط، وهو ما يفسر الفارق في الإيقاع والحماس والقدرة على التحمل. لكنه شدد على أن المجموعة تتقدم بصورة جيدة من الناحية التكتيكية، وأشاد مورينيو بجودة عناصر الفريق، مؤكدا على أن ريال مدريد يضم لاعبين على مستويات مختلفة من الجودة، لكنه يركز في المرحلة الحالية على تطوير المجموعة ككل بدلا من تقييم الأفراد، مشيرا إلى أن الفريق أصبح يعمل بصورة مميزة بالكرة وبدونها. كما أثنى المدرب البرتغالي على الوافدين الجدد رغم صعوبة اندماجهم سريعا في برنامج تدريبي مكثف يتضمن حصتين يوميا في ظل درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدا على أنهم وصلوا بعقلية إيجابية ورغبة واضحة في الانخراط داخل المجموعة. وتحدث مورينيو أيضا عن الطريقة التي يدير بها الجهاز الفني الأحمال البدنية ودقائق مشاركة اللاعبين، موضحا بأن القرارات المتعلقة بالمشاركة تستند إلى تحليل علمي للبيانات، إلى جانب خبرة الجهاز الفني ومعرفة كل لاعب بقدرات جسده، مشددا على أن الفريق وصل إلى هذه المرحلة من الموسم في حالة بدنية جيدة. وعقب مواجهة شالكا التي أقيمت على ملعب فيلتنس أرينا، تحدث مورينيو كذلك عن الروح التي بدأت تظهر داخل غرفة الملابس، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين حرصوا على العودة إلى التدريبات قبل الموعد المحدد لهم، بينما وصل آخرون في اليوم الأخير من فترة الإعداد، وهو ما اعتبره دليلا على ارتفاع مستوى الالتزام والرغبة في الانطلاق. وقال مورينيو بأن الفريق بدأ بالفعل يظهر كوحدة واحدة، مؤكدا على أن التعاطف وروح الفريق باتا واضحين داخل المجموعة، وأن الحماس لم يعد مقتصرا على الجهاز الفني أو الجماهير، بل أصبح حاضرا بين اللاعبين أنفسهم. واختتم المدرب البرتغالي تقييمه بالتأكيد على جاهزية ريال مدريد للمباراة الافتتاحية أمام إسبانيول، قائلا بأن الفريق في حالة جيدة جدا وسط حالة من التفاؤل داخل النادي بعد فترة تحضيرية خالية من الهزائم.
0: أرتيتا: أداؤنا أمام السيتي أبهرني. أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه استمتع كثيرا بمشاهدة فريقه في مباراة درع المجتمع الإنجليزي أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الجنرز، وتوج أرسنال باللقب للمرة الثامنة

0: عشر في تاريخه بفضل ثلاثية ريكاردو كالافيوري وكاي هافرتز ومارتن أوديغارد. وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في حديثه مع قناة تي أن تي سبورتس: كان أداء رائعا حقا، لقد أبهرني ما أظهرناه من رغبة وردة فعل. أخبرتهم أنني استمتعت كثيرا بمشاهدتهم وهم يلعبون. وعن الوافد الجديد كريستوس أتزولس أضاف وفقا لما نقلته شبكة بي بي سي: أعتقد أنه اندمج بسلاسة في الفريق، حيث يتمتع بفهم عميق للعبة، فهو لاعب يتخذ القرار الصائب في حين يتسرع الكثيرون ويتخذون قرارات خاطئة. إنه ذكي ودقيق للغاية، واليوم وضمن المساحات الضيقة اتخذ القرار الصحيح مرتين وساعدنا على تسجيل هدفين. وعن قوة خط وسط أرسنال أشار بقوله: إنه قوي جدا، أعتقد أننا كنا نضيف لاعبين عاما بعد عام، تشكيلات مميزة، والآن لدينا الكثير من القيادة. وعن النتيجة أمام مان سيتي أوضح قائلا: أنا متفاجئ بعض الشيء، لقد خضنا فترة الإعداد للموسم وكان لدينا 8 أو 9 لاعبين لاختبارهم. اللعب بالطريقة التي لعبناها بها أمر مثير للإعجاب للغاية. وبخصوص استبعاد جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس من المباراة، أتم تصريحاته بقوله: أشعر بحزن شديد لعدم مشاركتهما، لقد كنت أسعى جاهدا مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتازة لإضافة المزيد من اللاعبين إلى التشكيلة، إنهما يستحقان التواجد معنا وآمل أن نتمكن من تغيير هذا القرار.
1: تشيلسي يخطط لبيع الرباعي الهجومي. يستعد تشيلسي لإجراء تغييرات جذرية في خط هجومه هذا الموسم، حيث يرغب المدرب تشابي ألونزو بالتخلص من 4 لاعبين في الخط الأمامي دفعة واحدة. وسيضطر تشيلسي إلى تكثيف جهوده لتقليص عدد لاعبيه في الأيام المقبلة، حيث يمتلك فريق تشابي ألونزو تشكيلة غنية باللاعبين. وقد حذر المدرب الإسباني بالفعل من ضرورة إجراء تغييرات جذرية خاصة في خط الدفاع، لكن العمل لا يقتصر على خط الدفاع فقط، فالهجوم أيضا بحاجة إلى تغييرات كبيرة في الأسابيع المقبلة مع احتمال رحيل العديد من اللاعبين. وذكرت شبكة فوت ميركاتو نقلا عن سكاي سبورتس أن رحيل عدد من اللاعبين البارزين في تشيلسي بات وشيكا، فمن المتوقع أن يغادر المهاجمان ليام ديلاب ونيكلاس جاكسون ملعب ستامفورد بريدج خلال الأسبوعين المقبلين، حيث غاب اللاعبان عن المباراة الودية التي أقيمت ضد ريال سوسيداد، ما يعد مؤشرا إضافيا على وضعهما ورغبة النادي بإيجاد حلول سريعة لهما. ويرتبط اللاعب السنغالي بالانتقال إلى عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يبدو أن اللاعب الإنجليزي هو الخيار الأول لفريق كومو، ويستحق وضع ميخايلو مودريك المتابعة أيضا، فمن المتوقع إعارة الجناح الأوكراني، حيث يرغب تشيلسي في منحه المزيد من وقت اللعب مع إتاحة مكان في خط الهجوم. ولكن قد يشهد البلوز أيضا رحيل لاعب آخر هو بيدرو نيتو، الذي يحظى باهتمام من الدوري السعودي وتحديدا نادي الهلال، وسيتعين على النادي اللندني الآن إيجاد التوازن الأمثل بين طموحاته المالية وضرورة تقليص عدد لاعبيه بشكل كبير. ومع احتمال بيع ديلاب، جاكسون، مودريك وربما نيتو، قد يحصل تشيلسي على مبلغ كبير من هذه الصفقات.
0: أموريم يسقط يونايتد برباعية. أكد روبن أموريم مدرب ميلان على أنه لم يشعر بأي مشاعر خاصة خلال مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد، مشددا على أنه أصبح الآن في المكان الذي يريد أن يكون فيه. وحقق ميلان الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 في آخر مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، ليحقق الفريق الإيطالي انتصاره الأول خلال فترة الإعداد الصيفية قبل انطلاق منافسات الدوري الإيطالي. وعاش المدرب البرتغالي فترة مضطربة امتدت ل14 شهرا في ملعب أولد ترافورد قبل توليه قيادة ميلان في يونيو، لكنه أوضح أن مواجهة فريقه السابق لم تحمل أي مشاعر إضافية بالنسبة

الأمثلة. وقال أموريم لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: لا، بالنسبة لي كانت مجرد مباراة عادية. منذ أن وقعت مع ميلان لم أشعر بأي شيء تجاه مانشستر يونايتد. وأضاف قائلا: أنا فخور فقط بأنني كنت في مانشستر يونايتد وما زلت أحب هذا النادي، لكن بعد التوقيع مع ميلان لا أشعر بأي شيء سيء تجاه أي أمر، لأنني سعيد جدا ولأنني في المكان الذي أريد أن أكون فيه، أريد فقط الاستمرار هنا. وتابع حديثه بالقول: بالطبع كان من المميز أن ألعب أمامهم مجددا، لكنني كنت أرغب في تحقيق الفوز في إحدى مباريات الإعداد هذا الصيف حتى نقدم أنفسنا بشكل جيد في الدوري ونظهر بصورة جيدة أمام جماهيرنا لكي يدعمونا في مباراتنا الأولى. وقلب ميلان تأخره إلى فوز بنتيجة 4-2 على مانشستر يونايتد بفضل أهداف سامويل تشوكويزي وألباردو سيسي وغونسالو راموس وروبن لوفتوس-تشيك. ويستهل فريق أموريم مشواره في الدوري الإيطالي في عطلة نهاية الأسبوع المقبل عندما يحل ضيفا على تورينو. وتطرق أموريم عقب المباراة أيضا إلى عدد من الأمور المتعلقة بقائمة فريقه، من بينها مستقبل رافائيل لياو وقراره باستبعاد عدد من اللاعبين من حساباته. وأكد المدرب أن لياو سيتعين عليه القتال من أجل مكانه في ظل المنافسة من لاعبين مثل كريستيان بولستيتش وأليكسيس ساليميكيرس، مضيفا أنه لا يعتقد أن إصابة اللاعب الدولي البرتغالي خطيرة. كما أكد أموريم على أن مايك مانيانا وأدريان رابيو حصلا على فترة راحة إضافية بناء على طلبه على أن يعودا إلى ميلان استعدادا للمباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإيطالي.

0: هوتلاين بعد خسارة ثقيلة أمام أرسنال في درع المجتمع. بدأ ملعب الاتحاد وكأنه يودع عصره الذهبي بصمت، ولم تكن الهزيمة أمام أرسنال بثلاثية بيضاء في مباراة درع المجتمع الإنجليزي مجرد نتيجة عابرة في مباراة ودية الطابع، بل أول إشارة واضحة إلى أن المشروع الذي بني على مدار أكثر من عقد بدأ يتصدع من جذوره. فرحيل تشيكي بيغرستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي والمدرب الإسباني العبقري بيب غوارديولا مع وداع رودري يحول السماوي من آلة هيمنة لا تقهر إلى فريق يبحث عن هوية جديدة. ويقف النادي الإنجليزي أمام سؤال مصيري يتردد في أروقة كرة القدم الإنجليزية: هل يستطيع السيتيزنز تجنب المصير الذي عاشه غريمه مانشستر يونايتد بعد رحيل السير أليكس فيرغسون، أم أن رحيل الأركان الثلاثة دفعة واحدة سيجبره على البدء من الصفر تقريبا وسط ضغوط النتائج وارتفاع سقف التوقعات؟ فأي شخص يتولى قيادة السيتي خلف الأبطال الذين صنعوا الحقبة الذهبية سيجد نفسه أمام تحد هائل. إنزو ماريسكا الذي خلف بيب غوارديولا أدرك ذلك سريعا، فهو مدرب نجح بشكل نسبي مع ليستر سيتي وتشيلسي وفاز بألقاب، لكنه اصطدم بجدار أرسنال في أول اختبار رسمي ليخرج الفريق بهزيمة مدوية وشعور بأن الأيام الصعبة قد بدأت فعلا في ملعب الاتحاد. مانشستر سيتي فقد أحد الركائز التي حولته إلى نادي أسطوري خلال أقل من عام، وهو تشيكي بيغرستين أفضل مدير رياضي في العصر الحديث الذي قرر الرحيل بهدوء قبل أكثر من عام. وساعد بيغرستين في عملية الانتقال وقدم المشورة لخلفه هوغو فيانا في الأشهر الأولى، لكن الفرق بات واضحا مع مرور الوقت، فهو كان الرجل الذي جلب هالاند بستين مليونا ورودري بسبعين مليونا وبنى فريقا باهظ التكلفة، عوضه بعمليات بيع ذكية. هذا التغيير في النهج الشرائي ليس تفصيلا إداريا، بل مؤشرا على أن الرؤية طويلة الأمد التي صنعت السيتي بدأت تتغير تماما كما حدث لمانشستر يونايتد بعد رحيل السير أليكس فيرغسون.
1: ويعد غوارديولا الركيزة الثانية وربما الأهم التي خرجت من منظومة السيتي، فإلى جانب عبقريته التكتيكية وقدرته على تحقيق النجاح المتكرر كان يتمتع بنفوذ مطلق داخل النادي، وكان بيب لا يمس سواء فاز أو خسر، وهو وضع لا يستطيع أي مدرب آخر أن يصل إليه. وعندما يغادر غوارديولا لا يغادر معه فقط الأسلوب، بل يغادر معه الشعور بالهيمنة النفسية التي فرضها على المنافسين لسنوات. هذا الفراغ أيضا يشبه إلى حد كبير ما عاشه مانشستر يونايتد بعد فيرغسون، حيث توالت التجارب التدريبية دون أن يستعيد النادي هيبته السابقة لسنوات طويلة. أما الركن الثالث رودري، فقليلون هم لاعبو خط الوسط الذين امتلكوا القدرة على تحويل فريق كامل من مستوى إلى آخر، ولكن مع رودري كان السيتي فريقا بطلا، ومن دونه كان فريقا مختلفا تماما. فخلال فترة إصابته السابقة ظهرت هشاشة واضحة في الوسط، وظهر أن الفريق يفتقد التوازن والانضباط الذي كان يوفره القائد الإسباني. لذلك يبدو رحيله القريب ضربة قاسية يصعب تعويضها في المدى القصير. التاريخ الكروي مليء بأمثلة لأندية فقدت لاعبها المحورية فانهارت مستوياتها، والسيتي ليس استثناء محتمل في هذه المعادلة. ولا يزال النادي يملك موارد مالية هائلة وبنية تحتية حديثة وملكية مستقرة، لكن من ناحية أخرى فإن فقدان الأشخاص الثلاثة يعني أن الفريق يدخل مرحلة إعادة تأسيس حقيقية. ماريسكا يواجه مهمة بناء هوية جديدة وسط ضغوط النتائج الفورية، وهو أمر لم يختبر به بعد على مستوى ناد بحجم السيتي. الخسارة أمام أرسنال في درع المجتمع ليست معيارا نهائيا، لكنها كشفت عن نقص في التوازن والصلابة التي كانت سمة الفريق.

0: في السنوات الماضية. وإذا استمرت النتائج المخيبة في بداية الموسم، فقد يجد النادي نفسه مضطراً لإعادة بناء شبه كاملة تماماً، كما حدث ليونايتد بعد انتهاء عصر فيركسون، وما تعرض له مانشستر يونايتد بعد عام 2013 يعتبر درساً قاسياً لأي ناد يفقد ركائزه الأساسية دفعة واحدة. السيتي يملك حالياً فرصة لتجنب السيناريو نفسه بفضل استمرارية الملكية والتخطيط المالي، لكن الإشارة الأولى جاءت في درع المجتمع والخوف من تكرار التجربة أصبح مشروعاً. الفريق الذي كان تشيكي وبيب والرودري ركائز في نجاحه قد لا يتكرر بنفس القوة مرة أخرى. الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كان مانشستر سيتي قادراً على عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر، أم أنه سيدخل نفقاً طويلاً من إعادة البناء يشبه ما عاشه غريمه الأزلي لسنوات. إنه مانشستر سيتي كبير إنجلترا خلال العقد الأخير.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع. لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات، ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة.

0: برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم
1: نادية مال
0: ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبعد. وراء كل اختراع ناجح حكاية، وقد تبدأ هذه الحكاية من موقف إنساني بسيط أو تحدي يعيشه شخص غريب، لتتحول فكرة إلى ابتكار يلامس حياة الآلاف ويصنع فرق حقيقي في حياتهم. واليوم لم يعد الابتكار يقاس بعدد الأجهزة أو براءات الاختراع فحسب، بل بقدرته على خدمة الإنسان وتقديم حلول ذكية تجعل الحياة أكثر أمنا وسهولة. ومن هنا تبرز نماذج كويتية مشرفة أثبتت أن الطموح عندما يقترن بالعلم والإصرار قادر على الوصول إلى أكبر المحافل الدولية ورفع اسم دولة الكويت عاليا بين نخبة المبتكرين في العالم. ضيفتنا اليوم ليست مجرد مهندسة أو مخترعة، بل قصة نجاح ملهمة بدأت بفكرة تحمل بعدا إنسانيا، توصلت بسلسلة من الإنجازات والجوائز المحلية والدولية حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به لكل شاب وشابة يؤمن بأن الإبداع يبدأ بخطوة. خلونا نتعرف أكثر على ضيفتنا مع هذا التقرير.
1: تجلت أبرز محطات الإبداع لدى قطر الندى العنزي في مشاركتها الفعالة في اختراع وتصميم جهاز ذكي متطور يهدف إلى التذكير بمواعيد تناول الأدوية وتنظيم جرعتها بدقة. ينطلق هذا المشروع الابتكاري لأهمية الالتزام الدوائي، حيث يشكل نسيان الجرعات أو تناولها في أوقات غير منتظمة أحد أكبر العوامل المسببة لانتكاس الحالات المرضية المزمنة. استطاع هذا الابتكار تقديم أنظمة تنبيه تفاعلية تقلل من الأخطاء البشرية وتمنح ذوي المرضى متابعة دقيقة ومستمرة عن بعد.
2: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
0: يسرنا أن نرحب ضيفتنا في الاستديو المخترعة والمهندسة قطر الندى العنزي، فأهلا وسهلا فيك معنا.
3: يا هلا دكتور فيك وبالمقدمة الجميلة جدا.
0: يا هلا فيك، وإحنا سعداء جدا بتواجدك معنا، وأيضا هذا الشيء يشرفنا أن يعني نقابل شابات كويتيات لهم إبداع وطموح. يعني أستاذة ودي أبتدي معك من أول اختراع لك كان فعلي ولامس الناس.
3: كل اختراع يلامس مشكلة فهو أقرب طريق للشهرة أو للفوز أو للنجاح. يعني أي اختراع يكون فيه ملامسة مشكلة، يعني ثق تماما بعد الله إنه هو اللي راح ينجح وهو اللي راح يعني يكون له صدى في المجتمع. أول اختراع كان اسمه إيبل بوكس، وبعدين صار أوتو ميديسن بوكس. كان في فترة الجامعة في مسابقة الشيخ سالم العلي المعلوماتية، أعطونا تحدي في قطعة إلكترونية نقدر نبرمجها في جهاز خلال 24 ساعة، بشرط أنه إحنا ما نطلع من الجامعة، يعني ما نروح نجيب مواد من الخارج من برا الجامعة، ما نروح نتصل على أحد يساعدنا. فطرى علي يدتي الله يحفظها في موضوع الأدوية. دائما تحط الأدوية بشري على الطاولة وأخذ هذه ولا أخذ هذه، أو العلب البلاستيك الموجودة بالسوق. سبحان الله طرت علي، كان أقول وبعدين تسأل أخذتها ولا ما أخذتها، وتنطر مثلا أحد يعطيها ولا لا، فالبيت كله يقعد يحاتي بهالموضوع. فالابتكار كان بالمختصر أني أنا إيش معنى إحنا عندنا الأبل ووتش ولا هذه تشوف دقات القلب ونقدر نتابع فيها، وليش نقدر، ليش بعد ما نقدر نتابع فيها مثلا الأدوية، ليش أنا ما أبرمج هذه العلبة وإني أتابع الأدوية فيها، أشوف إنه مع سنسر بس بسيط أقدر أشوف كم حبة إن أخذ من هالعلبة أو الوقت فيه. فكان هذه الفكرة بالبداية، كانت يعني الأدوات جدا بسيطة، كان كرتون، يعني كرتون ويعني جدا جدا بسيط كان الموضوع، يعني حتى الصور أنا لما أشوفها أقول يا الله، يعني

0: كان الموضوع
1: كفكرة لعبة بسيطة
0: ولعبة، كان هم لعبة إن هي مسابقة، خلنا نشوف أنا وين يعني وين بنكون يعني عادي.
1: يعني من مسابقة بسيطة في الجامعة ليه اختراع ما شاء الله بالضبط. قلت لك يعني لامس حياة الكثيرين وابتيها من يعني تجربة ملموسة نعم واقعية نعم. يعني في حياتك وعكستيها على مثل ما يقولون حق أرض الواقع، أنها تفيد حق كل شخص سواء كبار بالعمر أو صغار، المهم أي شخص قاعد يتناول أدوية معينة يحتاج مثل ما يقولون تايمر أو وقت محدد أنه يأخذ فيها أدويته أو الذكرى بهذه الأدوية. ودنا نتكلم شوي عن هذا الاختراع وشون آلية عمله.
0: صحيح، هو بالبداية كانت شذي ففزت هني المركز
1: فزت المركز الأول.
0: المركز الأول بهالفكرة البسيطة. بعدين تبنوا الموضوع مركز صباح الأحمد، فما كنت أقعد يعني أرد وأكرر إن هذا يعني الفكرة كانت بسيطة، بعدها الحين تحول يعني الاختراع اعتمد على شنو؟ على جهاز كامل كصيدلية متنقلة، مو بس
1: صيدلية متنقلة،
0: من علبة بسيطة صارت صيدلية متنقلة موجودة يعني في مستشفى جابر الحين، اللي وصلنا لمرحلة أني أنا أبرمجه وأسوي أبليكيشن. ترى يعني قبل حتى موضوع برنامج سهل كان في أبليكيشن إحنا مسوينه أن الدكتور يسمح للمريض فقط بالآي دي ماله أو بطاقته يسحب الأدوية المسموح لها، فكانت يعني من علبة صارت جهاز كامل وصيدلية
1: واختراع كامل. قلت لك يعني لامس يعني شريحة كبيرة من الناس وممكن الكل يحتاجه بهذا الجانب.
0: نعم.
1: ودنا نعرف منك ايش كثر خذ منك وقت تصميم هذا الجهاز وبرمجته؟
0: مبدئيا هو هذا كان يعني اللي فز فيه في جائزة الشيخ سالم العلي المعلوماتية كانت 24 ساعة بس.
1: 24 ساعة.
0: بعدها لما تطور وأخذ يعني مجال، لا أخذ وقت يعني تقريبا 8 أشهر تقريبا.
1: وهني صار تبني لهذا الجهاز. نعم. مو مجرد كفكرة بس وخلاص. نعم. صار في تبني لهذا الجهاز وصار فعلي موجود بالأسواق.
0: نعم. وبروتوتايب إيه صار موجود بمستشفى جابر حاليا
1: موجود. إيه. وأي شخص ممكن يطلبه الجهاز ولا شون الطريقة تكون؟
0: هو حاليا هو يعني للدولة، فشنو الإجراءات يعني هو كتبرع صار للدولة إن هي لها الحق في التصرف يعني.
1: ما شاء الله، يعني مسابقة بالجامعة بسيطة.
0: نعم.
1: من مثل ما ذكرتي علبة كرتون.
0: أي والله.
1: لاختراع تبنته الدولة ما شاء الله، وممكن يتطور ويكون أكثر من كذي أيضا.
0: نعم نعم.
1: تفضل في شو بدي جديد فينا؟
0: هو التطور صار إن أنا جيت المركز صباح الأحمد وقت التكريم، فكان كان مبادرة من عندهم، حتى مبادرة من صندوق الوطني للشباب، صندوق الوطني الكويتي، هم اللي بادروا إن الفكرة حلوة بس نبي نطورها. فمركز صباح أحمد هني طور الفكرة، لا خلينا لو نفكر فيها، فكرينا فيها في جانب آخر. فأطرح أنا الفكرة، لا خلينا نطورها حتى البروتوتايب. يعني البروتوتايب كان جدا مكلف، مركز صباح أحمد هو اللي تبنى يعني كقيمة وكجهد التصنيع. عشان أنا أطرح الفكرة ووصلها لبراءة اختراع تحتاج وايد وايد جهد ووايد مبالغ، بس يعني هذه لهم الفضل بعد الله ان هم اللي تبنوها.
1: صحيح، وهالدعم يساعد اي شاب او شابه عنده بالضبط. يطرح مثلا فكرته راح يلاقي الدعم.
0: نعم.
1: لا يتحبط يقول مثلا ما راح الاقي الدعم او التوجيه، الدعم موجود عندنا بلدنا الحبيبه الكويت، وهذا يعني مثال واقعي لهذا الدعم اللي قاعد نشوفه وهذه الابتكارات الجميله. عندك ابتكار ثاني غير هذا؟
0: اي نعم. في شهر 2 2026 تكرمت المركز الأول مع الميدالية الذهبية في معرض الاختراعات في الشرق الأوسط.
1: ما شاء الله.
0: هذا المعرض يضم تقريبا 213 مخترع دول الشرق الأوسط كامل. الاختراع كان عبارة عن جهاز التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية. عاد هني
1: مجالك هذا؟
0: مجالي. لما اشتغلت في هالمجال المخططات كان عندي مشكلة إن الجهاز جدا كبير وياخذ جدا وقت، وقاعد أشوف المكاتب الهندسية قاعد يصير فيها وايد عندي مخالفات وتعديات، فيعني أنا مكتبي جبال الجهاز، فكل يوم أطالع له أقول ليش هو هالكبر الحجم، ليش يأخذ منه هالوقت، وليش أنا أقعد أشتغل بيدي وعندنا AI، ليش أنا أحسب يعني لو مبنى عندي 16 دور هذا كم يأخذ مني وقت عشان أحسب أنا كل سنتي أنا محاسبة في قدام الحكومة أو غيره، وهذا مال يعني مال الدولة هذا. فابتكرت هذا الجهاز يكون تقريبا حجم أصغر من جنطة السفر، يقدر المهندس يتنقل فيه، أبرمجه وأحط له الكودات الخاصة بالدولة، هو بس يسوي لي سكان يطلع كل التفاصيل، وهو الجهاز الوحيد بالعالم اللي يضم كل

0: التخصصات الهندسية، مو تخصص معماري، مو إنشائي، لا جميعها.
1: انت ما شاء الله مو مركزة بس بمجالك كمهندسة، لك اختراعاتك في مجال الهندسة، وأيضا لك يعني أمور ثانية خاصة بالأمور الطبية. يعني هذه رسالة نقدر نوجهها للسادة المستمعين، أن ترى مو شرط يكون الاختراع ترى بمجال تخصصك، نعم. ممكن يكون بأي مجال ثاني لك أنت شغف أو لك نظرة أنك تحول هذه التجربة وهذا الاختراع إلى شيء ملموس بمجال ثاني مختلف تماما.
0: بالضبط بالضبط.

0: وبادر فيها وجرب انها يعني جرب انها تسأل عنها سواء في مراكز في أندية البحث بالإنترنت. يعني الحين كل الشباب عندهم التليفون، إحنا التليفون الحين اختصر كل الوقت، يعني البحث إحنا أول نبحث بكتب ومكتبة عامة، لا لا الحين بالتليفون يبحث لك عن كل شيء، فالاختصار الحين اختصار الوقت للشباب يعني مبهر للأمانة.
1: ممكن أنا استعمل مثل ما ذكرت أدوات الذكاء الاصطناعي والأمور هذه تسهل علي الأمور فعلا كمخترع؟
0: نعم الذكاء الاصطناعي يقترح لك، بس المخترع المفروض انه هو اللي يفكر، هو العقل، مو العكس. يعني حاليا انا اشوف بعض الاشخاص يعتمدوا اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي، لا هو يقترح، هو يجمع معلومات من شتى دول العالم ويجمعهم ويعطيك اياهم، فانت المسيطر وانت اللي انت العقل له وليس العكس.
1: صحيح. ودنا ايضا تكلم، انت ما شاء الله عندك انجازات كثيره واختراعات اكيد وايد، ممكن ما نطرق لكلها يعني كلها في الحلقه، ودنا تكلمين عن مشاركاتك في المسابقات. اول يعني مشاركه كانت لك واي مركز وشنو كان الاختراع فيها؟
0: اول مشاركه هو هذا الاوتو ميديسن بوكس، كان اول بدايه في مسابقه الشخص المعلوماتيه اخذ في المركز الاول، وبعدها تكرمت في قصر بيان من الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه، وكان سبحان الله في وفود من سفارات دول الخليج، وكان في وفد من سفارة دولة الإمارات، فأعطوني دعوة وإني أنا أمثل دولة الكويت في المؤتمر الاستثمار العالمي في دبي، ومثلت في دولة الكويت هناك.
1: أي سنة تقريبا تذكرين؟
0: 2018. نعم 2018 مثلت هناك دولة الكويت، والحمد لله أهم أخذ المراكز الأولى.
1: يعني أول مشاركة لك خارج دولة الكويت؟
0: خارج دولة الكويت إيه نعم، وكان وقتها على الأوتو ميديسن بوكس، ويا وقتها يعني أنا توني بادية فيه، يعني أكثر من عرض إنه من دول، يعني أنت في مكان يعني والله ما أذكر كم دولة بس عالمي، يعني من الصين يكلمونك، من دول شرق آسيا يكلمونك، الألمان الأمريكان، ليش يسألوني؟ هم يلقوني لأني أنا مثلا، لأن أكثر الموجودين كان في بارتنر معاهم، أنا الوحيدة كنت بروحي، فقاعد أقول يمكن لأن أنا بروحي فهم يعني حابين أن يشوفوا، يعني يعطوني دافع. بعدين اكتشفت أنه لا، أنه قاعد يتواصلون معاي يبون يتبنون الفكرة. وقتها هني أنا تواصلت مع مركز صباح، قلت لهم لا أنا أبي الفكرة تكون في دولة الكويت، يعني هي لحق بهالموضوع. يعني
1: كنت شافوا فيك الدافع والطموح الشخصي، يعني كنت قلت كل شخص كان معاه شخص ثاني.
0: نعم.
1: ولكن أنت كنت يعني كشخص بروحي يمثل دولة الكويت في المحافل الدولية، شنو كان شعورك أنت بين يعني هالنخبة؟
0: مسؤولية حيل كبيرة بس فيها فخر، يعني أنا أشوف سواء بهذا المكان أو حتى بالتكريم كأن الكويت وأهلها وكلهم يعني كلهم على ظهري، يعني أنا اللي شايلته،
1: فمسؤولية كبيرة،
0: مسؤولية جدا كبيرة جدا. يعني حتى لما ينادون بالاسم مثلا دولة الكويت، من دولة الكويت ويذكرون فيه اسمي، أحس إنه ما أركز على اسمي كثر ما أركز إنه دولة الكويت، يعني أنا ناطرة هذه الكلمة مو ناطرة اللي بعدها.
1: أنا هني راح أخذك حق نقطة مهمة، يعني شعورك يعني لما نادوا، لما قول مثلا الفائزة بالمركز الأول من دولة الكويت، شنو كان شعورك بهاللحظة؟
0: فخر إني أنا يعني اللي عطتني إياه الكويت أنا أستحقه، لأني أنا مدام أستحقه إني وصلت لهالمكان. يعني لما يعطوني العلم ويقولوا لي ارفعي، أحس إنه مو علم هي قطعة قماش ولا هذه، لا هي أنا شايلة حلم الكويت وشايلة ثقة أهلي وشايلة كل الناس اللي أنا قاعد يشوفوني فيها ورفعتها يعني في هذا المكان. فكان يعني صد من أجمل اللحظات، أجمل الأيام.
1: يعني صورة الفخر اللي احنا قاعد نشوفك من هالمشاهد ونسمع منك، نحس يعني بالفخر والاعتزاز ان نشوف مثلا شابة كويتية قاعد تمثلنا بالكويت وخارج الكويت بإنجازات، يمكن انا بالأمانة اشوفها عظيمة لانها قلت لك تلامس الناس ويعني يستفيدون منها. بالأمانة الحديث جدا معك شيق، بس استأذنك فاصل قصير.

0: تجلت أبرز محطات الإبداع لدها قطر الندى العنزي في مشاركتها الفعالة في اختراع وتصميم جهاز ذكي متطور يهدف إلى التذكير بمواعيد تناول الأدوية وتنظيم جرعتها بدقة. ينطلق هذا المشروع الابتكاري لأهمية الالتزام الدوائي، حيث يشكل نسيان الجرعات أو تناولها في أوقات غير منتظمة أحد أكبر العوامل المسببة لانتكاس الحالات المرضية المزمنة. استطاع هذا الابتكار تقديم أنظمة تنبيه تفاعلية تقلل من الأخطاء البشرية وتمنح ذوي المرضى متابعة دقيقة ومستمرة عن بعد.
1: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
2: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع المخترعة والمهندسة الكويتية قطر الندى العنزي. بالأمانة يعني قبل فاصل تكلمنا عن أمور كثيرة، عن اختراعاتك ومشاركاتك سواء داخل الكويت وخارج دولة الكويت، وكلمتينا عن اللي هو مشاركتك اللي هو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان شنو شعورك لما رفعت اسم الكويت في هذا المحفل الدولي. ودنا نعرف شنو كانت، شلون كانت الأجواء والتحدي وشون يعني حسيت فيه حزتها.
3: وقتها كانت الأجواء شوي يعني صعبة، وبالنسبة لي أنا لأن أول مرة أطلع فيها كانت كأمثل دولتي، كان الوضع يعني شوي الدول كثيرة مختلفة، لغات مختلفة، وكل شخص لازم أنت توصل للفكرة مع وطنيتك، أني أنا من الكويت وأنا هذه فكرتي. فيعني يك مثل ما قلت لك من الصيني يك لازم تشرح له بطريقة توصل له الفكرة، من دول الأجانب نفس الموضوع، من فكان أنا يعني هي حماس مع خوف، يعني كل مرة أشرح حق شخص أو أبين له الموضوع يعني يصير عندي خوف أكثر أني أنا وصلت الفكرة صح، أني أنا ككويتية أنا صح، أني أنا موضوع أن فكرتي ممكن تقنعه. بس الحمد لله إنه بالأخير مثل ما قلت لك إنه بعد ما كانوا قلت ممكن بالبداية إنه يعني مجاملة، بعدها لما شفت الأشخاص لا يعني الموضوع حقيقي، الحمد لله إني قدرت أوصل لهم لو شيء بسيط من شباب الكويت. يعني كل مرة يقولون بس أنتي من دولة الكويت، أقول لا في بعد، يعني إحنا هو مو إني إحنا نبالغ، لا صدق شباب الكويت أنا برأيي كلهم مبدعين وكلهم مبتكرين، بس يبيلهم الدعم، يبيلهم أرض خصبة
2: تتبنى هذه المواهب للشباب الكويتية.
3: الجميع إحنا ديرة فيها ثقافة، يعني إحنا شباب لهم قابلية للابتكار، لهم قابلية وأذكية ما شاء الله، يعني طريقة حتى بحثهم تلقاه يفهم بالكرة، يفهم بالكتابة، يفهم بالابتكار، بس يبيله دعم بس.
2: صحيح.

0: وما ننسى أيضا هو الدعم النفسي والدعم الأسري. كلمينا عن هذا الجانب، شلون كان الدعم الأسري معاك بهذه اللحظة؟
1: أهالي الله يحفظهم كلهم يعني من غير استثناء، يعني كل مرة يكون فيها ألقى أرجع البيت يعني في حفلة بانتظاري يعني صدق. فكان ودائما يعني طول الوقت أهما إيه كملي أشوف المسجات اللي تيني حتى من برا لو يشوفون بس اسمي، هذا إحنا اللي يعني هذا اللي إحنا نشوفه فيك من صغرك، يعني هذه الكلمة وايد تأثر فيني. يعني هم كانوا يشوفون أشياء أنا ما كنت أشوفها بنفسي، يعني أنا طول وقت أشوفها أن لعبة أستمتع أفكر. من الكبار والصغار كله يقولوا لي إن هذا اللي إحنا نشوفه فيك، يعني هذا مكانك، هذه أنت من أول أنت كذي. فهذه الكلمات بروحها يعني تشجع،
0: دافع كبير لك وثبات لك ويعطيش ثقة يعني بالتحدي والإصرار إنك توصلين. صح. بما أنك ما شاء الله يعني أنا سميك حاصدة الجوائز، بالنسبة للمراكز الأولى يعني شنو شعورك لما يقول مثلا خذيت المركز الأول في هذا الاختراع، شنو شعورك حزتها؟
1: هي ما تقدر ما في شيء يوصف إن تكون المشاعر متضاربة، ربكة، خوف، إن لا المسؤولية راح تصير أكبر. يعني الفوز مو معناته فوز إن أنت خلاص خذيت المركز الأول، الفوز إن خذيت المركز الأول لا، وراك طريق أصعب إنك تنفذ، أصعب إنك تسوي شيء أكبر من اللي أنت سويته. أنا هذا برأيي، يعني الفوز مو هو نهاية الرحلة
0: ولا هو الدافع الأساسي حق كل اختراع. لازم يكون شيء نابع منك أنت كشخص، أنك أنت مؤمن في فكرتك وتستمر فيها.
1: نعم،
0: وما تحبط إذا خذت مثلا مراكز ثانية أو ثالثة أو حتى ما فزت.
1: الأجمل أنا برأيي الأجمل أنه يعني أنا في مرة من مرات هم أيام الجامعة دخلت مسابقة مالي فيها اللي هي برمجة الكودات، أنا إلكترونات مالي شغل بالكمبيوتر، بس دخلت عشان أتعلم، أبي أتعلم يعني بس وخذينا يمكن خذيت من المراكز الـ20، بس بالنسبة لي أنا مستمتعة.
0: وبالنسبة يعني أستاذة بنت مثلا لك مشاركات عديدة، ودنا نعرف شلون قاعد توفقين بين عملك وبين هالاختراعات ما شاء الله.
1: أني أنا أوافق بينهم هو ما له داعي نفصل، مثل ما قلنا في البداية هي ساعة في خلال أسبوع أو ساعة خلال مثلا بالأسبوع ساعتين تقسمهم، ما راح تأثر كثر ما إنها راح تفيد، سواء بابتكار، سواء في موهبة عندك، سواء في إبداع، في شيء أنت تحبه. هالساعة يمكن بنظر الكثير إنها قليلة، بس هي ممكن تبدع فيها.
0: يعني بالتالي إن مثلا أي شخص ممكن يعني يوازن بين يعني دوره أو شغله المهني وبين هذه الاختراعات وما فيها أي تعارض بهذه الناحية؟
1: نعم أتفق معك، أتفق إنه ما في يعني لا نحط عائق إنه مثلا دراستي أو عائق وظيفتي، هي ساعة أنا أقرأ فيها، ساعة أروح فيها النادي أخذ دورة، ما رح تأثر على كل يومك أو كل وقت وظيفتك أو دراستك أيا كان.
0: فبالتالي يعني التنسيق جدا مهم، وأن أي شخص ممكن يمارس وظيفته ويمارس مثلا هوايته في الابتكار والإبداع بهذا الجانب. وبما أن احنا قاعد نتكلم عن دولتنا الحبيبة الكويت، شلون شفتي بيئة الكويت؟ هل هي داعمة فعلا للمواهب الشبابية؟
1: نعم بقوة. بعد
0: الجوائز
1: فهي ترجع للأول للأرض اللي أنا فيها، يعني الكويت. لو إن ما كان عندي دافع، لو إن أنا ديرتي ما شجعتني، يعني أتذكر أنا قبل يومين سمعت مقولة للشيخ مشعل أبونا الله يحفظه ويطول بعمره، إيش قال؟ قال تعلموا وعلموا ترى لها أبعاد وايد كبيرة. تعلموا وعلموا معناته إن إحنا قادرين إن نتعلم وقادرين إن نعلم، يعني الديرة خصبة بهالمواضيع. فأنا إذا تعلمت ويت بعدها مثل ما تكلمنا في البداية المرشد أو المركز أو النادي علم، يعني راح الكويت مو بس الشباب حتى جميع الأعمار يقدر يبتكر ويقدر إنه يكون متميز ويصنع أصلا المستقبل.
0: صحيح، مثل يعني عندنا مثال حي واقعي على شابة بدت من الصفر، من إنجاز بسيط أو فكرة بسيطة ومسابقات لين ما شاء الله يعني إنجازات وجوائز كبيرة، وقعدت تمثل فيها الكويت بالداخل وبالخارج. في نهاية حلقتنا وحوارنا لهذا اليوم بالأمان الحديث ممتع وتحتاجين أكثر من حلقة، ولكن مثل ما يقولون وقت البرنامج داهمنا. عندك جوائز كثيرة ما شاء الله وإنجازات كثيرة، ودنا نعرف شنو طموحك المستقبلي وأول إنجاز المستقبلي لك؟
1: الجهاز المستقبلي نخليها هو الحين يعني قيد التنفيذ بإذن الله، أني حاليا أنه يصنع جهاز

0: التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية، لأن راح يفيد الدولة بشكل كبير، راح يعني سواء من البنية سواء من التجاوزات سواء من جميع النواحي. فأنا يعني طموحي حاليا بعد الأوتو ميديسن بوكس صار على أرض الواقع بإذن الله أني أشوف جهاز تدقيق إلكتروني المخططات الهندسية موجود على أرض الواقع، وأن شباب الكويت يكونون هم صناع المستقبل. يعني لما نروح للمحافل ما نكون كضيف، نكون كصناع للمستقبل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لضيفتنا الكريمة المخترع والمهندسة قطر الندى العنزي. أعزائي المستمعين، هنا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعاد، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أبعاد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ناصر العتيبي، محمد الحداد، حسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج السلامة النفسية. نفد نحو الطمأنينة والتوازن النفسية. نرافقكم فيه لاكتشاف الذات وفهم المشاعر ومواجهة ضغوط الحياة بأسلوب بسيط وواقعي. في كل حلقة نسلط الضوء على موضوع يلامس حياتنا اليومية، ونقدم أفكارا ونصائح عملية تعزز الصحة النفسية والثقة بالنفس والرضا والعلاقات الإيجابية. لأن السلامة النفسية ليست رفاهية، بل أسس لحياة أكثر استقرارا وسعادة. السلامة النفسية. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السلامة النفسية. وفي البداية أرحب بزميلي أحمد.
2: يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم أيضا مستمعين الكرام وبزميلتي هبة في هذا البرنامج، برنامج السلامة النفسية. دائما نصطحبكم بآخر وأهم المعلومات المختصة في هذا الجانب الذي يمثله عنوان واسم هذا البرنامج.
1: صحيح، وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على قيمة عظيمة لها أثر عميق في حياتنا، وهي الامتنان. فالامتنان ليس مجرد كلمة تقال، بل أسلوب حياة ونظرة إيجابية تجعل الإنسان يرى النعم التي تحيط به مهما كانت التحديات التي يمر بها. وقد أثبتت الدراسات النفسية أن الأشخاص الذين يمارسون الامتنان بصورة مستمرة يتمتعون براحة نفسية أكبر وقدرة أعلى على مواجهة الضغوط وعلاقات أكثر دفئاً واستقراراً.
2: خلال هذه الحلقة سنتعرف على معنى الامتنان الحقيقي وكيف يسهم في تحقيق السلام النفسي وما أثره في تحسين المزاج وتعزيز العلاقات الإنسانية، وسنستعرض معكم خطوات عملية يمكن لكل واحد منا أن يطبقها في حياته اليومية ليعيش بطمأنينة ورضا.
1: كونوا معنا، فربما تكون هذه الحلقة بداية لنظرة جديدة إلى الحياة تجعلنا نرى النعم قبل أن نرى النقص، والأمل قبل أن نستسلم لليأس.

0: عزيزي المستمع، عندما نسمع كلمة الامتنان قد يتبادر إلى أذهاننا أنها مجرد شكر أو كلمة تقال عند تلقي معروف، لكن الامتنان في الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. إنه أسلوب حياة وطريقة ينظر بها الإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين وإلى ما يملكه من نعم. فالإنسان الممتن لا يعيش في مقارنة دائمة مع الآخرين، ولا ينشغل بما ينقصه بقدر ما يلتفت إلى ما بين يديه من خيرات، فيشعر براحة وطمأنينة تنعكس على حياته كلها.
1: صحيح، فالسلام النفسي لا يعني أن تكون حياتنا خالية من المشكلات أو التحديات، وإنما يعني أن نملك القدرة على رؤية النور وسط العتمة، وأن ندرك أن لكل يوم نعما تستحق أن نحمد الله عليها. قد تكون الصحة أو الأسرة أو الأصدقاء أو حتى لحظة هدوء نعيشها بعد يوم طويل. هذه التفاصيل الصغيرة عندما نلتفت إليها تصبح مصدرا حقيقيا للسعادة.
0: وفي ديننا الإسلامي نجد أن الامتنان ليس مجرد شعور بل عبادة. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه الآية الكريمة تذكرنا بأن الشكر يجلب البركة والزيادة، سواء في النعم المادية أو في الطمأنينة النفسية. فالإنسان الشاكر يعيش بقلب مطمئن، لأنه يرى فضل الله في كل تفاصيل حياته.
1: ومن الجانب النفسي، يؤكد المختصون أن ممارسة الامتنان بشكل يومي تساعد على تقليل مشاعر القلق والتوتر، وتزيد من الإحساس بالرضا. عندما يعتاد الإنسان أن يبدأ يومه أو ينهي بتذكر ثلاثة أشياء جميلة حدثت له، فإنه يدرب عقله على التركيز على الإيجابيات بدلاً من الانشغال الدائم بالمشكلات.
0: لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتجاهل الصعوبات أو يتظاهر بأن كل شيء مثالي. فالامتنان لا ينكر الألم، وإنما يمنحنا القوة للتعامل معه. قد يمر الإنسان بظروف قاسية، لكنه رغم ذلك يجد في حياته نعما تستحق الشكر، وهذا الإدراك يمنحه قدرة أكبر على الصبر والتفاؤل.
1: ولعل أجمل ما في الامتنان أنه لا يحتاج إلى إمكانات كبيرة، لا يحتاج إلى مال ولا إلى ظروف استثنائية، بل يحتاج إلى قلب يتأمل، وعقل يقدر النعم، ولسان يلهج بالحمد. فكم من شخص يملك الكثير لكنه لا يشعر بالسعادة، وكم من إنسان يملك القليل لكنه يعيش في راحة ورضا، لأنه عرف قيمة ما بين يديه.
0: لذلك ندعو مستمعينا في هذه الحلقة إلى تجربة بسيطة قبل النوم اليوم. فكروا في ثلاث نعم أنعم الله بها عليكم، مهما بدت صغيرة، واشكروا الله عليها. قد تكون ابتسامة طفل، أو مكالمة من شخص عزيز، أو صحة جيدة، أو فرصة جديدة في الحياة. ستلاحظون مع الأيام أن هذه العادة البسيطة تغير نظرتكم للحياة، وتجعل السلام النفسي أقرب إلى قلوبكم.
1: الامتنان ليس نهاية الرحلة، بل هو بدايتها. فمن يعرف قيمة النعم يعيشها بوعي ويحافظ عليها ويشارك أثرها مع الآخرين، فيصبح أكثر هدوءا وأكثر رضا.

0: عزيزي المستمع، كيف يغير الامتنان طريقة التفكير لدينا؟ تحدثنا في الفقرة السابقة عن معنى الامتنان وأثره في تحقيق السلام النفسي، لكن يبقى السؤال، كيف يستطيع الامتنان أن يغير طريقة تفكير الإنسان؟ وهل مجرد الشعور بالشكر يمكن أن يبدل نظرتنا إلى الحياة؟
1: الإجابة نعم، لأن طريقة تفكيرنا هي التي تحدد مشاعرنا وسلوكنا. عندما يعتاد الإنسان على التركيز على ما ينقصه، فإنه يعيش في دائرة من القلق وعدم الرضا، فيشعر بأن الحياة لا تقدم له ما يستحقه. أما عندما يغير زاوية نظره ويرى النعم الموجودة في حياته، فإنه يبدأ في الشعور بطمأنينة والرضا، حتى وإن كانت ظروفه ليست مثالية.
0: ولنأخذ مثالا بسيطا، قد يبدأ شخصان يومهما بالظروف نفسها، لكن أحدهما ينشغل بالازدحام وتأخر المواعيد والمواقف المزعجة، بينما الآخر يلتفت إلى أنه استيقظ بصحة جيدة، وأن لديه أسرة يحبها، وعملا يسعى من خلاله لتحقيق أهدافه. كلاهما عاش اليوم نفسه، لكن طريقة التفكير هي التي صنعت الفرق في شعورهما.
1: وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية الحديثة، التي تشير إلى أن الإنسان كلما درب نفسه على ملاحظة الجوانب الإيجابية، أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، وأقل عرضة للتوتر والإحباط. فالامتنان لا يغير الأحداث، لكنه يغير الطريقة التي نستقبل بها تلك الأحداث.
0: ومن أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان مع نفسه أن يتوقف كل يوم لدقائق قليلة ويسأل، ما الشيء الجميل الذي حدث اليوم؟ وما النعمة التي ربما اعتدتها حتى نسيت قيمتها؟ هذا السؤال البسيط يعيد للعقل توازنه ويذكره بأن الحياة ليست كلها مشكلات، بل فيها أيضا الكثير من الجوانب المضيئة.
1: أحيانا ننشغل بما فقدناه فننسى ما نملكه، ننظر إلى نجاح الآخرين ونغفل عن إنجازاتنا، أو نقارن حياتنا بحياة غيرنا فنفقد متعة الرضا. بينما الامتنان يعلمنا أن نقارن أنفسنا بما كنا عليه بالأمس، وأن نحتفل بخطواتنا الصغيرة قبل أن ننتظر الإنجازات الكبيرة.
0: ومن المهم أيضا أن نغرس هذه القيمة في أبنائنا. عندما نسأل الطفل في نهاية يومه، ما أجمل شيء حدث معك اليوم؟ فإننا نساعده على التنمية العقلية الإيجابية، تجعله يرى الخير في حياته ويتعامل مع الصعوبات بثقة وأمل، بدلا من التركيز على الإخفاقات فقط.
1: كما أن الامتنان ينعكس على علاقاتنا بالآخرين، فعندما نقدر جهود من حولنا ونشكرهم على مواقفهم الطيبة، فإننا نبني جسورا من المحبة والاحترام، وتصبح علاقاتنا أكثر دفئا واستقرارا. كلمة شكرا الصادقة قد تكون سببا في إدخال السرور إلى قلب إنسان، وفي الوقت نفسه تزيد من شعورنا نحن بالسلام والرضا.
0: لذلك دعونا نتذكر دائما أن السلام النفسي لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل، يبدأ من طريقة تفكيرنا ومن اختيارنا أن نرى أن النعم قبل النواقص، والفرص قبل العقبات، والأمل قبل الخوف.
1: فالامتنان ليس مجرد شعور عابر، بل هو عادة يومية، كلما مارسناها أصبحت جزءا من شخصيتنا، ومع الوقت سنكتشف أن نظرتنا للحياة أصبحت أكثر إشراقا، وأن قلوبنا أصبحت أكثر هدوءا، وأن السلام النفسي الذي نبحث عنه كان يبدأ دائما من كلمة بسيطة: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أيها الأحبة، فاصل ولنعود في برنامج السلام النفسي.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج السلامة النفسية. الامتنان في مواجهة الضغوط والأزمات. لا تخلو حياة أي إنسان من الضغوط أو الأزمات، فالحياة بطبيعتها مليئة بالمواقف التي تختبر صبرنا وقوتنا وقدرتنا على التكيف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للامتنان أن يكون وسيلة تساعدنا على تجاوز هذه الظروف الصعبة؟
1: في الحقيقة، الامتنان لا يلغي الألم ولا يجعل الإنسان يتجاهل واقعه، لكنه يمنحه نظرة أكثر اتزاناً عندما يمر الإنسان بأزمة قد ينشغل بكل ما فقده، فيشعر أن الحياة أغلقت أبوابها في وجهه. أما عندما يتذكر أن هناك نعماً ما زالت تحيط به، فإنه يستعيد شيئاً من الطمأنينة ويشعر بأن لديه أسباباً تدفعه للاستمرار وعدم الاستسلام.
0: فكم من إنسان فقد وظيفة لكنه وجد دعماً من أسرته وأصدقائه، فكان ذلك سبباً في تجاوز محنته. وكم من مريض واجه رحلة علاج طويلة لكنه كان ممتناً لوجود من يسانده أو لنعمة الأمل التي لم تفارقه. هذه المعاني لا تغير الحدث، لكنها تغير طريقة التعامل معه.
1: ومن الجميل أن ديننا الحنيف يدعونا إلى التفاؤل وحسن الظن بالله في جميع الأحوال، فالإنسان المؤمن يعلم أن وراء كل ابتلاء حكمة، وأن مع العسر يسرا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا إلا وفيه

0: خير قد ندركه اليوم أو بعد حين. هذا الإيمان يولد في القلب حالة من الرضا، والرضا هو أحد أهم أبواب السلام النفسي.
1: علم النفس كذلك يؤكد أن الأشخاص الذين يمارسون الامتنان أثناء الأزمات يكونون أكثر قدرة على التكيف، لأنهم لا يسمحون للمشكلة أن تستحوذ على كل أفكارهم، فهم يوازنون بين التحديات التي يواجهونها وبين النعم التي ما زالت حاضرة في حياتهم، وهذا التوازن يحميهم من الوقوع في دائرة اليأس.
0: ومن الوسائل العملية التي ينصح بها المختصون أن يخصص الإنسان دفترا صغيرا يكتب فيه يوميا الأمور التي يشعر بالامتنان لوجودها في حياته. قد تبدو الفكرة بسيطة، لكنها مع مرور الوقت تساعد العقل على ملاحظة الجوانب المضيئة حتى في الأيام الصعبة، وتمنحه شعورا بالأمل والاستقرار.
1: ولا ننسى أن الأزمات غالبا ما تكشف لنا معادن الناس، وتقرب إلينا من يحبنا بصدق، وتعلمنا دروسا لم نكن لنتعلمها في أوقات الراحة. وربما بعد سنوات ينظر الإنسان إلى تلك الأزمة نفسها فيكتشف أنها كانت نقطة تحول قادته إلى حياة أفضل، أو جعلته أكثر نضجا وقوة.
0: لذلك فإن الامتنان في أوقات الشدة ليس إنكارا للحزن، بل هو إعلان بأن الأمل ما زال موجودا، وأن الخير لم ينقطع، وأن الإنسان قادر بإذن الله على تجاوز ما يمر به. فكل أزمة تحمل معها فرصة للنمو، وكل محنة قد تكون بداية لمنحة جديدة.
1: إلى كل مستمع يمر اليوم بظرف صعب نقول: امنح نفسك وقتا لتشعر بما تمر به، ولا تنكر مشاعرك، لكن في الوقت نفسه ابحث عن نعمة واحدة تتمسك بها واشكر الله عليها، فقد تكون هذه النعمة هي النور الذي يقودك لعبور هذه المرحلة.
0: فالسلام النفسي لا يعني غياب الأزمات، بل يعني أن نواجهها بقلب مطمئن وعقل متوازن وروح مؤمنة بأن رحمة الله أوسع من كل ضيق، وأن بعد كل ليل فجرا، وبعد كل عسر يسرا، وبعد كل تعب راحة بإذن الله.

0: عزيزي المستمع، ممارسات يومية لتنمية الامتنان وتحقيق السلام النفسي. تحدثنا في الفقرات السابقة عن مفهوم الامتنان وأثره في التفكير الإيجابي وفي تجاوز الأزمات وفي تحسين العلاقات مع الآخرين. نصل الآن إلى جانب عملي يهم كل واحد منا، وهو كيف نجعل الامتنان جزءا من حياتنا اليومية. فالكثير منا يؤمن بأهمية الشكر والرضا، لكن قد لا يعرف كيف يحولهما إلى سلوك يومي ينعكس على صحته النفسية وسعادته.
1: بالفعل، فالامتنان لا يحتاج إلى ظروف استثنائية ولا إلى وقت طويل، وإنما يحتاج إلى وعي واستمرار. ومن أجمل العادات التي يمكن أن يبدأ بها الإنسان يومه أن يستيقظ وهو يحمد الله على نعمة الحياة، وأن يستشعر أن بداية يوم جديد هي في حد ذاتها فرصة جديدة للعطاء والعمل والأمل. هذه اللحظات الأولى من الصباح ترسم ملامح اليوم كله، فإذا بدأها الإنسان بالحمد كان أكثر هدوءا وتفاؤلا.
0: ومن العادات الجميلة أيضا أن نتوقف خلال اليوم للحظات بعيدا عن ضغوط العمل ومشاغل الحياة، ونسأل أنفسنا: ما أجمل شيء حدث لي اليوم؟ قد يكون موقفا بسيطا، أو كلمة طيبة، أو إنجازا صغيرا، أو حتى فنجان قهوة مع شخص نحبه. عندما نتعلم ملاحظة هذه التفاصيل نكتشف أن الحياة مليئة بالنعم التي كنا نمر عليها دون انتباه.
1: ومن الوسائل التي ينصح بها المختص في الصحة النفسية كتابة مذكرة الامتنان، وهي دفتر صغير يدون فيه الإنسان كل يوم ثلاثة أشياء يشعر بالامتنان لوجودها في حياته. قد تبدو هذه الفكرة بسيطة، لكنها مع الاستمرار تغير طريقة عمل العقل، فيصبح أكثر ميلا للتركيز على الإيجابيات وأقل انشغالا بالمخاوف والسلبيات.
0: ومن الممارسات المهمة كذلك أن نعبر عن امتناننا للناس،

0: فكم من شخص يبذل جهدا من أجلنا دون أن يسمع كلمة شكر؟ الوالدان، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الزملاء، الأصدقاء، وحتى العامل الذي يقدم لنا خدمة بإخلاص، جميعهم يستحقون كلمة تقدير صادقة. فالامتنان لا يسعد الآخرين فقط، بل يمنح صاحبه شعورا بالراحة والرضا ويقوي العلاقات الإنسانية.
1: وهناك عادة أخرى تستحق أن نتوقف عندها، وهي التقليل من المقارنة بالآخرين. فوسائل التواصل الاجتماعي جعلت البعض يقارن حياته بما يراه من صور ومظاهر، فيشعر أن الجميع يعيشون حياة أفضل منه. لكن الحقيقة أن لكل إنسان ظروفه وتحدياته التي قد لا تظهر للناس. لذلك فإن الامتنان يدعونا إلى أن ننظر إلى نعمنا وأن نسعى لتطوير أنفسنا دون أن نفقد الرضا بما قسمه الله لنا.
0: كما أن خدمة الآخرين من أعظم صور الامتنان، عندما نزور مريضا أو نساعد محتاجا أو نشارك في عمل تطوعي، فإننا ندرك قيمة النعم التي نعيشها ونشعر بمسؤوليتنا اتجاه المجتمع. العطاء يزرع في القلب سكينة لا يمكن وصفها، لأنه يذكر الإنسان بأن خيره لا يقتصر على نفسه بل يمتد إلى من حوله.
1: ولا ننسى أن الامتنان يرتبط ارتباطا وثيقا بالقناعة، فالقناعة لا تعني أن يتوقف الإنسان عن الطموح، وإنما تعني أن يسعى ويجتهد وهو راض عن رزق الله، مطمئن إلى حكمته، بعيدا عن الحسد والتذمر. فالإنسان القنوع يعيش براحة نفسية أكبر، لأنه لا يجعل سعادته مرتبطة بما يملكه الآخرون.
0: ومن الجميل أيضا أن نجعل الامتنان عادة أسرية. يمكن أن تجتمع الأسرة في نهاية اليوم ويسأل كل فرد: ما أجمل شيء حدث لك اليوم؟ أو ما النعمة التي تشعر بالامتنان لها؟ هذا الحوار البسيط يعزز الروابط الأسرية ويعلم الأبناء أن السعادة لا تقاس بما نشتريه، بل بما نشعر به من رضا ومحبة وامتنان.
1: وقبل أن نختم هذه الفقرة، ندعو كل مستمع ومستمعة إلى تجربة عملية تبدأ من هذه اللحظة. خصصوا 5 دقائق كل مساء، أغمضوا أعينكم واسترجعوا نعم الله عليكم، ثم أحمدوه عليها بصدق. ستلاحظون مع الأيام أن قلوبكم أصبحت أكثر هدوءاً، وأن نظرتكم للحياة أصبحت أكثر إشراقاً، وأن السلام النفسي لا يأتي من كثرة ما نملك، بل من قدرتنا على رؤية الخير الذي أنعم الله به علينا، والشعور العميق بالامتنان له في كل وقت وحين.
0: مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم السلامة النفسية، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
1: إلى اللقاء.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج السلامة النفسية. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما ينير الفكر ويبعث الطمأنينة ويعين على بناء حياة أكثر اتزاناً. تذكروا دائماً أن السلام النفسي لا يعني أن تخلو الحياة من التحديات، بل أن نمتلك القوة والحكمة للتعامل معها بثقة وأمل. وكل خطوة نخطوها نحو فهم أنفسنا والاعتناء بمشاعرنا هي خطوة نحو حياة أكثر راحة وسعادة. تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج السلامة النفسية. إعداد: غزلان الخلفان. تقديم: أحمد شاكر. هبة المريشد. تنفيذ: سلمان عاشور. السلامة النفسية أخرجه لكم بيبي الصالح.

0: لكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد أن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ باتت محدودة للغاية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف معدات ثقيلة وتحصينات للميليشيات الحوثية. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية جنوبية أوكرانيا. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. مجلس الأمن الدولي يعقد جولة ثانية من التصويت الاسترشادي تمهيدا لاختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة. والأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. نهاية الموجز.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم
3: يمعة.
2: طبعا لأن تعودنا على باقي البرامج كل يوم يمعة من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.
3: برنامج زوارة دائما نطلع عليكم كل يمعة من الساعة 3 ولغاية الساعة 4 بتوقيت دولة الكويت، ودائما نكون معاكم من خلال رحلة منوعة من المعلومات. عندنا فقرات عديدة، منها فقرة فيزيت كويت، وأيضا فقرة وجود الضيف معنا بالاستديو أو من خلال اتصال هاتفي، ودائما يثري برنامجنا بالمعلومات المفيدة. في بداية الحلقة رحب فيك شهد.
2: أرحب فيك شهد، ورحب سادة المستمعين، ويقولهم حياكم الله بزوارتنا المفيدة اللي دائما نفيد. طبعا احنا نستفيد في المرتبة الأولى، بعدها دائما نحرص انه يعني نجيب مواضيع تفيد حتى متابعينا ومستمعين إذاعة دولة الكويت، تحديدا برنامج زوارة.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم شاهد الخميس ومحدثتكم شاهد اسكندر.
1: وأكيد جهود كبيرة من الإعداد أكيد معنا أفرح أبو حمد وشروق علي بالرزق.

0: من التنسيق والمتابعة توفيق أحمد.
1: ومن الهندسة الإذاعية حصة لسويلم.
0: ويمس عليكم وبالخير عبد الله سليمان من التنفيذ على الهواء.
1: تسمعون برنامج زوارة على تردد 89.5 وتحت قيادة المخرج إدهام نعنزي.

0: برنامج أسبوعي يستضيف نخبة من الضيوف في مختلف المجالات، ويأخذكم في جولة مليئة بالحوار والفائدة والترفيه. كونوا ويانا، لأن كل يوم جمعة عندنا زوارة من الثلاث إلى الأربع، فتابعونا.
1: زلنا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامج زوارة من خلال فقراتنا المتنوعة، فقرة فيزيت كويتي اللي دائما تكون في بداية حلقتنا، ويكون عندنا موضوع جدا مهم نتكلم فيه أكيد في هذه الحلقة. لكن قبل يكون عندنا نقدر نقول ضيفتنا اليوم، راح يكون في فقرات عديدة في حلقتنا اليوم. عندنا فقرة فيزيت كويت، فراح نتكلم أكيد وناخذكم في جولة أسبوعية في هذه الفقرة. وهالأسبوع اخترنا لكم فعالية جدا جميلة وفنية، والأجمل إنها مرتبطة بالكويت وبالأغنيات اللي تغنى فيها كبار نجوم الفن العربي على مدى سنوات طويلة.
2: أكيد طبعا شهد اليوم، مو بس نقول لهم طبعا وين يروحون، لكن بنعطيهم أيضا موعد فني نقدر من خلاله نسترجع جزء من الذاكرة الغنائية المرتبطة بدولتنا الحبيبة الكويت. ترى على فكرة حلو أن الواحد يعني يحرص أنه يروح ويطالع ويشوف ويتابع التراث الغنائي، يعني في جميع دول العالم تلاقين لازم عندهم جزء من التراث الغنائي والمسرحي أيضا والسينمائي. فحلو حتى حق الأجيال الجديدة اللي حتى معارفين التراث مثلا البحري أو البري، يعني حلو أن الواحد يستطلع ومنها حتى إحنا نستعيد ذاكرتنا.
1: على فكرة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي عنده دورات متنوعة وموسيقية في مجالات عدة، في نقدر نقول دورات مختلفة سواء بعزف العود، عزف الجيتار والقانون والغناء الأوبرالي اللي تقدمه أكيد فنانة القديرة أكيد، وأيضا الفن الكويتي، يعني فنون كثيرة حتى صح. فن السامري موجود في مركز الشيخ جابر،
2: حتى عندهم على فكرة أضيف على كلام متشهد عندهم دورات بالتمثيل. يعني حلو أن الواحد حتى يعني يستطلع ويروح إذا عنده موهبة بالتمثيل أو حتى الإخراج، ممكن أنه يروح ويدش هذه الدورات أو حتى المحاضرات.
1: نعم، الدكتورة أمان الحجي تقدم دورة أيضا في مركز الشيخ جابر الأحمد مثل ما قلنا الغناء الأوبرالي، وأيضا في غناء خاص نقدر نقول عربي وغناء أيضا بلهجات مختلفة. موعدنا اليوم راح نتكلم أكثر مع أمسية جدا مهمة بعنوان نجوم عرب.

0: غنوا في حب الكويت، واللي راح تكون وتقام يوم الأحد بتاريخ 30/8/2026، وراح تكون الساعة 8:30 في مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
1: أكيد طبعا، وفكرة الأمسية جدا جميلة شهد، لأنها تستعيد مجموعة من أشهر الأغنيات اللي قدموها كبار المطربين العرب في حب دولتنا الحبيبة الكويت، سواء الأغنيات الوطنية أو حتى الأعمال.

0: تاريخها، وما كانت محصورة بأصوات فنانين كويتيين فقط، لكن كان في أسماء عربية كبيرة غنت للكويت. إذا تتذكرين حتى أم كلثوم وعبد الحليم عبد الحافظ غنى للكويت أكيد، وأغاني وطنية.
1: ولبسوا الزي الكويتي يعني.
0: صحيح
1: أذكر عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه يعني فيديو الكليب كان ماله أو تصوير الأغنية كان لابس جداشة.
0: صح، وفي شعراء وفي ملحنين كويتيين قدموا أعمال كثيرة لفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي.
1: أكيد طبعاً شاهد هذه الأمسية نحاول فيها نسترجع الذاكرة الغنائية، لكن بأصوات فنانين من الكويت راح يعيدون تقديم مجموعة من هذه الأعمال على هالمسرح، والفنانين طبعاً هم اللي مشاركين فنان عادل الماس وعبد العزيز المسباح وأيضا سعود الفايز،
0: وأكيد معاهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد البعيجان، وبالتالي راح تكون أمسية جدا جميلة ومتكاملة، وما راح تكون أكيد مجرد استعداد أو ترديد للأغنيات.
1: أكيد طبعا، أعتقد جمال هذا النوع شاهد من الحفلات يخاطب أكثر من جيل، يعني لو تلاحظين مثلا ساعات مثلا الجيل الجديد تلاقينا فجأة يسمع أغنية كلماتها قديمة لكن مطورة صح. بطابع جديد، فحلو أن حتى الواحد يسترجع ذاكرته مع طبعا هذه الأغنيات الجميلة، وأيضا يعلم الجيل الأصغر منه أنه يسمعها حتى لو كانت للمرة الأولى، ويتعرف من خلالها على جزء من تاريخ الأغنية الكويتية والعربية تحديدا.
0: ترى الأغاني الوطنية مرتبطة عندنا بذكريات كثيرة، منها الأعياد الوطنية، المناسبات، وحتى الإذاعة والتلفزيون، وحتى في بعض الأغنيات أول ما نسمع مقدمتها الموسيقية دائما ترجع لنا الذكريات وتردنا لسنوات كثيرة السابق.
1: أكيد
0: طبعا الناس اللي يحبون الطرب واللي يحبون الأغاني الكويتية اللي يحبون الذكريات الفنية تقدرون تتواجدون يوم الأحد إن شاء الله في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تاريخ 30/8 الساعة 8:30 على مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
1: أكيد طبعا تقدرون تتأكدون أيضا من تفاصيل الحجز والمقاعد المتاحة وأسعار الفئات من الموقع الرسمي تحديدا، مو تروحون مثلا مكان ثاني واحد يقص عليكم ويعطيكم مواقع ثانية، لا، موقع الرسمي لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي قبل الحضور تأكدوا أن في حجز، يعني في أسعار التذاكر، تأكدوا من كل التفاصيل عن طريق الموقع الرسمي.
0: ترى دائما الحين بالفترة الأخيرة الحفلات الغنائية قاعد يصير في نقدر نقول استغلال لوجود مثل هذه المواقع، فتأكدوا أكيد أنه يكون هو التطبيق الرسمي لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وبالنسبة لهذه الطلعة ما راح تعتبر بس حفلة، راح تكون فرصة حلوة أنكم تتجمعون، أنكم تسمعون أغاني حلوة لفنانين عرب كانوا موجودين في فترة معينة وزمنية، وترجعون إلى أعمال ممكن بعضها تكون مرتبطة بذاكرتكم من سنين طويلة.
1: أكيد طبعا هذه كانت وجهتنا لهذا الأسبوع في طبعا فقرة فيزيت كويت، فعالية فنية بنكهة وطنية وجميلة وتستعيد ذاكرتنا، تستعيد ذاكرتنا، وأيضا حلوة أن يعني تعلم الجيل الجديد أو الجيل الحالي عن تراثنا وتراثنا الغنائي في ديرتنا الحبيبة الكويت.
0: هذه فقرتنا فيزيت كويت.

0: عزيزي المستهلك، الكهرباء من أساسيات الحياة الضرورية، لنتعاون في المحافظة عليها من خلال استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة الكهربائية. الحرص على إطفاء الأنوار في الأماكن غير المستخدمة، تركيب شترات للنوافذ وإغلاقها وقت الظهيرة خاصة في الجهات الغربية وجنوبية، التأكد من صيانة أجهزة التكييف وتنظيفها بشكل دوري مع بداية فصل الصيف، التأكد من إطفاء سخانات المياه أثناء فترة الصيف، وتجنب تشغيل غسالات الملابس في وقت الظهيرة، والحرص على ضبط درجة حرارة ثرموستات التكييف ل 26 درجة بالأماكن غير المستخدمة و 23 إلى 25 للأماكن المستخدمة.
1: قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها.

في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا ضيف طبعا في برنامج زوارة. ضيفتنا اليوم يعني راح نتكلم معاها عن موضوع مهم جدا شهد، وتحديدا ترى على فكرة البنات وايد يعانون من هذا الشيء أو هذا العرض. يعني البعض عنده سوء تغذية، صح. البعض ما يعرف ينظم حياته، ولا حتى مثلا يعني يمشي على نظام غذائي معين، لكن شو يسوي مثلا إذا سوى رجيم تلاقينا ما ياخذ كل العناصر الغذائية المهمة، ما يأكل بروتين أو مثلا يقطع الكارب، أو يقولش لا أنا ما أبي أكل دهون. الجسم يحتاج، إحنا نقول أكلوا بس خففوا، بس في ناس ما يعرفون هالسالفة، أكلوا بس خففوا، لا يسوون الرجيم هذا القاسي، اللي يسوون الرجيم الكيميائي اللي حتى ما يأكلون ولا شيء. فعلشان شيء إحنا راح نتكلم بهذا الموضوع، والصحة نعمة للأمانة وتاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى للأمانة، والله يشافي جميع المرضى إن شاء الله. شهد. اليوم أيضا راح نتكلم شهد عن خفقان القلب، راح نتكلم عن أعراض معينة تخص هذا العرض.
1: شهد ساعات في أشياء نعيشها وتستمر معنا طول الحياة، يعني نتعود على أن قلبنا في خفقان، نقدر نقول بطريقة غريبة، على تساقط الشعر، على أن الوي يكون ضعيف، على إيه صحيح ولونه مختلف، على صداع، على دوخة، ونستمر بحياتنا ونعتقد ان هذا شيء طبيعي، لكن هذا شيء ترى مو طبيعي
0: ابدا، تعايشنا معاه
1: ويحتاج تدخل اكيد هذه الامور وهذه الاعراض. دائما نسمع موضوع فقر الدم، الانيميا، وايضا امراض مرتبطه بفقر الدم ومرتبطه بنقص الحديد، لكن عندنا تساؤلات كثيرة، والأفضل أن نأخذ الإجابة من أهل الاختصاص.
0: أكيد طبعا اليوم يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتورة شيخة عبد الكريم المحارب، استشارية أمراض الدم. مساك الله بالخير دكتورة شيخة، ونشكرك على قبولك الدعوة.
2: يا حبايبي أنتوا اللي مشكورين على الدعوة، شهد وشاهة.
0: أيوة. وأيضا دكتورة يعني شيخة
2: أي شفت شلون إحنا اليوم طقمين ما يأكلنا ذيب،
1: وإعدادنا شروق
2: بعد،
1: يعني كل حرف الشيء.
2: أهلا يا شروق.
1: دكتورة أول شيء في البداية ترى أنا استانست أن أنت خريجة كلية الطب جامعة الكويت، وأنا خريجة جامعة الكويت، إحنا كلنا فخر بجامعة الكويت.
2: طبعاً يعني أنا أشوف أن جامعة الكويت صرح أكاديمي وايد وايد وايد كبير وعريق، اللي تعلمناه مو شوية يعني، واللي تعطينا يا جامعة الكويت مو شوية.
1: صحيح. بداية الحلقة وفي مقدمتنا تكلمنا عن أعراض، وقلنا ساعات إحنا نتعايش معها، الدوخة، الوي لما يكون أصفر، الواحد يقعد من النوم يتأمل السقف وما له خلق حتى يقوم من الفراش، وهذا الأشياء كلها أكيد غلط. هل هذه الأسباب مرتبطة بفقر الدم وأمراض الدم دكتورة؟
2: مرتبطة بوايد أسباب مو بس الدم، لكن اللي مؤثر جدا في كلامكم يا بنات إن إحنا فعليا تعلمنا نتأقلم معاها. يعني أنا صدق شفت بنات بالعيادة، يعني لما أقول لهم تعانين من شي تعانين من شي، تقول لي إيه بس دكتورة أنا أصلا حياتي ستريسفول. ترى الستريس مو معناته أن أنت مرهقة طول الوقت، الستريس عملية ذهنية، بس تنامين تقعدين من النوم أو تروحين بالويكند تفصلين شوية وتردين ترجعين طبيعية، لكن اللي أنا قاعد أشوفه المعاناة من الصداع، تساقط الشعر، رقعة قلب، لو تصعدين دري شوية ما تقدرين تتكلمين من المناهد، هذه كلها أعراض تدل على مرض، هي مؤشرات جسمك قاعد يستغيث، أغلب الحالات تكون سببها نقص الحديد فعليا.
0: عدل. لكن دكتورة شيخة يعني ذكرتي حضرتك مثلا تصعدين السلم أو تصعدين دري أو حتى مشيتي شوي أو مارستي الرياضة أو حتى ركضتي تحسين بخفقان أو قلبك يعني يطق، إحنا على بالنا إنه ما عندنا لياقة، تفكيرنا كذي، ما كنا ندري ان هذا يعني ممكن سبب نقص الحديد.
2: اي طبعا هو يعني عشان تبدين فيها اصلا المشكله الاساسيه ان احنا ما ندري شنو حد لياقتنا، صحيح. لما نكون ما نمارس الرياضه.
1: اي نعم، احنا راح نستمر اكيد في حلقتنا اليوم من برنامج الزواره، لكن راح ناخذ هذا الفاصل للفتره الدينيه، ومن بعدها نرجع معاكم مع ضيف حلقتنا الدكتوره شيخه المحارب، استشاريه امراض دم، وهذا اكيد الدكتوره شيخه المحارب خريجه كليه الطب في جامعه الكويت، وحاصله على زماله الملكيه البريطانيه، ولها خبره طويله في مجال أمراض الدم.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: هم عزوتي وهم ساسي، الله يا ماضي هلي يا ريحة الأمر.
1: مرآة المجتمع الكويتي. فقرة فزت كويتي، أمثال شعبية، سوالف من قلب الشارع الكويتي، مع تسليط الضوء على رموز كويتية وإنجازاتهم. برنامج زوارة مدة ساعة تجمعنا على المحبة والفائدة والهوية الكويتية.
3: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج زوارة، وضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الدكتورة شيخة عبد الكريم المحارب، استشارية أمراض الدم. حياك الله معنا دكتورة شيخة. طبعا الحديث جدا ممتع معك، قاعدين نستمتع معك ونستشيرك استشارات مجانية تحت الهواء. لكن في سؤال دكتورة شيخة، وأنا سألتك يعني هذا السؤال تحديدا، فعلا أنا كنت مو عارفة الفرق، لأن أنا مو متخصصة في هذا المجال، أكيد غيري هم مو عارف هذا

0: السؤال ولا حعرف الإجابة. إحنا ودنا نعرف شنو الفرق بين كيس الدم اللي يعني يحطونه ببنك الدم وبين الحديد لما نحط دريب حديد.
1: إيه كيس الدم اللي هو يعني أنت تقصدين عملية نقل الدم، أنه يمتبرع يتبرع بدمه والدم هذا يتعقم ويتفلتر ويروح للمريض حسب فصيلة الدم ونعطيه إياه. لكن الحديد هو عبارة عن كيس عنصر الحديد بروحه مركز ونعطيه المريض عن طريق الوريد. الفرق بينهم إن الدم دم، يعني خلايا دم حمراء كاملة فيها بروتين وفيها هيموغلوبين وفيها حديد. هذه عملية نقل الدم هي عملية إنقاذ الحياة. يعني الحين بعصرنا هذا ب 2026 إحنا نعرف إن الدم مو علاج، ولا نعطي دم من على سبيل العلاج، نعطي الدم للمريض لإنقاذ حياته فقط لا غير. فيعني لازم يكون دمه نازل، يا أما دمه أقل من 6 أو فقد أكثر من 4 لتر من الدم في فترة قصيرة فنعطيه دم بداله. أما الحديد، الحديد هو عملية تجديد مخزون الحديد. إحنا دائما نقول حق أي مريضة خذت نقل دم، إذا تقدرين تتجنبين نقل الدم تجنبي، وإذا خذيتي دم لازم عقب الدم تكملين علاج الحديد. ليش؟ لأن الدم ما في حديد كفاية، والدم بس يساعدك الحين في هاللحظة إنه يكون الأكسجين يوصل لجسمك كامل، بس بعدها لازم تكملين علاج نقص الحديد.
0: عدل، لكن شنو علاج نقص الحديد اللي يصير عقب؟
1: الدرب الحديد اللي سألتيني عنه. هو هذا الحديد المركز يصير عقب نقل الدم.
2: إيه نعم. في مواقع التواصل الاجتماعي دائما نشوف المشاهير دكتورة ينصحون في مكملات غذائية خاصة بالحديد، وساعات نقدر نقول بدون استشارة للطبيب. هل هذه المكملات من الأفضل أن الناس نقدر نقول يأخذونها، أو أنهم ما يسمعون أكيد هذا الكلام ويأخذون الاستشارة من الدكتور الخاص بأمراض الدم؟
1: وايد مشكور على هالسؤال. شوفي خلينا نكون صادقين انزين وصريحين حيل في هذا الموضوع. اي احد الحين ترى هاي مو دعايه، بس اي احد راح يدخل حسابي راح يلقى النصيحه المجانيه في هذا الموضوع. ليش انا احرص ان انا اسوي هاي؟ لان في وايد بنات عندهم نفس سؤالك، ان اخذ الحبوب ولا انطر اروح عند الدكتوره.
2: الحين صارت ابسط، صارت جيلاتين ياكلونها حلال
1: بالضبط،
0: القاميز
1: القاميز. فخلينا نكون نعطي نصيحه مجانيه حق الكل. ترى حبوب الحديد ما فيها مضره بشرط انزين رقم واحد ان انت تتاكدين ان انت عندك نقص حديد، وتتاكدين ان وظائف الكلى والكبد وخصوصا الكبد عندك طبيعيه ونسبه دمك طبيعيه. اذا انت طبيعيه من كل هالاشياء وبس حديدك ناقص اخذي حبوب الحديد. الحين راح تلقين اي مشاهير يوصون بانواع مختلفه، هم راح اشرح لكم بالمستقبل شنو الفرق بين هذه الانواع. لكن مثلا شفتي هذا النوع ومدحوه تبين تجربينه، جربيه. إذا كان نسبة دمك طبيعية حديدك ناقص وعندك الوظائف الكبد والكلى طبيعية خذيه مدة شهر
2: بس، شهر
1: شهر
2: وشوف النتيجة.
1: شوف النتيجة رقم واحد، خلال 10 أيام لازم تروح الأعراض. رقم اثنين، خلال شهر لازم ترتفع نسبة دمك. فيعني مو تقولي لي ما كنت أدري كم كانت نسبة دمي من قبل، لا لازم تكونين مسوية الهومورك كامل. صح. تعرفين قبل العلاج كم نسبة دمك وكم حديدك، وبعد العلاج كم صار نسبة دمك كم حديدك. فثلاث معايير لقياس النجاح، تشوفين راحت الأعراض ولا لا، تشوفين دم ترتفع ولا لا، تشوفين حديدة ترتفع ولا لا. وقتها إذا صرتي زينة وحديدة ترتفع أو دم ترتفع مو شرط اثنينهم، كملي العلاج بعد شهرين زيادة. لكن إن واللي هذا اللي يعور القلب، تيجي المريضة صار لها 6 شهور تاخذ الحبوب، ما يصير يا حياتي.
2: أنا قبل الفاصل كنت قاعدة أتناقش مع شاهة إن حتى أمراض الدم تحتاج متابعة دورية حالها حال نروح دكتور الأسنان، المفترض إنه يكون في متابعة دورية أيضا للدم ونسبة الدم.
1: صح
0: يعني عادل، يعني دكتورة شيخة أيضا أنا ودي أعرف، في وايد ناس يقولوش مثلا الحبوب صعبة يعني ناخذها، في ناس يقولون ماكو فايدة لأن في بروتوكول معين في أخذ الحبوب. ودنا لو تكلمينا عن مثلا قبل أخذ العلاج
1: شنو البروتوكول.
0: البروتوكول
1: أي للأسف هو حبوب الحديد محتاجة، يعني بالنهاية إحنا محتاجين نحط روتين حق استعمال الحديد. الحديد عنصر وايد صعب انزين، هو اولا ما يمتص بسهوله، هو يحتاج يتحول ويتغير وبعدين يتاكسد عشان يقدر يمتص جسمنا، هذا رقم واحد. انزين رقم اثنين، عشان يمتص لازم ما يتاثر لا باي كالسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس، كل هالاشياء ينافسون

0: على مكان الامتصاص فما يحبهم يعني.
1: عصير برتقال والليمون
0: يزيد الامتصاص
1: يساعده.
0: انزين فمعناته شنو؟ ان حاولي قد ما تقدرين ان انت تاخذين حبه الحديد الصبح على الريج اول ما تفتحين عينك من النوم. انت يبيلك على الاقل نص ساعه تجهزين صح. خليها النص ساعه مو الا ساعه يلا مع النص صح انه ساعه بس مو ساعه يلا نص ساعه. هذه النص ساعه اللي تتجهزين فيها على ما تلبسين وتصلين وتتجهزين حق دوامك اخذي حبه الحديد خليها تشتغل. الحين عيالنا قاعد يسهرون عشان ما عندهم مدارس
1: صح العطلة.
0: ترى عندي طريقه لكم وايد حلوه مو لهاليه تسهرون ليل الصبح قولهم سهروا انزين صلوا الفجر خذوا حبه الحديد وناموا
1: تصير افضل
0: حق اليهال. اي لان عيالك anyway سهرانين فبتعطينهم اياها على الريج وهم يقومون الساعه 12 الظهر فالام تحس ان هي مو عارفه تتصرف. لكن الافضل ان انت خلي اليهال ياخذونها مو بيسهرون خليهم يسهرون عقب الفير ياخذونها وينامون.
2: بس المشكلة يكونوا ماكلين.
0: لا ما ياكلوا عدهني انت أي. يعني تعرفين تعلمين عيالك ان انت anyway
2: السهران دائما ياكل.
0: السهران ياكل صح لكن انت دائما هذه من اساسيات التربية ان انت تعلمين عيالك ان احنا ما ناكل وننام.
2: اي صح صح صح, صح.
0: أي يعني احنا ما ناكل وننام وهذه قيمة لازم نعطيها حق عيالنا. احنا ما ناكل وننام فخلاص اكلوا مبكر خلصوا اكلكم تموا ساعة اخذوا حبة الحديد وناموا. ساعة.
2: عدل. إيه؟ في حال دكتورة إذا مثلا يعني ما خذوها على الريج شلون يقدرون يأخذونها أو ما يقدرون في ناس معدتهم تعورهم مثلا حبة على الريج.
0: شوفي أنا أقول حق مرضى اللي معدتهم تعورهم أصلا تأخذونها.
2: أي صح.
0: إنزين الحين إحنا ممكن نجرب الأشياء اللي تتجنب تهيج المعدة مثل الباودر فورميلا البودر. انزين الحين البودر ما اقصد البودر اللي تذوبينه بالماء اقصد البودر سريع الذوبان اللي تحطينه بحلجك وذوبه بحلجك هذا ممكن انه يساعد. انزين ونستعمله اسبوع واحد فقط عور بطنك رديلي على طول وانا خلاص ندور البديل. لا تاخذين حديد اذا كان يعور بطنك.
2: هذا شنو تغليف معده
0: شنو هو
2: الشراب
0: مو شراب هو الباودر. لا لا مو تغليف معده هو بس لأن يعني في نوع حديد مغلف بس هذا البودر ممكن يكون أقل يعني أسرع بالامتصاص وأقل الروتيشن. هني نقطة وايد مهمة إن العوار أصلا يصير بسبب شنو؟ إن معدتك ما امتصت الحديد فنزل على أمعائك وقام يسوي لك مقص. فإذا سوالك مقص سوالك مساك سوالك عوار بليز لا تأخذينه لأنه مو قاعد يمتص.
2: صح.
0: العوار إشارة إلى أنه مو قاعد يمتص.
1: إي نعم.
0: فلا تأخذينه.
1: فننتقل إلى الدرب إيه؟ يكون هو الحل المناسب
0: في هالحالة.
1: إيه دكتورة تكلمنا وكان من خلال استشارة سابقة بيني وبينك إن دائما الحديد يكون نازل حتى لو أخذ دربات ما قاعد يرتفع فقلنا إنه ممكن يكون في مشكلة بالمعدة وبالامتصاص أو ممكن يكون الشخص حامل لصفة الثلاسيميا. فبما أن يبنى طاري صفة الثلاسيميا شو الفرق ما بين الشخص اللي حامل صفة الثلاسيميا والشخص المصاب بالثلاسيميا؟
0: إيه حامل صفة الثلاسيميا هو عنده صفة وراثية. إنزين ولما تكلمنا مع شهد إذا تذكرين تكلمنا يومها أنا وأنت إن صفة الثلاسيميا مو هي اللي تنقص الحديد وإن في ناس راح يقولون لك إن إذا عندك ثلاسيميا لا تأخذين حديد وهذا كذب. لما أنت يكون عندك ناقص الحديد سواء عندك ثلاسيميا ولا لا لازم تأخذينه. الصفة هي صفة مثل لون شعرك لون عيونك لون بشرتك هذه صفات وراثية ورثيها من أهلك فطبيعي أن أنت تكونين حاملتها مثل شكل دمك. ولكن المريض المصاب هو اللي عنده تكسر يعني يحتاج نقل دم كل شهر عنده تراكم بالحديد هذا مريض مصاب وهذا شيء ثاني غير عن حامل الصفة. الحين إحنا بالكويت راح تلقين إنه يعني 4 من كل 10 أشخاص حاملين الصفة تقريبا. إنزين كلهم بنخرعهم ونقول لهم أنتم مرضى لا طبعا. الحين إحنا نعرف إن حامل صفة الثلاسيميا ما يحتاج يسوي ولا شيء ولا يشيك على شيء ولا يفحص شيء ولكن وقت الزواج
1: الشخص الطرف الآخر لازم ما يكون حامل لصفة الثلاسيميا
0: عشان يقلل نسبة الإصابة.
1: صحيح.
0: بس
2: عادل دكتورة يعني البعض يقول مثلا أنا قاعد أحط دربات حديد إنزين ليش فترة معينة تالي الحديد يرد ينزل يعني لمتى بحط دربات؟
0: أي لأن إذا في عندك سبب ما عشان كذي إحنا أول كلمة نقولها حق المريضات إن أنا مهما أعطيك حديد إذا ما عالجتي السبب ما رح تطيبين. بمعنى لو عندك بني

0: هي عندها نزيف بالدورة. انزين، اللي انا دايما يعني اشوفه ان النساء عندهم صعوبة في استيعاب ان الدورة هي اللي تنزل الحديد، فنزيف الدورة قاعد ينزل حديدك طول الوقت، مهما اعطيك حديد ما راح تطيبين.
1: أيه.
0: في بعض الاحيان مرضى التكميم، انت خذي سويتي التكميم اوريدي، انزين نزل حديدك بسبب التكميم، راح ينزل مرة ثانية، راح يضيق خلقك كل مرة، وراح تتعبين كل مرة، ولا
1: صح
0: يصير عندك خطة واضحة ونسق لك اياها على مدة سنة كاملة. هني النزول انزين راح يصير غصب علينا، اذا انا انزف، اذا انا معدتي ما تمتاز، اذا عندي التهاب مزمن بالمعدة، او اذا عندي تكميم، غصب علي راح ينزل حديدي. بس خليني اكون مستعدة له. يعني شاهد تو قالت كلمة مهمة، ان انت يكون عندك برنامج مراجعات. ليش احنا نتقبله مع مرضى السكر ان عندهم مراجعة كل شهرين؟ ليش
1: صح،
0: مريض الضغط،
1: وأقل بعد ساعات.
0: صح؟ انزين ليش يتقبل مريض الضغط ان عنده مراجعة كل شهرين، بس مريض الدم يحس انه لا، يعني انا المفروض يكون
1: لأنه
0: دمي
1: مو
0: كل شهر.
1: متعارف عليه
0: صح
1: كمجتمعنا دكتورة شيخة. يعني أوكي، اللي يروح يسوي تحليل شامل يعني كل وين وين، يعني بالعائلة مثلا تقدرين تسوون تحليل شامل؟ لا والله وين، إلا لما أحس بتعب. زين شلون، لازم أقل شيء كل 6 أشهر عدل
0: سنة.
1: الواحد، كل سنة
0: إيه.
1: الواحد يشيك على نفسه،
0: إيه.
1: والبعض يقولش كل 6 أشهر يعني في تحاليل. فيستغربون، في وايد ناس ليش تروحين تبين الهم حق نفسك؟ يقولوا لي يعني ساعات لما اروح اسوي تحليل،
2: بالعكس، تأكيد
1: اي
2: تأكيد
1: الواحد،
2: للصحة.
1: اي الواحد ساعات يحس مثلا بدوخة. يعني مثلا لما تصلين وانتي ساجدة دكتورة، ساعات وانتي رافعة كذي تحسين بدوخة مو طبيعية. هذا طبعا نقص الحديد، عدل؟
0: صفة أساسية في نقص الحديد.
2: نعم، دائما النساء يصابون بفقر الدم،
0: صح،
2: والرجال هيموفيليا،
0: لا
2: سيئة
0: اي
2: الدم.
0: هم اي عندهم اللي هي الصفات المرتبطه بالجنس، الهيموفيليا والجيسكس بي دي، انيميا البقوليات، تكسر البقوليات.
2: خلينا نتكلم عن هذا
0: تبون
2: الموضوع.
0: تكلمون عن
2: ايه
0: تكسر
2: نتكلم.
0: البقوليات؟
2: ايه نعم.
0: اوكي، شوفي تكسر البقوليات انزين هو صفه وراثيه ترتبط بكروموزوم اكس اللي هو ياخذ الولد من امه، فتصير بالصبيان اللي بالعائله غالبا.
2: دائما رجال؟
0: لا مو دائما، لان
2: نسبه اعلى.
0: بنسبه اعلى، لان احنا الحين نعرف وايد بنات ييهم هذا التكسر، ونشرح حق امهاتهم شلون يصير، لكن هو النسبه الاعلى تكون في الشباب اللي في العائله. شنو هو الانيميا البقوليات؟ هو مرض غير خطير بالنهايه، انزين عباره عن لما تاكل بقوليات وتكثر فيها راح يتكسر دمك.
2: إيه نعم.
0: ليش
2: يعني ماكو فول، ما في نقدر نقول بقوليات،
0: إيه
2: الفلافل كذا يمتنعون عنها.
0: بالضبط، الفول والفلافل، وخصوصا الفول الطري،
2: إيه
0: انزين والفلافل، يعني لان في نصايح اساسيه نبي نقولها حق مرضانا عن هذا الموضوع. فلما ياكلون بقوليات او ياكلون نوع معين من
1: شو يصير فيهم يعني دكتورة؟
0: يتكسر الدم. ليش؟ لان خليه الدم خليه مو حيه، ما فيها نواه، مو حيه، ما تقدر تجدد نفسها، فالإنزيمات الأكسجين اللي فيها تخلص بسرعة إذا ضغطتي عليها.
1: عدل. زين أنا شدراني إذا أنا مثلا فيني تكسر بقوليات من غير مثلا ما أحلل، هل في أعراض معينة راح أعرف إن أنا فيني؟
0: أي لما المريض يأكل بقوليات هني، والتبكل تاريخ المرض يقول إن أنا صار لي مثلا يومين أكل فلافل، صار لي يومين أنعزم، صار لي يومين هذا، فيصير يأكل أشياء معينة إنزين اللي هي فيها بقوليات. تلقينا أول شيء لون العيون يصير أصفر صفر، ولون البول وانتو بكرامة يصير أحمر مثل الشاي، مو أحمر، مو هذا أحمر لون الشاي، انزين. وطبعا تعب وإرهاق وإنهاك لأن نزل نسبة الدم، وأحيانا يعني يكون فيه تضخم بالطحال، لأن الطحال هو اللي ينظف هذه الخلايا الميتة. قبل لا يصير كل هذا، إحنا عندنا بالكويت في شيء اسمه فحص، انزين حق كل المتقدمين للزواج عشان نعرف منو في عنده جي 6 بي دي ولا لا. اوكي، فالحين لما نفحص نعرف اذا المريض عنده جي 6 بي دي ولا لا، ممكن نقول لهم ان انتم واحد منكم حامل للصفه فيستعدون. الحين اذا الطفل صار فيه جي 6 بي دي ديفيشنسي، نقول حق امه وابوه ان ولدكم عنده نقص بالانزيم هذا، ويتجنب البقوليات ويتجنب هذه المضاد. معظم الأحيان ما تشوفين حالات تكسر إذا كان فعلا الشخص ملتزم بالدايت انزين، بس في أشياء أساسية خلينا نقولها حق مرضى التكسر.
2: صح،
0: الصويا ما تسوي تكسر بالكويت،
2: صح.
0: مرضى الكويتيين الصويا ترى ما تسوي تكسر،
2: ما
0: بس على غير المتوقع الفستق يسوي تكسر. فتجنبوا المكسرات. شنو هي البقوليات؟ اللي هو أي شيء ذو فلقتين، يعني أي شيء تمسك

0: سكينة ينقص بالنص، معناته هذه بقوليات ما تنوكل، أو حتى حبوب يعني، أو قصدي مكسرات تنقص بالنص، معناته هي ما
1: يعني
0: تنوكل.
1: اللوز عادي؟
0: أي لا، اللوز نص نصين.
2: أي ما لا، ممنوع اللوز، المكسرات كلها ممنوع
0: ما عدا الجوز.
2: ما عدا الجوز،
0: أي الجوزة ما تنقص بالنص، الجوزة هي أصلا فصلتها. أنسى.
2: نعم.
0: بس الفستق أهم شيء،
2: الفستق أهم شيء يبتعدون عنه.
0: أي
2: والحب الشمسي،
0: والحب الشمسي فنقول حق الأم
1: خبرة شهد
0: فنقول حق الأم، تبين تعرفين ولدك قاعد يعاني من التكسر الحين بهاللحظة ولا لا، قيسي انزيم التكسر، وقيسي عدد خلايا التكسر في الدم، وقيسي نسبة الصفار. إذا هذول عالين معناته ولدك عنده تكسر نشط وانت ما تدرين، ممكن يطلع مع ربعه ياكل، ممكن أكله في شيء ما تدري.
2: صحيح، ويرجع التنبيه أكيد. أي. تكلمنا عن نقدر نقول أسباب الذكور أنهم يصابون بالهيموفيليا، البنات ليش دائما يكون عندهم نقص في الدم؟
0: الدورة، الرجيم،
1: سوء التغذية.
0: سوء التغذية، انزين هاي سوء التغذية، انزين هذه الكلمة اللي ما تلوق علينا، ومع هذا احنا نشوفها يعني الحمد لله رب العالمين. احنا اليوم يعني الحمد لله كل شيء عندنا، بس فعليا نعاني من سوء التغذية بطريقة مو طبيعية. انزين يعني على الاقل واحدة من بالعيادة اتيني ما تاكل لا لحم ولا دياي ولا سلطة ولا خضرة. انزين في مريضات تترجينهم عشان تاكل فواكه، انزين سلطة اصلا، في مريضات تقولش لا، مراهقات ما ياكلون لحم، وهذا الشيء الجديد اللي انا قاعد اشوفه بشيوع كبير.
1: تقولش انا نباتية؟
0: اي لا، خلي نباتية تكره اللحم. يكرهون ريحة اللحم. انزين
2: في بدائل دكتورة مثلا للبروتين مثلا اللحم؟
0: البقوليات،
2: البقوليات،
0: العدس
1: يعني، بس البقوليات بروتين نباتي.
0: حتى البروتين النباتي، انت لما تصينين شويه نشطه في البحث عن البروتين النباتي، شنو فكره البروتين؟ خلينا نشرح شويه حق مستمعينا شنو فكره البروتين. البروتين احنا ناكله لان في 21 امينو اسيد جسمنا يحتاجهم، صح؟
2: صح.
0: انزين لان هذا اللي يتصنع منهم كل شيء في جسمنا. انزين معناته ان عشان شي يسمونه هول بروتين. انزين فانت لما تبحثين يعني، انا دائما اقول حق مريضاتي انت تليفونك ما يطيح من يدك، كتبه شنو اي مصادر كامله للبروتين الكامله اللي هي ال21 امينو اسيد. ابسط شيء الكنوه،
2: البيض.
0: انزين الكنوه حطيها على اي شيء ما لها طعم. انزين حطيها على السلطه، حطيها على اي شيء، حطيها خلطيها بالعيش، ترى ما لها طعم فعليا. قطيها بالمرق هم من ما لها طعم. انزين عندك المصادر بروتين الكامله، اللحم، الدياي، عدس، فاصوليا، نخي، نوعي فيهم، ادمامي. انزين نوعي، كل يوم حطي شيء، كل اسبوع حطي شيء، مو الا كل يوم. لكن هو الهدف من الاكل كله التنويع. ف وانا بالنسبه لي بصراحه احنا يعني ليش ما ناكل لحم؟ يعني هذه هي مسألة إن being vegetarian إذا كانت لأسباب أخلاقية، يلا بعد نتقبل ونساعد المريض على الأشياء اللي هو يبيها، أو إنه ما يقدر يتقبل طعمه. لكن أنا لما أشوفها موجة،
2: صحيح.
0: إنزين ما تاكل لحم، ما تاكل لحم، بالأخير ستطلب ماكدونالدز.
1: والبعض يقول أنا ما أكل لحم بس أكل ستيكات.
0: إيه خليه أكل ستيكات الحمد لله. أنا أقول حق مرضاي، أنتوا لما تاكلون لحم ترى مو تعريف اللحم لحم المجبوس، كيفكم أكلوا ستيك، اكلوا كباب.
1: بس هو الافضل لحم المكبوس.
0: لا مو افضل،
1: مو افضل، نفس
0: لا.
1: الشيء
0: نو نو نو نفس
1: لأن
0: الشيء،
1: لان ما ادري انا احس من وجهه نظري ان لحم المكبوس هيك يعني لحم صجي.
0: اي لانه محضر بالمنزل.
1: اي
0: بس في اماكن تثقين فيها انه
1: صح. لا انا اقصد مثلا الستيكات ساعات مثلا يعني ما ادري شلون داتشين الستيك او مثلا حاطين معاه شغلات. إيه؟ فاحس يعني في شغلات اضافيه غير اللحم، يعني هذا اللحم صجي،
0: فاهمة قصدك؟ أيه. فأنت تحسين إنه صجي، بس هو الستيك ترى شيء وايد زين.
1: أيه.
0: أوكي الستيك، الكباب، البرجرز، زين يعني. فبس إنه يعني شلون أقول لك إياها، هي الأكل زين بتنوعة. أوكي إنه خلي الأكل متنوع، أكلي نفس الوجبة كل يوم بس محتوى الوجبة يكون متنوع. يعني مثلا أنا ما عندي مانع أن أنا أكل نفس الوجبة مرتين بالأسبوع. زين وبالعكس هذا يسهل حياتي وخليني أنا أنظم مخي، فما أشي

0: عبء الاكل فاشيل عبء الاكل عني، اكل نفس الوجبه مرتين ثلاث مرات باسبوع، بس هذه الوجبه فيها لحم وفيها خضره وفيها كربوهيدرات وفيها كل شيء انا احتاجه حق يومي.
1: اي نعم اي نعم. دكتوره ساعات نسمع في مواقع التواصل الاجتماعي ان كل واحد ياكل ماكولات معينه على حسب فصيله دمه، يعني اذا انت بي ماينس مثلا انا بي ماينس في اكل لازم اكله وفي اكل لازم اتجنبه، هل هذه المعلومات صحيحه؟
0: هاي فكره تطوريه بس مو طبيه، بمعنى ان احنا لما تاريخ البشر احنا كلنا اصلنا كنا اكلين لحوم بالاصل، احنا كلنا اكلين لحوم اوكي في البدايه، فكانت شنو فصيله دمنا؟ كانت فصيله دمنا او كلنا، بعدين عرفنا ان احنا ناكل سمك، اتعلم الانسان انه يصيد وقام ياكل سمك وهذا، فزاد عندنا، بعدين تطورنا صرنا نزرع فصار عندنا الزرع والخضار والأكل، فعشان شي زاد عندنا فصيلة A وفصيلة B.
1: في فصيلة أحسن من فصيلة؟
0: No، ماكو فصيلة أحسن من فصيلة، لكن إيه هي هذه فكرة تطورية، إحنا لما انتقلنا في حياتنا كبشر من أكل اللحوم إلى أكل السمك إلى أكل الخضرة صرنا عندنا فصائل A وB وAB أوكي؟ لكن هذه الفكرة مو معناها إنه صج أنت جسمك ما يهضم إلا اللحم وأنت جسمك ما يهضم إلا الخضرة، هذه مو شيء صجي، إنزين؟ هذا مو حقيقي، هذه كلها كانت مجرد البيع والتجارة.
1: إيه نعم. بس يعني ما في فصيلة أحسن من فصيلة.
0: لا ماكو.
1: A بلس و B ماينس متساوين.
2: صح. البعض يقول لا اللي فصيلته O وهو القوي.
0: فأنا فصيلة دمي الكويت.
2: دكتورة شيخة خلينا نتكلم عن يعني أسلوب الحياة، نخلي التغذية أسلوب حياة بحيث أن شنو التغذية تكون علاجية وفيها يعني بنفس الوقت أنه مثلا ناكل شغلات يعني تحافظ على نسبة الدم.
0: يمكن هني جزء منها نكون نقدم النصيحة نفس ما قلنا إنه هو أكل اللحم وطريقة تحضير الأكل بحيث إنه يكون نفس ما قلتي علاجي وأسلوب حياة. طريقة تحضير الأكل مو المحتوى. إنزين، بمعنى إن أنت لما تطبخين بالجدر الحديد فيصير على الأقل أكو 8 من 10 ملغرام حق كل 100 جرام أكل تسوينه، إنزين، فتزيدين محتوى الحديد حق عيالك.
1: صح.
0: أوكي، هذه فكرة. الشيء الثاني هاي لما تين تحضري الأكل حطي بجدور حديد. ثانيا أن أنت دائما حرصي أن يكون في عنصر في فيتامين سي في كل وجبة تحضرينها، يعني السلطة عصري عليها ليمون، يعني من مصادر الفيتامين سي الرئيسية اللي احنا ننساها الفلفل البارد الأحمر والأخضر، هذا وايد فيه حديد، فدائما حطيه في السلطة أو دائما خليه سناك حق عيالك قبل الأكل لأن هذا يزيد امتصاص الحديد. من الأشياء اللي بطريقة تحضير الأكل إن شيلي أي شيء فيه كالسيوم من الوجبة اللي فيها حديد، يعني طلبي البرجر حق عيالك بس طلبيها بدون جبن، وعلميهم إنزين، علميهم إن الماسترد أحلى من الجبن، إنزين، حطي صلصة صويا بالأكل، يعني صلصة صويا تعتبر من المخمرات تنمي لك البكتيريا النافعة، إنزين، فتزيد الامتصاص. أوكي، يعني طريقة تحضير الأكل لو تنوعين فيها بهذا الشكل دائما دخلي البقوليات، علمي العيال يأكلون كل شيء من صغرتهم وركزي على أنهم يأكلون كل شيء في مراهقتهم، ليش؟ المراهقة هي سن التحول.
2: صح، سن النمو.
0: أي سن النمو، إنزين، وربطيها هذه الشغلة في مخهم أن أنت الحين لبنية مهم عندك نظارتك وشعرك وطاقتك، أنت عندك الولد مهم عندك طولك وطاقتك وعضلاتك، فربطي هاي الأشياء، هذا مصادر كالسيوم في جسمك، هذه مصادر فيتامين دال في جسمك، فيأكل سمك يتعلم يأكل السمك يتعلم يأكل السلمون. بعدين هذه طريقة التحضير. بعدين مثلا يعني طحني الأكل عشان ما يبين مكوناته ويأكلون الأهالي يتعودون على طعمه، مثلا احنا نقول دائما فيتامين A يساعد على تحريك مخازن الحديد ويساعد الجسم على استعماله، لما تسوين شوربة العدس حط فيها جزرة وطحنيها لا تبين.
1: صح.
0: اي، فهذه من طرق تحضير الطعام اللي تخلي الأكل علاجي وتخليه أسلوب حياة حلو.
1: هي تكنيكات بسيطة.
0: اي بالضبط.
1: الواحد ينتبه عليها ويدخلها بالأكل حتى لو كانت بطريقة غير مباشرة للأطفال أنهم يستمتعون بوجبتهم.
0: صحيح.
1: الرياضة تأثر نقدر نقول على نزول الدم أو ارتفاع الدم؟
0: الرياضة تأثر على احتياج الحديد.
1: نعم.
0: مرضى اللي يمارسون الرياضة بشكل يومي وبشكل شديد يحتاجون حديد أكثر من أي مريض عادي.
1: نعم.

0: عادل. للأمان الحديث جدا ممتع معك دكتورة شيخة، لكن أدركنا الوقت ووصلنا للختام، حتى أسئلتنا ما خلصت. يعني يعطيهم العافية فريق الإعداد، عندنا وايد أسئلة وايد محاور، لكن الحديث جدا ممتع واستفدنا الكثير والكثير. إحنا وصلنا للختام، نبي كلمة أخيرة على عجالة.
1: فحصوا الدم بعيالكم، إحنا الحين مقبلين على المدارس، اخذوهم كلهم فرصة تعدلون نومتهم وفرصة إن أنتوا تجهزوا لهم حق المدرسة. ترى تجهيز المدرسة مو جنطة ومقلمة، تجهيز المدرسة
0: صحة،
1: فيتامين دال وحديد وبي 12 وإنزين وسكر طبيعي ووظائف طبيعية. قوموا من باكر، حجزوا موعد بالمختبر وسووا تحليل حق عيالكم.
2: كل شكر لضيفة حلقتنا اليوم في برنامج الزوارة الدكتورة شيخة المحارب، استشارية أمراض الدم، على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمتها لنا في حلقتنا اليوم. وصلنا معاكم مستمعينا أكيد إلى نهاية الحلقة. زوارتنا إن شاء الله تكون مفيدة واستفدتوا منها ومن المعلومات اللي قدمناها لكم.
0: أكيد طبعا تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل إدهام العنزي. نترككم حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

هنا الكويت، الساعة الآن 4 مساء. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى عرض لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ باتت محدودة للغاية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف معدات ثقيلة وتحصينات

0: للميليشيات الحوثية. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية جنوبي أوكرانيا. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. مجلس الأمن الدولي يعقد جولة ثانية من التصويت الاسترشادي تمهيدا لاختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة. والأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف. برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع، حيث نسلط الضوء اليوم على أحد الموضوعات التربوية المهمة التي تمس العديد من الأسر والطلبة، وهو موضوع اختلافات التعلم الذي يعد من المجالات التي تحتاج إلى وعي مجتمعي وتربوي يساعد على فهم احتياجات الطلبة واكتشاف قدراتهم الحقيقية. فقد يواجه بعض الطلبة تحديات في القراءة أو الكتابة أو حتى التركيز وكذلك التحصيل الدراسي، رغم امتلاكهم لقدرات ومواهب وإمكانات كبيرة. الأمر الذي يتطلب فهما صحيحا لطبيعة هذه الاختلافات والابتعاد عن الأحكام السريعة أو حتى المقارنة التي قد تؤثر في ثقة الطالب بنفسه. وفي هذه الحلقة سوف نتعرف على مفهوم اختلاف التعلم، وكذلك نتعرف على ضيفنا بهذه الحلقة في برنامج لقاء الأسبوع، لكن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
3: ضيف حلقة اليوم الدكتور عيسى الجاسم. يعد الدكتور عيسى محمد الجاسم من المهتمين بمجال اختلافات التعلم، وهو عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، حيث يساهم في نشر الوعي حول هذا المجال والتعريف باحتياجات الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم، مع التأكيد على أهمية الاكتشاف المبكر والتدخل المناسب لتمكينهم من تحقيق أفضل مستوياتهم التعليمية. ويولي الدكتور عيسى الجاسم اهتماماً بتعزيز الوعي المجتمعي والتربوي بمفهوم اختلافات التعلم وبيان الفرق بينها وبين التأخر الدراسي أو ضعف التحصيل، كما يسلط الضوء على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توفير بيئة تعليمية داعمة تراعي الفروق الفردية وتساهم في تنمية قدرات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ومن خلال مشاركاته في الأنشطة والبرامج التوعوية، يؤكد الدكتور عيسى الجاسم أهمية التعاون بين الأسرة والمعلمين والمختصين باعتباره ركيزة أساسية لدعم الطلبة ذوي اختلافات التعلم وتمكينهم من تجاوز التحديات الدراسية وإبراز إمكاناتهم ومواهبهم، بما يساهم في تحقيق نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي.
1: لقاء الأسبوع برنامج أسبوعي يأخذكم في جولة مع نخبة من الضيوف والشخصيات والخبراء لنتعرف على تجاربهم.

0: لقاء الأسبوع. عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونحن معكم في برنامج لقاء الأسبوع. وفي هذه الحلقة سنتعرف على مفهوم اختلاف التعلم والفرق بينهما وبين التأخر الدراسي، ودور الأسرة والمدرسة في دعم الطلبة، إضافة إلى أهمية الاكتشاف المبكر وتعزيز نقاط القوة لدى الأبناء، وكيف يمكن للمجتمع أن يسهم في تمكينهم ومساعدتهم على النجاح. هذه الموضوعات سوف نتحدث معها مع ضيفنا الكريم، وهو الدكتور عيسى محمد الجاسم، عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. حياك الله دكتور عيسى، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج لقاء الأسبوع.
1: شكرا مستمعيكم الكرام،
0: حياك الله. في البداية دكتور عيسى، لو نتعرف على مفهوم اختلافات التعلم، ما هو؟
1: والله طبعا اختلافات التعلم مبدأ عام يشمل شريحة الأطفال كلهم، كل الأعمار وبكل القدرات والإمكانيات الطبيعية، وما هو الظروف أسرهم، بأنها ناس هم مختلفين وليس متشابهين ولا متطابقين. إن إحنا نتعلم بطريقة مختلفة، الأخو عن الأخت، عن الأخت عن الأخو، فبالتالي المبدأ اللي إحنا عشنا عليه كله إن إحنا يدرسونا كلنا بنفس الطريقة ويحكمون علينا بنفس الامتحان بنفس الدرجة، كأن إحنا نسخ، والناس مو نسخ، كل طفل ولد ما في هذا غيره بالدنيا ولم يكن لغيره في مقوماته وقدراته. صحيح إن إحنا متشابهين وعندنا يعني معتقدات وعادات اجتماعية ولغة مشتركة وكل شيء، بس إحنا مختلفين، فالاختلاف مو إنه مو زين، إنه أحلى ما فيك، لأن يعني كل واحد له قدرة وإمكانيات، كل واحد له موهبة، وواحد نقطة ضعف ونقطة قوة حتى فيه. فهذا المبدأ يخلينا نفكر في إنه لما ندرس أولادنا أو نربي أولادنا ما نقدر نربيهم في نفس الطريقة والأسلوب بنفس كلهم مع بعض، هم مو نسخة واحدة، هم مختلفين في ميولهم، مختلفين قدراتهم العقلية النفسية، الحفظ، أكو واحد يقرأ شيء عقب شوي ناسي، ففي وايد اختلافات داخل الإنسان بحواسه بقدراته الجسدية والعقلية اللي ما تتطلب أنك تدرسهم كلهم نسخة واحدة. لازم تنوع، لازم تعطيه فرص. وساعات لما تكون تبتشرح حق ولدك محمد اسمه رياضيات، لما نيجي عبد الله أحيانا يختلف طريقة أسلوبك في إقناعه في حل الضرب مثلا، أو تفهم جدول الضرب،
0: هذا أسلوب المعلم،
1: لأن في قدرات بصرية حتى البيت في قدرات بصرية وسمعية وحسية. يعني أنا مثلا عندي عندي خمس بنات، ما أقدر أنا أحكمهم وأقول لهم روحوا كذي وزوي كذي، وعاملهم حسب معياري وعاملهم كأنهم نسخة واحدة، لا، كل واحدة بروحها كأنها وردة مختلفة عن الثانية. فأولادنا دائما كذي، ريحتهم مختلفة، أسلوبهم، ذكائهم، قدراتهم، هل هو بصري أو هل هو سمعي، هل هو جسدي، ليش بدني، لأنه هذا بيصير رياضي، يبي يتحرك، ما يقدر يجي على الطاولة. لكن بصري لا، يبي يقرأ، سمعي لا، يبي سماعة، وممكن يصير مطرب أو يصير مذيع. فبالتالي الاختلافات اللي الله خلقها فينا هي مجهزة حق الحياة، توها بادية، توها تطلع. فما نقدر ان احنا نحكم على اولادنا ونحطهم في قالبنا او بالقالب الواحد، يعني شنو يعني بالصف اولى ابتدائي ندرسهم كلهم بنفس الطريقه، لا لا يا من حلال، واحد ترى لازم يشوف الصبوره ويشوف الحرف والكلمه بالصبوره مكتوبه شفهيا، مو كل واحد اذونه يتعلم منها، ممكن يتعلم بصريا، ممكن يتعلم منه لما يقول ينطق، لما صحيح. يكون ساكت
0: صحيح.
1: وما مارس.
0: وكذلك المرحلة العمرية لها طريقتها وأسلوبها، مثلا الأطفال دون سن الخمس سنوات بصريين أكثر من سمعين، يعني كثير من الأمهات والأبهات يقولون أن والله النادي على ولدنا لكن ما يسمع لنا ولا شيء، بس إذا شافنا أوكي.
1: فجمعية اختلافات التعلم الكويتية هي أول جمعية في الشرق الأوسط كلها مشت على المبدأ هذا، مبدأ الاختلاف مو التشابه، التشابه نحترمه موجود
0: صحيح.
1: الاختلاف، وبالتالي طرقنا وأساليبنا في التعامل مع الأطفال وتعليمهم أو قياس قدراتهم لازم تختلف أساليبنا وطرقنا، ونختلف أنهم مو نسخة واحدة، هم الله سبحانه وتعالى خلقهم بإبداع قد يكون مو موجود عند إنسان ثاني،
0: بالفعل،
1: أو بنقطة ضعف قد تكون عنده مو عند الآخرين، ممكن يكون بصري أو سمعي أو حسي أو إنسان حركي.

0: فبالتالي لازم نقدر ما نحطهم في قالب واحد. هذا المبدأ اللي مشت عليه الجمعية، ويمكن متأسسة من 16 7 18 سنة
1: حسابها. ما شاء الله. أيضا دكتور عيسى، للأمانة هذا الحديث قيم وذات قيمة كبيرة.

0: نبي نتكلم أيضا عن الفرق بين اختلافات التعلم وصعوبات التعلم والتأخر الدراسي.
1: هو الاختلافات التعلم مبدأ عام يخليك توعى أن كل طفل حاله خاصة، وأنه هو صحيح يتشابه مع غيره لكن هم له خصوصيته ولا قدراته وإمكانياته، هذا لازم تشوفها. فهو عبارة عن اصطلاح عام. صعوبات التعلم تختلف، هذا طفل عنده مشكلة في القراءة أو في الرياضيات أو في الكتابة، مع أنه ذكي وذكي جدا ساعات، لكن يفشل في اللغة أو بالرياضيات. الرياضيات تعتبر لغة. هذين الطلاب يسوون صعوبات التعلم اللي هم يحاوشون مشكلة بالرياضيات واللغة العربية الكتابة والقراءة، وهذه تأثر على شنو؟ على كل المواد الأخرى الثانية. فبالتالي صعوبات التعلم فئة من الفئات اللي يخدمها مبدأ اختلافات التعلم. فممكن يكون مثلا بطيئين تعلم، ممكن يكون أذكياء، ممكن يكونون غير مبصرين أو ما يتكلمون، غير ناطقين، قد يكون مشلول ما يتحرك بس مخه وكل شيء شغال فيه. فهو صعوبات التعلم فئة من الفئات اللي هي تقريبا حوالي 3-5% من الطلاب خاصة الذكور يحوشون مشكلة بالقراءة والرياضيات والكتابة.
0: نعم. أيضا دكتور، للتوضيح أكثر حول اختلاف التعلم، هل معناته أن هناك وجود ضعف في الذكاء أو القدرات العقلية لا سمح الله؟
1: هو اختلافات التعلم قد يكون يعني إنسان مو مبصر ما يتكلم أو غير ناطق أو ما يسمع، وممكن يكون أنه هو عنده ذكاء محدود، ممكن يكون عنده إعاقة بدنية، لكن هو بشكل عام كل البشر هذيلا ما يمنع أن ندور نقطة القوة اللي فيه ونقطة الضعف. هني ندش في مبدأ اختلافات التعلم. أنا هي حسب تشخيصي حقه، معرفتي حقه. إذا لقيت مقومات الحركية اللي عنده أفضل يتعلم بالحركة، أنا أخليه يتعلم بالحركة. إذا بصرياً أنا أعزز للبصري، إذا سمعي أنا أعزز السمعي، إذا ذكاء عالي فمعناها أنا ما أقدر أعطي شيء سهل، أعطي شيء يتحدى. إذا ذكاء متوسط هم هذا لي قدرات معينة أعطيها، إذا هو ضعيف لازم أغير الآلية مالتي ومحتوى العلمي علشان يتعلم. لكن كلهم يتعلمون بس حسب مستوى وطريقة وإمكانياته. قد ما أنا أعرف إيجابيات مكان إمكانياته وسلبياته، كل ما كنت حذر وصادق في موضوع توصيل المعلومة وفي مساعدة الطالب. ما أقدر أحكم الطالب اللي قدامي على طالب غيره، صير مثل أخوك، ليش هذا أشطر منك، هذا يسوي كذي، هذا يعرف أنت ما تعرف. هني دخلنا
0: يمكن هذا يمكن هذا الحديث المقارنة البسيطة،
1: ولا تقول له شوف أخوك وشوف أختك،
0: لكن ممكن تكون مفيدة نصف بالمية لأنها غير مفيدة كثيرا في هذه الحياة، لأن المقارنة قد تولد للأسف الكراهية والعدوانية تجاه الآخرين. وأيضا يشعر هذا شخص طوال حياته بعدم الثقة، وقد يشعر بالنقص يريد تعويضه بسبب التصرفات الخاطئة من ولي الأمر أو حتى المعلم، لأن المعلم هو والد وأيضا مربي فاضل داخل الفصل. دكتور عيسى، لكن اليوم ما هي أبرز أنواع اختلافات التعلم شيوعا؟
1: شيوعا اللي حاليا صعوبات التعلم، بطيء التعلم، فرط نشاط شديد انتباه، ما يقعد على راحته، ما يقعد 10 دقائق يقوم. فئات اللي هي تعاني رسوب دراسي بس ما حد يعرف ايش حقه، بس هو يمكن ذكي. طلاب اللي عندهم اي اعاقه من الاعاقات التعليميه اللي هم يواجهونها او صعوبات في النجاح واثبات وجود الذات والتاقلم مع البيئه. فهي صراحه اختلافات التعلم يعني سلة كبيرة.
0: سؤال شخصي أنا حاب أطرح غير موجود بالإعداد، هل اختلافات التعلم أو صعوبات التعلم قد تحدث مع الإنسان إذا صار كبير بالعمر مثلا؟ يعني بمعنى هل فقط موجود لدى الأطفال أو أنه موجود بعدة فئات عمرية؟
1: لا، الإنسان أعتقد يولد بإمكانيات وطاقات معينة الله خلقها فيه
0: تكون ثابتة،
1: قدرات عقلية، قدرات بصرية، أمور وراثية، إن كانت أسمر أبيض أحمر طويل قصير، هم التفكير تفكير عالي، تفكير متوسط عادي، هو بصري، هو سمعي، هو ما يتكلم لكن يشتغل بدني جسدي، يبدع في الشغل، لكن تبي يقول خطبة يتوهق. فإحنا كل ما شفنا إيجابيات أو نقاط الاختلافات اللي موجودة في أولادنا كل ما قدرنا ننصحهم. ما أقدر أني أنا أخلي واحد

0: احد يعني ما يقعد مكانه ما يلعب كره، ما تقدر. وهذا تقدر قاعده ازيد من نص ساعه او ساعه، اذا قعدت ساعتين 3 ساعات كذا ضاعت عليه ساعات زايده. فما فهمنا للطفل وامكانياته وطاقته وين الاختلافات الموجوده فيها تعزز فعاليتنا في انه ينجح وانه يعرف نفسه ونكتشف قدراته.
1: جميل جدا الانسان انه يكتشف قدراته حتى يبدع بهذه الحياه، لكن شنو ابرز المؤشرات التي قد يلاحظها الاهل او المعلمون؟
0: هو مؤشرات وايده. يا طفل قد يكون يفشل في القراءه والكتابه. قد يكون عنده مشكله في كتابه، قد يكون عنده بالقراءه، قد يكون عنده مشكله بصريه سمعيه، قد يكون عنده مشكله في انه ما عنده ثقه بنفسه يعني نفسيه ساعات. وفي مشاكل اجتماعية تأثر في الطفل. فالمدرس يجب يعرف الطفل من كل نواحية الاجتماعية والنفسية والعقلية والقدرات. فعشان كذي الجمعية تسوي اختبارات على الطلاب وتعرف بتعرف مواهبهم وقدراتهم ونقاط الضعف قبل ما يحطوا لهم برنامج، قبل ما تحكمون عليهم، يقيسون مستوى قدراته في اللغة، قدراته العقلية، قدرات البصرية والسمعية، يودون الطبيب يفحص عينه يفحص أذونه.
1: صح.
0: يعني ساعات بعض الأطفال قاعدين ساكتين صخة بالصف أو طفل ما يقعد
1: أو ما يعبر،
0: لا هو عنده إذن التهاب الوسطى من يوم كان صغير وفاقد حوالي 70% من سمع ماله.
1: يا حبيبي.
0: فهو قاعد يطالع الشفايف، يطالع الوجه، يطالع، لكن أمه ما تدري وهم يدرون بيلومون أنها هذا ما يحكمون عليه انه يمكن غبي لا سمح الله.
1: صحيح.
0: ولا انه فاشل دراسيا. لا لا لا، لازم ندور على الاسباب والامكانيات الايجابيه والسلبيه. ترى ماكو انسان ما عنده شيء ضعف وما عنده قوه مقاومات. ما الله اخلق انسان لو مشلول ما يتحرك وما عنده اي قدره ثانيه الا في موهبه داخله.
1: بالفعل مستمعينا الكرام، هذا الحديث يعني يجعلنا النوع ونتثقف أكثر وأكثر في هذه الحياة حتى نفهم أبنائنا، خصوصا الشخص الذي يكون لديه عدد كبير من الأطفال. لابد أن يكون وسيع البال وأيضا يطول باله وياهم ويفهم. قد تكون هناك مشكلة صحية لا ينتبه عليها أو لا يعبر عليها هذا الطفل. مستمعينا الكرام، لا زال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، لكن فاصل ومن ثم نواصل.

البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع الذي يعرفكم على الشخصيات والخبراء ويغوص معهم في تجاربهم وقصصهم الواقعية. لقاء الأسبوع.

0: عودة مجددة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة، هو الدكتور عيسى محمد الجاسم، عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. حياك الله مجددا.
1: الله حياك وسلم
0: دكتور. يعني تكلمنا عن عدة نقاط، للأمانة الواحد من داخله يسأل وينك من زمان دكتور، وينك حتى نتثقف أكثر، وينك حتى نكتشف أنفسنا ونكتشف أبنائنا حتى نستفيد ونفيد إخواننا المستمعين في مثل هذه البرامج. بالنسبة للاكتشافات المبكرة وأيضا التشخيص دكتور، ما مدى أهمية الاكتشاف المبكر في التعامل مع اختلافات التعلم؟
1: أعتقد أن الأم والأبو يلاحظون بين عيالهم اختلافات، إذا ما يلاحظون لكم مشكلة، هم مو نسخة واحدة، ويحددون النقاط اللي هم عجبتهم واللي ما عجبتهم. حتى اللي مو عاجبك ساعات هذه زينة وانت ما تدري عنها، يعني واحد حلش ما يقعد مكان واحد ومؤذيك ويكسر المواعين وهذا ودفش وشيء من هذا، هذا ممكن يكون رياضي بس يجيب لك ملايين بيلعب كرة قدم. فهمت قصدي أنا وين أنا أوصل؟ فبالتالي كل ما لاحظت الوالدين أو الأب والأم حتى قبل ما يروح المدرسة وقبل ما يروح الحضانة إنه فرق بين محمد وعبد الله، بين خديجة وبين فاطمة، فبالتالي وين أحلى ما فيهم وأحسن ما فيهم، هذا مهمة الأم والأبو، يحمدون الله أنهم مختلفين مو متشابهين.
0: الله.
1: لأن كل واحد فيهم ربي أعطاك هدية ماكو غيره. هذه النظرة أنا وايدة مهمة عندي ترى. ليش؟ لأن أكو رزقة مكتوب، مستقبله مكتوب، ترى عليك طالع وتشجع وتساعد على التفتح، مثل الوردة شلون تتفتح، أنك تساعده وتحاول تشجعها وتقول له كلمة حلوة، أكد على إيجابياتها مو سلبياتها. السلبيات دائما خلها بروح بعدين بينك وبينها شيء بلطف وبلطف. كل ما شجعت الإنسان، كل ما أبرزت الطفل طبعا، حتى العوترة كلنا، واحد يقول لك قواك الله، واحد عفي عليك
0: كلمة طيبة لها
1: إيه والله أشجع. فبالتالي لا طالع الدرجات ياي 35 من 50 بالعربي، ما تدري عن ظروفه، ما تدري عن إمكانياته، بس شوف يمكن ماخذ 50 من 50 بالرياضيات، أو أنه باشر بعد يوم يومين أو شهر جاي بيجيب لك 45. فهمت قصدي؟ وحتى الدرجات ترى مو حكم على الإنسان، هذه درجات خطوط عامة تقول لك وين ولدك في المواد وفي المدرسة. لكن المدرسة فيها رياضة، فيها موسيقى، فيها فنون، فيها آداب، فيها إذاعة، فيها كذا كذا كذا رياضة، يعني رياضة كم رياضة، وايد رياضات. فالبني آدم ما تدري وين رزقه، وين مستقبله، وين لقمته، يمكن في شيء انت ما طالع الحين ولا تشوفه.
0: بالفعل.
1: فانا اعتقد ان يعني معرفة اولادنا وعدم التدخل وايد وتشجيعهم واعطاهم فرص وتخليه يجرب، لان اليوم يبي يلعب كرة قدم بعد مدة يقول ما لي خلق كرة قدم، يروح مكان ثاني سلة، يروح كذا، الى ان يكتشف
0: نفسه. إيه؟
1: هو في مرحلة اكتشاف الذات ترى. الولد الطفل من يوم صغير لما يوصل 25 يلا يعرف بالضبط ورايح. ساعات بعض الطلبة بخلص الثانوية عامة ما يدي وين يروح تخصص،
0: للأسف أحيانا نتأخر كثيرا.
1: فما ليش؟ لأن إحنا حطينا بقالب مشينا على طريقتنا وأسلوبنا، ما مشينا على حسب إمكانياته وهواياته وتوجهاته اللي الله خلقها فيه.
0: هذا الكلام دكتور يعطينا حافز حتى نكتشف أيضا إحنا ككبار أبنائنا، ونعرف أكثر في أي عمر يمكن ملاحظة هذه المؤشرات الأولية اللي أنت ذكرت أنها قد تكون إيجابية حتى لو رأها ولي الأمر أنها سلبية.
1: والله هي طبعا الملاحظات العامة اللي هي مهمة حيوية اللي تمشي مع عمر الطفل، أحيانا متى يتكلم، متى يمشي، متى يتحرك، يمسك شيء ما يطيح منه. المظاهر الجسدية حسب عمره، وإن كانت تختلف من طفل لطفل تراها، وتختلف بين البنات والبنين. إذا مر سنتين ما تكلم مو مشكلة، ترى بعده خاصة الذكور يتأخرون شوي عن الإناث البنات. إذا قال كلمة حلوة وأخته كانت تقول لا جملة عمره، لا تقارن. فبالتالي لكل إنسان نضوجه وفرصته في أنه يبرز، بس طبعا معروفة أكو لها سكيل معين، ثلاث سنوات أربع سنوات لازم يتحرك يتذكر، عنده لغة، عنده مفردات زينة، يعرف شو اللي يبي ما يبي، يعرف الخطر المخطر. فبالتالي هذه فيها مميزات حق كل عمر موجودة، يعني يقدر يطلعنا عليها. بس مهمة الوالدين هو تنمية القدرات هذه، تشجيعها، دفعها.

0: الأمام. يعني يتفاؤلون، كل ما تفاؤلوا فيه كل ما الله سبحانه وتعالى مشاه، لأن التفاؤل ساعات يجي ترى مثل الكهرباء يوصل. إذا الأم تعرف قالت إنه ولدي حينجح حسيت الأشياء داخل داخل، والأبو نفس الشيء يوصل ترى. فهي أنا أعتقد إن دور الأم والأبو مو بس تعليم، مو بس قراءة وكتابة، هذه زينة، يسوي واجباته، تساعدينا على أنه يحل مشكلة عنده مشكلة فيها. يعني أنا كثير من الأطفال القاهم عندهم مشكلة خاصة الابتدائي بين الضرب والجمع، ما يميزون، عنده مشكلة بصرية لأن أشارة الضرب والجمع متشابهة بس مختلفة بالميل شوية،
1: حتى رقم ثلاثة بالإنجليزي قد يقرأ كأربعة
0: بالضبط، وبالتالي لازم نلون هذا. لو لونا الضرب الأحمر والزائد بالأخضر حيميزه وبعدين ما يحتاج لونه. في ساعات أساليب وطرق الياهل محتاجها، أكو ياهل ثاني مو محتاجها، أكو طالب يبيها أكو طالب ما يبيها. المدرسين لازم يشجعون الجميع الحقيقة، لا يحطون طلابنا في قالب واحد.
1: شنو هي الجهات دكتور أيضا أو المختصين اللي يشاركون في عملية التقييم والتشخيص؟
0: طبعا إحنا في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم في اختصاصيين اجتماعيين يقدرون يقيمون الجانب الاجتماعي، الأسرة إذا فيها طلاق، فيها خناق، فيها هواش، إذا فيها هدوء، فيها شيء تدري هذا الإشاعات ينعكس على الطفل ويلومونه هو ما له شغل على الوضع الاجتماعي. وفي الجانب العقلي اللي هو في ناس يختبرون الطفل بعد 3 سنوات قدراته العقلية، وين إيجابياته سلبياته، وين إمكانياته، ذكاء إيش كثر، يقيسونها في اختبارات دولية عالمية مقننة على البيئة الكويتية تقيس قدراته. في مقاييس اختبارات لفظية لغوية يسمونها، عمره 6 سنوات إيش كثر عنده قدرة لغوية ينجح يدش وما يفشل، أو 4 سنوات يدش الروضة، هل هو عنده قصور حق اللي بعمره ولا ما عنده قصور، هل هو عنده الجملة متكاملة ما في قلب حروف وقلب، هذه كلها يسمونها الجانب اللغوي وين مهم، اختبارات لغوية. يعني أنا عندي اختبار يطلع عمر الطفل لغويا، ممكن عمره 5 سنوات لكن عمره باللغوي 7 سنوات، يعني متفوق.
1: والله شفنا يعني أطفال ما شاء الله صغار بالعمر حفظات قرآن قارئين،
0: وأكو أطفال تلقى 5 سنوات لكن واصل العمر اللغوي 3 سنوات، هذا حيواجه صعوبة بالدراسة لما يدش أول ابتدائي. وهذه ساعات الظروف بيئية، ساعات ظروف أسرية، ساعات بس ساعات عقلية، فأنا محتاج أسقيس ذكاء، ففي ناس مختصين في هذا الذكاء. وحتى احنا ساعات احيانا نشوف الظروف الاسريه بعد اللي هي الدراسه الاجتماعيه، ان اذا الطفل بروحه في البيت وام متوفي او الام مطلقه او كذا، او قاعد عند الخدامه مو دائما مع امه وابوه واخوانه، فاحيانا الخدم ياثر تاثير سلبي على الاطفال في نموهم، النمو اللغوي والاجتماعي والنفسي والثقه بالنفس ومعرفة اللغة بشكل مبكر. أنا أعتقد أن هذا له تأثير سلبي أحيانا.
1: نعم، لكن بعض الأخطاء قد تقع وهي تعتبر أخطاء شائعة عند البعض، عند تفسير بعض الصعوبات الخاصة بالطالب.
0: هو صعوبات يعني اجتماعية في سلوك معين يبي مو قادر عليه، مثلا دخول الحمام يعتمد على نفسه، يغسل إيده بدنية، يعني يتسبح مع الزمن، يلبس هدومة، يلبس زيوتية، مو قاعد عمره 6 سنوات ويلبس قميص.
1: والله للأسف
0: هذه جانب الحقيقة سبت الخدم صراحة، أنا لاحظتها أنه ساعات الطفل
1: اعتماد كلي عليه.
0: هذا لازم الأم ترعاه مو الخدامة، أو الخدامة تعلمه، يعني ما تلبسه تخليه بعد
1: كانت شاطرة
0: تشجعه على الموضوع هذا. الجانب اللغوي هو ساعات يصير ظاهرة طلعت جديدة في الكويت اللي هي ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية، لا هو ناضج باللغة الإنجليزية ولا هو كامل ناضج باللغة العربية. وساعات إذا أعطينا اختبار عقلي ممكن ترى يطلع السكور ماله منخفض، بس هو ذكي الولد، بس هو عنده لا عربي عدل متمكن منه ولا انجليزي متمكن عدل، فلما يبي يعطونا اختبار يلقونه اضعف من امكانياته، بس هو امكانياته الحقيقيه عاليه. هذا الجانب. الجانب الاجتماعي ان الطفل لما قبل يروح المدرسه المفروض طالع ومختلط مع اطفال ثانيين وعارف هذا استاذ وهذا شرطي وهذا ما ادري شنو، هذا مدرسه وفي كتاب وفي في في

0: تسكت وتقعد وتصير عاجل، تستأذن، مو تقوم وتطلع كذي بدون ما تستأذن من الأستاذ أو روضة. فبالتالي أكو مهارات اجتماعية لازم تنضج من خلال الأسرة، خاصة بالكويت لما يروح عند يده وبيت أخوه وبيت أبوه حيتعلم هالمهارات بشكل طبيعي.
1: بالفعل يعني هذا التعلم أيضا اللي هو اللغة أو غيرها هي بالأول بالأخير تعود لمصلحة الطفل نفسه لمستقبله، لكن عاداتنا وتقاليدنا.
0: بس البيئة كل ما غنية، كل ما كانت اجتماعية، كل ما الطفل يخلط مع أمه وأبوه ويزور أهله، وكل إذا قاعد حق الأتاري أو قاعد حق اللعب الإلكتروني وما أخذ مع الناس، لا هي مصيبة صراحة، مصيبة على المستوى العقلي والبصري، وعلى مصيبة على المستوى اللغوي حتى،
1: حتى على جسده، لأنه ما ياخذ حتى على عظامه وكذا.
0: فبالتالي هي تبي لها الحقيقة ماكو شيء، يعني مو دائما أكو شيء روتيني بحياة الطفل، لازم يتغير يتبدل، مو دائما بالبيت في البيت، لازم يزور أهله وربعه ويروح الحديقة، يروح مكان، يروح البحر، يروح البار مع ربعه أو مع أهله مع كذا. فهي خبرات لازم تتنوع. إذا انحكر الياهل لغويا بسمع الخدامة، وإذا انحكر اجتماعيا وانحكر من ناحية أكل محدود وهذا، أنا أعتقد حتصير الأضرار صعبة شوية.
1: بالنسبة للأكل خلينا نتكلم على إذا نحصر في وجبات معينة، هل يؤثر على نطقه وطريقة تفكيره؟
0: مو نطقه، هو صحياً هذا ما جابك طبيبي، لكن أنا أعرف أن تنوع الأكل، الخضروات واللحوم والأسماك والبروتين والغذاء والفواكه، كل ما تعددت الطفل، وهذا يعتمد على منه هو صغير، لأن ساعات الذوق بين سنتين لما يعطونا بالخاشوقة شوي شوي أكل مهروس، كل ما نوعت الأم الأكل هذا، مرة عيش مرة شيء عيش فواكه، مرة موزة مرة كذا، مرة لبن وروب وكذا، تعطي حسية الذوق والتمتع فيه. لكن إذا قعد لثلاث سنوات وهو يشرب حليب وممية ويأكل
1: مشكلة
0: أشياء
1: أكيد.
0: بس همبرجر معنى الباش لما يكون مشبوس سمك ولا هامور
1: ما
0: حيجيسه، بس هو الخسران.
1: بالفعل أكيد هو الخسران. أيضا دكتور، يعني بمن الشيء بالشيء يذكر، كيف يؤثر التأخر في التشخيص على الطالب أكاديميا وأيضا نفسيا وعلى مستقبله؟
0: هو ترى أكو مستويات من التشخيص، أكو ملاحظة الأم والأبو، يلاحظون خبرتهم، مقارنتهم مع الأطفال الثانيين من ناحية كان عندهم طفل من قبل، يقارنون ساعات ويعرفون إذا في قلق ولا ما في قلق، في مشكلة ما في مشكلة، متأخر ولا مو متأخر، عنده شيء مو موجود عند الأطفال الثانيين، هذا لابد يكون، بس ما تخاف وتروح تحكم عليه، لا لا لا، بس هو الملاحظة، قد ما كان في ملاحظات أنها ممكن تكون طبيعية الاختلاف هذا بين الأطفال. فبالتالي هي تبيلها علامات شديدة على ما نودين شخصه. التشخيص ما ودي على الأطفال اللي تعرضون عليه، لأن حتى إحنا عندنا مبدأ التشخيص العقلي مثلاً نسوي مرة بالسنة، ما نسوي مرتين بالسنة، ما نبي الطفل يتأثر في هذا التشخيص، يعتقد إنه في شيء وعنده مشكلة. فبالتالي ملحوظات الأم والأبو هو اللي تعطي الإخصائي النفسي الإخصائي الاجتماعي يأخذ كل هالمعلومات منه، وقد يشوف إنه ماكو شيء. ملحوظات الأم إيجابية والأبو وفي إثباتات، يعني ما هي سلبية، ما في نقاط ضعف. هي الخوف أكثر عند الأمهات متى يتكلم، الخوف عند الأمهات متى يمشي، الخوف عند الأمهات متى ينطق ويقول جملة كاملة، ممكن يكون اجتماعي أو منطوي. هذه العلامات اللي هي تقلق الطفل الأم من سنتين إلى أربع سنوات. بس أحيانا هذه طبيعية ساعات ترى عند بعض الأطفال، بس ما يمنع أنك تروحين طبيب النطق، طبيب الإذن،
1: حتى يرتاح قلبك.
0: أنا عندي أهم شيء ترى الإذن والبصر. هذا الطفل إذا لاحظتوا عليه شيء أنه هو عنده قصور في النمو، يمكن ما يسمع، خاصة أكثر بالالتهابات الإذن الوسطى تي وهم صغار، سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات وطاب وراح، لكن أنت عنده مشكلة في الطبلة. فبالتالي الأم اللي عندها، أنا دائما إذا بقيم طالب أو طفل أقعد مع الأم من الحمل، أخذ معلومات عنها. ليش؟ لأن هذه الفترة الحاسمة اللي تشكل ساعات إيجابيات وسلبيات ونقاط ضعف، تشكل هذه تأثر صحة.
1: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.
2: تعد اختلافات التعلم من الموضوعات التربوية التي حظيت باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، لما لها من أثر مباشر.

0: مباشر في المسيرة التعليمية للطالب، ويؤكد المختصون أن هذه الاختلافات لا تعني ضعف الذكاء أو قلة القدرات، وإنما تعكس اختلافاً في طريقة استقبال المعلومات أو معالجتها، الأمر الذي يستدعي أساليب تعليمية وداعمة تتناسب مع احتياجات كل طالب. ويشير الخبراء إلى أن الاكتشاف المبكر يمثل حجر الأساس في مساعدة الطلبة على تجاوز التحديات التعليمية، إذ يساهم في تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب، ويحد من الأثار النفسية والأكاديمية التي قد تنتج عن تأخر التشخيص أو سوء فهم طبيعة الحالة. كما أن التعاون بين الأسرة والمدرسة والمختصون يعد من أهم عوامل النجاح، فكلما اكتملت الأدوار وتوفرت بيئة داعمة ومحفزة، ازدادت فرص الطالب في تنمية قدراته وتحقيق النجاح وإبراز مواهبه في مختلف المجالات. كما أن التعاون بين الأسرة والمدرسة والمختصين يعد من أهم عوامل النجاح، فكلما تكاملت الأدوار وتوفرت بيئة داعمة ومحفزة، ازدادت فرص الطالب في تنمية قدراته وتحقيق النجاح وإبراز مواهبه في مختلف المجالات.
1: حوار عميق وتجربة فريدة، اكتشفوا أسرار نجاح ضيوفنا في مجالاتهم المختلفة في لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع.
2: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة، وهو الدكتور عيسى محمد الجاسم، عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. حياك الله مجددا، وللأسف يعني دكتور وصلنا وياك للجزء الأخير بهذه الحلقة. دكتور، يعني ما شاء الله، يعني تحدثنا عن مواضيع جدا مهمة للأمانة، وشخص لما يستمع إلى هذه الأشياء يتعلم من أخطائه، أو تكون عنده حالة بس مو فاهمة، لكن لما أستمع إلى هذه المواضيع سوف أفهم وأتدارك هذا الخطأ قبل أن لا يتضخم. لكن أبي أتحدث معك عن الأسرة ودورها في الدعم. كيف يمكن للأسرة دعم الطفل الذي لديه اختلافات في التعلم؟
3: الأطفال اللي هم أذكياء أو عاديين يبون صبر ويبون تشجيع ويبون بيئة تنمي الذكاء عندهم، القدرات العقلية القوية زينة، وعدم إهمالها، لأن هذا حيطلع شيطان، حيكسر يخرب، اسمحوا أقول لي يطلع مجرم إذا عمل معاملة سيئة وعنيفة وخطأ وكذا. الطفل اللي ذكاءه محدود وقدراته محدودة يبي ندور أفضل ما فيه وأحسن ما فيه، في إيجابيات في سلبيات، لازم نقبل الاثنين. والقبول مو معنى أنه ما تتغير، مو معنى أنه ما نعطيه مساعدة. مثلاً واحد ما يحب الرياضيات أو عنده مشكلة بالأرقام، يغلط بين 8 و7، بالعادة واحدة بقلوبة واحد قاعدة، بين 3 يكتبها 3 الأسنان على جنب. فبالتالي هذه تبيلها ردة فعل الأم والأبو، إذا تشوف الأشياء ماشية وطبيعية وعادية مع أخطاء بسيطة لا تقلقين. إذا لقيتي في تأخير نمو لا واسع، يعني في فجوة 2-3 سنوات بينه وبين اللي بعمره أو سنة، لازم تعرضي على الطبيب تتأكدين من سلامته البدنية، خاصة السمع والبصر، هذا مهم ترى عندنا. الشيء الآخر اللي هي التجي حق جمعية اختلافات التعلم أو مركز تقويم تعلم الطفل أو أحد يقيس اجتماعيا وقدراته اللغوية اللي محدودة هذه، وبعدين ممكن يقيس ذكائه قدرات العقلية، لأنه يمكن هو عنده قدرة عقلية قد تختلف عن غيره، بس هو معناها نهاية العالم. هذه أمر ممكن تعالج وتطور وتواجه، ما تتأخر عليها فيها.
2: نعم، لكن في هذه المرحلة شنو أكثر التحديات اللي تواجه أولياء الأمور في هذه الأمور؟
3: هذه التحديات اللي تواجه أولياء الأمور هي القلق ساعات والخوف من المستقبل
2: بسبب عدم الوعي والثقافة في هذه
3: الزمن. هي لا، بطبيعة الوالدين عاطفيا، وأم والأبو يبون حق أفضل شيء حق عيالهم، يبون مسؤول طباع كلهم ويعني أساتذة، يبون مسؤول أحلى عيال بالعالم وأن أذكى واحد. هذا شيء أمر طبيعي يشجع الطفل على ترى كل ما تفاعلنا في عيالنا كل ما فعلا تغيروا، كل ما تشاءمنا وعندنا سلبيات ترى يرجعون لقليها، يمشون حسب توقعاتنا. في البحوث النفسية يسمونها parent expectation، اللي هي توقعات أولياء الأمور. إذا توقعت الأم بس بداخلها ان احمد او عبد الله او فاطمه ماكو احسن منها وجميله حتطلع وحيكون لها مستقبل وان هي ذكيه

0: مهما كانت الإعاقات اللي عند الطفل توصل حق الإيجابية، توصل حق الطفل.
1: والله دكتور ذكرتني بموقف يعني
0: هذا
1: من
0: غير لما
1: أحد
0: بعد،
1: الأصدقاء.
0: اسمح لي بس، غير لما
1: تفضل.
0: تقول لها أنت ذكية وأنت جميلة. يعني واحد ممكن، واحد ممكن، واحد اسمحوا لي، يعني واحد يخطب واحدة ماكو أجمل منها بس ما تعتقد أنها ذكية، أنها جميلة. ليش؟ ما سمعتها ولا حد قال لها. ممكن واحدة يعني ها جمالها ربع ربع نص نص، وهي تعتقد أنها هي أجمل واحدة بالدنيا. ترى ساعات نفسي وبعدين يجي من الطفولة الثقة بالنفس والإحساس بأهميتي، وايدة مهمة هذه في النجاحات.
1: بالفعل دكتور للأمانة ذكرتني بموقف لا بد أن نذكره بهذه الحلقة. يعني كثير من الزملاء كانوا معنا في مقاعد الدراسة في بداية الدراسة، كان تحصيلهم الدراسي ذات المستوى السيء، لكن مع المستقبل لما صاروا شباب مراهقين في المرحلة الثانوية، اليوم هم ماسكين مناصب جميلة وقوية ووظائف ذات يعني تحصيل علمي عالي للأمانة، تميزوا بعد مراحل بسبب احتواء الأب والأم وأيضا فهمهم لوعيهم، وطوروا من أبنائهم خطوة
0: روح
1: بخطوة.
0: التفاؤل،
1: نعم
0: روح الخير اللي تشوفه في عيالك، روح اللي هي تشوفه بعينك حب وقبول وتشجيع، مو بعينك حتى، مو بتحكي، بس اذا تحكيت طبعا وقلت وعبرت افضل. للاسف ابهاتنا وايد بخيلين في التعبير. اذا جابك شهاده وفيها يعني درجه عاليه بس واحده، لو ماده واحده، قول له والله ولدي ذكي، الله مستقبلك حلو، حيطلع بالرياضيات بس، ويمكن باللغه العربيه هو ماخذ على الحفه. فهمت انا قصدي وين؟ ان
1: فهمت.
0: احنا يبينا نشوف وناكد على ايجابيات ونكتشف ايجابيات اطفالنا. ساعات اكو ابهات ما يعرفون، يعني انا يعني اشخص ساعات طالب اكتشف عنده موهبه عجيبه غريبه والابو بيدي عنها الام
1: يعني
0: يعرفها.
1: خلتني أفكر في موضوع الثقة بالنفس، كيف يمكن المحافظة على ثقة الطفل بنفسه وعدم ربط أيضا قيمته بالتحصيل الدراسي فقط؟
0: عدم مقارنته مع غيره، هو انسان مخلوق وحيد من نوعه، ماكو غيره بالدنيا ولن يكون احد في اخر مثله. شوف امكانياته وسلبياته وايجابياته وعزز الايجابيات اللي فيه، شجع على الهوايات اللي مهتم فيها حتى لو يخليها بعدين يعملها، لان هالاكتشاف والتجارب هي اللي تساعده على اكتشاف ذاته. وقبل السلبيات، لا تكبرها ولا تسوي وتحط الليت عليها، يعني كشاف عليها، انت كذي انت كذي، ماكو فايده منك، ماكو فايده منك. الشيء الاخر انه عطى فرصه، ولا تقارنه مع احد، لا تقارنه مع اخوه ولا مع اخواته، ولا تقارنه فيك، ولا هو بروحه، هو انسان مخلوق، الله خلقه لمستقبله، لقمته، لحياته، حتكون ابيت او ما ابيت يعني. فبالتالي الشيء الاخر يعني المسوا عيالكم، حضنوهم، طبطبوا عليهم، العب شعره، بوسه ساعات، تقشمر معاه، اضحك وياه، خليك الجانب العاطفي هذا، لا تحبسه. اذا غلط تحمق وتطلع طورك كله وتخانقه وتهاوشه، واذا سوى شيء زين انت ساكت. فهمت انا وين قصدي؟
1: فهمت عليك دكتور.
0: ان احنا نبينا ان نبرز ونقول، يعني انا لو قلت حق بنتي وهي صغيره، الله ماكو احلى منك، الله انت جميله، الله،
1: طيب دكتور
0: هذا
1: ابي
0: الاحساس ترى حيكون لو ما كانت.
1: دكتور ابي استثمر
0: انا هذا
1: نقطة.
0: قصدي اللي ابيه من امهات الابات، ما
1: فهمت
0: ابي
1: عليك دكتور.
0: يدرسون، درسوا، ما ابي يقعدون يعني يحطونها في احسن مدرسه، ما لها علاقه صراحه.
1: بالفعل
0: الوالدين هم اللي يلعبون دور كبير في مستقبل الولد وتطلعاته.
1: وجودك استثمار جدا دكتور عيسى محمد الجاسم، كونك انت عندك خبره كبيره بهذه الحياه اولا وايضا في هذا المجال. أنا كولي أمر ابني يطلب مني مثلا لعبة خلنا نسميها زين في قيمة 200 دينار أو كذا، كيف ممكن أنا أعطيه إياه لكن بطريقة قدم لي شيء ذات قيمة بالحياة، مثل حفظ القرآن، التحصيل الدراسي الجيد أو كذا؟ أنا ما أبي أحرمه، أبي أشبع رغبته بهذه اللعبة حتى لا يكون محروم منها في حياته، وبنفس الوقت أبي أعطيه بس مقابل شيء، بس أنا ما عندي خبرة أو وعي كامل بهذه النقطة، أني شلون أنا أجازيه بالشيء الذي يبحث عنه.
0: هو زين الأم والأبو يعطون وما يبخلون ويشترون ويلبون طلبات عيالهم ويستجيبون حق كل الأشياء، بس هاي ساعات دمار، ساعات بدون محاسبة، بدون ما أن لها فائدة ومعيار وتشوف آثارها. لو شريت جهاز أنا 200 دينار اعطيته حق طفلي يستخدمه في مجال معين، عقب اسبوع خلاه يولي، ليش؟ ايش حقه؟ هل ماخذه تقليده من رفيجه؟

0: في الفيجا ولا هو عنده موهبة ويقدر
1: إذا كان
0: ينميها فيها.
1: تقليد.
0: إذا تقليد بعد لازم تحذره، تقعد معاه تقول له شوف أنا مستعد أعطيك وأشتريك أي شيء، بس لابد إن أنت تحترم الشيء اللي أنا أعطيك إياه، وإنك أنت تتأكد إنك تبيه وحيظل مدة طويلة عندك. مو معقول إنك تصرف كل هالفلوس وهي ضايعة. يعني أنا ما أبي أنت تقول لا أنت ما منك فايدة، أنا شريتك كذي وأنت ما، لا لا، تقعد تحاول تقنعه إنه لازم يفكر في احتياجاته، وإنه فعلا تأكد جربها بمكان شافها عند واحد من الربع وجربها عرف إنه يبيها. أوكي، ترى لمن أولادنا لمن 20 ساعات، يعني أنا عندي شباب شابين اثنين
1: بالله أحيانا
0: دفعت مخالفات،
1: دايرين بالهم علينا وإحنا
0: دفعت مخالفاتهم مرة مرتين وعيدة، بعدين كان أقفل يوني مرتين شي يقول لي بس سيارتي محجوزة، قلت له مبروك،
1: لا زال يدور الحنية والاهتمام،
0: مو شغلي هذا. كم مرة أدفع مخالفاتك؟ قاعدة 6 شهور محجوزة، هو يجمع المبلغ وراح دفعها.
1: أسأل الله لا
0: يحرمنا. أنا لا لا لا قصدي هذا هذا عود زين، بس حتى الصغار ذيلا يبيك تحاكي بمنطق، بس مو بحمق مو بعصبية، وتحاكي بحزم ساعات، الحزم بصوتك وبقرارك خلاص، يعرفك أنك أنت مو سهل، ويعرف أنك إذا هو طلب شيء وضيعه ولا كسره ولا خربه باشر ولا ما يصلح له، فيختار بشكل حكيم بعدين شوي شوي. بس يعني هذا لابد أن نغفل لهم أحيانا، هم بشباب وشابات وأطفال يغلطون، يشوفوا لي فيجا عندها يبيها، إذا بطخيصة بسيطة تشتريها، لكن إذا المنيات تصير فيها مكلفة ويتاخذ من ميزانيتك، وعلى قولتهم الطفل شوي شوي ما يقيم الشيء اللي تشتري له إذا أنت دائما أعطيته ولبيته طلباته، يقطعها ما يسقي.
1: لكن دكتور شلون ممكن إحنا أيضا نكتشف المواهب والقدرات التي يمتلكها الطالب رغم التحديات التعليمية اللي يواجهها، إذا الطفل أو الطالب بالمدرسة؟
0: هو طبعا هو من طرفين، طرف المدرسة وطرف البيت. البيت حتما مع الزمن ما يدش أول ابتدائي أو حتى روضة، عارفين ميول وقدرات إيجابيات سلبيات الطفل بنوع ما، بس شوي شوي يكتشفونها المدرسة ويشوفها أنه نمت في المدرسة، فممكن المدرسة تساعد حقيقة. بس كل ما كبر الطفل كل ما دش في المراهقة، هني طبعا المراهقة هي اللي يطق برك فيها، يعني الطفل ينمو ينمو ينمو ينمو ويوصل 12 13 تدش هرموناته تشتغل، بدأ يكبر أعضاء جسمه، عضلاته تمتد، طلعت له شوية شعر أو قذلة أو
1: شيء، كبير.
0: فبالتالي هو هني العمر اللي هو شوية خطر وشوية حاسم، هو ما يعرف شنو اللي يبي، يقلد طبعاً، بيقلد الممثلين.
1: شو سوي فيهم بهذه الحال، نربطهم؟ يعني
0: هذه يبيك صبر ما لحدود.
1: والله
0: على ما يوصل 18 سنة خاصة الذكور، على ما يوصل البنية شوية أهدى في المرحلة هذه. هذه المرحلة اللي تتطلب، لا، وأغلب الفشل الدراسي والرسوب والتدهور في العلامات في هالعمر هذا، يعني تقع الأول طالع للصف يدش ثانوي ولا ثانوي أو نهاية المتوسط تلقى مهمل وما يبي رابعة، بيركض يبي قاعد يبي سيكل يبي مش عارف كذا يبي يسوق يبي كذا. فأنا هذه فترة المراهقة والنضوج هي أخطر، بس أنا كنا هين عشان الطفولة إحنا اللي هم من 6 سنوات وأقل أو 10 سنوات وأقل، اللي هم الأطفال اللي هم يهمنا في الفترة هذه. هذا موضوع آخر حقيقي، أنا لو فتحة يبي له بوابة ثانية
1: بالفعل دكتور،
0: بوابة دلوقتي عبد الرزاق بتصير. هذه فترة المراهقة من 14 إلى 13 تبي لها صبر أيوب.
1: الله يصبرنا. وأيضا يعني إحنا كأطفال لما كنا أطفال يعني،
0: بس خذينا بس لها جمالها
1: أبهاتنا حقهم،
0: بس لها جمالها وحلاتها، وعلى حق الأبو والأم حتى. الولد يصير أقرب حق أبوه، الأم البنت أقرب حق أمها، لها جمالها وحلاتها.
1: بس اليوم تطور الحياة اختلف عن الماضي، يعني أنا كان عندي ضيف كنت أسولف فيها قال لي أول كان عندنا وقت أكبر بسبب إنه ما في شيء قاعد يقص وقتي، مثلا التلفون اللي هو الموبايل حاليا كل شيء موجود فيه، فقاعد يسرق وقتي، قاعد يسرق صداقتي، قاعد يسرق حتى دوامي احيانا لما اريد،
0: لا يسرق انه يعطيني بنفسه حتى
1: بالفعل. لكن اليوم تغيرت الحياه، اذا كنا اشخاص غير مهتمين بهذه الموبايلات، الوالده تعمل، الوالد يعمل، لا يوجد وقت حتى نجلس مع بعض، لما يعود الى المنزل الاطفال نائمين، يعني نمط الحياة اختلف. يمكن المراهق في ذيك الفترة أو قبل 15

0: سنة أو ما قبل من العمر، تلاقي إنه لا تقدر تسيطر عليه، تقدر تتعامل وياه. والحزم أحيانا يكون في نتيجة اليوم، لكن الحزم لا، ما في نتيجة.
1: لا مو ما الحزم، الحزم لا وقته طبعا، توقيته وبمنطق وبعقل يعني، مو بعصبية. هذا اللي أنا فيه. أنا حقيقة يمكن عشنا في، أنا عشت وأنا طفل ماكو كل هالتحديات ولا كل هالمشاكل وآليات على أولياء الأمور. اليوم ما يدرون، التلفون بروحه تحدي، الشاشة بروحها هذه تحدي، سحر فيها. الياهل عمره شهر تحط الشاشة ببيها يسوي كذي، يبي نعم. ياخذه كأنه شيء.
0: اي والله.
1: ايه. فبالتالي هذه قاعد تشكل خطوره على الاطفال في نموهم تراها، وعلى حتى امكانياتهم البدنيه والعقليه والبصريه، خاصه كل ما اقل من 6 سنوات وقاعد يتاثر بالشاشه كل ما كانت الدمار الحقيقه. فاغلب العلماء والخبراء يقولون ترى اول 3 سنوات يجب انه ما يتعرض حق الشاشه، مو لي الطفل مره واحده. تصور يعني لكثر ما لها اضرارها. فالله يكون بعون اولياء الامور، لان هي لو شيء تبي تخشه تروح تشوفه بروحك ما يخاف، بس هو مخباتك 24 ساعه.
0: او اذا كان كبير بالعمر
1: يعني
0: والله العظيم الانسان الكبير
1: واعي اخر يعني،
0: حتى الاخلاقيات لما نتابعها في فيلم معين او مسلسل معين لا تؤثر على الكبير مثل تأثير الطفل للأمانة في تغيير سلوكه بالمستقبل. أنا عندي وازع ديني، عندي إيمانيات وأخلاق ومبادئ وأعراف وقيم وتقاليد مبنية وخالصة. فأنا الحين لما أشوف هذه المسلسلات أو هذا الفيلم حتى لو كان من بيئة أجنبية ما يأثر علي ذاك التأثير، لا بديني ولا بأخلاقي ولا بعاداتي. فالواحد يكون حذر، ثم يكون حذر خاصة أننا نحن مسؤولين، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه وصية الدين لكل شخص منا. لكن دكتور للأسف الدقائق الجميلة مرت بسرعة، واستثمارك جدا قيم، والأسئلة كثيرة أمامي لكن ضيق الوقت لم يسعفني. الدكتور عيسى محمد الجاسم، عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، شكرا لك على تواجدك اليوم. لكن كرسالة أخيرة توجهها لأولياء الأمور ليشعرون دائما بالقلق اتجاه ابنائهم.
1: والحقيقة أنا كل اللي أبيهم يتفائلون في أولادهم، ما يركزون على السلبيات، يركزون على الإيجابيات، ويعالجون السلبيات بهدوء وبروية ومع مختص أو مع جمعية من الجمعيات. يعني كل ما كانت الأم والأبو متفاعلين بأولادهم مهما كانت السلبيات، الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويهبه. إحساس الأم والأبو بأن الله أعطاهم أفضل طفل وأحلى طفل وأجمل ابن بنت وكذا، هذا معجزة ولها تأثير عجيب في حياة أطفالنا، أكثر من الفلوس وأكثر من الهدايا وأكثر من ما كنت. يا أب ويا أم قول الأشياء الحلوة والجميلة، تكلم فيها يعني.
0: الله يسخرنا كل طيب، وأيضا يسخر أبنائنا وأبناء كل من يستمع لنا عبر الأثير إلى الخير دوما. مستمعينا كل الشكر باسمكم إلى الدكتور عيسى محمد الجاسم، عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. شكرا لك دكتور.
1: حياكم الله ومستمعينك الكرام.
0: إذا مستمعينا بهذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

هنا الكويت، الساعة الآن 5 مساء. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى عرض لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد أن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ باتت محدودة للغاية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف معدات ثقيلة وتحصينات للميليشيات الحوثية. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية جنوبية أوكرانيا. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. مجلس الأمن الدولي يعقد جولة

0: ثانية من التصويت الاسترشادي تمهيدا لاختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة. والأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. نهاية الموجز.
1: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
2: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج عالم الأسرة. مستمعين الكرام، استكمالا للحلقة السابقة مع دكتورتنا العزيزة دكتورة منال الكندري، استشاري ومعالج نفسي وسلوكي، موضوعنا عن الضغط النفسي. دكتورة منال حياك الله.
3: الله يحييك.
2: تكلمنا في الحلقة السابقة عن الضغط النفسي، ونبي نذكر بعض الأمور اللي تكلمنا فيها في الحلقة السابقة، مثل تعريف الضغط النفسي، أسباب الضغوط النفسية التي يواجهها الناس اليوم، وشلون أيضا نفرق بين الضغط النفسي المؤقت والضغط اللي يحتاج إلى تدخل مختص بشكل بسيط.
3: نعم، طبعا أخوي عبد الرحمن، احنا مثل ما تعرفنا في الحلقة السابقة، الضغط النفسي اللي هو عامل من عوامل مثلا التوتر، كثرة التفكير، القلق في أمر معين، اني انضغط اللي هو ماديا، انضغط أسريا من قبل الأسرة من ناحية عمل، فما يسبب هذه الضغوط إلى مثلا عزلة، إلى مثلا إهمال في الذات، كثرة التفكير المفرط، هذا ما يؤدي إلى ضغط نفسي من ناحية الشخص نفسه. لما أجي أنا بشوف اللي هو الضغط النفسي الدائم والضغط النفسي المؤقت. الضغط النفسي الدائم لما أجي بتكلم مثلا عن أسرة أنا عايش فيها، هذا ضغط نفسي دائم، أنا ما أقدر أستبدل أسرتي، مثلا ما أقدر أستبدل أمي أو أبوي أو أبنائي، فأنا عايش في ضغط أسرة دائم في هذه الحياة. عندنا مثلا أيضا اللي هو الضغط النفسي الدائم إن كان كوضع صحي، يعني احنا نشوف الكثير من مثلا الأسر تعاني مثلا من ابن يكون مثلا في حالة مرضية صحية تكون يعني متلازمة مع طوال سنين حياته، فهذا الأب أو هذه الأم تمر في ضغط نفسي مدى الحياة، فهذا اللي هو الضغط النفسي الدائم. أما الضغط النفسي المؤقت اللي احنا تعرفنا عليه في الحلقة السابقة، إن كان مثلا ضغط من ناحية عمل، إن كان مثلا ضغط من ناحية مثلا اللي هو الوضع المادي اللي الشخص يمر فيه بين فترة وفترة أخرى، هذا الضغط النفسي المؤقت. مثل ما أنت ذكرت، هل يحتاج اللي هو تدخل مثلا نقول اختصاصي، أو تدخل مثلا علاجي سلوكي؟ كلا الطرفين، إن كان سواء كاللي هو الضغط النفسي الدائم أو المؤقت، يحتاج إلى تدخل اختصاصي أو تدخل معالج سلوكي لهذا الموقف. للشخص اللي يعاني من كثرة الضغط سواء كان مؤقت أو دائم، ولكن عدم السيطرة على هذا الضغط يوصل لمرحلة اللي هو التعب النفسي، التفكير المفرط، الإرهاق، التشتت، فهني احنا اللي هو نلجأ الى التدخل المعالج النفسي او السلوكي.
2: نعم دكتورة، يعني بذكر هذه القصة ذكرها احد المختصين في هذه المسألة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، ذكرنا في شخص كان متوظف في احد الجهات، احد القطاعات الخاصة، فقعد له فترة بسيطة مدتها يمكن 3 إلى 4 سنوات

0: الأمور السلبية اللي كان يفكر فيها بداخله، أن الضغط علي، ضغط علي، شغل علي، تارجت معين لازم أحققه، علي مسؤولي رقمني 24 ساعة أو خلال فترة دوامه. ثم طلع من هذه الوظيفة بسبب المحيط اللي كان حوله، كان يتكلمون أنت شو عندك بالقطاع الخاص، قطاع مؤمن، وإلى آخره من الكلام السلبي اللي يتوجه له أو سمع له الشخص هذا من المحيط اللي حوله. ثم انتقل إلى قطاع حكومي. لما انتقل إلى هذا القطاع قال أنا ليش ما أبعد كلام الناس عني، لأني أنا سمعت كلام الناس بما فيه الكفاية، ثم خلاني أطلع من هذه الوظيفة. الآن ببدأ أني أبعد كلام الناس، المسؤول سيء لا مو سيء، الدوام سيء لا مو سيء. فدائما أرد على الناس بعكس ما يقولونه، إن شلون الدوام؟ والله ممتاز وجميل وعجيب، واليوم رحت الدوام ورحت أخذت لي قهوة ورحت
1: مشي. هو الحوار الإيجابي الداخلي
0: بالضبط،
1: فهذا يعتبر جزء من علاج الشخص بنفسه بذاته. احنا قبل أن نطلع
0: نقول الدكتورة، بس عندما أبعد هذا الكلام السلبي عن نفسه، اليوم وصل ما شاء الله تبارك الله إلى مرتبة عالية جدا في الوظيفة نفسها. نعم
1: بالفعل، هذا الحوار اللي احنا ذكرناه قبل لا نطلع اللي هو على الهواء، ذكرنا أن الشخص نفسه هو يسمح لنفسه لذاته باستقبال آراء أو الكلمات اللي يسمعها من الخارج، بأنه يا تدمر شخصيته يا تبني شخصيته، سواء كان من ناحية عمله، من ناحية أسرة، من ناحية قدرته بذاته، من ناحية أيضا تطور شخصيته أو ذاته أو حياته أو فشلها.
0: جميل.
1: فلما أنا أي أستقبل أي رأي سلبي وأستقبل أي اضطهاد أو أي تنمر أو أي مثلا كلمة سلبية، وإن كانت الأشخاص يقولونها يعتبر روح من اللي هو من المداعبة، أو مثلا أنا مثلا قاعد مثلا أتغشمر أو أي كان، كل كلمة محسوبة من اللي هو للطرف الآخر من الناحية السلبية. دام أنت سمعتها واستقبلتها، حط بالك أنها راح تأثر في حياتك التأثير السلبي. انتهينا، لأنك أنت سمحت أنك أنت تسمع. في أوقات يقول لك الشخص، يقول لك أنا ما سمحت أني أنا أسمع، ولكن
0: الناس تكلموا،
1: الناس تكلموا الكلام الكثير مثلا اللي أنا سمعته من برا. مثل ما تفضلت أخي عبد الرحمن قبل شوي، قلت لي اللي هو كان يداوم في جهة مثلا اللي هو قطاع خاص.
0: نعم.
1: فاللي حوالي كانوا يقولون إن أنت ايش عندك في القطاع الخاص، ليش ما تطلع، ليش ووا إلى آخره. كونه هو ما ثبت على أرض صلبة وما شاف المميزات الإيجابية في هذا المجال، راح يطالع هذا المجال أو هذا المنظور أو هذه الحياة في منظور سلبي.
0: الأساس الصلب هو الحوار الداخلي الإيجابي
1: طبعا. يعني ما في اللي هو أي جهة عمل الشخص يعمل فيها ما تكون فيها سلبية، ولا في جهة عمل ما يكون فيها اللي هو يعني أمور مثلا تعب نفسي أو ضغوط. كل جهة عمل فيها يعني أمور سلبية وأمور إيجابية، ولكن إذا أنا ركزت من جهات معينة أو مثلا أمور معينة كثيرة، أنا راح مثلا أطلع من مجال لمجال آخر، لجهة عمل أخرى، لأشياء أخرى، بسبب أني أنا سمحت أني أنا أسمع للغير، وأيضا عكس ذلك أني أنا سمحت أني أنا أعطي لنفسي كلمات سلبية داخلية اللي دمرتني من غير ما أحس.
0: وأيضا نقطة جميلة ذكرتيها دكتورة، أن حتى اليوم القطاع الحكومي في عمل، في شغل، من ضمن الأسئلة الذي يعني اللي سؤل فيها هذا الشخص، قال هل يعني قالوا له هل ودك تصير وزير، من الأشخاص الإيجابيين طبعا اللي كانوا يتكلمون وياه، قال هل ودك تصير وزير أو ودك تصير في مرتبة عالية بالدولة؟ قال لي ما في أحد ما وده يصير في هذه المرتبة. قال هذا تعبان أكثر منك أصلا، مو أكثر، أكثر من القطاع الحكومي، أكثر من القطاع الخاص، أكثر من أي قطاع في الدولة، هذا يعمل ويشتغل أكثر منك.
1: بالفعل. فلما أنا أي مثلا لما الشخص يبني بحد ذاته من داخله، يطالع نظرته محدودة لنفسه، أي كلمة خارجية يستقبلها على طول راح تدمره. ليش؟ لأن نظرتك الداخلية اللي الناس ما قاعد تشوفها، ولكن أنت بينك وبين نفسك، النظرة الداخلية لنفسك، الحوار اللي بينك وبين نفسك، أنت قاعد تعطي أي كلمة خارجية، وإن كان من أشخاص بعاد، مو بمحيط أسرتك ولا بمحيط عملك، يلقون على كلمة سلبية أو مثلا انتقاد سلبي، على طول راح يأثر فيك.

0: لأن أنت من داخل نفسك أنت قاعد تشبع نفسك أو قاعد تغذي نفسك بأمور اضطهادية وأمور أنك أنت تدمر شخصيتك تدريجيا.
1: نعم. أيضا الدكتورة منال كندري، كونك استشارية ومعالج نفسي وسلوكي، لما تروحين إلى مجالس معينة، مجالس نساء، إلى أي جهة عمل سواء في

0: من خلال جلسته، من خلال عزلته، من خلال انطوائه، من خلال قلة كلامه. يعني في أشخاص هم بالفعل ما يكونوا مثلا اجتماعيين، كهذا شيء من شخصيتهم، أو يكونوا مثلا حذرين، أو يكونون مثلا قليلين كلام، هذا شيء طبيعي من شخصية الشخص نفسه. ولكن الشخص اللي يمر في مثل ما تفضلت في ضغط نفسي، أو مثلا في أمور معينة هو قاعد يمر فيها، واقعيا ما راح يتعايش مع الناس اللي حوالينا، راح يعيش في مرحلة عزلة، راح يعيش في مرحلة اللي هو الـ الـ الـ الانطواء الداخلي بينه وبين نفسه، اللي احنا ما نطلق عليها القوقعة الداخلية، يتقوقع داخل نفسه.
1: خلنا نعرف أكثر شلون راح تعرفين عليهم، شلون تعرفين هذا الشخص في ضغط نفسي أو لا، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامج عالم الأسرة.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولا زال الحديث مستمر مع الدكتورة منال الكندري، استشاري ومعالج نفسي وسلوكي. دكتورة منال، قبل الفاصل لا شك أن سؤال مهم يطري على كل شخص عندما يقابل معالج نفسي وسلوكي، عن أبرز العلامات والأعراض اللي تدل على أن الشخص يعاني من ضغط نفسي.
0: من العلامات اللي تظهر على الشخص أن هذا الشخص بالفعل يمر في ضغط نفسي، تكون اللي هو ردود أفعاله أكثرها غضب، ما يحب أنه مثلا يتناقش في أمر معين، ولا يحب أنه مثلا يوصل في أمر أنه مثلا الشخص المقابلة أنه يساعده في حل مشكلة معينة أو في أمر معين. ما يتقبل النصيحة من أي شخص حوالينا، في أشخاص معينين يحب يسمع لهم، يحب يتقبل من عندهم النصيحة، ولكن أنه يكون كإنسان طبيعي يمارس حياة طبيعية يبدي ينعزل، يبدي يكره مثلا الأماكن اللي فيها مثلا ضجة، الأماكن اللي فيها مثلا اللي نذكرها الصخب مثلا، اللي فيها مثلا المجتمع الأسري بكثرة، يبدي ينعزل، يبدي ينعزل أيضا من الأمور اللي هو يحبها يمارسها، نومه يبدي يتغير تدريجيا.
1: دكتورة، بهذه اللحظة هل يحق للاستشاري نفسه يتدخل أو يسأل الشخص نفسه؟ هل لحق أنه يفعل مهنيته بمكان غير مكان عمله؟
0: لا، يعني أنا كوني مثلا إذا شخص شفت شخص مثلا يمر في هذه المرحلة، ما أتدخل، وأدنى مثلا هو يعاني من هالشيء أنا ما أتدخل، ولا أصلا حتى أنصح، لأنه هو ما يتقبل حتى النصيحة. أي شخص يبي يتعالج من أمر معين أو يبي يتخلص من أمر معين، كوني أنا في مجالي ما ألزمه.
1: ما تلزميني، بس هل ممكن أني
0: ما ألزمه ولا أنصحه؟
1: باب نصيحة معينة
0: ولا أنصحه، لأنه هو ما يعني بمبدأ أن أنا أبي النصيحة، يعني بمبدأ مثلا بيتكلم يبي يتحاور فقط أني أنا أسمع له، يعني في مبدأ مثلا أني أنا أبي أتحاور ولكن أبي حوار نقاش، أنا أتناقش معه ولكن بقدر معين، يكون في حدود معينة حتى ما يوصل لمرحلة النفور. يعني مو ترى كل شخص مختص في شغلة، أو مو كل شخص مستمع جيد يكون هو الشخص اللي يكون ذو كفاءة إنه يعالج الطرف اللي أمامه. هذا ترى وايد مشكلة صعبة. فلما مثلا أنت كونك أنت تجلس مثلا مع واحد مثلا من أسرتك أو واحد مثلا من ربعك يعاني مثلا من ضغط نفسي وهو إلى آخره، تسمع له أنت بالبداية، هو يبيك أنك تسمع له.
1: صحيح،
0: اسمع له، ولكن إذا ما يبيك أنك تنصح لا تنصح، لأنك إذا نصحت في وضع هو ما يبي النصيحة راح تصبح أنت من قائمة البلوك،
1: ما راح تكلم وياك ثاني مرة.
0: لا تنصح، يبي ياخذ نصيحتك، لما تبثي تبتنصح لا تنصحه في أمور وهو عارفها. يعني مثلا خلنا واقعين،
1: طيب ليش تكلم من البداية؟ بس بيتكلم،
0: يبي يتكلم، فقط بيتكلم، مر في اللي هو ضغط نفسي، في وصل لمرحلة انفجار، يبي يتكلم، خلي يتكلم. ولكن إن أنا مثلا يجيني شخص هو فقط يبي يتكلم ويبي يفرغ الشيء اللي بداخله، أسمع له، أعطيه وقته. يعني مثلا

0: استشارته مدتها ساعة، أنا عادي نص ساعة بس أسمع له، نص ساعة الثانية بس مجرد سؤال جواب من خلال اللي هو أسئلتي أنا،
1: تاخذين صورة عامة عنه،
0: أكون أعطيه الأجوبة مبطنة بدون ما يحس، أبدي أغير اللي هو انتكاسته من شيء سلبي إلى شيء إيجابي بدون هو ما يحس. لأن لما تي أنت تبتسمع لشخص لا تنصح في أمور هو عارفها، يعني مثلا هو انتكس صحيا يعاني الحين مثلا من مرض معين مزمن أو مثلا من انتكاس صحية، لا تي أنت تنصحه تقول له مثلا مو قلنا لك دير بالك على نفسك، سوي فحوصاتك، شفت الحين آخر شيء أنت إيش قاعد تسوي، أنت قاعد دمر، أنت ما قاعد تنصح، أنت ما أخذ على مبدأ النصيحة ولكن أنت ما قاعد تنصح، أنت قاعد دمره
1: طريقتك،
0: أنت قاعد تخليه يعني هو فوق ما أنه هو منتكس راح تخليه ينتكس زيادة لأنك أنت ما قاعد تنصح،
1: كانت طريقة خطأ معه
0: طبعا. فمو أي شخص أنت مثلا تقبل نصيحة منه، ولا أي شخص هو يبدي يتكلم بنية أن أنا قاعد أنصح بس هو ما قاعد ينصح، هو قاعد يتعب، قاعد يعطيك مثلا يشغل لك سويتشات طافي عند هالشخص، فخلاص يعني أنا أدري إن أنا مثلاً ما اهتمت بنفسي، أدري إن أنا دمرت نفسي، أدري إن أنا، فأنت كذي ما قاعد تنصحني، أنت قاعد تزودني بزيادة.
1: دكتورة، على طاري النصائح، كون إن الزوج وزوجهم أكثر علاقة أو علاقات دائمة في هذه الحياة، فدائماً هم اللي يواجهون بعض، دائماً هم الضغوطات الاجتماعية والأسرية تمر عليهم، فالبعض ممكن يقطها في البيت، البعض ممكن الزوجة ممكن تعاتب زوجها من باب ضغط نفسي، هرمونات تغيرت، والعكس صحيح، الزوج يعاتبها من باب النراد من الشغل، يبي غدا يكون جاهز، ومن الأمور اللي نسمعها في هذه الحياة كثيرة. هل تأثر هذه الضغوط الخارجية على الأسرة نفسها؟
0: طبعا والضغوط الأسرية تأثر على الخارجية أيضا.
1: خلنا ناخذ الأولى،
0: يعني الأمرين فيهم اللي هو ضغط نفسي، إن كان ضغط أسري يأثر إلى على الخارج، يأثر بكثرة التفكير المفرط، يأثر في إن إحساس بأنا اللي هو عدم القدرة بإني أنا أوفي مثلا أمور معينة حق أسرتي، يؤدي إلى تفكير بإن نقص من ناحية من ناحية مثلا رجولتي، من ناحية مثلا أدائي، من ناحية أي إن كان، بسبب الكلمات السلبية الملقاة على الرجل أو على الزوج. فإحنا دائما نشوف أن الكلمات لها دور أساسي في أن الزوج يرتاح من الناحية النفسية، ويرتاح من الناحية العاطفية، ويرتاح أيضا من الناحية السلوكية من قبل الأسر اللي هو عايش فيها. فأي كلمة سلبية انلقت سواء كان من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج تأثر تأثير كبير على الشخص نفسه.
1: إذا تزوجت، أول ما تفكر أو أول ما تقول حق زوجها ترى لازم تسفرني،
0: إن كانت الزوجة غير منصفة في الحياة الزوجية وتبدي تشوف أن حياتها الزوجية فقط لأوامر أو تنفيذ أمور معينة أنا أحتاجها في حياتي، هذه إنسانة غير منصفة لهذه الحياة، أو غير قادرة أن أتكمل هذه الحياة، عايشة في موضوع أن أنا فقط أعيش لأطلب
1: عشان أخذ
0: وعشان أخذ وعشان أعيش، ولكن أعيش مو عشان حياتي ولا عشان أسرتي، أعيش لمبدأ الناس، أعيش لمبدأ سوى وأنا لازم أسوي، أعيش لمبدأ أنا لازم أكافئ نفسي، أعيش لمبدأ أنا لازم أشوف حياتي، أعيش لمبدأ هو لازم يوفر لي في الإجبار. ولكن من الناحية الواقعية لما أنا أشوف في أزواج غير قادرين إن أنا مثلا المادية. أوفر مثلا هالسفرة في مبلغ معين أو في وقت معين أو في
1: هذه اللحظات تأتي الضغوط، ليش ما تسفرني مثل ما فلان سفر زوجته، فلان
0: مثل ما أخوه سفر مرته، مثل ما أخوي سفر زوجته، فيبدي اللي هو أسلوب المقارنة، يبدي أسلوب المقارنة اللي أنا ألقي عليه أسلوب المميت تدريجيا، مميت لهذه الحياة أو مميت لهذه الأسرة أو مميت لهذا الشخص أو مميت لهذه الزوجة أو لهذا الزوج، هذا هو أسلوب المقارنة المميت. إيه نعم. فلما الشخص لما أنا أقول شخص ينضغط نفسيا من قبل أسرته، سواء كان أم أو أب أو زوج أو زوجة أو أبناء، يعني إحنا أيضا إحنا لما أجي بتكلم مثلا

0: الأبناء من ناحية معينة، إن كنت أنت عايش في وهم أنا لازم أرب عيالي ما أقصر عليهم بشيء، للأسف في وايد رجال محيطنا أنا لازم أرب عيالي ما أقصر عليهم بشيء، أي شيء يبونه أنا أسوي لهم، حتى لو أمر بضغط مادي لا أنا لازم ما أبين لهم، أنا لازم أكون الأب المثالي. غلط غلط، مو أب مثالي أنك أنت قاعد توفر، الأب المثالي بالاحتواء، الأب المثالي بالحوار، الأب المثالي إن إن إنك أنت بالفعل تكون قدوة لأبنائك، الأب المثالي إن أنت تربي أبنائك على قناعة، الأب المثالي إنك أنت تربي
1: مو كل شيء تبي يعطيك،
0: مو كل شيء تبي يعطيك، أنت ما قاعد تربي، أنت قاعد تدمر، أنت قاعد تربي اللي هو من وجهة نظرك ابني وبنتي، ولكن أنت قاعد تربي رجل وامرأة للمستقبل. إن ما ربيته إن حياتنا فيها ضغوط، فيها إما مثلا راحة وإما انتكاسة في موجة يعني معينة إحنا عايشين فيها، لقدام هو ما رح يقدر يواجه الحياة. أنت ما قاعد تربي إنه هو كشخص يكون مسؤول عن نفسه، ما يعيش هذا الابن أو ما تعيش هذه البنت في أمر دائما إن إحنا دائما يلا أخذ يلا أخذ يلا أخذ يلا هاك هذا الشيء متوفر لك هذا الشيء. لا، في أوقات إحنا نعطي وفي أوقات إحنا نوقف ونقول شنو سبب التوقيف في عدم العطاء في هذا الوقت.
1: نعم، راح نعرف الطرق الإيجابية، الطرق اللي يتبعها كل مختص مع معالجي أو مع الأشخاص اللي يراجعون عنده، شنو الطريقة الأنسب، شنو في البداية، شلون تتعامل مع هذا الشخص وتحط له خطة علاجية، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وراجعي لكم في برنامج عالم الأسرة.
2: قوة الأسرة في تماسكها لا في عدد أفرادها.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج عالم الأسرة مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة منال كندري. دكتورة حياك الله مجددا.
0: الله يحييك.
1: دكتورة منال، لما نتكلم عن مرحلة العلاج، يعني نشوف في الدول الأوروبية يتخذون علاج السفر أو علاج ركوب القطار أو ركوب الطيارة، علاج نفسي يستخدم، هل فعلا يغير من حال الشخص من حالة انتكاسة إلى حالة إيجابية أم لا؟
0: يغير حالة الشخص إن كان الشخص فعليا يقدر يسيطر على نفسه وعلى تفكيره بأنه يقوم بتوقيف التفكير السلبي وتحوله إلى تفكير إيجابي والاستمتاع في وضعه هو عايش فيه. ولكن إن كان شخص مفرط تفكيريا من شيء معين وتفكيره حتى في وقت السفر راح يكون أيضا مشغول في هذا
1: يأخذ الموضوع
0: النفسي يأخذ الموضوع معاه بهمه بانشغاله بعزلته بألمه ببكائه بإهماله لذاته، فما يستشعر حتى اللي هو الوضع المفرح أو النعمة اللي هو عاش فيها في هذه الفترة بسبب الكمية الضغط النفسي اللي هو عايش فيها. احنا لما نتحكي عن الضغط النفسي، في ضغط نفسي مؤقت وفي ضغط نفسي دائم. في ضغط نفسي من خلال مثلا اشخاص مثلا او يكون ضغط نفسي خارجي من جهة خارجية مثل ما ذكرت، من جهة عمل، من جهة أشخاص سلبيين سامين في حياتك، فهذا يكون شيء اللي هو تقدر أنك أنت شوي تستبعد عنه أو تخلي مثلا مساحة بينك وبين هذا الضغط النفسي. ولكن يكون في اللي هو انشغال داخلي، إحنا لا مثلا نوهم نفسنا أن إحنا تخلصنا من هذا التفكير، لا، لما نتخلص بوضع خطة إيجابية هني إحنا نتخلص. يعني مثلا الخطة الإيجابية اللي إحنا نضعها، مثلا الإنسان مر في ضغط، مثلا نقول فقد شخص معين، وفاة أو أي كان، هذا الضغط النفسي اللي مر فيه راح ياخذ معاه حتى بالسفر، راح ياخذ مثلا ذكرياته، راح ياخذ آلامه، راح ياخذ موقفه.
1: شلون يفصل؟
0: يفصل في هذا الوقت او في هذه الفتره، ما بعد حياتي، ما بعد وفاه هذا الشخص، هل انا راح ابنيها على انتكاسه؟ هل راح ابنيها على الم؟ هل راح ابنيها ان حياتي وقفت لهني؟ هل راح ابنيها ان مثلا،
1: هل يقدر الدكتوره منال بيوم وليله ام يدرب نفسه عن هذا؟
0: انا اياك صادقه، ما يكون في يوم ليله، احنا بشر، مثل ما نزرع هذا الألم داخله ونزرعت هذه الانتكاسة داخله،

0: يكون الشيء تدريجياً، اللي هو تخلص من هذا الألم، تخلص من التفكير السلبي، تخلص من الوساوس السلبية.
1: الرياضة لها دور بالموضوع؟
0: طبعا أكيد رياضة لها دور. في أشخاص يتم علاجهم عندي من خلال الجلسات العلاجية، حتى وإن كان الشخص مو محتاج مثلا لرياضة معينة، أو مو محتاج أنه مثلا يمارس المشي، أو يمارس مثلا اللي هو رياضة الركض، أنا أخليه لأن ربع علاجه يكون من خلال ممارسة رياضة، من خلال ممارسة مشي، من خلال ممارسة اللي هو ألعاب القوة، أنه مثلا يشيل أوزاني مثلا،
1: يطلع طاقته،
0: يطلع اللي هو أمور متخزنة داخله، لأن الآلام تكون ثابتة داخليا. فلما أنت تمارس هذا الشيء أنك أنت تفرغ، احتمال هذا الشيء يكون مكبوت، أنت ما طلعته من خلال وسيلة أنك أنت تبكي، أو أنك أنت تتكلم، أو أنك أنت مثلا تعبر عن شيء داخلك. في أشخاص يطلعونه من خلال غضب، من خلال ضرب، من خلال تلفظ ألفاظ، من خلال عدوانية. ولكن في أشخاص يطلعونه بأنه يقولك أنا شوي ارتحت من خلال اللي هو تمارين مقاومة، من خلال ركض. ليش؟ لما أنا أصنف هذا اللي هو أني أنا أفرغ هذه الطاقة بممارسة رياضة، راح تقول شنو هو عامل الربط من ناحية الرياضة مثلا ناحية أني أنا قاعد أفرغ هالشيء. لما تركز على طريقة التنفس وانت قاعد تمارس رياضة، وانت قاعد تتعب، قاعد تاخذ الأكسجين اللي هو تفرز ثاني أكسيد الكربون، هذا التنفس قاعد يخلي اللي هو عملية التنفس أو العلاج التنفسي يشتغل داخلك بدون أنت ما تحس. فطريقة تنفسك وأنت تشيل مثلا، أو أنت تلعب، أو أنت تركض من خلال الشهيق والزفير، أنت قاعد تفرغ طاقة داخلك بس أنت مو حاس فيها. بعد ممارسة هذه الرياضة راح تحس أنه بالفعل أنا أحس أني وايد يعني خف مثلا الستريس اللي علي، الضغط النفسي اللي علي، أحس نفسي أني شوي هديت، أحس نفسي أن أنا وصلت لمرحلة إرهاق جسدي، أبي أرتاح. ليش؟ لأن عبرت عن شيء مكبوت داخلك من خلال أنك أنت فرغته في ممارسة خارجية.
1: نعم، نصيحة ممكن نختم فيها للسيطرة عن الحالة النفسية والمزاج وتخفيف الضغوط.
0: الضغوط النفسية بالختام أنا أذكرها أقول ما هو عيب ولا هو غلط، ولا هو أنك أنت الشخص الوحيد اللي تمر فيه ضغط نفسي. كل إنسان عايش على وجه هذه الأرض، سواء كان طفل، سواء كان مراهق، سواء كان إنسان بالغ عاقل راشد، ويعني يمر فيه ضغط نفسي. الضغط النفسي من خلال تفكير معين أنت تفكر فيه، تفتح له بيبان واسعة، ويكون هذه البيبان للأسف التفكير اللي هو فشل، تفكير انتكاسة، تفكير تعب، تفكير أن أنا انتهيت، وإلى آخر من كلمات سلبية أنت تضعها في محور حياتك، تضعها في اللي هو لسة حياتك، أنت دمرت نفسك فدخلت في دوامة الضياع.
1: نعم.
0: فمن خلال اللي هو الضغوط دخلت في دوامة أنك أنت ضعت، وأن فشلت في مستقبلك، فشلت في حياتك، فشلت في أمور كثيرة. فكلمة واحدة منك، يا أما تحسن من حياتك، يا أما للأسف تزيد سوء في حياتك. فدائما الباب اللي يتسكر في حياتك اذكر إيجابية هذا الشيء، وحط في بالك أنه يوجد شيء إيجابي خاشع لك رب العالمين، وتفائل في أمور أنت عشت فيها سابقا من أمور إيجابية، وابني عليها حياتك الجديدة ما بعد الانتكاسة، حتى يعني تجتاز الأمر اللي أنت عايش فيه في الوقت الحالي.
1: نعم، نختتم في هذه الأبيات الجميلة، كما قال القائل: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي. وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة. كل الشكر لك دكتورتنا العزيزة على تواجدك في هذا البرنامج، وعلى النصائح اللي قدمتيها اليوم لمستمعين الكرام.
0: شكرا لكم ويعطيكم العافية.
1: مستمعين الكرام، نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله في برنامج عالم الأسرة. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج صحي توعوي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالصحة وجودة الحياة، من التغذية السليمة واللياقة البدنية إلى الوقاية والعادات اليومية الصحية، من خلال لقاءات مع مختصين وخبراء يقدمون معلومات موثوقة ونصائح عملية تساعد على تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازن.

خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم عبد الله الصفار، مريم الرشيدي، تنفيذ محمد سيد. خلك صحي، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم خلك صحي. اليوم ضيفنا اللي منورنا في استديوهات وزارة الإعلام الدكتور محمد عبد الله العبيدان، أخصائي أول طب أطفال. قبل لا نسأل أي سؤال في حلقتنا هذه لدكتورنا وأخونا محمد العبيدان، زميلتي
1: يا هلا فيك
0: مريم، شلونك؟
1: طيب الحمد لله، انت شلونك؟
0: عسى الله يحفظك ويسلمك. قبل لا ندخل الهواء كنا نسولف على موضوع الاعداد،
1: صحيح؟
0: طيب اليوم ودنا نتكلم يعني بجزء من حلقتنا على موضوع ان هناك امهات اول مره ينجبون،
1: صحيح،
0: فتكون خبرتها قليله في بعض الجوانب.
1: طبيعي، وخصوصا ان هذا الامر جديد عليها فتكون مرعوبه.
0: بالفعل، فتلاقين تاخذ خطواتها بحذر، ومن ممكن
1: انها تخطئ. اكيد
0: انها تخطئ طبعا. فالبعض يقولك والله ليش ما انا ادق على اختي لانها كانت مارست تجربه من قبلي،
1: صحيح.
0: او امي، طيب هم اختك وامك من الممكن
1: تختلف يعني الاوضاع
0: الاجساد تختلف، طريقه البروتينات اللي تاخذها الام،
1: حتى الزمن نفسه.
0: طيب والزمن نفسه بالفعل، انزيد الاجهزه المناعيه ممكن تختلف من شخص لشخص، خاصة بالمواليد الصغار.
1: أكيد.
0: مثل ما قال لنا يعني الدكتور محمد العبيدان في الحلقة الماضية،
1: صحيح.
0: ديروا بالكم على الأجسام المناعية، لا تتصرفون أنتوا على كيفكم وتيونا تالي يا دكتور تعال ها يا عمي شايلني، مثل ما يقول الكويتي قبلها، تعال يا عمي فكني من هذه المسألة. لا، فاليوم ودنا نتناول جانب شوية في حساسة من ناحية شنو الجهاز المعوي للطفل.
1: أكيد.
0: طيب ونبي الأم في بداية إنجابها شنو الأطعمة الصحية اللي تأخذها مثلا عشان يزيد عندها مثلا تدفق الحليب،
1: صحيح، وهم عشان بعد يقوي مناعة الطفل.
0: طيب.
1: هو جنين في بطنه.
0: طيب يعني في أسئلة اليوم عن مواضيع الحمل وأسئلة عن مواضيع الرضاعة.
1: نعم.
0: طيب شنو ودش تسألين دكتورنا عن هذه المواضيع؟
1: بداية قبل أن يخلق الجنين ويتكون، ودنا نعرف شنو المفروض الأم بأول شهورها تسوي كفيتامينز وكعناية يعني بصحتها.
2: تمام. داية اللي حييكم وحي سعد المستمعين،
0: حياك الله يسلمك،
2: جدا سعيد بتواجدي هنا، وخوش موضوع للأمانة. الناس لا تأخذها بشكل يعني معقد، ترى الموضوع سهل. العائلة أو الزوجين اللي they are planning مخططين إنهم يبون ياهل

0: شلون حياتهم طبيعي، حملت تاخذ فيتامينات معينه. اول شيء تمر حق طبيبه النساء والولاده اللي طبعا افهم مني في هذه المواضيع، تسوي لها بانل كامل تشوف شنو النواقص والزوائد اللي عندها وكذا، احتاجت فيتامينات معينه تاخذها، تاكل بشكل طبيعي جدا. انا دائما دائما يعني اشجع هذا النوع من العادات، الاكل الصحي له عدة فوائد، من ضمنها الحمال يعني كتقوية للطفل وما إلى ذلك. ففيتامينات مو شرط فيتامينات معينة تأخذها بشكل عام، إذا طبعا إذا افترضنا أن الحمل طبيعي بدون أي مشاكل. طبعا هناك أنواع أخرى من الحمل تستوجب مثل تلقيح صناعي وما ذلك، تستوجب أنواع معينة من الهرمونات والفيتامينات أنا تأخذها. خلينا نقول إحنا حمل طبيعي عادي، تأكل عادي، تشرب عادي، أكون أطعمتها صحية يعني بشكل استريكت اكثر، تروح تسوي بانل كامل حق الجسد عندها من طريق دكتورتها او دكتور النساء والولاده، النواقص تعوضها فيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين ايا كان، تحتاج حديد، تحتاج كذا. طبعا كل هذا راح ينعكس على الجني.
1: ممتاز. بالنسبه اذا مثلا يعني ولدت بسلامه، ويعني اكيد ان الرهبه والخوف راح يتملكونها اول شيء، هل تنصح بالرضاعه الطبيعيه
0: دائما وابدا
1: لمده كم؟
0: طبعا بالقرآن الكريم مذكور حولين كاملين سنتين.
2: نعم
0: ربع هنا ما يكمل سنتين.
2: دكتور هذا الامر امانه يعني احنا حتى في الدواوين يعني مثلا تقول والله فلان وين رايح، يقول والله رايح يجيب حليب مثلا.
0: أيه.
2: طالع من الديوانيه بيروح الفرع، بيروح الجمعيه التعاونيه يشتري حليب. زين يعني هذا الأمر ساعات أنت طبعا ما راح تسأل يعني صديقك أو رفيجك، ولكن أيضا أنت دي تفكر تقول يعني السنة الكونية الطبيعة البشرية أتت بأن الأم هي اللي لازم ترضع. طيب يقولك والله أمهات والله جف مثلا الحليب، شنو الأشياء اللي تخلي أنه ما في تدفق حليب، ما في مثلا يعني شو اللي يخلي هالشيء أنه يصير جفاف في الحليب؟
0: هو مو هذا السبب الرئيسي طبعا. لايف ستايل مال الجيل الحالي، جيلي وجيلك وهذا، صعب ان تعطي حولين كاملين، صعب ان تعطي سنتين. فاحنا شو نسوي؟ نروح على الاقل الشرين يعني مثل ما نقول سنه ست شهور، يعني حاولوا كثر ما تقدرون انكم ترضعون عيالكم رضاعه طبيعيه. شنو السبب؟ ترى مو لان مناعه اللي قاعد ياخذها، تركيبات معينه مفيده، لان هذا الحليب اللي قاعد تنتجه الام تارجت كل شيء يستفيد منه الطفل، كل شيء من نمو، من وقاية للأمراض، من يعني يكون له خلايا تساعده في، تخيل يعني ممكن يدش حتى بالسلوك، وممكن يدش حتى بالتفكير، يعني مواضيع كثيرة. عدم قدرتها أنا أعزز السبب الرئيسي حق اللايف ستايل، نمط الحياة اللي قاعد نعيشه إحنا الحين، من دوام، من انشغالات، من كذا كذا كذا. بس عشان أنسى النقطة هذه، إحنا عادة لما تصير رضاعة طبيعية لازم نعطي فيتامين دي، كونه قليل في حليب الأم، فنعطي فيتامين دي عشان يعوض هذا. طبعا تقولي لي قبل ما كانوا يعطونا، قبل كله بالشمس قاعدين وبرا، إحنا الحين لا كلنا، حتى أنا أفحص
1: حتى طريقة البيت حوش
0: بالضبط، حوش وقاعدين وهذا، حيلا أنا ولا أنت ولا أي واحد فينا يفحص فيتامين دال 100% نازل
1: أكيد،
0: لأنه مو قاعد نقعد بالشمس. ففكرة الرضاعة الطبيعية هي فائدة حق الأم تخيلوا، وفائدة حق الطفل، فحرام أن نوقف هذا النوع. ما نقدر نكمل مدة طويلة، على الأقل نعطي اللي نقدر عليه.
1: ممتاز. إذا ليش نسمع وايد أمهات عندهم جفاف؟
0: وايد أسباب تركيبة الجسد عندها طبعا ترى شغلات النفسية تلعب دور كبير في مثل هذه المواضيع، فتركيبة الجسد عندها جينات بالعائلة كذي، هي ما تقدر، مو هي قادر تعطي بشكل مستمر، أدي إلى الجفاف بشكل مستمر. يعني شنو؟ أنا متواجدة كل ساعتين كل ثلاث ساعات أنا أعطي الطفل، فهو شو اللي يحفز إضرار الحليب؟ أن الطفل يقع يعني على الثدي، والثدي يحفز الدماغ، الدماغ يفرز الهرمون، هرمون يخلي الحليب يطلع. تقلال أو تقليل هذا، تكرار على هذا الموضوع يؤدي إلى تقليل تدفق الحليب، يؤدي إلى
1: الجفاف.
0: فهي صح إن في سبب مو وايد قوي لسبب التركيب الجسدي ولا الجيني، لكن أغلب الأسباب مننا إحنا.
1: في هذا الحال عندي سؤال.

0: شنو تنصح الأم تسوي؟ يعني أنا خلص بعيد الشر يعني عني وعن كل المستمعين، يعني إذا كانت في هذا الحال، هي في أمر يعني شوية خلينا نقول كبير، لأن بخاطرها إنه يكون جنينها مكتمل النمو وما يعاني من أي مشاكل مستقبلية، فشنو تنصحها تسوي؟
1: كقصدك إنه
0: تعطي حليب يعني من مصدر ثاني؟
1: من مصدر ثاني غير حليب الأم؟ أيوة. نتجه عاد الحين إلى الحليب الصناعي. إذا قل الحليب هني نتجه نعوضه حق الحليب الصناعي، مثل ما غالبيتنا اللي يصير معه. ما في كل الحليب الصناعي يحتوي على بروتين، كاربوهايدريت وما إلى ذلك، بإلكترولايت، شغلات بنسب معينة تفيد الياهل. ما في ماركة أحسن من ماركة، ما في حليب أحسن من حليب في حالة الطفل نفسه.
0: إيه، لكن لاحظ إن في أطفال يعانون مع الحليب.
1: في عادة الطفل ترى لأربع شهور غازات، هذه إذا تقصج بطني عورة يبكي ويصارخ، هذا يحوش أغلب الياهل. في هني عاد هني تختلف أنواع الحليب. في حليب في لاكتوز أقل، في حليب في لاكتوز طبيعي فاللاكتوز فري، في حليب كومفورت اللي هو فيه لاكتوز أقل، في حليب يكون ثقيل عشان الارتجاع، على حسب حالة الطفل.
0: وشنو تنصح هني في مثلا اللاكتوز الاقل هو افضل؟
1: لا لا، نعطي حليب عادي، نعطي حليب عادي صناعي، حليب عادي. شنو يترتب عليه؟ انت دخل يعني، ما يصير من اول ما يقعد اقول له لا عطى حليب فيه لاكتوز اقل، ولا عطى حليب البروتين فيه متكسر عشان الحساسيه، ولا ابلش شيء عادي حليب عادي، وشنو يصير معاه من اعراض اعالجها اكوردنجلي مثل ما احوش.
0: ممتاز.
2: طيب دكتور، خلنا يعني نتجه أيضا إلى موضوع تقسيم أوقات الرضاعة. يعني في أمهات تقول يعني إشلون كل ما بكي أعطي حليب، ولا يعني أول ما يقعد من النوم أعطي حليب، شنو أسوي؟ لأن تدري أنت لابد أن يكون هناك في بعض التساؤلات، لأن هذه مثلا تلاقيها يعني ما عندها خبرة. فخلني نأخذ مثلا موضوع تقسيم الرضاعة، هل تعتمد على من ناحية يعني وقتية فقط، ولا من ناحية كيف أنا أقيس الحاجة؟ صح.
1: تبي عاد الشيء 100%؟ الأم تعرف أكثر مني كطبيب، تخيل.
2: يعني هذا الأمر يعود إلى سبحان الله الأم أكثر.
1: والله وأنا هذا شيء شايفه يعني. بشكل عام ساعتين لثلاث ساعات في اللي توا صار اللي توا مولودة الحين، وتقل الانترفلز، تقل أو تزيد هذه الانترفلز كل ما كبر الياهل. كمية العادة تكون من رقم إلى رقمين حق التوى مولود، وتزيد مع المدة. سالفة إنه يبكي ويبي حليب صحيحة مو خطأ ترى، هذه واحدة من الشغلات. بس خلنا نوصل رسالة حق اللي توى يلها ياهل، لا تحاتي، ولدت في فريق متخصص حطته وزارة الصحة للرضاعة والرضاعة الطبيعية. متى ترضعين، وش كثر ترضعين، وشلون ترضعين، وشلون تنظفين المميات، مهم ترى.
0: ممتاز.
1: بكتيريا ما بكتيريا وسوالف ممكن تأثر الطفل. وتبين تسوين رضاعة طبيعية هذه الوضعية بالطريقة الفلانية، خذا مني تبدلين على الصوب الثاني، متى تبدلين، وش كثر، كل عندنا تيم فريق متخصص في مثل هذه المواضيع. أي واحد يقدر يروح له بكل المستشفيات موجود، ويقدر يسأل ويقدر ياخذ إذا عنده أي تساؤلات. فالموضوع إن شاء الله ما يدعو للقلق، وفي أي تساؤل ممكن إحنا نجاوبه، ووصلنا سهل جدا يعني.
0: الله يعطيك العافية على هالمعلومات الكافية والوافية. لكن خلنا شوية ننتقل لما يكبر الطفل، شنو أكثر الأشياء اللي أنت تشوفها غلط في تناول الأطفال هالكم يوم يعني؟
1: يعني أنا بعياتي ساعتي وني ناس أهالي مع أطفالهم يقول أنا عندي مساك، ولدي عنده مساك. طبعا تعريف المساك مو كل مرة يضبط معه، يعني هو لا تعريف معين، هو فاهم المساك إنه مفروض كل يوم يخرج، وهذا خطأ طبعا، مو بالضرورة قصدي. فأقول له ليش أنت شنو نوع، فأخذ منه الهيستوري وسولف وياه وفصل في مواضيع معينة، لما أوصل حق شنو تاكل، شنو عاد التغذية اللي أنت قاعد تأكل، يقول أغلب الوقت بيبسي، بطاط، كاكاو، هذه الشغلات هذه يعني خلنا ننسى سالفة النمو، وهذا تأثر عليه بشكل عضوي، يعني تخلينا مثلا عنده عسر هضم، ولا عنده غازات، ولا عنده ألم في البطن، ولا عنده إمساك، وهذا طبعا راح يترتب عليه مشاكل ثانية تؤدي لمشاكل سلوكية، ما يقدر يمسك نفسه، لازم يروح الحين هو في المدرسة. سالفة التغذية يعني بدون يعني خلينا صح مهمة جدا.

0: للنمو لها مشاكل ثانية كبيرة في بعض الأطفال في العيادة عندي أنا أشوفها. فمشكلتي مع الأطفال في هذا الوقت نوعية التغذية، نتجه إلى المطاعم السريعة ولا نتجه إلى الأكل الجاهز ولا نروح حق الحلويات ولا البطاط. من ما يصير أمنع طفل إنه ما يأكل، ولا أقدر أقول حق ياهل لا تأخذ حلاوة ولا تأخذ أكل، واحدة اثنتين يوم ترك كل ثلاثة أيام أوكي، لكن خلال هذا الوقت أعطي شغلات اللي فيها هاي مينرالز هاي فيتامينز صحية ونظيفة، أكل البيت وما إلى ذلك. أنا بكل لقاءات اللي أطلع فيها هذا الموضوع وايد أركز عليه، شغلتين أركز عليهم تطعيمات والتغذية.
1: ممتاز. بالنسبة لهالموضوع دكتور، خصوصا في موضوع الحلويات، أنت مثل ما أنت عارف يعني الأطفال يشتهون يشوفون الحلويات ويحبون يعني يذوقونها. بس في مرة أنا سمعت قصة وهذه منتشرة هالأيام، أن في أبو عطى بنته حلاوة بسيط عادي يعني، لكن صار عندها انسداد في الأمعاء. هل هذا صحيح؟ وهل ممكن يعني موضوع الحلويات ويعني الأكلات اللي مثلا تكون ضارة تؤدي إلى انسداد في الأمعاء؟
2: يمكن دكتور المعذرة يعني يمكن تكون هذه حالات فردية أو يكون هناك أعراض سابقة ومن ثم يعني موضوع الحلاوة أكمل هذا العرض، يعني ليس بالضرورة بوجهة نظري طبعا،
0: ما هذا قاعد أفكر فيه فعلا،
2: أن ليس بالضرورة أن يكون هذا النوع من الحلاوة أو الحلاوة بحد ذاته أن يعمل لي هذه المشكلة بشكل كبير.
0: ما أخذ الحلاوة والقطع البلاستيكية ما تأكلها بالعادة،
2: من الممكن ومن ثم يصبح انسداد.
1: بس يعني ممكن هم ما تكون مثلا مأكولات يعني غير صحية تؤدي إلى انسداد في الأمعاء، صحيح؟
0: لا ما تسوي كذي، ما تسوي. غالبا الأطعمة اللي قاعد يتناولها الإنسان غالبا ما تتحلل بشكل كامل بالمعدة، فتنزل تحت ويتم امتصاصها إلى على أكثر من مرحلة لما توصل آخر شيء.
1: خلنا شوي نرجع حق الغازات، طبعا هذا نشوفه شائع. هل الغازات مثلا مثل ما احنا نعرف الغازات تنفخ البطن، فتنفخ البطن فتأثر على يعني الأجهزة الأخرى، فمثل القلب هل ممكن انه يتوقف بسبب الغازات؟
0: لا صعبة.
1: بس شنو ممكن يعني أسوأ الأشياء تصير بسبب الغازات؟
0: لمساك يعني بشكل مؤذي. انا بس بعطي مثال بسيط، لو مع يعني سامحوني على الوصف، يعني لو تيبين المتسن او المصران واحد مثل سكينه يغزه ما يحس بالعوار، خليه يتمدد الغازات بمعنى اخر، خليه يتمدد خليه ينتفخ، هني العوار يبلش. فالالم اللي موجود في الامعاء ما ياتي عن طريق ضرب ولا طعن ولا لا، ياتي بسبب تمدد الغازات.
2: يعني اللي انا ايضا بعد يعني اتوقع ان يعني في هذا الشرح جاي على بالي سؤال، ان هذه الاماكن في في في جسم الطفل او الانسان بشكل عام لا تحتوي على خلايا حسيه،
0: تحتوي على خلايا حسيه نوعيه.
2: أي. طيب خلنا ناخذ بشكل سريع يعني معذره، ما بين حسيه ونوعيه ايش الفرق؟
0: في عندك اعصاب تنقل لك الحراره، وفي عندك اعصاب تنقل لك الالم، وفي عندك اعصاب تنقل لك البروده، وفي عندك اعصاب كلها نهايات عصبيه. فنوعيه هذه الاعصاب كل شيء مختص بشيء، سبحان الله. يعني مثلا انت عندك اعصاب حركيه والامعاء تتحرك، هل انت تتحكم في حركتها؟ اذا الاعصاب الحركيه لها ممكن تتحكم فيها كونشس ويمكن ما تتحكم فيها بروحها. عضله القلب فيها اعصاب واللي قاعد تحركها أعصاب فيها منها حركية، بس أنت ما تتحكم فيها. فنوعية الأعصاب سواء النوع الحسي اللي قاعد تستقبله حتى الحركة منها ممكن أنت تتحكم فيه، وكثير أنت ما تتحكم فيه.
2: يعني أغلب الأعصاب اللي رب العالمين منحها للإنسان، الأغلب أنه هو الإنسان هو ما يقدر يتحكم فيها.
0: محسن ترى،
2: وهذه حكمة ربانية يعني، سبحان الله. نعم دكتور، نأخذ فاصل ونرجع مرة ثانية.
0: توكل على الله.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، من جدد الترحيب والتحية فيكم وبدكتورنا محمد عبد الله العبيدان. دكتور، قبل الفاصل تكلمنا عن كثير من الأمور بكل أمانة، وإن شاء الله اللي كان يسمعنا أيضا يكون من المستفيدين، خاصة تكلمنا

0: عن الأمهات يعني حديثات الولادة أول مرة تكون يعني ما عندها خبرة الأم. تكلمنا أيضا عن كيف شون إحنا نحقق الرعاية السليمة لأطفالنا من بعد إذن الله، بحيث أن يعني نحاول أبعد حد نحافظ على مستوى سليم لطفل سليم، بحيث أن شنو ما يعرض هذا الطفل لكثرة الإصابات. تكلمنا على نظام حتى الغذائي السليم اللي من الممكن يحقق لي نمو متوازن صحي طبيعي للطفل. طيب دكتور، خلنا ننتقل لموضوع الغدد الصماء عند الأطفال. يعني أتوقع أن لابد أن مرت عليك حالات.
1: صحيح صحيح.
0: طيب عند الأطفال دكتور، في في في بدايات لابد تكون أنها واضحة، على سبيل المثال قبل لا تكون المضاعفات كبيرة.
1: صح.
0: طيب شنو الأشياء اليوم اللي الفتت دكتور نظرك وصارت إلى اليوم في بالك يعني في موضوع مرض الغدد الصماء عند الأطفال، وشنو كان مثلا ردة فعل الآباء، شلون كان استقبلهم يعني هذه الفكرة، أو شلون خذوها من باب عرض ومن ثم أتوا لك للفحص؟
1: ممتاز، خوش سؤال. مرة أنا كنت قاعد في العيادة وهذا شو ترى الموقف تكرر معي وايد. يوني أهل أب وأم ومعهم ولد، تفضل حياك الله، آمرني شلون أقدر أساعدك؟ قال أنا ولدي قصير. قلت له شلون قصير؟ قال ولدي أقصر من الصف اللي عنده، أقصر واحد. كان يقول له زين، فهذه مشكلة. شو قال له مو بالضرورة. هني استغرب، قال له شلون مو بالضرورة ولدي قصير؟ قلت له أول شيء اللي حدد القصر ولا الطول شيء اسمه growth chart، ورقة فيها مثل رسم بياني فيها كم الطول مع العمر، وتحطها بالضبط وتشوف هل هو قصير طويل.
0: يعني في معيار مقياس ثابت،
1: في معيار يعني هل بوصله، مو انا اقول قصير ولا انا اقول طويل ولا انت تقول في مشكله. شو قال بس هو قصير. قلت له ما يخالف، انا جاي لك حق مواضيع ثانيه قبل، خل اول شيء خلينا نشوف ولدك عنده مشكله ولا لا. قلت حق السيستر لو سمحتي بس قيسي لي وزنه وطوله ويجيبي لي. حطيت لي الوزن والطول، جبت الورقه، حطيت الطول ولا الطول بالمستوى الطبيعي. طبعا المستوى الطبيعي هي سبكترم، طيب يعني من الى في من اللي تحت وفي اللي فوق وفي اللي بالنص في تحت النص وفي اعلى من النص، وهو من اللي تحت النص ولكن طبيعي. ما اقدر اقول انه مريض. قال ابي له تحاليل. قال صل على النبي اصبر خلنا نتناقش. انت كم طولك؟ شو اقول ليش؟ قلت له لان ياثر على طول
0: من باب وراثي. نعم.
1: تقول انا طولي قول مو طويل 170. تقول اوكي. والام كم طولك؟ تقول 154.
0: طيب
1: شنو متوقع الولد يطلع؟
0: راح يكون متوسط الطول
1: في هذا الرينج.
0: في هذا الرينج نعم.
1: احنا عاده للولد طول الاب زائد طول الام زائد 13 تقسيم 2، هذا الرينج راح يطلع عندي. فالرينج اللي طالع عندي يمشي مع الولد ويمشي مع طوله، والولد بالأساس ما كان عنده مشكلة في النمو أو في الطول. فهذه هي يعني التوقعات اللي قاعد تيجي من الأهل، وهذا شيء زين، على الأقل زين ما راح وسوى شغلات ثانية. يعني في أهل يروحون
0: البعض ممكن يلجأ إلى مكملات غذائية
1: أو هرمونات.
0: نعم أو هرمونات. نعم.
1: وإحنا هذا شيء ما كلش ما يعني ما نفضله. فمن ضمن الشغلات اللي أكثر الكثرة أشوفها هي قصر القامة، مشاكل في الغدة الدرقية. تمر عندي العيادة وأشوفها، البلوغ المبكر تمر عندي أشوفها. فأغلب ثلاث شغلات اللي أنا أشوفها صراحة يعني بالعيادة. طبعا إحنا عندنا فريق في المستشفى، فريق متخصص في أمراض الغدد الصماء، كادر وطني من خريجي من عرق الجامعات يشوفون مثل هذا. إحنا نشوفها كبداية أطباء أطفال وثم نحولها لهم وهم يقومون في واجبهم.
0: الغدة المسؤولة عن النمو.
1: أي.
0: ودنا نعرف اسمها. هي أتوقع الكظرية.
1: كظرية فوق
0: الكظرية.
1: فوق الكلى.
0: فوق الكلى.
1: صح.
0: طيب هل هناك أغذية معينة تغذي يعني هذا النوع من الغدة؟
1: لا، أي أكل طبيعي صحي نظيف يحتوي على مكملات وفيتامين.

0: بروتينات، ومثل ما اقول بروتينات، المفهوم هذا خله عندك، خلنا ناخذها مجازا. اذا كليت هذا الاكل القده الكظريه هذه راح تصير زينه، لان هذا المفهوم، مفهوم الاكل الصحي والطبيعي اللي فيه يحتوي على كل هذا، مو بس يعطي الجسم كله، وهذا انت اللي تحتاجه. اذا انت انسان طبيعي معين، انت انسان طبيعي ما تحتاج، ليش انت منيشن على شيء معين؟ اخذ لك شيء يعطي جسمك كل الفائده، وهذا هو الاساس.
1: طيب، مكمل الأرجينين.
0: أرجينين.
1: نعم. في الفترة الأخيرة سبب ضجة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وأتمنى أن يعني الجميع من يسمعنا في هذا البرنامج أن يأخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار، وأتمنى أن تكون أيضا هي رسالة واضحة، لأن أنت عارف السوشيال ميديا أصبحت تسيطر على يعني على وسطنا الاجتماعية وعقول الكثير.
0: طبعا
1: ودخلت بيوتنا.
0: طبعا. طيب، وصل الناس مرحلة أن ما معتقدة ومصدقة باللي شافتها بالسوشيال ميديا أكثر من الإثبات الطبي يعني المجرب على العالم نفسه. فتسمع الشيء هذا بالقصب يعني تقدر تغير مفهومه.
1: طيب، في أوساط السوشيال ميديا انتشر هذا الموضوع اللي إن يحطوا لك صورة يعني أحد مثلا الأدوية والشركات، وصورة مثلا خلنا نقول الزرافة، ويقول لك شوف هذا يطول الولد، هذا ما أدري شلون، هذا عن تجارب. ويطلعوا لك في التعليقات البعض يقول لك والله ترى أنا جربته حق ولدي والله جاب نتيجة من غير لا يرجع للدكتور. طيب، احنا عارفين انه مكمل الأرجينين يساعد في مسألة النمو، نعم، ويساعد بشكل مباشر في الطول، بس انت رجعت للمختص يقولك لا. انزين، انت ما تدري هذه من الممكن تشكل بعض الترسبات، ومن هذه الأدوية غير صالحة مثلا للكلى في هذا العمر، ومن الممكن ان يصاب بفشل كلوي. يقولك والله انا ما ادري، بس شوف ترى انا اخذت نتيجة. زين، النتيجة من وراء بعد تالي صحيح. الولد صحيح. ما يترجع في امور كثيرة. صحيح. طيب دكتور، ودنا يعني قبل يعني تخلص حلقتنا والوقت اللي يمشي دائما سريع معاك، طيب ودنا ناخذ نصيحه حول هذه المساله، خاصه هذا دواء ابو زرافه يعني البعض قاعد يستخدمه بشكل عشوائي من غير فحوصات، ودنا ناخذ نصيحه دكتور.
0: اوكي، شنو الأرجينين بشكل سريع؟ حامض اميني اساسي متواجد في الجسم، متواجد بالدينين، متواجد من اكثر من مكان. شنو يسوي؟ هو يروح يحفز الانتاج النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد معروف انه يوسع الاوعيه الدمويه، سالفه لما يوسع الاوعيه الدمويه يسوي لي وايد شغلات، من ضمنها يقوي عضلات يزيد السيركيليشن اللي هو الدوره الدمويه، تدفق الدم وما الى ذلك. اذا انت ما تحتاجه ليش قاعد تاخذ؟ خل أرجينين. صعب، انا سولفت ان هذا طريقه عمله. انت انسان ما عندك مرض قلب، انت انسان سليم الحمد لله.
2: تمام 6 مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ باتت محدودة للغاية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف معدات ثقيلة وتحصينات للميليشيات الحوثية. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية جنوب أوكرانيا. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. مجلس الأمن الدولي يعقد جولة ثانية من التصويت الاسترشادي تمهيدا لاختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت.

0: الكويت إلى العالم.
1: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث تترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
2: ونروح إلى الأخبار الفنية.
3: آه يا حلو كيفك عفرائي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
2: ونستكشف أخبار الفنانين
1: وآخر مستجداتهم الفنية
2: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
3: كنت عارفة ديكو
4: كنت عارفة ديكي
3: انت اللي ظلمتيني عفزتيني عميسة.
1: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
2: في نبض الديرة.
5: مساكم الله بالخير مستمعين من البداية بدليات. الحين موعدنا راح ينتحر.
6: عادي يوم الجمعة يوم
5: ويكند. مساكم الله بالخير مستمعين في برنامجنا نبض الديرة على إذاعة الكويت تردد 89.5 البرنامج عام. مساك خير. اليوم أنا بدليات مشتطة.
6: عادي تدرين ليش؟ لأن إحنا كعمل مذيعين يعني نشتغل برامج الأحد ينطلق اللسان. إلى الخميس بعدين يخدر خلاص. فرض الجمعة والسبت تسكت يعني شوي.
5: الريح.
6: فيمكن يعني حاشك هذا اللي يحوش مرة بالشهر.
5: هو ساعات لاق يعني يحوش.
6: اليوم عندنا حلقة مميزة في نبض الديرة مثل ما عودناكم فقراتنا دراما أخبار فنية. أيضا عندنا ضيف اليوم مميز جدا موسيقي وفنان جميل جدا وأيضا هو مو بس موسيقي أكاديمي ومو بس أكاديمي مايسترو كثير من الأمور إن شاء الله راح نتعرف عليها من خلال حلقتنا اليوم مع ضيفنا. لكن أجمل تحية في بداية مشوارنا معاكم في نبض الديرة من الإعداد عمر العيسى ودانا بوركي.
5: ومن التقديم نمسي عليكم بكل حب وبكل خير محمد العدواني واسماء عيسى.
6: أجمل تحية من المتابعة والتنسيق ريم المطيري.
5: من الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بندر الشلاحي.
6: متابعة طيبة يتمناها لكم دائما من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
5: برنامج نبض الديرة اللي طلع عليكم على إذاعة البرنامج العام كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7 بقيادة مخرجنا ناصر الجناح.

0: ترند،
1: الأخبار الفنية،
0: هل تعلم؟
1: بانوراما،
0: أفلام الأسبوع.
2: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser.
0: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
3: أفلام
4: الأسبوع.
5: Go.
6: نبتدي معكم مستمعينا بأفلام الأسبوع، الأفلام اللي نزلت أمس واليوم بالسينما. والفيلم الأول اللي راح يكون معنا اليوم في نبض الديرة فيلم الإثارة والكوميديا السعودي، واسم الفيلم عكس السير. القصة: لصان يتوظفان في شركة نقل أموال بهدف السطو عليها، يلاقون أنفسهم في مواجهة عصابة ثانية تستهدف السيارة ذاتها، مما يضطرهم لحماية الأموال بدلا من سرقتها. بعد نجاحهم يكرمان ويرقيان ليجد أنفسهم في موقف أكثر تعقيد في محاولتهم الثانية. والفيلم من بطولة عبد العزيز الشهري.
7: هذا الإخلاص، هذه الأمانة،
8: اللي أقوله يتنفذ بالحرف.
7: في كل مرة تثبتون أنكم أنتم النموذج،
8: وأحل الموضوع
7: اللي لازم موظفين الشركة يقتدون فيه
8: بدون قطرة دم.
9: أكيد في فقرة الأفلام فيلمنا الثاني فيلم الكوميديا المصري، فيلم محمود الثاني. طبعا اسم الفيلم محمود الثاني. قصة الفيلم: عندما يتسبب تشابه الأسماء بين شاب ثري وعبقري في مجال التكنولوجيا وعامل بنزين بسيط خفيف الظل، تتبدل الحياة بين الاثنين ويدخلون في مغامرة فوضوية تقلب العالم رأسا على عقب بينهم وتدفع كل منهما لاكتشاف نفسه من جديد. بطولة نور النبوي.
10: نايس جاكيت. ايه الدنيا كده؟
11: اللي زين بينبسطوا.
12: والله ما فاكر جايبه منين، باينني كده من ليفربول، انتر ميلان. انا ماشي بوداك.
6: أما الفيلم الثالث اللي معانا فيلم الإثارة والأكشن، واسم الفيلم ميوتني. القصة: بعد مقتل رجل أعمال ملياردير، يلفق الاتهام لحارسة الخاص اللي يهرب لكشف مؤامرة دولية خطيرة قبل أن يتم القضاء عليه. بطولة جيسون ستاثام.
13: Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop. Grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad, investigating a human trafficking.
9: أكيد فيلمنا الأخير فيلم الرعب إنس دياوس.

0: اوت اوف ذا فاذر. هذا الفيلم تلعب اميليا ايف دور جيما او جيما، وهي ام شابه تربي ابنتها في المنزل الذي نشات فيه، وتكتشف انها تستطيع السفر الى ابعد من ذلك، عالم التطهير للارواح المفقوده في قلب الكون الغادر. القصه غريبه، هذا الفيلم بطوله اميليا ايف.
1: How are you doing today?

0: Looks like there's something stuck in here.
1: فن وشاشة.
2: يا بدايات المحبة يا نهايات الولا.
1: موسيقى وسالفة. كلها تعيش في مكان واحد كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7 على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة. الأخبار الفنية.
3: ميامي شو في دبي 29 الجاري.
4: أكيد تستعد دبي هذا الصيف لاستقبال واحدة من أكثر التجارب الترفيهية مع الإعلان الرسمي عن استضافة العرض الجماهيري الضخم ميامي شو لأول مرة في دولة الإمارات 29/8 على مسرح كوكاكولا أرينا ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. ميامي شو من الكويت إلى عرض خاص في مرايا العلا في المملكة العربية السعودية.
3: فيما تمثل محطة دبي أول ظهور خارجي للنسخة الحالية والمتطورة من العمل بحلتها الإنتاجية الجديدة بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته هذه النسخة في الكويت عبر عروض متتالية كاملة العدد. تم تطوير ميامي شو وفق رؤية إنتاجية تضاهي أبرز العروض العالمية ويضم أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد العود.
1: فن وشاشة.
2: يا بداية محبة يا نهايات الولا.
1: موسيقى وسالفة. كلها تعيش في مكان واحد كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7 على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة. ضيفني اليوم في نبض الديرة المايسترو أحمد العود.
4: رجعنا معكم في نبض الديرة ومثل ما نوهنا في خبرنا السابق عن ميامي شو اليوم ضيفنا اسم تميز في قيادة العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية وكانت له بصمته الخاصة في أكثر من مناسبة. شارك أيضا في تقديم العديد من البرامج الغنائية سواء بالإذاعة أو التلفزيون من بينها فن شو وليلة خميس ولمن يهوى الطرب وغيرهم الكثير من البرامج. اليوم معانا الموسيقي والماستر والفنان والدكتور بعد في شيء الطيب والحبيب
5: الله يسلمك
4: والخفيف الظل الجميل الدكتور أحمد العود. حياك
5: الله. يحييك أولا ومشكور على الدباجة الجميلة هذه وأنا أتشرف صراحة أكون معاكم. المكان ما هو جديد علي الأمانة. هذا المكان انطلاقة أحمد العود من هذا المكان كمايسترو وأيضا كعازف مثل ما نعرف ومشكورين على الدعوة.
4: كل شخص له نصيب من اسمه. انت عود في قدرك وعود في فنك وعود في حضورك.
5: الله يسلمك.
4: رغم انك ضعفان مسوي
5: صحيح
4: دايت.
5: صحيح صحيح.
4: ما ادري ليش انه وصل اربعينات ها نص
5: شوف
4: خاف
6: يتغير الستايل.
5: هو مثل من توصل مرحلة الحركة فيه تكون بطيئة.
4: تسمع الطقطقة تكبش.
5: ايوه
4: سفايف يا صوت.
5: تحاول انك تسوي باك اب كثر ما تقدر. فقاعد نحاول يعني.
6: نورتنا صراحة اكيد راح نستمتع يعني عن سيفيك حافل.
5: الله يسلمك.
6: وراح نتعرف اكثر ونعرف مستمعينا بهذا السيفي الحافل. اليوم راح تكون حلقه مميزه بتميزك اكيد
5: باذن الله. معاكم ان شاء الله.
4: في الحفل اللي ذكرناها دكتور احمد حول ميامي شو راح تكون 29 شهر في دبي مع فرقه ميامي. متى السفر وشنو البروبات مستعدين شنو بتقدمون حق الجمهور الاماراتي؟
5: هو الحفل الامانه هو حفل معاد يعني راح مثل النسخه اللي صارت في الكويت راح تكون نسخه طبق الاصل بالمرات تقريبا مسرح كوكولا ارينا منظمتها شركه الجابريه الحره. بروباتنا راح تكون من 25 الشهر وعلى قولتهم بروفتين باليوم وراح تكون إن شاء الله يعني في بعض التغييرات ما هي جذرية بس بعض الأغاني اللي تحتاجها ويطلب

0: الجمهور الإماراتي طبعاً، وعلى قدم وساق إن شاء الله.
1: يا رب.
2: التغييرات اتفقتوا عليها ولا راح تكون لايف موجودة على المسرح؟
0: هي في كذي وفي كذي، يعني أغلب التحضيرات تكون لما تكون على السجية ما بين الميامي وما بين الجمهور تطلع أحلى، رونقها أحلى أصلاً. بس إحنا نكون عندنا استعداد على الأقل، يعني بكب عندنا تقريباً إلى 4-5 أغاني مجهزينهم، ووقت ما هم يختارونها فتكون هي جاهزة ونفعلها.
2: نعم، كلمنا عن التعاون بينك وبين فرقة ميامي وحفل ميامي شو، طبعا مو أول مرة هذا التعاون بعد النجاح في الكويت والسعودية وحاليا في دبي، كلمنا عن هالتعاون.
0: التعاون هذا صراحة سوالي أبغريد الأمانة، أبغريد مهني. احنا كلنا دارسين او الاكاديميين تعلمون اساسيات الموسيقى، ومنها ندش مور ادفانس على الموسيقى الكلاسيكيه والغير كلاسيكيه والشرقيه. بس اغاني ميامي مثل ما انتم عارفين هي على قولتهم بلحظتها، يعني لها طابع مختلف تماما،
1: تعتمد على ردة الجمهور.
0: وهذا واحد. اثنين، حتى طبيعة اللحن مختلف تمام، الكلمات مختلفة تمام،
1: ما هي أغاني طربية
0: بالضبط أو لها بالضبط. فهذا احنا ما تعلمناه بالأكاديميك يعني. فلما نسمع طبعا كحكم ان احنا مولودين من نفس البلد اللي فيها ميامي، ونسمع وانطربنا وياهم بجيل بعد جيل، بس لما تيجي تشتغل معاهم راح تشوف ان شيء جديد علي. انا بالنسبه لي اتكلم عن تجربتي الشخصيه، شيء جديد علي، سرعات مختلفه، السجيه اوفر، ما هي احنا بالاكاديمي نكون منظمين اكثر. مع ميامي لا، ممكن انا اكتب له النوت نوتيشن وكل شيء ونضبط الامور، وممكن خالد يقول لي لا انا بالحفله بيها كذي. بلحظاتها لازم يكون في كمسري حلو ما بيني وما بين خالد، عشان بلحظتها لازم انا استوعبه شنو يبي عشان انا اقرر حق الفرقه.
1: يعني مو نفس الحفلات العاديه،
0: لا
1: اللي عندك رتم معين، لا اكرر كوبليه،
0: لا لا
1: هني لا يردون يروحون على حسب.
0: يعني شفت اللي كنا نشوفه على المسرح لما يكون مثلا اي مطرب يغني الكوبليه الاولاني او يسمع الجمهور والجمهور يغني، وهذا
1: هم بسيط بالنسبه لميامي،
0: هذا بسيط، هذا بالنسبه لاول شيء بالنسبه لميامي. ميامي سرعات تختلف، وقفات تختلف،
1: مرات دخلوا 200
0: يعني. هذا اللي قاعد يصير،
1: يعني يقولون عيونكم فتحت طول تعبان يعني.
0: يعني اتعب صراحه معاهم، صح صح تعبوني يعني.
1: وهذا سر نجاحهم ترى
0: الامانه، يعني العفويه اللي عندهم وتناغمهم مع الجمهور، هذا اللي يعني استشعرته داخل المسرح. يعني وانا كان على المسرح ساعات اصفن اطالع المسرح شلون، يعني ما شاء الله عليهم، يعني الله يتمم عليهم والامور الحمد لله. يعني
1: ميامي شو طبعا مو حفل غنائي بالمعنى التقليدي مثل ما ذكر الدكتور، هو شيء يعني في شيء جديد، في شيء مغاير عن اي فرقه تطلع وياها واي فنان تطلع وياه، لها حسبه خاصه، لكن في اكثر من 40 مودي او استعراض كبير. شنو اللي قاعد يطلع مع الدكتور واندماجه مع هذه الفرقه ومع الجمهور؟
0: هو مو حفل غنائي ولا حفل استعراضي، هو حفل موسيقي استعراضي، يعني ثلاثه في آن واحد. عندك شاشات، عندك يعني حتى الشاشات معانا، يعني انسينك معانا بنفس الحفله، كل صح. كل شكل الاغنيه مختلف تماما.
1: يعني فريق عمل،
0: فريق عمل كامل يعني، غير الاستعراضيين المتواجدين معانا. يعني احيانا يعني يصير على قولتهم وان سينك حق تقريبا الى 4 إلى 5 افرقه موجوده داخل على المسرح،
1: ماشي كله مع
0: كلنا ماشيين بنفس الرتم. مع وايضا في الحميلي موجود معانا كعريف حفل، ويقدم بالحفل ويسولف مع الجمهور. فالفكره العامه كلها ان يبون الجمهور يشارك الحفل، ما هو بس إنه يعني بس تعال طالع أو تعال اسمع. يعني وايد أمور موجودة داخل الحفل، من الأساور التشبليت، تختار الغنية اللي تبيها التشبليت اللي تبيها.
1: يعني يوم ممتع،
0: يوم ممتع. هو الموضوع ما هو بس حفلة صراحة يعني، الأمانة يعني يعطيهم العافية صراحة للشركة اللي فكرت هذه الفكرة، وجهود جبار صراحة. وأي نعم إن العرض كان مكلف، ما هو بسيط جدا، لأن
1: بس الدليل رحت السعودية ورحت الإمارات،
0: هذا هذا هذا كان التارجت اللي هم قاعد يفكرون فيه. لأن يعني حتى التيم مو كله من الكويت، ترى في أغلب من دول، يعني في من لندن، في من ألمانيا، يعني مشكل. فكل من ماخذ طاقة على قولتهم رفيجة وقاطها داخل هذا المشروع،
1: وهذا اللي أظهر للناس هذا الشو الجميل

0: المغاير اللي مو متعودين عليه.
1: صحيح.
0: ان فرقه انا لحقت عليهم بالحدائق.
1: صحيح صحيح.
0: فكانت صحيح. حلوه وحيه بس مو نفس الحين البهار.
1: صحيح.
0: كم فريق قاعدين 6-7 فرق قاعد.
1: صحيح.
0: الشو والمال الاضاءه والمال
1: صحيح.
0: سكرين
1: صحيح. صحيح.
0: شيء مرتب.
1: في حفله من الحفلات طيروا شو اسمه درافين
0: خالد
2: دلافين
1: والله طيروا الدلافين بال
0: خلينا نكمل سالفه الدلافين بعد دخول الفتره الدينيه ان شاء الله ونرجع وياكم في نفض الدين.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: النجاشة.
3: يا بدايات المحبة، يا نهايات الولا.
2: موسيقى وسالفة، كلها تعيش في مكان واحد، كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7 على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة.
4: مستمرين معكم في نبض الديرة مع المايسترو أحمد العود.

0: مستمرين معاكم ومستمعين لغاية الساعة 7 في برنامجنا نبض الديرة، وطبعا ضيفنا اليوم المميز المايسترو والدكتور أحمد العود، نجدد لك التحية والترحيب.
1: الله يسلمك ومشكورة،
0: نورتنا الصراحة.
1: نور نورت.
0: ودنا نعرف من خلالك عن الحجوزات، بما أننا تكلمنا عن الحفل، شلون الحجوزات والإقبال على العروض للعروض الشو لفرقة ميامي؟
1: حاليا يعني على قولتهم على قدم وساق، وتقريبا سولد اوت اغلب التذاكر، يعني فوق تقريبا 90%، وعن طريق كوكاكولا ارينا دوت كوم تقريبا راح يدشون ويشوفون الحجوزات، لان في معظم الحفلات موجوده، راح يشوفون بوستر ميامي ويدشون يحجزون.
0: نعم، كذي طريقه الحجز. يعني احنا راح نسمع هذا المسمع ونرجع لك.

0: تفاعل عجيب.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: سمعنا هالمسمع
0: أيه؟
2: ونبي نتكلم عن حفلة الجمهور يغني اللي كانت من إنتاجك، ومن وين يعني وصلت لك هذه الفكرة، والحفلة أيضا بالنسبة لك ونجاح هذه الحفلة دكتور؟
1: لله الحمد، كانت نجاح الحفلة أو فكرة الحفلة بشكل عام ترى هي يعني موجودة من أيام عصر الأندلسي، بحكم أنه كان التواشيح والموشعات والأدوار لما تغنى بعصر الأندلسي كان أغلب يعني التخت الشرقي قاعد، أغلب الجمهور اللي قاعدين هم قاعد يرددون ويغنون مع المطرب أو المنشد أو اللي هو، فبرورت هذه الفكرة من جيل إلى جيل، وشفنا بالتواصل الاجتماعي لوبيات كانت تصير أن الناس تغني مع المطربين
2: شهرة، وبعد فرقة بمصر وفي
1: كل مكان، بالمغرب أيضا وبتونس. فقلت انا كنت يعني ما اقول لك هي موجوده، بس ان انت شلون تعرضها بالكويت، وشنو الاغاني اللي انت تبي تغنيها مع الكويت بالضبط. لان انت لما تروح مثلا الميدل ايست او الوطن العربي بيغنوا لك الاغلب اغاني شرقيه، فاغاني شرقيه ايقاع ودف وكذي، فالموضوع اخف شويه، فحتى او الاندماج الناس معاك راح يكون اسهل وسلس. اغانينا بغني شنو زين، شنو بغني؟ رويشد، نبيل، راشد، عبد المجيد، نوال، وايد في شلون انت شلون تعرف الذوق مالهم، شلون بتيرهم معاك، هل هم محافظين محافظين
2: يعني فيها مخاطره
1: قصدي. شفت التفاعل شلون لما كنت انا عازف مع المطربين بالحفلات، شفت يعني هي شبت عندي لما شفت ان المطرب يقول حق يعني يحط المايك على الجمهور يقول لهم غنوا معاي، وهم يغنون الكوبليه الثانيه او الثالث واتيفر، فحسيت ان الجمهور يبي احد يقول له ايش قاعد اقول له، تعال انا موجود. ففكرنا بالفكره وسويناها وسمعته، يعني انتم شنو صار يعني
2: جميلة.
1: يعني انا صراحه انبهرت، يعني اول مره اخجل على المسرح، شفت الناس يعني مثل ما تقول قاعد يغنون، انا توقعت انه برد واقول لهم غنوا وكذي، شفت انهم محافظين. اضيف على هذا ان سويت مدلي، اكثر من مدلي داخل الحفله هذه، وانتم عارفين المدلي من اغنيه الى اغنيه يعني اتليست تقريبا اربع الى خمس الى ست اغاني، فانا سويت اربع مدليات ولا واحده فيهم غلطه، كلهم حافظين.
2: زين فنيا دكتور، يعني انت كقياده لما الجمهور يغني ما تصير عندك ارتباك او ترتيب معين؟
1: انا صار عندي مو ارتباك، صار عندي مثلا حياه منهم، لان هم شوف انا بطبيعه حالي لما اكون انا مايسترو موجود على المسرح ومطرب موجود، في يصير تنافس بيني وما بين المطرب، بس هذا خلف الكواليس او نفسيا بيني وبينه. شنو هو يعطيني عمل ان انا اقدمه على المسرح، والعمل هذا لازم اطلع باكمل وجه، وهو لازم يكون حافظ شغله 100%.
2: صح،
1: فهذا الميدان يا حميدان، يا انا اسبقك يا انت تسبقني، ففي تنافس مثل ما اي فريق بتنافسين مع بعض داخل الفريق، بس على اساس نوصل للهدف او المبتغى اللي نبيه. فريق عمل كره قدم كم هم صاروا 11 واحد، هذا حتى لو ما يحبون بعض بس لازم يكونون يحبون بعض داخل التعاون.
0: صحيح،
1: انا هذا اللي قاعد اوصل.
2: والدليل على كلامك ان في كثير من المطربين عندهم اغاني ناجحه اكثر من الاصليه بالحفلات بقياده المايسترو والفرقه، جماليه
1: فهمت الحفله فتعطي فايب
2: حلو، يعتبر تحدي.
1: يعتبر تحدي حتى انا صرت تحدي ما بيني وما بين العازفين، يعني ان تعالوا قولوا اللي انا ابيه، تعالوا فنشد بعض لغايه لما نوصل للتارجت اللي نبيه. فهذا صار معي ايضا مع
0: الجمهور
1: يغني، يعني يا يلا خلينا نحط لهم. انا كنت حاط اربع ميداليات وما راح اقدمهم كلهم، بس
2: من قوة الجمهور
1: اضطريت احطهم لانه بشوفه بيطيئه بشوف وين الجيش ماله وين صاير، فهم اغلبوني صراحه.
0: ما شاء الله. دكتور احمد، يعني بعد حفل الجمهور يغني في الكويت المفروض كانت في قطر، بس
1: صحيح
0: شنو
1: اللي صار؟ تكنسلت لظروف خارج اراده الشركه المعنيه، يعني اسبابها يعني صراحه ما ذكروا لي اياها تحديدا، بس انه وحتى هي ما تكنسلت، اجلت الى يعني
0: فتره
1: قادمه، وصار عندنا عد الاحداث اللي صارت، وان شاء الله يعني هم لغايه الان متواصلين وحابين الفكره، بس بيشوفوا لها وقت يحطونها بموقع مناسب.
0: انا ودي اعرف بما انك جربت الجمهور الكويتي والسعودي والحين الاماراتي، دول الخليج، شنو اللي يميز الجماهير باختلاف دولها؟
1: شوفي الجمهور الخليجي كلها كل يعني بلا استثناء يحب الموسيقى بشكل عام، وكلهم معطائين لأي أحد واقف على المسرح.
2: أصل الكويت مصدر الفن في الخليج
1: بشكل عام
2: كتاريخيا يعني، مع أن كل دولة فيها، لكن الكويت صحيح تميزت صحيح في هذا الشيء.
1: بس شوف كل كل كل جمهور له لذته الخاصة. الجمهور السعودي يحييك، الجمهور الإماراتي يحييك، الجمهور القطري هم أيضا يحييك، الجمهور القطري شوية رزين، الجمهور السعودي لا يعني
2: شعبه
0: يحب الحياة
1: تقريبا. الجمهور الكويتي مختلف تماما، الجمهور مختلف يعني الكويتي صعب
0: مكس بينهم، يمكن
1: مو مكس بينهم، صعب ترضيب شيء
0: صح،
1: لازم تكون مع
2: حفلة صح ولا بتلقى انتقاد ومع السلامة.
1: هذا طبنا، هذا طبنا كذين كذي، هذا طبنا. فلازم تكون حذر معاهم، لأن هم واصلين معاك مرحلة يعني. مرة من الحفلات كان مسرح صغير شوية نوعا ما، وبعد الحفلة يوني مجموعة ناس قالوا لي أنت إيش قاعد تسوي بالفرقة، تسوي كذي تأشر كذي، شنو هذا شنو هذا يعني، شوف وين واصلين، أي مرحلة مركزين معانا بالضبط يعني، وين رايحين يعني. حتى إذا مثلا أحد المطربين خفق المكان يحسون ويعرفون الأذونهم موسيقية، عندهم تيونينج فيعرفون بالضبط يعني، ما تقدر تدش معاهم وتمثل عليهم.
2: أيوة.
0: لأن الجمهور ناقد
1: بالضبط.
2: طيب بنقل وجهة نظر، وانت ذكرت تو الحين يسألوني أنا المايسترو، إيش كثر المايسترو مهم في الحفل؟ احنا كجمهور عادي طبيعي ما عندنا ثقافة فنية موسيقية أكاديمية، نقول المايسترو ممكن إذا موجود أو موجود مو مؤثر. احنا طبعا ندري شنو المايسترو، لكن ودنا نشرحها للجمهور.
1: شوف المايسترو هو اللي يعني هو في نوعين من المايسترو، المايسترو الأكاديمي والمايسترو بقيادة الفرقة شغلنا. احنا المايسترو بقيادة شغلنا هو اللي لم يكتب النوتيشن، وهو اللي يحدد الصلوات حق اي عضو من الفرقة، وهو اللي يعمل ريهرسل بروفات معاهم كلهم، والاوتبوت الصوت الخارجي يطلع عن طريقه هو، هل هو كان راضي عنه ولا مو كان راضي عنه. هو المسعف الاساسي على المسرح، اي خطأ حصل تدارك، وهو حلقة الوصل ما بين المطرب وما بين الفرقة. يعني دائما تشوفونه على يمين المطرب
2: صح،
1: فحتى لما يكون على يمين المطرب، ان المطرب بس يسوي كذي يقدر يشوفه، مو يكسر راسه مثلا، لا لا يعني يشوفه، بحكم اذا صار اي شيء ابعيد ابى اسوي اي شيء، وهو البص احنا نسميه ترك البص، اللي هو يدز حق المعلومات للفرقة.
2: طبعا كل هذا متعارف عليه بينكم ثلاثتكم يعني، كان مطرب ومايسترو فرقه
1: بالضبط، ويدرون اذا صار اي خطا على طول الفرقه بيطلعون المايسترو نروح فين
2: احنا ورنا. دكتور ذكرني بالتوم وجيري لما يحطونه مايسترو وقعد، لا هذه اللقطه ما انساها، يشرب ماي
0: والبدله العجيبه،
2: لا لا لا، وحط العصر على على فنان واحد عازف ونساه ذاك، لا لا لا لا لا
1: فعلا فعلا فعلا. اذا انا بعيد الصول وانا بكرر الصول، احيانا مثلا عندنا فقره صغيره او سوري يعني عندنا مقدمه انترو موسيقى وبعدها يدش المطرب على سبيل المثال، دش قدمنا عزفنا المقدمة وخلصت المقدمة، بس المطرب ما دش، ندش نغني، من يغني؟
2: أكيد.
1: فأقول لهم عيدوا اللي اسمه الناس ما تشربت الماء، عيد الانترو ثاني مرة لغاية
2: ذكرت اللقطة اللي
1: أقصدها. إيش ده ما أقصدها إيش؟
2: فاحنا بنريح فاصل ونرجع وياك دكتور
1: حبيب.

0: ترند، الأخبار الفنية، هل تعلم؟ بانوراما، أفلام الأسبوع.
1: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser.
0: كل هذا وأكثر في نبض الديرة. مستمرين معكم في نبض الديرة مع المايسترو أحمد العود.
2: مستمرين معكم مستمعين لغاية الساعة 7، والدكتور أحمد العود مع أو ضد الـ AI، وأنت تشوفه إيجابي ولا سلبي؟
3: هذا سؤالي وخاصة
2: لأن قاعدين نشوف ما شاء الله أغاني روعة وكلمات روعة لكنها AI، فأنت مع أو ضد ورأيك؟
4: أنا ضد يعني ضد حيل ضد. الحين طبعا الناس اللي تسمعنا راح تقول إيه عشان بياخذون شغلكم. لا، الموضوع ما هو كذي. الموضوع أن أنا لما أسمع الـ AI ما قاعد اتلذذ مثل ما انت قاعد تلذذون.
2: ايش معنى؟ لان احنا ما عندنا،
4: لان ما في هيومن فيد.
3: صح، الله عليك. صح.
4: انا ابي هيومن فيد، ما في. يعني شوف، يعني تو يا بطاري، ان الاغنيه عشان تسوينها نو فيلينج تبتدي من 3000 دينار. تبي اغنيه فيها فيلينج توصل ل 12 الى 15000 دينار. بتبين بني ادمين يسجلون داخل. ما نقدر. يعني أنا أتحدى من هني وأتحدى إيلون ماسك بعد.
3: أضيف على كلامك دكتور، خلي الـ AI حتى لو أنت تسوي بمطرب فقط كصوت حي فيلينج يعني، والباجي كإلكتروني هم ما فيها
4: يبين
3: غير ما في. تكون فرقة بالاستوديو.
4: شوف الحين خلنا على قولتهم نراجع أو نسوي فلاش باك. ليش الأغاني الشبابية الأغلب ما قاعدة تاخذ حصيلتها الكافية أنها تنتشر؟ لانها ما قاعد تاخذ، يعني ما قاعد طقك الطق، معناته ان
2: تعطيك الاحساس.
4: اي ما تعجبك
3: الطبيعيه،
4: ما تعجبك، لان اغلبها كلها الكترونيك.
3: انا محال اسمع وسريعة. اللحن غريب. اسمع اللحن.
4: ليش لغايه الان نسمع اغاني الثمانينات
3: كلها طبيعيه؟
4: لانها كلها انالوج. انالوج يعني شنو معناته؟ قبل الديجيتال كان يسدون دايركت ريكورد
3: صح
4: على الريلات. ويقعدون الفرقه كلها، واذا غلطوا
3: يعيدون. الله عليك. صح.
4: فهو موضوع فيه human feeling، هذا الآية ما يقدر يسوي لك يعني.
3: حتى دكتور التحدي عند الفنان نفسه، أنا كذا فنان أستضيفهم، التحدي عنده أنه لازم يكون قدها، لأن إذا غلط بيعيد الفرقة كلها.
4: هذا هو.
3: فحتى الفنان الآن عادي كت ومش
4: دي. مو بس كت، يعني هني راح تبين منو الفنان الحقيقي، منو العازف الحقيقي، منو اللي يعني اللي تعتمد عليه. أقدر أستخدم الآي ككروكي ديمو، ابي اسمع احد ان مثلا عندي لحن، فبدل لا انا اعطي فلوس حق موزع مثلا 500 دينار 600 دينار يسوي لي كروكي بس عشان شكل يعني اللحن يطلع حلو شويه، وادزه حق مطرب فلاني اسوي عن طريق الاي اي. اوكي، اتفق، ما عندي مشاكل. احيانا مثلا انا عندي اغنيه مثلا وفي صوت داخل مثلا ما هو موجود، مو لاقي العازف الأساسي، دودوك، أي آلات غريبة قديمة مو موجودة بالساحة الفنية، فهو يساعدني وأخذ منه يعني لقطة معينة، أخذ منه ساوند إفكت أبي. أوكي، يدعمني
3: لكن
4: ما يكون هو كن كامل
3: الأغنية خلاص. أي صح.
4: فأنا هذا رأيي.
3: وأنا وياك، أنا أشوف يعني ضد الشيء، مع أن مثل ما قالت أسماء فعلا جميلة الأغاني. لا فعلا المستمع حلوة وناسة صدق.
4: وبعدين ما ضفت ترى
3: ما تدوم
4: ما راح تدوم،
3: هي فترة وتعدي. مع أن في بدليات ترى، ما في بعض الكلمات العربية ما عارف يقولها الـ AI.
2: صح.
4: ما راح يقدر.
3: في ما نسيت وهل تبحث عن صورك، يعني صورك وما يعرفون الشدة بالعربية مجننتهم حتى بالإعراب. ففعلا الأغاني اللي بالأصوات طبيعية، آلات طبيعية حية، شيء جميل، وحتى تسقل الفنان أنه يكون عنده مسؤولية في يعني الكوبليه لما يقوله ما يغلط فيه، يكون ثابت وتعينه بعاشر على الحفلات.
4: صحيح صحيح صحيح. والدليل على الكلام أنه في بعض الفنانين يسجل مذهب اليوم من الاستديو والمود ماله ما هو تمام، يجي ثاني يوم عشان يسجل، لا خلها شويه ينطر المود ماله عشان على عشان يقدر يتغير. فهو هي منبيل احنا
3: اي صح صح
4: من ادمين
3: مو لا كلمنا عن برنامج السلطنه تميل الاغاني الشرقيه
4: طبعا
3: دكتور مثل فريد الاطرش
4: طبعا طبعا
3: طبعا ادري طبعا صوتك حلو
4: هو مو
3: دائما اصواتكم حلوه بس ما تطلعوا مغني
4: شوف الشرقي تربينا عليه وسمعناه احنا صغار يعني صح. ابوي كان يسمع شرقي وتعلمنا بالمعهد العالي للموسيقية ان نسمع لازم نسمع يعني نضطر نسمع شرقي عشان نعرف في قوالب معينه صح. تدرس فبالعكس شرقي يعني ما نستغنى عنه واسقلني انا شخصيا يعني ان طريقه الغنى شلون صايره طريقه التوزيع شلون صاير طريقه حتى ايضا يعني يعني اضيف في ترى حتى هم طبيعتهم يعني يعني خلينا نتكلم عن جمهورية مصر يعني المصريين لما يكون مثلا يشتغلون كموسيقيين لان هذه لقمه عيشه فهو
3: يكون بيرفكت
4: لازم لان هم وصلوا تم وصلوا 100 مليون صح فيعني لازم تكون انت فوق الممتاز
3: لأن عشان عدد كبير
4: عشان تقدر تقعد على الستيج تعزف لانهم مصريين وايد فتلاقي يذاكر مو 8 ساعات يذاكر 12 ساعه باليوم وهو يعني طول حياته مع الاله هذه عشان بس
3: انا اعرف ناس هناك بروبات سوى بيت عنده يجمع الفرقه عنده في الشقه
4: اي فهمت شنو قصدي يعني يعني لازم تلاقي ويخاف على شغله ما هذا ما يتبي تلاقي
3: يعني الطبال طبال والكمان كمان
4: بالضبط يعني فهذا اعطونا هذا الشكل ان احنا لما نكون محترفين بالشغل تكون سيريس بنام مالي خلق بروح الديوانيه ما ادري شنو بروح النادي بروح جمعيه لا لا لا ما في روح خلص شغلك
3: تعزف من اول تقوم لتنام
4: ايوه
2: بس دكتور انا ودي اعرف احنا ليش للحين نحب هذه الاغاني
4: اللي هي الشرقيه شوف انا قلت هالكلمه قبل هالمره اغلب الاغاني القديمه اللي عازفها ومغنيها هيومن بين هذا واحد فيها مشاعر اثنين تردك لذاكرة معينة أنت ما تدرين شنو هي
2: صح
4: يعني
2: بس معنا ترى ساعتين ثلاث يعني أغنياتهم
4: صحيح صحيح بس أن مثلا على سبيل المثال أنا مثلا لما أسمع عبد الكريم بشكل عام مثل عبد الكريم الثمانينات أتذكر حوش بيتنا ما قبل
2: صح
3: صح
4: مثلا يعني اتذكر الشفر كابرس مال قبل كنا
3: انا اقول حق الرابع دكتور ان وكلهم قاعد يعيدوني ها نتكلم بالديوانيه يعني
4: ايه.
3: جماعه اغاني الثمانينات حتى منتصف التسعينات جماعه ما ما, ما تملوا من الاغنيه تسمعون لحن لين يقول الكوبليه
4: صحيح
3: لين يدش بال
4: صح
3: قالوا اي صح قلت انا محال اسمعها كلها مثلاً. اي اغنيه الكمان واضح
4: ايه.
3: الايقاعات واضحه
4: ولو تلاحظ بعد حتى بالانترو مال الاغنيه تلاقيه طويل
3: إيه؟
4: يعني فوق الدقيقتين انا مره في انترو يعني ايه تسمعينه وانت مبسوطه اصلا فيعني هو شعور صراحه انا اتكلم شعور وذاكره
3: مثل ما ذكرت هو الهيومن بين الانسان الروح المشاعر الحقيقيه
2: وقديمك نديمك محمد
4: صح
3: بما انك دكتور في معهد العالي في الموسيقية واحنا يعني ذكرنا هذا الشيء اكاديميا معك دكتور هل راح نشوف طبعا جمع مايسترو مايسترو وات صح
4: ان شاء الله
3: سنوات كنت احسب
4: عليك ان شاء الله انا قلت لك ان شاء الله
3: ان شاء الله زين هل نشوف باكر تلامذه دكتور احمد العود وغيره من المايستروات الكويتيين راح ينزلون هذه الساحه ويتميزون ولا تشوف لا
4: شوف
3: ما في ميال ميول لهذا
4: يعني انا مو من الناس اللي مثلا خلاص انا مش عاوز حد ياخذ رزقتي الرزاق بيد الله هذا مبدئيا
3: صح
4: بس على الأقل لما أنت تطلع من هذا المكان خل الناس تذكرك بالخير أنا دائما طلبتي أحثهم أن يكونون يعني أفضل مني أنا رب عيالي يكونون أفضل مني
3: ويتعدون الأخطاء اللي أنت مرت فيها
4: أعطيهم هذا الشورت كات أقوله لا تسوي كذي لا تسوي كذي أو جرب كذي سوي كذي في ترى في وايد ترى في يعني خاصة معي أنا تحديدا يعني في واحد
3: لمست
4: في واحد نزل السوق إيه وصار مايسترو إيه
3: ما شاء الله
4: في يعني عبد العزيز الدليمي نزل صار مايسترو مع حفلة خالد مظفر اللي سواها بدبي مع الجسمي وما ادري منو تقريبا ونزل وياه انت بالعكس احنا نبي شوف انا مو ضد الاحتكار انا ضد الانتشار عشان تصير المنافسه اعلى انا لما اكون ما اقدر اكون انا لاعب فلازم اكون لاعب محترف عشان ادش بين الدوري
3: صح.
4: ما يصير انا مثلا ما ابي احد يكون لاعب انا اطق الكره بروحي لا أبي المعيب وأحسن مني عشان أنا، والدليل على كلامي احترافية الكرة موجودة. ياخذون لاعب يودونه اوروبا، يودونه وين تبغى وين كان يكون عشان يكتسب خبره يزرعها حق ربعه. يعني انا ابي المنافسه، بالعكس انا اللي يحرك الدينامو مالي المنافسه.
2: دكتور احمد يقولون صوتك حلو.
4: لا
2: لا
4: صوتك احلى.
2: زين نسمع هذا المسمع ونرجع.

0: تخصص
1: رجع
2: قاعد نسولف مع الدكتور
1: رجعنا ايه تحت الهواء وعلى الهواء
2: شنو سر هالمقطوعة ايش سالفتها
3: المقطوعة هذه صراحة قدمناها بأول حفل رسمي حكومي بعد كورونا الله يعيدها من سنين
2: تدري وين ودتني دكتور ودتني النمسا
3: انت قلت انت قلت انت انا اقول لك شوف كان في مدرسة البيت الموسيقى مسوينها المدرسة الوطني وكانت يبون لها يسوي لها افتتاح وكان الماسك المدرسة الدكتور محمد الدهان وقال لي أحمد أبيك تقود هذه الفرقة وبس أبي انترو حق الحفل يكون لأن طبيعة المدرسة تدرس شرقي الحين قاعد تسمع شرقي صح؟ تدرس شرقي وتدرس غربي فلازم نسوي لنا شكل مقطوعة
2: تجمع
3: هالاثنين فقلت خل أجيب أنا شيء أنا أحبه المقطوعة الأولى اللي سمعتوها مع الكمان بروحها هذه نكتور حق شوبان مؤلف موسيقي حق شوبان فدمجت هذه مع هذه عشان نطلع نروح يصير مع بعض عشان نطلع احنا بقالب اللي الهدف اللي كان يبيه دكتور محمد دهان ان هذه المدرسة تقدم شيء غربي وشرقي ودمجت الحين احنا قاعد نسمع احنا رايحين عند شوبان بس بقاع كويتي والخماري
2: صح
3: فهي الموضوع كذي خلطة
2: جميل
3: الحمد لله
1: دكتور بما ان العصفورة قالت لنا صوتك حلو وانت رافض تصير مطرب ليش ما تصير مطرب صج بس لما نسمع شيء ليه تسمعنا بعد
3: ممكن اسمعكم مو مشكلة بس ان اكون مطرب يعني مو الحين اذا بصير مطرب لازم اكون مستعد من البداية بس انا كنت بالبداية كنت ابي اكون عازف ومو صوب المطرب اي نعم انا ما على قولتهم ما عندي خامة صوت جميلة جدا بس عندي أداء عندي أداء موصل عرفت فعندي أداء موصل بحكم أن أنا أيضا يعني على قولتهم ولد هالبلد وندق عود وننزل بسمرات مع الربع ونغني معاهم
2: وراي الناس سمعت أكيد
3: فهمت بطبيعة الحال موجودة بس أن أصير مطرب
2: لا أنا أقولك دكتور أنت من النوع نفس طريقتي يعني أنا أحب أتعمق بشيء أسوي فينش عليه وانتقل مرحلة أخرى ما بيقدش يمين يسار يمين يسار
3: هذا واحد يمكن أثنين لا أنا مركز بتارجت مالي أن أنا أبي أكون هذا المكان أنا شفت نفسي أنا بهذا المكان.
2: أبي أعرف.
1: بس أنت أبدعت بهالمكان فحلو إن الواحد يأخذ خطوة أكبر.
3: ما حبيتها.
2: يمكن لو غنيت الحين يمكن 6 شركات.
3: لا. وين الشركات أصلاً؟ شنو تبغى تسمعون؟
2: اللي قريب على قلبك.
3: والله مشكلتي ضعيف بالكلام.
2: أي أغنية حتى لو حافظ يعني شيء قديم. شو تحب دائما تسمع بالسيارة؟ أيام الكاترينز.
3: نشوف حق عبد الكريم شنو عندنا حق عبد الكريم
2: تبي شيء
1: محال
3: لا خلنا
2: سامحني
3: خطيت خاني التعبير سامحني وخلصني وسامحني على التقصير سامحني وريحني وسامحني على

0: ارتاح، عاتبني وريحني وسامحني على التقصير، عاتبني وريحني وسامحني على
1: الله
0: التقصير.
1: الله الله الله،
2: لازم تغني خلاص.
1: اكيد سرقنا الوقت، وقت معك جميل. اول مره نوصل المرحله هذه مع الضيف، شغالين باقي دقيقه، يعني شنو اللي ما حسينا
0: الله
1: بالساعه؟
0: يسلمك، بالعكس حضوركم هو اللي خلاني صراحة أن أكون أعطي ما عندي، والإعداد ما قصر صراحة، يا ابن
2: عمر،
0: يمين
2: عمر
0: شمالي
2: فنان
0: شمالك،
2: بالاعداد.
1: عمر زي ما يقعد ويانا.
0: دوخني داخل الإعداد.
1: يعطيك
0: أعطيكم
1: العافيه
0: العافية كلكم،
1: حبيبي دكتور،
0: كل من باسمه وعساكم على قوة.
2: انا
1: عساك
2: بس
1: على قوة.
2: بسال اخر شيء، جديدك باخر ثانيه.
0: جديدي إن شاء الله مع شركة سينك، راح تكون في حفلة 28/10 أغنية بأغنيتين.
1: يا سلام، وإن شاء الله نكون تكون معانا ضيف وأيضا تنوع عن تفاصيل هذه الحفلة. نودعكم مستمعين، كنا معاكم مع دكتور المايسترو حمد العود، وكنا مع فقراتنا أيضا من خلال برنامج نبض الدير. نتمنى لكم التوفيق ومشكورين على بقائكم معانا في هذه الساعة. الأسبوع القادم أسماء،
2: الأسبوع القادم بنفس التوقيت كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7، وهذه تحية فريق العمل من الإعداد عمر عيسى ودانا بوركي،
1: ومن التقديم أسماء عيسى ومحمد العدواني،
2: المتابعة والتنسيق ريم المطيري،
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاح،
2: التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: نودعكم بقيادة مخرجنا ناصر الجناح. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: بشتا وعشاقك بصيفك واحنا اللي نتشرق باسمك رسمك.
1: انتم تستمعون الى اذاعه دوله الكويت، صوت الكويت الى العالم.
2: اذاعه دوله الكويت تقدم الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي، نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز. الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.
3: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. هذا البرنامج الذي نجوب فيه أقطار الوطن العربي الكبير، وعودناكم كل أسبوع أن ننتقل من بلد إلى بلد نستشف ومن هناك أرى النخب حول مرئياتهم عن دولة الكويت، العين التي ينظرون بها إلى دولة الكويت، هذه الدولة، هذا الكيان الذي أصبح رقما صعبا وعلامة فارقة في المشهد، لم ولن أقول المشهد العربي فقط، ولكن كذلك تعداه إلى المشهد الدولي وأصبح يقدم منتجا على مختلف الأصعدة. في هذا البرنامج نحاول أن نحاور العديد من الضيوف، نستشف آرائهم حول دولة الكويت. هذا اللقاء سوف يكون لقاء قد يكون مختلفا شكلا ولكن متطابقا مضمونا مع خط هذا البرنامج الذي عودناكم أن يكون محوره في كل حلقة الكويت وكيف ينظر إليها الآخر. هذا المساء سوف يكون مساء مختلفا لأن ضيفي وضيفكم مستمعي الكرام قدم منتجا جميلا، استثمر إعلاميته، استثمر السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم الكويت بصورة جميلة وبشكل مختلف. معي ومعكم أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين الأردنيين الذين قدموا الكويت بشكل آخر من خلال العديد من المقاطع الذي قابل فيها جدته التي كانت تعيش بالكويت وكانت تتحدث بالكويت بحب، وانتشر لهم العديد من المقاطع، حتى المقتنيات التي لديها كانت قد اشترتها من دولة الكويت، هذه الذكريات الجميلة وغيرها. والسبب الذي جعل ضيفي وضيفكم لهذا المساء يقوم بتسجيل هذه المقاطع بحب أمانة هو ما دفعني أيضا إلى أن أعمل هذا اللقاء معه، الإعلامي ومستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثر أيضا، المؤثر للتأثير الإيجابي، الأستاذ فهد بلان، حياك الله.
4: الله يحييك يا أستاذ منصور، وشكرا جزيلا على هاي الاستضافة الحلوة، وطبعا هذا إشي يعني أنا بعتز فيه وتاج على راسي وسام على صدري، وجودي معك قام من قامات الإعلام الكويتي، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أنه فعلا الكويت بتقدر، وطبعا هذا تحت عباءة وزارة الإعلام مشكورين، وإلي الشرف وبإذن الله أنه نحظى بنقاش يكون بناء ونتحاور فيه عن شو هي الكويت بالنسبة إلي وبالنسبة لجدتي ولأهلي ولكثير من الناس اللي على شاكلتي إن شاء الله.
3: أنا يعني لما شفت المقاطع فقلت هذا الرجل قدم التحية للكويت، فمن واجبنا أن نرد التحية بمثلها، وإن شاء الله أن تحيتنا ترقى إلى ما تقدمه من منتج جميل أمانة، استثمارك لوسائل التواصل الاجتماعي بتقديم منتج. وهذا يمكن أيضا يقودني في البداية قبل أن أدخل في مواضيع أخرى حول أهمية التواصل الاجتماعي، أهمية السوشيال ميديا، أهمية هذا الإعلام الحديث في تقديم منتج جميل، خصوصا في ظل يعني أو في ظل وجود موجة عارمة من الإعلام اللاقيمي، خلنا نصح التعبير. هذا اللاين وهذا يعني الهدف اللي قدمته من خلال برنامجك في وسائل التواصل الاجتماعي. ما الذي دفع الأستاذ فهد أن يقدم هذا المنتج؟ كيف كان أول مقطع مع جدتك اللي كانت تعيش بالكويت؟ ونحييها أيضا من خلال هذا البرنامج، والحلقة لازم توصل لها إن شاء الله
4: بإذن الله.
3: ويعني يمكن أنا كنت بعمان وتواصلت معاك، أنا كنت أتوقع أنها موجودة بعمان علشان أنا أزورها أمانة بشكل شخصي.
4: إن شاء الله قريبا نجيبها الكويت
3: إن شاء الله إن شاء الله. فبالتالي كيف بدأت الحكاية، حكاية هذا المنتج الجميل اللي قدمته على الكويت عن طريق أيضا لمسة جميلة؟ يعني دائما الكبير العمر صغير العمر لما يتكلم يتكلم بصدق وبأريحية.
4: الفطرة
3: الفطرة نعم.
4: صحيح نعم. طبعا أولا هو من واجبي أن أنا أقدم للكويت مثل ما قدمت لي، لأنه أنا ابن الكويت، أنا جيل ثالث بالكويت، والكويت هي متجذرة فينا إحنا كعائلة يعني، وفيني أنا شخصيا، لأنه لما أنت تنولد بمكان
3: وفي الوالد اللي أيضا حييه معانا نعم. بالاستديو أنا حاولت أنه يدخل معاي بالحديث ولكن آثرنا لحديثكم معاك. دائما الكويت حضن العرب، الحضن الدافي اللي دائما قبلت من يبحث عن عن عن مصدر رزق، من يبحث على على الأمن، من يبحث على الكويت، بلاد كل العرب، حتى بطابور الصباح يعني عاش الأمير، تحيي الأمة العربية، مجلة العربي أيضا نعم. يعني حلي لها من اسم العديد من الجوانب المشرقة اللي قدمت الكويت. ولكن نرجع إلى الحكاية، كيف بدأت معك بتقديم هذا المنتج الجميل؟
4: تمام. طبعا هو سبحان الله الواحد دائما بيكون في عنده بعض الأحلام أو الأهداف بحياته. أنا طبعا تخرجت من الكويت، من مدارس الكويت، وبعدين كنت أدرس بالأردن وتخرجت من هندسة الميكانيك، وطبعا كنت دائما أروح وآجي يعني من الأردن للكويت بحكم أنه أهلي هون نعم. ما بقدر أبعد عن الكويت نعم. يعني بلدي وأهلي نعم. وناسي.
3: على طاري ما أقدر أبعد عن الكويت نعم. هذه وبجيها بعدين. العديد من الناس اللي قابلتهم اللي كانوا مع أهلهم سواء من الجنسية الأردنية، الجنسية الفلسطينية، الجنسية نعم. المصرية، اللي عاش بالكويت وطفولته يمكن انولد بالكويت، لما راح البلده ما قدر يعيش فرد الكويت مرة
4: ثانية. صحيح. ويعني الشيء بالشيء يذكر، سبحان الله حتى مواليد الكويت تحديدا، يعني اللي عاش بالكويت يعتبر خلينا ماشي نحكي انه بتم فيه لسه الإحساس انه لا احنا والله كنا عايشين بالكويت، بس تحديدا اللي ولد بالكويت دائما مثلا لو تروح امريكا، لو تروح باوروبا، اي مكان بالعالم، بس تعرف انه هو مواليد الكويت وانت مواليد الكويت
3: في كيمياء دم
4: على طول،
3: توافق
4: صدقا يعني
3: نعم.
4: يعني حتى عندي بالفيديوهات كثير تعليقات من اخواننا اللي راحوا على امريكا، في منهم بامريكا، في منهم باوروبا، ببريطانيا والى اخره، بيحكي لك بدنا نطلع ونرجع على الكويت، بده يترك امريكا ويرجع على الكويت. يعني قبل 3 ايام في اجاني تليفون من القدس، شخص تعرف علي يعني ونائم فيه من القدس، من تجار القدس، وهاي فعلا كانت من الاشياء الحلوه الواحد يسمعها، كان بالكويت وراح درس باوكرانيا، ومن اوكرانيا راح على امريكا وعاش بامريكا 8 سنوات، والان بالقدس وبيحكي لي بدي ارجع اعيش بالكويت مو قادر.
3: الله.
4: وهو كبير بالسن يعني مقارنه فيني هو بالخمسينات تقريبا او اول الستينات يمكن. فتخيل يعني هاي قصص كثير الواحد كان بسمعها على الصعيد الشخصي.
3: طيب خلني اسالك ايضا بشكل شخصي، يعني وجهة نظرك طبعا هي محايده يمكن احنا كوننا ابناء بلد، لكن شنو السر في تعلق الناس بالكويت؟ يعني مثلك، مثل هذا اللي كان بالقدس، مثل الناس اللي نقى، شنو السر اللي خلاكم مثلا يعني او خلى هالناس تتعلق بالكويت؟ ابيها على المستوى الشخصي وبحكم تجربتك الشخصيه.
4: تمام. انا بالنسبه لي شخصيا يعني لما انا ولد من وانا صغير اتربى على حب الكويت، بشوف امي وابوي مبسوطين بالكويت، مرتاحين بلدهم، بيحكوا لي عن ذكرياتهم. يعني جدي الله يرحمه،
3: الله يرحمه،
4: لما كنت اروح له على الاردن كنت انا صغير، وهذا يعني احد الاسباب اللي خلاني سبحان الله لا اراديا اني اسوي هذا المحتوى واقدمه واركز عليه صراحه، انه انا وانا صغير كنت لما اروح على الاردن يعني واقعد مع جدي كان كل قصصه عن ايام الكويت.
3: عندك ابو ابوك؟
4: نعم، ابو الوالد
3: نعم.
4: اللي هو زوج جدتي،
3: زوج الجده
4: اللي ما زالت عقيده حياه الله طول عمرها،
3: اللي قدمت الكويت ايضا بطريقه والله تلامس فعلا انها لامست المشاعر يعني. فبالتالي محتوى جميل
4: بارك الله فيك.
3: يعني وتسمع صدق النبره من من من نبره صوتها، صدق نعم. المشاعر نعم.
4: وفعلا انا تغلبت معاها يعني على اساس انه راح نيجي على الموضوع كيف كان البدايات. فكان سبحان الله مع جدي يحكي لي ذكرياته لما كان يشتغل بشركة النقل العام الكويتية، وكيف لما كان عنده الكراج بالكهرباء السيارات وإلى آخره، شوارع الكويت، أصدقائه، الحياة، الدنيا، إلى يوم لما فقد البصر. فلما فقد البصر كنت أنا بهذيك الأيام بالأردن بدرس، كان ما زال نفس الذكريات، ما زال نفس
3: هو فقد البصر ولم يفقد البصيرة
4: نهائيا،
3: نعم
4: سبحان
3: ولم
4: الله،
3: ولم يفقد المشاعر، نعم.
4: وكان بتذكر في يوم من الأيام حكالي أنه أنا بتذكر شوارع الكويت شارع شارع، لامسني من جوا. هلا كنت أنا أنبسط بكلامه إلي أنا عن الكويت وعن ذكرياته بحكم أنه جدي. هاي الذكريات كانت تدخل يعني إلى قلبي على طول، إلى روحي سبحان الله. بس للأسف أنا ما سجلتها، ما خلتها، ما دونتها. يمكن مدونة بالذاكرة بس مش مدونة
3: وإحنا قاعد ندونها من خلال هالبرنامج.
4: نعم بإذن الله إن شاء نعم. الله يعني كل الشكر والتقدير فعلا. فما دونتها على الصعيد الشخصي، ولكن دونت بذاكرتي، دونت بمشاعري. سبحان الله أنا حاليا بحاول أني أترجم هذا التدوين لكل الناس، لمختلف الناس، مش بس إلي أنا، لمثلا جدتي، للناس الثانيين، لأنه في قصص جدا متشابهة.
3: بس اختيارك لموضوع الجدة،
4: نعم
3: طبعا الإعلام رسالة، ورسالة تحتاج إلى فن، إيصال الرسالة يحتاج نعم. إلى فن. أنت قدرت توصل الرسالة بشكل يتعلق بمشاعر يعني امرأة كبيرة بالعمر،
4: نعم.
3: فطبيعي أن يكون وتكون تلك المشاعر صادقة وهي موجودة بالأردن الحين،
4: نعم.
3: وتتحدث بحب على الكويت، ذكرياتها بالكويت، حتى مقتنياتها. بداية تقديمك هذا المنتج، هذه الرسالة، وانت ذكرت انك انت يعني كنت تعبت في البداية،
4: نعم صحيح.
3: الفكرة شلون تولدت وشلون بعدين قدرت يعني توصل هذه الرسالة بالشكل اللي احنا تلقيناه؟
4: تمام، هلا احنا نرجع على نكمل موضوع حب الكويت.
3: نعم،
4: فهو حب الكويت سبحان الله يعني بلت ان، خلص مختوم، مطبوع بقلوبنا صدقا. يعني
3: لا علاقة بال دائما يقول لك البلد او الارض اللي ينولد فيها الواحد، يعيش فيها طفولته،
4: خلص
3: ترتبط مشاعره معها،
4: انتهى الموضوع، يعني ما فيها نقاش. انت مش جاي على مكان تشتغل فيه سنتين وثلاثه وتطلع، او انك والله جاي سياحه وتطلع. انت مكان ولدت فيه، مسقط راسك، وعشت فيه طفولتك، شبابك، مغامراتك.
3: وهذا وفاء منكم، ترى الوفاء صفه يمكن ما تتوافر في اي احد. فدائما الانسان الوفي اللي يعيش في بلد ويجد قيمته، يجد مصدر رزقه، يجد إنسانيته، يجد يعني المقولة التي تقول الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. فأنت لما تجد نفسك، تجد قيمتك، تجد يعني لقمة عيشك، تجد، فبالتالي طبيعي يعني يتولد هذا الوفاء.
4: نعم، هو صار وطنك. يعني أنا حتى على الصعيد الشخصي، الكويت أنا بالنسبة لي شخصيا كفهد هي وطني، يعني هي وطني اللي أنا وعيت عليه، وأبوي نفس الشيء، وجدي لما جاب 1960

0: برنامج اللي امانه يعني مر عليه العديد من النخب على مستوى الوطن العربي،
1: وانت الشرف والله
0: واحد من هؤلاء النخب. والشيء بالشيء يذكر دائما هذه القصص الجميله اللي نسمعها. انا كنت بالاردن فالتقيت باحد الشباب، فكان سائق اوبر احدى شركات اوبر او كريم، فعرف اني كويتي فقام يسولف معاي، قال احنا كنا عايشين بالكويت، حب الكويت خلانا نؤسس صفحه على الفيسبوك عنوانها كنت في الكويت واللي فيها ذكريات.
1: صحيح.
0: فيها يمكن أكثر من 300,000 إلى 400,000 شخص ينتمي لهذه الصفحة. نعم. الكل يرمي بذكرياته.
1: صحيح.
0: وبمشاعر حبا لهذا الوطن، وأنا استضفته أيضا من خلال هذا البرنامج. فجميل الإعلام رسالة راقية، جميل أن احنا نترجم هذه الرسالة بإيصال كل مشاعر صدق تجاه وطننا وأيضا تجاه أوطاننا العربية الأخرى.
1: يعني ما شاء الله عليك، الله يربي إن شاء الله يقدرك، وجهودك جبارة. يعني فعلا أنا إلي الشرف مرة ثانية بوجودي معاك.
0: الله يحفظك.
1: والحديث طبعا يطول ولا يمل، وأنت زي ما تفضلت يعني هو الواحد لما يأخذ شيء بده يعطي، ولما يعطي ما يستنى.
0: صح.
1: أنت أعطي والله بعطيك.
0: الحمد لله.
1: كله بيجي وقته.
0: والنواية الطيبة دائما هي
1: الحمد لله بس.
0: هي بوصلة بوصلة خير لصاحبها.
1: واحد ما يشيل هم رزق، ما يشيل هم شيء.
0: الرزق عاد هذا أمر.
1: مو استنى شيء.
0: الحمد لله. إحنا يعني مع السادة المستمعين راح نطلع فاصل، وودر إن الحديث راح يكون حديث ذو شجون معاك الأستاذ فهد بلان، أيضا أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأردنيين الذين قدم الكويت بصورة جميلة من خلال محتواه الهادف. مستمعين الكرام، فاصل ونعود بعد ذلك لمواصلة هذا الحوار الجميل والراقي مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء. لا تذهبوا بعيدا.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع، وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء. هذا الضيف الجميل الذي قدم دولة الكويت وذكرها من خلال ما يقدم من منتج جميل بحب، فكان لزاما علينا أن نستضيف هذا الضيف لنرد التحية بمثلها، وإن شاء الله أن التحية ترقى إلى ما يقدمه أيضا من منتج جميل الإعلام، رسالة عظيمة. الأستاذ فهد بلان الإعلامي الأردني، فعلا إعلام حقيقي والمؤثر الأردني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الجدة يعني احنا لما نشوف مقاطعها وتأتينا من الأردن أيضا مقاطعها ونشوفها تتكلم عن الكويت بحب، ونشوف حتى مقتنياتها اللي عندها أغراضها الشخصية، هذه شريتها من الكويت صحيح. من المكان الفلاني، وهذه مخقنة الخياطة شريتها من الكويت. محتفظة فيها. لمست هذا الحب من الجدة، شلون فكرت أن تقدم هذا الحب من خلال ما تقدمه من محتوى هادف؟
1: تمام. أنا طبعا كنت مشتاق للكويت.
0: وانت كنت بعمان؟
1: أنا كنت بأوكرانيا.
0: أوكي.
1: طلعت على أوكرانيا، بصراحة اشتقت للكويت ولا أهلي ولا ناسي. فلما رجعت من أوكرانيا بحكم الظروف اللي بأوكرانيا، أنت عارف يعني برضو تخلي الواحد يحن أكثر إلى المجتمع اللي كان فيه، إلى وطنه. فما كنت أحن إلا للأردن ولا الكويت صراحة. نعم. يعني وبحكم وجود أهلي بالمكانين، وأنا يعني حياتي كلها تبلورت بالمكانين، تحديدا بالكويت والأردن، وجود الجدة والأقرباء. لما رجعت على الأردن سبحان الله، يعني كنت بحاول أقنعها أنه طب خليني أنا أسألك، في عندي كم من سؤال بدي أسألك إياه، وبدي أصورك، شو رأيك؟ تحكي لي لا وانسى الموضوع، مستحيل، وأنا بعد هالعمر وكذا أنه مستحيل. يعني أنا عمري 77
0: كانت ترفض مبدأ التصوير
1: أبدا. أنا عمري 77 سنة، والله لو أني أسمعك بتصور حتى لو صوتي حتى لو أي شيء
0: بزعل عليك.
1: طيب يا عمي أنت بتحكي لي القصص هاي،
0: هذا لازم توصل يا يعني خالة.
1: أنا بالعكس أنا مبسوط
0: إيه
1: وسعيد، بس ما بدي أنا هاي الأشياء تتم إلي لحالي.
0: صح. وفي أيضا يعني مسألة ما تقدر تصورها بدون رضاها مثلا،
1: عليك نور. فيعني تقريبا فعلا
0: في قيمة في
1: نعم
0: ما تقدم.
1: نعم. فيعني تقريبا أكثر من شهرين وشوي وأنا بقنع فيها، وما كانت راضية نهائيا، لغاية ما مرة صورتها وهي بتسوي الحنة، جاب الفيديو تقريبا 500,000
0: بعمان.
1: إيه؟ قلت لها شوفي هيني صورتك كنت بتحط الحنة، كان بس إيديها يعني.
0: إيه؟
1: شوف الحنة وهيك، والناس بتسأل وبدها تعرف شو حطيتي وكذا وكذا. انبسطت شوي. بعدين صورنا أول فيديو يعني بدون علمها.
0: إيه؟
1: كانت هي نوعا ما
0: حاسة
1: بس إنه إيه؟ يعني غطرشت.
0: إيه؟
1: يعني
0: إيه؟
1: عملت حالها
0: إيه؟
1: مش عارفة.
0: إيه؟
1: فبعد ما صورت ونزلت
0: غطرشت طنشت.
1: فبعد ما نزلت حكت لها شوفي المشاهدات، شوفي الناس مبسوطين بحبوكي حبوكي، بدهم يعرفوا أكثر منك وإلى آخره.
0: قبل قبل قبل مواضيع الجدة.
1: نعم.
0: شنو اللي كنت تقدمه، المحتوى اللي كنت تقدمه؟
1: تمام. هلا هو صراحة الواحد يعني نرجع على موضوع شو هدفه بالمجتمع. إحنا
0: وأهمية إحنا بنوجه أيضا رسالة. نعم. من خلال هذا البرنامج. نعم. على لكل المؤثرين ومستخدمي وسائل. نعم. التواصل الاجتماعي.
1: هي مثل ما أنت تفضلت، يعني هي سلاح ذو حدين، والواحد شاف من الفوضى ومن المحتوى اللي ما إله داعي الكثير ومل صراحة. فأنت صرت علشان تشوف الإشي الإيجابي أو الإشي الكويس تتغلب فعلا، تبحث عنه بحث، مثلا بدك تدخل،
0: وصار عملة نادرة.
1: عملة نادرة يعني مش بالساهل أنك أنت تشوف المحتوى اللي يعني يرقى إلى فعلا مستوى يسمى محتوى.
0: نعم.
1: فسبحان الله، هي الواحد على سجيته. لما أنا رحت على أوكرانيا، وبحكم رايح أنا على بلد يعني نوعا ما أول مرة بحياتي بروحها، فصرت أحاول أشوف الأشياء الإيجابية بهذا البلد وأعكسها، اللي أنا بشوفه صرت أشاركه مع العالم. ففعلا يعني نالت المقاطع بأوكرانيا إيجابية وإقبال مش طبيعي، أنا ما كنت متخيله أنه كيف أنت بتسلط الضوء على إشي إحنا متعودين عليه بس إحنا ما كنا مو شايفينه، مش مقدرينه،
0: مو عارفين تفاصيله.
1: عليك نور. يعني مثلا نظافة الشوارع، التفاصيل، التطور اللي موجود، الكذا وإلى آخره، صرت لما أصورها ونزلها صاروا الأوكرانيين اللي بالخارج أو اللي بالداخل
0: يشوفوا
1: وينبسطوا، كيلك أنه أنت اللي بتعمله أو بتقدمه إشي كثير كويس وكثير حلو، إحنا مش متعودين على هيك، لأنه أنت بتحكي بتبين الإشي الإيجابي بالبلد.
0: صح.
1: فمن هذاك اليوم لا تحمست أكثر، صرت انطلقت أكثر بالموضوع بحكم أنه أنا بدي أحدث أثر إيجابي وين ما أروح.
0: صح.
1: على هذه الأرض، وهذا هذا هي هدف الإنسان بوجوده.
0: نعم.
1: على هاي الأرض. صح.
0: نعم.
1: ولا لا.
0: نعم.
1: بدك أنت تحدث فرق إيجابي، قدم إشي لو بالكلمة، مش حتى لو أنت ما تقدر بالسوشيال ميديا، في ناس كثير بتستحي مثلا يطلع يحكي أو يصور أو كذا، بس إنه ما بدي يعني أعمل إشي عادي أو شيء مستهلك بس بحكم إن أنا بدي أصير مشهور. صح. أنا مش همي الشهرة، أنا همي إن أقدم اللي بشوفه. نعم. واللي بسمعه للناس، مين مكان جنسيته، شو مكان دينه، وين مكان بعيش. ففعلا بعدين بحكم وجودي صار بالأردن يعني بزيارة قبل ما أجي على الكويت، انتقل المحتوى إلى أنه أنا بالأردن بدي أبين الأشياء اللي موجودة بالأردن.
0: نعم. حلو.
1: فصرت نفس الشيء يعني أشوف أصحاب المشاريع يعني مثلا بالصدفة، يعني أشوف أصحاب المشاريع أصور معهم، ويعني أنت بتحاول تمكن الآخر اللي مش مبين أنه هو يبين،
0: وبدون مقابل.
1: بدون مقابل.
0: نعم.
1: بالعكس،
0: هذه رسالة قيمية ورسالة إنسانية،
1: يعني نسأل الله أنه يقدرنا.
0: اللهم آمين.
1: بس
0: أيضا حتى تدري أستاذ فهد، لما أنت مثلا أردني وطرحت أوكرانيا أو الكويت أو أي بلد وقدمت هذه البلد بشكل جميل، هذا يمكن أثره يكون أكثر، لأن دائما الإنسان شهادته في وطنه مجروحة.
1: صحيح.
0: ولكن أنك لما تقدم هذا المحتوى الجميل اللي بعدين انتقل إلى موضوع الجدة.
1: نعم.
0: وحدثت يعني نقطة تحول فيما تقدم فعلا. من محتوى
1: فعلا. هو زي ما تفضلت أحدثت نقطة تحول وخلاني أنه يعني بس مش نفسي أنا، من حتى الناس وردة فعل الناس، أنه لا أستمر بهذا الموضوع وأركز عليه أكثر. ليش؟ لأنه مثل جدتي في الكثير، سواء كانوا عايشين
0: بس ما حد وصل رسائلهم
1: عليك نور. هي. سواء كانوا عايشين بالكويت أو بالأردن أو بأمريكا، يعني أنا في تعليق من تعليقات حكولي تعال على أمريكا،
0: في عندنا في نوعية مثل نفس الجدة،
1: بس تعال
0: يبون حد يوصل صوتهم.
1: نعم. أنا يعني زرت أمريكا بال 24 بس كانت زيارة عمل سريعة، فلدرجة أنه تعال على أمريكا وشوف وقابل الناس هاي عشان بس نحكي لك شو الكويت بالنسبة لنا. تعليقات موجودة للعام يعني، مش أنه
0: نعم.
1: غير المسجات على الخاص وغير وغير. فلا أثرت على نفسي، صار الموضوع أنه إن شاء الله يجمعنا فيها على خير. لما جيت نطلع على الكويت بعد ما بلشنا ننزل المقاطع صارت تعرف أنه أنا بصور، وصلنا لموضوع مكينة اللحمة وصورناها.
0: حتى واصل معك من الكويت على هالمقاطع
1: الكثير صراحة.
0: أيه.
1: صراحة الكثير من الناس تواصلت معي. أيه.
0: إشادات.
1: نعم صراحة أنا نفسي ما كنت يعني ردة الفعل ما كنت متصورها لهالدرجة، ما كنت متخيل يعني الدعاوي للجدة تحديدا.
0: اللهم آمين.
1: ولا إلي شخصيا.
0: أنا قلت لك ذاك اليوم، قلت سلم على الجدة. نعم. وقول لها زيارة. نعم. أمام السادة المستمعين فعلا. يعني هذه الجدة يمكن حقها علينا كبير.
1: الله يسعدك.
0: فلها زيارة. نعم. الكويت متى ما حبت.
1: والله يحفظك.
0: وهذا الوالد قاعد يسمعنا الحين.
1: الله يحفظك. وبإذن الله راح نجيبها. وأنا بتذكر حتى رسالتك أنت ما قصرت لما أنت أرسلت لي إياها، على طول أنا أرسلت لها إياها وانبسطت ويعني أوف لا هيك كثير ويعني صدقا يعني
0: واجب.
1: الله يسلمك.
0: واجب.
1: الله يحفظك.
0: نرجع إلى. نعم. المقطع اللي اللي اللي اللي على قولتك غطرشت فيه الجدة.
1: نعم.
0: وطنشت وسوت نفسها مو عارفة. نعم. وصورتها صورت كلامها بس.
1: صورت كنت أصور نفسي. ايه؟ وبس صوتها. نعم.
0: صوتها
1: كلامها بس. نعم.
0: ايه؟
1: نزل المقطع.
0: شنو كان الحديث عنه؟ تسألها أنت عن شنو؟
1: كانت تغني للكويت. كانت تغني.
0: انتشر المقطع.
1: انتشر المقطع وكمان كانت.

0: في غنت شعر هو, او خلينا نحكي يعني حكت شعر تبع, وفي كمان اغنيه الطياره تبعت الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: وكمان حكت شعر هو, بس هو يعني من الاغاني الفلسطينيه القديمه.
1: القديمه
0: نعم.
1: احنا على طاري الاغاني الفلسطينيه, وانتشر مقطع ايضا لفرقه فلسطينيه كانت بالكويت.
0: نعم, اللي كانت في التلفزيون.
1: اللي في التلفزيون وعملوا عمل ودبكه في الشيخ. نعم. في الشيخ صباح السالم. نعم. رحمه الله عليه. نعم. والشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليهم. نعم. كلهم
0: موجود على اليوتيوب هذا.
1: اي علي. نعم. انتشرت انتشار. نعم. كبير يعني.
0: وهي هاي الاغنيه كانت تغنيها. ايه. جدتها. ايه. هي كانت. ايه. اللي هي والله نسيتها, انه يا ابو سالم ودي جيوش حربيه.
1: حربيه صح. يا ابو سالم ودي جيوش حربيه.
0: نعم. وهاي بالفرقه من من من الفرق اللي تاسست بالكويت.
1: ايه. يعني. قابلوا واحد من افراد التلفزيون الاردني قبل فتره, طبعا كبير الحين صار يتكلم على على, على, على على الفرقه وعلى الاغنيه. نعم. هذه على الفرقه. نعم. المقطع انتشر قلت لي.
0: المقطع انتشر, بلشنا صار يجينا ردود, صار بعض الناس هون بالكويت ينشروه, بعض الصفحات الاخباريه صارت تنشره, طلع المقطع, صارت الناس تعمل لي منشان مش فاهم شو الموضوع, شو في شو بصير. قلت لها جدتي الحقي. قالت لي شو في؟
1: انشهرتي يا جدتي.
0: هيك هيك هيك هيك. قالت لي انت فضحتنا وعلى كبر وعمري 77.
1: يا حلو هالفضيحة.
0: اي والله
1: يا حلو هالفضيحة.
0: انت شو بدك تسوي فيني؟
1: ايه؟
0: اطلع ارجع عند اهلك على الكويت. ايه؟ انت شو جابك عندي؟ انت انت يعني حتى انا ترى يعني حكيت لها انا بدي اضل عندك على اساس انه. ايه؟ نكمل.
1: نكمل.
0: لا روح عند اهلك. ايه؟ خلاص انتهى الموضوع. انت
1: قل لي حج الصوت هذا والناس ما شافوا الوجه يا حج.
0: اه والله راح تجنني. فما شاء الله عليها, هي ذاكرتها يعني قوي, ومن حبها للكويت وحكم انها جت عمرها 17 سنة.
1: العقل الباطن كله يتكلم عن الكويت.
0: الكويت. فلما جينا لحلقه اللي هي طب شو في عندك اشياء من الكويت, وصارت تطلع لي فيهم
1: مقتنيات.
0: انا هون يعني نفسي انصدمت.
1: شنو كان عندها؟
0: كان عندها كاسات ومعالق وشوك, وحتى الشرشف الازرق اللي. ايه؟ عليه مثلثات.
1: نعم.
0: عندها يمكن 6-7.
1: وعندها
0: عندها ماكينه الخياطه.
1: اي ماكينه الخياطه.
0: وعندها ماكينه اللحمه وشغالين.
1: اي شغالين للحين.
0: شغالين حتى لدرجه اني عملت معها سلسله كانت وهي بتخيط. حكيت لها. نعم. شغلي لي اياها. بدي تشغليها وبدي اصورك وانت بتخيطي.
1: نعم.
0: واحكي لي قصتك مع هاي الماكينه, كيف كانوا زمان هون لما يعني كانت تعمل البلاطين والملابس لعمامي ولابوي, وايام المدارس تصغر البنطلون وتقصر البنطلون وهو الى اخره.
1: نعم.
0: فيعني كل شيء عندها له ذكرى ما فرطت فيه. انا نفسي هيك يعني بحكي طب كيف احنا اليوم يعني الناس اليوم بهالايام كل يومين ثلاث جيب ماكينه غير مش عارف ايش, ما في شيء بعيش الا ما ندر طبعا. فسبحان الله الوفاء حتى للمقتنيات, وليس الله. اللي هي اخذتها من هاي الارض.
1: الله
0: حافظه الاسعار, عارف كم كان سعر الماكينه, اول غساله اشترتها امتى والى اخره. فالمهم حاولت اني يعني حكيت لها انت اجالك دعاوي يمكن كل حياتك ما اجالك هاي الدعاوي من اهل الكويت. انبسطت وتعيط, ويجي لها تسجيلات صوتيه من بعض الاخوات من هون يعني ومن بعض الاخوان, وفيهم كانوا يتصلوا علينا يعني فيديو يوروها الاشياء اللي عندهم كويتيين.
1: نعم.
0: وتنبسط وتدعي لهم ويدعوا لها. لا وصلت انه لا لازم انت تيجي معي على الكويت. حكت لي انا ما بقدر. ليش؟ حكت لي انه اذا باجي على الكويت راح ينجرح قلبي.
1: يا بسم الله على قلبها.
0: والله مالك ليش تحكي لي انه انا تركتها بذكرى معينه فما بدي ارجع.
1: لا اقول لك شيء.
0: نعم.
1: يمكن وقد يكون استنتاجي يعني مو محله. نعم. تدري يمكن لو ردت الكويت الحين تشوف الكويت بهذا التطور وبهذه. نعم. يعني التنميه الاسمنتيه اللي موجوده. نعم. كسائر دول مجلس التعاون وايضا عمان بالاردن. نعم. اعتقد انه راح يكون عندها رده فعل يعني مختلفه تماما, ان مو هذه الكويت اللي انا اللي عشتها. نور.
0: هي هذا قصدها.
1: فيخلي. نعم. صوره الكويت. نعم. القديمه اللي بذهني. نعم. اللي اللي اللي معتمده على البساطه.
0: صحيح.
1: الحياه. صحيح. اللي عاشتها خلوها موجوده في ذهنها.
0: ما هو انا وين الفلسفه الموضوع بحكي لها انت انسي من اهل الكويت بدهم يشوفوك, انت انسي موضوع ان شو راح تشوفي. انت ان شاء الله بنوديك على الاماكن اللي لك فيها ذكرى ما تشيل هم.
1: نعم.
0: وبنجيبك بالجو الحلو. أهل الكويت بدهم يشوفوك, بدهم يسلموا عليك,
1: يقومون بالواجب.
0: الله يحفظكم. والله يسعدكم. بدهم يشوفوك يعني بدهم يتعرفوا عليك, بدهم يتواصلوا معك, لأنه فعلا لازم تيجي الكويت خلص يعني بكف. فآخر ما آخر اتفقنا أنه حكت خلص أنا باجي على العيد الوطني.
1: يا سلام.
0: علشان آجي واحتفل
1: والجو يكون حلو.
0: باجي باحتفل بالكويت ويكون الجو حلو وخلص. فأخذت منها يعني وعد.
1: إيه.
0: أنه إن شاء الله على شهر 2 تيجي. هلا لما أنا أجيت على الكويت عند الأهل, طب الناس تسألني عن الجدة, وين جدتك؟
1: بطلوا يسألوا عنك يعني.
0: بطلوا يسألوا عني, وين جدتك؟
1: إيه.
0: لهم والله جدتي في الأردن، فكان عندي بدي استمر بالمحتوى لأنه كمان في كثير عندها ذكريات ما خلصناها، في كثير مواضيع نحكي فيها، فصرت أصور من التليفون أتصل عليها
1: وأنت بالكويت.
0: آه أتصل عليها من
1: فيديو كول،
0: فيديو كول وأصور، فصارت إيش تحس لا اسمع أنت تسكر المكالمة
1: إيه.
0: أو إنه مثلًا تحكي لي لا بعدين،
1: غير لما تكون عندها وغير منها
0: لأنه إيه. أنا كنت يعني نوعًا ما لي طريقة معينة بعد شهرين ونص من الإقناع
1: اللي لمسته منها من أجمل ذكرياتها في الكويت. نعم. ولكن بعد هذا الفاصل مستمعين الكرام، فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق مع المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي الأستاذ فهد بلان من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهذا المحتوى الراقي الذي قدمه لنا وأثرنا أيضا أن يكون ضيفا علينا من خلال برنامج الكويت في عيونهم. فاصل ونعود بصحبتكم.
2: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية وفي كل لسان شهادة حب وتقدير، معكم يتجدد الوصال والكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء من خلال برنامجكم الكويت في عيونهم. هذا البرنامج الذي آثرنا في كل حلقة أن يكون هناك ضيفا من عالمنا العربي للحديث حول الكويت، مرئياته عن دولة الكويت والعين التي ينظر بها إلى دولة الكويت. هذا المساء لن يكون مساء ينظر ضيفي وضيفكم له وبعينه، ولكن بعين جدته، هذه المرأة العربية الأصيلة التي كانت في الكويت وعاشت وقدمها حفيدها بمحتوى هادف، ترجمت ومن خلاله صدق مشاعرها تجاه الكويت بعفوية وأيضا بأريحية وبعفوية المرأة العربية الكبيرة بالعمر البسيطة التي تحدثت بحب وصدق عن الكويت وقدمها حفيدها المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يقدمه منتج جميل، وأيضا رسائل اشتهرت كثيرا وكان لها أثرا في نفوس أهل الكويت، الأمر الذي حدا بنا أن نستضيفه من خلال برنامج الكويت في عيونهم، الكويت بعيون الجدة اليوم يا فهد.
1: والله بعيون الجدة.
0: اي والله بعيونهم بقلبها والله.
1: والله
0: احنا مشاعر الحب ومقاطع الحب اللي وصلتنا فعلا تجعلنا ككويتيين نشعر بالفخر، وتجعلنا يمكن تتضاعف المسؤولية بأن هذه الدولة وهذا الوطن هو وطن لكل العرب، وطن لكل من يقصد الأمن ويقصد مصدر رزقه. يعني ترى الإنسان الرزق له عدة أنواع، يعني لا يقتصر على الأمور المادية.
1: صحيح.
0: لما الإنسان يجد كيانه، يجد يعني نفسه، يجد يعني يجد أريحيته في هذا المكان، فبالتالي حتى ترجمته للمشاعر تكون بحب. الجدة ومن خلال ما قدمته من منتج يتحدث عن مشاعرها تجاه الكويت.
1: صحيح.
0: شنو الأشياء اللي يعني يجب أنك توصلها من خلال هذا البرنامج، نركز عليها مشاعر حب أو نقاط مهمة تحدثت عنها الجدة الكويت؟
1: تمام. يعني هو باختصار أنا لما كنت أسجل هاي المقاطع هو لأنه أنا بالصعيد الأول بدأت أتعلم من هاي الناس، لأن هذول هم بركتنا. يعني على قولة أهلنا بالكويت، اللي ما له أول ما له تالي.
0: نعم.
1: هم الأساس، هم اللي كافحوا، اللي عاشوا أيام صعبة جدا. كل زمن ومكان أكيد إلو يعني حقبة معينة من الصعوبة من السهولة
0: ولا خصوصيته وتفاصيله.
1: نعم. ولكن هم أيامهم كانت ما في مثلها، يعني كانت بسموه أكيد الزمن الجميل، بس كمان كان
0: زمن الطيبين
1: أو زمن الطيبين، بس طبعا صعب جدا خصوصا
0: والإنسان بين بيئته في النهاية. نعم. ترى يعني شفت الجدة اللي احنا نتكلم عنها، الوالد اللي تكلمنا عنه، أي أحد يعني الإنسان بين بيئته، فبالتالي يمكن لو خذيتهم كان عمرهم يعني شباب بهالوقت ما راح يكونون هالأشخاص اللي
1: نعم.
0: اللي
1: صحيح.
0: اللي هم نتاج لهذاك الزمن. فكل إنسان يعني هو نتاج بيئته
1: فعلاً.
0: يعني بشكل خاص.
1: يعني هي كانت تحكي لي قصصها وهي من بنت 7 سنين وفلاحة، هم فلاحين طبعا، من وبنت 7 سنين كانوا يحصدوا ويزرعوا. يعني
0: يعني هي لا هي متى دخلت الكويت؟
1: لا هي دخلت الكويت ب63.
0: نعم.
1: جدي كان بالستين،
0: يعني بداية النهضة بالكويت.
1: نعم.
0: يعني بعد الاستقلال بسنتين.
1: نعم. جدي كان قبل الاستقلال، كان بال1960، وهي اجت بعد 3 سنوات بعد ما كون نفسه الحج الله يربي يرحمه،
0: الله يغفر له،
1: اللهم امين، واموات المسلمين جميعا،
0: اللهم امين.
1: واجت بعده 3 سنوات، فاجت عمرها 17 سنة. هي امرأة فلاحة بسيطة، يعني تزرع وبتحصد، هاي هي حياتها كانت. ومع انها ما شاء الله عليها بتعرف انجليزي الى اليوم، حافظة أشياء كثير بالإنجليزي، وبتعرف يعني فعلا أثر الكويت كمان كان عليها مش إشي سهل من جميع النواحي. فهي لما تعيش نوعا ما أواخر الطفولة مع الشباب، بدايات الشباب ببلد مثل الكويت، بلد احتضنهم،
0: الارتباط يكون أقوى
1: طبعا، بلد احتضنهم، عاشت فيه يعني أول بدايات إلى وصل اللي هي كانت صعبة بالنسبة لهم، لغاية ما لا صار الأمور يصير فيها بحبوحة ماديا.
0: نعم.
1: يعني معنويا صار ما شاء الله كل سنة تجيب لها ولد أو بنت لغاية ما وصلت 13
0: واحد. وهي في بلد يعني يمكن هي شهدت لحظة التطور لعشرة.
1: صحيح.
0: الكويت.
1: الطفرة اللي. نعم. كانت، وكمان بحكم وجود يعني لما ما شاء الله يعني الكويت، وهاي من الأشياء اللي فعلا ردا على أول سؤال سألتني إياه، موضوع أنه ليش الكويت، ليش الناس بتحب الكويت. الكويت فيها تنوع وفيها اختلاف غريب، وفعلا هي بتخليك أنت تحترم الاختلاف والتنوع، ناس من جميع الجنسيات، من جميع الأطياف، من جميع الأديان، وبتتقبل الآخر أنت يعني وين ما تروح. وفعلا هذا الإشي أنا
0: الكويت تعاملهم يعني بمعاملة المسطرة الواحدة
1: أبدا،
0: فيعني وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
1: طبعا أنت انجبلت على هذا الشيء. فهي بالنسبة لها لما إجت شافت أنه هاي زي بلدي، هي بالأحرى بلدي أنا طالع خلاص صارت.
0: لا وخلني أقول غير نفس بلدها الكويت يمكن كانوا إخوان الفلسطينيين في هذيك الفترة كان لهم معاملة خاصة طبعا. كون دولة الكويت يعني ويمكن هذا يمكن يعني جعلنا يعني نركز على ما تقوم به دولة الكويت من
1: نعم.
0: مواقف سياسية تجاه كل العرب تجاه القضية الفلسطينية، كانت الحاضنة إلى إلى إلى إخوان الفلسطين، الحاضنة إلى زعامات والقيادات الفلسطينية اللي بالكويت اللي طلعوا، فكانت الكويت يعني كانوا الفلسطينيين بالنسبة لها خط أحمر، وكانت متبنية كل القضايا الفلسطينية والنضال الفلسطيني صحيح. والكفاح الفلسطيني صحيح. والعديد يعني أنا بالمناسبة كنت أطالع أمس فيلم اسمه عن ناجي العلي رسام الكاريكاتير نعم. الفلسطيني بالقبس نعم. اللي جاء الكويت واحتضنت الكويت وبالقبس وبعدين راح لندن، كانت الكويت حاضنة
1: صحيح.
0: إلى كل العرب
1: وأسماء وأسماء مخيفة وأسماء قوية نعم.
0: أسماء قوية نعم
1: نعم أسماء مخيفة من جميع يعني سواء على المستوى الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين، بس خلينا تحديدا نحكي الفلسطينيين فعلا سواء اللي تركوا بصمة بالكويت أو العكس، هي بالآخر كانت يعني المنافع متبادلة ما بين الوطن والدولة وما بين الشخص اللي فيها، بس هو فعلا زي ما تفضلت وجود الفلسطينيين هذيك الأيام بالكم الكبير والعدد الكبير حسسها أنه هي يعني
0: لأن هذا كان مشروع دولة مشروع.
2: مستمعين الأعزاء حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: دولة واحتضانهم الكويت يعني
2: ما قصرت،
1: تربطني علاقة مع إعلاميين فلسطينيين، العديد منهم قام بإصدار العديد من الكتب التي تتكلم عن الكويت والقضية الفلسطينية، ولا زالت هي يعني لو دولة الكويت على هذا الخط السياسي مستمرة في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه.
2: ونسأل الله أنه يحفظ الكويت وأهل الكويت ويعطيهم على نيتهم أكثر، لأنه فعلا الكويت اللي قدمته لا الشعب الفلسطيني ولا كل شعوب العالم،
1: وهذا اللي حافظ الكويت في الكثير، دائما أيادي الخير الإنسانية. الحجة انقلت مشاعرها عن طريقك.
2: نعم.
1: ولكن أنا هذا أيضا بيقودني إلى سؤال حول أنت مشاعرك تجاه الكويت، عشت بالكويت، درست بالكويت، في محتوى ورسالة غير رسالة الجدة ممكن أن يقدم على الكويت. صحيح. يعني ما الذي يمكن أن يقدمه المؤثر فهد بلان على الكويت على مختلف الأصعدة؟ نعم. إن كان المستوى الإنساني. نعم. المستوى الفن والمسرح، المسلسلات الكويتية، الثقافة. نعم. الرياضة الكويتية، وصول الكويتي كأول فريق خليجي، هذه الأمور كيف يترجمها المؤثر فهد بلان؟
2: سؤال جدا يعني فعلا مهم، وهذا بدي أربطه مع الجدة ومعاي ومع أي شخص. يعني فعلا هو
1: احنا اي شيء نبي نربطه مع الجد عشان من القلب الى القلب، عشان اللي يخرج من القلب يصل الى القلب.
2: هي سبحان الله الجد، انا انصدمت انه هي مربوطه بالكويت من جميع النواحي. يعني مش في ناس ممكن خلص انا والله كنا نسوي فلوس وخلص، لا، هي ما كانت تجي الفلوس اصلا، هي ذكرياتها مع يعني ابو جسوم مثلا، مسلسلات ابو جسوم.
1: نعم.
2: المسرح، الاغاني، عائشه المرطه وغيره.
1: نعم.
2: مع التعليم، نظام الحياة، الجو، يعني على كل شيء بالكويت مؤثر في جدتي فعلا، لمرحلة أنا نفسي ما كنت متخيلها لهذه الدرجة. يعني فهي سبحان الله لما أنا آجي أسقط اللي عند جدتي علي أنا بشوف أنه نفس الشيء، وأنا بالآخر كمان متأثر مثلا بمسرحيات عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه وطارق العلي وغيره وغيراته من البرامج اللي كانت أيام زمننا يعني بالتسعينات وكنا نوعينا عليها وكبرنا عليها، والتعليم اللي تعلمته هون وكل شيء. فاليوم أنا بالنسبة لي بشوف أنه واجب علي كفهد موجود بالكويت أني أقدم للكويت. هلأ جدتي من غير شر موجودة بمكان أنا بمكان، فصار أنه لا، لزام علي بدي أشوف لي كيف بدي أستمر، كيف بدي أقدم. وهنا سبحان الله برجع موضوع حبك أنت للكويت. يعني أنا دائما كنت أدور على شو في رؤى، شو في أشياء جديدة، كنت أشوف يعني أيام الله يرحمه الشيخ صباح رؤية الكويت 2035.
1: نعم.
2: كنت أروح على قصر بيان وكان يكون في مؤتمرات ويكون في بعض اللي يعني خلينا نحكي اللي هي الفورمز، وأسمع وأشوف وأكون جدا مبسوط ومتفائل، لأنه بعتبرها بلدي، بدي أشوف التطور، بدي أشوف التقدم،
1: وأبي أوصل للآخر،
2: بدي أوصل للناس، بدي أوصل للعالم، بحكم الواحد عنده علاقات على مستوى العالم ولله الحمد من جميع النواحي، المشاريع، الأشياء الجديدة اللي بدها تصير بالبلد، الرؤية وإلى آخره. فالواحد بحس إنه بده يعني راح يحدث أثر إن شاء الله إيجابي في يوم من الأيام، وفعلا بشوف انه اجى الوقت اللي لازم الواحد يحدث هذا الاثر. فبناء عليه لا، اليوم صارت رؤيتي الخاصه انه بدي اشوف الناس اللي مثل جدتي على المستوى الاول، الناس اللي عندها ذكرى من جميع الجنسيات.
1: جميل.
2: من جميع الكويتيين.
1: قابلت
2: الكويتيين؟ قابلت مدرسين، قابلت
1: من جنسيات مختلفه،
2: من ممرضين. نعم. وفي ان شاء الله يعني
1: تقعد تنافسني على برنامج.
2: لا بالعكس بالعكس، ولو انا متعلم منك.
1: الله يحفظك.
2: وبتعب عشان فعلا الاقي هاي الناس، حتى أصحاب الأعمال، أصحاب اللي عندهم يعني أعمال وبزنس موجودين بالكويت من فترة طويلة أو حتى من فترة حديثة، نشوف هاي الناس شو اللي بالها، شو رؤيتها، ليش الكويت، شو ناوي تعمل، شو رؤيتك، كيف طلعت من الكويت إلى العالم. في ناس أخذت برانداتها وطلعت برا.
1: نعم.
2: طب ليش طلعت برا، ليش وصلت أمريكا، وهكذا. وإن شاء الله بإذن الله ممكن حتى أوصل، وهذا هدف أني أروح على أمريكا وحتى أقابل الناس بأمريكا إن شاء الله،
1: اللي كان لهم ذكريات
2: اللي كان لهم ذكريات بالكويت بإذن الله.
1: ولك منا كل الدعم.
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: أيضا دولة الكويت وفي عهد الفعهد الميمون لصاحب السمو حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد الشيخ صباح الخالد، أصبح يعني من يعيش على الكويت ومن يرى الكويت من الآخر يجد أن هناك نقلات نوعية حصلت، تغير في المشهد الكويتي. على المستوى الخدماتي، على المستوى كمؤثر الرسالة اللي تشوف أنها مهم أنك توصلها على الكويت في ظل ما تشهده أيضا من سن قوانين جديدة، من خلال أيضا بنى تحتية جديدة، من خلال مطار جديد، من خلال طرق، شبكة طرق، محتوى ممكن أن يقدمه المؤثر فهد البلان على الكويت في هذه الحقبة.
2: تمام، يعني هو فعلا زيادة على كلامك بالخير. أنا بحكم أني جاي من أوكرانيا،
1: شو اللي تغير عليك بالكويت الحين؟
2: كثير صراحة، صراحة يعني بالذات بالسنتين اللي فاتوا، يعني حتى لما رجعت هون بحكي لأبوي لا في إشي متغير البلد، لا الكويت هلا ماشي. أنا بالنسبة لي حافظها، عارفها، بعرف كل شيء، شوارعها كذا، بس لا في تحس في إشي تغير، في تطور صاير على جميع الأصعدة.
1: نعم،
2: بنية تحتية، حتى المستوى الاجتماعي، تحس إنه لا صار في إشي أنت كنت تستناه، إشي أنت كنت متمني تشوفه من زمان صدقا يعني.
1: نعم،
2: وبإذن الله أنه هاي تكون لسه
1: وإضافة جميلة عن الإضافات السابقة
2: عليك نور. نعم، يعني أنه إشي بإذن الله رح ياخذ الكويت إلى إشي كبير جدا إن شاء الله، أنه يكون بإذن الله يعني يخلي الكويت من من من من الأول على مستوى العالم بجميع المناحي، يعني من سواء كان
1: على
2: مطارات
1: مختلف الأصعدة.
2: نعم، مختلف الأصعدة، سواء كان من المطارات، من البنى التحتية. يعني أنا واحد من الناس وعذروا كلمة، أنا زرت المطار من تقريبا قبل 3 سنوات
1: لما جديد.
2: نعم،
1: وهو على وشك الافتتاح، يعتبر من أكبر المطارات بالشام.
2: نعم، ومن أجمل.
1: شنو اللي لفت انتباهك لما زرت هناك
2: بالمطار؟
1: إيه، زيارة مرتب لها من قبل الطيران المدني.
2: لا، أنا كنت بحكم شغلي وعملي يعني. إيه؟ نعم، بنظام اللي هو المعدات الثقيلة والخفيفة.
1: نعم،
2: وكذا.
1: نعم،
2: وهذا مجالي كان يعني هون بالكويت نوعا ما، اشتغلت فيه حقبة يعني كويسة، فترة كويسة. يعني حتى والمطار لسه كان مش مفتتح ولا على مستوى التشطيب. أكثر إشي لفتني فيه التصميم الفريد والإضاءة اللي هي عن طريق الشمس، يعني أنت مش محتاج الإضاءة اللي هي عن طريق الكهرباء، أكيد محتاج، بس أنه حتى هو تصميمه هيك يعني من الأشياء المذكورة فيه أنه الشمس هي اللي بتضوي المطار، ففي استدامة بالموضوع اللي إحنا أحوج إلها على مستوى العالم اليوم.
1: نعم،
2: ففي كثير أماكن يعني بالكويت فعلا على مستوى مكان مدينة ترفيهية، أنا بالنسبة لي كواحد من الناس تربيت فيها
1: طفولتي فيها. كانت فيها
2: طبعا طفولتي
1: وكانت يمكن المدينة الترفيهية يمكن الوحيدة بالخليج،
2: صحيح،
1: الوحيدة بالشرق الأوسط والأكبر كانت.
2: نعم نعم، يعني
1: كل الأطفال فطرت أنا طفولتهم بالمدينة الترفيهية
2: فعلا إلى الآن. أنا بتذكر الجندول والألعاب
1: قطار الموت.
2: طبعا طبعا.
1: أنت تكلمت على موضوع البعد الاجتماعي بالكويت. نعم، يمكن هذا أيضا يعني أيضا يقودني إلى سؤال حول الحياة الاجتماعية بالكويت. دواوين بالكويت وهذه حالة فريدة في العالم كله.
2: نعم،
1: يعني ما بيقول في العالم العربي ولا.
2: نعم،
1: في الخليج، هي حالة فريدة لها مشابه ولكن ليس مطابق. الديوانية الكويتية، المجتمع الكويتي، تقبل المجتمع الكويتي الآخر كمواطن عربي، كيف لمست هذا الأمر؟
2: تمام. هلا هو صراحة من زمان وأنا صغير بعرف عن موضوع الدواوين وكيف أنه فعلا هون بالكويت يعني الدواوين إلها وزن وإلها احترامها، وهذا الشيء حلو. يعني أنا حتى كثير من الناس بدعوني تعال عنا على الديوانية، تعال عنا على الديوانية، صرت أروح يعني صرت أدخل بعالم الديوانيات وأقعد مع الناس وأتعرف عليها. هي فعلا بتحسك أنه في لحمة بالمجتمع وفي بساطة،
1: وتشوف ألوان الطيف الاجتماعي أبداً. كله موجودين
2: كله. نعم، صدقا، تشرب شاي، تشرب قهوة، على حسب، في عشاء، على حسب يعني،
1: تلقى الشيخ، تلقى الوزير أبداً. تلقى المواطن العادي، تلقى
2: فعلا. فيعني حتى أنا دائما بمر من شارع الخليج ويعني على البحر وبشوف الدواوين القديمة اللي هي من 1700، من سنة 1700،
1: تاريخ. إيه، تاريخ،
2: تاريخ فعلا، يعني لازم
1: تاريخ يدل على تاريخ هذا الوطن
2: طبعاً.
1: اللي إحنا أولا أنا أشكرك على تلبية الدعوة،
2: وأنا
1: أيضا أيضا من خلال البرنامج أرحب بالوالد اللي معنا بالاستديو. والله يحفظكم، والكويت وطن كل العرب، وطن كل قاصد يعني أمانة لهذا الوطن اللي الله يحفظه وحماه بما يقدمه من خير إلى إلى إلى إلى جميع دول العالم. وهذا الخير لا يقتصر على المنهجية الحكومية فقط، حتى المواطنين الكويتيين نجد أن كل شعب محتاج في هذا الوطن أو ذاك، في مجاهل أفريقيا، في دول أمريكا اللاتينية، في عندما يحدث كوارث طبيعية نجد أن دولة الكويت هي المبادر دائما، مواقفها مع أخوان الفلسطينيين، مواقفها مع أهل غزة مؤخرا. هذا الخط الذي ستظل دولة الكويت بمشيئة الرحمن مستمرة، وهذا النهج الذي ستظل مستمرة عليه هو الذي حفظها صناع المعروف تقي مصارع السوء. والله يحفظ الكويت دائما.
2: اللهم آمين.
1: ويحفظكم. وأنا يعني أشكرك على يعني تحتك الفرصة لنا، سلام للجدة وشكرها على حسن المشاعر القيمة، ونشكرك على أنك أنت إذا قدمت الكويت بصورة راقية وكما هي الكويت دائما من خلال ما تقدمه منتج جميل. الكلمة الأخيرة لك أستاذ فهد.
2: الله يسلمك، أشكرك على الاستضافة، وطبعا كل التقدير لك شخصيا ولزارة الإعلام، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أنه الكويت يعني ممثلة بالحكومة وممثلة بالأشخاص تهتم بأصحاب الأثر الإيجابي، ونسأل الله نكون منهم، وأنه نقدر نقدم ونعكس صورة الكويت على جميع الأصعدة، الاستثماري، الاجتماعي، الاقتصادي وإلى آخره، ونمثل الكويت بإذن الله بأحسن صورة، وإن شاء الله نجيب الجد كمان ونعرفكم عليها.
1: الله يحفظك ويحفظها ويعطيها الصحة وطولة العمر.
2: الله يسلمك.
1: ومستمعي الكرام، لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. حتى ذلك الحين دمتم سالمين.

في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الحزيم ويخرجها سلام العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الداخلية اليوم ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ومشروبات روحية بقصد الاتجار والتعاطي ومبالغ نقدية ومقتنيات ثمينة متحصلة من عائدات نشاطهم غير المشروع بقيمة إجمالية نحو 401,000 دينار. وقالت الداخلية في بيان إن المضبوطات شملت كميات من كبسولات وبودرة لاريكا وأقراصا من المؤثرات العقلية وزجاجات ومشروبات روحية وميزانا حساسة. وأفادت أن عمليات رصد وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت عن قيام المتهمين بإخفاء وتمويه متحصلات نشاطهم وتحويل جزء من العائدات إلى مقتنيات ذات قيمة مالية مرتفعة شملت ساعات ثمينة وذهبا إلى جانب الاحتفاظ بمبالغ نقدية من حصيلة البيع. وأوضحت أن المضبوطات تضمنت 40,004 ساعات ثمينة قيمتها نحو 50,000 دينار و7 كيلوغرامات من الذهب بقيمة تصل إلى نحو 311,000 دينار. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت وزارة الداخلية اليوم ضبط 4 متهمين من جنسية أسيوية بالجرم المشهود بعد كشف غموض 4 قضايا سرقة ديزل وإتلاف أبراج اتصالات في منطقة جابر الأحمد كانت مقيدة ضد مجهول. وقالت الداخلية في بيان إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من ضبط المتهمين بعد تكثيف أعمال البحث والتحري والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة ومراقبة أبراج الاتصالات. وأكدت استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وحماية المرافق والمنشآت الحيوية والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بها أو الإضرار بمصالح البلاد. نتحول إلى واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تصريحات إذاعية أنه تم القضاء بشكل فعلي على إيران وقادتها وأن قدرتها على تصنيع الصواريخ باتت محدودة جدا. واعتبر ترامب أن القضية الأساسية تتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي. من جهته شدد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس على أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وقال فانس إن بلاده ستعمل على تأمين مرور المزيد من شحنات النفط حتى ضمان ألا تستخدم إيران مضيق هرمز كسلاح. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران تتجه واشنطن إلى تكثيف إجراءاتها لعزل طهران اقتصاديا بالتوازي مع مساع للحد من قدراتها العسكرية والصاروخية ومنعها من إعادة بناء قدراتها النووية في وقت تتواصل فيه التحركات الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم القضاء بشكل فعلي على إيران وقادتها وأن قدرتها على تصنيع الصواريخ باتت محدودة جدا. وأشار ترامب أيضا إلى أن إيران تمتلك الآن مسيرات لكن عددها محدود للغاية مقارنة بما قبل 5 أشهر، وأنه بات من الصعب عليها حاليا إعادة بناء قدراتها أو تحقيق أي شيء. وأكد ترامب أنه لم يكن لديه خيار سوى ضرب إيران وأنها حاليا في وضع سيء. واعتبر الرئيس الأمريكي أن القضية الأساسية تتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي، مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط جدا. إلى ذلك شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وقال فانس في تصريحات إن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران سيغير حساباتها نحو إبرام اتفاق، وسيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. وبشأن مضيق هرمز، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران إغلاقه، معتبرا أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها ورقة ضغط، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تأمين مرور المزيد من النفط وضمان ألا تستخدم إيران المضيق كسلاح. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران، وأكد أيضا أن واشنطن ستتخذ إجراءات عقابية ضد الدول التي تواصل ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتحديد مواقف حلفاء واشنطن. وهكذا تواصل واشنطن ضغوطها في محاولة لدفع طهران إلى تغيير حساباتها والقبول باتفاق يضمن الحد من قدراتها النووية والصاروخية، بالتزامن مع استمرار الجهود الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي.
0: في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وقصفا مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعي بلاده إلى استرجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. كما أكد سلام تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشري وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. في الأراضي الفلسطينية، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في خربة حمروش شمال شرق الخليل بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، في حين أضرم مستوطنون النار في مركبات وأشجار زيتون. يأتي ذلك بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا بالرصاص واعتقل 5 فلسطينيين، في حين يتواصل حصار قصرى جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية لليوم 13 على التوالي، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. حسن جعفر والمزيد من التفاصيل.
2: في الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى، ما زال العدوان الإسرائيلي متواصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن عن استشهاد فلسطينيين أحدهما باغتيال وسط مدينة جنين، والشهيد الثاني برصاص المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا مدينة سعير في جنوب الضفة الغربية. كما امتدت اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في محافظات نابلس ورام الله وبيت لحم والكرم وجنين، في مشاهد باتت تتكرر يوميا وتترافق مع إحراق لحقول الزيتون وأعمدة الكهرباء والمنازل، كما حدث لمنزل في مدينة سعير، وذلك في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون المتطرفون حصارا لثلاث منازل في بلدة قصرى من محافظة نابلس لليوم 13 على التوالي، وسط تأكيدات لرئيس البلدية بأن قوات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين ما زالت تمنع إدخال المواد الغذائية للمحاصرين. هذا يأتي في الوقت الذي أعلن فيه نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت وخلال الأسبوع الماضي أكثر من 120 فلسطينيا، وترافق ذلك مع هدم عشرات من المنشآت الزراعية والمنازل، منها 2 في مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية، ومنع أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى، وذلك في إطار الإجراءات الإسرائيلية التعسفية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: نبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض لمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى 1E في الضفة الغربية. وثمن عباس تأكيد هذه الدول أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتقوض حل الدولتين وتحذيرها من خطورة هذا المخطط على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية وإمكانية تحقيق السلام. وفي سياق متصل، أعرب وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد الوزراء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وشدد البيان على أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفي مسقط، دانت سلطنة عمان اليوم الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك

0: معتبرة أن ذلك يخل بالترابط الجغرافي لفلسطين ويفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تخالف القانون الدولي وتعرقل تنفيذ حل الدولتين وتشكل عقبة أمام السلام. في لندن وصفت بريطانيا وأستراليا وكندا اليوم قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن نتائج التحقيقات في الهجوم بطائرة مسيرة استهدف قافلة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي كانت توزع مساعدات في غزة في الأول من أبريل عام 2024 بأنه مخزن. وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه لن يجري تحقيقات جنائية بشأن هذا الهجوم من دون تقديم مزيد من التوضيحات. وأضاف البيان أن الهجوم بطائرة مسيرة في غزة الذي أسفر عن مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني كان يستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من أجل تحقيق العدالة والمساءلة. في جديد الحرب الأوكرانية أبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقع على الأرض. ميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في وقت تتواصل فيه المساعي السياسية لاحتواء الحرب الروسية الأوكرانية، تتصاعد المواجهات الميدانية بين موسكو وكييف مع تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ واستهداف منشآت حيوية وعسكرية، بينما تبرز مؤشرات على تحركات دبلوماسية جديدة لبحث سبل التوصل إلى تسوية للصراع وسط تمسك كل طرف بمواقفه وشروطه. وأبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقع على الأرض وفق ما قاله دبلوماسي روسي كبير الجمعة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهم لموقف روسيا، وأضاف أن المسألة الأهم في هذه المرحلة تتمثل في مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات الحكومة الأوكرانية ورعاتها الأوروبيين الذين قال إنهم لا يزالون يحلمون بهزيمة استراتيجية لروسيا. على الصعيد الميداني قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش استهدف خلال الليل مصفاة نفط روسية في مدينة بيرم على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أنه تم شن غارة أيضا على قاعدة مارينوفيكا الجوية العسكرية في منطقة فولغوغرا. من جهتها قالت هيئة حرس الحدود الأوكرانية إن طائرات مسيرة روسية ألحقت أضرارا خلال الليل بمعبر حدودي مع مولدوفا في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا مكثفا أطلقت خلاله عشرات الصواريخ و168 طائرة مسيرة.
0: في طوكيو أعلنت اليابان أنها قدمت احتجاجا إلى روسيا بعدما أبلغتها الأخيرة بعزمها إجراء تجارب صاروخية قرب جزر متنازع عليها زارها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر. حول التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ البالستية. وأكد الأطراف الثلاثة أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي. واتفقوا مجددا على أن التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. في إسلام أباد أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 49 إرهابيا ضمن سلسلة عمليات استخباراتية مشتركة مكثفة نفذها مع الشرطة الباكستانية في إقليمي خيبر

0: بختونخوا شمال باكستان وبلوشستان جنوب باكستان. في باريس أعلنت السلطات الصحية وفاة نحو 7300 حالة منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين جراء موجات الحر التي ضربت فرنسا منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار موجة حر ثالثة في العديد من المناطق الأوروبية مع توقعات بأن ترتفع الحصيلة النهائية بعد انتهاء الصيف. في جنيف حذرت الأمم المتحدة اليوم من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس إن فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية. مستمعينا الكرام، نصل لفترة الحوار في هذه الجولة ونتابع فيها تصعيد واشنطن الاقتصادي ضد طهران. تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع انتقال واشنطن من التهديد بالعمل العسكري إلى تصعيد اقتصادي واسع يستهدف عزل طهران وتجفيف منافذها المالية والنفطية والتجارية. فقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستكشف تفاصيل حملة وصفها بأنها أكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في العالم، داعيا الحلفاء والصين إلى الانضمام إليها. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. في البداية، كيف تقرأ تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران في هذه المرحلة؟
1: طبعا من الواضح أن الاستراتيجية الأمريكية انتقلت من الضغط العسكري إلى الضغط الاقتصادي الأكثر. ما يتم الحديث عنه والتقدير له في الولايات المتحدة هي عقوبات غير مسبوقة على أي بلد في التاريخ الحديث. وهذه العقوبات إذا نفذت بحذافيرها وإذا انضمت إليها دول أخرى كفيلة بانهيار أي دولة، لا يمكن لأحد الصمود بوجه مثل هذه العقوبات. طبعا الجميع يعلم أن العقوبات قائمة على إيران منذ العام 2005، وطبعا لدينا أكثر من 1300، ربما الآن العدد صار أكبر بكثير، 1300 عقوبة أمريكية وأيضا عقوبات بالمئات من قبل مجلس الأمن. لكن دائما التحدي كان في تنفيذ العقوبات وليس في وجود العقوبات. ما تفعله الولايات المتحدة الآن أنها تضيق الخناق بشكل كامل على إيران على المستوى الاقتصادي، تفرض عقوبات على أي دولة أو أي شركة أو أي شخص يتعامل مع إيران، تجعل الثمن صعبا على المستوى الاقتصادي. والأهم باعتقادي هو مسألة غض النظر. في السابق صحيح أنه كان هناك عقوبات أمريكية، لكن دائما ما كان يحكى عن أن هناك غض نظر أمريكي، بمعنى أن إيران يمكن أن تبيع النفط عبر أسطول الظل إلى الصين وغيرها، ويمكن لبعض الدول أن تقوم ببعض العمليات معها بغض نظر أمريكي، وفي بعض الأحيان كانت هناك استثناءات. لكن ما سيجري الآن هو مختلف تماما، هو خنق كامل للاقتصاد الإيراني. الهدف من ذلك دفع النظام إلى مراجعة حساباته والمجيء إلى طاولة المفاوضات بشروط مختلفة تماما عما طرحها الآن.
0: نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكن للضغط الاقتصادي أن يؤثر في حسابات طهران؟
1: طبعا هذا هو السؤال الكبير، وهذا هو السؤال الجوهري الذي يؤدي إلى معرفة ما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة. تاريخيا إذا أخذنا منذ تقريبا 2010 حتى الآن، ما كان ينفع مع النظام الإيراني وكان يؤدي إلى نتيجة ويدفعه إلى تغيير سلوكه ومواقفه هي الضغوط الاقتصادية، بدليل أنه في 2015 عندما أبرموا الاتفاق مع إدارة أوباما كان أهم بند عندهم مسألة الأموال المجمدة، حصلوا آنذاك مباشرة على 7 إلى 9 مليارات دولار، إضافة إلى

0: رفع العديد من العقوبات ومن ضمنها عقوبات مجلس الأمن. المرة السابقة أيضا في هذه الحرب، إذا أخذنا مرحلة 39 يوما من 28 من فبراير إلى 7 من إبريل، كان هناك شرط أول إيراني بأن يتم رفع العقوبات، وهذا ما تم خلال 4 أو 5 أيام مذكرة التفاهم. إذا تاريخيا طبعا كان الأمر يتعلق بتصدير النفط، إعفاءات تصدير النفط من وزارة الخزانة الأمريكية. إذا تاريخيا كان النظام الإيراني دائما ما يستجيب للضغوط الاقتصادية لأنه لا يستطيع مقاومتها. لكن الآن لدينا وضع مختلف، والمرد ذلك إلى سببين. السبب الأول أننا لا نعرف ماهية النظام الإيراني الجديد، من الذي يحكم، هل يوجد مرشد أم لا يوجد. لدينا مرشد لم يظهر حتى الآن، هو يكتب بيانات، لا أحد يعرف إن كان حي أم ميت، لا أحد يعرف. إذا كان ميتا فهناك أشخاص آخرون يحكمون، والأرجح أن أحمد وحيدي وغيره من ضباط الحرس الثوري هم الطرف الأقوى. وإذا كان حيا هذا يعني أن المرشد لا يمتلك القدرة والسلطة التي كان يمتلكها سلفه، وهو كان وليده أيضا لا يمتلك نفس القوة بالنظر إلى الفارق في كل شيء. في الحالتين لدينا نظام إيراني جديد لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. هل إيران أو النظام سيتصرف كما كان في السابق، يأتي إلى الطاولة يفاوض، أم أنه سيراوغ كما كان يفعل في السابق، أم أنه سينتقل إلى استراتيجية جديدة؟ منذ فترة كنا نسمع مسألة الاستراتيجية الهجومية، لكن لا أعتقد أن النظام الإيراني يجرؤ على الذهاب إلى خيارات عسكرية أو متهورة، في حين أن الولايات المتحدة متأهبة على المستوى العسكري وتخنقه على المستوى الاقتصادي. هناك حالة اقتصادية يرسلها في إيران، وأعتقد ستدفع النظام إلى مراجعة حساباته.
1: نعم أستاذ محمد، هل تنجح العقوبات في دفع إيران إلى إبرام اتفاق جديد آخر؟
0: منطقيا يجب أن تنجح. منطقيا لا يوجد أي دولة تستطيع أن تقف بوجه هذا المد الهائل من العقوبات، أن تكون معزولة بهذا الشكل عن النظام المالي العالمي، لا تستطيع تصدير النفط، وهذا هو أكبر تحدي بالنسبة للنظام الإيراني. لديها، هناك من يقول أن لديها أكثر من 80 مليون برميل نفط مخزنة خارج إيران. أحد التقارير الأمريكية قرأته بالأمس يتحدث عن هذا الأمر، لكن هذا لا يكفي. كاننا نتحدث عن 4 أشهر، ولكن كمن يذهب إلى الموت بقدمين. بالتالي لا يمكن أن تصمت كثيرا في هذا الأمر. منطقيا يجب أن تتراجع، لكن المهم أن لا يكون هناك مراوغة وتسويف كما كان في السابق. وأنا أعتقد أن الأمر أصعب بكثير مع إدارة مثل إدارة ترامب.
1: نعم أستاذ محمد، بالنسبة لمضيق هرمز، هل تعتقد أنه إلى الآن ما زال المحور الرئيسي، وهل في تغييرات في الأيام القادمة حول مضيق هرمز بشكل مختصر؟ يعني
0: أنا أعتقد أن مضيق هرمز سيبقى هو المدخل، لم يعد المحور الرئيسي، لأن الضغوط الاقتصادية الآن ستخنق إيران كثيرا وسنذهب إلى مكان آخر. لكن بالتأكيد أن هو المفتاح، هو البداية، مضيق هرمز التسوية بشأنه هي المفتاح التي ستؤدي إلى الانتقال إلى المفاوضات الأخرى، لأنه إلى الملفات الأخرى في المفاوضات. من دون فتح هرمز لن تذهب إدارة ترامب إلى مفاوضات جدية مع النظام الإيراني.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ارتفع سعر الذهب اليوم متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار وتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4593.90 دولار وفقا لوكالة رويترز. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله ومساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة إلى حار مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 35، مدينة الجهرة 33، شمالا في العدلي 31، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 29، جنوبا بالوفرة 32، جزنا الشمالية في الشوارب وبوبيان 33، جزنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل.

موج ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. تيارات المياه لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 5:55 صباحا أدنى جزر الساعة 11:10 مساء، موعد أذان الفجر الساعة 3:56 موعد شروق الشمس الساعة 5:20. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج سلام العنزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

38 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. أزرق الناشئين يتفوق على نيفو سبارتا الهولندي وديا بهدف دون رد في معسكر هولندا. أزرق الطاولة يحصد 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات. كاظما يعزز صفوف سلة الفريق بالأمريكي ديفن إيبانكس استعدادا للمربع الذهبي. عبد الحميد مبارك ومحمد العوضي إلى نصف نهائي زوجي بطولة البرتغال الدولية للتنس. الهلال يواجه الحزم والنصر يصطدم بالخلود في ثم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة كوفنتري سيتي.

أهلا بكم. تغلب منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم على نادي نيفو سبارتا الهولندي للناشئين بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما ضمن معسكر المنتخب في هولندا. خسر منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد أمام نظيره منتخب قطر بنتيجة 30-19 في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية 11 المقامة في الأردن والمؤهلة لكأس العالم 2027، وأنهى قطر الشوط الأول متقدما 17 هدفا مقابل 7 أهداف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد الكويت عند نقطتين بعد فوزه في الجولة الأولى على سوريا، ويواجه أزرق اليد المنتخب الإيراني الاثنين المقبل.

0: حقق منتخب الكويت لكرة الطاولة 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا التي اختتمت في العاصمة الأردنية عمان بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات بمشاركة 10 منتخبات. وأكد رئيس اتحاد كرة الطاولة فلحان العتيبي أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والدعم الرسمي، مشيرا إلى بروز مواهب واعدة مع توجه الاتحاد لإعداد برامج تدريبية لتطويرها بالتعاون مع الأندية. حسم الصليبخات لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الجولة الأخيرة بفوزه على الجزيرة بهدف نظيف في حين تأهل الساحل رغم خسارة أمام اليرموك ب3 أهداف لهدفين. وحصد الصليبخات 44 نقطة بالتساوي مع الساحل الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء اليرموك ثالثا ب43 نقطة، ثم الجزيرة رابعا ب38 نقطة، وخيطان خامسا ب24 نقطة، وبرغان سادسا ب23 نقطة، والشامية سابعا ب10 نقاط، وأخيرا سبورتي ب6 نقاط. ولتسليط الضوء على حول تتويج الصليبخات أدلى عضو مجلس إدارة ورئيس جهاز الكرة بنادي الصليبخات حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون نشرة الرياضية.
1: الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله طبعا، مجهود الجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين، الله كرمنا فزنا ببطولة الدوري المركز الأول وخذنا الدرع الدوري، وهذا إنجاز يعني يحسب لإخواني أعضاء الإدارة وكل الناس اللي عملت على هذا الإنجاز. وأعتقد نادي الصليبخات راح يكون ضيف ثقيل على الدوري الممتاز، ما راح يكون ضيف سهل، والطموح كبير إن شاء الله راح نقعد مع الجهاز الفني والجهاز الإداري ونشوف شنو الترتيبات ونشوف شنو نواقص الفريق، وإن شاء الله يكتب اللي فيه الخير.
0: باشر نادي القادسية استعداداته للموسم الجديد بعد عودته من معسكره التدريبي الذي أقيم في الجمهورية التركية. وحول هذا الموضوع عدل المنسق الإعلامي بنادي القادسية عبد الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: باشر يوم أمس الخميس نادي القادسية تدريباته على استاد محمد الحمد بنادي القادسية بعد عودة الفريق من المعسكر التدريبي اللي كان مدة 27 يوم في تركيا، ولعب القادسية في المعسكر التدريبي 4 مباريات ودية بالإضافة إلى 24 حصة تدريبية، كذلك 10 حصص تدريبية في صالة الحديد، بالإضافة إلى اجتماعات فنية واجتماعات إدارية. كذلك وصل المحترف الإيباري سيدريك جيبو فجر اليوم إلى أرض الوطن، وإن شاء الله راح ينضم مع المجموعة تدريبات الفريق بالحصة التدريبية المسائية اليوم الجمعة، راح يشارك إن شاء الله القادسية هذا الموسم في بطولة التحدي الآسيوي. القادسية وقع في المجموعة سي اللي تضم من فريق جوا الهندي وفريق فورتيس البنغالي وفريق من طاجكستان. كذلك نحب نذكر بأن نادي القادسية راح يستضيف مجموعته، نسأل الله التوفيق إن شاء الله في جميع المسابقات اللي راح يشارك فيها نادي القادسية في هذا الموسم.
0: تعاقد نادي كاظما مع الأمريكي ديفن إيبانكس لاعب لوس أنجلوس ليكرز السابق لتدعيم صفوف فريق كرة السلة استعدادا لمواجهة المربع الذهبي في أكتوبر المقبل. وفي السياق ذاته يشارك لجرين والفتاة في البطولة العربية 27 لكرة السلة للسيدات بالإسكندرية من 3 إلى 12 سبتمبر بمشاركة 7 أندية، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل الأول والثاني إلى النهائي. وصل نجم منتخب الكويت للتنس عبد الحميد مبارك ومحمد العوضي تألقهما بعد بلوغهما نصف نهائي منافسات الزوجي في بطولة البرتغال الدولية للمحترفين بعد فوزهما على ثنائي أمريكي وبرتغالي بمجموعتين دون رد. ويواجه الثنائي الكويتي في نصف النهائي الإيطاليين فابريزيو أندرالو وأندريا كولومبو، وسط إشادة رئيس اتحاد التنس بالإنجاز ودعم الهيئة العامة للرياضة لمشاركات المنتخبات الوطنية. عزز نادي السلمية اهتمامه بفرق المراحل السنية لكرة اليد من خلال التعاقد مع المدرب الوطني سالم فرح لتولي قيادة فريق الأشبال تحت 15 سنة في الموسم الرياضي المقبل 2026-2027.

في خطوة تهدف إلى إعداد قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على دعم مسيرة اللعبة مستقبلا. ووقع العقد عن جانب النادي مدير اللعبة مبارك نجم ليبدأ مفرح مهمته الجديدة مع السماوي وسط طموحات كبيرة بتقديم فريق قادر على المنافسة والظهور بصورة مميزة في الاستحقاقات المقبلة. ومن أخبارنا الخليجية، حيث أسفرت قرعة دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عن مواجهات أبرزها الهلال مع الحزم، وأهلي جدة مع العلا، واتحاد جدة مع الجبلين، والنصر مع الخلود، والقدسية مع نيوم. وشهد الدور 32 مفاجآت بإقصاء الشباب والاتفاق والخليج والفتح مع تأهل 5 فرق من دوري الدرجة الأولى. وتقام مباريات ثمن النهائي يومي 19 و20 من أكتوبر المقبل، فيما يحمل الهلال لقب النسخة الماضية والرقم القياسي ب10 ألقاب. حقق الريان فوزا ثمينا على لوسيل بهدف دون رد في افتتاح مشواره بدوري نجوم بنك الدوحة لكرة القدم. وسجل جابرييل بيريرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 ليحصد الريان أول 3 نقاط، بينما تلقى لوسيل خسارة الأولى في ظهوره الأول بدوري الدرجة الأولى. مستمعي الكرام، إلى الأخبار العالمية. خيم التعادل بهدف لمثله على موقع رايو فايكانو وضيفه ديبرتيفو ألافيس في افتتاح الجولة الثانية من دوري الإسباني لكرة القدم. الجدير بالذكر، رايو الذي خاض اللقاء على ملعب ليغانس لحين تجهيز ملعبه الخاص نجح في افتتاح باب التسجيل عن طريق سيرخيو كاميو مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك ماريونو دياز التعادل لألافيس في الدقيقة 84 مستغلا خطأ فادحا من دفاع رايو الروماني أندري راتيو. حقق فيرنتس باروشي المجري فوزا ثمينا بهدف نظيف على مضيفه ترابزونسبور التركي الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدور الأوروبي لكرة القدم. وكان طرابزون قد تأهل للدور الفاصل بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي وتوج بكأس تركيا ليحصل على فرصة المنافسة على التأهل إلى البطولة الأوروبية. وستقام مباراة الإياب يوم 27 من أغسطس الجاري على ملعب كرومبا أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

يستاهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف كوفنتري سيتي بعد قليل في 10 مساء اليوم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى من موسم البريمير ليج. ويدخل الجانرز الموسم الجديد بطموحات كبيرة بعدما نجح في التتويج بلقب البريمير ليج الموسم الماضي لينهي غيابا استمر 22 عاما عن منصة التتويج بعد منافسة قوية مع مانشستر سيتي امتدت حتى الجولات الأخيرة من المسابقة. توصل فريق نادي توتنهام هاتسبير لكرة القدم إلى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 85 مليون جنيه استرليني. ومن المقرر أن يدفع توتنهام 75 مليون جنيه استرليني كمبلغ أساسي لإتمام الصفقة. وشارك البالغ من العمر 22 عاما في 53 مباراة مع السيتي، سجل خلالها هدفين وصنع 12 هدفا، لكنه لم يبدأ أساسيا سوى في 7 مباريات بالبريمير ليج الموسم الماضي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا. وصل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو إلى إيطاليا استعدادا للعودة إلى المنافسات الرسمية من بوابة نادي رافينيا في دوري الدرجة الثالثة بعد غياب عن الملاعب دام أكثر من عقد. ويستعد النجم البرازيلي البالغ من العمر 46 عاما للظهور مجددا في أجواء

وكرة القدم التنافسية في خطوة تعيد أحد أكثر اللاعبين موهبة وشعبية في تاريخ اللعبة إلى المستطيل الأخضر بعد غياب استمر لأكثر من 11 عاما، حيث يذكر أن رونالدينيو المتوج بالكرة الذهبية عام 2005 قد خاض آخر مبارياته الرسمية مع فلومينسي البرازيلي عام 2015. وفي عالم كرة السلة، توصل النجم جيمس هاردن لاتفاق لتمديد عقده مع كليفلاند كلايفرز لثلاثة مواسم، وسيحصل هاردن على 97 مليون دولار خلال فترة العقد الجديد ليواصل رحلته مع الفريق الذي تأهل لنهائي المنطقة الشرقية في الموسم السابق. ويعتبر هاردن أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي في NBA، حيث شارك في مباراة كل النجوم 11 مرة، كما فاز بجائزة MVP لأفضل لاعب في الموسم عام 2018. وخلال الموسم الماضي حقق معدل نقاط فاق 23 نقطة، إضافة إلى معدل 8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة. بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا الدور نصف النهائي من بطولة سينسيتي للألف نقطة في التنس، بعدما تغلبت في ربع النهائي على مواطنتها أماندا إنيسيموفا العاشرة في مباراة استغرقت 2:15. وأجبرت إنيسيموفا وصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي منافستها على خوض شوط فاصل في المجموعة الثالثة، كما حدث خلال دورة تشارلستون على الملاعب الترابية في أبريل عام 2024. أعلن حامل اللقب الإسباني كارلوس الكاراز مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكان الكاراز المصنف الثاني عالميا انسحب من دورة سنسلتي لماسترز الألف نقطة بسبب إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي.

0: مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. أزرق الناشئين يتفوق على نيفوسبارت الهولندي وديا بهدف دون رد في معسكر هولندا. أزرق الطاولة يحصد 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات. كاظمة يعزز صفوف سلة الفريق بالأمريكي ديفن إيبانكس استعدادا للمربع الذهبي. عبد الحميد مبارك ومحمد العوضي إلى نصف نهائي زوجي بطولة البرتغال الدولية للتنس. الهلال يواجه الحزم والنصر يصطدم بالخلود في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة كوفنتري سيتي. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي قلوم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة. في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: علي؟ هل هذا هو؟
1: من؟
0: أقرب نجم إلى شمسنا، بروكسيما سنتوريس.
1: بروكسيما سنتوريس.
0: غريب، بعد كل هذه الرحلة كنت أتوقع شيئا أكثر إشراقا.
1: وأنت لست الوحيدة،
0: حتى على الشاشة يبدو خافتا.
1: هذا لأنه فعلا خافت.
0: إلى هذه الدرجة؟
1: لو نظر إنسان إلى السماء من الأرض بعينيه المجردتين فلن يرى بروكسيما سنتوريس أصلا.
0: أقرب نجم إلينا ولا نستطيع رؤيته؟
1: بالعين المجردة لا.
0: هذا أول شيء لم أكن أتوقعه.
1: وهناك أشياء أكثر غرابة.
0: مثل ماذا؟
1: نحن معتادون على التفكير بأن الشمس نجم عادي،
0: أليست كذلك؟
1: هي نجم عادي نسبيا، لكنها أكبر وأكثر سطوعا من بروكسيما سنتوريس بكثير.
0: إذن بروكسيما أصغر من الشمس
1: بشكل واضح.
0: كم هي أصغر من الشمس؟
1: قطره أقل بكثير من قطر الشمس، وكتلته جزء صغير من كتلتها، وكمية الضوء التي يصدرها أقل بكثير أيضاً.

0: غريب، أقرب نجم إلينا ليس عملاقا
1: بل على العكس تماما.
0: وكيف يصنفه العلماء؟
1: ضمن فئة تسمى الأقزام الحمراء.
0: أعترف أن الاسم جميل جدا.
1: وجميل علميا أيضا.
0: لماذا؟
1: لأن هذه النجوم أصغر وأبرد من الشمس، ولهذا تميل إلى اللون الأحمر.
0: وهل هي نادرة؟
1: على العكس تماما.
0: كيف؟
1: يعتقد علماء الفلك أن الأقزام الحمراء هي أكثر أنواع النجوم انتشارا في مجرتنا.
0: أكثر من النجوم الشبيهة بالشمس؟
1: بكثير.
0: إذا كانت معظم نجوم المجرة أقزاما حمراء،
1: نعم،
0: فربما تكون معظم الكواكب في المجرة حول أقزام حمراء أيضا.
1: وهذا أحد الأسباب التي جعلت العلماء يهتمون بها بشدة،
0: لأنها قد تكون موطنا لعوالم كثيرة،
1: وربما لبعض العوالم القابلة للحياة.
0: طوال حياتنا كنا ننظر إلى الشمس وكأنها النموذج الطبيعي للنجوم،
1: لكن عندما خرجنا إلى المجرة اكتشفنا أن هناك أنواع أخرى كثيرة،
0: وبروكسيما سنتوريس أولها
1: وأقربها.
0: إذن هل يمكن أن تكون هناك حياة حول نجم صغير كهذا؟
1: هذا هو السؤال الذي سنبدأ الإجابة عنه في رحلتنا القادمة.
2: ليس أكبر النجوم، وليس ألمعها، ولا حتى مرئيا بالعين المجردة، ومع ذلك فإن أقرب نجم إلى الشمس قد يكون أحد أهم النجوم في رحلة البحث عن الكوكب البديل. فما الذي يخفيه هذا الضوء الأحمر الخافت؟ هذا ما سنكتشفه بعد قليل.

0: علي؟
1: نعم.
0: ما زلت أفكر في الاسم.
1: أي اسم؟
0: القزم الأحمر.
1: يبدو كاسم شخصية في قصة خيالية.
0: بالضبط، لكن ما الذي يجعل النجم قزما أحمر؟
1: لأنه أصغر من الشمس وأبرد منها وأقل سطوعا منها بكثير.
0: إذن هو مجرد نسخة أصغر من الشمس.
1: إلى حد ما، لكن هناك فرق مهم.
0: وما هو؟
1: الشمس تستهلك وقودها بوتيرة أسرع
0: لأنها أكبر؟
1: نعم، أما الأقزام الحمراء فتحرق وقودها ببطء شديد.
0: كم ببطء؟
1: لدرجة أن بعضها قد يعيش لفترات أطول بكثير من عمر الشمس.
0: وكم عمر الشمس أصلاً؟
1: حوالي 4,600,000,000 سنة.
0: وهذا رقم هائل.
1: هائل بالنسبة لنا، لكن ليس بالنسبة للكون.
0: وماذا عن الأقزام الحمراء؟
1: بعض النماذج العلمية تشير إلى أنها قد تستمر لمئات المليارات أو حتى تريليونات السنين.
0: أطول من عمر الكون الحالي؟
1: نعم.
0: غريب. إذن بروكسيما سنتوريس قد يبقى موجوداً بعد اختفاء الشمس؟
1: بفترة طويلة جداً على الأرجح.
0: هذا يجعلني أنظر إليه بطريقة مختلفة.
1: وكيف ذلك؟
0: كأنه نجم صبور.
1: توصيف جميل.
0: إذا كانت الأقزام الحمراء تعيش كل هذا الوقت، ألا يجعلها ذلك أماكن جيدة للحياة؟
1: هذا أحد الأسباب التي دفعت العلماء للاهتمام بها،
0: لأن الوقت الطويل يمنح الحياة فرصة أكبر للتطور.
1: من حيث المبدأ نعم.
0: إذن يبدو الأمر مشجعا
1: حتى الآن. فقط
0: أعرف هذه النبرة. هناك مشكلة أخرى.
1: ليست مشكلة واحدة.

0: عدة مشاكل؟
1: للأسف.
0: وهل بروكسيما سنتورس من النجوم الهادئة؟
1: أبدا.
0: ماذا تقصد؟
1: رغم حجمه الصغير فهو نجم نشيط جدا.
0: كيف؟
1: يطلق توهجات نجمية قوية ويصدر كميات كبيرة من الإشعاع مقارنة بحجمه.
0: مثل العواصف الشمسية؟
1: نعم، لكنها قد تكون أكثر عنفا مما نتوقع من نجم صغير.
0: غريب، قبل دقائق كنا نمدحه لأنه يعيش طويلا،
1: والآن نكتشف أن له جانبا آخر.
0: كأنه جار لطيف لكن صعب المراس.
1: تشبيه دقيق جدا.
0: إذن لا يمكن الحكم على نجم من حجمه فقط،
1: ولا من عمره،
0: ولا من قربه،
1: بل من ماذا؟ بل من البيئة التي يصنعها حوله.
0: وأشعر أن هذا سيقودنا إلى السؤال الأهم.
1: وأي سؤال هذا؟
0: إذا كان بروكسيما سنتورس نجما عنيفا، فماذا يحدث للكواكب التي تدور حوله؟
1: هذا ما سنكتشفه بعد قليل.

نجم صغير يعيش طويلا، لكنه ليس هادئا كما يبدو. فخلف ذلك الضوء الأحمر الخافت توجد عواصف وتوهجات وإشعاعات. فهل تستطيع الكواكب القريبة منه الصمود؟ وهل يمكن أن تزدهر الحياة تحت سماء كهذه؟ هذا ما سنكتشفه الآن.

0: علي، هناك شيء لا أفهمه.
1: ما هو؟
0: قبل قليل قلت إن بروكسيما سنتوريس أصغر من الشمس بكثير.
1: هذا صحيح.
0: إذن لماذا يبدو أكثر عنفاً مما توقعت؟
1: لأن الحجم لا يخبرنا بكل شيء.
0: وكيف ذلك؟
1: تتراكم الطاقة داخل المجالات المغناطيسية للنجم ثم تتحرر فجأة،
0: فتحدث التوهجات.
1: بالضبط.
0: هل تحدث هذه التوهجات كثيراً؟
1: نعم،
0: أكثر من الشمس.
1: بعض الدراسات الرصدية أظهرت أن النجم ينتج توهجات متكررة وقوية مقارنة بحجمه.
0: كنت أتصور أن النجم الصغير سيكون أكثر هدوءاً،
1: وهذا أحد الأشياء التي فاجأت العلماء أيضاً.
0: وماذا تخرج هذه التوهجات؟
1: ضوءاً شديداً وأشعة فوق البنفسجية، وأحياناً كميات كبيرة من الجسيمات المشحونة.
0: وهذا سيء للكواكب؟
1: قد يكون سيئا جدا.
0: كيف؟
1: إذا كان الكوكب قريبا جدا من النجم فإن هذه التوهجات تضربه بشكل متكرر،
0: مثل العواصف.
1: نعم، لكن على مقياس كوني.
0: وهل يمكن أن تؤثر على الغلاف الجوي؟
1: هذا أحد أهم الأسئلة التي يدرسها العلماء اليوم،
0: لأن الغلاف الجوي مهم للحياة،
1: بل أساسي،
0: فهو يحمي السطح من الإشعاعات،
1: ولا تنسي يحافظ على الحرارة ويساعد على استقرار البيئة.
0: إذن لو فقد الكوكب غلافه الجوي،
1: فقد يفقد كثيرا من مقومات الحياة كما نعرفها.
0: كلما اقتربنا من أول مرشح حقيقي اكتشفنا عقبات جديدة.
1: هذا جزء من جمال العلم يا سارة.
0: وكيف يكون هذا جميلا؟
1: لأنه يعلمنا أن الحقيقة أعقد من الانطباع الأول.
0: في البداية قلنا أقرب نجم.
1: نعم.
0: ثم قلنا قد توجد حوله كواكب.
1: هذا صحيح.
0: ثم اكتشفنا أن النجم نفسه قد يكون تحدياً.
1: وهذا ما يجعل دراسة

0: دراسته مهمة جدا.
1: هل هذا يعني أن الأقزام الحمراء ليست مناسبة للحياة؟
0: لا، لا نستطيع قول ذلك.
1: لماذا؟
0: لأن الكون فاجأنا كثيرا من قبل.
1: إذن ما زالت الاحتمالات مفتوحة.
0: هذا صحيح، لكن علينا أن نفهم هذه النجوم جيدا أولا.
1: وأشعر أننا ما زلنا في البداية.
0: البداية فقط.

نجم صغير لكن شخصيته ليست صغيرة، توهجات وإشعاعات وطاقة تنطلق باستمرار. فهل يمكن لعالم يدور حول نجم كهذا أن يبقى مستقراً؟ أم أن القرب من بروكسيما سنتوريس يحمل ثمناً باهظاً؟ هذا ما سنواصل اكتشافه.

0: تكون الأرقام صعبة الفهم.
1: أتفق معك، ولكن ما الذي تقولينه؟
0: أريد طريقة أبسط لفهم بروكسيما سنتوريس.
1: مثل ماذا؟
0: ماذا لو استبدلنا الشمس به؟
1: سؤال ممتاز.
0: إذن ماذا سيحدث؟
1: أول شيء سنلاحظه هو الضوء.
0: سيصبح أضعف؟
1: أضعف بكثير.
0: إلى أي درجة؟
1: إلى درجة أن الأرض لن تستقبل كمية الطاقة التي تستقبلها الآن من الشمس.
0: إذن ستبرد
1: بشكل كبير جدا.
0: هل نتحدث عن شتاء قاس؟
1: أكثر من ذلك بكثير.
0: ماذا تقصد؟
1: المحيطات ستتجمد، والحرارة العالمية ستنخفض إلى مستويات لا تسمح بالحياة كما نعرفها.
0: فقط لأننا استبدلنا النجم؟
1: النجم هو مصدر الطاقة الرئيسي للكوكب.
0: صحيح، لكن ماذا لو قربنا الأرض من بروكسيما سنتوريس؟
1: هذا ما يحدث فعليا مع الكواكب التي تدور حول الأقزام الحمراء.
0: تقترب كثيرا من النجم لتعوض ضعف الضوء.
1: بالضبط.
0: إذن الكوكب القابل للحياة حول بروكسيما يجب أن يكون أقرب بكثير إلى نجمه من الأرض إلى الشمس.
1: هذا صحيح.
0: أقرب بدرجة كبيرة؟
1: كبيرة جدا.
0: وهنا تبدأ المشاكل التي تحدثنا عنها.
1: هذا صحيح، التوهجات والإشعاعات
0: والقرب الشديد من النجم،
1: كلها مرتبطة ببعضها.
0: كنت أظن أن وجود نجم أضعف يعني بيئة أكثر هدوءا،
1: لكن الطبيعة لا تعمل بهذه البساطة.
0: فالكوكب يقترب أكثر
1: فيتعرض لتأثيرات أكبر.
0: إذا نظر شخص من سطح الأرض في هذا السيناريو، كيف ستبدو السماء؟
1: سيبدو الضوء مختلفا وأقرب إلى الألوان الدافئة والحمراء.
0: سماء مختلفة وشمس مختلفة
1: وعالم مختلف بالكامل.
0: إذن حتى لو وجدنا كوكبا صالحا للحياة حول بروكسيما سنتوريس، فلن يكون نسخة ثانية من الأرض.
1: وهذه نقطة مهمة جدا.
0: لماذا؟
1: لأن البحث عن كوكب بديل لا يعني البحث عن نسخة مطابقة،
0: بل عن مكان يمكن للحياة أن تستمر فيه
1: حتى لو كان مختلفا.
0: أشعر أن هذه الفكرة بدأت تتغير عندي.
1: أي فكرة؟
0: كنت أبحث عن أرض أخرى.
1: والآن؟
0: الآن بدأت أبحث عن وطن ممكن.
1: وربما هذا هو السؤال الصحيح.

لو استبدلنا الشمس ببروكسيما سنتوريس لتغير كل شيء، الضوء والحرارة وشكل الحياة نفسها. فالعوالم لا تتشابه فقط لأن لها نجوماً، بل لأن تفاصيل تلك النجوم تصنع مصير الكواكب من حولها.

0: هناك شيء يشغلني منذ بداية الرحلة.
1: ما هو؟
0: إذا كان بروكسيما سنتوريس نجماً صغيراً وخافتاً، فلماذا يحظى بكل هذا الاهتمام؟
1: لسبب بسيط جداً.
0: وما هو؟
1: لأنه الأقرب.
0: عدنا إلى موضوع الجيران مرة أخرى.
1: بالفلك الجيران مهمون جداً.
0: لكن هل القرب وحده يكفي؟
1: لا.
0: إذن هناك أسباب أخرى.
1: بالتأكيد.
0: مثل ماذا؟
1: حسناً، عندما يبحث العلماء عن كواكب خارج النظام الشمسي، فإن أقرب النجوم تمنحهم أفضل فرصة للدراسة،
0: لأن إشاراتها أوضح
1: وأقوى وأدق وأسهل في الرصد على المدى الطويل.
0: إذن بروكسيما سنتوريس ليس مهماً لأنه مميز وحده،
1: بل لأنه قريب بما يكفي لندرسه بتفصيل أكبر من معظم النجوم الأخرى،
0: وهذا يجعله مختبراً طبيعياً.
1: تعبير ممتاز
0: علي. عندما ننظر إلى بروكسيما سنتوريس، هل نحن ننظر إلى نجم فقط؟
1: لا.
0: إذن إلى ماذا؟
1: ننظر إلى نظام كامل،
0: نظام نجمي آخر.
1: هذا صحيح، مثلما ننظر إلى الشمس ومعها كواكبها.
0: قبل سنوات قليلة فقط كنا لا نعرف يقيناً إن كانت هناك كواكب حول نجوم أخرى.
1: أما اليوم فأصبح السؤال مختلفاً.
0: وكيف ذلك؟
1: لم نعد نسأل هل توجد كواكب،
0: بل نسأل أيها قد يكون مناسباً للحياة.
1: بالضبط.
0: وهنا يدخل بروكسيما سنتوريس إلى قصتنا،
1: كما قلنا لأنه قريب،
0: ولأن حوله عوالم تستحق الدراسة،
1: ولأن أي خطوة مستقبلية نحو النجوم قد تبدأ من هناك.
0: أتعلم ما يعجبني في هذا؟
1: ماذا؟
0: أننا لم نعد نتحدث عن خيال بعيد،
1: بل عن أهداف حقيقية يدرسها العلماء اليوم يا سارة.
0: نجم موجود فعلاً،
1: وعالم حقيقي يمكن رصده.
0: إذن عندما تتابع المراصد هذا النجم لسنوات طويلة،
1: فهي لا تدرس نجماً فقط،
0: بل تدرس احتمالاً.
1: هذا صحيح، احتمال وجود بيئات جديدة للحياة،
0: وربما احتمال أن يكون أول عنوان نكتبه خارج النظام الشمسي،
1: وربما أول خطوة حقيقية في رحلة البحث عن الكوكب البديل.

0: ليس أشهر النجوم ولا ألمعها، لكن قربه من الشمس جعله هدفا رئيسيا للعلماء. فكلما بحثنا عن عوالم جديدة كان من الطبيعي أن نبدأ بالأقرب، وربما في مكان ما حول هذا النجم الصغير ينتظرنا أول اختبار حقيقي لفكرة الكوكب البديل.
1: هناك شيء أراه غريبا جدا.
2: وما هو؟
1: نحن نتحدث منذ بداية الرحلة عن أقرب نجم إلى الشمس.
2: صحيح،
1: لكنني لا أتذكر أنني رأيته يوما في السماء.
2: لأنك على الأرجح لم تريه.
1: لهذه الدرجة هو خافت؟
2: هذا صحيح.
1: حتى مع كونه أقرب نجم إلينا؟
2: حتى مع ذلك
1: كنت أظن أن الأقرب يجب أن يكون من ألمع النجوم.
2: هذا افتراض منطقي
1: لكن غير صحيح.
2: ليس دائما، سطوع النجم الذي نراه من الأرض يعتمد على عاملين:
1: المسافة.
2: أحسنتي، وأيضا كمية الضوء التي ينتجها النجم نفسه.
1: وبروكسيما ينتج ضوءا قليلا
2: مقارنة بالشمس أو بالنجوم اللامعة. نعم.
1: إذن أين يوجد في السماء؟
2: في اتجاه كوكبة سنتورس، فهو قريب جدا من الأفق الجنوبي السماوي وخافت للغاية، ويحتاج إلى أدوات رصد فلكية مناسبة.
1: إذن لقرون طويلة.

0: طويلة كان موجودا فوق رؤوس البشر من دون أن يعرفوا أنه أقرب جار نجمي لهم.
1: هذا مدهش،
0: أليس كذلك؟
1: أقرب نجم إلينا وظل مجهولا معظم تاريخ البشرية،
0: لأن القرب لا يعني الوضوح دائما.
1: ومتى اكتشفه العلماء؟
0: تحديدا في بداية القرن العشرين، عندما تطورت تقنيات الرصد الفلكي بما يكفي لاكتشاف النجوم الخافتة وتحليل مواقعها بدقة.
1: أي أننا لم نعرف بوجوده إلا مؤخرا نسبيا
0: مقارنة بتاريخ البشر الطويل. نعم،
1: أشعر أن في ذلك درسا.
0: أي درس؟
1: أن الأشياء المهمة ليست دائما الأكثر لمعانا،
0: أحيانا تكون مختبئة في الظل،
1: وأحيانا تكون الأقرب إلينا
0: من دون أن نلاحظها.
1: علي، لو وقف شخص على الأرض الليلة ونظر إلى السماء، فهو لن يرى بروكسيما سنتوريس.
0: في الغالب لا، كما قلنا،
1: لكنه موجود
0: لا شك بذلك،
1: ويحمل حوله أسرارا كاملة
0: وربما عوالم كاملة أيضا.
1: غريب، كم من الأشياء المهمة في الكون لا ترى بالعين المجردة.
0: ولهذا السبب نبني المراصد.
1: كلما تعلمنا شيئا جديدا عن بروكسيما سنتوريس، أشعر أنني أطرح سؤالا جديدا.
0: وهذا أفضل ما يمكن أن يفعله العلم.
1: إذن اسمع هذا السؤال.
0: تفضلي.
1: عندما نفكر في النجوم، نحن دائما نستخدم الشمس كنقطة مرجعية.
0: صحيح،
1: نقارن بها كل شيء
0: لأنها النجم الذي نعرفه أكثر من غيره.
1: لكن هل هي فعلا النجم النموذجي في المجرة؟
0: هذا سؤال مهم جدا.
1: وما الإجابة؟
0: حسنا، إذا تحدثنا عن النجوم الأكثر انتشارا، فالإجابة قد تفاجئك.
1: أحب هذه الجملة.
0: حسنا، الأقزام الحمراء مثل بروكسيما سنتوريس هي على الأرجح أكثر أنواع النجوم شيوعا في مجرتنا.
1: إذن الشمس ليست النموذج الأكثر انتشارا.
0: لا،
1: غريب، أشعر أن هذا يقلب الصورة بالكامل.
0: كيف؟
1: لأننا نشأنا ونحن نعتقد أن الشمس هي الشكل الطبيعي للنجوم،
0: بينما الحقيقة أن المجرة مليئة بنجوم أصغر منها
1: وأبرد منها
0: وأقل سطوعا منها.
1: إذا كانت معظم النجوم في المجرة أقزاما حمراء، فهذا يعني أن معظم الكواكب المحتملة للحياة قد تكون حول أقزام حمراء أيضا.
0: وهذا أحد أهم الأسئلة في علم الكواكب الخارجية اليوم،
1: لأن عدد النجوم هائل.
0: هائل جدا.
1: نحن لم نجب بعد عن السؤال الذي جئنا من أجله.
0: أي سؤال؟
1: هل يوجد كوكب بديل للأرض؟
0: لا، لم نجب عنه بعد،
1: لكننا اقتربنا خطوة.
0: خطوة مهمة،
1: لأننا وجدنا النجم،
0: والآن حان وقت البحث عن العوالم التي تدور حوله.
1: العوالم التي جعلت اسم بروكسيما سنتوريس يتردد في الأخبار العلمية،
0: والعوالم التي جعلت العلماء يوجهون نحوه هذا الاهتمام كله.
2: هنا المركبة أفق تنهي أول زيارة لها إلى أقرب نجم بعد الشمس.
3: بعد أن تعرفنا على طبيعته وعرفنا لماذا يشغل اهتمام العلماء حول العالم،
2: نستعد الآن للانتقال إلى الهدف التالي.
3: هدف أصغر من النجم لكن ربما أكثر أهمية بالنسبة لرحلتنا.
2: عالم بعيد يدور حول هذا النجم الأحمر الصغير.
3: عالم أثار أسئلة أكثر مما قدم من إجابات، وعالم قد يكون أول مرشح حقيقي في رحلتنا للبحث عن الكوكب البديل.
4: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة، ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟ نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
5: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
6: هنا الكويت،
7: نجوم القمة
8: نافذة على التاريخ.
5: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من دوانية شعراء النبض، أحلى القوافي.

كم أنت ملهمة أيتها الزهور، بألوانك، بشذاك، بروعة منظرك. ألهمت الشعراء بخيال خصب من المشاعر، فخط إحساسهم جداول عذبة تروي عطش القلوب الحالمة. بربيع تملأه ورود تنساب فيها قطرات الرحيق، لتكون مدادا لشاعر تنبض كلماته برحيق من أجمل القوافي، أحلى القوافي.

0: يعيشه معكم فهد الهويدي.
1: أحلى القوافي المخرج
0: محمد السعدون.

كلمات عزفها لحن المحبة ورسمت لوحة إحساسها الراقي بألوان الأمل والشموخ وجمال القافية ورقة المعاني، ونهر من الإحساس يروي حكايات الوجدان.

نسيتني علمني شلون بنساك. في هالزمن نسيان الأحباب عادي، وشلون لا مرت على البال ذكراك وطيفك سرق مني لذيذ الرقادي. نسيتني علمني شلون بنساك. في هالزمن نسيان الأحباب عادي، وشلون لا مرت على البال ذكراك وطيفك سرق مني لذيذ الرقادي. وشلون لا قالوا لي الناس وش جاك من كنت في لذة منامك تنادي. وشلون أعيش اللي بقالي بلياك لمن غدين كل واحد وادي. وشلون أعيش اللي بقالي بلياك لمن غدين كل واحد وبوادي. لو قلت أداوي جرحي اللي تباطاك ما كل جرح يفيد فيه الضماد. علمت حبك لين كل تمناك، غلطه وغيري من خطاي استفادي. لو لي مثل قلبك تمنيت فرقاك، وأكيد قبلك بالجفا صرت بعدي. حلوة عذاريبك وحلوة مزاياك، حتى بيوم فراقنا كنت هادي. كنا الليالي ودها تكسب الراك، وأنا يطول مع الليالي إجهادي. في ذنبتي ما هي غريبة خطاياك، مو بطي وقلبك لو تنبهت غادي. سهلة على من كان مثلك وشرواك، مثل الثياب يغيرون المبعد. علمني أقرأ ذكرياتك وطرياك، وانسى من الليلة صدوق الودادي. ولاني بقايل عقبها وين بلقى، راضي لو ان جروح قلبي اجدادي. ولا القصايد جعلها من فداياك، لبستها مبطي ثياب الحدادي. باكر على المخطي يدورن الافلاك، ونشوف من يصعب عليها البعادي.

مداد الأشواق ليس مثله مداد، عندما يفيض نهر حروفه في وديان الروح تزهر كل الذكريات في كل زوايا خيالك. خيال يرسم الابتسامة، وخيال يفرض عليك ألم الوله، وخيال تغفى أجفانك في وسط ربيعه، وخيال يأخذك ليلة

ألا يا صباح الورد يلي صباحك ورد، ألا يا مساء عمري وفلة وريحانة، تعال نتعلل في سواد العيون الشرد، تري السجين اللي عشق شوف سجان دخيلك، ترك فوف المشاهد ذبح البرد، حياتنا بلي شوفتك ما لها خالة. ألا يا صباح الورد يلي صباحك ورد، ألا يا مساء عمري وفلة وريحانة، تعال نتعلل في سواد العيون الشرد، تراي السجين اللي عشق شوف سجانة دخيلك، ترك فوف المشاعر ذبح البرد، حياتنا بلي شوفتك ما لها خانة. في هذا القصايد عقب طول غيابك جرت، وجودي على مرباع وصلك وغدران، وجودي على غر عليها الظوامي ورد، قبل لا يشين الوقت ويصك بيبانه، لو ان الطواري تروح عنك عليك ترد، تجيبك ومثلك بالهوى صعب نسيانه.

كم أنت حالي أيها الليل، فيك سهرة العيون وغالب النوم الجفون، وفيك أحلام شوق تنتظر فجر اللقاء، وفيك حنين ينشد الرحيل إلى أشواق تتحقق فيها كل الأماني والأحلام.

سبح الجبل وقفت به وانت مرتاح، أطالع صورك القديمة وخيلة، تنام بعيوني وأنا نام بجراح، لا سامحك ربي على كل ميلة. سبح الجبل وقفت به وانت مرتاح، أطالع صورك القديمة وخيلة، تنام بعيوني وأنا نام بجراح، لا سامحك ربي على كل ميلة. كنا العذارة من بعد شوفك أشباح، بعيون من أجلك وطى مستحيلة، يا منتهى غايات نفسي والأفراح، حرام دمعي تنثر كل ليلة. شف لي من الضيقة بالفراج مفتاح، معاد بيديني على الصبر حيلة، محتار عمري يا منى غايتي راح، ليت الليالي عن عذابي تشيل، قمة جبل صمتي على واقعك طاح، بجراح لو هيبك خضعتي ذليلة، حبك على روحي من الوجد سفاح، والحال لو منتي بشر تاسفيلة أنوح، مع ورق اشتياقي لياناح، محتار ما عندي على الصبر حيله.

ترحل كل السفن عن موانيها إلا سفينة المحبة، فإنها تبقى راسية، فالأمل يبث فيها روح الوفاء، روح البقاء، فتبقى رغم الشوق منتظرة في ميناء الوله.

صابني ما كفاني والمقدر جرى، وعن القلب من جرح الهوى وحنا. لو يداوون جرح صابني ما برى غير مكونه، ما ظن يلقى دواء. صابني ما كفاني والمقدر جرى، وعن القلب من جرح الهوى وعنا. لو يداوون جرحي صابني ما برى غير من كونه، ما ظن يلقى دواء. من حبيبني على قطع المواصل ضرى، حسبي الله على من صار سبة جفاء. إن طلبت المواصل قال ما يندرى، اصبر السبت ولا السبت الآخر غرى. إن طلبت المواصل قال ما يندرى، اصبر السبت ولا السبت الآخر غرى. جازني يا حبيب الروح فيما ترى، واغفر الذنب للي معترف في خطاه. صار قلبي وعيني بالعذاب اخشر، كل محن قلبي هل دمعي وراه.

الأنهار لن تجف، والورود سوف تظل على عرش الجمال، والمحبة استوطنت القلوب، والأمل قمة تنمو بها النفوس، والليل هو ليل الهدوء والمشاعر الصادقة.

حبيبتي لو ذبل وردك مع فله في ذمتي ما طرى غيرك على بالي يمكن علشان قلبي ما شفا غله من حبك اللي محل أول مع التالي

ليا زهمتي عطيتك خافقي كله، ولي انت خيتي رميت الشال وعقالي. عمرك سمعتي حبيب يقتل خله، من يقطف الورد لحبابه قتل غالي. عمرك سمعتي شجاع يهزم ظله، من شاف طرفك حزين وقال انا مالي. تدرين وش يذبح الرجال ويذله، قهره مع الوقت صار اكبر من امالي. من ضاع وجهك وانا اقول هالغلا مله، من غاب نورك وجرح الليل غربالي. قلبي وانا ادري عطيتك وانتهى كله، حبيبتي لا يضيع الشال وعقالي.

المشاعر كالطيف تنسكب في أرواحنا، فنعيش الحلم الجميل في كل زوايا وجداننا، فيسهر الإحساس فرحا وتبتسم نجوم السماء لقمر الليل المنير.

الوجدان الصادق كالدرة في أصدافها، والإحساس الراقي كالذهب الخالص، والقلوب الطيبة كزهور الربيع وعطرها يعبق بالسعادة. مساء المشاعر التي تنبض بالمحبة.

مثل ما تدفن الموجة تعبها في رمال السيف، مثل ما تغري النار الفراش ويحترق فيها، مثل ما تنجذب للغرب نار ويتلون طيف، تبي تنسى العنا وخيوطها الحمرة مدامية، مثل ما تدفن الموجة تعبها في رمال السيف، مثل ما تغري النار الفراش ويحترق فيها، مثل ما تنجذب للغرب نار ويتلون طيف، تبي تنسى العنا وخيوطها الحمرة مداميها. أعود لك على مركب غرام هده التجديف، أبيك تجدد جروح الهوى ولا تداويها، تعبت من السفر والليل ومخايل بروق الصيف، ليالي عام الأول دوك ذي داية لياليها، غرامك غرامك داعب الوجدان وغرقني بلا تكليف، يسافر في خيالي شوق وعيونك موانيها، ترى عذب المشاعر بالحقيقة ما لها تعريف، تراها رعشة تسري ولا نفهم خوافيا، تراها غربة الإحساس بديار سهاها الريف، مدامك يا حبيب العمر ما طفت بروابيها، تراها بسمة الأزهار لا طاب الهوى والكيف، تربع بالضماير دام نبع الحب يسقيها.

يا ليل، فيك سكون، فيك ترتحل النفوس إلى قمة الطمأنينة، وبساتين المحبة تحيط بها أسوار من زهور الوجد وحقول من العاطفة الإنسانية.

0: وعاشت بين زهور أنفاسها ونثرت عبير عطرها في زوايا روحها. ولأنكم أنتم رحيق زهور كلماتنا نودعكم كما تودع الزهور نسمات الربيع. وداع على أمل اللقاء مع تحيات فهد الهويدي والمخرج محمد السعدون.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا وسط أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 5:55 صباحا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 1:28. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وأم المرادم 35°، جزيرة جارو 38°، جال الياح 31°، ولنويصيب 32°. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال الياح 46°، أم المرادم 41°، لنويصيب والوفرة 45°، جزيرة جارو 38°. موعد شروق الشمس في الساعة 5:20. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
4: راح نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.

0: أنت تسمع هوانا خليجي.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معاكم في هذا البرنامج، برنامج هوانا خليجي على إذاعة البرنامج العام 89.5، باللي راح نكون معاكم خلال هذه الساعة من الساعة

0: 10 للساعة 11 بإذن الله، واللي نسعد دائما باستماعكم ومتابعتكم لهذا البرنامج اللي دائما ننقل فيه كل الفعاليات والأخبار عن أهلنا في دول الخليج كافة، الدول الست من الكويت لعمان ورد ثاني مرة الكويت، وهذه الفعاليات وهذه الأخبار اللي تمكم وين تروحون وين تقضون هذه الإجازة. لكن في البداية خلوني أمسي بالخير على زميلتي مونيا، مساك الله بالخير.
1: مساء النور عبد الله، ومساء الخير لكل اللي قاعدين يسمعونا من الكويت ومن الخليج، واحنا عبر اذاعه البرنامج العام طبعا صوتنا واصل عبر تردد الاي ام لكل الدول ان شاء الله، 540 على الاي ام و89.5 على الاف ام. وحياكم الله ويانا في ساعه خليجيه بامتياز راح نقضيها وياكم، ونتمنى لكم المتعه خلالها.
2: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات وكل جديد يجمعنا.
0: وبهذه الانطلاقة والحيوية والطاقة اللي قاعد نحس فيها منيا داخل الاستديو مع هذا التفاعل وهذا البرنامج اللي نشتاق ان دائما ننطر يوم الجمعه علشان نقدم هذا البرنامج،
1: كنا مسافرين في البرنامج والله ياخذنا من ديره لديره.
0: الطاقه جميله، ولو نقول لكم شنو الطاقه داخل الاستديو بيروح هذه الفريق الجميل، ريح روحه الحلوه الجميله اللي تحسسنا بهذا الانتعاش ودائما الحماس هي اللي تساعدنا كمقدمين نحن نكون بهذه الطاقه والانرجي والفريش لننقل هذه الاخبار لكم. فدائما تقبلوا تحيات اسره البرنامج من الاعداد آلاء الوزان ونفين ابو لافي، ومن التقديم منير الحجي، وانا محدثكم عبد الله الدوسري. اما الهندسه الاذاعيه بندر الشلاحي، متابعه وتنسيق بدر العتيبي، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: وتبقى التحيه الاجمل للمخرج عبد الوهاب الصلاحات.
2: فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليجي.

0: من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت. أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي.
1: تبتدي من دارنا وتهب،
2: تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج. نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهواء.

عودة مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج هوانا خليجي مع أولى انطلاقات أخبارنا لهذه الفعاليات الجميلة في دول الخليج. وانطلاقتنا الآن من الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في دبي. على مدار السنة تشهد منطقة الخليج فعاليات متعددة ومتنوعة ما بين ثقافية وفنية وسياحية، وصارت وجهة مميزة للناس من كل مكان في العالم. وتواصل دبي تقديم موسم صيفي حافل بالفعاليات والتجارب المتنوعة ضمن مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 30 أغسطس الشهر الجاري، مع برنامج يجمع بين الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية والأنشطة العائلية والرياضية والتجارب الثقافية. ضمن الفعاليات يلتقي عشاق الأنمي والثقافة اليابانية في معرض جي بي إكس الترفيهي في مركز دبي التجاري العالمي، في تجربة تجمع بين عروض الأنمي والعروض الحية والمأكولات.

0: الإمارات دايم تبهرنا، من دبي لأبوظبي، الفن والترفيه بأسلوب عالمي، عروض، مهرجانات وأجواء ما تنوصف، وبنعرض كل جديد في هوانا خليجي.
1: انت تسمع هوانا خليجي.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام منيا في هذه الفعاليات الجميلة في دول الخليج، وهذا يعني الأماكن الجميلة في دول الخليج. مثل ما دائما نقول أن هذه الأجواء الحارة، لكن عندنا أماكن جميلة جدا جدا جدا تبهر، وتلقى فيها كل سبل الراحة والترفيه لك ولأهلك.
1: أكيد طبعا. وبما أنك انطلقت ويانا في دبي وقلت لنا بعض الفعاليات، الحين راح نروح لمملكة البحرين وراح نتكلم عن أيضا الكثير من الفعاليات المميزة. وإحنا قلنا أن دائما هذا الموسم موسم الصيف اللي كان راكد في الخليج، الحين صار يتمتع بالكثير من الفعاليات. خلينا نشوف البحرين شنو عندهم من الفعاليات عبر هذا الاتصال الهاتفي من مملكة البحرين مع الأستاذ والكاتب الصحفي أحمد البهدهي.
2: نشكر دولة الكويت على الاستضافة.
3: وين ما صار الحدث بالخليج تلقونا عندنا في هوانا خليجي.

0: رجعنا لكم مرة أخرى، وهذا يعني اللقاء مع الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد البهدهي. حياك الله ومساك الله بالخير، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج العام من إذاعة دولة الكويت.
1: مساك الله بالنور ومسي عليكم بالخير وعلى جميع مستمعي إذاعة دولة الكويت وعلى كل متابعين في دول الخليج.
2: حياك الله.
1: طبعا الله يحييكم ويسعدكم، تحديدا طبعا متابعين برنامج هوان خليجي. الحقيقة أنا جدا سعيد يعني بتواجد معاكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف على المستمعين.
2: تنورنا أستاذ أحمد، وأكيد منا وفينا أهل المملكة. خلينا نتكلم عن أبرز الفعاليات الأخيرة في مملكة البحرين، بنبتديها مع فعاليات مدينة الشباب في البحرين اللي أمس كان الاختتام مال الفعالية.
1: اي نعم، الحقيقة اليوم احنا لما نتكلم عن ابرز الفعاليات اللي شهدت البحرين خلال الفترة السابقة، لابد ان نتوقف عند زيارة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله وبركاته. طبعا زيارة الكريمة لمدينة الشباب 2026 بلا شك شكلت مصدر فخر واعتزاز لشباب البحريني، ونعتبرها احنا طبعا يعني الاعلاميين بالبحرين وانا اتكلم عنهم بالنيابه رساله دعم واهتمام من جلالته بقطاع الشباب والرياضه. الحقيقه مدينه الشباب 2026

0: هي مبادرة شبابية تهدف لتوفير بيئة متميزة للشباب لاكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات متعددة.
1: جميل. أستاذ أحمد، حدثنا عن أمسية ليلى كويتية بحرينية.
0: أنا اللي صار سنة كلها يعني على هامش فعالية مدينة الشباب، كان هناك زيارة متميزة لسعادة الدكتور طارق الجلاحمي وزير الشباب والرياضة في دولة الكويت.

0: أنا أعتبرها طبعا، أعتبرها الليلة هذه يعني مشهد يجسد عمق المحبة والعلاقات التاريخية اللي تربط بين الكويت والبحرين، وبلا شك يعني هذه الفعاليات تعكس حيوية المشهد الشبابي والثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي.
1: بالتأكيد أستاذ أحمد. أيضا نبي نتكلم عن المعسكر اللي اسمه قدها جونيور، عندك تفاصيل عن هذا المعسكر؟
0: نعم، المعسكر هذه طبعا السنة كان المعسكر النسخة الثانية، ومعسكر طبعا هو منبثق من المعسكر الرئيسي، خلينا نقول الأساسي اللي هو جدها. المعسكر يعني يقام بالشراكة مع الحرس الملكي وشركة ستوري ماستر، وطبعا المعسكر يعني شارك فيه ما يقارب 2000 مشارك. تميز المعسكر بالانضباط والتدريب وبناء الشخصية على مستوى الناشئين.
2: جميل، كل الشكر للأستاذ الكاتب والصحفي أحمد البهدهي، شكرا لك ويعطيك العافية، وسلامنا وحبنا وأشواقنا لأهلنا في البحرين.
0: أنا أكرر الشكر تقدير إذاعة دولة الكويت وإلى أسس برنامج هوانا خليجي، ونشوفكم على خير ويعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
3: هوانا خليجي تعد مملكة البحرين من الدول الخليجية ذات التاريخ العريق، وهي مركز مالي مهم في المنطقة. تتميز البحرين بكونها من أوائل الدول اللي شهدت تطور في القطاع المصرفي، اللي خلاها وجهة رئيسية للأعمال والاستثمار. إلى جانب ذلك، تحتفظ البحرين بهويتها الثقافية والتراثية من خلال أسواقها التقليدية وفعالياتها الفنية، وتستضيف أيضاً فعاليات رياضية عالمية مثل سباقات الفورميلا 1 اللي تعزز حضورها الدولي وتساهم في تنشيط القطاع السياحي.

0: هوى
1: تبتدي من دارنا وتهب،
0: تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لاهل الخليج، نعد باخبار اهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى
1: بيرد.
2: رجعنا لكم مره اخرى مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في برنامجنا هوانا خليجي، وأيضا لدينا لقاء آخر لكن هذه المرة من داخل الاستديو. خلنا نتعرف وياكم على ضيفنا اللي معانا بالاستديو ونقول له حياك الله معانا في هوانا خليجي. نسمع هذا التقرير ونرجع لكم.
3: المايسترو الدكتور محمد البعيجان هو موسيقار وملحن وقائد فرق موسيقية، وله حضور بارز في المشهد الموسيقي الكويتي والخليجي.
4: هلا ويا مرحبا فيكم، وأنا سعيد جدا أن أكون إن شاء الله اليوم ضيفكم، ويكون ضيف خفيف ومقدم يعني معلومة فيها الفائدة.
3: تعاون مع عدد من رواد ونجوم الأغنية الكويتية والخليجية، لها أعمال في التلحين والتوزيع.
4: مهمة صعبة لكن تحتاج أي عمل أنك تقدمه بالذات العالمية يحتاج دراسة، يحتاج دراية، وهذه أهم، يعني تكون عارف أنت شلون راح تقدم هالعمل وحق منه وشلون، والتوقيت جدا مهم.
3: وقيادة الفرق الموسيقية، وشارك في أعمال غنائية ووطنية.
4: قدمنا أعمال برا الكويت، الحمد لله اللهم لك الحمد، لأن حق الكويت فلازم يكون العمل جدا مشرف، دائما نكون عندنا هذا الهدف يعني السامي أن نرفع اسم الكويت
5: طبعا
4: خارج دولة الكويت أكبر يعني المحافل.
3: مثل الكويت في عدة محافل دولية، وساهم في اكتشاف ومساندة عدة مواقع.

0: رجعنا معكم مستمعينا في هوانا خليجي، وأكيد من خلال هذا التقرير تعرفتوا على ضيفنا الموجود معنا داخل الاستديو الدكتور محمد البعيجان. حياك الله، نورتنا دكتور.
1: الله يحييك، نور نوركم، بالعكس وأنا سعيد يعني الضيف الزميل نقدر نقول.
0: أكيد أكيد منا يعني وفينا، من أول ما دخلت قلت لك أنت منا وفينا دكتور.
1: الله يحفظك وهلا أخوي أستاذ عبد الله، يعني دائما مميزين أكيد في كل برامجكم.
2: حضورك اليوم هو الأكثر تميزا بوجودك معنا وتلبية هذه الدعوة، فإحنا شاكرين لك وسعداء جدا بهذا اللقاء. لكن في البداية الدكتور محمد، يعني تستعد حاليا لقيادة الحفل الموسيقي سور الحمايل الخاص بختام فعاليات مهرجان صيفي ثقافي بدورة 18، ممكن نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا الحفل ويعني أجواء هذا الحفل؟
1: هو طبعا الحفل بعنوان نجوم عرب تغنوا في حب الكويت. سور الحمايل هذا كان عمل الحمد لله ملحمي وطني قدمناه في الفترة السابقة، ولكن إن شاء الله الفترة الحالية اللي هو قاعد نحضر لختام حفل مهرجان ثقافي صيفي تقريبا بنسخة أعتقد أنها 18 إذا ماني غلطان. طبعا يعني الجميل في هذا البرنامج الغنائي يمكن شوية هو نقدر نقول من الطراز الثقيل أو الخامة الثقيلة أو الأعمال اللي كانت في فترة الستينيات، خصوصا اللي تعاونت فيها دولة الكويت وكانت دائما تكون حريصة على نشر الأغنية الكويتية خارج الحدود والتغنى بأصوات عربية. اليوم راح أرد نفس الشكل، قد يكون في شوية احنا نسميه variation بالموسيقى، يعني راح نضع على بعض اللمسات شوية المختلفة، مو تغيير بالألحان، تغيير بشكل الطرح، يعني عشان قاعد نعرضها في 2026 هذه الفكرة طبعاً. يعني فلازم انه يكون له شكل مميز يتناسب مع حتى الأصوات اللي راح تغني هذه الأعمال إن شاء الله غنائية.
0: أكيد دكتور، أنت دائما عندك رؤى مميزة ويعني متجددة بشكل وايد كبير، علشان كذي بسألك شنو الخطوات الأبرز اللي تعتمد عليها لما نتخطط لهذه الرؤى الجديدة لأعمالك الفنية؟
1: نعم، أول شيء الحدث وين بيكون، إذا كان مرتبط في مهرجان معين، منو الأصوات اللي راح تشارك، نبدأ يعني يمكن أشوف حتى الأعمال اللي قد تعرض على المسرح، في كذا رؤية يعني أعتمد عليها، نوعية الأغاني اللي بتغنى، حتى نوعية الجمهور اللي راح يحضر مثل هالنوعية من الأعمال الغنائية. لكن عادة يمكن المهرجانات لها طابع مختلف، لون مميز، لون يكفي أنها تمثل الكويت، وهذا طبعا أي شيء يمثل الكويت أنا دائما أكون حريص أنه يكون اسمي مرتبط فيه للأمانة، عشان كذي أبذل كل جهدي أنه يطلع عمل مميز على الأقل مشرف جميل، خصوصا لما يكون عندنا ضيوف من دول الخليج والعالم العربي من الفنانين أو بشكل عام يعني من الحضور الكريم. فأتمنى دائما أن أكون أجتهد أن أقدم رؤية وأكون خير امتداد حق الناس اللي تعلمت منهم للأمانة.
2: إن شاء الله دائما، يعني أنت دكتور ويعني العين ما تعلى الحاجة في هذا التميز.
1: كنا في بدايتنا دائما إذا حسيت مهما توصل أن أنت ليلحن يكتوك بادي راح تعطي أكثر وأكثر.
2: أحسنت. أكيد أكيد، عسى الله يوفقك يا رب، ودائما من تألق إلى تألق. دكتور، تعاونك مع عدد كبير من نجوم الخليج في أعمال فنية كثيرة، شنو أبرز هذه المحطات؟ وأكيد يعني في محطات ما زالت مرتبطة بذاكرتك في هذه الأعمال الجميلة المتميزة مع هالفنانين المتميزين بعد.
1: والله كثر الأمانة يعني، وناس كثر الأمانة في الخليج. شعدت لك، كان أنا بديت بسن صغير، بديت في سنة عام 92 تقريبا كألحان، فتخيل تعاملت مع كم كبير يعني، حتى من الناس اللي يمكن اللي عاصرهم والدي رحمة الله عليه عبد الرحمن البعيجان في ذيك الفترة، أساتذتي تعلمت منهم الكثير، تعلمت والجميل فيهم الأمانة أنه دائما يعطونك التشجيع إذا لقوا أو توسموا فيك خير أن أنت ممكن تكون لك مستقبل جميل يعني بالنسبة للناحية الفنية، وفعلا أنت يكون عندك عطاء في هذا الجانب. طبعا أسماء كثيرة تعاملت معها في دول الخليج، يعني منهم ملحنين ومنهم طبعا مطربين نفس الوقت، يمكن الأستاذ الكبير أحمد الجميري، الأستاذ علي عبد الستار، الأستاذ إبراهيم جمعة، أصيل أبو بكر، راشد الماجد، رباب عبد المجيد عبد الله، وايد وايد أسماء كبيرة للأمانة طبعا غير الكويت، يعني أبو خالد عبد الله رويشد، محمد المصباح، أبو شعيل، نوال، كلهم تقريبا يعني، حتى الآن أبو خالد يعني رحمة الله عليه بالكلام الغادر، اشتغلت من على ناحية التوزيع يعني. ولكن يمكن الأستاذ أحمد الجميري طبعا ما لحنت له، ملحن كبير.

0: ولكن يمكن اشتغلت له كذا حفلة بالكويت أو كذا كان كذا برنامج، يكون حريص إن أنا أكون دائما معه موجود، ويحرص إن أنا لا أحرص أنا أيضا إن أتلاقى معه بداخل الكويت، يعني بالاستديو أو بالمكان اللي يكون موجود فيه، يحضر لي مسكين حفلات إذا كان موجود طبعا، وهذا الشيء طبعا يشرفنا ويدعمنا وايد.
1: أكيد صحيح. أكيد. وبما أنك ذكرت هذا الفنان الكبير من مملكة البحرين، راح يكون عندنا هذا الاتصال.
2: أحمد الجميري.
3: يا حسرتي خلي رحل عيني تباري، ناوي على جتلي ترى يوم الوداع.
2: هو فنان ومطرب وملحن بحريني بارز، ويعد من رواد الأغنية الخليجية والفن الموسيقي في مملكة البحرين. ولد في المحرك في عام 1947، وبدأ اهتمامه بالغناء منذ سن مبكرة. حصل على بكالوريوس الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة في عام 1977. قدم العديد من الألبومات والأغاني الوطنية والتراثية والعاطفية، واشتهر بصوته وأدائه للأغنية الخليجية الأصيلة. له اهتمام وبحوث في فن الصوت الخليجي، وشارك في مؤتمرات موسيقية في دولة الكويت والشارقة. ومن أشهر ما ارتبط باسمه من أعمال وأغاني يا زينة وشويخ من أرض مكناس. وهو فنان له حضور مهم في مسيرة الأغنية البحرينية والخليجية.

0: رجعنا معاكم مستمعينا من جديد في هوانا خليجي بعد ما خذانا الهواء لمملكة البحرين ونعود مرة ثانية للكويت، وما زلنا في هذا الاتصال المميز مع الفنان القدير أحمد الجميري. حياك الله ومساء الخير.
1: الله يحييك، مساء النور عليكم جميعا.
0: يا هلا فيك،
2: حياك الله.
1: هلا والله،
2: سعداء جدا بوجودك معنا في هذا البرنامج الجميل جدا، ومعنا ضيف يعني انت وما يحتاج ان نعرفكم بعض، فالدكتور محمد البعيجان وقاعد يسمعك الحين.
3: يا هلا يا
1: فيه
3: الله حالك يا حي هالصوت، هلا بالعم ابو خالد.
1: هلا دكتور محمد، شلونك؟
3: الله يحفظك يا هلا فناننا الكبير اللي دائما يعني نتعلم منك الكثير، ومدرسه وقصص جميله عند يعني العم ابو خالد الفنان احمد الجميري، قصص لو تقعدي معاه يعني تاخذون منه التاريخ الجميل. أكيد. للامانه اي والله فعلا،
0: وهو فعلا
3: مدرسه
0: تاريخ.
3: مدرسه
0: هو فعلا
3: وتاريخ
0: تاريخ ومدرسة. أكيد. استاذ احمد، خلينا نسالك عن مشاركاتك في الاعمال الخاصه اللي قدمتها بالكويت. خلينا نستذكر معاك اوبريت الخطوه المباركه سنه 84 بمناسبه انعقاد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، ونتعرف من خلال وجودك ويانا خلال هذا الاتصال على ان شنو تعني لك هذه النوعيه من الاعمال استاذ احمد.
1: والله شوفي، أولاً الكويت هذه بلدي الثاني وبلدي الأول اللي نشأت فيه موسيقياً، يعني من خلال الفرقة الموسيقية في استوديوهات إذاعة الكويت. يعني انطلقت أنا يعني وما قصروا معاي، كنت أسجل كل سنة 3 أغاني في وصارت لي علاقات قوية مع الفنانين الكويتيين وال يعني أهل الفن في الكويت والشعراء. فيعني مشاركتي في هذه المناسبات، مثلا اجتماع قادة دول مجلس التعاون أو دورات كأس الخليج اللي أقيمت في الكويت، كل هذه شرف لي ويعني تقدير لي وللبحرين من خلالي بمشاركتي واعتزازهم بصوتي وتقدير مكانتي وكذا. فهذه لا أنساها حق الكويت.
0: أكيد. ووجودك تشريف في مثل هذه المناسبات. أكيد.
1: تسلمين
2: أستاذ أحمد. اليوم

0: اليوم ضيفنا المايسترو والدكتور محمد البعيجان، وانت معاه حاليا على الهواء وقاعد تسمعون بعض، ويعني وحابين احنا نتكلم معاك عن تطوير الأغنية الخليجية وتقديم رؤى حديثة لها، واللي يعتبر الدكتور البعيجان من أبرز المختصين في هذا الشأن.
1: أول شيء خلا أكلمك عن الدكتور محمد البعيجان وشلون تعرفت عليه. الفنان الكبير
2: يا حبيبي،
1: ابن الفنان الكبير عبد الرحمن البعيجان
2: يا حبيبي،
1: تشرفت بمعرفته. تشرفت بمعرفته في عدة مناسبات في الكويت. كان يقود الفرقة الموسيقية اللي كانت تصاحبني في الأغاني، وكنت من المعجبين والمقدرين جدا لوالده الفنان عبد الرحمن البعيجان الله يرحمه، وخاصة في أغنية ليل السهارة. هذه ملحمة عندي أنا يعني موسيقية. هذه كانت من كلمات الشيخ خليفة العبدالله الخليفة،
2: نعم،
1: اللي أبدع فيها في تنوع المقامات الموسيقية والقوالب اللحنية بعبقرية جمالية. وكان أملي أن ألتقي به وما صار. ويوم تعرفت على محمد وجدت فيه ما أبحث عنه
2: يا حبيبي،
1: في والده جمالية اللحن وتنوعه والطيب والأخلاق والكرم والاحترام والتقدير. فعشقت محمد أنا والله، عشقتك
2: وأنا عشقك والله يا عم أبو خالد. أنت جميل وكلامك أجمل وكل حكم، ويعني أنت التطور اللي تعمله اللحني تحرك مشاعرنا. ترى أنت يعني أحيانا الذكاء الجميل والإحساس والموهبة العالية تستفز كل الفنانين اللي حوالينك. فيمكن عم ابو خالد كان تتذكر يمكن عام 2011 اتوقع، او لا 2007 2008 عمل يعني التقينا فيه انا وياك ورحمه الله عليه يوسف ناصر عم ابو محمد والعم ابو يعقوب الدروازه اللي سجلناه بالسيدي.
1: نعم
2: سجلت
1: نعم
2: انا بالقاهره.
1: نعم في الدروازه.
2: أيوة
1: صح،
2: هو المسلسل الدروازه كان بالغناء عن الفنان احمد الجميري، ابدع فيه وفعلا كان يعني سوينا شيء جميل بذاك الوقت. ليومك انا اسمع هالاداء الجميل واتعلم منه، واقول حتى حق شبابنا عيالنا اللي يدد اقول لهم يا جماعه احنا حلو ان الواحد يكون عنده رؤيه وتكون عنده توجه تارجت، اوكي اوصل للي تبيه، ولكن خل عندك في بيس قوي، خل عندك قاعده وايد قويه ترتكز عليها فنونك ادائك. تتعلم من الشخص وين ياخذ النفس بالكلمه، شلون الحرف يقطع الحرف، شلون يموج اللحن، شلون النسيج اللحني والترابط اللي يصير، الهارموني اللي يصير ما بين الغنى والكلمه والاداء والاحساس الجميل. فهذا دائما رسائل نحاول احنا تعلمناها نحاول نوصلها حق غيرنا بس مو اكثر.
0: وانا قاعد اسمع هذا الانسجام ما بينكم، وهذا يدل على هذا روح التناغم. لذلك انتم قاعد تصنعون هذه الاغنيه، ما دام في انسجام في ترابط بهذا الروح
2: راح نسوي شيء جديد.
0: احنا ناطرين ومشتاقين،
2: بس هذه مفاجاه انا ما قلت حق ابو خالد ان شاء الله لقدام، وهم راح نقول لكم عنها ان شاء الله عنها، بس نتاكد من الموضوع اكثر ان شاء الله.
0: احنا ناخذ من اغاني عديل الروح وناخذ واقف على بابكم وكل هالاغاني الجميله اللي دائما نستذكرها. انا من اجمل الاغاني اللي اسمعها واقف على بابكم، جدا اغنيه جميله من التراث، حتى اللحن حتى الاداء اللي اديت فيه جدا مبهر.
2: وفي تطوير لحني عمله في يا علي صوت بالصوت الرفيع، اللحن الكوبلي اللي عملته يا زينك ويا زين الجملة ويا زين الإحساس
0: يا علي صحت بالصوت الرفيع. أيوة. يا الله، هذه من الأغاني اللي أنا كنت أسمعها في فترة المراهقة وأعشق هذه الكلمة.
2: عم بخالد بس صلح لي المعلومة، أهل البحرين يدزون لعبوني أسرع من الكويت شوي اللي أنا أعرفه كسرعة،
1: صح،
2: فتلاقينا حرج شوي حلو كذي في أيوة بالضبط.
3: جميلة هي الفنون واحدة، ولكن طبعا المتعمق المتبحر فيها أكيد يعرف أن في لمسات تبين هذه كويتية ولا بحرينية بالتأكيد.
1: نعم
2: أحنا
3: سريع. أيوة. أستاذ أحمد بنسألك عن محطة فنية بالكويت ما تنساها دائما تطريها مختلفة بالنسبة لك، تستذكر ويانا محطة معينة شيء معين؟
1: عندي محطات وايد، لكن محطة مهمة هي كأس الخليج في سنة أعتقد دورة الرابعة كانت في الكويت. لما غنيت

0: خضر نشلس على عودك
1: الله.
0: ويا زين ذكريني.
1: يا سلام الله.
0: وأول وأول مرة تلفزيون الكويت كان يبث ملون في ذيك الليلة، أول مرة يبث ملون. وكنا أنا ومحمد عبده والله يرحمه جابر جاسم في الحفلة ذي، وكانت هذه لا تنسى الحفلة ذي، لأول مرة نطلع عالميا بالألوان.
2: الله
3: جميل. احنا كثر ما نقدر نستغل هذه اللحظة اللي انا بالنسبة لي جدا سعيد فيها بوجودك معانا في هذا البرنامج، وايضا الدكتور محمد يعني عمالقة في هذا المجال الفني، فنستغل هذه اللحظة واحنا والسادة المستمعين علشان نسمع بصوتك الشجي الجميل اللي كله ينبع باحساس فني عالي جدا جدا، نسمع شيء لو تسمعنا احنا والسادة المستمعين على ذوقك، مقطع صغير
0: على ذوقي.
3: ايه
0: الزين ذكريني لغيبتني بحور،
3: غيبتني بحور
0: والشوق ناديني يمكن الدنيا تدور،
3: يمكن الدنيا تدور
0: وارد ويا الصيف ولا الشتا ليرد، ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد،
3: وقت
0: الربيع والورد ويا الصيف ولا الشتا ليرد.

الاثنين السنة شوقي لكم ويا شوقي لكم ويا شوقي لكم ويا وصيت طير الفل ولا حمل لو وصيت طير الفل ولا حمل لو حملت موج البحر حملت موج البحر.

0: الشتا ليرد ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد وقت الربيع والورد.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله
2: الله الله يا
1: تسلم هالإحساس
2: الجميل. الله
1: وهالذوق
2: يحفظك يا رب.
1: وهالصوت الجميل وهالإحساس الأجمل، فعلا مميز
3: عاش الحس أستاذ.
1: ترى هالغناية أعتقد لها قصة جميلة. عدل أبو خالد قصتها انكتبت برا.
0: هذه نعم
1: ها اي لها قصة،
0: نعم
1: قصة سالفة انكتبت برا البحرين.
0: نعم
2: ممكن شوي من تفاصيلها ولا صندوق اسود؟
0: لا لا مطانف ولا يسود.
2: عسى الله يحفظك وشكرا على هذه المقطوعه الجميله بهذا الصوت اللي كله احساس ورقي وفخامه. صوت الفخامه جدا جدا بهذا الاداء. احنا جدا سعداء بهذه الاغاني والكلمات اللي غنيتها بهذا الصوت. أنا جدا معجبينك ومن عشاقك اللي
3: هو الهانين عليك
1: وايد. اي ترى وايد ياتينا يعني
3: اكيد
1: يعني ها اختار.
2: ولو لا لا لا يجي على حسابنا بعد.
1: يا اي والله ينورنا
2: بيته وسعله من العين.
3: حياك الله استاذ احمد، شكرا على تواصلك معنا في هوانا خليجي. الله يحفظك حياك
2: الله.
0: اوكي.

0: خليج واحد، نبض واحد، وهوانا يجمعنا من إذاعة دولة الكويت على 89.5.
1: تكاتفنا هو سر قوتنا، نحن دائماً قلب واحد، خليجنا واحد.
2: الخليج يجمعنا بالمحبة والتكاتف،
3: معاً نحافظ على أمن واستقرار خليجنا،
4: سيبقى واحةً للأمن والأمان والاستقرار.
5: في خليجنا وحدتنا وتلاحمنا، مو بشعار،

0: هذه بين موسيقاتك دكتور.
1: نعم هذا غناية صدقين عمل وطني هذا عملناه. كان من كلمات أخوي العزيز ناصر البناي, ناصر عبد اللطيف البناي, وتغنى فيه طبعا أخوي العود الجميل صاحب الإحساس الجميل اللي دائما عنده رؤى متنوعة ويعني عنده ذائقة كذي مختلفة عن في تطوير الأغنية الكويتية الشعبية, الفنان محمد المصباح.
0: الله.
1: فتغنى بهالأغنية الجميلة أبو جاسم أبدع فيها فعلا. هذه والله بذكر عدد السنة بس ما أنا ذاكر بالضبط, بس أتوقع بالألفينات يعني 2023 لا 23 يمكن رفعت بالسيستم لكن أقدم بصراحة
0: أقدم شوية
1: يعني في لأن تدريم يت فترة في مكتبة الإذاعة صار في تحويل من الريلات لسيديات وبعدين قمنا ننتقل, ففي أعمال رفعت التالي, فهذه أتوقع أنها من الأعمال اللي رفعناها التالي.
0: بس هي مو في هذا التاريخ, هي أقدم هي شوية
1: أتوقع هي أقدم يعني من قبل يمكن 2006 2007 كذي تقريبا.
0: جميل بس مع أن اللحن وايد حديث يعني التسجيل صافي
1: كلاسيكية شوية. أيوة طبعا هذا التسجيل كان بالقاهرة أتوقع إذا ماني غلطان سجلنا. نعم
2: دكتور بما أن احنا تكلمنا عن الموسيقى والألحان يعني نبي نتكلم عن الموسيقى الخليجية, شنو أبرز العناصر المشتركة بين دول الخليج بالنسبة لك؟
1: هو الإيقاع أكيد بالفنون الشعبية يعني يمكن يربطنا, وفي شيء وايد مهم للأمانة يمكن اللي هو الأغنية الشعبية البسيطة أو أغنية الألعاب الشعبية عشان تذكر يمكن احنا في وايد شغلات تربطنا اللي هي الألعاب الشعبية لها غناوي معينة.
2: أي.
1: فنون العمل أيضا نرتبط فيها مع دول الخليج وايد يعني أعمال. فنون السمر هي اللي يمكن تتنوع, بعض فنون البادية عندنا مشتركة في ألوان معينة ولكن يمكن اللهجة من بلد لبلد شوي اللي تغير اللي يصير فيها اللفظ مختلف. يعني هذا الأكثر شيء نقدر نقول الفنون الشعبية اللي تربطنا يمكن بعض أكثر
2: لأن امتداد الخليج واحد والجغرافيا واحدة. نعم. وتنقل الأسر والعوائل والقبائل ما بين هذه الدول نفس الثقافة. انت يعني انت بالسعوديه نفس الثقافه او الثقافه الفنيه اقصد
1: صح.
2: اللحن والاداء يعني لو نتكلم عن السامري هو يعني طابع نجدي.
1: نعم.
2: او سامري ما بين الكويت وهذا. لما نتكلم عن الفنون الاخرى مشتركه.
1: نعم.
2: الفنون البحريه من صحيح. الكويت لعمان
0: صحيح.
2: في النهمات وغيرها و...
1: نعم.
2: فهذه مشتركه وجميله
0: بشكل وايد كبير ولكن المتخصص يعرف الفرق بينها مثل
1: طبعا مساعة. اكيد تفرق من من من شكل اللقاء. شوف مساء يمكن تكلمنا عن شيء بسيط اللي هو فن اللعبوني او ايقاع اللعبوني اصح يعني بالقول ايقاع اللعبوني يدزون اهل البحرين اسرع. احنا بالكويت شوي طايح لان فن النيدي غير مختلف في جلاعات في وايد فنون ترتبط بميزان واحد موسيقي
0: صحيح.
1: ولكن لا تفرق في السرعات يعني اللي حددها عادة اللي بالوسط الفني أكثر أو اللي بساحة العمل نفس الميدان نفس الميدان العمل.
2: اللعبوني هو مرتبط بالشاعر رحمة الله عليه محمد باللعبون
1: محمد باللعبون كفن وكشعر طبعا ايه. ولكن هناك ألحان وصيغت على هذا الإيقاع المعين يمكن تطورت وعبدالله فرعي أيضا يمكن دخل الصوت ولقينا امتداد بعد ذلك مع يوسف بكر وخالد البكر وعبدالله فضالة والناس عاد اللي طورت الأغنية الكويتي وعبد اللطيف الكويتي ومحمود وأسماء كبيرة وكثيرة وسعود الراشد طبعا هم أخذ على عقده يعني عاتقة خصوصا بعدين أتى الجيل عاد اللي عنده رؤية شوي يمكن مختلفة مايلة إلى الشرقي أكثر يعني لقينا أسماء كثيرة أيضا اللي دائما يعني الاغنيه الكويتيه الجميل فيها انها سافرت وايد وردت من السفر وايد انا اقدر صحيح. اسميها كذي يعني
0: لها حقب زمنيه
1: صح. وتاثرت بوايد يعني اماكن
2: نفس اهلها يحبون السفر
1: يا سلام عليك. ترى في غناوي عندنا تسجلت يمكن بالعراق
0: صحيح
1: سامريات اخذت ميزان اللي هو الجورجينا ولكن بضغط مختلف صار السامري ندق بفترة يعني في ناس ما ميزت ان هذا 3 4 او 10 8 بس هو بالصح الدقة اكثر هو 10 8 ولكن احنا يمكن ضرب الايقاع شوي عندنا مختلف. الجورجينا وايد مختلف اللي هو يندق في تركيا والعراق

0: هو يمكن عدة أماكن كميزان أيوة كإقليم بالضبط. ولكن عندنا إحنا لا ينقال في ضغط مختلف اللي هو يعني بشكل بسيط أنا أقدر أقول لك إنه الدم عندنا مثلا على سبيل المثال في 1.4 هناك عندهم في 1.6
1: تقصد الأدوات ولا السلم الموسيقي؟
0: لا لا الشكل الإيقاعي طرق الشكل الإيقاعي هم مرتبطين بزمن معين إحنا في شيء اسمه الموسيقى عندنا اسمه مازورة المازورة هذه تحددها الميزان اللي ينكتب أول شيء اللي قاري نوتة شوي وقبل نحاول
2: أكيد عشان كذي اللي يسمع هاي يعرف الفرق يعرف ويعرف إن هي مثلا معزوفة بشكل مختلف أو على ميزان مختلف
0: نعم سلام عليك.
2: أكيد طيب أنا بتكلم عن تحديث الأغاني حدثت بعض الأغاني أعطيتها روح جديدة طورت فيها وقدمت أعمال كويتية خليجية لما تختار أعمالك اللي تعيد توزيعها
0: نعم
2: شنو الأساس اللي تختار عليه؟
0: هو حسب نوع الشكل التطوير اللي بسويه يعني يمكن في حفل مدلي عملنا تطوير مختلف عملت أنا شيء اسمه بريدج أو لينك معين بسميه حمل الموسيقى مثل جسر كوبري خلينا نقول يوصلني من لحن إلى لحن هذا كان جديد فإذا احنا أضفنا هني جملة جديدة عشان نعمل مدلي حق هالأغاني
2: عشان المستمع يحس بانسجام شوية
0: بانسجام وما يحس أنه انتقل من غنية غنية ويكون فيها دائما اللي هو مفاجأة خلاص يعني تشدينا
2: خصوصا المدلي فيه وايد أغاني وايد فأنت لازم يعني تعطيها روح واحدة وهذا صعب أشوفه
0: صعب شلون يعني تخلين الإذن ما تنرفز من اللي قاعد تسمعه شلون تختارين طبقة معينة شلون تختارين طبقة اللي تناسب الناس اللي بتأدي خصوصا إذا عندك مجموعتين شباب وبنات فطبقات مختلفة نحاول ناخذ الطبقة الوسط بينهم أو نوزع الجمل اللحنية من يقول هذه ومن يقول هذه هذه بحد ذاتها طبعا تعب وتركيز وكل شيء لازم يكون بدقة ومدروس صح وفي ذوق وهذا أهم شيء بالموضوع للأمانة والحمد لله أنا الحمد لله اللهم لك الحمد إن قاعد يعني الله قاعد يوفقني في جانب إن أكون ذويق شوي على المسرح بحط هذه هني هالغناية قبل هذه هذه قبل هذه طبعا باستشارة أيضا بعض الأصدقاء اللي بنفس المجال أو حتى في ناس ما لهم شغل بالمجال ولكن متذوق
2: أكيد كلك ذوق دكتور يعني اللي يقدم لنا هذا الجمال وهذا الموسيقى بهذا الجمال أكيد كلك ذوق أنت تصدر الذوق للآخر
0: لا بالعكس أنا أتمنى يعني أنا على قولتهم أتمنى أن أسوي شيء زين وأكون خير امتداد للأمانة
1: أكيد دكتور يعني أنا بالنسبة لي الملحن أو موزع الألحان هو نفس المدرب كرة القدم فتبحث عن المواهب وتختار الفنان المعين اللي يخدم هذا اللحن في الوقت اللي انت محتاجه ممكن الفنانين يمشي عليهم هذا اللحن او الاداء اليوم شنو اللي تدور عليه في الفنان لما تشتغل معاه في موسيقى
0: اكيد شيء طبعا هو يتميز فيه وعاده الامانه ساعات انا يمكن اعوذ بالله من كلمه انا اشوف شخص يمكن ما وصلت له الفرصه محتاج ياخذ بوش ياخذ فرصه هذا راح يعطيك كل ما عنده او يعطيك كل اللي عنده عشان يقدم احلى شيء ويبدا يعني على قولتهم هم تبين الشخص او تبي الشخص اللي يسمع الكلام يعني ثق انه مثلا خلينا نجرب هالشيء ما طلع حلو ترى احنا عندنا بروفا نقدر نعدل ونغير وبيدنا يعني في تايم ما دام احنا عمليين وادواتنا كلنا متمكنين منها خلاص ما عندي مشكله انا اغير لحن كامل
2: تكون وقتها. مرن
0: بعد بالضبط فيكون مرن ترى هذه مو بس على صعيد اللي بيغني حتى العازف سولست في ناس تاخذ بوش تعطيهم يلا تفضل قول سولو تشجعه تدري ان انت عنده شيء مثل ما شجعونه
2: صح
0: اللي قبل نعطي فرصه تعطي فرصه حق الشباب
1: انت سمعت صوتي قبل شوي مع الاستاذ احمد الجميري وانا ايش رايك فيه؟
0: راح نجربك بمدلي اللي جاي
1: ولا
0: عبد الله راح نجربك يعني العود مو معي انا حسابه كان جربنا لايف الحين
1: لا نخلي بدون لايف بدون لايف
0: لا ما يصير
1: مراعاة الآخرين الناس بينامون
0: حالاتك كذي يا الكل يسمعنا
1: الناس بينامون
0: لا يسمعنا خلي جريء الناس معنا سوي صراحة
1: الله يحفظك
0: خليك كذي يا الكل يسمع يا لا أحد يسمع
2: إن شاء الله أبي أرجع لك بموضوع تجديد الألحان بس معنا اتصال من اليمن أعتقد باستقلال يبي كلمك دكتور محمد حياك الله عليكم السلام يا هلا باستقلال
3: مساء الله بخير أختي
2: مساء النور يا هلا حياك الله
1: حياك الله
3: طيبة إن شاء الله
2: طيبة طاب حالك معنا الدكتور محمد البعيجان بالاستديو باستقلال
0: حياك الله
3: حياك الله بالخير أخو محمد
0: يا هلا والله حياك الله الساعة المباركة
3: شلونك طيب إن شاء الله
0: الله يحفظك أنتوا شلونكم إن شاء الله تمام
3: شلونك مع الألحان اليمنية
0: يا زينكم ويا زين أعمالكم احنا تعلمنا على يعني أنا على فكرة قبل أسبوعين يمكن عملت في حديث الموسيقى يعني أسبوعين متكاملة 10 حلقات كانت عن رحمة الله عليه أبو بكر سالم أول أسبوع كان عن أعماله اللي غناها ثاني أسبوع ألحانه
2: الله.

0: منو تأثر والأسامي كافي يعني. ترى أنتوا عندكم شيء جدا مميز. إحنا من منتصف السبعينيات طلع عندنا جيل كامل يحب الأغاني العدنية.
1: صحيح.
0: ونغني عدني وصنعاني ونغني كل شيء نغني. أنتوا إيش رأيكم بالأغاني الكويتية؟ أنا أرد لك السؤال، أنتوا إيش رأيكم بالأغاني الكويتية؟
2: والله الأغاني الكويتية أنا أحبها من الزغر والله صديق، بس الأغاني اليمنية في الخليجيين مرة يطوروها مرة بشكل حلو
0: طبعاً. طبعاً، وعلى فكرة إحنا فينا ميزة بالكويت نطور كل شيء.
2: يا ناس أحب أسمع سواليف هذا أو أغنية إيقال المعنى.
0: الله
2: هذا أصلا يمني بس طور اللحن حقها مرة.
0: طبعاً صحيح. طبعاً، وأعمال كثيرة فعلاً إحنا طورناها بالكويت. الفن، الحضارة اليابانية حضارة يعني متفردة بلونها ونوعها. يمكن ترى حتى احنا فن الصوت عندنا غير مختلف شوي عندكم، معنا نفس الشعر الحميني اللي استخدم تقريبا في الجزئية هذه.
1: نعم.
0: يعني في الفنون او فنون الصوت نقدر نقول احنا في قوالب فنون الصوت.
1: انقطع الاتصال مع ابو استقلال، بس اثرانا بصراحه بهذه المداخله وتطرقنا للالحان اليمنيه والفن والطرب اليمني. اكيد يعني هذا من اجمل الفنون خلينا نقول. ابي ارجع على تطوير اللحن اللي تكلمنا عنه قبل شويه. ساعات في بعض حتى اللقاءات اللي نسويها يقول لك ان ساعات يظلمون الفن بتطويره، فابي انت رايك في هذه الجمله، شلون تحافظ على اصاله اللحن القديم؟
0: وطبعا اللحن القديم في شيء احنا نسميه اللحن الاساسي اللي كانت سفيرموس او مثلا ميلودي نقدر نقول، هذا ثابت. يفضل ان وقت التطوير ما نبدا اني صوبه، لا احنا نبدا يعني شفت اللي بيرمم بيت كان شكله شيء في السبعينيات، مثلا جينا حقبه الألفين صار في خلاص بجن ثاني، صار في رؤيه ثانيه مختلفه، حتى المهندسين افكارهم تغيرت، معنى هي نفس المساحة. فأنت حافظ على مساحتك، طور بالشكل الخارجي بما يتناسب مع جماليات الشكل الداخلي، تظهرها زيادة إذا أنت فنان وشاطر، لا تطلعها أكثر.
1: صح.
0: مو تطقي عليها نفس ما البعض للأسف يعمل، هو مو بالكثرة هو بالذوق رقم واحد، بمعرفة أنت تكون متمكن من أدواتك، عارف وين أطور وليش ومتى أبرز هالجملة عن الثانية.
1: أكيد.
0: وهذه المحافظة على الأساس، وتبدأ تختار في أصوات والله حلوة مثلاً صارت جديدة الحين موجودة عندنا، مبتكرة، آلات طلعت يعني بالعالم ككل، استخدمها
1: ووظفها،
0: اعمل توزيع عالي.
1: صح.
0: على الموضوع لا تعمل
1: كأنك
0: توزيع
1: كأنك تحييها بروح جديدة
0: بالضبط، هارمونيات مختلفة، ستايل جديد. في ناس وايدة الحين قامت يمكن تستخدم الجاز في التوزيع الهارموني، لأن خلاص صار وايد محبب، وفعلا هو فن مو سهل، صعب لا تكنيك معين ولا نسميها دائرة مختلفة عن باقي دائرة الرابعات والخامسات اللي تعلمونها في المعهد.
3: دكتور يعني شو اللي يخلي الأغنية الكويتية حاضرة ومؤثرة في الخليج العربي بالرغم أن في أغاني خليجية مغنى ومنتشرة، لكن نلاقي أن الأكثر انتشارا وحفظا بين الجمهور الخليجي الأغاني الكويتية؟
0: يمكن احنا كنا سباقين في كل شيء، في الانتشار بالثقافة واكتساب الثقافة ونشر الثقافة بنفس الوقت. هذا اللي يميز يمكن الفنان الكويتي من غير لا هو يدري عنه. انه هو طبعا انت عندك تاريخ فني كبير، ارتبط بوايد امور تاريخية، سبقت يمكن غيرك من دول كثيرة تقدمت عليهم في هذا الجانب، فانت صار في الجينات عندك الطبيعي. مثل ما قلنا حق الاخ باستغلال تو، احنا ترى اي شيء يجينا بسرعه نطوره. ما نطول على طول يا غيام.
1: من عمر ترى الكويتيين
0: ونفس اللحن انتبهي، ترى نفس اللحن، ما غير اللحن، ما نجي سلاح،
3: ولكن نعطي التاتش الكويتي،
0: عندنا التاتش الكويتي، بهاراتنا وشغلنا وسنع، ماكو نعدل
1: هذا نسويه حتى على الاطباق، شو ما نسويه على الموسيقى.
0: شكرا. فانت يعني خلص قلت لك طبعا ارمي هذا المثال على وايد جوانب.
1: صح.
0: من كل النواحي، فهذا طبعا نعم الله علينا في هالديرة الجميلة، عسى الله إن شاء الله يحفظها ويحفظ كل من يسمعنا.
3: دكتور يمكن عشان الحقبة الزمنية اللي الكويت سبقت مثيلاتها من دول الخليج في تطوير الفن واستقطاب الفن وإنشاء المعهد العالي للفنون والمسرح وكل هذه الأمور سبقوا الخليج، في لذلك
0: نعم.
3: صار عندنا الأساس
0: طفرة على طفرة ثقافية كانت إحنا كنا سباقين فيها للأمانة. فعشان كذي خلص صار عندنا الكل الأنظار تكون متجهة عليك في هذا الجانب.
3: هو مو مقصور دكتور، مو مقصور في الآخر،
0: لكن لا طبعا لا طبعا لا بالعكس، احنا طول عمرنا كنا ندعم الآخر، وبنفس الوقت ما تطلب مقابل قدام هذا الشيء.
1: أكيد ما ننسى أن الكويت كانت ريادة يعني في هذا، وما زالت
0: ولا زالت.

0: فعلا لا ولا زالت. ليش؟ لان ما دام لا زالت الانظار موجوده ينطرون اي حركه جديده انت تسويها، معناها العالم قاعد طالعك، لان عارف ان انت ساعات المبدع يمكن يوقف استراحه بسيطه يشوف اللي حواليه، والذكاء انك تبدا من حيث انتهى الاخر
1: وترجع تنطلق مره ثانيه بالتاكيد. دكتور يعني بس قبل ما نختم هذا اللقاء لازم اوقف عند محطه او نقطه التقنيات الحديثه والذكاء الاصطناعي اللي اقتحم كل المجالات بما فيها مجال الموسيقى، ويمكن صدمنا في المجال الموسيقي بشكل وايد كبير.
0: نعم.
1: شلون شايف هذا الموضوع؟
0: والله انا اشوفه زين، يعني للي حاب يتعلم صراحه، مو اللي حاب يبدع، يعني اللي حاب يتعلم شلون أبدأ أتحرك بالذات للبدايات. يعني ممكن يفيد ناس وايد، ممكن يختصر وقت على ناس وايد. أنا قاعد أسمع برامج وايد، يمكن حتى في إذاعاتنا قاعد تستخدم لتطوير بعض الأعمال الغنائية، نحط ملودي معين والبرنامج اللي ما بيقول اسمه بروح يسوي اللحن ويعطيك كذا اختيار من الفن أو من نوعية جميل حلو. ولكن اللي حاب يسمع رؤية جيب، ولكن أنا أتوقع ما دام انه ما في شيء من يعني شيء طبيعي، شيء انساني، شيء
1: لمسه بشريه،
0: اللمسه البشريه مو موجوده، راح نمل منه. يعني بصراحه اللي راح نحبه وايد بسرعه، حبيناه بسرعه، ولكن راح نمل منه بسرعه.
1: أكيد.
2: انا سمعت بعض، عفوا منيا، سمعت بعض الاغاني المطوره بطريقه الذكاء الصناعي في عن طريق اليوتيوب، وهذا يعني ما تحس انه
0: ما فيها روح. ما فيها روح. حلوه حلوه هي حلوه. انا اقول لك شغله، يمكن اول مره اعلنها، يمكن من اوائل الناس اللي اشتغلوا في البرنامج اللي حضر الهواء راح اقول لكم اياه، وحبيت فكرت اني اعمل حفله كامله
1: عن طريقه
0: بالتوزيع اللي هو قاعد يحطه، ولكن باضافه التوزيع الجديد او الرؤيه اللي انا بحطها. انا بغير نوعيه الالات، بغير خطوط معينه، وكنت بسوي حفل ابى اسميه ماني قايل
2: نخليه مفاجاه.
1: والفكره موجوده ولا
0: لا زالت يعني؟ بس طبعا قلت لك انا وايد بطيء، اي شيء لازم شوي ادرسه، احاول اني ما استعجل بالضبط، خلي شوي ياخذ وقته.
2: دكتور، هل التعاون الخليجي الموسيقي يمكن انه يصنع مدرسه فنيه خليجيه واحده بهذا التعاون والتنوع؟
0: هو صنعها وخلاص. يعني قاعد نشوف عندنا اغنيه خليجيه،
1: صح.
0: بالذات يمكن من فتره التسعينيات، احيانا الازمات الامانه توحد جميع الاقطار باشياء كثيره، وهذا اللي حصل على صعيد وايد امور. يعني في ناس، احنا يعني خلنا اقول لك اياها مختصر، احنا الدواوين الكويت انتشرت في كل مكان، ما كانت موجوده في الكل.
2: صحيح،
0: فعلا هذه حاصله. الفن اصبح عندنا اغنيه خليجيه مشتركه، قبل صوت اللي يشارك او ملحن او شاعر مثلا، الحين لا، الحين صار في ايقاع متبادل، صار في ايقاعات، حتى نوعيه الايقاعات اللي تعزف متبادله، عناصر قامت تشتغل بالكويت، عناصر كويتيه قامت تشتغل برا، ويعني وقيسها على ذلك.
1: استمتعنا وياك وايد دكتور محمد، وصراحة يعني ما كفتنا هالساعة ان احنا نسولف وياك في رحلتك، خلينا نقول في عالم الموسيقى وابداعك اللي ان شاء الله لا ينضب ولا يتوقف، توقف شوية علشان تمزج خلينا نقول، وتعطينا افضل ما عندك. شكرا لوجودك ويانا.
0: انا اللي اشكركم يعني على هالبرنامج الجميل، وما هي غريبة طبعا على اذاعة دولة الكويت، وانتم ناس دائما متميزين، وكل الاخوان والاخوات الموجودين بالاستديو، وحتى مستمعينا متذوقين ومتميزين. ان شاء الله نكون قدمنا معلومات خفيفه، قصه جميله، معلومه على الاقل الواحد استفاد منها ان شاء الله.
2: انت المميز بهذه الالحان والاعمال اللي تقدمها لدول الخليج، الله يعطيك العافيه، وان شاء الله من تقدم الى تقدم الى نجوميه، ودائما مبدع. الله يحفظك.
0: الله يحفظك. ما قصرت.
1: كان معنا المايسترو والدكتور محمد البعيجان. وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من هوانا خليجي، نفس الموعد راح نكون معاكم في الاسبوع القادم، وهذه تحيات فريق العمل: آلاء الوزان، نيفين بولافي، عبد الله الدوسري، منيا الحجي، بندر الشلاحي، بدر العتيبي، وحنان الصقر.
2: بهذا الحب والتقدير والسعادة دائما نتمناها لكم، مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت. صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا وسط أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس.

نجدد لك تحية عزيزي المستمع، وحياكم الله وحديثنا والمتابع لحديثنا في الأسابيع اللي يعني مضت عن الفنان عبد الله رويشد وعلاقته بكل من شاركهم وعاصرهم من ملحنين وكتاب، وأيضا في كل حلقة عبد الله رويشد وتعاونه مع الملحنين، ويمكن خذينا مجموعة من الملحنين ونستكمل حقيقة ما شاء الله. الفنان عبد الله رويشد له علاقات طيبة مع كل الفنانين في عالمنا العربي، واليوم علاقته في الفنان الكبير أبو بكر سالم. أبو بكر سالم علم من أعلام الأغنية العربية، حضرمي خليجي أصيل مطرب وملحن وشاعر، واشتهر باللقب أبو أصيل في كثير من جلساته. أبو أصيل راح، أبو أصيل وصل، أبو أصيل غنى سجل، وتجد الروح والألحان متأصلة بالألوان اليمن السعيد. فقدم العدني، قدم الحضرمي، قدم اللحجي، قدم الصنعاني، فنان بحر، وأيضا عنده كنز من الألحان تسابقوا على كثير من الفنانين، ومنهم فنان عبد الله رويشد تعاون وياه.

0: العديد من الأغاني ونزل معاه ألبوم كامل في يعني تعاون عبد الله الرويشد والملحن والمطرب الشهير أبو بكر سالم، مشاركة بعد في بعض يعني التسجيلات في صوته في بعض الأغاني. حياكم الله، وطبعا يقدم معاي البرنامج الأستاذ والباحث والفنان عبد العزيز المصباح. حياك الله.
1: الله يحييك عبد الوهاب، أمسي عليك وأمسي على كل المستمعين برنامج عود ومرواس.
0: حياك الله. عبد الله الرويشد وتعاونه مع أبو بكر سالم، ونبي نعرف أول أغنية.
1: نعم طبعا، عبد الله الرويشد قدم أعمال كثيرة وكثيرة مع رحمة الله عليه الفنان أبو بكر سالم، يعني في ألبوم يعني تم إصداره في عام 1992، والجميل من هذا الألبوم أن أغلب الأغاني من ألحان أبو بكر سالم وأغلبها من كلماته، وفي أغنية بس ألحانه لكن من كلمات شاعر آخر، وفي كم أغنية من ألحان ملحنين آخرين وكلمات شعراء آخرين، لكن بنركز بحلقتنا اليوم على الأغاني اللي قدمها عبد الله الرويشد مع أبو بكر سالم في هذا الألبوم، وأيضا هناك أعمال عديدة قدموا فيما بعد يعني في منتصف التسعينات وفي أوائل الألفين كذلك.
0: نعم، يا ناسين الحبايب
1: ليه ذي القسوة،
0: يا سلام. حتى في المطلع يقول يناجيه.
1: صحيح، يا عبد الله لعبوا بصوتك.
0: صار تلعب، فإحنا ودنا نسمع عزفك الجميل بهالأغنية ونسمع الأغنية.

0: عبد الله.
1: نعم الأصيل.
0: ده دان، دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت تلعبه بصوتك العذب.
1: الله يخليك يا باسل.
0: والكلمات اللي أنا عملتها المتواضعة.
1: الله يخليك.
0: بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
1: نسمعه طيب بالسرعة اللي

0: ذكروا ليلتنا الحلوة فين القلوب السلية اللي بها حلوة ردوا على خل المحروم اللي قابل
1: أقول أقول أقول
0: ردوا على خل المحروم اللي قابل
1: محروم
0: ردوا على خل المحروم اللي قابل محروم.

0: باكر سالم في تعاونه مع عبد الله رويشد. عبد الله رويشد قدم هذا اللحن الجميل، وحقيقة ما يميز هاللحن ومقامه.
1: طبعا اللي يميز هذا اللحن يعني بساطة، يعني حتى بداية العمل نفسه نسمع أبو بكر سالم شون يندندن اللحن على العود، وبعدين قال حق
0: عبد الله
1: رويشد أبي أقدمه بشكل مطور تماشيا مع الموجة الحالية أو التطور الحالي. يعني بهالبساطة يعني أبو بكر أعطانا هاللحن وهالكلام يعني من أجمل ما يكون. وطبعا صوت عبد الله رويشد يعني أضاف الكثير لهذا العمل على مقام البياتي وعلى مقام الحسيني.
0: ولاحظ يوم يقول هذا دان حضرمي.
1: نعم.
0: والدان الحضرمي هو فن غنائي وشعري تراثي أصيل نشأ في حضرموت، وفيه التفاعل بين اللحن والشعر المرتجل والأداء الجماعي هو اللي ميزه حقيقة. وعلى فكرة أدرجوه في اليونسكو في عام 2025 الدان الحضرمي.
1: نعم.
0: عشان يوثقونه لتمثيل التراث الثقافي الغير المادي، يعني تعرف التراث مادي وغير مادي.
1: نعم.
0: غير مادي يعني المتناقل بالشفاه ما بين الناس ما بين الرواة. والجلسات الدان دائما تبدي في الدان.
1: نعم.
0: دانة احنا نغنيها بأغانينا بالألحان الصوت والأعمال الغنائية ليلة دانة.
1: صحيح.
0: وكأنها إيقاع لحني. وبعضهم الدانة مصر يقولون يا ليلة يا عين، صح؟
1: صحيح.
0: احنا نقول يا ليلة دانة.
1: نعم.
0: والدانة والعين كلها شيء ثمين.
1: نعم.
0: علشان تذي تشوف الدان هذا موجود، وعند الدانات بعد في الحجاز بشكل عام عندهم فنون الدانات وجميلة، وإيقاعهم صعب مشهورة عند أهل مكة وأهل الطايف والمنطقة المشهورة الحجاز، تجد الدان عندهم متأصل.
1: نعم.
0: حضرموت تأصل عندهم أيضا الدان، دان الحضرمي.
1: نعم.
0: ومشهورين في مجموعة. أبو بكر سالم في هذا اللحن اللي سمعناه يا ناسين الحبة قال هذا دان حضرمي قديم قديم قديم.
1: نعم.
0: يا ليتك تلعب أبو
1: صوتك
0: العلم صوتك العلم.
1: الله يرحمه.
0: فهذا من الألحان الرائعة اللي قدمها وأصل فيها الفنان أبو بكر سالم، وعبد الله رويشد أبدع فيها. نذهب مع أغنية أعتقد من الأغاني اللي قدمها ما في أحد مرتاح.
1: الله.
0: من أجمل ما قدم
1: طبعا،
0: وهذه تقريبا ضمن ألبوم يمكن 13 أغنية في عام 2005.
1: صحيح.
0: قدمه وأبو بكر سالم، كلمات الناصر وألحان أبو بكر سالم.
1: نعم.
0: نسمعها
1: يلا.
0: ولنا تحقيق.

0: سمعنا ما في أحد مرتاح، والأداء الجميل والتفاعيل الحلوة والنقلات الحلوة من الفنان عبد الله رويشد، من كلمات الشاعر الناصر والحان والحان الفنان الكبير أبو بكر سالم وغناء عبد الله رويشد. شو تقول يا عبد العزيز عن هاللحن؟
1: يعني ما في أحد مرتاح، يعني هذا العمل يعني عمل أسطوري، يعني تخيل من 2005 لغاية يومنا يعني ب 2026، يعني 21 سنة على هذا العمل، وللحين تطلب في العديد من الحفلات والجلسات والسمرات. يعني هذا العمل الجميل طبعا تلحن على مقام

0: الكرد، وأيضا هناك استخدام بسيط جدا لمقام الرست. وفي يعني الفواصل الموسيقية تم استخدام مقام النهاوند الكردي، يجمع ما بين النهاوند والكرد.
1: يا سلام يا سلام. من الأعمال الجميلة اللي قدمها أبو بكر سالم، أحب هذا العمل.
0: نعم.
1: المصلحة.
0: أوه، هذا يعزك وهذا يودك وهذا يحب فيك شيء.
1: يا سلام،
0: حصل الوقت ذا يا حبيبي، يقول المصلحة فوق كل شيء.
1: يا سلام،
0: يا عجب
1: يا عجب. فيها كلها أمثال وحكم
0: فعلا.
1: هذه النغمات اللي قدمها أبو بكر فيها أصالة تكلمنا عنها، لكن قبل لا نسمع المقام اللي راح نسمعه،
0: طبعا الأغنية هذه تلحنت على مقام الرست.
1: يا سلام، نسمع عزفك الجميل، وفيما بعد نسمع هذه الأغنية.

0: يا سلام، سمعنا المصلحة من كلمات وألحان أبو بكر سالم وإبداع حقيقة الفنان عبد الله رويشد وتعاون الجميل مع أبو بكر سالم. أيضا في أغنية أحبها،
1: نعم،
0: وكثير من الناس ويدندنونها بالدندنة وايد حلوة،
1: نعم،
0: اللي هي مخلص النية.
1: ترى النية مطية.
0: يا سلام، الله، من كلمات الله وألحان أبو بكر سالم، وفيها جملة لحنية. شوف الجمل اللحنية اليمنية تشعر بالسلاسة،
1: نعم،
0: وتنحفظ بسرعة. وليومنا احنا في الكويت والخليج متأثرين بالأغنية اليمنية كثير من إيقاعاتها والألوان اللي تقدم. والفنان عبد الله رويشد حقيقة أبدع فيها، وأبو بكر قدم

0: لحن هذا اللحن كلمات ولحن شيء جميل.
1: طيب.
0: نتكلم عن مقامها ونسمع الأغنية.
1: نعم طبعا أغنية مخلص النية لحنت على مقام اسمه حجاز أويك اللي يجمع ما بين الحجاز والرست، وهناك استخدامات بسيطة جدا على النهاوند ومقام النوى أثر كذلك، يعني لمسة بسيطة جدا لكن التركيز الأكبر على الحجاز أويك.
0: يا سلام يا سلام، نسمع ونستمتع مع هالأداء الجميل.

0: سمعنا مخلص النية والأداء الجميل الفنان عبد الله رويشد، كلمات وألحان أبو بكر سالم، وعمل توثيقي جميل لهذا الفنان وتعاون الجميل مع أبو بكر سالم. أيضا أغنية بعنوان فاهمني غلط.
1: نعم.
0: يليت نتكلم عن هالأغنية.
1: طبعا أغنية فاهمني غلط اللي يقول مطلعها أنت فاهمني غلط وفاهم الدنيا غلط، يعني من أجمل ما قدم يعني سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد، اللي هي من ألحان أبو بكر سالم وكلمات حسين بن حارثة. طبعا أبو أصيل رحمة الله عليه استخدم هذا العمل يعني من ألحانه يعني مقامات عديدة، استخدامات بسيطة لكن أضافت روح جميلة بهذا العمل. يعني نقدر نقول مقام البياتي ومقام الحسيني ومقام الحجاز، وتم استخدام مقام الرست كذلك، ولمسة بسيطة على مقام الشوري.
0: يا سلام يا سلام، نسمع وهالأداء الجميل.

0: سمعنا هاللحن الجميل وعطني فرصة يا عبد العزيز.
1: بعطيك فرصة.
0: من الأعمال اللي قدمها عبد الله رويشد وبكر سالم.
1: نعم.
0: ومن أجمل الأعمال.
1: نعم.
0: ونختم فيها وعندي تعقيب قبل لا نسمعها. طبعا اللي يميز الأعمال

0: قدمها عبد الله رويش وبكر سالم، المزاج الجميل، شخصية رويشد الكويتية والخليجية بروح وبكر سالم، الحضرمية العدنية والألحان الحضرمية، جمل لحنية طويلة ومتدرجة مع عبد الله رويشد، وقائمة على الإيقاع الجميل، الإيقاع اليمني الأصيل. نلاحظ تأثير الدان الحضرمي في كثير من هذه الأعمال والجمل الغنائية.
1: نعم.
0: مساحة كبيرة للصوت، ألحان أبو بكر سالم يعني تسمح لرويشد بإظهار قدراته الفنية، الجواب والتطريب والأداء اللحن مباشر.
1: صحيح.
0: من خلال هذه الأعمال العود والإيقاع الخليجي واضح، حضورهم موجود في هذه الألحان. الكلمة واللهجة واضحة، اللهجة الحضرمية واللهجة اليمنية في هذه الأعمال، ويمكن كثير من الأعمال اللي قدمها عبد الله رويشد وفنانين الخليج مع أبو بكر سالم تجد الأصالة، أصالة الفنون اليمنية وحلاوتها وتطريبها. المدرسة الحضرمية الأصيلة والمدرسة الكويتية اجتمعوا في هذه الألحان، ومع هاللحن اللي راح نسمعه أيضا أبو بكر سالم وعبد الله رويشد نختم حلقتنا، وكل تحية من أسرة البرنامج. فما الله
1: فما الله.

كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف لسريع، عبد العزيز المصباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: الساعة الآن 12:00 بعد منتصف الليل.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت.

نبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا وسط أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. ومن العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية أمس ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ومشروبات روحية بقصد الاتجار والتعاطي ومبالغ نقدية ومقتنيات ثمينة متحصلة من عائدات نشاطهم غير المشروع بقيمة إجمالية نحو 400,000 دينار. وقالت الداخلية في بيان إن المضبوطات شملت كميات من كبسولات وبودرة لاريكا و أقراصا من المؤثرات العقلية وزجاجات مشروبات روحية وميزانا حساسا. وأفادت أن عمليات رصد وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت عن قيام المتهمين بإخفاء وتمويه متحصلات نشاطهم وتحويل جزء من العائدات إلى مقتنيات ذات قيمة مالية مرتفعة شملت ساعات ثمينة وذهبا إلى جانب الاحتفاظ بمبالغ نقدية من حصيلة البيع. وأوضحت أن المضبوطات تضمنت 40,000 دينار وأربع ساعات ثمينة قيمتها نحو 50,000 دينار وسبعة كيلوغرامات من الذهب بقيمة تصل إلى نحو 311,000 دينار. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت وزارة الداخلية أمس ضبط 4 متهمين من جنسية آسيوية بالجرم المشهود بعد كشف قمود 4 قضايا سرقة ديزل وإتلاف أبراج اتصالات في منطقة جابر الأحمد كانت مقيدة ضد مجهول. وقالت الداخلية في بيان إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من ضبط المتهمين بعد تكثيف أعمال البحث والتحري والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة ومراقبة أبراج الاتصالات. وأكدت استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وحماية المرافق والمنشآت الحيوية والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بها أو الإضرار بمصالح البلاد. ونتحول إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات إذاعية أنه تم القضاء بشكل فعلي على إيران وقادتها وأن قدرتها على تصنيع الصواريخ باتت محدودة جدا. واعتبر ترامب أن القضية الأساسية تتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي، مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي. من جهته شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وقال فانس إن بلاده ستعمل على تأمين مرور المزيد من شحنات النفط حتى ضمان ألا تستخدم إيران مضيق هرمز كسلاح. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. في لبنان واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير

في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعي بلاده إلى استرجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. كما أكد سلام تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. في الأراضي الفلسطينية، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في خربة حمروش شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، في حين أضرم مستوطنون النار في مركبات وأشجار زيتون. يأتي ذلك بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلاً بالرصاص واعتقل 5 فلسطينيين، في حين يتواصل حصار قصر جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية لليوم 13 على التوالي، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. ونبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض لمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى E1 في الضفة الغربية. وثمن عباس تأكيد هذه الدول أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتقوض حل الدولتين وتحذيرها من خطورة هذا المخطط على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية وإمكانية تحقيق السلام. وفي سياق متصل، أعرب وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد الوزراء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وشدد البيان على أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفي مسقط، دانت سلطنة عمان الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي مدريد، دانت الحكومة الإسبانية بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية، معتبرة أن ذلك يخل بالترابط الجغرافي لفلسطين ويفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تخالف القانون الدولي وتعرقل تنفيذ حل الدولتين وتشكل عقبة أمام السلام. في لندن، وصفت بريطانيا وأستراليا وكندا قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن نتائج التحقيقات في الهجوم بطائرة مسيرة استهدف قافلة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي كانت توزع مساعدات في غزة في الأول من أبريل عام 2024 بأنه مخزن.
وذكرت الدول الثلاث في بيان

مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه لن يجري تحقيقات جنائية بشأن هذا الهجوم من دون تقديم مزيد من التوضيحات. وأضاف البيان أن الهجوم بطائرة مسيرة في غزة الذي أسفر عن مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني كان يستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من أجل تحقيق العدالة والمساءلة. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقعة على الأرض. ميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. بالمقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 14 شخصاً وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزاً تجارياً في مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا. في طوكيو، أعلنت اليابان أنها قدمت احتجاجاً إلى روسيا بعدما أبلغتها الأخيرة بعزمها إجراء تجارب صاروخية قرب جزر متنازع عليها زارها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر. حول التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ البالستية. وأكد الأطراف الثلاثة أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي. واتفقوا مجددا على التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. في إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 49 إرهابيا ضمن سلسلة عمليات استخباراتية مشتركة مكثفة نفذها مع الشرطة الباكستانية في إقليمي خيبر بختنخوا شمال باكستان وبلوشستان جنوب باكستان. في باريس، أعلنت السلطات الصحية وفاة نحو 7300 حالة منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين جراء موجات الحر التي ضربت فرنسا منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار موجة حر ثالثة في العديد من المناطق الأوروبية مع توقعات بأن ترتفع الحصيلة النهائية بعد انتهاء الصيف. في جنيف، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس أن فيروس إيبولا ينتشر بسرعة بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم ما جاء في نشرتنا من عناوين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.

مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا وسط أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. والأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو

0: الساعة الآن 12:16 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: الولايات المتحدة تشدد الضغوط على إيران والعقوبات في الصدارة. متابعة إخبارية. عدوان إسرائيلي متواصل على الأراضي اللبنانية. قضايا استراتيجية. الضفة الغربية تحت التصعيد، تنديد دولي بتوسع الاحتلال الاستيطاني، تحليلات استراتيجية. روسيا تبدي انفتاحاً على مقترحات جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا. آراء سياسية. متابعة إخبارية.

0: تتجه المواجهة مع إيران إلى مرحلة جديدة عنوانها تشديد الضغوط الاقتصادية بالتوازي مع استمرار التحركات العسكرية، فيما تراهن واشنطن على دفع طهران إلى تغيير حساباتها والقبول بتفاهمات تحد من قدراتها النووية والصاروخية وسط استمرار التوتر حول مضيق هرمز وأمن حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية. المزيد في هذا التقرير.
1: في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، تتجه واشنطن إلى تكثيف إجراءاتها لعزل طهران اقتصادياً بالتوازي مع مساع للحد من قدراتها العسكرية والصاروخية ومنعها من إعادة بناء قدراتها النووية، في وقت تتواصل فيه التحركات الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم القضاء بشكل فعلي على إيران وقادتها، وأن قدرتها على تصنيع الصواريخ باتت محدودة جدا. وأشار ترامب أيضا إلى أن إيران تمتلك الآن مسيرات لكن عددها محدود للغاية مقارنة بما قبل 5 أشهر، وأنه بات من الصعب عليها حاليا إعادة بناء قدراتها أو تحقيق أي شيء. وأكد ترامب أنه لم يكن لديه خيار سوى ضرب إيران وأنها حاليا في وضع سيء. واعتبر الرئيس الأمريكي أن القضية الأساسية تتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي، مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط جدا. إلى ذلك شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وقال فانس في تصريحات أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران سيغير حساباتها نحو إبرام اتفاق وسيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. وبشأن مضيق هرمز، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده تواصل إخراج كم

0: كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران إغلاقه، معتبرا أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدامها ورقة ضغط، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تأمين مرور المزيد من النفط وضمان ألا تستخدم إيران المضيق كسلاح. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران، وأكد أيضا أن واشنطن ستتخذ إجراءات عقابية ضد الدول التي تواصل ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتحديد مواقف حلفاء واشنطن. وهكذا تواصل واشنطن ضغوطها في محاولة لدفع طهران إلى تغيير حساباتها والقبول باتفاق يضمن الحد من قدراتها النووية والصاروخية، بالتزامن مع استمرار الجهود الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كورقة ضغط على الاقتصاد العالمي.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. أهلا بك دكتور رامي.
2: أهلا بك، تحية لك وأستاذ
1: رامي، حياكم الله. بداية دكتور، كيف تقرأ تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران في هذه المرحلة؟
2: ما نشهده حقيقة ليس مجرد زيادة في منسوب الضغط، ممكن القول بأنه تبديل في أداة الضغط نفسها. واشنطن انتقلت من التصعيد العسكري المباشر إلى الحرب الاقتصادية الطويلة، كما تعلم أعلن الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء 19 من أغسطس إجراءات اقتصادية تستهدف إيران، مع تحذير الدول والجهات التي توفر لها دعما ماليا أو اقتصاديا من عواقب اقتصادية كبيرة. والدلالة الأوضح جاءت من وزير الخزانة الأمريكي، حيث أوضح أن ممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي تعني على الأرجح عدم الحاجة إلى استئناف مواجهات عسكرية كبيرة، أي أن الاقتصاد صار بديلا عن السلاح لا مكملا لها. لفهم اللحظة الراهنة الحقيقة، الحرب كما تعلم بدأت في نهاية شهر فبراير الماضي بضربات أمريكية إسرائيلية واسعة، ثم جاء وقف إطلاق النار في مذكرة التفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذه المذكرة هي التي تعثر تنفيذها بعد وبعد 6 أشهر من العمل العسكري. اكتشفت واشنطن بأن القوة لم تنتج حسما سياسيا، فانتقلت إلى ما يمكن تسميته استراتيجية الاستنزاف البطيء. إذا نحن الحقيقة لهذا التحول وجهان، الوجه الأول هو تجفيف موارد إيران عبر العقوبات والحصار البحري، وكذلك الضغط الاقتصادي الأكبر والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير. الضغط يتصاعد فعلا لكن شكله تغير، لأن الأداة السابقة استهلكت أقصد القصف العسكري، ومن يقرأ التصعيد يخطئ مقدمة لحرب جديدة، ربما قد يخطئ التقدير. الأرجح أنها مقدمة لتفاوض من موقع أقوى تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور رامي، إلى أي مدى يمكن لهذه الإجراءات الاقتصادية وللضغط الاقتصادي أن يؤثر في حسابات طهران؟
2: أن تأثير الضغط الاقتصادي حقيقي وقابل للقياس، لكنه لا يترجع تلقائيا بالضرورة إلى قرار سياسي. الأرقام صادمة، حيث الناتج الإيراني وفقا بعض التقديرات أدى إلى انكماش بنحو حوالي 5.4% خلال 2026، فيما ارتفع نسبة التضخم السنوي إلى ما يقارب 66% في شهر يوليو على وجه التحديد، مع توقع متوسط يقترب من 69% خلال هذا العام. لكن ينبغي التمييز بين 3 مستويات. المستوى الأول هو الألم الاجتماعي، والمستوى الثاني هو العجز المالي للدولة، والمستوى الثالث هو تغيير الحساب الاستراتيجي. الضغط الأمريكي لا شك بأنه نجح في المستوى الأول بشكل واضح وأثر جزئيا على العجز المالي للدولة الإيرانية، ولكنه لم يصل إلى الآن إلى المستوى الثالث وهو تغيير الحسابات الاستراتيجية. طبعا راكمة أدوات اتفاق معروفة، ابتكرت طرق جديدة لتصدير النفط عبر أساطيل من ناقلات الظل الخاضعة للعقوبات التي توقف أجهزة التتبع على سبيل المثال، وتذهب باتجاه عملاء أساسيين منها الصين كين. ورغم ذلك نجحت في ضمان استمرار تدفق الوقود والغذاء إلى سكانها طوال الأشهر الماضية من الحرب، وهذا بالضبط ما يجعل الرهان الأمريكي على الوقت هو رهان محفوف بالمخاطر دعنا نقول. هنا نقطة أراها جوهرية ونادرا ما تذكر، وهي أن الضغط الاقتصادي الشديد قد يدفع إلى نتائج عكسية. فالنظام عندما يشعر بأنه يخسر اقتصاديا لا يملك ما يخسره عسكريا، قد يرى في التصعيد المحسوب وسيلة لتحسين شروط

0: لا لا لتدميرها. وبالتالي اعتقد نعم هنالك تاثير، ولكن هذا التاثير لم يصل الى الدرجه التي من خلالها يمكن اجبار ايران على تغيير مواقفها السياسيه والاستراتيجيه.
1: نعم دكتور، هل ترى أن هذه العقوبات ستنجح في دفع إيران إلى إبرام اتفاق جديد؟
0: حيث العقوبات وحدها لم تنجح في اي تجربه تاريخيه سابقا في دفع الاطراف الى الجلوس على طاوله المفاوضات، ما ينتج الاتفاق هو العقوبات مضافا اليها مخرج يحفظ ماء الوجه ومسار تفاوضي واضح. اتفاق العام 2015 لم يولد من العقوبات اصلا كما تعلم، بل من معادله ثلاثيه تتمثل في الضغط الاقتصادي، قناه تفاوض مستقره، وضمانات متبادله. الحقيقه اليوم يتوفر الضلع الاول واكثر الضغط الاقتصادي، ولكن بالتاكيد لا يوجد هناك قناه تفاوض مستقره، هنالك تفاوض غير مباشر بواسطه وسطاء عمان، قطر، باكستان، وحتى الان لا يوجد اي ثقه، لا يوجد اي ضمانات متبادله. مذكره التفاهم التي تم توقيعها في شهر يونيو الماضي وتنص على التزام الطرفين سرعان ما سقطت خلال اول اختبار لها، ولكن والمهله انقضت عمليا من دون ظهور اي مؤشرات الى بدء مفاوضات جوهريه. طهران رفعت سقف شروطها، فهي تشترط في سلمات التفاوض انهاء المتتبعين انتهاكا امريكيا، الى جانب تقديم تعويضات، وهذا امر صعب جدا قبوله من جانب الولايات المتحده الامريكيه، وربطت بين اعاده فتح المضيق برفع الحصار البحري. العقوبات قد توصل ايران الى طاوله التفاوض، لكنها لن توصلها الى تقديم التنازلات التي تطالب بها الولايات المتحده الامريكيه. والفارق بين الامرين اعتقد بانه هو الذي سيحدد شكل المنطقه وشكل الشرق الاوسط بشكل عام، ومقدار وحجم الدور الايراني في المستقبل.
1: نعم دكتور، الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تصريحات حديثه قال ان تمكنت واشنطن من القضاء على قدرات ايران العسكريه والصاروخيه، كيف تقرا هذه التصريحات؟
0: اي طبعا التصريحات لها وظيفتين، الوظيفه الاولى هي تقييم عسكري، والوظيفه الثانيه هي رساله سياسيه. وزير الخارجيه الامريكي وصف ما سماه الدرع التقليدي الايراني بانه تآكل بشكل كبير، ومضيفا بان قدره ايران على تصنيع الطائرات المسايره قد تضاءلت، لكن التقديرات الاستخباريه اكثر تحفظا من الخطاب السياسي، وهذه الفجوه هي مفتاح لقراءه هذا الملف. الرقم الادق المتداول في التقديرات الامريكيه هو ان واشنطن لا تستطيع التاكيد بشكل قاطع الا من تدمير نحو ثلثي الترسانه الصاروخيه، وهو ما يتعارض مع التصريحات العلنيه التي تحدثت عن بقاء عدد قليل جدا من الصواريخ. حتى الرئيس الامريكي نفسه رغم لغته الحاسمه اقر بان ايران لا يزال لديها بعض القدره على القتال، وان كانت قوتهم تراجعت اجمالا الى حد كبير خلال الفتره الماضيه. حيث دعنا نشير فقط الى نقطه اساسيه، لأن التقديرات الاستخباراتية قبل الحرب لم تكن دقيقة، أثناء الحرب لم تكن دقيقة، وحتى الآن لا يمكن الثقة بأنها دقيقة، خصوصا التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية. تراجع القدرة الإيرانية لا يعني تلقائيا بيئة أكثر أمان، ما دام مخزون الاعتراض لدى الطرف، وهنا الطرف الأمريكي بدأ يتراجع خلال الفترة الماضية، وأعتقد بأن إيران ما يزال لديها مخزون معين تستخدمه في معادلة الردع مع الجانب الأمريكي، لكن بالتأكيد تأثرت قدراتها الصاروخية، قدراتها العسكرية، البنية التحتية العسكرية، والضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضربات مؤلمة، لكن حتى الآن نحن ليس لدينا معلومات دقيقة حول حجم الضرر الذي تعرضت له القدرات الصاروخية الإيرانية.
1: نعم دعنا ننتقل إلى موضوع مضيق هرمز، هل تعتقد أنه بات محورا رئيسيا في المواجهة، خاصة بعد تعهد واشنطن بضمان استمرار تدفق النفط عبر المضيق؟
0: هو ليس محور رئيسي فحسب، ربما أصبح ميدان المواجهة الفعلي بعد أن هدأت الجبهات الأخرى. المؤشر الأوضح أن عدد السفن التي شملها الحصار المفروض على الداخل إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها عبر مضيق هرمز ارتفع إلى 67 سفينة. المضيق تحول من ممر تجاري إلى ورقة تفاوضية بين الطرفين معا. الحقيقة الجغرافي هنا تسمع السياسة، بمعنى أن إيران أدركت أن هذه الورقة هي صاحبة التأثير الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول المنطقة، بل على الاقتصاد العالمي برمته، وهذا ما يجعل هذا المضيق نقطة اختناق أساسية بالنسبة للاقتصاد الدولي. حجم الصدمة يكشف المركزية، أدى الاضطراب في التدفقات إلى انقطاع نحو 20 مليون برميل يوميا من امدادات الخام والمنتجات النفطية عن الأسواق العالمية.

0: الدولية. طبعا هذا دفع وكالة الطاقة الدولية إلى إعلان أكبر عملية منسقة في تاريخها للسحب من المخزونات الاستراتيجية بطرح 400 مليون برميل. طبعا اللافت أن الخطاب الأمريكي نفسه حول المضيق متباين بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي. اعتبر ترامب على سبيل المثال أن مضيق هرمز لم يعد يحتفظ بأهميته السابقة، مشيرا إلى توسع إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة وإنشاء خطوط أناليب جديدة، بينما يقول في مواضيع أخرى أن واشنطن تسيطر عليه بالكامل. طبعا هذا التناقض بحد ذاته يشير إلى الأهمية القصوى التي بات يمتلكها المضيق. إذا كان الحرب في جولتها الأولى التي بدأت في نهاية شهر فبراير كان عنوانها الرئيسي هو البرنامج النووي، اعتقد بانه منذ مذكرات التفاهم وحتى الان عنوان الصدام ما بين الولايات المتحده وايران هو مضيق هرمز، وبالتالي يحمل اهميه استثنائيه ولا يبدو انه سوف يفقد اهميته على الاقل خلال الفتره القادمه بالرغم من وجود خطوط بديله، ولكن العمل لكي يكون هنالك طرق بديله اكثر فعاليه وبحاجه الى بعض الوقت، لكن على كل حال الطرق البديله بدات تلعب دورا. نتحدث عن ميناء الفجيره، نتحدث عن خط شرق غرب بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، عن امكانيه التصدير عبر سوريا بانياس بالنسبه للنفط العراقي، وبالتالي كل هذه نعم يخفف من الازمه لكن لا يلغيها. لذلك نعم المضيق هرمز يمثل محورا اساسيا بل هو قلب الصراع الموجود حاليا ما بين واشنطن وطهران.
1: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. قضايا استراتيجية. تشهد مناطق جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا متواصلا مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تمسك بلاده باستعادة سيادتها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسط تحركات لحشد الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني. مراسلتنا سحر بشارة من بيروت والتفاصيل.
2: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث شن الطيران الحربي غارة على منزل في أطراف بلدة برعشيت، وقد ادعى جيش الاحتلال مهاجمة عددا من المشتبه بهم الذين اجتازوا خط المنطقة الأمنية ودخلوا إلى مبنى مشكلين خطرا على قواته، وألقت مسيرة قنبلة صوتية باتجاه أحد رعاة الماشية في بلدة شبعة ما أدى إلى وقوع إصابة. إلى ذلك قامت قوات الاحتلال بتمشيط بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة في بلدة الخيام، وقامت بتفجير منزل بالتزامن مع تحرك لأليات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وأفيد عن قصف مدفعي على وادي سلوقي وأطراف بلدة ميفدون. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في محيط بلدة أرنون وفي بلدتي مركبة وكفر تبنيت سمعت أصداؤها في أرجاء الجنوب، كما أحرقت عددا من المنازل في بلدة بيت يحون. وتزامنت عملية تفجير كبيرة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة مجد الزون مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لثقنة الجيش اللبناني في مدينة صور، حيث أكد السعي لاسترجاع سيادة الدولة بجيش واحد قوي وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، كما أكد العمل على حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4348 قتيلا و12307 جرحى، وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 8 أكتوبر من العام 2023 بلغت 8915 قتيلا و30503 40 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي أهلا وسهلا بك.
3: أهلا يا هلا.
1: أستاذ علي، في البداية كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان وما دلالات تكثيف الغارات والقصف في هذه المرحلة؟
3: نعم، التصعيد الإسرائيلي مستمر، هو لم يتوقف، يعني لم تلتزم

0: لن يلتزم الاحتلال يوما باتفاق وقف اطلاق نار ولا بالهدنة التي اعلنت. واستمر عملياته العسكرية، الغارات، تدمير المنازل، محاولات التوغل، منع الجيش اللبناني من الاقتراب من المناطق التي مفترض ان يكون انسحب منها، ومنع المدنيين طبعا من العودة الى بيوتهم. هذا التصعيد المتواصل له هدف سياسي رئيسي، وهو ما يعلنه قادة الكيان الاحتلال انهم لن ينسحبوا من المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، والمفاوضات التي جرت مع لبنان واتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه عمليا اليوم هو مجمد. لذلك يحاولون من خلال هذا التصعيد واستمرار الاعتداءات فرض امر واقع وفرضه، يعني فرض واقع ميداني يفرض على لبنان، على الدولة اللبنانية تحديدا، التي لا تزال تراهن طبعا على موضوع المفاوضات والوساطة الأمريكية.
1: نعم، رئيس الوزراء اللبناني أكد السعي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادة الدولة. ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة اللبنانية الآن لتحقيق هذا الهدف؟
0: يعني على الحقيقة الأداة الأساسية التي تمتلكها الدولة اللبنانية هي الدبلوماسية والموقف الأمريكي الذي كان هو في الأساس، الولايات المتحدة هي كانت في الأساس التي دعت إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الاحتلال ولبنان، ولبى لبنان هذا الأمر لأن لديه أرض محتلة يريد تحريرها، يريد الانسحاب الإسرائيلي منها، وجرت المفاوضات وتم التوصل إلى اتفاق، ولكن الاحتلال لا يلتزم به، وهو اليوم في هذه المرحلة لا يتجاوب حتى مع المناشدات الأمريكية والتمنيات الأمريكية التي لم تتحول بعد إلى ضغوط جدية، وخصوصا أن كيان الاحتلال اليوم في انتخابات، وهناك مزايدة يعني بين نتنياهو وخصومه على التطرف أكثر، من يتطرف أكثر ومن يتشبث بالاحتلال أكثر. لذلك يعني الوسيلة الوحيدة التي يملكها لبنان اليوم هي الدبلوماسية، وهناك حركة ليس على مستوى الأمريكي فقط، رئيس الجمهورية اليوم موجود في إيطاليا، اجتمع مع رئيسة الوزراء هناك والرئيس الإيطالي، والبحث يعني يتناول بشكل أساسي موضوع اتفاق الإطار وضرورة تنفيذه، وأيضا دور إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى في إيجاد بديل للقوات اليونيفيل المفترض أن تنسحب نهاية هذا العام، أن يكون هناك قوة أوروبية أو قوة دولية تساعد الجيش اللبناني على الانتشار وعلى بسط سلطة الدولة هناك.
1: نعم، سلام تحدث أيضا عن حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش اللبناني. هل يمكن لهذا الدعم أن يعزز قدرة الجيش على حماية الحدود وفرض سلطة الدولة؟
0: عفوا الصوت غير واضح، لم أسمع السؤال.
1: نعم، سلام رئيس الوزراء اللبناني تحدث أيضا عن حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش اللبناني. هل يمكن لهذا الدعم أن يعزز قدرة الجيش اللبناني على حماية الحدود وفرض سلطة الدولة؟
0: في الحقيقة لم أسمع السؤال.
1: هل تسمعني أستاذ علي؟
0: نعم.
1: أستاذ علي. نعم، رئيس الوزراء اللبناني تحدث عن حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش اللبناني. كيف يمكن لهذا الدعم أن يعزز قدرة الجيش على حماية الحدود وعلى فرض سلطة الدولة؟
0: نعم، بالتأكيد لدى الجيش اللبناني الإرادة الكاملة، والدولة اللبنانية اتخذت قرارها بإرساله إلى الجنوب للانتشار في كامل على كامل الأراضي المحتلة حتى الحدود، ولكن هناك يعني نقص كبير في الإمكانيات التسليحية والتجهيزات واللوجستيات ومعدات كثيرة يحتاجها الجيش اللبناني، ولبنان يطالب منذ سنوات. اليوم هناك يعني تحضير لمؤتمر سيعقد في فرنسا، كان من المفترض أن يعقد في آذار مارس الماضي ولكن الحرب اندلعت. الآن هناك تحضير لمؤتمر يعمل لبنان بطبيعة الحال أن يكون الأشقاء العرب في طليعة المشاركين فيه والمتبرعين والمساعدين، بالإضافة طبعا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

0: جيش لبنان ينقصه الكثير من التجهيزات، يمكن القول أنه يعني ينقصه كل شيء. فلذلك هذا المؤتمر مهم، وموقف رئيس الحكومة يعني يحدد فعلا هذه الأولوية. من دون هذه الإمكانيات لن يستطيع الجيش يعني تنفيذ مهمته الأساسية، وهو الانتشار في المنطقة الحدودية طبعا بعد الانسحاب الإسرائيلي.
1: نعم أستاذ علي، ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالانسحاب؟
0: بالدرجة الأولى المطلوب من الولايات المتحدة هي راعية الاتفاق الذي حصل بين لبنان والاحتلال، اتفاق الإطار، حصل ذلك في شهر حزيران يونيو الماضي، ولكن لم تجري المتابعة الجدية من قبل الأمريكيين. جاء في يعني منذ أيام، 10 أيام تقريبا، جاء الجنرال الأمريكي، وكانت المرة الأولى التي يحضر فيها لمناقشة هذا الأمر ومتابعة هذا الأمر ووقف الأمر، وقام بجولات يعني زار لبنان وزار كيان الاحتلال. يعني يأمل لبنان أن يتحول الموقف الأمريكي إلى موقف ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي كي ينفذ التزاماته الواردة في اتفاق الإطار، أي الانسحاب من مناطق تجريبية، انسحاب تدريجي. ومن ناحية ثانية، المفروض من دول الاتحاد الأوروبي، وهي معنية لأنها هي المشاركة في قوات اليونيفيل، أن تتخذ أيضا موقفا حاسما للضغط على الاحتلال، ومن أجل تشكيل قوة كما قلنا قبل قليل تكون بديلا لقوات اليونيفيل، قوات حفظ السلام، لأن انسحاب هذه القوة من دون بديل كما قال رئيس البرلمان بالأمس ستكون جريمة بحق لبنان. لبنان بحاجة إلى هذه القوة الدولية. وبطبيعة الحال الموقف العربي المطلوب دائما هو مساندة الجهود الدبلوماسية التي يخوضها لبنان من أجل تحرير أرضه. هذه هي الأمور الثلاثة، يعني تتعلق الجهات الثلاثة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأشقاء العرب. هذا ما يأمله لبنان.
1: نعم أستاذ علي، ما السيناريوهات المحتملة في حال استمرت غارات الاحتلال على جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة؟
0: عفوا، مرة أخرى يتقطع الصوت.
1: نعم، السيناريوهات المحتملة في حال استمرت غارات الاحتلال على جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة.
0: الاحتمال الأخطر يعني هو أن تتوسع الحرب وأن يكون هناك تصعيد، لأن ما يجري اليوم الاحتلال يستغل موضوع تعطل المفاوضات الإيرانية الأمريكية ويريد التصعيد في لبنان، الخشية من أن إيران أيضا أن ترد عبر ذراع حزب الله على هذه العمليات، وأن يتدحرج الصراع إلى حرب موسعة لا يريدها لبنان. لذلك هذا هو الخطر الأساسي، الاحتلال من ناحية، الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، والرغبة ربما الإيرانية بإشعال لبنان مرة أخرى. هذا هو الخطر الكبير الذي يواجه لبنان في حال لم يتم يعني إلى تنفيذ اتفاق الإطار كما قلنا برعاية أمريكية.
1: من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تتصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية مع استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد الرفض الدولي والعربي للمخططات الاستيطانية وسط تحذيرات من تداعياتها على مستقبل حل الدولتين وإمكانية تحقيق السلام. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين أيضا.
0: نعم سيد عادل، في البداية كيف تقرأ تصاعد اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني؟
1: طبعا هنالك يعني تصاعد نتيجة نقول الصمت الدولي، وأن تحركت الولايات المتحدة الأمريكية بخجل، يعني حين أشارت وزارة الخارجية

0: أنا موضوع الضم والقضم في الضفة الغربية أشار إليه ترامب سابقا، ولا تؤيد أمريكا هذا المشروع الضم، لكنها لا تمنع عمليا. إذا نحن أمام تطور نموذجا، مثلا منطقة قصرة جنوب نابلس، أيضا موضوع ليس حرق المنازل، نحن نتحدث عن احتلال بطريقة جديدة، ونقل نفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة برئاسة بن غفير سيطلق، لنقول يطلق الكثير من نقول العمليات التي ستؤدي إلى نفور الناس، نزوح الناس من المناطق، يعني بدأت بخطوات المخيمات وأيضا وضع الحواجز الأمنية وأيضا الموافقة على أكثر من 1200 وحدة استيطانية. أنا أعتقد حتى البيان الأوروبي خجول، الألماني البريطاني الفرنسي، نظريا جيد لكن عمليا ما الحل؟ نحن نتحدث اليوم عن احتجاجات من الدبلوماسية العربية، لكن أنا أعتقد ميدانيا الأمور تتجه إلى الكثير من الخطوات العملية لموضوع فرض السيادة على احتلالات مناطق سيادية لمنطقة ما يسمى السلطة الفلسطينية. هذا التطور الخطير أنا أعتقد إذا لم يكن هنالك تصدي له، أنا أعتقد ستتجه الأمور تدريجيا إلى انتشار هذا الاستيطان السرطاني في جسد جغرافيا الضفة الغربية، بمعنى وكأن الحال يقول ستتجه إلى تجزئة كبيرة أو نقول اقتطاعات كبيرة من مساحات السلطة الفلسطينية التي تضيق يوما بعد يوم. إذا نحن أمام للأسف حتى الزيارات الاستفزازية بن غفير للسجينات الفلسطينيات كلها تدخل في عمليات، إذا لم يكن بدأت نرى الشهداء، نرى أيضا عمليات حرق المنازل، احتلال قرى بعينها، هذه التقاطعات وضم بعض المناطق من الاستيطان اتجاه القدس كلها تدخل في عملية ما طرحته إسرائيل منذ العام الماضي، أن هذا العام هو عام السيادة على الضفة الغربية.
1: نعم أستاذ عادل، إلى أي مدى يعكس استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض أمر واقع جديد في الضفة، خاصة مع حماية الجيش الإسرائيلي للمستوطنين؟
0: بالفعل هو سؤالك استراتيجي، هي تريد إسرائيل أن يستفيق العالم، يعني المنشغل بأزماته الإقليمية، إلى فرض سياسة جديدة نستفيق على نقول تموضع أو نقول احتلالات برعاية الجيش الإسرائيلي الذي نأى عن نفسه أمام المجتمع الدولي، هنا نقل صلاحيات نفاذ القانون إلى الشرطة، إلى الشرطة المحلية حتى لا يحاسب الجيش الإسرائيلي. وكان هناك تصريح للسفير الأمريكي في إسرائيل خجول، يعني قد نحاسب بعض أو نقول المستوطنين، وأيضا تدرس بريطانيا أيضا عدم التعامل مع المستوطنات اقتصاديا. أنا أعتقد فرض سياسة الواقع هو أن تصل الأمور إلى مرحلة صعب، نقول كما كان الأمريكان في إجاباتهم للرئيس الفلسطيني حسب اطلاعي أن لا حل لموضوع المستوطنات، هذا ملف معقد شائك، يعني نحن نتحدث عن ضرر لحل الدولتين إذا استمرت أمور الاستيطان. هذه المعادلة اللي فرضت الواقع الجديد برعاية الجيش الإسرائيلي، نحن نتحدث عن قفز آلي، كان جيش رديف للجيش الإسرائيلي، كان الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نقول باتجاه مخيمات نور شمس جنين، هذه تغيرت قواعد الاشتباك، أصبح في المقدمة، وهنا مشكلة قانونية. إسرائيل أرادت عدم ضغط المجتمع الدولي على الجانب الأمريكي والإسرائيلي بعدم محاسبة الجيش الإسرائيلي. آنذاك كان بحكم بايدن كان هناك بعض العقوبات على بعض نقول أجنحة من الجيش الإسرائيلي، اليوم تغيرت. إذا ذهبنا إلى نقول استمرار هذا الجيش الذي أصبح هو في المقدمة، أي فلتان قطعان المستوطنين، أولا سيؤثر على اقتصاد الضفة الغربية، يؤثر على سيادة السلطة الفلسطينية وضعافها، وأيضا الوصول إلى ما يسمى احتلال مباشر رسمي من قبل المستوطنين اتجاه مناطق جديدة. إذا تم هذا التفريغ السكاني نخشى أن يكون في نهاية المطاف هو التهجير الناعم اتجاه الأردن، بحكم أن هؤلاء يحملون مثلا في القدس أغلبية السكان يحملون الجنسية الأردنية، وفي الضفة الغربية أكثر من 900 ألف يحملون ما يسمى الهوية الوطنية الأردنية، وهذا قد يعقد المشهد أن يكون تحت ذريعة أن هذه الهجمات من المستوطنين أن يكون هناك دعر للناس لتخشى مجازر كما حصل في غزة. وهنا يبدأ الهدف الاستراتيجي بعيد المدى، وهو التفريغ السكاني، الهجرة الناعمة

0: تجاه الحدود الأردنية، وهنا الأردن لا يستطيع منع يعني جنسية أردنية أو غيره من عدم الدخول إلى الأراضي الأردنية. هذا الهدف الإسرائيلي هو الوصول إلى هذا، نقول هذا السيناريو. لكن ينجح أو لا ينجح، أنا أعتقد نجحت سابقا الدبلوماسية العربية في عدم التهجير من غزة، وربما الآن في اجتماع عمان الأخير قبل أسبوعين كان هنالك تصدي، نقول بدء تشكيل لجنة وهي عربية إسلامية اتجاه مخاطبة المجتمع الدولي. هناك دعوات لمجلس الأمن للتدخل. أنا أعتقد إسرائيل وإن كانت الظاهر أنها دولة خارج القانون، لكنها تعاني ليس فقط مطاردة القادة في نقول نتنياهو وغيره من موضوع عدم الدخول إلى الدول. أنا أعتقد حتى التحرك التركي الأخير باتجاه نتنياهو، وأيضا الانتخابات ولعبة الانتخابات، وربما الولايات المتحدة الأمريكية إذا شعرت أنها تجاوز على المصالح الأمريكية في غزة أو الضفة الغربية ربما تتجه إلى عرقلة نقول وصول نتنياهو. ونحن أمام خلطة كوكتيل من نقول التعقيدات الميدانية المتصاعدة وأيضا الضعف السياسي في التأثير في الوقت الراهن. لكن أعتقد ليس بالضرورة أن يكون كل ما تخطط له إسرائيل أي توسعية في الضفة أو في غزة أو في مناطق أخرى إقليمية أن تؤدي إلى نجاح.
1: نعم أستاذ عادل، هذا التصعيد الميداني يتزامن مع مخططات استيطانية لا سيما مخطط إي واحد، كيف تقرأ هذا التزامن؟
0: أنا في اعتقادي أشوف بعد الموافقة على 1200 وحدة استيطانية وموضوع الربط الديموغرافي، يعني التغييرات في داخل نقول ربط المستوطنات بالقدس، هذه الخطوط الوصلات هذه خطيرة جدا، هي تؤدي بنهاية إلى إسرائيل جديدة في داخل الضفة الغربية، ليس في حدود 48 ولا في احتلال 70% من مناطق غزة. إذا وصلوا إلى هذه النقطة أنا أعتقد هي كان الحال يقول في وصول مشهد جديد سياسي نتيجة النجاحات الميدانية للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في فرض واقع سياسي، أي التغييرات الديموغرافية في نقول وصول إلى مستوطنات جديدة داخل نقول هذا كان من المحرمات داخل أراضي السلطة الفلسطينية، والربط هذا بين المحافظات الفلسطينية سيؤدي بنهاية المطاف إلى احتلال رسمي علني وإشهار رسمي أيضا، ليس في قرار تطبيق قرار الكنيسة وأيضا طموحات الوزراء المتطرفين. نحن في أمام تحول خطير في القضية الفلسطينية. إذا وصلنا إلى هذه النقطة قد تكون تجزئة وتكون فلسطين الجديدة، وهنا تكمن المشكلة أن تدمير فكرة حل الدولتين يبدأ، الأنظار تتجه إلى الضفة الغربية، هو حديث الساعة. أنا أعتقد هذه الاستفاقة الضعيفة من الأوروبيين وكانت خجولة، وأيضا التصريح الأمريكي، إن لم يكن هنالك بالفعل قرارات ملموسة اقتصادية تجاه إسرائيل، وأنا أعتقد سيبدأ بها الأوروبيين تدريجيا إذا نجحت بريطانيا بعدم التعامل مع الاستيطان. لكن الأهم العقل المباشر، الدولة العميقة في إسرائيل وأيضا الجيش الإسرائيلي، إذا لم يكن هناك تصدي لهم ستتمادى إسرائيل والتفرد بالفلسطينيين اتجاه موضوع خطير وهو
1: نعم.
0: توسعة شبكة ما يسمى الاستيطان السرطاني.
1: أستاذ عادل محمود كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.

0: آراء سياسية. في ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني وتصاعد العمليات العسكرية وتبادل الضربات بين موسكو وكييف، تتواصل في المقابل التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى البحث عن مخرج للأزمة، حيث أعلنت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط أن تراعي ما تصفه بالواقع على الأرض. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، المحلل السياسي. أهلا بك دكتور محمد.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور محمد، في البداية كيف تقرأ استعداد روسيا للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا؟
1: طبعا بعد التحية، أعتقد أن المقترحات الجديدة التي تريد روسيا الاستماع إليها هي وضعت شرط، وهي مسألة الأمر الواقع، وهي حددت أيضا في السابق المسألة الخاصة بسلام الأمر الواقع، هو يعني بأن لا حديث عن شبه جزيرة القرب التي ضمتها روسيا في عام 2014، ولا حديث أيضا عن

0: عن المقاطعات الأربع التي تم ضمها بعد فبراير 2022 بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي الحديث هنا سيكون حديث عن الأمر الواقع الذي فرضته روسيا، إضافة إلى الشرطين الأساسيين اللذين دخلت من أجلهما روسيا الحرب، وهو عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وعدم إقامة قواعد عسكرية على الحدود أيضا ما بين روسيا وأوكرانيا. هذا هو الطروحات التي تستند إليها روسيا أو المرتكزات التي تطرحها روسيا. وبالتالي أعتقد أن أي مبادرة للسلام لن توافق روسيا على أي شروط طالما خلفت هذه الشروط. لكن إذا تم وضع بعض الشروط، مثل على سبيل المثال وقف مؤقت لإطلاق النار ثم التباحث، أعتقد أنه من الممكن أن توافق عليها روسيا في هذا الطرح أو في هذا الصدد.
1: نعم دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن تنجح واشنطن في دفع موسكو وكييف نحو حوار بناء؟
0: أتخيل أن واشنطن هي أيضا تحتاج إلى مثل هذا الحوار البناء لأكثر من سبب. السبب الأول هو إلى الآن لم تنجح السياسة الخارجية الأمريكية في تحقيق أي نجاحات فيما يتعلق بالحروب الدائرة، ومنها طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى كلفة الحرب الكبيرة، سواء منها ما يرتبط طبعا بالإنفاق العسكري الكبير الذي تتحمل الولايات المتحدة جزء الأكبر منه في حلف الناتو، إضافة طبعا إلى التداعيات الاقتصادية على دول أوروبا، لا ننسى أيضا أزمة النفط وأزمة أيضا الغاز فيما يرتبط بدول أوروبا. وبالتالي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحريك هذا الملف، سواء من خلال طبعا اجتماعات ثنائية ما بين روسيا وبين أوكرانيا، إضافة إلى الدفع قدما نحو طرح مبادرة يمكن تنهي أو تجمد حتى العمليات العسكرية. لأن عندما ننظر إلى هذه الحرب لن نجد أنها ستنتهي بانتصار كامل أو هزيمة كاملة، ربما تنتهي باستنزاف للموارد ما بين روسيا وأوكرانيا، والولايات المتحدة تعلم ذلك. وبالتالي هي تبحث عن خروج، لكن خروج يكون طبعا سهل فيما يرتبط بالنفقات وفيما يرتبط أيضا بضرورة وقف العمليات العسكرية والاستنزاف الاقتصادي الذي يحدث سواء من روسيا أو من حلف الناتو.
1: نعم، روسيا شرطت أن تراعي أي مقترحات جديدة للتسوية الواقع على الأرض. ما الذي تقصده موسكو بكلمة الواقع على الأرض؟
0: الواقع على الأرض طبعا هو المسار الخاص بالحفاظ على الوضع القائم كما هو طبقا للبعد الجغرافي وطبقا أيضا للمكتسبات الروسية. لو بدأنا بالبعد الجغرافي، هي المسألة الخاصة بأن الحدود التي استولت عليها روسيا أو حتى وضعت روسيا يدها عليها بعد الحرب لن تعود مرة أخرى إلى أوكرانيا. هناك مقاطعات أربع مثل دونيسك، مثل بعض المقاطعات الأخرى التي ضمتها روسيا، وبالتالي لا حديث عنها، وهو ما يتعلق بسلام الأمر الواقع. البعد الثاني هو البعد الخاص بأن الواقع حاليا يفرض بأن روسيا ما زالت تحقق انتصارات، حتى لو افترضنا جدلا أن هناك بعض الخسائر الروسية، لكن أعتقد أن الكفة تميل إلى روسيا من الناحية العسكرية، وبالتالي روسيا تتحدث عن هذا المنطق، تتحدث أيضا عن المنطق المستقبلي الخاص بعدم انضمام أوكرانيا كما أشرت في السابق إلى المسار الخاص بحلف الناتو، أو حتى على الأقل إرجاء انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وعدم وجود قواعد عسكرية، لأن طبعا مثل هذه القواعد تتنافى مع المسألة الخاصة بالأمن القومي الروسي، وهو ما يرفضه روسيا ويرفضه أيضا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي.
1: دكتور محمد صادق إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من محطات إخبارية. لكم أطيب التحيات ودمتم في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: من هنا وهناك.
2: نبحر بين محطات الحياة المختلفة وننتقل بين المعرفة والثقافة وبين الأحداث والتجارب وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
3: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك.

0: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة وبين التأمل والاكتشاف لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
1: من هنا وهناك إعداد وتقديم هلا الدوسري،
0: تنفيذ فاطمة الظاهر،
1: والإخراج فواز الهملان.
2: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من هنا وهناك. أكيد راح نتعرف على مواضيع حلقة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.
0: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
2: رجعنا وياكم مستمعينا، مستمعين برنامج من هنا وهناك في حلقة اليوم، وراح نتكلم بالبداية عن أبراج الكويت. أبراج الكويت تحفة معمارية ورمز وطني يروي قصة النهضة. تعد أبراج الكويت أكثر من مجرد معلم سياحي يزين الواجهة البحرية للعاصمة، فهي أيقونة وطنية تجسد مرحلة التحول الكبرى التي شهدتها دولة الكويت بعد الاستقلال، وتعكس رؤية طموحة جمعت بين التطور العمراني والهوية الثقافية. فمنذ انطلاق فكرة المشروع في عام 1963، سعت الدولة إلى إنشاء خزانات مياه حديثة تواكب النمو العمراني المتسارع، لكن الرؤية تجاوزت الجانب الوظيفي لتولد تحفة معمارية أصبحت رمزاً للكويت في مختلف أنحاء العالم.

انبثقت الفكرة بمبادرة من الشيخ جابر الأحمد الصباح عندما كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للكهرباء والماء، حيث أراد أن تكون خزانات المياه معلماً حضارياً يحمل روح الكويت وتراثها. وأسند تصميم المشروع إلى نخبة من المعماريين والمهندسين من جميع أنحاء العالم بالتعاون مع مهندسين كويتيين ليخرج المشروع بصورة تمزج بين الإبداع الهندسي والخصوصية المحلية.

تتكون الأبراج من ثلاثة عناصر متجاورة، لكل منها وظيفة محددة. فالبرج الرئيسي الذي يبلغ ارتفاعه نحو 187 متراً يضم خزاناً للمياه وكرتين كبيرتين تحتوي السفلة على المطاعم والمرافق السياحية، بينما تضم الكرة العلوية منصة مشاهدة تدور دورة كاملة كل 30 دقيقة لتمنح الزائر إطلالة بانورامية ساحرة على مدينة الكويت والخليج العربي. أما البرج الثاني فيبلغ ارتفاعه 147 متراً ويؤدي دوراً رئيسياً في تخزين المياه، فيما يأتي البرج الثالث ليختص بتوصيل الكهرباء وإنارة البرجين الآخرين.

واستلهم المصممون أشكال الأبراج من مفردات التراث الكويتي، فجاءت مستوحاة من المبخرة والمرش والمكحل، وهي أدوات ارتبطت بالحياة اليومية في الكويت والخليج لتجسد فلسفة تمزج بين الأصالة والحداثة. كما غطيت الكرات بآلاف الأقراص المعدنية الملونة التي تعكس درجات الأزرق والأخضر الفيروزي في محاكاة لألوان البحر والسماء، مما منح الأبراج حضوراً بصرياً فريداً. استغرق تنفيذ المشروع نحو 4

سنوات، وافتتحت الأبراج رسمياً في عام 1977، ثم تحولت سريعاً إلى مقصد سياحي بارز استقبل كبار الشخصيات والزعماء وضيوف الكويت، وأصبحت من أشهر المعالم التي يقصدها الزوار من داخل البلاد وخارجها، كما نالت تقديراً عالمياً بإدراجها ضمن أبرز الأعمال المعمارية الحديثة، وحصلت على جوائز مرموقة تقديراً لقيمتها الفنية والهندسية. واليوم وبعد ما يقارب نصف قرن على افتتاحها، ما زالت أبراج الكويت تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز الدولة، وشاهداً حياً على مرحلة ازدهارها العمراني، فهي ليست مجرد خزانات للمياه، بل قصة نجاح وطنية تؤكد أن العمارة قادرة على الجمع بين الوظيفة والجمال، وأن الهوية الكويتية يمكن أن تتجسد في معلم خالد يربط الماضي بالمستقبل، ويظل عنواناً للإبداع والنهضة.

0: من هنا وهناك، ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: من هنا وهناك مع السينما، نافذة الشعوب إلى المعرفة والجمال. منذ أن أطفئت أنوار أول قاعة عرض وانطلقت الصور المتحركة على الشاشة البيضاء، أصبحت السينما أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، فهي لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات، وتجمع الشعوب حول قصة واحدة ومشاعر واحدة ورسالة قد تظل عالقة في الذاكرة لسنوات طويلة. فالسينما مرآة للمجتمعات، توثق تاريخها وتحفظ ثقافتها وتنتقل قيمها إلى الأجيال القادمة، كما تسهم في تنمية الذوق الفني وتعزيز الحوار الحضاري وإثراء المعرفة الإنسانية.

0: وتؤدي السينما دوراً مهماً في تشكيل الوعي، إذ تعرض قصص النجاح والتحديات وتسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية، فتدعو إلى التأمل والتفكير وتفتح آفاقاً جديدة أمام المشاهد. كما أصبحت صناعة اقتصادية وثقافية كبرى ترتبط بالفنون البصرية والموسيقى والأدب والمسرح والتقنيات الحديثة، مما جعلها أحد أبرز أدوات القوة الناعمة في العالم. وفي دولة الكويت ارتبط تاريخ السينما بالحراك الثقافي والاجتماعي الذي شهدته البلاد في منتصف القرن العشرين. ويشير الباحث في التاريخ الكويتي الدكتور يعقوب الغنيم إلى أن أول دار عرض سينمائي افتتحت في الكويت كانت سينما الشرقية في 18 من نوفمبر في عام 1955 بمنطقة الشرق، لتكون البداية الحقيقية لدور السينما المنظمة في البلاد. وكانت هذه الدار مكشوفة خلال فصل الصيف، ثم تغطى بالقماش السميك في الشتاء، وتتسع لنحو 1500 مشاهد في مشهد يعكس بساطة الإمكانات آنذاك وشغف الناس بالفن السابع.
1: مش هتقبليها؟
2: لأني ما أقدرش أدفع لك ثمنها.

0: بس انا ما طلبتش منك حاجه. كفايه عليا رضاكي، كفايه ابتسامه حلوه.
1: حتى الابتسامه الحلوه مش قادره اديها لك.
0: للدرجه دي؟
1: خد رجع دي وخد فلوسها، الفلوس اضمن. انما انا لا.
0: ادريس
1: يلا مستني ايه؟
2: وقد قسمت مقاعد السينما إلى درجات مختلفة لتناسب جميع فئات المجتمع، وكان الإقبال عليها كبيراً لأنها أتاحت للجمهور مشاهدة أحدث الأفلام العربية والعالمية، بعد أن كان كثير من الكويتيين يعتمدون على عروض منزلية تقام بواسطة أجهزة عرض خاصة استقدمت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث كانت بعض الأسر تعرض الأفلام في ساحات منازلها ويتجمع الجيران والأقارب لمشاهدتها في أجواء اجتماعية مميزة.
3: الخصم من سلطتك أي نعم، إنما شتيمة أي لا. أنا حولك النيابة الإدارية يا أفندي يا وقع. إنت تحت مش نازل، ولو زودت كلمة واحدة هخرب بيتك. اطلع برا. مش طالع. انزل تحت. مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي. انا هكتب مذكره لوكيل الوزاره حالا عشان يرفدك. اطلع بره. مش طالع، ولو كنت راجل انزل لي. انزل تحت. مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي.
4: طيب اديني تعقيبك يا مذكره.
2: شهدت الكويت مع افتتاح دور السينما تحولا ثقافيا مهما، إذ أصبحت السينما ملتقى للعائلات والشباب ومصدرا للتعرف على الثقافات الأخرى، كما ساهمت في نشر الفنون والآداب وألهمت كثيرا من الفنانين والمبدعين. وقد عرضت في تلك الفترة أفلام عربية لنجوم كبار مثل عبد الوهاب وفريد الأطرش، إلى جانب الأفلام الأمريكية والهندية التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور. ومع ازدياد الإقبال على السينما توسعت دور العرض في مختلف مناطق الكويت حتى أصبحت جزءاً من الحياة الثقافية والترفيهية ورافداً مهماً لدعم الحركة الفنية ومساندة للإنتاج السينمائي الخليجي والعربي، كما أسهمت في تنمية الحس الجمالي لدى الجمهور وربط الأجيال بتاريخ الفن العالمي. واليوم ومع التطور التقني وانتشار المنصات الرقمية، ما زالت السينما تحتفظ بمكانتها بوصفها تجربة إنسانية فريدة تجمع بين الصورة والصوت والموسيقى والأداء لتصنع ذاكرة مشتركة بين الشعوب. ويبقى تاريخ السينما في الكويت شاهداً على اهتمام المجتمع الكويتي المبكر بالفنون وحرصه على مواكبة النهضة الثقافية، لتظل الشاشة الكبيرة نافذة مشرقة تطل منها الأجيال على الإبداع وتتعرف من خلالها إلى حضارات العالم، وتكتب في الوقت نفسه صفحات جديدة من تاريخ الفن والثقافة في الكويت.
5: الله يلبسك العافية يا أبو عبد الله.
6: الله يعافيك يا أبو ناصر.
5: أقول أخوي خير، ايش رايك نسوي للدار عنج وسير؟
6: قايل لك يا ابو ناصر، قايل لك بناصر، بس انت الله يهداك ما تطيع. ما في شيء الحين يعني ما يصير؟
5: كل شيء يصير، ماكو شيء ما يصير.
6: عجل توكل على الله.
5: اقول يا ابو عبد الله، اعطونا بالبيت خوش جيمه. افا افا يا ابو ناصر، تخلي هالبيت اللقطه، تخلي هالجيران الطيبين، والبيت الحمد لله هذا السوق وهذا البحر بعد السبي.
6: اي بس يا اخوك، الجيمة اللي عطونا اياها جيمة ما تفوت، فلوس واجد.
5: مو كل شيء الفلوس يا ابو ناصر.
7: من هنا وهناك ما زالت هناك محطات اخرى وافكار جديدة.
2: من هنا وهناك مع مرزوق المرزوق، بين أصالة التراث وطموح التجديد.

يعد الفنان الكويتي مرزوق المرزوق أحد الأسماء التي برزت في الساحة الفنية الكويتية خلال فترة الثمانينات، حيث استطاع أن يلفت الأنظار

موهبته الموسيقية وقدرته على صياغة الألحان التي جمعت بين روح التراث الكويتي والخليجي وبين الرغبة في التجديد والتطوير.

وبالرغم من عمره الفني آنذاك لم يكن طويلاً، فإنه تمكن من إثبات حضوره كملحن وعازف عود يمتلك رؤية فنية واضحة وطموحاً كبيراً لخدمة الأغنية الكويتية. منذ سنواته الأولى ارتبط مرزوق المرزوق بالموسيقى ارتباطاً وثيقاً، فقد كان شغوفاً بالاستماع إلى كبار المطربين وحفظ الأغنيات وترديدها، وكانت الألحان والإيقاعات الجميلة تشده إلى عالم الفن بصورة فطرية. ومع مرور الوقت وجد في آلة العود ضالته الفنية، فمال إليها وتعلق بها حتى أصبحت رفيق الدرب وأداته الأساسية للتعبير عن مشاعره وأفكاره الموسيقية. ومن خلال تعلمه للعزف على العود اكتشف قدرته على الابتكار وصياغة الجمل اللحنية، فبدأت ملامح موهبته الحقيقية تتشكل شيئا فشيئا.

لم ينظر المرزوق إلى التلحين بوصفه عملية فنية عابرة، بل كان يؤمن بأن اللحن الحقيقي يجب أن ينبع من إحساس عميق بالكلمة والمعنى، ولذلك كان شديد الحرص على أن لا يقدم أي عمل إلا بعد أن يقتنع به تماماً ويشعر بأنه يعبر عنه فنياً. هذا الحرص جعله قليل الإنتاج نسبياً، لكنه في المقابل منح أعماله قيمة فنية مميزة، إذ كان يفضل الجودة والإتقان على كثرة الأعمال وانتشارها السريع.

وخلال مسيرته قدم عدداً كبيراً من الألحان التي غناها فنانون كويتيون، وأسهم في دعم الحركة الغنائية المحلية من خلال تعاونه مع الأصوات الشابة آنذاك، وقد رأى في الأغنية الكويتية مشروعاً ثقافياً وفنياً يعبر عن هوية المجتمع وتاريخه، ولذلك كان حريصاً على أن تحمل أعماله ملامح البيئة الكويتية والخليجية، سواء من حيث الإيقاعات أو الجمل الموسيقية أو الروح العامة للأغنية. ومن القضايا التي شغلت اهتمام قضية الفلكلور الشعبي، إذ كان يؤمن بأن التراث الغنائي ليس مجرد مادة قديمة يعاد تقديمها، بل هو سجل حي لتجارب الناس ومشاعرهم وحياتهم اليومية. وكان يرى أن التعامل مع الفلكلور يحتاج إلى دراسة وفهم عميقين، لأن خلف كل لون غنائي شعبي حكايات وتجارب شكلت وجدان المجتمع عبر الأجيال. ومن هنا دعا إلى الاستفادة من التراث بوصفه مصدراً للإلهام والتجديد، لا مجرد مادة للنقل أو التقليد. وفي الوقت نفسه لم يكن المرزوق من دعاة الجمود الفني، بل كان يؤمن بأهمية التطوير والتجديد، شرط أن يتم ذلك دون الإخلال بأصالة الأغنية الكويتية. وقد أشاد بالمحاولات التي نجحت في تقديم ألحان مستوحى من الفلكلور بأسلوب حديث مع المحافظة على روحها الشعبية، معتبراً أن هذا النوع من التجديد هو الطريق الأمثل لتطوير الأغنية الخليجية وإيصالها إلى جمهور أوسع. كما تحدث المرزوق بصراحة عن التحديات التي واجهت الفنان الكويتي في تلك المرحلة، مشيراً إلى وجود معوقات عدة تحد من تطور الحركة الفنية.

الإلكترونية. ومن أبرز هذه المعوقات قلة الوقت المختص للبروفات الموسيقية، الأمر الذي يؤثر في جودة الأداء وإتقان الأعمال الفنية. كذلك أشار إلى ضعف بعض الفرق الموسيقية وعدم توفر عدد كاف من العازفين المتخصصين على مختلف الآلات، إضافة إلى مشكلة عدم استقرار أعضاء الفرق الموسيقية، وهي عوامل رأى أنها تؤثر بصورة مباشرة في مستوى الإنتاج الفني. ولم يتردد في الإشارة إلى قضية الدعم المادي والمعنوي للفنان، مؤكداً أن الفنان الكويتي كثيراً ما يقدم الكثير من الجهد والعطاء بينما لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، وكان يرى أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الوعي بأهمية الفن ودوره الحضاري والثقافي، وأن الفنان يمثل واجهة حضارية لأي دولة، الأمر الذي يستوجب توفير بيئة مناسبة تساعده على الإبداع والاستمرار. كما دعا إلى تعزيز الاهتمام بحقوق الفنانين وصون مكانتهم، معتبراً أن النهضة الفنية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال رعاية المبدعين وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من تطوير أدواتهم وتقديم أعمال تليق بمستوى الحركة الثقافية في البلاد. وأكد أن الاهتمام بالفنان ليس خدمة لشخصه فقط، بل استثمار في الثقافة الوطنية وفي صورة الكويت الحضارية. وعن معيار نجاح الأغنية أو فشلها، كان مرزوق المرزوق يؤمن بأن الجمهور هو الحكم النهائي وصاحب الكلمة الفصل، فالمستمع هو الذي يقرر بوجدانه ما إذا كان العمل يستحق البقاء أو الانتشار أم لا، وكان يرى أن العمل الجيد يفرض نفسه مهما كانت الظروف، وأن الفنان الحقيقي هو الذي يتعلم من جمهوره ويطور تجربته باستمرار، مستفيداً من كل نجاح يحققه ومن كل تجربة يخوضها. ورغم ما حققته الأغنية الكويتية من انتشار واسع في الخليج والوطن العربي، كان المرزوق يطمح إلى مزيد من الحضور العربي للأعمال الكويتية، مؤكداً أن الأغنية الكويتية تمتلك من المقومات الفنية ما يؤهلها للوصول إلى مختلف الجماهير العربية إذا ما توفرت لها فرص الإنتاج والترويج المناسبة. لقد جسد مرزوق المرزوق نموذج الفنان المؤمن برسالته، الذي جمع بين عشق التراث والرغبة في التجديد، وبين احترام الأصالة والسعي إلى التطور. ومن خلال تجربته الفنية أثبت أن الحفاظ على الهوية الموسيقية لا يتعارض مع الانفتاح على الأفكار الجديدة، بل أن الفن الحقيقي هو القادر على الجمع بين الجذور الراسخة والآفاق المتجددة. ولهذا تبقى تجربة مرزوق المرزوق واحدة من التجارب الجديرة بالتوثيق في تاريخ الأغنية الكويتية، لما حملته من صدق فني ورؤية واعية وإخلاص للفن والوطن.

0: برنامج الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي الذين أثروا الساحة الثقافية بعطائهم الفكري والإبداعي على امتداد سنوات طويلة. فمنهم من غادر هذه الدنيا تاركاً إرثاً خالداً من المؤلفات والقصائد والأعمال التي ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأجيال، ومنهم من يواصل مسيرة العطاء والإبداع حتى يومنا هذا، مضيفاً صفحات جديدة إلى سجل الثقافة العربية الزاخر. نأخذكم في برنامج الديوان في رحلة شيقة بين أروقة الأدب العربي بألوانه المتنوعة وأصالته الراسخة وتراثه العريق، فمن بين دفات الكتب الأدبية ودواوين الشعر نستلهم لكم أجمل الكنوز وأثمن الدرر من روائع الأدب وجزالة الشعر وسحر الفن، لنستحضر عبق الماضي الأصيل ونستعيد ملامح الحضارة العربية التي صنعت مجداً ثقافياً ما زال أثره حاضراً في زماننا. هنا نخط سير الأدباء والشعراء العرب، نروي طرائفهم ومواقفهم وحكاياتهم الملهمة لتبقى حاضرة في ذاكرتنا أينما كنا، لتمتزج روعة الماضي بإشراقة الحاضر، فتظل الكلمة الجميلة جسراً يصل بين الأجيال ويخلد إرثاً لا يزول. برنامج الديوان من إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس، الديوان من إخراج جاسم محمد.
1: مراحل تطور الشعر العربي. إن الفنون الأولى التي ظهرت في الوطن العربي قديما بين قبائل العربية هو الشعر والخطابة، وهو من أكثر الفنون التي يهواها العرب لما فيها من كلمات تتجسد بروح كاتبها، عندما يقوم بإخراج كلمات ذو معنى وقيمة تشعر بأنها تخرج من قلب الشاعر. والشعر موجود منذ أقدم العصور، واشتهر العرب بالفصاحة والشعر، والدليل على ذلك أن الله تعالى قد أنزل القرآن باللغة العربية ليتحدى به أهل قريش الذين اشتهروا بالشعر والفصاحة، وقد كان قديما من يستطيع أن يكتب الشعر ويلقيه يكون من سادة قومه ويمجدونه. لذلك فإن للشعر العربي أهمية كبيرة يمكن من خلاله معرفة البيئة والثقافة في زمن الشعر،

وبالتالي إن الشعر العربي يتطور ويظهر بأشكال مختلفة في كل عصر. من المعروف أن الشعر القديم يختلف اختلافا كليا عن الشعر في الوقت الحاضر، وأهم ما يميز الشعر القديم حرصه على الوزن والقافية وتكون البيت على الصدر والعجز. والشعر القديم الذي لا يدخل فيه الوزن والقافية لا يعتبر شعرا. وبعد ذلك ظهرت كتب أخرى تقوم على جمع وتدوين وتصنيف الشعر إلى مجموعات بالاعتماد على أغراض وموضوعات الشعر، وعليه نجد المؤرخون قد اعتبروا الشعر القديم حافلا لغرض الإمتاع والنفع بنقل المشاعر أو الحكمة أو لأي غرض ذو قيمة، فهو مصدر طرب لدى العرب يحمل فيه الأخلاق العربية ويعبر عن الانتماء والحب. هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي مساء دار عبلة واسلمي. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. في العصر الجاهلي كان الشعر قديما يعرف بالقصيدة المكونة من أبيات، كل بيت فيها مستقل عما قبله وبعده في التركيب، وتتصل الأبيات معا في المعنى. يتألف البيت من شطرين يسمى الأول صدرا والثاني عزا، وتنتهي أبيات القصيدة جميعها بحرف واحد يسمى القافية. تمتاز بموسيقى محددة تتحدد بالبحر العروضي المتبع. وقد عرف الشعر الجاهلي في هذا العصر بالشعر التقليدي أو الكلاسيكي. عبر الشعر الجاهلي عن أسلوب الحياة العربية وصورها بدقة عالية، عكس فيها أوجه الحياة المتعددة، ولهذا سمي بديوان العرب، أي أنه الموسوعة التي تحتوي على كل الأخبار والقصص. فنجد فيه وصف الخيام والرحلة، ووصف الحيوانات ورحلات الصيد والحروب، كما نجد المدح والغزل والهجاء والرثاء. وقيل أن أفضل القصائد التي كتبها العرب هي تلك التي كتبت بماء الذهب وعلقت على جدار الكعبة. بدأت القصيدة الجاهلية بالمقدمة الطللية التي يقف فيها الشاعر على الأطلال فيبكي على الدار الخالية، ويصف الآثار التي خلت من أحبائه بعد رحيلهم، ثم يصف الرحلة وعناء السفر ومعالم الطريق ووحوش الصحراء وحيواناتها وغيرها، لينتقل بعدها إلى الغزل بذكر المحبوبة والتغني بجمالها وأخلاقها. وقد يذكر البعض المغامرات التي عاشها معها قبل رحيلها، وتنتهي هذه القصة إلى الموضوع الرئيس الذي يريد أن يتحدث عنه الشاعر، وقد يكون مدحا وفخرا أو حماسة أو هجاء أو تعصبا لقبيلته وغيرها. ومن أشهر شعراء العصر الجاهلي هم أصحاب المعلقات السبع، وقيل 10، وهم امرؤ القيس، طرف بن العبد، زهير بن أبي سلمة، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وعنتر بن شداد، والحارث بن حلزة، والأعشى، والنابغة الذبياني، وعبيد بن الأبرص. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. في العصر الإسلامي ارتبط الشعر بظهور الدعوة الإسلامية التي حملها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام،

عليه تجد شعراء استبسلوا في الجهاد بشعرهم لنصرة الدين الجديد ومحاربة أعدائهم بالشعر، والفخر بالنبي عليه السلام وهجاء قريش وتسجيل الغزوات. ومن خيرة هؤلاء الشعراء نذكر حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير. وعلى المستوى اللغوي فإننا نجد اللغة المستخدمة واضحة وسهلة ولينة، بعيدة عن الغرابة والغموض والرموز المبهمة، وتستند إلى أبعاد تاريخية دينية، فهي لغة الدلالة على الدين والسياسة والاجتماع والتاريخ والطبيعة والتصوف والأدب والذات والموضوع. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. وفي العصر الأموي ازدهر الشعر واتسعت مواضيعه وتطورت أساليبه وأصبحت معانيه وألفاظه أكثر رقة ولطافة، ممشاة لحال العصر الجديد والمظاهر السياسية والدينية والثقافية. ويمكننا القول أن الشعراء والأدباء عامة كانوا يمثلون الصحافة المحلية لتلك العصور العربية القديمة. أما بالنسبة للموضوعات الشعرية فقد كان من الطبيعي أن تتوسع وتزداد في هذا العصر، خاصة بعد الانكماش الذي لحقها في عصر صدر الإسلام الذي ركز كل اهتمامه على الدعوة الإسلامية. فقد نظم الشعراء في هذا العصر في مواضيع كثيرة من الشعر، منها ما كانت موجودة من قبل في الجاهلية والإسلام فتوسعوا فيها وأكثروا منها، ومنها ما هو جديد ابتكروه استنادا على ظروف الحياة ومتطلباتها، ومنها ما كان له أثر من الجاهلية والإسلام فأضافوا عليها وعدلوا قواعدها حتى جعلوها غرضا مستقلا بحد ذاته، كالفخر والمدح والهجاء والوصف والغزل والخمريات والنقائض. من أشهر شعراء العصر الأموي نذكر الأخطل والفرزدق وجرير، شعراء النقائض، وبشار بن برد والمقنع الكندي، شعراء الغزل العذري كجميل بثينة وقيس ليلى ومجنون لبنى وغيرهم الكثيرين. وفي العصر العباسي طورت الأساليب الشعرية بسبب اطلاع الشعراء على الثقافات الأجنبية التي وسعت مداركهم وزادت من معلوماتهم، إلى جانب تطور الحياة الحضارية. فنجد أن الشعراء قد مالوا إلى الأساليب السهلة والمفهومة المنسوجة من واقع الحياة، وابتعدوا عن الألفاظ الصعبة التي قل استعمالها أو هجرت، واعتمدوا على المحسنات البديعية والتجديد في الألفاظ تبعا لتطور الأمور، حتى وصل الحال عند مجموعة من الشعراء إلى استخدام ألفاظ غير عربية في الشعر. وعليه يمكننا أن نقول أن مفهوم الأسلوب يعني الطريقة السلوكية التي يعتمدها الشاعر في شعره. لقد نظم الشعراء الدولة العباسية الأساليب الشعرية في ضوء حضارة الدولة وثقافتها وطريقة تذوقها للفنون. لقد جاء الأسلوب الشعري أقرب من يكون إلى الرقة في النسج والدقة في التصوير، وشاعت في الحواشي ألوانا من الزخرفة اللفظية والصنعة اللغوية، إضافة إلى النغمة الموسيقية التي تحرك المشاعر والوجدان. وعليه نجد أن الشعراء كلما كانوا أكثر تحضرا مالوا إلى الزينة واللطافة في كل شيء، فالطابع الحضري تغشاه الأناقة في كل جوانبه، وهو ما يدل على التطور في الأذواق والرقي في الأفكار ورقيها، وهو السبب الذي دفع بالشعر إلى إيجاد أسلوب جديد تركن فيه النفس لتستريح عند جماله وتناسقه ورقته.
ومن أشهر شعراء العصر العباسي نذكر المتنبي.

الأصمعي وأبا فراس الحمداني وأبا العلاء المعري وأبا نواس وابن الرومي وابن الفارض وأبا العتاهية وغيرهم من الشعراء. أضحتنا بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين فقام بنا للحين ناعينا، إن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا. وفي العصر الأندلسي ظهر الشعر في ظروف جديدة لا مثيل لها في المشرق العربي، ظروف اتصلت بالطبيعة الأندلسية وتنوعها، وأخرى اتصلت بالتكوين الثقافي السكاني، إذ نرى العرب يختلطون لأول مرة مع أجناس لاتينية وقوطية وبربرية، إضافة إلى اليهود على أرض واحدة، وتتعايش كل هذه الأجناس تحت سماء واحدة تضم الشرائع السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية، فيسمع صوت المؤذن إلى جانب رنين الأجراس، وتستخدم اللغة العربية إلى جانب الأمازيغية والإسبانية والكتالانية، فنشأ من التعايش بين هذه الأديان والأجناس والثقافات واللغات جو خاص وحضارة فذة رائعة. انساق الأندلسيون وراء أهل المشرق في أغراض الشعر التقليدية، كما في الوصف ورثاء الممالك والشكوى والاستنجاد، وقد استكثروا من الوصف حتى أننا نستطيع أن نستخلص من شعرهم صورة واضحة للحياة الأندلسية في شتى نواحيها، فوصفوا الأندلس بما فيها من مدن ومتنزهات وعجائب العمارة والأودية والجبال والبساتين والرياض والأزهار والثمار والفصول الأربعة والبحيرات والسواقي، كما وصفوا الولائم الملكية والأطعمة والزينة والعطور والملابس وأيضا الموسيقى إضافة إلى اللهو. وهكذا نجد التنوع والتجديد في فن الوصف. إذا أردنا التحدث عن اللغة الأندلسية فإننا نجدها سهلة سلسة غير محكمة البناء كلغة المشرق، وذلك يعود إلى بعد الأندلس عن البادية ولغتها القاسية، واختلاط العرب في بيئة أعجمية تمتلئ باللهجات واللغات الأخرى التي أضعفت ملكتهم ورققت تعابيرهم. ومع كل هذه العوامل في تلطيف اللغة الأندلسية فإننا نجد بعض الصعوبة في شعر ابن هانئ مثلا، الذي عمد إلى تقليد المتنبي فانصرف في شعره إلى اختيار الغريب والخشونة والتعقيد. أما بالحديث عن الأوزان الشعرية فقد تبع فيها الأندلسيون أهل المشرق، إلا أنهم في الغالب عمدوا إلى الموسيقى وأضافوا أوزانا جديدة ساعدت في إضافة اللحن الموسيقي في الشعر، الذي تحول فيما بعد إلى شعر خاص بالغناء عرف باسم الموشحات. من أشهر الشعراء والوشاحين اخترنا أبا البقاء الرندي وابن حمديس ولسان الدين الخطيب وولاد بنت المستكفي وعباد بن ماء السماء وابن خفاجة والمعتمد ابن عباد وغيرهم كثير. باتت تنوح وبت أسمعها في روضة منظومة السلك، فعجبت منها وهي جالسة مع ألفها ووقعت في الشرك، تبكي هديلا وهي لم تره فبكاؤها ضرب من الضحك، تبكي ولا تدري لشقوتها وأنا الذي أدري ولا أبكي. في العصر العثماني واجهت الدولة العثمانية طوال فترة حكمها الكثير من المشكلات والصعوبات، خاصة الأمنية منها والسعي إلى نشر الأمان بين أطراف الدولة المترامية، فعاشت الدولة الكثير من الانقلابات السياسية وتحركات التمرد، فانشغل الحكام بقمعها وإعادة الأمور إلى مجاريها. ومن الجدير بالذكر أن ذلك الإصلاح السياسي كان على حساب إهمال المرافق العامة وتأجيل تنفيذ المشروعات الإصلاحية وإنعاش الحياة المدنية.

ناهيك عن التدهور الصحي الذي عم مختلف الأرجاء، الأمر الذي رافقه إهمال بناء المدارس والتشجيع على الانخراط في الجيش وقمع المواهب والقدرات العقلية وإلغاء الجانب الثقافي والأدبي، فعاشت القصيدة العربية في هذه الأجواء بالاعتماد على القوالب التراثية، فنشأ الشعر البديعي الذي يخلو من المعنى ولكن يمتاز بتركيبة بديعة عالية. ونزح الشعراء عن الحياة ولجأ الأغلب إلى الشعر الصوفي، وكثرت المدائح النبوية والمراثي والملاحم والقصص الشعرية الركيكة. اعتمدت القصيدة على الوحدة، إذ إن هناك أنواع متعددة للوحدة في القصيدة العربية في العصر العثماني، تبدأ من وحدة البيت واستقلاليته في الشكل العام، وانتقالا إلى الوحدة المنطقية في التسلسل القصصي للشعر، انتهاءا بالوحدة الموضوعية خاصة في المدائح النبوية والمراثي. ولا ننسى الحديث عن الوحدة الوجدانية النفسية في أجزاء القصيدة كلها. من أشهر شعراء العصر العثماني نذكر ابن معتوق وعبد الغني النابلسي ومنجك اليوسفي ويوسف البديعي والبهاء العاملي والتهانوي وبدر الدين الغزي. في سنة 1930 ظهر الشاعر أدونيس، الذي يعتبر من أهم شعراء الحداثة لأنه جمع بين الثقافة العربية الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة، وبالتالي كان من أهم نقاد العرب، والذي وضع أساسيات الشعر النثر الذي ظهرت في زمانه على يده. وأغلب ثقافاته كانت تبنى على الفلسفة والإبداع الشعري والمسرحي، مما جعل هذا اللون متاح وأضافه إلى عالم الشعر في الوطن العربي. يعتبر كتاب أدونيس في الشعرية العربية له مكانة مهمة في النقد الحديث والمعاصر، وهذا الأمر قد طور الشعر من القافية والوزن إلى النثر وعلومه. أما في الوقت الحالي تغير الشعر العربي عما كان سابقا ليصبح عبارة عن شعر حر تتجسد كلماته باستخدام مفردات وكلمات لها معنى ومغزى عظيم. وهذا النوع من الشعر قد انتشر كبيرا خصوصا بين أهم شعراء العصر الحديث، ليتغنى به الشاعر من خلال إلقاء هذه الكلمات المعبرة، سواء كانت غزلية أو شعبية أو سياسية ودينية. لذلك الشعر العربي له مكانة عند كثير من الناس، ولا يمكن أن يستغنى عن الشعر، فهو دائما يصف إلى جانب الواقع والحقيقة، وأيضا المشاعر الخلاقة والنبيلة.

0: مع الديوان نبحر في عوالم الشعر والأدب العربي. لكل قصيدة حكاية ولكل أديب أثر لا يزول في برنامج الديوان. من عبق الماضي ننسج لكم أجمل الحكايات في برنامج الديوان. هنا الكلمة الأصيلة وهنا يسكن الأدب من خلال برنامج الديوان.
1: وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وتكلمنا في هذه الحلقة عن مراحل تطور الشعر العربي. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. دمتم بخير أيها الأحبة، في أمان الله.

قدمنا لكم أعزائي المستمعين برنامج الديوان. تقبلوا تحيات هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس، والمخرج جاسم محمد.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي
1: والدي رحمه

0: الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
1: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
2: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
3: وأنا سافرت قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2 سنين.
4: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
5: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصياتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي. أحمد عبد الله الربعي، ولد أحمد عبد الله الربعي عام 1949 في حي المرقب، وتلقى تعليمه في المعهد الديني قبل أن ينتقل إلى مدرسة المرقب، وأنهى دراسته الثانوية من ثانوية الشويخ عام 1972، وأنهى دراسته الجامعية عام 1976 من قسم الفلسفة. حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1984 من الولايات المتحدة الأمريكية. هو رجل سياسي محنك يشهد له الجميع في مواقفه الوطنية، يعشق الحوار، دافع عن قضايا الكويت عربياً ودولياً، وشارك في حركة المقاومة الفلسطينية في الأردن. انضم أحمد عبد الله الربعي إلى القوميين العرب وكان ناشطاً قوياً في القضايا السياسية. دفعته السياسة إلى ممارسة الصحافة، فكتب في جريدة السياسة والوطن والقبس والشرق الأوسط. انتخب عضواً في مجلس الأمة عام 1985 و 1992 و 1999، وعين وزيراً للتربية والتعليم عام 1992. توفي أحمد عبد الله الربعي عام 2008.
6: الثانية فجراً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا وسط أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج

0: برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية. رحلة اكتشاف. إعداد ألطاف البالو. تقديم إسراء العسكر. نواف النومس. تنفيذ محمد المطيري. رحلة اكتشاف للمخرج علي البلوشي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. لقد ظهر العديد من العلماء على مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا برعوا في إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية.
2: هنا في برنامجكم الأسبوعي رحلة الاكتشافات والاختراع، سنسلط الضوء على العلماء ومخترعاتهم، ولولا تلك الثورات العلمية والمجهود العظيم الذي بذله هؤلاء ما كنا لنصل إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي على جميع الأصعدة.

0: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف.
2: ماذا تعرف عن اختراع الخرسانة؟
1: نجح جون سيميتون في اختراع الخرسانة عام 1756، والخرسانة عبارة عن مادة بناء مكونة من الإسمنت وكذلك مواد أخرى مثل الرماد المتطاير وإسمنت الخبث والحصى والحجر الجيري أو الجرانيت، بالإضافة إلى الركام الناعم مثل الرمال والماء والمضافات الكيميائية.
2: الخرسانة تتماسك وتتصلب بعد الخلط بالماء في عملية كيميائية تعرف باسم الترطيب أو إضافة الماء، حيث يتفاعل الماء مع الإسمنت والذي يربط المكونات الأخرى معا، وفي نهاية المطاف خلق مادة تشبه الحجر. ويتم استخدام الخرسانة في صناعة الأرصفة والمواسير والأبنية المعمارية والأساسات والطرق السريعة والجسور والكباري وبناء موقف السيارات، الجدران، القواعد المسلحة للبوابات والأسوار والأعمدة. والإسمنت مادة موجودة من 12 مليون سنة، كانت تستخدم ويستخدم في ذلك الوقت في عمل الأشكال البدائية من حوالي 3000 سنة قبل الميلاد من قبل المصريين والصينيين واليونانيين.
1: تم تطوير الخرسانة لأول مرة من قبل الرومان، وكان يستخدم لبناء الجسور والطرق والمباني. وفي وقت ما في القرن الثالث قبل الميلاد اكتشفوا أن خلط الرماد البركاني مع الجير والرمل والحصى صنعت مادة الصخور الصلبة التي تشبه الخرسانة اليوم. عندما كانت هذه المادة تخلط مع إضافة الدهون الحيوانية والحليب والديماكانت تسمى بمادة الإسمنت بوزولان، وكانت تستخدم لبناء طريق أبيان الروماني ومدرج فلافيان في روما ومعبد البانتيون وكذلك جسر بونت دو غارت في جنوب فرنسا. ولا تزال بعض هذه الهياكل الخرسانية تعطي شهادة على متانة الخرسانة والإسمنت التي طورها الرومان، وقد استخدم الرومان الجير والرماد البركاني في صناعة الإسمنت الخاصة بهم.

0: كان المهندس البريطاني جون سميثون رائدا في استخدام الجير الهيدروليكي في الخرسانة، وذلك باستخدام الحصى والطوب المسحوق كمادة مجمعة. وجون سميثون كان مكلف من البرلمان بإعادة بناء منارة إيديستون قبالة ساحل كرونوال بإنجلترا، والمنارة تحتاج إلى أن تكون دائمة الوجود وبحيث يمكن أن تتحمل جميع أنواع الظروف الجوية.
1: بدأ سميثون بالبحث عن مواد البناء التي لن تتأثر سلبا بالماء، وقد اختبر سميثون الجير والبوزولان في كل من المياه العذبة والمالحة ليعين مدى التفكك. ومن خلال تجربته اكتشف في عام 1774 أن الجير جعل الإسمنت أصلب، وفي عام 1793 أخذ هذا الاكتشاف خطوة أخرى إلى الأمام عندما أدرك أن تكلس الحجر الجيري الذي يحتوي على الطين نتج عنه الجير الهيدروليكي، وهو الجير الذي يتصلب تحت الماء. وكانت هذه المادة التي استخدمت في إعادة بناء تاريخ منارة إيديستون في كورنوال بإنجلترا.
0: أدى عمل سميثون إلى استخدام أكثر انتشاراً لمادة الخرسانة في جميع أنحاء إنجلترا، والمزيد من التقدم في مجال التكنولوجيا. جيمس باركر حصل على براءة اختراع الإسمنت الهيدروليكي الطبيعي عام 1796 ميلادية، التي تم إجراؤها من قبل تكلس قطعة من الحجر الجيري النقي الذي يحتوي على الطين، وظهرت لأول مرة للإسمنت في الولايات المتحدة عام 1818 ميلادية مع بناء قناة إيري. وخلال هذا الوقت اكتشف المهندس الأمريكي كامفاس وايت صخرة في مقاطعة ماديسون في نيويورك، والتي جعلت الإسمنت الهيدروليكي الطبيعي مع الحد الأدنى للمعالجة.

0: في عام 1824 اخترع البريطاني جوزيف سبيدن اسمنت بورتلاند الذي استخدم في الخرسانة، والذي اعتبر متفوقاً على الإسمنت الطبيعي، وتم إنشاءه مع مزيج من الحجر الجيري والطين، وقد أدت عملية الحرق إلى تغيير الخواص الكيميائية للمواد، وأنشأ جوزيف سبيدن إسمنت أقوى مما يمكن أن ينتج عن استخدام مسحوق الحجر الجيري العادي، وظل إسمنت بورتلاند الإسمنت المهيمن المستخدم في إنتاج الخرسانة.
1: مستمعين الكرام، اختراع الخرسانة حسن كثيراً في الحياة البشرية، فقد أصبحت الخرسانة التي جعلت المباني أكثر قوة واستمرارية بالمقارنة مع المباني السابقة، اختراع الخرسانة نفسه مصدرا للأعمال التجارية بالنسبة لأولئك الذين صنعوه. اختراع الخرسانة أدى إلى المزيد من التكنولوجيا الأفضل والتقنيات التي غيرت طريقة البناء التي يتم تنفيذها الآن.
0: مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نتحدث عن فريديناند زيبلان مخترع المنطاد.

صاحب أول بالون هوائي سمي المنطاد هو فريديناند سيبلين أو زيبلين كما اشتهر، وقد عرف المنطاد باسمه. ولد في يوليو 1838 في كونستانس، درس صناعة الآلات والكيمياء والعلوم السياسية في ألمانيا في جامعتي شتوتغارد وتوبي.

0: إنجن، كما درس في المدرسة الحربية في لودفيجبورج، خدم أيضا في الجيش الملكي، وترقى عام 1858 ميلادية إلى رتبة فارس.
1: لقد قام فريديناند بعدها برحلات عسكرية دراسية إلى الخارج. شارك في الحرب الأهلية في أمريكا الشمالية بين عامي 1861 وعام 1862.

عام 1870 وتفرغ منذ العام 1873 لتطوير ما سماه السفن الهوائية.

0: أصبح المبعوث الرسمي للبلاط الملكي الألماني في البرلمان ببرلين، لكنه ظل يحلم بصناعة السفن الهوائية التي تنقل الناس جواً تماماً كما تنقلهم بحراً. ولتحقيق حلمه أسس في العام 1898 ميلادية جمعية خاصة برأس مال ضخم آنذاك بلغ 800,000 مارك، وبدأ على بحيرة كونستانس الواقعة بين ألمانيا وسويسرا وفرنسا. بدأ المشروع الجديد له، قام فعلا بصنع أول سفينة هوائية عرفت باسم منطاد زيبلن، وقد تم صنع عدة مناطيد بين عامي 1910 و1914 حتى بداية الحرب العالمية الأولى التي استخدم فيها الجيش الألماني منطاد زيبلن، فتحول هذا الإنسان المحارب المخترع إلى بطل قومي.
1: كانوا يلقبونه بسبب حلمه هذا بالمجنون والأحمق. هو كان يحب أن يرتدي دائماً زي رجال البحرية الأزرق والقبعة البيضاء، وربما يعود حلمه إلى حين كان عمره 12 عاماً، حيث بدأ اهتمامه وهو في هذه السن الصغيرة بالصناعة والتكنولوجيا. وكان عمره 22 عاماً حين لحق بالبالون المدفوع بالهواء الساخن لأول مرة، ووصل ارتفاعه إلى 700 متر، وكان هذا يعد ارتفاعاً شاهقاً مع بداية التجربة.
0: فكر زيبلن في البداية بالقطار الكهربائي الهوائي، لكنه وجد أن المقطورات يصعب تنفيذها إن لم يكن مستحيلاً، فألهمه أحد أصدقائه بفكرة السفينة ورسم أول تصميم لها في عام 1899، وكان أول انطلاقها عام 1900 ميلادية. توفي فريدناند زيبلن في مارس 1917 في برلين.
2: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
0: مستمعي الكريم، ماذا تعرف عن رحلة اختراع البلوتوث؟
1: أصبح لدينا مجموعة واسعة من الأجهزة الألكترونية في الأسواق، مثل الهاتف الذكي والتابلت والكمبيوتر المحمول وغيرهم من الأجهزة الألكترونية. وأصبح لدينا أيضاً الفرصة لامتلاك واحد من اختراع البلوتوث، والذي يمكن أن نجده يحتوي على سماعة واحدة أو سماعات مزدوجة معاً، حيث أن الأجهزة الألكترونية اليوم مجهزة بتقنية البلوتوث، والكثير من الناس يعرفون كيف يحصلون عليه أو كيف اخترع.
0: من الغريب أن هوليوود والحرب العالمية الثانية لعبتا دورا محوريا في إنشاء ليس البلوتوث فقط، لكن العديد من التقنيات اللاسلكية. تبدأ قصة اختراع البلوتوث عام 1937، حيث تركت هيدي لامار الممثلة النمساوية زواجها من تاجر الأسلحة، وذهبت إلى هوليوود في أمل أن تصبح نجمة في هوليوود. وبدعم من لويس بي رئيس استوديو مترو جولدن ماير، الذي روجها للجمهور على أنها أجمل امرأة في العالم.

0: بطريقة ما وجدت هيدي لامار الوقت للقيام ببعض الاقتراحات جانباً باستخدام جدول لتنظيم وقتها، وقامت هيدي لامار بإجراء التجارب التي اعتمدت على بعض المفاهيم والتي اشتملت على إعادة صياغة إشارات المرور والمشروبات الغازية التي جاءت على شكل أقراص، على الرغم من أن كل منهما لم ينجح. وكانت هيدي لامار تتعاون مع الملحن جورج أنثيل على نظام التوجيه المبتكرة للتوربيدات والتي وضعتها على الطريق لتغيير العالم.
1: استناداً إلى ما تعلمته هيدي لامار عن أنظمة الأسلحة أثناء زواجها، فقد استخدمت لامار وجورج أنثيل لفافات الورق لتوليد ترددات راديوية لمنع العدو من تشويش الإشارة. وفي البداية كانت البحرية الأمريكية مترددة في تنفيذ تكنولوجيا راديو الطيف الانتشاري للامار وأنثيل، لكن بعد ذلك نشر النظام لنقل المعلومات حول موقع غواصات العدو والطائرات العسكرية التي تحلق في السماء، واليوم يعتبر الواي فاي والبلوتوث هما نوعان من راديو الطيف الانتشاري.

0: من الذي اخترع البلوتوث؟ شركة الاتصالات السويدية إريكسون هي من اخترعت البلوتوث، حيث بدأ جهود الفريق في عام 1989 عندما قام رئيس موظفي التكنولوجيا في شركة إريكسون موبايل نيلز ويوهان أولمان، وهما طبيبان، بتكليف المهندسين جاب هارتسون وسيفن ماتيسون بالتواصل إلى أفضل معايير تقنية لاسلكية قصيرة الارتباط لنقل الإشارات بين أجهزة الكمبيوتر الشخصية بسماعات لاسلكية، والتي كانوا يخططون لجلبها إلى السوق في عام 1990، حيث رشح جاب هارتسون من قبل المكتب الأوروبي لجائزة المخترع الأوروبي.
1: إن تقنية البلوتوث تتيح اقتران ما يصل إلى 8 أجهزة معاً عبر إشارات الراديو قصيرة المدى لتشكيل شبكة، وكل جهاز يعمل كمكون لنظام أكبر. ولتحقيق ذلك يجب على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث الاتصال باستخدام بروتوكولات الشبكة تحت مواصفات موحدة
0: وكمعيار تكنولوجي وعلى غرار الواي فاي، فإن البلوتوث ليس مرتبط بأي منتج، ولكن يتم تنفيذه من قبل مجموعة إصلاح خاصة، وهي لجنة مكلفة بمراجعة المعايير وكذلك ترخيص التكنولوجيا والعاملات التجارية والعلامات التجارية للمصنعين.
1: هذا لا يعني مع ذلك أن البلوتوث ليس لديه أي منافسين، فقد تم طرح بلوتوث زيجبي، وهو معيار لاسلكي يشرف عليه تحالف زيجبي ليسمح للإرسال عبر مسافات أطول قد تصل إلى 100 متر، في حين يستخدم طاقة أقل ويتميز بسرعات وأمان محسنة بالمقارنة مع الإصدارات السابقة. بعد ذلك قدمت مجموعة الإصلاح الخاصة بالبلوتوث منخفض الطاقة، والذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة عن طريق وضع اتصال في وضع النوم كلما عين الجهاز في عدم نشاط الجسم. الصراف الآلي.

الصراف الآلي جهاز إلكتروني يوفر لعملاء المؤسسات المالية إجراء المعاملات المالية في الأماكن العامة، وكبديل عن الحاجة إلى موظف للقيام بأي عملية يجب على العميل

0: إدخال بطاقة بلاستيكية تحتوي على رقم خاص بالعميل وبعض المعلومات الأمنية ومن العمليات المالية التي يسمح بالقيام بها من خلال الصراف الآلي الوصول إلى الحسابات المصرفية وسحب النقود ومعرفة أرصدة الحسابات وأيضاً إيداع النقود، كما توفر بعض المصارف خدمات أخرى مثل دفع الفواتير وشحن خطوط الهاتف الخلوي المدفوعة مسبقاً.
1: اخترعت آلة الصراف الآلي في نيويورك عام 1939 ميلادية حين قام لوثر جورج سميجيان باختراعها وتركيبها في مصرف سيتي بنك، ولكن الآلة أزيلت بعد 6 أشهر بسبب عدم تقبل العملاء لفكرتها، ولم تطرح فكرة الآلة مرة أخرى إلا بعد أكثر من 25 عاما حين قام دي لارو بطرح أول جهاز صراف آلي إلكتروني جرى تركيبه في مدينة إنفيلد في شمال لندن في 27 يونيو 1967 ميلادية من قبل بنك باركليز.
0: ويعد جون شيفارد بارون هو أول من اخترع آلة صراف آلي إلكترونية لصالح بنك باركليز، بالرغم من أن هنالك الكثير من براءات الاختراع التي سجلت باسم مخترعين آخرين. وفي الوقت نفسه كانت مشكلة جون شيفارد بارون عندما أراد اختراع الآلة أنه لا يستطيع الحصول على النقود بسبب عطلة السبت والأحد، إضافة إلى أنه كانت هنالك إجازة لمناسبات معينة في ذلك الوقت، وبسبب الحاجة الملحة للمال في أيام الإجازة تبلورت عند جون الفكرة التي كان عنوانها بنك مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
1: ذهب جون ليلتقي بمدير البنك الذي يعمل به باركليز لعرض فكرته الجديدة. عندما سمع المدير الفكرة طلب من جون أن يحولها إلى آلة أو ماكينة سهلة الاستعمال، وبالتالي فإنه سيشتري من هذه الآلة الغريبة فوراً.
0: انشغل جون مدة عام كامل يحاول اختراع هذه الماكينة حتى توصل في النهاية إلى نموذج أول ماكينة صراف آلي أعلن عنها عام 1967، حيث قام بنك باركليز بافتتاح البنك الآلي المفتوح على مدار الساعة. وتوقع الكثيرون فشل هذا الاختراع، إلا أنه الآن يعد من أكثر الاختراعات انتشاراً، حيث أن الإحصائيات تقول بأن العالم ما يقارب 3 ملايين وحدة، أي ما يعادل تقريباً جهاز صرف آلي واحد لكل 3000 شخص في العالم.
1: في 2005 منح جون بارون وسام أو بي إي البريطاني كما أضيف إلى قائمة الشرف، حيث أنه قدم للعالم العديد من الاختراعات الهامة. استخدمت أجهزة الصراف الآلي لأول مرة على نطاق واسع في المملكة المتحدة في عام 1973، حيث تعتبر IBM 1984 أول آلة سحب أموال حقيقية في التاريخ. لقد تم الاحتفال في ولاية فلوريدا في فبراير 2007 بمرور 40 عاما على هذا الاختراع، حيث كان جون بارون ضيف الشرف الذي جاوز سنه 80 عاما.
0: ولكن مستمعين الكرام، مع هذا الانتشار وفي حلول الدفع الإلكترونية في أواخر العقد الثاني من الألفية، بدأ عددا من الأجهزة الصرف الآلي واستخدامها في الانخفاض. حدث ذلك أولا في البلدان المتقدمة في وقت كان فيه عدد أجهزة الصرف الآلي لا يزال في ازدياد في آسيا وأفريقيا اعتبارا من عام 2021. كان هناك انخفاض عالمي في عدد من الأجهزة الصرف الآلي المستخدمة، حيث انخفض المعدل إلى 39 جهازا لكل 100,000 بالغ من 41 جهازا لكل من 100,000 بالغ في عام 2020.
2: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف
0: اختراع ماوس الكمبيوتر.

0: أول من فكر في اختراع ماوس الكمبيوتر مستمعين الكرام هو المخترع دوغلاس إنجلبارت عام 1964. اختراع ماوس الكمبيوتر هو جهاز توجيه إلكتروني يعمل يدوياً ويتحكم في إحداثيات المؤشر على شاشة الكمبيوتر، حيث يتم نقله على اللوحة أو السطح. حركة الماوس عادة تترجم إلى حركة المؤشر على الشاشة، والتي تسمح للسيطرة الدقيقة من واجهة المستخدم البيانية. واختراع ماوس الكمبيوتر يعمل عن طريق الكشف عن حركة ثنائية الأبعاد بالنسبة إلى السطح المدعم. وماوس الكمبيوتر يتكون من جسم تمسك به يد المستخدم مع واحد أو أكثر من الأزرار.
1: في بعض الأحيان توجد ميزات أخرى لعناصر مختلفة في تكوين اختراع ماوس الكمبيوتر، مثل العجلة أو البكرة، والتي تسمح للمستخدم بتنفيذ مختلف العمليات المعتمدة على التشغيل والأزرار الإضافية التي يمكن بها إضافة المزيد من التحكم أو إدخال الأبعاد. ومستخدم الماوس لديه القدرة على أداء وظائف مختلفة، مثل فتح برنامج أو ملف. واسم الماوس مشتق من شكله، والذي يبدو قليلاً مثل الفأر، والماوس متصل بسلك يمكن للمرء أن يتصور أنه ذيل لفأر.

اختراع ماوس الكمبيوتر قام بتصميمه المخترع دوغلاس إنجلبارت، طالب الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية في جامعة كاليفورنيا بيركلي بعد الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ يتصور الطرق التي يمكن بها جمع أنواع المعلومات وعرضها على شاشات قنوات أشعة الكاثود مثل تلك التي كان يستخدمها فني الرادار خلال الحرب، والذي كان يحلم بمجموعة متنوعة من مساحات المعلومات. بداية من عام 1959 في سري في ميلو بارك، أتيحت لإنجلبارت الفرصة للسعي وراء أفكاره الخيالية بالإضافة إلى الإطار النظري لتطويرها. وفي عام 1964 قدم إنجلبارت أول نموذج لماوس الكمبيوتر، وقد حصل دوغلاس إنجلبارت على براءة اختراع ماوس الكمبيوتر عام 1970. ومن أهم إنجازات المخترع دوغلاس ماوس الكمبيوتر والويندوز، وقد حصل دوغلاس على جائزة ليميلسون ميت بقيمة نصف مليون دولار، وهي أكبر جائزة في العالم للاختراعات والابتكارات.

في عام 1972 تم استبدال عجلات ماوس الكمبيوتر بعجلة واحدة يمكن أن تدور في أي اتجاه، وكان هذا هو الشكل السائد من ماوس الكمبيوتر حتى عام 1990. وفي عام 1994 قام ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة أبل بإعادة تصميم اختراع ماوس الكمبيوتر الخاص بأجهزة كمبيوتر ماكنتوش، والتي لا تزال تستخدم حتى الآن. وقد أنشأ تصميم مماثل من مواد رخيصة الثمن ومن البلاستيك ذات الوزن الخفيف، والذي تم تعبئتها مع سلسلة من أجهزة الكمبيوتر ماكنتوش.

0: لقد ألقى الماوس الذيل وأصبح أكثر انسيابية وأناقة. الماوس أصبح يعمل لاسلكيا. هذا التصميم الهندسي للماوس ليس سوى بعض من آلاف التصميمات المتاحة للمستهلكين. هناك أيضا الماوس البصري الذي يستخدم كاميرا دقيقة جدا تلتقط 1500 صورة كل ثانية، والماوس قادر على العمل على أي سطح تقريبا، ولديه صمام ثنائي باعث للضوء الأحمر.
1: وأصبح ماوس الكمبيوتر خياراً أفضل للحركات الدقيقة والتعديلات أكثر من معظم البدائل. جعل الماوس تشغيل الكمبيوتر سهل وخالي من المتاعب، مع أزرار إضافية ووظائف عاجلة التمرير مثل فتح وإغلاق والتقليل من البرامج والتجميع ونقل وحذف الملفات وحتى تحرير الصور مع برنامج مثل فوتوشوب. هناك العديد من الوظائف السهلة الاستخدام التي يجري إدخالها في اختراع ماوس الكمبيوتر المصنع اليوم، وبالتالي تعزيز قابليته للاستخدام.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: مستمع الكرام، في هذه الفقرة سوف نتحدث عن ميلفيل آر بيسل.
0: استطاع ميلفيل آر بيسل اختراع أول مكنسة كهربائية عام 1876 ميلادية. المكنسة الكهربائية عبارة عن جهاز ميكانيكي لتنظيف السجاد، ولكن المكنسة الكهربائية في السابق كانت تتكون من جهاز بسيط الذي كان يتكون عادة من صندوق صغير، وقاعدة الصندوق بها بكرات أو أسطوانات وفرش متصلة بحزام أو تروس، والمكنسة كانت تحتوي على حاوية للقادورات أجلكم الله.
1: تم تطوير اختراع المكنسة الكهربائية من قبل المخترع بيسل في عام 1876، وهو من مدينة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان يدير متجر للأواني الفخارية مع زوجته آنا. وقد تلقى بيسل زجاجات وشحنات صينية فخارية في صناديق تحتوي على الكثير من نشارة الخشب، والتي سقطت جميعها على الأرض وانتشرت على سجادة، مما دفعه لاستثمار المكانس الميكانيكية البدائية التي كانت منتشرة عام 1858، والتي كانت تستخدم البكرات لدوران الفرش. وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أنها كانت أكثر فاعلية من المكانس اليدوية.

0: اشترى بيسل نموذجا من المكنسة يسمى مرحبا، لكنه لاحظ العديد من أوجه القصور في التصميم، وقد سعى إلى التطوير لأنموذج أفضل. وقد استخدم بيسل في النموذج الجديد العجلات الأرضية وتقليل عدد التروس، وجعل شعيرات الفرشاة منحنية إلى الأمام كي تنطلق الفرشاة بخفة على السجاد أو الأرض. وعندما تمر المكنسة على السجاد تمر القاذورات جلكم الله إلى الحجرة الخاصة بها، ويمكن تفريغ الحجرة ببساطة عن طريق فتح الجزء العلوي من الصندوق في القمامة. وقد حصل بيسل على براءة الاختراع عام 1876 ميلادية، وتم تصنيعها وبيعها عام 1883.
1: مع ظهور اختراع المكنسة الكهربائية تم إجراء تحسين كبير في عام 1928 مع النظافة التلقائية الآلية وتعديل ارتفاع مستوى الفرش للأسطح المختلفة. في عام 1960 أضيف إلى اختراع المكنسة الكهربائية لبيسيل قضيب خفيف الوزن يمكن التعامل معه مثل مقبض المكنسة اليدوية، وقد تنافس نموذج بيسيل مع اختراع المكنسة

0: كهربائية المصنعة من قبل ريجينا وجنرال إلكتريك.
1: في عام 1981 تم طرح اختراع المكنسة الكهربائية المعدلة لبيسل والتي تنظف السجاجيد المبللة والتي كانت تسمى الساحرة. هذا المنتج لا يحتوي على مضخة، ولكن المنتج يعمل على سحب الماء المضغوط من صنبور الحوض، وعلى الرغم من نظافة السجاد إلا أن المنتج امتلأ إلى الحد الفاصل وكان أداؤه أقل من المتوقع، وتم التخلص التدريجي من المنتج.

في عام 1985 تم تطوير اختراع المكنسة الكهربائية لبيسيل، والتي كانت معدة للاستخدام على السلالم وفي المستوى العلوي من المنازل. ولكن كانت هناك مشكلة، وهي أن المكنسة الكهربائية كانت ثقيلة وسوف تكون أقل عملياً وأكثر تعقيداً. في عام 1992 تم تطوير المكنسة الكهربائية مع تزويدها بجهاز شامبو للسجاجيد، ثم تطوير المكنسة الكهربائية بعد ذلك، والتي تحولت إلى نموذج بالبخار عام 1997. وفي منتصف عام 1998 أدخلت خاصية تنظيف البقع، وكانت النماذج المعدلة حجمها صغير مما يسهل استخدامها.

اختراع المكنسة الكهربائية له دور في تطوير الحياة البشرية، فاختراع المكنسة الكهربائية جعل تنظيف السجاد أسهل وأكثر فاعلية وراحة، كما أن المكنسة الكهربائية تستخدم في جميع أنحاء المنزل مثل تنظيف الفناء، وهي خفيفة الوزن وغير مكلفة ومحمولة. الهاتف الذكي.

0: يعتبر الهاتف الذكي هاتفاً خلوياً يسمح للمستخدم بإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية وتصفح الإنترنت وتشغيل البرامج والتطبيقات والألعاب المختلفة من خلال شاشة اللمس.
1: تم إنتاج أول هاتف ذكي من قبل شركة IBM عام 1992 ميلادية، الذي مكن المستخدمين من استعراض الخرائط، الأخبار، أسعار الأسهم، ثم تم تحسينه وإضافة ميزات أخرى ليطرح أول هاتف ذكي بشكل رسمي في السوق العامة عام 1994 ميلادية تحت اسم سيمون، الذي وفر ميزات مثل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وتضمن تطبيقات مثل دفتر العناوين والآلة الحاسبة والتقويم والمفكرة. الطابعات ثلاثية الأبعاد.

تعد الطابعة ثلاثية الأبعاد واحدة من أكثر التقنيات تطوراً في القرن الحادي والعشرين. يقوم مبدأ عمل جهاز كوداما على استخدام مادة البوليمير الضوئي وتعريضها للضوء فوق البنفسجي.

0: مما يؤدي لتصلبها، لكن الدكتور كوداما لم يسوق لفكرته تجارياً.
1: ابتكر كارل ديكارد من جامعة تكساس في عام 1887 ميلادية طريقة بديلة للطباعة ثلاثية الأبعاد بتكوين المبلمرات لتشكيل المجسم، ثم انتقل موضوع الطباعة الثلاثية ليدخل العديد من المجالات مثل طباعة الأعضاء الحيوية للإنسان وطباعة الأطراف الصناعية بشكل كامل دون الحاجة لتجميعها في وقت لاحق، كما أصبحت هياكل السيارات والطائرات تصنع بنفس الطريقة.

0: تعتبر الطباعة المجسمة بطيئة مقارنة بالطابعات الثنائية الأبعاد، ولكن سرعة الطباعة المجسمة تطورت عشرات الأضعاف خلال عامي 2015 و2016، فما كان يستغرق ساعات في الطباعة صار يكفيه بضع دقائق أو حتى دقيقة واحدة للمجسمات الصغيرة وغير المعقدة.
1: انتشرت الطابعة الثلاثية الأبعاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فأصبحت تستخدم في أغراض طبية وحياتية كثيرة، حتى صناعة الروبوتات الحديثة. لكن كيف تعمل الطباعة لأول مرة في الثمانينات على يد المهندس والعالم الفيزيائي تشاك هال؟ اخترعت الطباعة الثلاثية، وهي عبارة عن تصنيع أشياء عن طريق إيداع المواد قابلة للتشكيل، حيث تقوم الطابعة الثلاثية الأبعاد بإضافة المواد المطلوبة للتصنيع بناء على الملف الرقمي الخاص بالتصميم.

0: تضمنت العديد من عمليات التصنيع الخاصة بها الكثير من الطرق التقليدية التي كانت تؤدي إلى إهدار الكثير من المواد المفيدة التي يمكن إعادة تصنيعها. ولكن مع التقدم التكنولوجي أصبحت ماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكنها استخدام 98% من المواد الخام التي كانت تهدر، وهو ما جعلهم يتمكنوا من استخدام هذه الطريقة في صنع مكونات صغيرة باستخدام مساحيق البلاستيك والمعادن مع بعض التجارب على الشوكولاتة وغيرها من المواد الغذائية، وكذلك كمادة حيوية مماثلة للخلايا البشرية. تم استخدام هذه الطباعة لتصنيع كل شيء من الأطراف الصناعية إلى الروبوتات.
1: مستمعينا الكرام، قصتنا التالية عن اختراع جهاز قياس السمع.
0: اخترع سماعة الأذن الكهربائية لتكبير وتعديل ترددات الصوت للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع هو المخترع الأمريكي ميلر ريس هاتشيسون، والذي اخترعها في 15 من نوفمبر عام 1901، بينما تعود الأجهزة الأولى البسيطة لتكبير الصوت إلى أشكال أقدم مثل الأنابيب الأذنية.
1: ميلر ريس هاتشيسون هو مهندس كهربائي ومخترع أمريكي بارز، اشتهر باختراعه لأول جهاز سمع كهربائي محمول أكوفون عام 1902، بالإضافة إلى تطويره لمنبه السيارات المعروف وعمله مع كبير المساعدين المخترع الشهير توماس أديسون. ولد ميلر في ولاية ألاباما الأمريكية في 6 أغسطس 1876، ودرس الهندسة وتخرج من جامعة أوبورن عام 1897. حصل على أكثر من 1000 براءة اختراع خلال مسيرته المهنية.

0: ومن أبرز الإنجازات والاختراعات اختراع المعين السمعي، طور جهاز الأكوفون الذي يعد أول جهاز سمع كهربائي يعمل ببطارية ومكبر كربوني لمساعدة ضعاف السمع. منبه السيارات ابتكر آلة التنبيه الصوتي الشهيرة للسيارات في أوائل القرن العشرين، العمل مع إديسون شغل منصب كبير المهندسين والمساعدين الشخصي في مختبرات توماس أديسون الشهيرة في نيوجيرسي.
1: حسب طبيعة الإشارة المستخدمة لقياس السمع يتم تقسيم مقاييس السمع إلى نغمة وكلام، وغالبا ما يتم دمجها في جهاز واحد. مقياس السمع هو جهاز كهربائي صوتي لقياس حدة السمع بدقة، حيث تم تقديم وصف لأحد التصميمات الأولى للجهاز في القاموس الموسوعي كما في عام 1945، وطور جيو غري بيكسي جهازا لقياس عتبة التمييز السمعي وهو مقياس بيكسي السمعي. فقياس السمع هو قياس حساسية السمع، حيث هناك طريقتان رئيسيتان وهي فحص النغمة النقية وفحص الكلام.
0: تحدد الطريقة الأولى أقل حجم يشعر به المستفتي لتردد معين، حيث يتم إجراءه بمساعدة مقياس السمع، وهو جهاز كهربائي صوتي ينتج نغمات من الترددات تصل إلى 12 كيلو هيرتز وبطاقة تصل إلى 120 ديسيبل، حيث أن السجل الرسومي عبارة عن منحنى، والذي في نظام الإحداثيات يعبر عن العتبات الحسية لارتفاعات الدرجة اللونية الفردية، وبالتالي يظهر الحساسية المسموعة ويسمى مخططاً سمعي.

0: أما الطريقة الثانية تحدد حد تلقي الكلام، حيث يتم تعريف المستفتي بكلمات ذات حجم مختلف حتى يجد الحجم الذي يسمعه المستفتي، ويمكنه تكرار نصف الكلمات، كما يتم قياس التغيرات في موجات الدماغ والاستجابات الجسدية الأخرى للمنبهات الصوتية لدى الأشخاص غير القادرين على المشاركة بوعي في الفحص. مستمعينا، وصلنا بكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، رحلة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. شكرا لكرم المتابعة،
1: حتى نلتقي بكم في الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته،
0: وإلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج:
3: ألطاف البالول،
2: إسراء العسكر،
3: نواف النومس،
2: محمد لمطيري، والمخرج علي البلوشي.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا. كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

الساعة الآن 3 صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: تتجه المواجهة مع إيران إلى مرحلة جديدة عنوانها تشديد الضغوط الاقتصادية بالتوازي مع استمرار التحركات العسكرية، فيما تراهن واشنطن على دفع طهران إلى تغيير حساباتها والقبول بتفاهمات تحد من قدراتها النووية والصاروخية وسط استمرار التوتر حول مضيق هرمز وأمن حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. بداية دكتور، كيف تقرأ تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران في هذه المرحلة؟
1: ما نشهد الحقيقة ليس مجرد زيادة في منسوب الضغط، بل يمكن القول بأنه تبديل في أداة الضغط نفسها. واشنطن انتقلت من التصعيد العسكري المباشر إلى الحرب الاقتصادية الطويلة، كما تعلم أعلن الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء في 19 من أغسطس إجراءات اقتصادية تستهدف إيران، مع تحذير الدول والجهات التي توفر لها دعما ماليا أو اقتصاديا من عواقب اقتصادية كبيرة. والدلالة الأوضح جاءت من وزير الخزانة الأمريكي، حيث أوضح أن ممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي تعني على الأرجح عدم الحاجة إلى السير.